0: السلام عليكم، ننتقل مشاهدينا إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: وكانوا يقولون يجمع سلاح الفضاء مع سلاح الجو، ولكن سلاح الجو كان يود أن يكون مستقلا. كل هذه الأمور مبنية على النجاح التجاري، والآن القوة ضرب الفضاء كنا متأخرين في هذا القطاع، سبقتنا الصين وسبقتنا روسيا، والآن نحن القائدون، لدينا أقوى قوة فضاء في العالم. نحتاجها للدفاع، لأن نعيش في عالم خطير وعالم شرير، ونحتاج إلى تلك هذا الدفاع. وعلاوة على ذلك سيكون لدينا أقمار صناعية رائعة، ونأخذ صور رائعة من الفضاء عندما تنظر إلى مضيق هرمز بمرور كل السفن. هذه السفن هناك يود أن يدخلوا، بعضها تود أن تخرج، يبدون في تلك الصور كنمل، وبالتالي مئات السفن، ولكن لدينا قوة بحرية لا تصدق. وضعنا حصار، ورأيتم لا سابقا حيث كانت السفينة الضخمة تحمل النفط أكثر من مليوني من البراميل ضربت، وربانها الشاب كنت أنه أجمل من الممثل توم كروز، ولكن لن أقول ذلك لأن توم كروز صديقا لي، فبالتالي فهو كان وسيما جدا يمكن أن يعمل في هوليوود. الآن رأيناه كان يقول أنا لدينا أسلحتنا مصوبة نحوكم، ارجعوا أدراجكم، ونحن وكل هذا بمكبرات الصوت، عودوا من حيث رأيتم. وقلنا لهم ذلك، يقول نعم نحن نعود إلى إيران. خافوا، وبالتالي الأمر ليس بتلك السهولة، ليس وكأنك تسوق دراجة، لا. وقبل 4 أيام كانوا سوف ودوا أن يخترقون ذلك سمي الجدار الحديدي بقوتنا البحرية الرائعة، وأتوا قلنا لهم توقفوا وعودوا أدراجكم، لم يجيبوا، أنكرنا لهم الكرة، اخرجوا من منطقة محرككم. إذن أنت تبعد عنهم 5 ميلات، قذيفة واحدة تصيب المحرك، انفجرت كل تلك السفينة، ثم أرسينا طائرتنا المروحية عليها، وبالتالي امتلكنا حمولتها. تجارة مربحة، نحن قراصنة، أصبحنا قراصنة، أشبه القراصنة في هذا، ولكن نحن لا نلعب، هذا ليس له، لأنه في 47 سنة إيران كانت تتهكم وتعتدي على الكل في منطقتها، إسرائيل، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، كلهم كان هذا هو فتوة الشرق الأوسط يسمى، وبالتالي العراق، وأنا على فكرة أهنئ الرئيس الجديد للعراق، وأنا أدعمه، وأنا هذه هي صنعتي، أنا أدعم قادة في دول لم نسمع باسمها من قبل، وبالتالي لدينا سجل حافل، دعمنا العديد منهم من قادة دول خارجية أخرى. العراق هذا الرئيس العراق الجديد فاز بانتصار ساحق، تحدثت معه للتو، علاقتنا قوية للغاية، علاقة قوية، ونعتقد أن العراق سوف يتم الاعتناء به. لدينا العديد من البلدان حيث قادتهم الجدد، نسميها نظم جدد على فكرة، أين يعني اليساريون كانوا يقولون أين تغيير النظام اللي تحدثت عنه وصدقت به، هذا هو تغيير النظام تحدثنا عنها. إذن كل مستويات دمرت، المستوى القادة، المستوى الأول، الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، كلهم قضينا عليهم، وبالتالي نحن يعني عندما تتحالك مع أحدهم ويختفي يأتي الآخر، نقول لهم دعونا نبرم صفقة، ولكن لا يستمعون. يعني هناك عبارة استمعنا لها، أن نحن لا نبدأ الحرب، يمكن أن ننهيها. لا زال لديهم بعض الصواريخ، ولكن 80% من قوتهم التصنيعية قد تم تدميرها. نعم لديهم بعض الصواريخ في حوزتهم وقضينا على كل مصانعهم لطائرة طيارة لديهم طائرات مسيرة بطبيعة الحال. في نفس الوقت لما ذكرتم سفن الألمان في الحرب العالمية الثانية كانت كارثية، ما كان لا سبيل القبيل لأحد بها، وبالتالي كان أفظع سلاح يمكن أن تواجهه. والآن قدرتنا لمواجهة المسيرات هي رائعة جدا، لدينا سلاح الليزر، هم ينظرون لدينا الليزر، الليزر يدمرهم يفجرهم بوم، وبالتالي لدينا رشاشات تعمل بها، الكمبيوتر قوية جدا، أمر رائع. ولكن بعد كل ذلك نعم لا زال هناك خطر، الحرب خطرة، الحرب دائما خطرة، والحرب لا تدري كيف سوف تنتهي. انظروا إلى ما حصل في مع روسيا، يعني كان يكون حرب يوم واحد، الآن 4 سنة الرابعة انتهت، وبالتالي الشهر المنصرم 25,000 من الجنود قتلوا، وبالتالي لقد أوقفنا 8 حروب وسوف تكون التاسعة، سوف نوقفها، ولكن هي صعبة صعبة صعبة المنال. والآن نحن مع أصدقاء ورجال أعمال ونساء أعمال رائعون، معنا عبدة بالميج، دانيال مور. أنك دانيال، أهلا دانيال، شخص رائع. نحن نعمل على مشروعين لمنتوج له علاقة بالماء الشروب، يعني إزالة الملوحة من ماء البحر. سألت له دانيال لماذا لدينا تكنولوجيا يمكننا أن نستعمل غواصاتنا النووية التي تختفي لسنوات تحت الماء، وبالتالي نحن لدينا ما تكنولوجيا لكي يكون لدينا مصانع تحلية المياه، ونحن سوف نرى هل يمكننا أن نضع هذا في بالم بيتش. يكون لدينا ماء عذب رائع وزلال، سوف يكون هذا مشروع رائع مع دانيال، وأعتقد أن أمر سوف يخرج من هذا المشروع. تحلية المياه هي أكلف طبيعة الحال، ولكنها أحسن، أي أمر تقتنيه البحرية يكون أغلى شيء. يعني الغواصة النووية يمكن أن تغوص سرعتها القصوى ل 35 سنة دون أن تتزود بالوقود، لكم أن تتخيلوا ذلك. لدينا أفضل الغواصات في العالم بفارق شاسع وبعيد، لقد أعدت بناء هذا السلاح، أعدت بناء الجيش في تفويضي الأول، لم أكن أدري أني سوف أستعمله في إدارة الثانية هذه، ولكن كان يعني تركنا بعض المعدات في أفغانستان، وهذا أمر نأسف له ما كان هذا لكي يكون، ولكن كان علينا أن نخرج. يعني كنت أنا من قبل، يعني كنت أنتصر ونفخر، ولكن تركنا بعض المعدات هناك، ولكن حتى على كثرها لم تتجاوز 2% من قدراتنا. ولكن الغواصات النووية يمكن أن تعمل لسنين قبل أن تتوقف، لديهم إمكانية تحلية المياه بطريقة غير متوقفة. دانيال استمع، يعني الأكل هو الذي يجبرنا على الخروج بعد 3 أشهر فقط، هذا هو المعضلة الوحيدة، ولكن التكنولوجيا التي بحوزتنا رائعة، ومواضيع أخرى. تيد كوني من بال بيتش تاون، شكرا تيد. وجو أبروسو في اللجنة الإدارية لبالم بيتش، شخص رائع رائع. نعم، هي قطعة الماس معكم هنا في طبيعة هذا الشخص، هذا الرجل رائع رائع. شكرا جزيلا، صديق لي حتى ولو أنه ديمقراطي، أنا لا أدري هل هو ديمقراطي، ولكن يسمي نفسه، أقول هو رئيس شرطة رائع، براتشو. إذا لعلي لا يجب أن أقول هذا، سوف أقول أنني صوت على ريك، وهو عندما كنت ديمقراطي، لعل هذا سوف ينهي رئاستي هذه، ولكن صوت لصالحه. وأحد أسباب ذلك أنه شخص رائع، وهو السبب الثاني هو أنه كان سوف يرفض تصويتي، وأعتقد أنه رفض تصويتي. يعني هم راقبوا، كان كنت أخبر أن يعني يراقبوا لمن صوت، ولقد صوت لصالح، لعل هذا يجعلني في مأزق مع الحزب الجمهوري. ولكن على كل حال أحسنت حصانية سيدي. وكريستين لامبرد المرشحة لتمثيل ويست بام بيتش، أتمنى لك كل نجاح. و جيف أتوار المدير المالي لشركة وار فلوريدا، لدينا صديق طويل المدى لبيبي بن هول، ولديه استحواذ على سوق السكر. لا أدري هذا أمر حميد أم غيره، وأعتقد أن هذا أمر جيد. يعني هو يستحوذ على سوق السكر، وهو من أكبر ملاكي العقار في المنطقة، حتى أكثر من بيبي جونيور، لعله أغنى منها وأكثر نفوذا منها. أنت أين أنت بيبي؟ بيبي جونيور. أحسنا حسنا، ودعمني من أول من دعموني، حتى قبل أن أنتصر قال لي إذا ما ترشحت للرئاسة فسوف تنتصر. إذن شكرا جزيلا لك سيدي، ونحن نثمن صداقتك. قد قلت لشركة كوكاكولا لماذا أنتم لا تستعملون السكر الطبيعي؟ قالوا لدينا السكر أسبرتام الصناعي. قلت لهم هذا هراء في بلدان أخرى، المكسيك، صدقوا أو لا تصدقوا، يعني مكسيكو، الذين يكرهونني الآن لأني غيرت من خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. تحدثت مع الرئيس، قلت له أن 93% من السواحل لديهم ما تبقى منها 8%، وكنت أتساءل لماذا يسموه خليج المكسيك، يجب أن يسمى خليج أمريكا. ولعلي أقول هذا هنا لأن أعلم أن هناك الإعلام الزائف معنا. إذن فقط لا تفشوا هذا السر من فضلكم سيد العمدة، لا تفشي هذا. كنت أفكر أن أسميه خليج ترامب. أنا جدي في قولي هذا، ولقد نصحوني بعض الحكماء، صنعوني قالوا رجاء لا تسميه خليج ترامب. حسنا، ولعلهم كانوا محقين، ولكن إنه شرف كبير أن ننظر إلى تلك المنطقة الملأى بالماء هناك. انظروا إلى الثروة التي تحوم في تلك المنطقة، وبالتالي من الطبيعي أن نسميه خليج أمريكا. والرئيس المكسيك لعله لا يحبني كثيرا بهذا السبب. إذن وهذه حياتي، لقد تم تسريب أنني سوف أغير الاسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. وبالتالي كانت هناك سيدة حسنة، وأنا أود أن أتحدث عن جمال المرأة لأن هذا ينهي الحياة السياسية. إذن أنا لن أمدح جمالها، ولكن هي امرأة لديها صوت عذب أنيق، كانت راقصة بالي، صوتها كان عذبا. وقالت سيد الرئيس، أنت تمزح، لن تغير اسم الخليج، خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. قلت له نعم، أنا آسف، أنا جدي في قولي هذا. قالت لا لا لا، وبالتالي هم لا يحبونني في المكسيك، ولهذا السبب أنا في خطر. رجال مصيريون كنفسي، أنا دائما في خطر. أمسية السبت يشاهد على ذلك، والآن الكل يفكر في قاعة الحفلات التي أبنيها، كلهم يحبونها الآن، هم يدعمون هذا المشروع، سوف تكون من أجمل القاعات. أنا أفضل قاعة الأفراح التي هي في مارولاغو في فلوريدا. معنا ماريا مارينو وعضو الكونغرس السابق دان مايكا. أين دان؟ أهلا دان، هو مهندس معماري رائع، عمل في بعض مشاريعي، لديه لمسة هسبانية، يأتي من مكان اسمه كوبا، والتي سوف نتعامل معها لاحقا. كوبا لديها مشاكل، كوبا تعاني، ولكن لنفرغ من كل قضية على حدة. في عودتنا من إيران، لعلنا في عودتنا في إيران، ولعلني أرسل لهم حملة طائرات إبراهام لينكولن، سوف أرسلها هناك، تتوقف حوالي على بعد 100 يارد، وفورما يروها سوف يستسلمون. هذا رجل رائع، ريك غونزاليس، معنا ريك غونزاليس. هو يعمل على بعض المشاريع الجديدة معنا، مع ابني إيريك، الذي قام بعمل رائع. إذن السفير الأسبق معنا، أو السفيرة الأسبق معنا هنا، تعلمت اللغة، لغة إسبانية. أنا لن أتعلم لغة جديدة، ولكن ولاية بالم بيتش كاونتي رائعة، وهذا لن يفاجئ، لأنني أنا سكنت في هذا المجتمع، ومجتمع رائع ووطني. ألتقي مع السكان هنا في بالم بيتش وغرب بالم بيتش، أنا أعشق تلك المنطقة، أحد أفضل المناطق، وهي تحت إدارة رصينة. نشكرك. وست بالم بيتش رائعة، هي في تطور مستمر وتحسن مستمر، وأنا يشرفني أن أكون من سكانها. جو وماج، ماج رائع. وأود أن أشكركم، وأود أن أشكر الكل، كل من صوت صوت من كلا الحزبين. عندما ترى أن الديمقراطيين يصوتوا عن تغيير اسم الشارع وتغيير اسم المطار، يعني عملنا جهدا جهيدا. نحن نحبكم، وعملنا معكم في واشنطن دي سي على العديد من المواضيع، شراكة رائعة بصفة عامة. هذه المنطقة رائعة، وعلينا أن نحسنها، كلهم يحبونها في العالم، هذه منطقة محبوبة في جميع ربوع العالم، ويجب أن تكون من أفضل ما يكون، من أقوى ما يكون. ودون أشكركم، أشكرك على هذا العمل، هي شخص رائع، لا أدري ما يخبئ لها المستقبل، ولكن هي تحب الحيوانات. حسنا حسنا، وهي وزوجها يحبان الحيوانات. لهم ودون أشتري كلبا عندما ذهبت إلى البيت الأبيض، قالوا لي سيد الرئيس سوف تكون أول رئيس في 60 و70 سنة، كي لن يكون لديه كلب. قلت لهم هذا لا يليق بي، كل الرؤساء من سبقوني كان لديهم كلاب. هذا كلهم يعضونهم، يعني 28 عضة على الأقل. هذا أود، من يريد الكلب؟ إذن كل رئيس كان لديه كلب، لأنهم يصنعون ذلك لصورتهم السياسية، كي يصوتوا الناس عليهم، ليس لأنهم يحبون الكلاب، فقط يبحثون عن الأصوات. كلهم كاذبون ومنافقون على غرار هذا الإعلام الكاذب. يعني العالم يمدحون إذا كان لي كلب صغير. وهو يتمشى معه فعلا في حديقة البيت الأبيض، وهو يتفقد بناء قاعة الحفلات، وكان يذهب إلى القب. قلت لهم هذا من أعمق الأسس التي رأيتها لأي قاعة حفلات. حسنا، إذا معنا أصدقاء كثر معنا في الماضي وحاضرا. إذا وزير التجارة وولبرت، شكرا وولبرت، معنا السفير السابق وودي جونسون، رجل رائع، كان سفيرا ممتازا، نثمن عملك. وهو مالك لفريق الجيتس، والمدير الحالي ل شركة فاني ماي.

0: عندما اعتلاها كانت تعاني، والآن قد تحسنت تحسنا ملحوظا، مليارات من الربح. لكن هذا فقط لا يقع إلى كلفة 15 صاروخ، ولكن على الأقل قام بعمل رائع. أول مرة قدم لي 100 مليون دولار لذلك، ولكن رفضت. ومن قدم لي هذا العرض وهم في هذه القاعة، والاثنان منهم يعني التأمين، لا أنا لست أبله لكي أقبل بأن أدفعها أبيعها بمئة مليون وهم يبيعونها بخمسمائة مليون، وبالتالي أنا لست أبله. إذن معنا كان شخصا في يعمل في عالم السياسة، وكان لديه بناء في نيويورك، مبنى في نيويورك، وقام بتلك الصفقة، صفقة سريعة، باعها ب25 مليون ذلك المبنى، ومن اشتراها باعها الأسبوع التالي بتقريبا 100 مليون دولار، وفقد وظيفته بعدها ولم يكن حتى رئيسا لذلك البنك. ولكن على الأقل أنا احتفظت بها ووضعت بيل تشورج مديرنا، وقيمتها تضاعفت أضعاف. حسنا، معنا المنتجع تاج بالم بيتش مارو لاغو، كان لدينا هي من فيها أجمل ملهى وأنجح ملهى ليلي في العالم، ولي ملهى لي، وبالتالي لك منتجع يستقطب السياح بالآلاف ويوفر وظائف. هم يقولون أنها جلبت قاعة أفراح هناك، قاعة مناسبات في مارو لاغو التي استقطبت أكبر عدد من المستثمرين. جيسيس ومارجي معنا، ليف هاتن نذكرهم، كانت أسرة قوية، كان أقواهم. على غرار من هم موجودون معنا في هذه القاعة، نحن نتحدث عن عشرينات القرن المنصرم. إيف هاتن كانت متزوجة من رجل غني وأصبحت من أغنى امرأة في العالم. اشتروا كل شيء في جنوب فلوريدا، اشتروا تلك المنطقة، منطقة في الجنوب، إذا رأيتم في الخريطة. واشترتها هناك لأنها كانت تعلم أنه لن يجاورها أحد. أنا أتت في آخر نقطة في تلك الخريطة، وهي ملكية رائعة، وهي بنت مارو لاغو مع زوجها هاتن. وفي تلك اللحظة كان الانهيار الاقتصادي العظيم، الكساد العظيم، ولكن رغم ذلك استمرت في توسيعها وقامت ب عمل رائع. ولطالما كانت تود أن تكون الوجهة الجنوبية للبيت الأبيض، وبالتالي تركتها عند في وفاتها لمجتمع البيت الأبيض. وجيمي كارتر، رئيس جيمي كارتر، لم يحتفظ بها، باعها واشتريتها أنا وعشت هناك، لأنه بيت ضخم، قصر عظيم، وبالتالي حتى أبنائك من يتيهوا هناك، يعني عليك تسأل أينهم أي طابق هم. ولكن منطقة رائعة، منتجع رائع، بملهى ليلي رائع، استقبلنا كبار الشخصيات، وسوف أكون ناس من الصين أتوا، وأنا سوف أزور الرئيس الصيني بعد بضعة أسابيع فقط، وسوف نرى ما الذي سوف يحدث. سوف يكون هناك سفر رائع وسفر مهم، ورئيس الوزراء الياباني الذي قتل، آبي، كان صديقا لي، زارني هناك في مارو لاغو، قتل من على يد مجنون، يعني مسدس مصنع بتقنية 3 أبعاد. قادة رائعون أتوا إلى مار لاجو، وهذا إيجابي لبالم بيتش. ومعي أصدقاء من أثرى الأثرياء، وهم يحبون أنني رئيس، لأن رئيس عضو في مجتمعاتكم، ليس أي رئيس ولكن رئيس الاتحاد الأمريكية هو في مجتمعكم هنا، وهم فخورون من أن ساكن في بالم بيتش. يعني هناك أشخاص هنا في هذه القاعة من أهم التجار ورجال الأعمال، لديهم بيوت في كل الأماكن هنا. وأنا أذهب وأعرض نفسي إلى الخطر، يعني حتى لدي خدمة سرية وهم يقومون بعمل رائع. ورئيس أحد أكبر البنوك يقول لي: سيدي اخرج، اخرج من هنا الآن الآن. لم يتحدث معي أي أحد بهذه الطريقة، وهم يجرؤون، ولكن على الأقل ولكنهم يشرفهم أن يكون رئيس الاتحاد الأمريكية في عضو في مجتمعهم هنا في بالم بيتش، وهذا يؤمنكم كذلك تواجدي هنا. لديكم مجانين يحومون حولكم. سيدي العمدة، لعلك ذلك أأمن مجتمع في تاريخ العالم. ما أحد يأتي إلى بالم بيتش لكي يسرق أحدكم، وبالتالي علاوة على الشرطة الرائعة التي تتوفرون عليها، عملنا معهم عن كثب، وكان لدينا حفلة أعضاء الشرطة هنا مع جون سكافورد وكلهم، وتيم كذلك، كان حفلة رائعة. أعتقد كانت أجمل حفلة تشريفا للشرطة. وفي حملتي في 2024 هنا كانت لدينا حفلة انتصار رائعة قبالة مركز الحفلات أو المؤتمرات، وأتوا لي بعد فقط ثواني بعد إعلاني أنني دونالد ترامب سوف يكون الرئيس القادم للاتحاد الأمريكية، وكانت لحظة رائعة. ولعلكم يجب أن توسعوا قصر المؤتمرات هذا اللي عندكم هناك، على الأقل أنتم تقومون بعمل رائع. وبالتالي احتفلنا في مارو لاغو، ثم أتينا إلى هنا واحتفلنا كذلك هنا، احتفلنا بانتصار رائع. بلدنا اليوم رائع من الروعة بما كان، كنا أضحوكة العالم ل4 سنوات، العالم كله كان يسخر منا وينعتوننا بأننا البلد الأبله، والآن نحن نحترم كل الاحترام. لم يأبهوا بنا ولم يحترمونا لعشرات السنوات. أود أن أشكر مجتمع البام بيتش على كل الدعم الذي قدمتموه لي ولعائلتي خلال كل هذه السنوات، وأود أن أشكر بخاصة أشخاص بعينهم، ولكن لعلي أقول لكم أن هن لدينا مشاريع مستقبلية هنا. سوف نوسع المطار أعتقد سيكون أجمل مطار في البلد أو حتى في العالم. هذا رأيي، هذا رأيي. ويقولون في واشنطن هو أنه ما الذي سوف نبدأ، أي مطار سوف نبدأ بالإصلاح؟ يقول لهم بام بيتش. وبالتالي الآن أنا أمتلك دوران، والآن لدينا منافسة كادلاك، بطولة كادلاك وبطولة الجولف في جي تور. والأمس أحدهم أتاني قالوا لي أن المنافسة رائعة. قلت لهم أنا أي بطولة تتحدث عنهم؟ أنا مشغول بإيران، نحاول أن نبرم الصفقة، ونحن نرفض أي صفقة خاسرة، يجب أن يكون صفقة رائعة. وحتى إذا ما لم يودوا أن يبرموا الصفقة سوف نوقف هذا الأمر، لأنه طال هذا الأمر. ولكن وزير خارجيتنا ماركو روبيو واقف يعمل على القدم الوثاق. نحن نعمل لكي نأتي بمعرض 2025 هنا في ميامي. نود أن نستجلب مئات المليارات من الدولارات في الاستثمار. أتيت بالألعاب الأولمبية هنا في إدارتي الأولى، وكنت الوحيد الذي أتى به إلى هنا، وأتيت بكأس العالم هنا، ثم تم التلاعب في الانتخابات. أنتم رأيتم هذا الآن، هذا أمر واضح، حيث كل من دعم التجمع العنصري كوكلاكسلان هؤلاء كانوا كاذبون، كانوا يعطونهم استثمارات بالملايين، والآن كشف وفتح أمرهم. ولكن أتيت بالألعاب الأولمبية، ثم الآن أتيت بكأس العالم إلى أمريكا، وكان علي أن أتخذ قرارات صعبة عندما تعلق الأمر بالألعاب الأولمبية. قلت لهم أن أنا الذي أتيت بها، وكنت أتعامل مع منافسي سياسيا، ورغم ذلك اختارت الولايات المتحدة الأمريكية واختارت بكأس العالم جوني إنفانتينو. قلت له عليك أن تعطينا كأس العالم، وأعطانا كأس العالم. والإشكالية هي كانت أنني لن أكون رئيس بعد 4 سنوات. قلت لهم يعني أتعلم هذا؟ لا، قلت لهم أنني سوف أكون رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. حدثت عن ذلك في ولايتي الأولى، والآن نحن في ولايتي الثانية، وأنا سوف أرى الألعاب الأولمبية، وسوف أرى كأس العالم في أمريكا. إدارتي رائعة، فويدي هذا رائع بهذا القانون الكبير الجميل، ما من ضرائب على الإكراميات، ما من ضرائب على تأمين الضمان الاجتماعي، كل هذه الأمور الرائعة حققتها أنا. قلت لهم في 250 سنة أتيت فزت بالألعاب الأولمبية وفزت بكأس العالم. وقلت لهم عمر أمريكا 250 سنة، لعلني أنا الذي أبقيت على أمريكا 250 سنة، ولكن رجعت من هذا. بطولة المصارعة الحرة UFC هي كذلك، عملت معها، وعندما دعمتها باعوا تذاكر بالجملة. يعني كان هناك حلبة سوف تبنى أمام البيت الأبيض، وسوف يفرغ منها في عيد ميلادي، عيد العلم. وكان هذا فقط صدفة، أنا لم أقم بذلك، لم أقرر ذلك، ولكن هذه صدفة. ولكن 14 من يونيو سوف تذكرون هذا هذا التاريخ، وسوف تنقل قناة CBS، سوف تكون حلبة بـ5,000 متفرج. أعتقد أنه سوف يكون في الحديقة التي تقابلها 25,000 مشاهد قريبة من البيت الأبيض، حديقة إليبس، آلاف الآلاف من الحضور، وسوف يكون هناك شاشات عملاقة، 8 شاشات عملاقة، وهذا مجاني للجميع. سوف يكون حفلا رائع، 5,000 مقعد كلها بيعت، هي مناسبة رائعة وحفلة رائعة. سوف يكون هناك سباق سيارات الإندي مع راجل بينسكي. قلت له ائتي إلى واشنطن، كان يحاول أن ينظم سباق سيارات إندي في العاصمة. قال لي دائما أخفق، وأعطيته فرصة أخيرة. قال لي رأيت أن صديقي الرئيس هناك أتى لي، كلمني، وفي نصف ساعة حقق هناك.
1: it's going to be great. In half an hour, he got the deal done. He's so happy. Roger's incredible.
0: You know, نصف ساعة فقط راجر كان سعيد.
1: I gave him the Presidential Medal of Freedom. I said, you know, it's amazing.
0: This country's German. الجائزة الرئاسية القيادة الرئاسية للحرية. اليابان يخسرون يستثمرون مليارات الدولارات لكي يفوزوا في هكذا سباقات. وراجر بنسكي فاز في هذا السباق 20 سنة، وبالتالي هي في غنى أن نطري عليه في مدماره، يعني 20.
2: نكتفي بهذا القدر بالنسبة لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منتدى بالم بيتش، طبعا أو نادي منتدى بالم بيتش. وللحديث أكثر حول أبرز النقاط التي جاءت في هذه الكلمة، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. ما هي أبرز النقاط التي تناولها الرئيس الأمريكي؟
3: نعم مراد، لعل البارز في هذه التصريحات التي وردت في فعالية لترامب في فلوريدا ثلاث مسائل ونقاط رئيسية. أولا، شدد على أن الولايات المتحدة منعت إيران من استخدام مضيق هرمز كأداة تهديد، وقال بأن إيران استخدمت مضيق هرمز كوسيلة ضغط وتهديد لسنوات وقامت بإغلاقه، وهو ما رد عليه الرئيس ترامب بإغلاق المضيق على الإيرانيين، بمعنى أن ترامب يعتبر أن إيران الآن محشورة في الزاوية، خاصة من الناحية الاقتصادية، مع تكشف خسائر وصلت إلى 5 مليارات دولار تكبدتها إيران نتيجة للحصار البحري. أشار أيضا في هذا السياق الرئيس الأمريكي إلى طبعا التصريحات المتكررة بأن عملية الغضب الملحمي قامت بتدمير القدرات العسكرية. أشار أيضا إلى أن العملية أدت إلى تغيير حقيقي في النظام الإيراني، وكشف بأن الولايات المتحدة تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وبأن واشنطن تعمل على تحديد الأشخاص المناسبين للتفاوض معهم. طبعا كرر اللازمة الأمريكية الرئيسية بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. كان لافت أيضا صراحة مراد حديثه عن مسألة كوبا، قال بأن الولايات المتحدة ستتولى أمر كوبا مباشرة عقب الانتهاء من إيران، وتوقع بأن كوبا ستستسلم فور رؤيتها لحاملات الطائرات الأمريكية بعد عودتها من إيران. طبعا كلام ترامب جاء بعد اتهام البيت الأبيض رسميا في مذكرة اليوم كوبا بالحفاظ على علاقات مع دول ترعى الإرهاب في مقدمتها إيران، وبتوفير ملاذات آمنة لجماعات إرهابية كحزب الله. والجمهوريون بالمناسبة كانوا عرقلوا تحركات من جانب الديمقراطيين لفرض تصويت في الكونغرس يمنع الرئيس ترامب من شن هجوم عسكري على كوبا، ويبدو أن الرئيس ترامب يتحدث ربما عن رؤية عالمية لديه في حل الملفات الدولية التي يقول إنها لم تحل منذ سنوات، وبالتالي لا يمكن أن تبقى على هذا المنوال. طبعا كلام الرئيس دونالد ترامب اليوم جاء عقب طبعا إعلانه رسميا نهاية الأعمال العدائية في رسالته إلى الكونغرس، وأيضا إبقاء حالة من الغموض الاستراتيجي وإبقاء أدوات الضغط قائمة، خاصة بعد حديثه وامتناعه عن سؤال مباشر بشأن ما إذا كان سيستأنف العمليات العسكرية، مما يبقي عمليا كل الخيارات مطروحة. كان قبل ذلك الرئيس ترامب قد أكد أن الولايات المتحدة لن تنسحب مبكرا من المواجهة مع إيران حتى لا تعود الأزمة لاحقا، وبأنه يريد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي على حد وصفه، في إشارة إلى رغبة واضحة باستثمار الضغط الحالي إلى أقصى. هذا الموقف جاء مباشرة بعد رسالة رسمية بعث بها ترامب إلى الكونغرس أعلن فيها أن العمليات العدائية التي بدأت في 28 من فبراير انتهت مع توقف إطلاق النار منذ 7 أبريل، لكنه شدد في المقابل على أن التهديد الإيراني لا يزال قائما، وأيضا أشار إلى استمرار إعادة تموضع القوات الأمريكية حسب ما تقتضيه الضرورة وفق رسالة ترامب للكونغرس. توقيت الرسالة مهم لأنه تزامن مع نهاية مهلة 60 يوما الدستورية في قانون صلاحيات الحرب اليوم الجمعة، والتي تفرض إما تفويضا من الكونغرس أو وقف العمليات، لكن ترامب اعتبر أن هذه المهلة غير دستورية، ويرى هو ومسؤولوه وفق تفسيرهم للقانون أن وقف إطلاق النار يمنح الإدارة الأمريكية عمليا هامشا زمنيا إضافيا، وهذا التوجه تم التعبير عنه صراحة حقيقة بالأمس عندما أشار وزير الحرب بيت هاكسيث في جلسة بالكونغرس إلى أن عداد المهلة يتجمد خلال وقف إطلاق النار ثم يستأنف إذا عادت العمليات العسكرية ضد إيران. لكن الديمقراطيين يعارضون مثل هذا التوصيف، واعتبروا على لسان كبيرة الديمقراطيين في

0: إيرانية رغم تأكيده استمرار الاتصالات فيما يتمسك البيت الأبيض بالخط الأحمر اللازمة التي باتت رئيسية نسمعها كل يوم، وهو أن إيران لا يمكنها أن تملك سلاحا نوويا، لكن التركيز الآن هو على ملف اليورانيوم المخصب بالتحديد مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وينضم الآن إلينا من طهران مراسلنا عامر لافي. عامر، فيما يتعلق بهذه الكلمة التي استعمل عليها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف يمكن أن تفهم أو تفكك إيراني؟
2: نعم مراد، يعني كثير طبعا من التصريحات الإيرانية ردت على كثير من تصريحات الرئيس ترامب في الأيام السابقة، والتي هي في الغالب مكررة بالنسبة للإيرانيين. حقيقة في معظم التصريحات الإيرانية هي تقلل من أهمية هذه التصريحات، وتصف بعض التصريحات بأنها كاذبة ولا أصل لها، وغالبا ربما ستكون الإجابات أيضا في نفس الإطار، خصوصا موضوع حديث الرئيس ترامب المتكرر في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات داخل السلطة الإيرانية، داخل مؤسسات السلطة الإيرانية. لم يبقى يعني مسؤول ربما في الدولة الإيرانية إلا ورد على هذه الاتهامات بالنفي القاطع، وخصوصا بالحديث عن أن مجلس الأمن القومي هو الذي يصيغ الأوراق التي تقدم للوسيط الباكستاني، وهو الذي يتخذ القرارات المصيرية في الدولة الإيرانية. ونعلم طبعا مراد أن مجلس الأمن القومي هو يعني كيان يمثل أو ممثل داخله معظم القوى السلطة الإيرانية، يرأسه رئيس الجمهورية ويوجد به وزراء، أهم 4 وزراء تقريبا في الحكومة، الخارجية والداخلية والدفاع والاستخبارات، قيادة القوات المسلحة، قائد الأركان، قيادة الحرس الثوري الإيراني، رئيس مجلس القضاء، وأيضا ممثلين عن المرشد الأعلى. وبالتالي يعني كل مؤسسات الدولة ممثلة داخل هذا الكيان الذي يتخذ القرارات، وكما قلنا يقدم الأوراق. وبالتالي يعني الكثير من التصريحات الإيرانية يعني تطرقت إلى هذه النقطة. بالأمس على سبيل المثال المتحدث باسم الخارجية على العكس قال بأن إيران لا تدار من شخص واحد، بينما الولايات المتحدة هي التي أصبحت الآن تدار من شخص واحد، واتهام طبعا مباشر أن رئيس ترامب هو الذي يتخذ فقط القرار دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة الأمريكية. عموما يعني التصريحات الإيرانية وما تقول به إيران حاليا هو العمل كما يقولون في اتجاهين. التصريحات نعلم مؤخرا مساء الأمس أعلن من خلال وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن تقديم المقترح الجديد للوسيط الباكستاني، وهو تعديل على ما يبدو للمقترح الذي قدم سابقا لوقف الحرب.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي مراسلنا، كنت معنا من طهران. مضيق هرمز ليس مجرد ممر للنفط فقط، ففي أعماق قاعه تمتد شبكة من الألياف الضوئية تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة هذه الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن لهرمز بكابلاته البحرية أن يشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
3: مضيق هرمز الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط لا يقل أهمية للعالم الرقمي، ففي قاع المضيق تخبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره. طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر.

0: والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر؟ تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات وربط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكابلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة، كما أن 17 نظاماً من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممراً كثيفاً يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه، على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية، والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكابلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، لكنها لا تكون حلاً كاملاً لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفاً مرئياً، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
1: ينضم إلينا من ديلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور. كما ينضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما، إلى جانب السيد عادل الشديد من الخليل وهو الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع السيد روب أرلت في ديلاور. بداية سيد روب، كلمة ترامب في فلوريدا كيف يمكن اعتبارها؟ هل هي تسويق داخلي للتفوق الأمريكي أم ربما رسالة ضغط تفاوضي للإيراني؟
2: من دواعي السعادة أن أكون معكم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. هو يعلم بأن العالم بأكمله ينصت إليه ويتوقع ما الذي سيتحدث بخصوصه في فلوريدا، وقد أتى على ذكر إيران في العديد من مقاطع هذا الخطاب، وأكد بأنه لا يريد أن يبرم صفقة غير مجدية. تحدث إذن عن إيران، تحدث عن فرصة السلام، ولكن تحدث عن التعطيل والمماطلة، وهو قال كان يتوقع بأن لا تدوم هذه الحرب أكثر من أسابيع وليس أشهر. يحاول إذن أن يختصر هذا الحرب، وإذا لم يكن هناك استجابة من النظام الإيراني فإنه ربما قد يعود إلى استئناف القتال من أجل تحقيق الأهداف والتأكد من أن هذا النظام لن يحوز أبدا نسبة عالية من التخصيب والسلاح النووي. هو يتحدث إلى النظام الإيراني ويعلم بأنهم يستمعون إليه.
1: طيب، النظام الإيراني يستمع إلى كلمة ترامب. سيد مختار حداد،

0: عندما يتحدث ترامب عن أن الإيرانيين يتصلون أو شخصيات كثيرة تتصل بالرئيس الإيراني العفو الأمريكي وتحاول إبرام صفقة وهو من يختار، إلى جانب حديثه عن القضاء عن الصف الأول والصف الثاني وجزء كبير من الصف الثالث من القيادة الإيرانية، بمعنى تغيير النظام الإيراني. كيف تفهمون كل هذه الرسائل هناك في إيران؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني الآن منتصف الليل في إيران، ولا أحد يستمع لكلام الرئيس الأمريكي، ولا أحد بعد يهتم بمثل هذا النوع من التصريح، لأنه هو تكرار للمكررات، نفس الأسلوب، نفس التصريحات، اللغة الاستعلائية، التفرعون، ادعاءات كاذبة، التخيلات والتهيؤات يعني في ذهني بأن هناك يتصلون به، هو غير النظام في إيران، وهناك الكثير من الأمثلة. يعني هذا الكلام يبدأ به منذ الصباح، نفس الكلام يكرره: دمرت البحرية الإيرانية، دمرت قدرات إيران الصاروخية، والبحرية الإيرانية التي هي الآن تغلق مضيق هرمز وتؤلم وتوجه هذا الرئيس الأمريكي، أو يعني قدرات إيران الصاروخية كذلك كانت واضحة خلال الحرب وهو يعرف ذلك، ولكن هو يأتي ويكرر نفس الكلام. ولكن هذه الأمور نتركها إلى جانب، لأنه هذا نفس الكلام المكرر ونفس التصريحات، ونرى يعني من استخدام السكر في الكولا يذهب إلى إيران، يعود إلى كوبا، من ثم يذهب إلى أمور داخلية أمريكية، وكلام يعني هناك لا أحد يهتم به كثيرا. ولكن الجزئية المهمة في موضوع المفاوضات في كلامه، يعني ما زال يستخدم نفس اللغة الاستعلائية، نفس الأسلوب، بأنه أنا أريد اتفاق سيء لهم، يعني لا يقبل بأن هناك يكون اتفاق ربح ربح، يقول يعني يقصد بأنه يريد فرض شروطه، فرض إملاءاته على إيران، وهذا لا يمكن إيران أن
0: سيد
1: تستهدف
0: حداد هو
1: مفاوضات. يعني
0: كذلك يقول،
1: وهناك إيران يعني
0: أي اتفاق، بالفعل هذه النقطة غاية في الأهمية، هو يقول أي اتفاق سنبرمه مع إيران يجب أن يكون سيئا لها، وقد يكون من الأفضل أن لا نبرمها صفقة على الإطلاق. هذه الجزئية الأخيرة ما الذي تقرأه فيه؟
1: يعني في الحقيقة هو لا يريد اتفاق، هو يريد فرض شروط، يعني هذا المعنى، يعني يقول أنكم عليكم أن تأتوا تقبلوا بشروطي وينتهي الأمر. فلذلك هذا ليس اتفاق، يعني حتى باعتقادي الآن نظرا لهذه التصريحات من الجانب الباكستاني، هو عفوا هذه المساعي من الجانب الباكستاني والدول، ويسيء حتى إلى الوسطاء، يعني هؤلاء الوسطاء كذلك يتعبوا يسعون، ولذلك ولكن هو يقول لا، يجب أن تقبلوا بشروطي، ولا يوجد هناك اتفاق، فقط فرض إملاءات وفرض الشروط وتقبلوا به. هذا إيران لا تقبل به، وإيران لا تذهب إلى هكذا مفاوضات ما دام الرئيس الأمريكي لديه مثل هذه الرؤية، هذه الرؤية الاستعلائية، هذا التفرعون، هذا النوع من الخطاب.
0: نعم.
1: ولكن في نهاية المطاف يعني باعتقادي الرئيس الأمريكي معظم هذه التصريحات هو يريد أن يسوق لها في الداخل الأمريكي للتأثير على الداخل الأمريكي، ولكن حقيقة الأمر هو الذي الآن يبحث عن الاتفاق ويرسل الرسائل ويرسل المقترحات. يعني الرد
0: نعم.
1: الإيراني على فكرة هو رد على مقترح أمريكي وتعديل على مقترح أمريكي.
0: جميل. طيب ننتقل إلى الخليل سيد عادل شديد. سيد عادل، بالنسبة لكلمة ترامب كانت له تصريحات كثيرة على كل حال في الساعات الأخيرة، لكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي كيف ينظرون إلى آخر التطورات، خاصة فيما يتعلق بالجانب التفاوضي والنقاط التي أشار إليها سيد حداد قبل قليل؟
2: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه أهم ما تضمن خطاب ترامب الآن مع ما تفكر به إسرائيل وتريده هي النقطة الأخيرة المتعلقة باحتمالية أن لا يتم توقيع اتفاق، ولكن بتقديري أنه منطلق ترامب يختلف إلى حد كبير عن المنطلق الذي تنطلق منه إسرائيل. إسرائيل بالنسبة لها ترفض من حيث المبدأ إجراء أي مفاوضات ما بين الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا مع النظام الإيراني، لأنه هذا التفاوض والتوصل إلى صفقة يفهم بثلاث اتجاهات: الأول إقرارا بالهزيمة والفشل بعدم القدرة على إسقاط النظام، ثانيا تفاوض مع هذا النظام إقرار بوجوده والاعتراف بنفوذه وحضوره بالمنطقة، والبعد الثالث هو أنه هذا الاتفاق بالتأكيد سيتضمن اشتراطات واستحقاقات والتزامات على إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي تصبح احتمالية عدم صفقة أفضل بكثير من صفقة مهما كانت شروطها. ولكن بحديث ترامب يفهم حديثه بعدم الذهاب باتجاه صفقة بيتنافى مع كل حديثه، ويقول أنه في حال عدم القدرة الأمريكية على فرض صفقة على الإيراني كالتي تريدها الولايات المتحدة، والتي بالتأكيد ستكون سيئة إلى إيران، لن يتم التوصل، لن يتم إبرام صفقة، وهذا يعني اعترافا أمريكيا بفشل فرض صفقة على إيران، وهذا يتناقض مع كل حديثه منذ شهرين وحتى اليوم أنه هزم ودمر وقضى وأتلقى رسائل بالتفاوض ويريدون صفقة، والفلان اتصل فيي والعلاني والدالي وأنا لازلت لم أقرر. هاي الجملة تكذب كل ما يقوله ترامب، لأنه أصلاً أهم مؤشر وأهم معيار، المقياس الوحيد للهزيمة والانتصار، هي شروط وقف إطلاق النار، الصفقة. هل بمقدور الأمريكي أن يفرض على الإيراني الصفقة التي يراها مناسبة والتي تعتبر سيئة للإيراني وجيدة للأمريكي؟ طالما أن ترامب يقول أن هنالك احتمال أن لا نتوصل، هذا يعني أن ترامب وصل إلى قناعة بعد مرور أكثر من شهرين باستحالة فرض شروط هزيمة على الإيراني.
0: نعم
2: هذا
0: سيد عادل،
2: يتناقض
0: سيد عادل،
2: تماما.
0: هذه نقطة غاية في الأهمية، دعني أنقلها إلى السيد روب أرلت في ديلاوير. سيد روب، عندما يتحدث ترامب عن أن هناك أطراف أو شخصيات تحاول أن تتفاوض معه أو تتصل به، وهو من يحدد من سيتفاوض معه، في المقابل هو يقول من الأفضل أن لا نصل إلى صفقة، كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض في هذه الكلمة؟
3: الرئيس ترامب يقر بأنه في حالة صفقة لا تشمل الخطوط الحمراء فإنه يخير أن لا يكون هنالك صفقة أصلا. الرئيس هو يحاول الدفاع عن العالم الحر ضد النظام الأكثر إرهابا في العالم. هذا النظام قتل الآلاف والآلاف من الأمريكيين بطريقة مباشرة وغير مباشرة منذ عقود.
0: لكن سيد أرلت، ليس هذا هو بيت القصيد. أنا قصدت التناقض الذي جاء في هذه الكلمة بشكل صارخ، هو يتحدث عن شخصيات تتفاوض أو تحاول أن تتفاوض، وهو منفتح، وهو من يقرر من سيتفاوض معه، ثم يقول من الأفضل أن لا نبرم صفقة، أو ينفي التوصل إلى صفقة، أو سعيه للتوصل إلى صفقة. هناك تناقض صارخ في هذه الكلمة، كيف يمكن أن نفهم هنا أفكار الرئيس الأمريكي؟
3: أعتقد بأنه يعني بهذا الأمر بأن الصفقة السيئة بالنسبة لإيران هي التخلي عن البرنامج النووي، تكون صفقة سيئة بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت هي تكون صفقة جيدة للأمريكيين. وأعتقد بأن ذلك بسيط جدا، لأنه في كل رسائله وفي خطوط الحمراء كان واضحا بأن إيران لا يمكن أن تمتلك السلاح النووي، ولم يتغير رأيه بالنسبة لهذا الأمر، وهو يتصرف بحكم هذه الخطوط الحمراء.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد روب أرلت، كنت معنا من ديلاور، مدير سابق لحملة الرئيس ترامب في ولاية ديلاور، وشكرا كذلك لسيد مختار حداد في طهران، وسيد عادل شديد المتخصص في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من الخليج. وصلنا إلى رأس الساعة، مرحبا بكم مشاهدينا، وتغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان. وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما حدث في إيران هو تغيير نظام حقيقي بعد اختفاء الصفين الأول والثاني من القيادة. وأضاف ترامب أن واشنطن تتلقى اتصالا من شخصيات إيرانية مختلفة جميعها تعرض إبرام صفقة

0: والإدارة الأمريكية بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه. وقال ترامب إن أي اتفاق ستبرمه واشنطن مع طهران يجب أن يكون سيئا لها، وقد يكون من الأفضل للإدارة الأمريكية ألا تبرم صفقة على الإطلاق. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن واشنطن لن تنسحب أو تغادر مبكرا إلا بعد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي، وأن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي يصر على الحصول عليه. وأكد ترامب أن الإيرانيين يحاولون ابتزاز الولايات المتحدة والعالم لسنوات من خلال إغلاق مضيق هرمز. وقال إن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن على الإيرانيين أن يحبطوا العدو ويهزموه في مرحلة الجهاد الاقتصادي حسب تعبيره. وفي طهران أيضا قالت وكالة إرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترحا للتفاوض مع الولايات المتحدة. هذا وقال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. وفي الجبهة اللبنانية شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيدة وسبعة مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوبي البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت سقوط 12 شهيدا و25 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدتي حبوش والزرارية جنوبي البلاد. من جانبها أفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة ضابط وجندي جراء إطلاق حزب الله مسيرة على مسقف عام في الجليل الأعلى. كما أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بإصابة جنديين إثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. انضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، بالعودة إلى كلمة الرئيس الأمريكي في فلوريدا، إذن أبرز النقاط التي جاءت في هذه الكلمة.
1: أما في الحقيقة مراد، ترامب يحاول تقديم رواية انتصار ميداني وسياسي في آن واحد. قال إن إدارته قامت بعمل رائع في إيران، اعتبر أن الولايات المتحدة نجحت في تحييد مضيق هرمز ومنع استخدامه كورقة تهديد وضغط من إيران. ذهب أبعد من ذلك بتأكيده أن طهران استخدمت المضيق كسلاح لسنوات قبل أن يغلقه عليها عبر الضغط العسكري والبحري، في إشارة إلى سياسة الحصار التي تتصدر أدوات الضغط التي تنهجها واشنطن حاليا. في صلب الموقف الأمريكي أيضا، يعيد ترامب التأكيد على الخط الأحمر بأنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وبرر ذلك بمخاوف من استخدامه سواء ضد إسرائيل وأوروبا وحتى الولايات المتحدة كما قال. أما داخليا في إيران، كشف ترامب عن تغيير نظام فعلي أيضا في ظل الحديث عن تحييد القيادات العليا في إيران، في توصيف أيضا يعكس قناعة داخل الإدارة بأن الضغوط الحالية أصابت بنية القرار الإيراني وحققت واحدة من الأهداف الاستراتيجية، بالرغم من الشكوك الداخلية بشأن ذلك التي عبر عنها صراحة الديمقراطيون يوم أمس. في موازاة ذلك، يكشف ترامب أيضا عن تلقي الولايات المتحدة اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض بحسبه صفقات على الولايات المتحدة، وأشار بأن واشنطن تعمل على تحديد الطرف الذي يمكن للولايات المتحدة التفاوض معه، ما يضع المسار السياسي بطبيعة الحال جنبا إلى جنب مع الضغط الميداني المستمر. ترامب كان قد أعلن في وقت سابق اليوم نهاية الأعمال العدائية، وذلك في رسالة قدمها للكونغرس اليوم بشأن إيران، مع إبقائه أيضا أدوات الضغط قائمة، وهو ما يجعل مراد أن كل الخيارات مطروحة في الواقع. في تصريحات أخرى في ذات السياق في فلوريدا، الرئيس ترامب كان قد أكد بأن الولايات المتحدة لن تنسحب مبكرا من المواجهة مع إيران حتى لا تعود الأزمة لاحقا، وبأنه يريد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي على حد وصفه، في إشارة إلى رغبة واضحة باستثمار الضغط الحالي على إيران إلى أقصى. هذا الموقف جاء مباشرة بعد رسالة رسمية بعث بها الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس.

0: أعلن فيها أن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 من فبراير انتهت مع توقف إطلاق النار منذ 7 أبريل، لكنه شدد في المقابل على أن التهديد الإيراني لا يزال قائما، وأيضا أكد استمرار إعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب ما تقتضيها الضرورة وفق رسالته للكونغرس. وتوقيت هذه الرسالة مراد أنها تزامنت مع نهاية مهلة 60 يوم بحسب قانون صلاحية الحرب اليوم الجمعة، السبت عمليا بتوقيت المنطقة، والتي تفرض هذه المهلة إما تفويضا من الكونغرس أو وقف العمليات. لكن ترامب اعتبر أن هذه المهلة غير دستورية، ويرى هو ومسؤولوه وفق تفسيرهم الخاص للقانون بأن وقف إطلاق النار الهدنة الحالية تمنح الإدارة الأمريكية عمليا هامشا إضافيا. هذا التوجه تم التعبير عنه صراحة أيضا أمس الخميس عندما أشار وزير الحرب بيت هيكسيث في جلسة بالكونغرس إلى أن عداد المهلة يتجمد خلال وقف إطلاق النار ثم يستأنف في حال طبعا عادت العمليات العسكرية ضد إيران. لكن الديمقراطيين عارضوا مثل هذا التوصيف واعتبروا على لسان كبيرة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ جين شاهين بأن هذا التفسير يصطدم مع الواقع وبأن المخاطر لا تزال قائمة، لا سيما مع استمرار التواجد العسكري الكبير في المنطقة. مراد،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد الأحمد، كنت معنا من واشنطن. وينضم إلينا من طهران مراسلنا عامر لافي. عامر، كذلك بالنسبة للرسائل التي حملتها كلمة ترامب في فلوريدا، والحديث كذلك عن الصفقة السيئة أو إبرام صفقة سيئة مع الإيرانيين أو عدم إبرام صفقة كخيار مفضل لدى الرئيس الأمريكي، كيف يمكن أن يكون وقعه هناك في طهران، خاصة في ظل التباين الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة بشأن التصريحات الآتية من واشنطن والردود التي تأتي من طهران؟
2: نعم مراد، يعني في الغالب طبعا نحن الوقت متأخر لدينا ولا يمكن رصد ردود بشكل مباشر، لكن بالاعتماد على المرات السابقة والردود السابقة من المسؤولين الإيرانيين على التصريحات الأمريكية وتحديدا تصريحات الرئيس ترامب، هو غالبا يقللون من أهمية هذه التصريحات ويصفونها بالمتضاربة، وهم يقولون ويؤكدون بأن هناك طريق معين، هناك إطار معين، مبادئ معينة يعتمدونها، ووفقا لهذا هذه المبادئ التي وضعوها هم يتقدمون في هذا المسار. الساسة الإيرانيون يؤكدون بشكل مستمر على استعدادهم للمضي قدما في الطريقين، أي طريق الدبلوماسية وطريق المواجهة العسكرية. وآخر التصريحات ربما هي تلك التي جاءت مساء الأمس أو يعني قبل عدة ساعات على لسان وزير الخارجية عباس عراقشي، الذي قال بأن إيران جاهزة للدبلوماسية عندما تتوقف الولايات المتحدة عن لغة التهديدات والإملاءات والأعمال الاستفزازية. وقال أما إذا كان هناك استهداف للكيان الإيراني فجيشنا قادر على المواجهة والحسم والرد بشكل قوي. أيضا تصريح مشابه لرئيس السلطة القضائية الإيرانية أيضا تناول فيه نفس النقاط، وقال إيران لا تتهرب أبدا من المفاوضات، هي جادة للمفاوضات، لكن لابد أن تكون هذه المفاوضات منطقية، والدخول في مفاوضات لا يعني بالضرورة الموافقة على إملاءات الطرف الآخر على حد وصفه. وقال بأنه لا يمكن الولايات المتحدة أن تحصل على ما أرادته عن طريق الدبلوماسية بعد أن فشلت في الحصول على هذه المطالب عن طريق الحرب. وقال أيضا بأن إيران والجيش الإيراني جاهز للرد على أي خروقات أمريكية، وقال بأنه نحن يعني لا نريد الحرب ولا نسعى لها، ولكن إذا وجهت لنا الإهانة فمستعدون للحرب في سبيل الدفاع عن كرامتنا. أيضا مساعد الرئيس، رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية، تناول أيضا نفس له تصريحات في نفس السياق عندما قال في إيران دولة دائما تدعم السلام والصداقة في العالم، لكن إذا وجهت لنا يعني ضربة فإننا نردها بصفعة قوية. إذن هذا هو محور الردود الإيرانية، وكلها كما قلت خصوصا في الفترة الأخيرة مع ازدياد الحديث عن تحشيدات أمريكية واحتمال العودة إلى جولة جديدة من التصعيد. هناك أيضا تصريحات كثيرة جاءت على في إطار المستوى العسكري الإيراني عندما يعني الحرس الثوري الإيراني قال

0: بأن السفن الأمريكية الموجودة في أرض البحر قد تشاهدونها إذا ما تم الاعتداء على إيران طبعا، يقول قد تشاهدونها وهي تحترق وتتدمر في على سطح المياه. وكما شاهدتم قواعد الولايات المتحدة في المنطقة تدمر، يمكن تدمير سفنهم. توعدوا أيضا مقر خاتم الأنبياء الذي قال بأننا يعني بمجرد أن يتم استهداف إيران سنقوم باستهداف المواقع الأمريكية وبشكل مفاجئ، ولدينا الكثير من المفاجآت، وهناك أسلحة لم نستخدمها بعد كما قال مقر خاتم الأنبياء. لا. أيضا المتحدث باسم القوات المسلحة والجيش الإيراني قال بأننا خلال فترة وقف إطلاق النار لم نكن نعتبرها يعني وقفا لإطلاق النار، كنا نعتبر أن الحرب ما زالت مستمرة بسبب الخروقات الأمريكية، وبالتالي كنا نعد بنك للأهداف، ولدينا الآن بنك للأهداف جاهز، بمجرد أن تستهدفنا القوات الأمريكية سنقوم بالرد بسرعة.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي مراسلنا، كنت معنا من طهران. إذن مشاهدينا هذا ما يتعلق بأبرز ما جاء في هذه الكلمة التي سنفصل فيها بعد قليل، لكن قبل ذلك وبما أن كل التركيز حول مضيق هرمز نحاول أن نفهم أبعاده وأهميته أكثر. هذا المضيق ليس مجرد ممر للنفط فقط، ففي أعماق قاعه تمتد شبكة من الألياف الضوئية تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة هذه الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن لهرمز بكابلاته البحرية أن يشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
2: مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط، لا يقل أهمية للعالم الرقمي. ففي قاع المضيق تخبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره. طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر. والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر؟ تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات وربط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكابلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة، كما أن 17 نظاماً من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممراً كثيفاً يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه، على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية، والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكابلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، لكنها لا تكون حلا كاملا لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفاً مرئياً، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
1: نعود مشاهدينا إلى كلمة ترامب اليوم في فلوريدا وقبل قليل، ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور حسن منيمنة وهو المحلل السياسي والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن طهران ينضم إلينا سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كما ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع دكتور حسن منيمنة. بداية، كلمة ترامب قبل قليل في فلوريدا، هل هي عبارة عن مناورة سياسية مع انقضاء مهلة 60 يوما، أم ربما هي استمرار لسياسة الضغط الأقصى التي يمارسها على إيران؟
3: هي تأكيد على أن دونالد ترامب مقتنع بأنه منتصر في حالات كثيرة، وبأنه قادر على الانتصار، أو كما هو يقول مضاعفة الانتصار، حيث هذا الانتصار ليس جريا بشكل كافي. بعبارة أخرى، هو من خلال هذه الكلمة ومن خلال مواقفه المتكررة يريد أن يؤكد بأنه لن يقبل إلا بالانتصار. معنى الانتصار هو بأن تستسلم إيران بشكل غير مشروط، أي دون شروط، استسلام كامل. هذا لن يكون، وبالتالي فإن المرحلة الحالية هي مرحلة الحرب مستمرة، طبعا مرحلة حرب اقتصادية، أي بعد الجولة الميدانية التي لم تكن فقط ليست حاسمة، ولكنها كذلك أوحت للإيرانيين على الأقل من منظور أمريكي بأنه من شأنهم أن ينتصروا، هم أن ينتصروا من خلال تفويت الفرصة على الأمريكيين أن يحققوا ما يريدونه، تحديدا إسقاط النظام، ولكن النظام متماسك، بل إيران قادرة على إلام إسرائيل، بل إيران قادرة على الإضرار بالاقتصاد العالمي بما يحقق ردع متبادل من وجهة نظر إيرانية، أي إذا كنتم تهددون إيران بالإسقاط فنحن نهدد الاقتصاد العالمي بالإسقاط. هذا لا يمكن للولايات المتحدة أن ترضى عليه، ليس فقط مسألة غرور لدى دونالد ترامب، ولكن حقيقة لا يمكن أن ترضى عليه، لأنه رسالة خطيرة جدا للصين ولروسيا. أي إذا كانت الولايات المتحدة ليست قادرة على إنزال الهزيمة بإيران، ولكنها كذلك ترتدع من إيران، فكيف لها أن تواجه الخصم الحقيقي الذي هو الصين الصاعدة أو روسيا التي لا تزال تشكل بالفعل خصم على المستوى العالمي بالنسبة للولايات المتحدة. إذن نحن اليوم في مرحلة حرب اقتصادية، هذه الحرب الاقتصادية الغرض منها إضعاف إيران وليس إسقاط إيران، لأن إسقاط إيران وفق الرؤية الأمريكية الغالبة اليوم يكون بمعاودة الحرب الميدانية، القوة الضاربة، الضربة القاضية، من أجل إسقاط إيران بعد أن
1: كيف تستفيد الولايات المتحدة من إضعاف إيران وعدم إسقاطها؟
3: لا أقول إضعاف إيران، أي أنه ليس متوقعا أن تؤدي الحرب الاقتصادية إلى إسقاط إيران، إلى سقوط النظام في إيران، ولكن المرتقب
1: نعم هو تحدث اليوم عن أن الولايات أو الضربات الأمريكية كانت قضت على الصف الأول والصف الثاني من القيادة وجزء من الصف الثالث، وهم وتحدث أنه هو من يحدد، أو الولايات المتحدة من تحدد من تتفاوض معه، وبالتالي ربما هذا مدخل يؤكد كلامك قبل قليل، لكن إضعاف إيران اقتصاديا بالذات، يعني كيف ستستفيد منه الولايات المتحدة؟
3: من خلال إضعاف إيران ليس غرضا بحد ذاته، الهدف من إضعاف إيران هو الوصول إلى تمكين الولايات المتحدة من إسقاط إيران بالضربة القاضية. أي أن الحرب الميدانية ليس من شأنها نتيجة لسوء تقدير من جانب الرئيس، ليس من جانب العسكريين في الولايات المتحدة، ليس من شأنها أن تؤدي إلى السقوط فوري للنظام. إذا من أجل التحضير لإسقاط النظام لابد من حرب اقتصادية لا يتوقع منها أن تكون هي السبب بسقوط النظام، بقدر ما أنه ينتظر منها أن تؤدي إلى إنهاك النظام، مما يعرض النظام لضربة قاضية يستعد لها الجانب الأمريكي للتو بشكل يومي. المشكلة من وجهة نظر أمريكية، من وجهة نظر أقول المخططين، من وجهة نظر المخططين العسكريين الأمريكيين، بأن الرئيس قد يتسرع، أنه لا يريد الانتظار طويلا، يريد الانتصار السريع. طبعا هو يوضب ما جرى على أنه انتصار وتبديل للنظام، وإلى هذه كلها كلمات ترقيعية، هذه محاولة ترقيعية للظهور بمظهر من انتصر للتو. هو لم ينتصر للتو، إيران متقدمة على الولايات المتحدة اليوم من حيث النقاط، ولكنها لا تستطيع أن تزعم الانتصار. من وجهة نظر أمريكية، إيران تريد صرف هذا التقدم من خلال تجميد المسألة واعتبار بأن الحرب انتهت والانتصار قد تحقق. أمريكيا فعليا ليس هناك نية بإنهاء الحرب اليوم، ليس هناك نية
1: نعم
3: بإنهاء الحرب قبل أن تنتصر الولايات المتحدة، وهذا ليس أمرا سهلا ولا حتى أمر مضمون. وبالتالي نحن أمام توجه أمريكي إلى إضعاف إيران من أجل إنزال الضربة القاضية بها، ولكن مع شخص هو دونالد ترامب، هو الشخص القيادي وصاحب القرار، يمكن أن يلجأ إلى هذه الضربة القاضية حتى قبل أن تكون إيران قد
1: أنت
3: نضجت
1: تعني
3: من
1: ما
3: وجهة
1: الذي
3: نظر
1: تعنيه بالضربة
3: أمريكي.
1: القاضية دكتور حسن من يمنى؟ ضربة عسكرية قاضية؟
3: ضربة عسكرية تسقط النظام فعليا، ليس
1: جميل. طيب
3: بالشكل الترقيعي الذي يتحدث عنه دونالد.
1: نعم، دعني أتوجه بهذه النقطة إلى السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية هناك في واشنطن. سيد مختار، هذه نقطة غاية في الأهمية، سعي الولايات المتحدة إلى إضعاف إيران ثم إسقاطها بالضربة القاضية. هل يعي الإيرانيون هذه النية الأمريكية وهم يتفاوضون معها؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوفكم الأعزاء. نعم، يعني وحتى هو اختبر ذلك، يعني هو كان في اليوم الأول من الحرب ويوم 28 فبراير عندما قام بتلك العملية الإرهابية في اغتيال قائد الثورة الإسلامية الشهيد والمسؤولين الإيرانيين، كان يفكر بأنه ينهي الأمر خلال ساعات أو أيام قليلة حسب تقديراته وتقديرات نتنياهو، ولكن هو فشل. يعني هو يعرف تماما أن الأمور ليس هكذا في إيران، وهو مرة ثانية يعني يفكر بمثل هذا المخطط، وإيران تعلم بأنه هو لديه مثل هذا المخطط، وإيران ترى يعني هذا المخطط هو فاشل مسبقا نظرا للتماسك الداخلي داخل إيران، وإيران لم تعتبر بأن هذه الحرب انتهت. يعني هناك هو يتحدث عن 40 يوما، وأن الحرب كانت 40 يوما والآن توقفت، في الوقت الذي إيران ترى نحن اليوم في اليوم 62 من الحرب، وهناك هذه الحرب الآن ترى إيران أن هناك نحن في مرحلة الحرب الاقتصادية ضمن هذه المواجهة. يعني هذا كان واضح اليوم من خلال ما أشار إليه قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد مشتبه الخامنئي، حيث قال نحن في الجهاد الاقتصادي. الجهاد الاقتصادي معناه نحن الآن في هذه المواجهة الاقتصادية مع أمريكا، ويتصل إلى مستوى يعني الجهاد المواجهة والمكافحة. فلذلك يعني إيران، نعم إيران الآن تفاوض، إيران الآن
1: طيب
4: ترد
1: سيد
4: على
1: حداد
4: الجانب
1: لنفهم
4: إيران الآن
1: سيد حداد
4: تقترح.
1: لنفهم هذه النقطة بالذات فيما يتعلق بالجهاد الاقتصادي ورسالة سيد مجتبى خامنئي للشعب الإيراني يوم أمس الجمعة. ما الغاية منها؟ ما المطلوب الآن من الإيرانيين؟ ما هي الأوراق التي يمكن أن يلعبها الإيرانيون في ظل هذه المواجهة الاقتصادية؟ مثلما أشار دكتور حسن منيمنا قبل قليل، وهي رغبة أمريكية واضحة لإسقاط أو توجيه ضربة قاضية بعدها لإيران.
4: يعني الدكتور حسن أشار لنقطة مهمة، يعني هدف هذا الموضوع إضعاف إيران. فلذلك عندما يتحدث عن الجهاد الاقتصادي قائد الثورة، هو يتحدث يعني بأن هذه مرحلة يجب أولا أن نعزز فيها قدرات إيران الاقتصادية، وبالفعل يعني إيران الآن تفكر بممرات أخرى، بطرق أخرى، هذه الحدود البرية، الاقتصاد عبر هذه الحدود البرية، التجارة، وقد مثلا الموانئ في شمال إيران والالتفاف على هذا الحصار حتى يعني في جنوب إيران. أما الأهم من ذلك، أنا باعتقادي يعني إيران لمرحلة ما سترد على الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، وباعتقادي هذا ممكن يكون آخر تعديل من جانب إيران على المقترح الأمريكي وتبادل الرسائل، لأنه الآن اليوم الرئيس الأمريكي من خلال هذه التصريحات أثبت ولا يريد تفاوض، يريد تسليم كامل لإيران، استسلام كامل لإيران، وفقط القبول بشروط الولايات المتحدة. في هذه الحالة أنا باعتقادي إيران ستفعل عدة أوراق، ومن أبرز هذه الأوراق مثلا تفعيل موضوع مضيق باب المندب. حتى ممكن أن نرى أن الجانب الصيني والروسي يدخلون يعني بشكل آخر.
1: تفعيل ورقة باب المندب دكتور حداد، هل يعني إغلاقه عن طريق جماعة أنصار الله الحوثي؟
4: يعني وهذا التعاون كان موجود خلال حرب الأربعين يوما بين إيران والقوات المسلحة اليمنية، ونعم ممكن إيران هناك تفعل هذه
1: لكن
4: الورقة
1: لم نشهد
4: التعاون مع الجانب
1: لكن
4: اليمني.
1: جماعة أنصار الله كانت حذرة جدا في التعامل مع هذا الملف، لأنها تعلم جيدا أنه قد يفتح عليها أبواب جهنم بين قوسين.
4: لا أعتقد بهذا الشكل، لأن الجانب اليمني يعني فعل هذه الورقة خلال يعني معركة طوفان الأقصى، وهو يعني واجه كل هذه المساعي الأمريكية والإسرائيلية، ورأينا كيف خرجت أمريكا من تلك الحرب من جانب واحد، وتركت حتى الإسرائيليين يعني في مواجهة القوات المسلحة اليمنية. ولكن هناك توجد نقطة أخرى إلى جانب يعني موضوع تفعيل باب المندب. أنا باعتقاد هناك توجد نقطة، ممكن في أي لحظة إيران هي التي تبادر في استهداف القطع البحرية الأمريكية والوجود الأمريكي يعني في المناطق التي يعني هناك هم حاضرين مثلا من أجل فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، هذا وارد. وأنا أشير إلى نقطة أخرى وأقول يعني هناك ممكن حتى يعني الجانب الصيني يتخذ إجراءات أخرى، لأن إحدى أهداف هذه هذا الحصار على إيران هو كذلك التأثير. يعني أولا أنا لا أتوقع بأنه عندما يتحدث بأنه خلال أسبوعين سيلتقي بقادة في الصين هذا سيتحقق فعليا أو لا، نظرا لهذا السلوك الأمريكي الذي جانب منه هو الضغط على حلفاء إيران ومنها الصين. ورأينا يعني ردة فعل الصين وروسيا في آخر يوم من الحرب عندما استخدموا حق النقد الفيتو في مواجهة يعني قرار من أجل يعني مضيق هرمز. وهناك باعتقادي يعني الأمر الآن ليس فقط إيران، يعني الأمر هو كذلك استهداف إيران وحلفاء إيران ومن يكون يعني مع إيران. في المقابل كذلك يعني هناك تشير إلى نقطة مهمة جدا، هو أن حتى حلفاء أمريكا الآن ليس مستعدين في الوقوف إلى جانب أمريكا وبالذات الدول الأوروبية.
1: نعم لكن سيد حداد أنت لم تجبنا على سؤالي، ما هي الخطوة التي يمكن أن تقوم بها إيران، عفوا الصين، وقد تغير ربما من وجه هذه المعادلة؟
4: يعني هناك بعض المراقبين في إيران الاقتصاديين يعني تحدثون بأنه ممكن الصين مثلا ترسل سفنها وترفع يعني من أجل كسر الحصار، هذه السفن التي تقوم بالعملية أو التبادل التجاري مع إيران ترفع العلم الصيني. وهناك البعض يرى هل أمريكا مثلا تأتي وتستهدف هذه السفن وتواجه السفن الصينية التي تريد أن تكسر الحصار، لأنه هو الآن يعني ما
1: هذا قد يكون تحولا دراماتيكيا في السياسة الصينية التي تعتمد على السياسة الناعمة أكثر من المواجهة خاصة مع الولايات المتحدة، وهذا حصل حتى في تايوان وهو ربما ملف شائك جدا وحساس بالنسبة للصينيين، ولم تدخل الصين في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، فما بالك مع إيران. طبعا سنعود إلى هذه النقطة ونقاط أخرى بعد قليل، لكن لنشرك معنا سيد سليمان أبشارات الخبير بشأن الإسرائيلي في نابلس. سيد أبشارات، طبعا ترامب يتحدث عن لا صفقة، هذا ربما ما يسعى إليه الإسرائيليون، في المقابل هو يتحدث عن حرب اقتصادية واستفاض فيها الدكتور حسن منمنة وكذلك سيد حداد، لكن بالنسبة للأوراق والرغبة الإسرائيلية، هل تتقاطع مع الولايات المتحدة بشأن هذا الضغط الاقتصادي، أم أنها تنزع أكثر وتحبذ أكثر التوجه نحو الخيار العسكري لحسم الوضع.
5: تحية أستاذ مراد ولضيفيك وللمشاهدين. باعتقادي إسرائيل هي نوعا ما الآن مطمئنة أكثر للموقف الأمريكي وبالتحديد لرؤية دونالد ترامب فيما يتعلق بمسارات هذه الحرب. ربما خلال الأسبوعين الماضيين كنا نناقش من أن هناك

0: خشية إسرائيلية من أن يكون هناك تسرعا بالسلوك الأمريكي تجاه القبول بصفقة لا تضمن لإسرائيل تحقيق الأهداف التي انطلقت إليها بهذه الحرب. بينما اليوم دونالد ترامب هو يؤكد على أهمية أو على الهدف الأهم والأبرز الذي كان متمثلا منذ اليوم الأول في عملية إضعاف النظام الإيراني، أو حتى ربما الوصول إلى حالة تغيير وإسقاط النظام الإيراني. هذا هو ما تريده إسرائيل، هي عملية تغيير جذرية للنظام الإيراني، لأنها تدرك بشكل كبير جدا أن هذا التغيير هو الذي يمكن أن ينعكس بشكل حقيقي ليس فقط على يعني الملف الإيراني لوحده أو على إيران لوحدها، وإنما ما يرتبط بإيران في في في في باقي
1: سيد
0: الملفات
1: بشارات. ورئيس ترامب اليوم تحدث عن القضاء، عن الصف الأول والصف الثاني من القيادة وجزء من الصف الثالث، وهو يقول إنه بالفعل تم تغيير النظام أو اعتبر ذلك تغيير النظام. هل يرضي هذا إسرائيل؟
0: هذا يتناغم مع إسرائيل ومع خطاب بنيامين نتنياهو تحديدا في جزئية تحقيق الإنجازات، وأن بنيامين نتنياهو استطاع من خلال 39 يوما أن يحقق هذه الإنجازات، لكن هذه المهمة وفقا للحديث الإسرائيلي وللرؤية الإسرائيلية غير مكتملة، وما زالت بحاجة إلى اكتمال، وهذا الاكتمال لا يكون إلا من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول هي عملية تطويع كامل للنظام الإيراني، أو دعنا نقول النظام الإيراني الجديد وفقا للمصطلح الإسرائيلي والأمريكي، وكذلك الأمر تحويل أوراق القوة التي بين يدي النظام الإيراني إلى أوراق ضعف، وبالتالي الخضوع التام للمطلب الإسرائيلي الأمريكي. ولهذا
1: طيب
0: السبب
1: تطويع النظام، دعنا نأخذها نقطة. سيد بشارة، عندما تقول الإسرائيليون يرغبون في تطويع النظام الإيراني الجديد حسب تعبيرهم، تطويع بمعنى
0: العودة مرة أخرى إلى استخدام أوراق القوة وليس فقط المسار السياسي أو الدبلوماسي، العودة إلى توجيه الضربات العسكرية بحيث يكون هناك تقبل أو قبول تام أو استسلام تام. وهذه نقطة مهمة، أن إسرائيل لا تريد أن تبحث عن أنصاف حلول فيما يتعلق بالموقف الإيراني في هذه المرحلة، وأنها لن تقبل بأن يكون هناك صفقة جزئية مع النظام الإيراني، بمعنى أن يكون هناك اعترافا بوجود نظام سياسي إيراني ما زال قادرا على الإمساك بأوراق القوة، وما زال قادرا على مواجهة إسرائيل أو أن يتحدى الرؤية الإسرائيلية تجاه الشرق الأوسط، لأن إسرائيل ما زالت تعتقد على أن وجود نظام سياسي حتى وإن كان هذا النظام السياسي ضعيفا يمكن أن يشكل خطرا وأن يشكل معوقا أساسيا أمام المنظور الإسرائيلي المستقبلي تجاه الشرق الأوسط الجديد. وبالتالي ما تريده إسرائيل هي عملية التغيير الجذري وليس عملية التغيير المرحلي، وهذه نقطة ربما تختلف فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، لأن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تريد أن يكون هناك دخولا في مسار تفاوضي أو سياسي ما لم يكن هناك عملية تغيير ثم الذهاب إلى تتويج ذلك بأي مسار آخر. هذا هو ربما أو هذا ما تريده إسرائيل، وهذا ما تبحث عنه إسرائيل. ولكن حتى هذه اللحظة كما قلنا ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام الحصار البحري والحصار الاقتصادي وكل هذا الأمر هو ربما يعني لإسرائيل مؤشرات مهمة، ولكنها أيضا تخشى من أن تتحول هذه إلى أدوات طويلة المدى في تحقيق الإنجازات، وربما تفقد فاعليتها في لحظة معينة مع نظام جرب على مدار 47 عاما. النظام الإيراني هو ليس نظاما وليدا وليس نظاما حديثا يمكن أن يكون خاضعا للإملاءات أو للضغوط السياسية أو الاقتصادية، وهذا ما تخشاه إسرائيل، تخشى أن تفقد الفعالية لهذه الأدوات، وبالتالي هي دائما ما تصر إلى ضرورة أن يكون المسار أو الضربات العسكرية أو الأدوات العسكرية هي الأدوات الأكثر فعالية والتي يمكن أن تحقق الأهداف التي ذهبت إليها إسرائيل.
1: طيب نعود إلى دكتور حسن منمنا في واشنطن. دكتور حسن، عندما يصر ترامب على إظهار إيران في كلمته طبعا قبل قليل في فلوريدا، عندما يصر على إظهار إيران من موقع الضعف، كيف يمكن أن نفهم ذلك مع حديثه عن الانتصار وتفاوض في نفس الوقت وهناك تناقض لفظي واضح في هذه الرسالة وهذه في هذه الكلمة ذاتها؟
2: سيدي الكريم، الرئيس ترامب متجانس مع نفسه هو بشكل دائم منقطع عن الواقع والوقائع، وبشكل دائم يكرر لازمة معينة لامتداح نفسه، أي أنه يقول بشكل دائم: انتصرنا الانتصار العظيم ولم نكن نتوقع أن ننتصر إلى هذا الحد الكبير، ولكن نرغب بالمزيد من الانتصار. هذا كلام ترقيعي ليس مبنيا على الوقائع. الوقائع اليوم هي أن الولايات المتحدة فشلت، ولكن هذا فشلت في الجولة الميدانية الأولى لأن النظام لم يسقط، لأن النظام بقي متماسكا، لأنه بيد النظام أوراق قوة في إيران. لا يعني بأن هذا الفشل يؤدي إلى اليأس والاستسلام والتسليم بالتفوق الإيراني كما يبدو من النقاط التي قدمتها إيران، ربما لأغراض تفاوضية ولكن لا تفاوض هنا. التوقع الأمريكي هو بأنه ما لم يتحقق بالقوة يتحقق بالمزيد من القوة. هذه مقولة أمريكية إسرائيلية مشتركة قائمة على الشعور بأن الانتصار حق للولايات المتحدة، كما هو على ما يبدو حق لإسرائيل، وإن كان بالمال الأمريكي وبالسلاح الأمريكي وبالغطاء الدبلوماسي الأمريكي، ولكن إسرائيل تعتبر بأنها هي حقيقة صاحبة هذا الحق وتمارس هذه الخشية الكاذبة من أن ينحاز الحليف الأمريكي عن مصالحها، وهي تدرك تماما بأن التأثير على هذا الحليف عميق جدا. ولكن ما أريد التشديد عليه هنا فيما يتعلق بترامب، ترامب عندما يتكلم الهدف من كلامه ليس توصيف الواقع، إنما الإطراء والثناء والامتداح لذاته، وذلك بناء على إصراره على الصورة التي تقول
1: لغاية
2: هو
1: ذاتية
2: المنتصر، هو
1: أو لغاية
2: شخصية فريدة.
1: انتخابية؟
2: المسألة طبعا الجانب الانتخابي مهم هنا، وإن كان هو ليس على الأقل إلى اليوم، لأننا لا نعلم، يبدو بأنه في صفه من يدعوه إلى ولاية ثالثة خارج الإطار الدستوري، ولكن بمراوغة ما، بحيلة دستورية ما، ولكن الغرض طبعا هو شحذ همم الذين من المؤيدين له والانتفاع للحزب الجمهوري قليلا. ولكن المسألة الأساسية، لا يتحمل دونالد ترامب بأن يقول أن يقال له فشلت، أو أن ما كنت تصوره هو كان خاطئا. لذلك هو لا يتراجع، ولكنه قد يهمل بعض الأمور ويعود إليها. مثلا أعطيك مثل، وهذا يتحدث عن الغبار النووي. الغبار النووي عبارة لا أساس لها من الصحة، لأن اليورانيوم المخصب ليس غبارا نوويا، ولكنه أقحم نفسه من باب الخطأ بأن قالها، ومنذ ذلك الحين يكررها للإيحاء بأنها مستعملة. وبالفعل بدأ الجميع يستعمل نيوكلير داست وكأنها كلمة وكأنها عبارة معتمدة.
1: بالفعل دكتور
2: هذا
1: حسن،
2: التوجه،
1: وهناك توجه واضح في كلمات الرئيس الأمريكي، وهو من خلال إعلان النصر المبكر للسيطرة على السردية كذلك. نتوجه إلى السيد مختار حداد في طهران. كل هذا الحديث الذي سمعناه هنا عن ضرورة هزيمة إيران وتوجيه ضربة قاضية لها في نهاية المطاف، بالتالي كيف سيؤثر ذلك على الرغبة أو شهية الإيرانيين التفاوضية مع الأمريكيين؟
3: يعني كل ما قاله ما عدا الجزئية التي هي خاصة بالمفاوضات هي قلتكم تكرار المكررات ونفس الكلام، وأنا دمرت وأنا قلت وأنا قمت وأنا فعلت هذا وفعلت كذلك، وهذا كلام يعني معروف. هو يريد أن يقول أنه منتصر
1: نعم هذا
3: أو
1: كلام
3: قام
1: معروف،
3: بكل
1: لكن
3: هذه
1: بالنسبة
3: الأمور.
1: للإيرانيين بعد كل هذه الأحاديث، هل لا زالوا منفتحين بنفس الشهية بنفس الاندفاع للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية؟
3: لا، يعني أنا فترة أوضح هذه النقطة، يعني كل هذا الكلام معروف صار بالنسبة للإيرانيين وللعالم وللداخل الأمريكي وللجميع، يعني والجميع يعرف يعني هذا الكلام هو عاري عن الصحة بالنسبة، خاصة يعني لمن يعني يعرف حقيقة الرئيس الأمريكي وحقيقة تصريحاته. ولكن هذه الجزئية التي تخص المفاوضات باعتقادي قلت لكم يعني هذه ممكن آخر مرة بأن تقبل إيران من الجانب الباكستاني بأن مثلا تقدم تعديلا أو مقترحا جديدا. باعتقادي خاصة هذه الليلة تصريحات الرئيس الأمريكي جعلت بأن الإيرانيين لن يفكروا بعد كثيرا بموضوع تعديل جديد على المفاوضات أو حتى الرد على الوسيط الباكستاني، لأن هناك توجد نقطة، يعني الرئيس الأمريكي حتى لا يحترم الوسيط الباكستاني وأي وسيط آخر، اليوم من خلال هذا التصريح عندما يقول فقط استسلام وفقط القبول بشروطي. طب لماذا أصلا جئت

0: الأساس هذه القاعدة، ويقول فقط يجب أن تقبلوا بما أنا أريده. نتذكر قبل يعني يومين يعني هناك خلال لقاء مع نيوز ماكس، عندما قالت له مقدمة البرنامج أن هناك بيتكوف قال للجانب الإيراني نحن سنعطي لكم اليورانيوم المخصب الذي تستفيدوا منه للأغراض الطبية، فرد عليها ويقول لا هذا كذلك غير وارد، يعني حتى لا يقبل بأن إيران سيتم منحها مثلا
1: إذن واضح
0: اليورانيوم
1: هو يرفض حتى
0: المخصب
1: الاستخدامات السلمية للبرنامج النووي الإيراني. بقي لدي سؤال أخير للسيد سليمان بشارات باختصار شديد لو سمحت. سيد بشارات، أين تتقاطع المصالح الأمريكية والرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بموضوع إيران ومستقبل النظام الإيراني باختصار شديد لو سمحت؟
2: بشكل أساس هو المنظور أو ينظر إلى إيران أنها ما زالت تشكل رأس الأخطبوط وفقا للمصطلح الإسرائيلي، وبالتالي انعكاس النظام الإيراني ووجود القوة في هذا النظام هذا يمثل انعكاسا على ما تبقى أو باقي الملفات في منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم.
2: والربط الإسرائيلي الأمريكي فيما يتعلق بالملف اللبناني والملف الفلسطيني وكذلك الأمر حتى في الملفات الإقليمية هي جزء من هذه.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشارات، وشكرا لسيد محمد مختار حداد والدكتور حسن المنيل. ألقت أزمة إغلاق مضيق هرمز بظلالها على مضيق مالقة الذي يصنف على أنه أطول الممرات البحرية في العالم وأكثرها ازدحاما، فقد لفت إغلاق هرمز قبل شهرين الأنظار إلى أهمية مضيق مالقة الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ في شرق آسيا، وتتمسك الدول المطلة على مضيق مالقة بالسيادة عليه، وقد بدأت تسير دوريات منفردة ومشتركة لتأمينه.
3: عمل دؤوب لشركات ماليزية على شواطئ مضيق مالقة تتولى تزويد السفن باحتياجاتها التموينية واللوجستية وحتى الفنية. يتعرف أصحاب القوارب على مكان رسو السفينة من تطبيقات الهاتف، وتظهر حجم الازدحام بمعدل عبور يتجاوز 40 سفينة في الساعة. يقول عثمان إن زحمة السفن أضرت بمهنة صيد السمك في مالقة، تضاف إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
4: رسوب أعداد كبيرة من السفن الضخمة في المضيق يعوق الصيد، وأحيانا لا تتوقف السفن في المناطق المخصصة لها، وقد ارتفعت أسعار الوقود كثيرا، لذلك لم يعد بإمكان الصيادين الابتعاد عن الشاطئ إلى عرض المضيق.
3: يربط مضيق مالقة بين المحيطين الهندي والهادئ، وتشرف عليه كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، ويمتد 900 كيلومتر ويضيق إلى أقل من 3 كيلومترات. وتعكس الزيادة المضطردة لأعداد السفن التجارية التي تعبره مدى أهميته الاقتصادية، فأكثر من 100,000 سفينة تمر من هنا سنوياً محملة ببضائع تقدر قيمتها بنحو 3,500,000,000,000 دولار سنويا. ومنه تمر أيضا قرابة 80% من واردات الصين النفطية، تضاف إلى تجارات دول شرق آسيا الصناعية الأخرى مع العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية. مضيق مالقة حلقة الوصل بين الشرق والغرب، هذا في حالات السلم. أما في ظروف التوتر والحروب فتقرع أجراس الإنذار خشية تحوله إلى نقطة اختناق للسفن العابرة بين المحيطين الهندي والهادي. ألقت أزمة مضيق هرمز بظلالها على مضيق مالقة، فلوحت سنغافورة وإندونيسيا بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وأعلنت الدول المطلة عليه تعزيز إجراءاتها الأمنية فيه وتسيير دوريات عسكرية مشتركة ومنفردة، معبرة عن رفضها أي تدخل عسكري خارجي بذريعة تأمين المضيق.
5: أعتقد أن علينا الحفاظ على سيادة مضيق مالقة وتجنيبه أي صراعات دولية أو جيوسياسية، لاسيما بعد ما شاهدناه من نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة والحرب بين إيران وأمريكا، ومن هنا يجب حماية مضيق مالقة من أي تدخلات خارجية واستمرار فرض السيادة عليه.
3: تبدو بدائل مضيق ملقا مكلفة للغاية.

0: فسلك طرق بديلة بين الجزر الإندونيسية يزيد الوقت والتكلفة، فيما أن إحياء فكرة مشروع جسر بري في جنوب تايلاند يربط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين قد يكلف أكثر من 40 مليار دولار. أما الصين التي يعد المضيق شرياناً استراتيجياً لها فلا تزال ترى فيه معضلة في حال نشوب أي نزاع قد يفضي إلى إغلاقه أو تعطيل حركة الملاحة البحرية في مياهه. سامر علاوي، الجزيرة، مضيق ملقا.
1: من جهة أخرى، ومع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. مراسل الجزيرة حسن رزاق رصد لنا حركة الملاحة والحالة الأمنية في باب المندب على ضوء انعكاسات أزمة مضيق هرمز.
2: هدوء يخيم على مضيق باب المندب. تعبر السفن من هنا بصمت، محملة ب16% من تجارة العالم. لكن خلف هذا الهدوء تختبئ قصة أخرى. ففي جولة سابقة للجزيرة مع قوات خفر السواحل الجيبوتية، بدأ المشهد في حالة تأهب، تحسبا لأي تهديدات محتملة كجزء من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
3: رفعنا من مستوى جاهزيتنا للتعامل مع أي تهديد محتمل، كما عززنا دائرة المراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان سلامة السفن في الممر الدولي وفي المنطقة خليج العدن وباب المندب.
2: تداعيات إغلاق مضيق هرمز حملت جانبا إيجابيا لموانئ جيبوتي، إذ جعلها محطة بديلة فاستقبلت سفنا وبضائع تعذر عبورها عبر هرمز ليتم تفريغها وإعادة شحنها من هنا نحو وجهات مختلفة.
4: قمنا بتطوير مفهوم جيبوتي كمركز توزيع وتخزين إقليمي، حيث لدينا مخزون وفير، كما أنه ليس مخصصا لجيبوتي فقط، بل قد يتحول إلى مخزون استراتيجي في حال حدوث أزمة، إلى جانب أنه يمكن للمستوردين الإقليميين الشراء من المنطقة الحرة في جيبوتي.
2: على المستوى الدولي، تواصل الفرقاطات المشاركة في عملية سبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي مرافقة السفن التجارية لإتمام رحلتها بسلام وضمان أن يظل المضيق مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. هنا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تتقاطع تداعيات إغلاق مضيق هرمز مع الحركة الملاحية في باب المندب. ورغم أن المشهد الخلفي يوحي بالهدوء، إلى أنه يخفي حذرا وتأهبا، فمع استمرار إغلاق هرمز يبقى باب المندب طوق نجاة للتجارة العالمية وتدفقات الطاقة. حسن رزاق، الجزيرة، جيبوتي.
1: والآن إلى الزميلة وسال علمي ونافذة تحليلية تسلط الضوء على الرد الإيراني على التعديلات الأمريكية بشأن مقترح طهران للحل.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس راضيا عن العرض الإيراني بشأن الاتفاق، وأن الإيرانيين يطالبون بأشياء لا يمكنه القبول بها. كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت أن إيران سلمت باكستان ردها على تعديلات أمريكية خاصة بالمقترح الإيراني الأخير للتسوية. لمناقشة هذه الأبعاد معنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. ومعنا كذلك الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك صهيب لرصد الوضع في المضيق والاستعدادات لما هو قادم، كيف تبدو؟
6: الأسبوع الثالث على التوالي للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، استعدادات عسكرية من كلا الجانبين وخيارات مفتوحة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيح أن ترامب حتى هذه اللحظة لم يحسم قراره بعد فيما سيفعل مع إيران عسكريا، ولكن حتى هذه اللحظة يقول الرئيس الأمريكي بأن الحصار متواصل. حتى القيادة المركزية الأمريكية أعلنت بأنها تواصل الحصار على الموانئ الإيرانية وتمنع مرور السفن، وغيرت مسار 45 سفينة تجارية إيرانية بسبب هذا الحصار. مباشرة نذهب إلى الخريطة التي نتحدث عنها، الحصار الذي يفرض على الموانئ الإيرانية. نحن نعلم أن هناك سيطرة أو حصار إن صح التعبير أو إغلاق بما بات متعارفا عليه، إغلاق إيراني لمضيق هرمز بهذا الشكل منعت إيران السفن التجارية من المرور عبر المضيق دخولا نحو منطقة الخليج أو خروجا من منطقة الخليج، ما أثر على أسعار النفط بشكل كبير، لأننا نتحدث عن أكثر من 20% من النفط يصدر من هذه المنطقة عبر هذا المضيق. الأمريكيون فعلوا خطة أخرى وهي حصار على الحصار الإيراني، بمعنى أنهم قاموا بتفعيل حصار على خليج عمان ومنعوا السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ أو من المرور عبر خليج عمان باتجاه بحر العرب، وبالتالي منعت على إيران أن تصدر نفطها أو تصدر أي شيء عبر الموانئ عبر خليج عمان ومن ثم عبر البحر العرب. وبالتالي الخطة التي وضعتها إيران للسيطرة على مضيق هرمز، رد عليها الأمريكيون بالسيطرة على منطقة خليج عمان أو بشكل آخر أو بآخر منع هذه السفن الإيرانية من المغادرة. طيب الآن ما هو متوقع خلال الفترة المقبلة؟ إلى أين ستذهب الأمور؟ بطبيعة الحال القدرات الأمريكية مكثفة في المنطقة، نتحدث عن ثلاث حاملات طائرات أمريكية موجودة في المنطقة لأول مرة منذ عام 2003. هذه الحاملات في قطاعها البحرية المتكاملة تحمل على متنها أكثر من 15,000 جندي، ولكن في المقابل ما الذي يملكه الإيرانيون من قدرات عسكرية حساسة؟ نتحدث عن هذه النقاط الأساسية، الزوارق، ونتحدث عن المسيرات، نتحدث عن الألغام البحرية والصواريخ الساحلية والغواصات. يعتقد بأن الإيرانيين فخخوا منطقة مضيق هرمز، لذلك دفع الأمريكيون بكاسحة ألغام. أسطول كبير إيراني في المسيرات يستطيع أن يضرب بشكل واسع في المنطقة ويستهدف كل شيء كما تريد إيران في هذه المنطقة. ونتحدث عن الزوارق السريعة التي من المعتقد أنها منتشرة بشكل كبير في مضيق هرمز، وبالتالي أي تحرك أمريكي في هذه المنطقة سيواجه بحسب ما يهدد الإيرانيون بضربات عنيفة. ولكن في الوقت نفسه ما هي الخيارات الموضوعة على طاولة دونالد ترامب الآن؟ نتحدث عن خيارات بهذه العناوين الرئيسية التي نشاهدها على الشاشة. إما أن يتم استمرار استئناف الضربات الاستهداف الديناميكي، بمعنى استمرار تصفية القيادات، تدمير البنية التحتية للطاقة والذهاب نحو شل القدرات الصاروخية الإيرانية، استمرار الحصار البحري المفروض حاليا والوصول نحو إغلاق مضيق هرمز عبر محاولة إنزال بري على هذا المضيق، بالإضافة لعملية الاعتراض البحري التي لا تزال مستمرة، أو استهداف جزيرة خارك وهي الجزيرة الرئيسية في عصب الاقتصاد الإيراني التي يصدر منها الإيرانيون أكثر من 90% من نفطهم، عمليات برية محدودة قد تذهب إليها الولايات المتحدة الأمريكية داخل العمق الإيراني، أو توسيع هذه الدائرة لتشمل حربا إقليمية تستهدف كل حلفاء أو وكلاء إيران كما تسميهم الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي وسيلة نحن نتحدث عن الآن الحصار الإيراني الأمريكي على إيران يشتد، خيارات موضوعة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن في المقابل نتحدث عن قدرات إيرانية عسكرية تهدد بها. إلى أين ستذهب الأمور؟ هذا مسار لا أحد يعلمه حتى الآن.
5: وسنحاول مناقشة هذه الزوايا معك دكتور أزويري، ونبدأ بآخر المستجدات وهو ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني لم يعجبه، ما الذي يعني ذلك؟
7: وسيلة الرئيس الأمريكي كان قد قدم له تقريبا كل ما كان يحتاج حول البرنامج النووي، لكنه رفضه في ذلك الوقت بسبب علاقته الخاصة مع نتنياهو. الآن هو عندما قدم له الإيرانيون موضوع فصل المسارات، بمعنى آخر فتح المضيق، رفع الحصار البحري، ثم ناقشت النووي، هو رفض ذلك. ذهبوا إليه باقتراح معدل، هذا الاقتراح المعدل لا نعرف تفاصيله، لكن يقال بأن هذا الاقتراح المعدل فيه بعض الجوانب المتعلقة بما يريده، لكن أيضا غير كافي. الرئيس الأمريكي واضح أي مقترح إيراني لا يحتوي ردا تفصيليا حول موضوع البرنامج النووي بشكل أفضل مما أعطي للرئيس باراك أوباما فسيكون بالنسبة له مرفوض. هذا يتعلق بكمية اليورانيوم المخصب، مستويات التخصيب، ومستقبل البرنامج النووي برمته.
5: وبالتالي نفهم من ذلك أن الإيرانيين لم يقدموا له ما يريده في هذا الرد الأخير.
7: يبدو ذلك وسيلة، لأن الإيرانيين يعتمدون على فكرة أساسية، الرئيس هذا الأمريكي باقي عامين ونصفه، بالتالي لماذا يعطوه هذا التنازل الكبير؟ ثم المسألة الثانية، هم لا يريدون أن يجعلوا البرنامج النووي جزءا من مناقشة هذه الحرب، يريدوا أن يجعلوه ملفا خاصا مرتبطا بالعلاقة الأمريكية الإيرانية. ولنذكر هذه المفاوضات تجري بين بلدين، ليست كما كانت السابقة

0: خمس دول زائد واحد أو بمعنى آخر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذه مفاوضات ثنائية وسيكون لها ما لها في العلاقة.
1: دكتور محجوب، يعني هذا الرفض الأمريكي للرد الإيراني، ما السيناريو إذن الذي يمكن القول إنه سيكون في المرحلة المقبلة؟
0: أنا باعتقادي الرئيس الأمريكي سيضغط للحصول على أكبر قدر من التنازل، وهنا أيضا سيظهر دور الوسيط الباكستاني. نحن في تصور وفق ما قال صهيب، الخيار العسكري كما يقال المهندس ليس بعيدا، بعبارة أخرى نحن أمام خيار مثلا شبيه بالذي أنهيت عليه حرب 12 يوم، بمعنى آخر إعادة ضرب المنشآت النووية، ولكن هذه المرة بطريقة أكثر تأكثيفا لفترة زمنية معينة قد لا تستمر أكثر من نصف يوم ثم ينهي ترامب الحرب.
1: وربما هنا دعني أتوقف عند ما قاله مسؤول باكستاني للجزيرة: نطالب ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة، إلى ماذا يؤشر ذلك برأيك؟
0: أعتقد أن الباكستانيين لديهم إشارات أن هناك عملا عسكريا على الأبواب، ونحن لدينا جملة من التقارير عن كميات كبيرة من الذخيرة وصلت، عن كميات كبيرة حركة طائرات أيضا في المنطقة، وباعتقادي الباكستانيون تلقفوا هذه الإشارة ويريدوا أن يوقفوها خوفا من تدهور المسار التفاوضي برمته، وبالتالي أن تفشل الوساطة الباكستانية كما أفشلت الوساطة العمانية من قبل.
1: وربما هنا نعود للنقاش وطرح الأسئلة حول الدور الذي يقوم به الوسيط الباكستاني بالفعل. هل يسعى هذا الدور إلى حل حالة هذه الأزمة والتوافق بين الطرفين، أم هو ناقل رسائل فقط؟
0: بالحقيقة قام الباكستانيون بدور كبير ليس أقل من الدور العماني الذي وصل إلى شبه اتفاق ثم أغلقته الولايات المتحدة خلال ثواني. نحن كنا أمام هذا الاتفاق باعتراف الطرف الأمريكي والإيراني عندما قالوا نحن كنا على باب اتفاق لكن انسحاب نائب الرئيس الأمريكي. الوسيط الباكستاني وحده لا يمكن إحداث المعجزة إذا لم يكن للطرفين المتصارعين نوايا إيجابية. الوسيط ليس لديه عصا موسى كما يقال.
1: في مقابل الدور الباكستاني نتحدث عن الدور الإسرائيلي هنا، وما التأثير الذي تقوم به إسرائيل في هذه المرحلة لرفع سقف المطالب برأيك؟
0: إسرائيل تضغط باتجاه ضربة عسكرية على إيران حتى هذا يعطيها ضوء أخضر لممارسة مزيد الضرب العسكري على حزب الله. نتنياهو يريد أن يقول بأنه أنهى البرنامج النووي، ليس فقط أضعفه، يريد أن ينهيه ليضع ذلك كسلسلة من سلسلة إنجازاته، وباعتقادي هذا عامل حاسم في دفع الرئيس الأمريكي لمزيد من التشدد.
1: هناك تحركات دبلوماسية عديدة تقوم بها إيران مع دول الإقليم، مع روسيا بالتحديد كذلك. ما الدور الذي يمكن لهؤلاء القيام به في حرب يبدو للمتابع أن ترامب هو الشخص الذي يقرر ويعلن كل القرارات الرئيسية والمصيرية؟
0: إيران وسيلة كانت تسعى إلى إحداث مزيد من الضغط على الرئيس ترامب. حتى بوتين بعد زيارة عراقشي تواصل مع الرئيس الأمريكي. بعبارة أخرى إيران وكأنها تريد أن تقول للعالم ساعدونا أن نوقف الرئيس الأمريكي عما يحاول أن يفعله. لكن المشكلة أن هناك أيضا غياب للثقة في إيران بعد ما قامت به من إغلاق الخليج، وبالتالي الكل يسعى لمنع العمل العسكري، ولكن للأسف هذا ليس كافيا. ما لم تقدم إيران للرئيس الأمريكي شيئا مناسبا سيكون صعبا.
1: برأيك دكتور، ما هو العامل الأساسي الذي قد يدفع ترامب نحو اتخاذ قرار استئناف العمل العسكري؟
0: هو عدم منح إيران له أي تنازل حول البرنامج النووي. بغير ذلك
1: وبأي شكل سيكون؟
0: سيكون أنا بعتقد عمل عسكري يتعلق بالمنشآت النووية تحديدا، وربما يزيد عددها لتشمل منشآت أخرى بشكل مكثف ربما لساعات، ثم يعلن انتهاء الحرب وينهي الحصار الأمريكي، وبالتالي بالنسبة له سيقال أنه انتهى من البرنامج النووي برمته.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط ضيفنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى استوديو الأخبار، إلى اللقاء.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمة زملاء الجزيرة، أصحابكم في هذه الفترة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة لتطورات الحرب المستمرة فعليا إلى التطورات المتعلقة بالوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران وفي لبنان أيضا. وإليكم مشاهدينا أحدث التطورات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما حدث في إيران هو تغيير حقيقي للنظام بعد اختفاء الصفين الأول أو الثاني من القيادة. وأضاف ترامب أن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة جميعها تعرض إبرام صفقات، وبأن الإدارة الأمريكية بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه. ترامب قال أيضا إن أي اتفاق

0: سيبرم مع واشنطن يجب أن يكون سيئا لإيران، وقد يكون من الأفضل للإدارة الأمريكية ألا تبرم صفقة على الإطلاق. وكان ترامب قد قال في وقت سابق أن واشنطن لن تنسحب أو تغادر مبكرا إلا بعد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي. قال أيضا أن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي يصر على الحصول عليه. ترامب أكد أن الإيرانيين يحاولون ابتزاز الولايات المتحدة والعالم لسنوات من خلال إغلاق مضيق هرمز، وقال إن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن على الإيرانيين أن يحبطوا العدو وأن يهزموه في مرحلة الجهاد الاقتصادي بحسب تعبيره. في طهران أيضا قالت وكالة إيرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة قال إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. في الجبهة اللبنانية قال الجيش الإسرائيلي إنه شن سلسلة من الغارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيدة وسبعة مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوبي البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت سقوط 12 شهيدا و 25 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدتي حبوش والزراري بجنوبي البلاد. من جانبها أفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة ضابط وجندي جراء إطلاق حزب الله مسيرة على مسقاف عام في الجليل الأعلى. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة جنديين على أثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم مزيدا من التفاصيل بتحديثات مستمرة مع شبكة مراسلي الجزيرة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما محمد الأحمد، نتابع معك أبرز التصريحات الواردة من واشنطن.
1: نعم، في الواقع محمد هي تصريحات كثيرة من جانب الرئيس دونالد ترامب على مدار هذا اليوم. قدم فيها الرئيس الأمريكي ما يمكن وصفها برواية انتصار ميداني وسياسي في آن واحد. قال إن إدارته تقوم بعمل رائع في إيران، معتبرا أن الولايات المتحدة نجحت في تحييد مضيق هرمز ومنع استخدامه كورقة تهديد وأيضا ضغط من جانب إيران. ترامب ذهب أبعد من ذلك، حيث أكد أن طهران استخدمت المضيق كسلاح لسنوات قبل أن يغلقه عليها عبر الضغط العسكري والبحري، في إشارة إلى سياسة الحصار التي تتصدر أدوات الضغط التي تنهجها واشنطن حاليا. في صلب الموقف الأمريكي، أعاد ترامب التأكيد على الخط الأحمر بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مبررا ذلك بمخاوف من احتمال استخدامه من جانب إيران ضد إسرائيل أو حلفائها في أوروبا وحتى الولايات المتحدة كما قال. أما داخليا في إيران، تحدث ترامب عن تغيير نظام فعلي مع اختفاء مستويات قيادية عليا، في توصيف عكس قناعة داخل الإدارة بأن الضغوط الحالية أصابت واحدة من الأهداف الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة في تغيير النظام. في موازاة ذلك أيضا، كشف ترامب عن تلقي اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض إبرام صفقات مع الولايات المتحدة. أشار إلى أن واشنطن تعمل حاليا على تحديد الطرف الذي يمكن التفاوض معه، ما يضع المسار السياسي جنبا إلى جنب مع الضغط الميداني المتواصل. ترامب كان قد أعلن نهاية الأعمال العدائية في رسالة وجهها للكونغرس بشأن إيران، لكن مع إبقائه أدوات الضغط قائمة، وهو ما يجعل محمد أن كل الخيارات مطروحة، خاصة أن ترامب رئيس لا يمكن التنبؤ ب خطواته التالية. في تصريحات أخرى في ذات السياق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد أن الولايات المتحدة لن تنسحب مبكرا من المواجهة مع إيران حتى لا تعود الأزمة لاحقا، وبأنه يريد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي على حد وصفه، في إشارة إلى رغبة واضحة باستمرار الضغط الحالي على إيران. هذا الموقف أيضا جاء مباشرة بعد رسالة رسمية بعث بها الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس، أعلن فيها أن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 من فبراير انتهت مع توقف إطلاق النار منذ 7 أبريل، لكنه شدد في المقابل على أن التهديد الإيراني لا يزال قائما مع استمرار إعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب ما تقتضيها الضرورة وفق ما جاء في هذه الرسالة التي تزامنت مع توقيت مهم هنا في واشنطن، نهاية مهلة 60 يوما رسميا بحلول الجمعة، والتي تفرض أمام الرئيس إما تفويضا من الكونغرس أو وقف هذه العمليات. لكن ترامب كان اعتبر أن هذه المهلة غير دستورية، ويرى هو ومسؤولوه وفق تفسيرهم للقانون بأن وقف إطلاق النار يمنح الإدارة عمليا هامشا زمنيا إضافيا. هذا التوجه أيضا كان عبر عنه بصراحة يوم أمس خلال جلسة وزير الحرب الأمريكي في الكونغرس، حيث قال إن عداد المهلة يتجمد خلال الهدنة ثم يستأنف إذا عادت العمليات العسكرية الأمريكية. لكن الديمقراطيين عارضوا مثل هذا التوصيف، واعتبروا على لسان كبيرة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ جين شاهين بأن هذا التفسير يصطدم مع الواقع ومع المخاطر التي لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار تواجد الآلاف من القوات الأمريكية في المنطقة. على المسار التفاوضي أيضا، ترامب كان قد أعلن عدم رضاه عن أحدث المقترحات الإيرانية رغم تأكيده استمرار الاتصالات. البيت الأبيض كان واضح في رسالة للجزيرة، الخط الأحمر مع إيران هو عدم امتلاكها سلاحا نوويا، خاصة في ضوء التركيز الآن على مسألة اليورانيوم. وفي هذا السياق أيضا أبقى ترامب حالة من الغموض بإشارته إلى أن كل الخيارات مفتوحة في رد مباشر على سؤال من الصحفيين بشأن إن كان سيستأنف العمليات العسكرية ضد إيران، خاصة بعد أن تلقى إحاطة عسكرية حول خيارات عسكرية محتملة بهدف كسر الجمود في المسار التفاوضي. بالتوازي مع ذلك، يستمر الضغط الاقتصادي مع خسائر كبيرة لإيران وتحذيرات من كلفة ممتدة. بحسب الأكسيوس، إيران تكبدت لحد الآن خسائر بحوالي 5 مليارات دولار تقريبا نتيجة الحصار، وفق ما نقل الموقع عن البنتاغون محمد. بحسب الموقع دائما نقلا عن مسؤولين، ناقلات النفط الإيرانية تضطر للمرور بطرق بحرية طويلة ومكلفة لتفادي الاعتراض الأمريكي، وبأن إيران تلجأ للتخزين العائم بسبب امتلاء مرافق التخزين البرية. وبحسب الأكسيوس، هناك العشرات إن لم يكن المئات من هذه الناقلات محاصرة في مضيق هرمز. ترامب في تصريحاته اليوم أشار كذلك إلى أن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة في مضيق هرمز. أشار إلى أنه في حال إطلاق مخزونات النفط المحتجزة في هذا المضيق الحيوي، سيؤدي ذلك عمليا لانخفاض غير مسبوق في أسعار الوقود، خاصة مع ارتفاع هذه الأسعار في الولايات المتحدة التي وصلت بالفعل محمد إلى مستويات قياسية. نتحدث عن زيادة عمليا بنحو 47% منذ بدء العمليات العسكرية على إيران، وهذا يعطينا لمحة عن التداعيات الاقتصادية ووقعتها على ميزانية الأمريكيين، وأيضا انعكاسات ذلك في عام انتخابي حاسم قبل 6 أشهر من انتخابات الكونغرس. محمد،
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإليك عامر لافي الآن، نتابع معك أبرز ما تقوله طهران. بالتأكيد كانت هناك تصريحات للمرشدية الأعلى مجتبى خامنئي، أي التصريحات سواء كانت تلك التي صدرت عن المرشد أو تلك التي صدرت بصفة رسمية عن وكالة الأنباء الإيرانية يجب التوقف عندها حاليا؟
2: محمد، تصريحات المرشد جاءت اليوم في إطار ما يعرف بعيد العمال وعيد المعلمين، تعرف الأول من مايو في كل العالم تقريبا هو عيد العمال، هنا في إيران هو عيد العمال والمعلمين، وواضح أن المرشد أراد أن يستغل هذه المناسبة لتوجيه رسالة للمعلمين وللعمال، خصوصا في ظل الأزمة أو بوادر أزمة بسبب الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وركز على نقطتين أساسيتين بخصوص العمال، قال بأنه لابد من دعم العمال، هم الذين الآن نحن في مرحلة الجهاد الذي يقوم به العمال، وبالتالي علينا نقطتين رئيسيين أو التزام بنقطتين رئيسيتين. طالب الشعب الإيراني بضرورة استخدام المنتجات المحلية واستهلاك المنتجات المحلية دعما لعمال إيران. الأمر الآخر هو طالب من أصحاب العمل عدم طرد العمال أو الاستغناء عنهم في هذه المرحلة الحساسة، تعلم أنه بسبب ظروف الحرب وظروف القصف الذي طال العديد من المنشآت والبنى التحتية الصناعية، هذا أثر على العديد من المنشآت وعلى القطاعات الصناعية، مما أدى أرباب العمل للاستغناء عن أعداد أو آلاف ربما كما تقدر بعض المصادر من العمال، وبالتالي هو طالبهم بالتمسك بعمالهم وعدم الاستغناء عنهم. أما بخصوص الملف الأبرز وهو ملف المفاوضات، طبعا لا تصريح رسمي حتى الآن بخصوص المفاوضات وبخصوص الورقة الجديدة، لكن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية هي التي تحدثت عن تقديم ورقة وصفتها بالأحدث للوسيط الباكستاني، ونعلم طبعا أن إيران قدمت ورقة، لكن هناك تعتيم كبير حقيقة محمد بخصوص مضمون هذه الورقة، لكن ما نعلمه أو ما وصل إلينا من مصادرنا الحديث عن أن هذه الورقة هي ليست ورقة جديدة أو ليست ورقة فيها تغيير جذري عن الورقة التي قدمت للوسيط الباكستاني عندما زارها عباس عرقشي وزير الخارجية، والتي كما تذكر كان المضمون الأساسي لها أو الإطار الأساسي يتمحور حول فكرة إيقاف الحرب على إيران بشكل تام وعلى جميع الجبهات بضمانات دولية، ثم تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وفي المقابل تقوم إيران بفتح مضيق هرمز، ومن ثم يتم إرجاع الملفات الحساسة والشائكة وعلى رأسها الملف النووي إلى مرحلة ثانية بعد إتمام عملية إيقاف الحرب. ما فهمناه أن هذه الورقة هي يعني مشابهة، وإن كان هناك نوع من التغيير فيها خصوصا بعد رفض الولايات المتحدة لهذه الورقة. نحاول أن نعلم ما هو التغيير، ما هو المضمون الجديد لهذه الورقة، لكن هناك مؤشرات وهناك مراقبون يتحدثون عن دور روسي ربما في المرحلة القادمة. تذكر عباس عرقشي قبل عدة أيام محمد كان قد زار روسيا، وفهمنا هناك أنه طرح على الطاولة أو كان موجودا وبقوة على الطاولة هناك الملف النووي، وعباس عرقشي استمع لما يمكن أن تقدمه روسيا في هذا الإطار. هناك حديث عن احتمال أن تقوم إيران بتسليم روسيا كأمانة اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الموجود هنا في إيران، أو جزء منه على الأقل، في إطار تفاهم ربما دولي يمكن أن يريح الأطراف ويكون يعني مقبول لدى الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
0: في هذا الإطار عامر تتحدث عن إمكانية الوصول إلى نقطة معينة بتفاهم دولي إلى غير ذلك، وفي هذا الإطار الخارجية الأمريكية الإيرانية عفوا تحدثت أيضا عن اتصالات أجراها عراقشي بنظرائه في دول كثيرة. هل يمكن أن نتوقف عند بعض التفاصيل التي رشحت بالنسبة إلى ذلك؟
2: نعم يعني محمد، ونحن نتحدث عن الورقة الجديدة لا يمكن أن نتحدث عليها دون الحديث عن الحراك الدبلوماسي الحثيث الذي تقوم به طهران بزعامة إن صح الوصف زعيم الدبلوماسية الإيرانية وزير الخارجية عباس عرقشي حقيقة، ومنذ عدة أيام في تواصل مع الكثير من نظرائه، وما وصلنا من مصادرنا هو أن هذه الورقة هي جاءت أيضا نتيجة لجهود دول متوازنة في المنطقة وفي العالم بالتوازي مع العمل الأساسي للوسيط المحوري وهو باكستان، لأن كما تعلم الأزمة هي لا تؤثر فقط على إيران والولايات المتحدة ولا على المنطقة بل على كل العالم، وبالتالي هناك دول كثيرة تساعد وتحاول في التوصل إلى يعني ورقة أو نقطة التقاء بين الأطراف وإيقاف هذه الحرب. عباس عرقشي خلال فقط الليلة الماضية تواصل مع العديد من نظرائه في العالم، مع نظرائه في كل من روسيا وفرنسا وتركيا ومصر وقطر والسعودية وأذربيجان والعراق، ومع مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. كل هؤلاء تواصل معهم عباس عرقشي في إطار ربما هذه الورقة وفي إطار تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة. لكن في المقابل أيضا يعني هناك تصريحات لافتة من عرقشي ومن العديد من المسؤولين الإيرانيين حقيقة في الليلة الماضية، كلها صبت في اتجاه واحد إن صح وصفها. عباس عرقشي قال بأن إيران جاهزة للدبلوماسية، مستعدة للدبلوماسية إذا ما توقفت الولايات المتحدة عن توجيه التهديدات ولغة الإملاءات والأعمال الاستفزازية على حد وصفه. لكن في المقابل أضاف بأنه إذا ما كان هناك يعني استهداف للكيان الإيراني في هذه المرحلة من القوات الأمريكية، فإن القوات الإيرانية جاهزة للرد بشكل حاسم وبشكل شامل على حد وصفه إذا أي تطور من هذا النوع. أيضا تصريحات لافتة ومشابهة لرئيس السلطة القضائية الإيراني، وهنا طبعا رئيس السلطة القضائية هو عضو بارز في مجلس الأمن القومي، مجلس الأمن القومي محمد هو يعني المحرك الرئيسي وصانع القرار الرئيسي في هذه المرحلة وفي عموما في إيران، وهو يمثله أو في داخله هناك تمثيل لمعظم ربما السلطات الحاكمة في إيران. كما قلنا رئيس مجلس القضاء أو رئيس السلطة القضائية قال بأن إيران لم تهرب من المفاوضات، هي مصممة على الدخول في المفاوضات، لكن المفاوضات لا تعني أن يقوم الطرف الآخر بقبول ما يمليه عليك الطرف الأول، وهذا لا يمكن أن يكون مفاوضات. المفاوضات لابد أن تكون منطقية ومقبولة، ولكن أيضا إيران إذا ما تعرضت للتهديد وكرامة إيران إذا ما تعرضت للتهديد فجاهزون للحرب. نحن لا نسعى إلى الحرب يقول رئيس السلطة القضائية، لكننا جاهزون للدخول فيها إذا ما مست كرامة الإيرانيين. أيضا تصريحات لافتة في نفس الإطار للمسؤول الإعلامي للرئيس الجمهورية، أيضا كما ذكرنا كلها تصب في نفس الإطار.
0: شكرا جزيلا لك عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. مضيق هرمز ليس مجرد ممر للنفط فقط، ففي أعماق قاعه تمتد شبكة من الألياف الضوئية تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة هذه الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن لهرمز بكابلاته البحرية أن يشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
3: مضيق هرمز الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط لا يقل أهمية للعالم الرقمي، ففي قاع المضيق تخبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره. طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر. والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر؟ تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات وربط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكابلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة.

0: الطاقة، كما أن 17 نظاماً من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممراً كثيفاً يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه. على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية، والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكابلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، لكنها لا تكون حلاً كاملاً لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفا مرئيا، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
1: من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. من طهران الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومن نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد ماركو، كانت هناك في الحقيقة تصريحات كثيرة لدونالد ترامب خلال الساعات الماضية متعلقة بما حدث في إيران وما سيحدث ووجهة النظر الأمريكية تجاه ذلك. كيف يمكن تلخيص رؤية ترامب؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي ما قام به دونالد ترامب اليوم الأهم هو الخطاب للكونغرس وإعلان أنه أنهى العمليات العسكرية التي بدأت في فبراير فقط للبعد عن هذا المأزق الدستوري الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه يقول بأن إن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة للعمل العسكري فهذا يبدأ من أول يوم ثم نعد 60 يوما، وهذا ما يحاول دونالد ترامب فعله في هذا الخطاب. ولكن كل تصريحات دونالد ترامب اليوم قالت بأنه هو يريد الوصول إلى الاتفاق، وهذا ليس بالجديد، ولكن في اعتقادي هذه التصريحات بكثرة هذه التصريحات وحدتها، عندما أتوقف عن تصريح وهو قال بأننا لدينا خياران، إما تدمير إيران وإزالها للجحيم أو الوصول إلى اتفاق ويحسن من الوضع الحالي. هذا الموقف في اعتقادي يقول لنا أشياء كبيرة. في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب لا يعطي المفاوضات شيكا على بياض بدون أي مهلة أو دون حد زمني. في اعتقادي دونالد ترامب لديه ضغط داخلي كما نعلم، وهذا الضغط من اللا حرب واللا سلم الموجود في المنطقة يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. فدونالد ترامب يعلم علم اليقين ذلك، وأيضا يعلم بأن التفاوض مع الإيرانيين لفترة طويلة لا يعني بالضرورة الوصول للمفاوضات، فإذا هو يريد زيادة الضغط وجس نبض الإيرانيين يوما بعد آخر، خاصة مع هذا الحصار البحري الذي يؤثر بشكل سلبي يوميا على النظام الإيراني، وكل هذه العقوبات الاقتصادية التي يعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوميا، لأنه يريد زيادة زيادة ومضاعفة الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني. ولكن هذا معناه بأن دونالد ترامب هل يكتفي بهذه الأدوات الغير عسكرية رخيصة الثمن؟ بكل تأكيد لا. هذا التصريح اليوم معناه بأن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه كثيرا من الوقت، ومن الممكن العودة إلى أي عمل عسكري قريب سواء كان محدود كما قالت وسائل الإعلام الأمريكية باستهداف قيادات في الحرس الثوري على سبيل المثال، أو استهداف بنى تحتية، أو بشكل كبير دونالد ترامب يريد الوصول إلى هدف عسكري أو انتصار عسكري كبير، ومن الممكن أن يكون ذلك يؤثر على النظام الإيراني. هذه هي الخطة دونالد ترامب. التفاوض بالنسبة له الخيار أكثر تفضيلا، ولكن إن لم يفلح التفاوض وقريبا ليس بعيدا فاعتقادي العمل العسكري يكون موجود وبقوة على الطاولة أو الخيارات المتاحة بالنسبة له بكل تأكيد.
1: دكتور حسين، ورقة جديدة على ما يبدو ستقدم

0: أنه ماذا استلمت من إيران. ولكن في تصوري التوقيتات هي التي كانت تطرح وتناقش ويتم الاعتراض عليها في هذه الفترة، وهي قد تكون الموضوع الأساس الذي تم تغييره في الورقة الجديدة التي قدمت لباكستان.
1: وبالتالي في تقديرك أن إن تحدثنا عن تغيير التوقيتات مثل ما أشرت، قد يكون هذا له علاقة بتغيير ترتيب الشروط الإيرانية أيضا. هل في تقديرك بأن إيران الآن ومن خلال هذه الورقة قد تكون مستعدة للتفاوض حتى والحصار لا يزال مضروبا عليها، على موانئها تحديدا؟
0: يعني في تصوري ما يطرح، يعني هذا طبيعي، أنا أتصور هكذا أن تكون الأمور متزامنة، يعني بعبارة أدق أن يكون التفاوض متزامن بين يعني موضوع فتح مضيق هرمز ورفع الحصار والاتفاق النووي. كل هذه الأمور ستكون مجتمعة في آن معا، وليس أن يكون هناك يعني الحصار ويتم البدء بالتفاوض. لا،
1: وبالتالي
0: قد يكون الورقة هي مقدمة بالنهاية، الطرف الأمريكي يجب أن يجيب.
1: وبالتالي
0: الطرف الأمريكي يجب أن يجيب.
1: نعم، أقدر دكتور حسين بأن هناك ضبابية، لا توجد تفاصيل أكثر عن هذه الورقة، ولكن نحاول فقط أن نفهم. يعني بحسب ما تقول، إذا كان الأمر كذلك ومتزامن، ففكرة المراحل التي تبنتها طهران ضربت في مقتل. الآن عدنا على بدء مفاوضات شاملة تتعلق بكل النقاط دفعة واحدة.
0: نعم، الظاهر هو هذا، يعني صحيح ليست معلومات، ولكن إذا يعني ذهبنا إلى الاستنتاج للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف، أن يكون هناك صفقة متعددة الأطراف تشمل مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي والنووي، كلها في سلة واحدة وفي مرة واحدة.
1: أستاذ سليمان بشارات، إسرائيل الحاضر الغائب في كل مفاوضات بكل تأكيد، وربما حتى في المراحل التي تحدث قبل وبعد وأثناء ذلك، كيف تنظر إلى هذه التطورات، إلى تصريحات ترامب، خاصة أنه أشار أكثر من مرة إلى إسرائيل في تصريحاته خلال الساعات الماضية؟
2: نعم، تحية أستاذ محمد ولضيفيك والمشاهدين. باعتقادي بالنسبة لإسرائيل، التصريحات دونالد ترامب مهمة في إطارين اثنين. الإطار الأول أن دونالد ترامب تحلل من السقف الزمني والارتباط والارتهان إلى القرار من الكونغرس الأمريكي لاستمرارية الحرب على إيران. بمعنى آخر، أن إسرائيل الآن باتت تعتقد على أن دونالد ترامب يمكن له أن يستأنف العمل العسكري والضربات العسكرية دون أن يكون هناك تقييدا أو تقيدا بالكونغرس الأمريكي، وهذا ما تريده إسرائيل. تريد إسرائيل أن يكون هناك ديناميكية في قرار دونالد ترامب وليس مرتبطا ومرتهنا بالقانون الأمريكي. هذا من جانب. من جانب آخر، وهو النقطة الأهم بالنسبة لإسرائيل، وهو عدم الذهاب إلى صفقة في ظل نظام إيراني. ترى إسرائيل أنه ما زال قادرا على امتلاك أوراق القوة. بمعنى آخر، وهذا ربما كان واضحا في تصريحات دونالد ترامب الليلة الماضية، عندما كان يتحدث بشكل أو بآخر عن إعادة تبني للهدف الإسرائيلي من عملية إنهاء النظام الإيراني أو عملية إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير جدا، والحديث عن تغييره، وعندما كان يتحدث عن أن الصف الأول والثاني والثالث بات لم يعد موجودا في النظام الإيراني، وأن هناك يعني أشخاصا آخرين، أشخاصا جدد، نظاما جديدا في إيران. هذا هو ربما ما يطرب سماع إسرائيل وما يطرب أذان بنيامين نتنياهو شخصيا، وهذا ربما أيضا يعني أن دونالد ترامب حتى هذه اللحظة لا يخرج عن التصور الإسرائيلي فيما يتعلق بالأهداف التي وضعت لهذه الحرب، مع خشية إسرائيل بطبيعة الحال أن الذهاب

0: إلى أي صفقة في الوقت الحالي، هذا يعني اعترافا بنظام إيراني وبقوة إيرانية وبأوراق ضغط إيرانية. ولهذا السبب
1: الإطار واضح وبالتالي أن أستاذ سليمان، يعني هل أشرت إلى أن نتنياهو قد يطرب لسماع مثل هذه التصريحات، ولكن في الواقع هل إسرائيل ترضى بهذا الشكل من تغيير النظام في إيران مما يشير إليه ترامب بأن القيادة الأولى والثانية لم تعد موجودة وبالتالي نتحدث عن نظام جديد، ولكن ربما الواقع مختلف على الأرض؟
0: نعم، وهذه ربما هي العقدة لدى إسرائيل، أنها لن تقبل في هذا التغيير الشكلي إنجاز التعبير أو اللفظي إنجاز التعبير، وإنما يجب أن يكون هناك تغييرا حقيقيا وجذريا. ولهذا السبب إسرائيل ستدفع بشكل كبير جدا خلال الأيام القليلة ربما المقبلة أو المرحلة المقبلة لعودة الضربات العسكرية وعدم الارتهان فقط إلى موضوع الحصار الاقتصادي والحصار البحري على إيران، لأنها تعلم إلى أن هذه الأدوات يمكن أن تفقد فاعليتها مع طبيعة النظام الإيراني ومع التجربة الإيرانية على مدار 47 عاما في ظل الحصار وفي ظل العقوبات المفروضة. وكذلك الأمر أن إيران يمكن في أي لحظة من اللحظات أن تتأقلم مع هذا الواقع الجديد، وبالتالي إسرائيل لا تريد أن يكون هناك حالة اعتيادية إنجاز التعبير في هذه الأدوات. وبالتالي باعتقادي، وهذا يلتقي بشكل كبير جدا بالمناسبة مع رغبة دونالد ترامب في سرعة تحقيق الإنجازات وفي سرعة الحسم، وبالتالي إسرائيل لن تقبل أن يكون هناك صورة نصفية إنجاز التعبير لشكل وطبيعة النتيجة المستقبلية. إسرائيل ما تريده أن يكون هناك حسما، وهذا يتوافق ويتقاطع مع دونالد ترامب عندما كان يتحدث من موضوع الانتصار الكامل، وهذا هو مهم جدا في العقلية وفي الذهنية الإسرائيلية، عملية تبني للرؤية وللخطاب وللموقف وللأهداف الإسرائيلية. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية، أن إدارة دونالد ترامب ما زالت تمثل شريكا فعالا ومحوريا بالنسبة لإسرائيل، وإطراء دونالد ترامب على هذه الشراكة مع إسرائيل، هذا يعني أن بنيامين نتنياهو ربما يكون مرتاحا حتى هذه اللحظة من الخطاب ومن الكلمات التي سمعها وتحدث بها دونالد ترامب الليلة الماضية.
1: أستاذ ماركو، أشرت في معرض حديثك إلى موضوع إعلان ترامب للكونغرس بأن هذه العملية العسكرية انتهت وقد بلغت يومها 60، وأشرت أيضا إلى ربما نوايا ترامب. إلى أي مدى يمكن أن يفعل ذلك ترامب أو أن يتهرب من هذا الواقع من خلال ما أشرت إليه، خاصة في ظل الجدل الكبير الدائر في الولايات المتحدة بسبب هذه الحرب من الديمقراطيين ومن بعض الجمهوريين أيضا؟
2: يعني الديمقراطيين بشكل عام ينتقدون دونالد ترامب لأي شيء، سواء قام بعمل إيجابي أو عمل سلبي، هناك معارضة كبيرة للديمقراطيين لدونالد ترامب، وهذا نعرفه كثيرا بسبب الخلاف والانقسام الحاد ما بين الرئيس دونالد ترامب كشخص وكجمهوري والديمقراطيين، فهذا أمر طبيعي لا نعول عليه كثيرا لانتقادات الديمقراطيين. ولكن المعارضة الشعبية، نعم هناك معارضة شعبية لهذه الحرب مثلها مثل أي حرب تدخلها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يعطيها رسائل للشعب الأمريكي أو للناخب الأمريكي الذي يذهب إلى التصويت في نوفمبر القادم بأن هذه عملية عسكرية وليست حرب. هو يريد أن يصل إلى أهدافه من يعني رفع أو إبعاد النظام الإيراني عن مساره الذي يتخذه.
1: لكن سيد ماركو، أنت أشرت إلى موضوع إمكانية ربما التجاوز أو إيجاد طريقة للالتفاف حول موضوع مهم جدا في الولايات المتحدة، وهو تفويض الكونغرس بقرار الحرب. هل في تقديرك بأن إعلان انتهاء العملية العسكرية سيمكن ترامب من أن يعود على بدء ويعلن عملية أخرى قد تستمر 60 يوما أخرى؟ ما مدى إمكانية أن يحدث ذلك، وما العقبات التي قد يواجهها ترامب إذا بالفعل فعلها؟
2: هذا هو الخيار الأقرب، وهذا ما يتحدث عنه الإعلام الأمريكي الآن. نتحدث بأن الرئيس دونالد ترامب أعلن بأنه أنهى العمليات العسكرية وأنهى هذا ما حدث في فبراير، وكأنه يكون نحن قفلنا صفحة وسوف نبدأ صفحة جديدة، هذا ما يريد أن يقوله دونالد ترامب. لكن هناك خلاف دستوري حول ما يحدث، بأن الرئيس دونالد ترامب أو الرئيس بشكل عام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لديه

0: الحق في استخدام القوة، ويجب عليه أن يبلغ الكونجرس في خلال 48 ساعة ثم لديه 60 يوما حتى يأخذ هذا التصريح، سواء تصريح بإعلان الحرب من الكونجرس أو بتفويض لاستخدام القوة العسكرية لخدمة المصالح الأمريكية. دونالد ترامب يقول بأن هذا يعني عوار دستوري ولا يجب علينا أن نلتزم به، لأن الحرب على إيران تخدم المصالح الأمريكية وهذا ما يريد أن يفعله، وفعل ذلك فعلا. في اعتقادي هو يريد أن يبدأ صفحة جديدة إن التجأ إلى العمل العسكري، ولكن إن التجأ إلى العمل العسكري في اعتقادي ما سوف يحققه هو الأهم. يعني بكل تأكيد سوف يكون هناك نقاش وجدال دستوري، بكل تأكيد الديمقراطيين في الكونجرس لن يوافقون على ذلك ويقولون بأن القانون أو الدستور يلزم الرئيس الأمريكي بأخذ موافقة من الكونجرس، ولكن الرئيس دونالد ترامب وفقا لما تصريحاته وتصريحات بيت هيكسس أمام جلسة الاستماع أمام الكونجرس اليومين الماضيين كلهم أكدوا بأنهم يريدون سوف يلتفون على هذا، وسوف يعني لا يريدون وضع هذا كعائق كبير للعودة للعمل العسكري. وهذا يضعنا أمام علامات استفهام، هل دونالد ترامب إصرار دونالد ترامب بالالتفاف على هذا القانون أو على هذا الموضوع الدستوري هل لديه النية للعودة للعمل العسكري؟ فاعتقادي نعم، لأنه لو لم يريد أن يعود إلى العمل العسكري قريبا أو حتى يعني في المستقبل القريب، فاعتقادي لن يتحدث عنه، كان سوف نعم. يدخل يسلك المسار الدستوري ويأخذ الموافقة، ولكن إنه مصر على ذلك فاعتقادي يفتح لنا علامات نفكر فيها بأن من الممكن أنه يريد بالفعل العودة للعمل العسكري حتى لو كان عمليات عسكرية محدودة.
1: دكتور حسين، كان هناك موقف إلى حد ما يمكن وصفه بالمتشدد من قبل إيران خلال الفترة القليلة الماضية، عندما قالت لا أريد أن أتفاوض لأتفاوض فقط، واشترطت وجود أرضية حقيقية أمريكية للدخول في مفاوضات مبنية على شروط إيرانية إلى غير ذلك. ولكن ما يلاحظ خلال الساعات الماضية بأن إيران التي قدمت ورقة وقالت بأنها مصممة عليها يبدو أنها نقحتها وعدلتها بطريقة قد ترضي واشنطن، وهناك أيضا عباس عراقجي الذي صرح بحسب الخارجية الإيرانية لعدد من نظرائه في دول مختلفة بأن جولة جديدة من المفاوضات بدأت بالفعل ببساطة باكستان. ما الذي تغير؟
2: يعني ما تغير هو أن المفاوضات الآن تحولت من مفاوضات مباشرة إلى مفاوضات بالمراسلة. يعني بعبارة أدق أنه ترامب قال أنه الذهاب إلى باكستان ويعني رحلة 15 ساعة أو كما قال هو أنه ليست ضرورية، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية. والآن ما تقوم به باكستان هو استلام الرسائل من هذا الطرف وإرسالها إلى الطرف الآخر، واستلام الرسائل من الطرف الآخر لإرسالها إلى هذا الطرف. هذا قد يكون فيه يعني بعض التباطؤ. لماذا؟ لأنه في حال المفاوضات المباشرة يمكن حسم الكثير من الخلافات آنيا من خلال الصلاحيات التي تحملها الوفود وتدوير الزوايا إلى آخره، في حين أن
1: ولكن دكتور حسين اسمح لي ما تقوله الخارجية الإيرانية
2: المراسلة.
1: نعم، أن الأمر على ما يبدو تجاوز تلك المرحلة التي كانت غير معلنة بإيصال الرسائل إلى غير ذلك. الآن عراقجي يقول بأن إيران دخلت بالفعل جولة مفاوضات بوساطة باكستانية، هذا هو التصريح الواضح الذي قالته الخارجية الإيرانية، تتحدث عن من يمسك بزمام الدبلوماسية الإيرانية. هل الضغط اشتد على إيران في تقديرك؟ هل هذا ما تغير؟
2: يعني لا أتصور ذلك. يعني أنه الآن يعني باكستان طالبت إيران بورقة أخرى، أنه وإيران أرسلت هذه الورقة إلى باكستان وتنتظر الرد الباكستاني من خلال الردود الأمريكية التي تأتيها. من هنا يعني الموضوع الآن كما قلت يعني بدل أن

0: تكون مفاوضات مباشرة الآن، المفاوضات بالمراسلة تحدث، و يعني الطرف الآخر هو يدلي برأيه. باكستان الآن تحاول أن تمنع أي تسرب لأي خبر عن ما يحدث في مفاوضات المراسلة، يعني لم تعلن باكستان حتى ولو كلمة واحدة عن المراسلات التي تقوم بها سواء مع إيران أو مع أمريكا في نفس الوقت. واللطيف في الأمر أن باكستان تقول أنها قد يعني تقوم باقتراحات على أساس وجهات النظر المختلفة لردم الهوة بين الطرفين والوصول إلى نتيجة، أي أن باكستان نفسها أيضا يمكن أن تقوم بطرح أفكار جديدة ضمن إطار التفاوض.
1: هل هذا سيكون مقبول إيرانيا إن فعلت بالفعل باكستان ذلك؟
0: يعني هذا يرتبط بشكل مباشر مع الإطار الذي تطرحه إيران، هل هو يتوافق معه أو لا؟ إيران أبدت مرونة في هذا الإطار لحد الآن، وفي تصوري أنه إذا كان متوافقا مع الإطار الكلي يمكن أن يكون كذلك.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ولضيفينا الكريمين. ألقت أزمة إغلاق مضيق هرمز بظلالها على مضيق مالاغا الذي يصنف على أنه أطول الممرات البحرية في العالم ومن أكثرها ازدحاما، فقد لفت إغلاق هرمز قبل شهرين الأنظار إلى أهمية ذلك المضيق الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ في شرق آسيا، وتتمسك الدول المطلة على مضيق مالاغا بالسيادة عليه، وقد بدأت بالفعل بتسيير دوريات منفردة ومشتركة لتأمينه.
2: عمل دؤوب لشركات ماليزية على شواطئ مضيق مالاغا، تتولى تزويد السفن باحتياجاتها التموينية واللوجستية وحتى الفنية. يتعرف أصحاب القوارب على مكان رسو السفينة من تطبيقات الهاتف، وتظهر حجم الازدحام بمعدل عبور يتجاوز 40 سفينة في الساعة. يقول عثمان إن زحمة السفن أضرت بمهنة صيد السمك في مالاغا، تضاف إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
3: رسوب أعداد كبيرة من السفن الضخمة في المضيق يعوق الصيد، وأحيانا لا تتوقف السفن في المناطق المخصصة لها، وقد ارتفعت أسعار الوقود كثيرا، لذلك لم يعد بإمكان الصيادين الابتعاد عن الشاطئ إلى عرض المضيق.
2: يربط مضيق مالاغا بين المحيطين الهندي والهادئ، وتشرف عليه كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، ويمتد 900 كيلومتر ويضيق إلى أقل من 3 كيلومترات، وتعكس الزيادة المضطردة لأعداد السفن التجارية التي تعبره مدى أهميته الاقتصادية، فأكثر من 100,000 سفينة تمر من هنا سنويا محملة ببضائع تقدر قيمتها بنحو 3,500,000,000,000,000 دولار سنويا، ومنه تمر أيضا قرابة 80% من واردات الصين النفطية، تضاف إلى تجارات دول شرق آسيا الصناعية الأخرى مع العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية. مضيق مالاغا حلقة الوصل بين الشرق والغرب، هذا في حالات السلم، أما في ظروف التوتر والحروب فتقرع أجراس الإنذار خشية تحوله إلى نقطة اختناق للسفن العابرة بين المحيطين الهندي والهادي. ألقت أزمة مضيق هرمز بظلالها على مضيق مالاغا، فلوحت سنغافورة وإندونيسيا بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وأعلنت الدول المطلة عليه تعزيز إجراءاتها الأمنية فيه وتسيير دوريات عسكرية مشتركة ومنفردة، معبرة عن رفضها أي تدخل عسكري خارجي بذريعة تأمين المضيق.
4: أعتقد أن علينا الحفاظ على سيادة مضيق مالاغا وتجنيبه أي صراعات دولية أو جيوسياسية، لاسيما بعدما شاهدناه

0: ومن نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة والحرب بين إيران وأمريكا. ومن هنا يجب حماية مضيق ملقا من أي تدخلات خارجية واستمرار فرض السيادة عليه.
1: تبدو بدائل مضيق ملقا مكلفة للغاية، فسلك طرق بديلة بين الجزر الإندونيسية يزيد الوقت والتكلفة، فيما أن إحياء فكرة مشروع جسر بري في جنوب تايلاند يربط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين قد يكلف أكثر من 40 مليار دولار. أما الصين التي يعد المضيق شريانا استراتيجيا لها، فلا تزال ترى فيه معضلة في حال نشوب أي نزاع قد يفضي إلى إغلاقه أو تعطيل حركة الملاحة البحرية في مياهه. سامر علاوي، الجزيرة، مضيق ملقا.
2: ومع تصاعد التوترات في مضيق هرمز تتجه الأنظار إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. مراسل الجزيرة حسن رزاق رصد لنا حركة الملاحة والحالة الأمنية في باب المندب على ضوء انعكاسات أزمة مضيق هرمز.
3: هدوء يخيم على مضيق باب المندب. تعبر السفن من هنا بصمت، محملة ب16% من تجارة العالم. لكن خلف هذا الهدوء تختبئ قصة أخرى. ففي جولة سابقة للجزيرة مع قوات خفر السواحل الجيبوتية، بدا المشهد في حالة تأهب تحسبا لأي تهديدات محتملة كجزء من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
4: رفعنا من مستوى جاهزيتنا للتعامل مع أي تهديد محتمل، كما عززنا دائرة المراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان سلامة السفن في الممر الدولي وفي المنطقة خليج العدن وباب المندب.
3: تداعيات إغلاق مضيق هرمز حملت جانبا إيجابيا لموانئ جيبوتي، إذ جعلها محطة بديلة، فاستقبلت سفنا وبضائع تعذر عبورها عبر هرمز ليتم تفريغها وإعادة شحنها من هنا نحو وجهات مختلفة.
5: قمنا بتطوير مفهوم جيبوتي كمركز توزيع وتخزين إقليمي، حيث لدينا مخزون وفير، كما أنه ليس مخصصا لجيبوتي فقط، بل قد يتحول إلى مخزون استراتيجي في حال حدوث أزمة، إلى جانب أنه يمكن للمستوردين الإقليميين الشراء من المنطقة الحرة في جيبوتي.
3: على المستوى الدولي تواصل الفرقاطات المشاركة في عملية سبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي مرافقة السفن التجارية لإتمام رحلتها بسلام وضمان أن يظل المضيق مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. هنا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تتقاطع تداعيات إغلاق مضيق هرمز مع الحركة الملاحية في باب المندب. ورغم أن المشهد الخلفي يوحي بالهدوء، إلا أنه يخفي حذرا وتأهبا، فمع استمرار إغلاق هرمز يبقى باب المندب طوق نجاة للتجارة العالمية وتدفقات الطاقة. حسن رزاق، الجزيرة، جيبوتي.
2: من الآن فندعوكم لمتابعة هذه الفقرة العسكرية الخاصة والمتعلقة بالتطورات في مضيق هرمز والاستراتيجيات المحتملة للتعامل مع هذه القضية. تصحبكم فيها غنوة إبراهيم.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية، والتي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ظل اتجاه الولايات المتحدة وإيران إلى تبني استراتيجيات ذات أبعاد اقتصادية تكبد كل طرف فاتورة مالية كبيرة ربما تفوق فاتورة استئناف العمل القتالي ماليا وبشريا. هذه التطورات والخيارات العسكرية سنحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أسألك عميد حسن، انطلاقا من هذا الخبر الذي نقلته CNN عن مصادر أن فريق ترامب يعتزم توسيع الحصار على موانئ إيران بما في ذلك إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز، لماذا هذا الخيار الاستراتيجي الاقتصادي في خضم هذا التصعيد بين إيران وواشنطن؟
7: يعني أعتقد أن القرار الأمريكي إذا ما كان فعلا يتجه بهذا الاتجاه فهذا يدل على أن التقديرات الأمريكية التي تقوم بتحليل وتقدير

0: موقف الاستراتيجي وتقدر نتائج الحصار المفروض منذ بضعة أيام أو منذ أسبوعين، نتائج هذا الحصار على الوضع الاقتصادي في إيران، وإذا ما كان فعلا مؤثرا على قدرات إيران الاقتصادية وخنقها ومحاصرة المضائق أو الموانئ الإيرانية، وبالتالي نجاح هذا الحصار يدفعهم إلى التأكيد عليه وعلى المتابعة بالضغط من خلال الحصار، طالما يؤدي باعتقادهم بعد متابعة الحصار وتشديده قد يؤدي إلى دفع إيران إلى التجاوب مع شروط الولايات المتحدة بالتفاوض. فإذا الأمر مرهون بتقديرهم وتقييمهم لنتائج الحصار المتوقعة بعد فترة من الزمن.
1: إذا الحديث عن حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية يأتي في خضم حديث آخر عن تشكيل تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز. ماذا يحمل هذا التحالف من عناوين، من طبيعة في ظل هذا الصراع؟
0: يعني أنا أعتقد انطلاقا من سياق هذه الحرب وهذا الصراع وسعي الولايات المتحدة منذ البداية أن تؤمن وتحشد اصطفاف دولي من أجل يعني مواكبتها في هذه الحرب، فشلت الولايات المتحدة عمليا في عدة خطوات، من أن حتى يعني عندما بدأ الإيرانيون يلعبون ورقة مضيق هرمز تحديدا وأقفلوا هذا المضيق في بداية الصراع، حاولت الولايات المتحدة أن تنتهج سياسة التحالفات الدولية وتدعو إلى حشد دولي من أجل العمل على فتح المضيق، باعتبار أن المضيق هو قضية دولية تعني جميع الدول أو معظم الدول، ووجه باتجاه الناتو، حلف الناتو والدول الأوروبية، والنتائج واضحة أنه فشل في يعني حشد كل هذه الدول التي إلى حد ما تفاوتت وتراوحت بين رافض مطلق للحرب والتدخل وبين من يتدخل فقط في بعض الأمور التقنية أو وصل يعني تدخله مثل فرنسا مثلا أو بريطانيا لحماية قبرص وصولا يعني تدخلوا من أجل البحرية الفرنسية مثلا والبريطانية أرسلت باتجاه البحر الأبيض المتوسط بعض إذا ما تحدثنا هنا في المنطقة يعني أرسلت قوات إلى البحر الأبيض المتوسط، واعتبرت أن هذا الحضور العسكري الفرنسي أو البريطاني هو من أجل حماية المصالح الأوروبية والاتحاد الأوروبي في دولته الأولى قبرص. فإذا الجميع انكفأ، ونحن نعرف أن حتى بريطانيا ترددت كثيرا في السماح للقوات الأمريكية باستعمال القواعد البريطانية في الحرب، وخاصة قاعدة دييغو غارسيا الموجودة في هذه المنطقة في عمق المحيط الهندي التي كان يحتاج لها الأمريكيون، ثم سمحوا له باستخدامها تحت عنوان الدفاع. فإذا المسألة مسألة الاصطفاف الدولي والحشد الدولي غير متاحة انطلاقا من استراتيجيات عميقة لهذه الدول التي لا تعتبر أن هذه الحرب حربهم.
1: نعم، ماذا عن الخيارات الاستراتيجية البديلة لمضيق هرمز؟
0: الآن نحن في حالة صراع فعلا بين يعني ورقتين أساسيتين، يعني الواضح أن الصراع ومركز الصراع انتقل باتجاه البحار ما بين الحصار الأمريكي الذي يفرض تقريبا في محيط بحر العرب باتجاه كل السواحل الإيرانية والموانئ، وما بين موضوع مضيق هرمز الذي يعني وهو الورقة الإيرانية. فإذا الحصار الأمريكي هو الورقة الأمريكية للضغط لإرغام إيران على الذهاب إلى التفاوض. إيران لم تزعن بمقابل الحصار، إنما تشددت في مضيق هرمز واعتبرت أن الرد حتى الآن هو هذا. ولكن إذا ما تتبعنا وراقبنا الأمور من الواضح أن هذا الحصار بات ضاغطا على إيران. المواقف الإيرانية وبعض التصاريح الإيرانية أو التصريحات التي تقول أن إيران لا تستطيع أن تبقى هكذا، يعني ستواجه هذا الحصار وستعمل على كسره أو تلعب أوراق
1: لديها
0: أخرى.
1: لديها خيارات عسكرية مثلا؟
0: إذا كان فعلا الحصار خانقا لإيران، وهنا لابد من الإشارة إلى تدهور العملة الإيرانية في اليومين الأخيرين، يعني إذا كان فعلا مؤثرا بالإضافة إلى ما يحكى عن مسألة تفجر آبار النفط في إيران نتيجة عدم القدرة على الإنتاج أو على يعني إخراج النفط بسبب عدم القدرة على تصريفه، وهذا أمر سيؤدي فعلا إلى مخاطر تتعلق بطبيعة الآبار، وهذا أيضا يعني يتم التعبير عنه بأكثر من منصة إعلامية. وبالتالي إذا كان فعلا هذا هو الأمر إلى هذا الحد خانقا، فإن إيران حكما ستتجه إلى خيارات تصعيد

0: هي تتعلق بداية إما باستهداف القطع البحرية الأمريكية، إنما يعني الشرط الأساسي هنا أن تكون ضمن أمدية الصواريخ الإيرانية أو المسيرات. طبعا هنا إذا تحدثنا عن هذا الخيار، هذا يعني أن إيران ذاهبة باتجاه خطوة قد تؤدي إلى عودة الحرب تماما، ولكن نحن نتحدث عن عما إذا كانت فعلا تموت تدريجيا من هذا الحصار، فهي فعلا ستتصرف. ولكن قبل أطلاق النار هناك ورقة مضيق هرمز التي يتم التشديد عليها وخنقها، هناك ورقة أخرى نحن لابد من الإشارة لها وهي باب المندب، هذا المضيق أيضا الذي يشكل بالإضافة إلى مضيق هرمز عملية تعقيد للملاحة الدولية، وهو فعلا يشكل ورقة ضغط إيرانية لم تستعملها حتى الآن.
1: إذا ما افترضنا بالنسبة للتحالف الذي يدعو إليه ترامب لتأمين حماية مضيق هرمز، هذا يعني بأن الدول المشاركة قد تستدعي أيضا تعزيزات عسكرية بالإضافة لتلك الأمريكية إذا ما صح ذلك، ووصلت المفاوضات إلى نقطة مسدودة. ماذا يترتب على ذلك استراتيجيا هنا على الخارطة؟
0: يعني مع استبعاد فكرة أن ينجح التحالف، ولكن يعني إذا ما حصل هذا التحالف طبعا إيران هنا ستلعب يعني ستلعب دورا أو ستقاتل بقتال علي وعلى أعدائي يا رب كما تقول هذه القاعدة، يعني لأنها خسرت إلى حد ما خسائر كبيرة جدا نتيجة هذه الحرب ولم تستسلم، وبالتالي هناك مصالح لهذه الدول أيضا التي ستحتشد افتراضا مع الولايات المتحدة. طبعا الأوراق الإيرانية كما ذكرت، يعني الورقة الأهم هي باب المندب بالإضافة إلى طبعا إلى مضيق هرمز وهو الورقة الأساس. هناك أوراق أخرى وهناك ربما عمليات أخرى بيد إيران على مدى العالم، لأن الدول التي ستتحرك إلى جانب الولايات المتحدة ستعتبر بالنسبة لإيران دول معادية، وبالتالي هنا يتسع نطاق المواجهة والحرب والعمليات الخاصة، ولا ندري كيف ستكون سيكون رد الفعل الإيراني.
1: شكرا لك العميد حسن جون الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الإخبار.
2: وأخبارنا مستمرة، وهذه ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المتواصلة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان. وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما حدث في إيران هو تغيير نظام حقيقي بعد اختفاء الصفين الأول والثاني من القيادة. أضاف ترامب أن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة جميعها تعرض إبرام صفقات، وبأن الإدارة الأمريكية بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه. وقال ترامب إن أي اتفاق ستبرم واشنطن مع طهران يجب أن يكون سيئا لها، وقد يكون من الأفضل للإدارة الأمريكية ألا تبرم صفقة على الإطلاق. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن واشنطن لن تنسحب أو تغادر مبكرا إلا بعد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي، وإن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي يصر على الحصول عليه. ترامب أكد أن الإيرانيين يحاولون ابتزاز الولايات المتحدة والعالم لسنوات من خلال إغلاق مضيق هرمز، وقال إن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز. في المقابل، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن على الإيرانيين أن يحبطوا العدو وأن يهزموه في مرحلة الجهاد الاقتصادي بحسب تعبيره. وفي طهران أيضا قالت وكالة إيرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان أكد دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستانية. في الجبهة اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيدة وسبعة مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال الواقعة في جنوبي البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت سقوط 12 شهيدا وخمسة وعشرين مصابا في غارات إسرائيلية على بلدتي حبوش والزرارية

0: في جنوبي البلاد. من جانبها أفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة ضابط وجندي جراء إطلاق حزب الله مسيرة على مسقف عام في الجليل الأعلى، كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة جنديين على أثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. مشاهدينا، نتابع معكم بمزيد من التفاصيل كل هذه التطورات من واشنطن. مراسل الجزيرة محمد الأحمر ينضم إلينا الآن. محمد، تصريحات كثيرة لدونالد ترامب، كيف يمكن أن نسلط الضوء على أبرزها وأكثرها تفاعلا؟
1: نعم محمد، تماما كما ذكرت، هي تصريحات عديدة تلامس أبعاد متعددة بشأن إيران، تتقاطع بين رسائل القوة وإشارات التفاوض والخيارات التي لا تزال مفتوحة بحسب الكثير من الشواهد. ترامب اعتبر في أحدث تصريحاته أن واشنطن نجحت في تحييد مضيق هرمز ومنع استخدامه كورقة تهديد من جانب طهران. أكد أنها استخدمت المضيق كسلاح لسنوات قبل أن يغلقه عليها عبر الضغط العسكري والبحري، في إشارة مباشرة إلى سياسة الحصار التي تنهجها واشنطن حاليا. أعاد ترامب أيضا التأكيد على الخط الأحمر الأمريكي بأن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وهي لازمة أصبحت رئيسية في كل التصريحات الرسمية تقريبا. محمد، يتحدث أيضا ترامب عن تغيير نظام فعلي، في إشارة إلى تصفية قيادات المستوى الأول والثاني في إيران نتيجة للضربات الأمريكية. وبالتوازي مع ذلك كشف عن اتصالات مع شخصيات إيرانية مختلفة تعرض بحسبه صفقات على واشنطن، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه. في السياق نفسه شدد كذلك ترامب على أن الولايات المتحدة لن تنسحب مبكرا من المواجهة حتى لا تعود الأزمة لاحقا. أكد بأنه يريد إنجاز المهمة بشكل نهائي، في إشارة إلى استمرار الضغط الحالي إلى أقصاه. هذه المواقف جاءت بعد رسالة رسمية إلى الكونغرس أعلن فيها ترامب أن العمليات التي بدأت في 28 من فبراير انتهت مع توقف إطلاق النار منذ 7 أبريل، لكنه أكد في المقابل أن التهديد الإيراني لا يزال قائما. التوقيت هنا مهم محمد، لأن الرسالة تزامنت مع نهاية المهلة الدستورية 60 يوم التي ينص عليها قانون صلاحية الحرب بحلول الجمعة، وهي المهلة التي تفرض على أي رئيس إما تفويضا من الكونغرس أو وقف العمليات العسكرية. لكن ترامب كان اعتبرها بأنها غير دستورية، ورأى أن وقف إطلاق النار يمنح عمليا إدارته نوع من الهامش الزمني. هذا التفسير أيضا كان عبر عنه بوضوح وزير الحرب بيت هكسيث، الذي كان قد صرح أمام الكونغرس أمس بأن عداد المهلة يتجمد خلال الهدنة ويستأنف بطبيعة الحال إذا عادت العمليات العسكرية. لكن هذا التوصيف قوبل برفض ديمقراطي واضح، حيث يعتبر الديمقراطيون بأن هذا التوصيف لا يعكس الواقع وبأن المخاطر لا تزال قائمة، لا سيما مع استمرار انتشار القوات الأمريكية في المنطقة. على المسار التفاوضي أيضا، ترامب كان قد عبر عن عدم رضاه عن أحدث المقترحات الإيرانية رغم تأكيده استمرار الاتصالات. قال إن طهران لم تقدم بعد الاتفاق الذي تريده واشنطن. في هذا السياق أيضا ترك ترامب مساحة من الغموض بالتأكيد على أن كل الخيارات مفتوحة، خصوصا بعد تلقيه إحاطة عسكرية بخيارات محتملة عسكرية بطبيعة الحال لكسر جمود المفاوضات مع طهران. بالتوازي مع ذلك أيضا يستمر الضغط الاقتصادي، خاصة بعد تقرير الأكسيوس التي نقلت عن البنتاغون أن خسائر إيران نتيجة لاستمرار الحصار البحري لحد الآن تقارب 5 مليارات دولار، مع اضطرار ناقلات النفط الإيرانية لسلك طرق أطول وأكثر كلفة واللجوء حتى إلى التخزين العائم. بحسب المصادر لموقع أكسيوس، هناك أكثر من 30 ناقلة محملة بعشرات الملايين من البراميل لا تزال عالقة حاليا بفعل القيود الأمريكية. وترامب كان قد أشار اليوم إلى كميات ضخمة من النفط محتجزة على متن مئات الناقلات داخل مضيق هرمز، معتبرا أن ضخ هذه الكميات في السوق في حال تحريره بطبيعة الحال قد يؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في أسعار الوقود، لا سيما أن حالة الإغلاق في المضيق تتسبب في تداعيات عالمية وأيضا تداعيات في الداخل الأمريكي تنعكس بطبيعة الحال بشكل يومي تقريبا محمد على أسعار البنزين التي تواصل الارتفاع والتي وصلت إلى مستويات قياسية، بطبيعة الحال مع ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات سياسية كعبء سياسي على ترامب وأيضا اقتصادية على الجيوب الأمريكيين، وأيضا في عام انتخابي حاسم قد تحسم فيه هذه التداعيات ربما توجهات الناخبين في التصويت على الكونغرس الجديد بحلول نوفمبر المقبل. محمد،
0: شكرا. محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. من طهران ينضم إلينا عمر لافي مراسل الجزيرة. عمر وعامر عفوا، تضعنا في صورة التصريحات في طهران، خاصة أن ثمة معطيات إن كانت تلك التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أو حتى وزارة الخارجية الإيرانية، أن هناك حراكا دبلوماسيا، هناك عودة للتفاوض عبر الوسيط الباكستاني.
2: نعم محمد، المؤكد أن هناك عودة للحراك الدبلوماسي وللوساطة الباكستانية، لكن هناك غموض شديد حول ماهية الورقة أو طبيعة الورقة أو ما الجديد في الورقة التي قدمها الإيرانيون هذه المرة إلى الوسيط الباكستاني. الوكالة الرسمية الإيرانية وصفتها بالورقة الأحدث التي تقدم للوسيط الباكستاني، لكن كما ذكرنا لا معلومات تفصيلية بخصوص هذه الورقة، لكن مصادرنا تتحدث عن أنها ليست ورقة جديدة أو ليس هناك تغييرا جذريا على الورقة القديمة، وإنما هناك تغييرات تعديل، لكن لا نعلم طبيعة هذه التعديلات. كما فهمنا من مصادرنا الإطار هو نفسه، تعلم إيران في ورقتها الأولى كان هناك إطار معين تريد من خلاله إنهاء الحرب والحصول على ضمانات لإنهاء الحرب وضمانات أن تكون دولية. في المقابل الولايات المتحدة ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وإيران تقوم بفتح مضيق هرمز، هذا كمرحلة أولى. في المرحلة الثانية يكون هناك نقاش للملفات الشائكة وعلى رأسها الملف النووي. كما فهمنا ما زالت إيران مصممة أو متشبثة بفكرة فصل الملفات أي بهذه الطريقة، لكن هناك تعديل على الورقة الأولى. الجديد ربما أن هناك حديث عن الملف النووي، تعلم الملف النووي ربما هو الأعقد في من بين الملفات ومن بين النقاط التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. تعلم أن إيران أو الوزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي كان في روسيا قبل عدة أيام، وعلى الطاولة هناك طرح الملف النووي وما الذي يمكن لروسيا أن تقدمه في هذا الإطار. هناك حديث عن احتمال أن يكون هناك محاولة حل وسط، تعلم الولايات المتحدة تريد الحصول على كمية اليورانيوم المخصب الموجودة هنا في إيران، نتحدث عن حوالي 450 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لكن إيران ترفض رفضا قاطعا تسليمه للولايات المتحدة. هذا الخيار يتحدث عن احتمال أن تقدم إيران جزءا أو كل هذه الكمية إلى روسيا كأمانة لديها، وبالتالي يمكن أن يكون هذا حل يرضي جميع الأطراف، لكن كما فهمنا أيضا يمكن ممكن أن يكون لهذا الخيار في مرحلة ثانية وليس في المرحلة الأولى التي تريد إيران من خلالها إيقاف الحرب وفتح المضيق ورفع الحصار عن الموانئ. لكن طبعا كل هذا مرهون بما ستقرره الولايات المتحدة وبطبيعة هذه الورقة التي قدمت لها، لكن لا شك الذي لا يمكن إنكاره أن هناك حراك دبلوماسي إيراني ومن المنطقة. وفقا لمصادرنا هناك الكثير من الدول الوازنة في المنطقة وفي العالم خلال الأيام الماضية كانت بالتعاون مع الوسيط الرئيسي باكستان في محاولة للوصول والخروج من حالة الركود والجمود التي عانت منها وضعية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية. ربما الاتصالات الهاتفية التي أجرى عباس عرقجي تعكس هذه الحالة من الحراك الدبلوماسي الحثيث عباس أراغتشي خلال الليلة الماضية تقريبا أجرى العديد من المحادثات الهاتفية مع نظرائه في كل من روسيا وفرنسا وتركيا ومصر وقطر والسعودية والعراق وأذربيجان ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. كل هذه المحادثات كان هدفها إطلاع الدول المختلفة على تطور الحراك الدبلوماسي وما الذي يمكن أن تقدمه في هذا الإطار. لكن أيضا اللافت حقيقة محمد هو التصريحات التي جاءت من أكثر من مسؤول إيراني خلال الليلة الماضية، وكلها تقريبا تصب في نفس الاتجاه، سواء عباس أراغتشي رئيس السلطة القضائية، المساعد رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية، تحدثوا عن نقطة أساسية أو عنوان كبير هو نحن جاهزون للدبلوماسية وجاهزون لأي تطور في المجال في الإطار إذا ما كان هناك تصعيد عسكري ضد إيران. عباس أراغتشي قال بأن إيران جاهزة للدبلوماسية لكن بأن تكون منطقية، وعندما تتوقف الولايات المتحدة عن تهديداتها وعن تصرفاتها الاستفزازية، لكن الجيش الإيراني قادر على المواجهة والدخول في حرب للدفاع عن الكيان الإيراني على حد وصفه.
0: عامر، حراك دبلوماسي لا تخطئه العين، ولكن هناك أيضا تصريحات مهمة لمجتبى خامنئي المرشد الأعلى تزامنت فعليا مع عيد العمال وعيد المعلم في إيران، ولكن حملت في طياتها الكثير من الرسائل ومصطلح جديد استخدمه وهو الجهاد الاقتصادي.
2: نعم بالفعل محمد، تصريحات جاءت بمناسبة عيد العمال 1 مايو، هو عيد العمال في كل العالم، في معظم دول العالم تقريبا، في إيران هو عيد العمال وللمعلمين أيضا. وواضح أن المرشد مجتبى خامنئي استغل هذا اليوم لتوجيه رسالة للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على المواطن الإيراني، وخصوصا في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وبعد 40 يوما من القصف الذي طال العديد من المنشآت المدنية من المصانع، وسواء مصانع الحديد والصلب، المدن الصناعية، مصانع البتروكيماويات، كل هذا القصف ولم يؤثر فقط على هذه المنشآت وإنما أضر قطاعات أخرى مرتبطة بهذه الصناعات، وهو ما أدى إلى ربما ركود في جانب اقتصادي معين وفصل للعديد من العمال الذين يعملون في هذه المنشآت والمصانع. وبالتالي كانت رسالة المرشد تحمل ربما رسالة دعم للعمال للقطاعات الصناعية المختلفة، عند كما تحدث عن الجهاد الاقتصادي وبأنه على العمال وأصحاب الأعمال والمواطنين الصمود إزاء هذه الهجمة الأمريكية كما وصفها والتي تستهدف البنية الاقتصادية لإيران. هو ركز على نقطتين أساسيتين في حديثه مع العمال عندما قال بأنه يجب على المواطن الإيراني أن يركز على استهلاك المنتجات المحلية الإيرانية دعما للعمال الإيرانيين، وطالب في نفس الوقت من أصحاب العمل الإيرانيين بأن لا يتخلوا وأن يفصلوا العمال بسبب الأزمة الموجودة الحالية، وطالب بأن يحافظوا على أماكنهم في عملهم وأن يصبروا في إطار ما وصفه كما قلنا الجهاد الاقتصادي.
0: شكرا جزيلا لك عامر لافي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. مضيق هرمز ليس مجرد ممر للنفط، ففي أعماق قاعه تمتد في الحقيقة شبكة من الألياف الضوئية تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة تلك الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما هو قادم في هرمز نظرا لكابلاته البحرية، وإن كان ذلك سيشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
3: مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط، لا يقل أهمية للعالم الرقمي. ففي قاع المضيق تخبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره، طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر. والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر؟ تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات وربط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكابلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة، كما أن 17 نظاماً من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممراً كثيفاً يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه، على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية، والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكابلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، لكنها لا تكون حلاً كاملاً لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفاً مرئياً، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
0: من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي والأستاذ المحاضر بمركز دراسات الشرقية الأوسط، من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن طهران الدكتور حسين روي ورعن الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور محمد، عندما يقول ترامب بأن الولايات المتحدة لن تترك إيران حتى تأخذ منها ما تريده، ويقول في الوقت ذاته بأن العملية العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة مع إسرائيل ضد إيران قد انتهت، ما الذي يمكن فهمه؟
4: الرئيس ترامب يحاول أن يروج بين الأمريكيين في هذه الفترة أنه سينجز الملف الإيراني بلا رجعة وسيخرج منه منتصرا، ويقوم بما لم يقم به عدد من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين ممن تجنبوا المواجهة مع إيران ورحلوا الأزمة الإيرانية للإدارة القادمة. هو يكرر أنه لا يريد أن يكون أمام الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأزمة الإيرانية، يريد أن يصفر هذه الأزمة وينهيها إلى الأبد. وأعتقد أن هذا هو ما يراه الرئيس ترامب أهم إرث له في السياسة الخارجية فترة حكمه الثانية. في الوقت ذاته الرئيس ترامب يدرك أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أصبحت معقدة بشدة، وهو يروج للانتصار في كل خطاباته وفعالياته الجماهيرية مثل التي حصلت أمس في ولاية فلوريدا، وفي تعليقاته الصحفية المتكررة كل يوم يقول أن الولايات المتحدة انتصرت بالفعل، النظام تم القضاء على كبار قادته من الصف

0: الأول والصف الثاني، القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي الإيراني أصبحت من الماضي، لم يعد يبقى هناك إلا جزء كبير من القدرة الصاروخية. فأعتقد أن الرئيس ترامب يحاول تبرير أنه ربما يتم التوصل إلى صفقة قريبا يعلن بمقتضاها الانتصار الكامل في هذه المعركة، وأعتقد أنه يدرك أن الكثير من الأمريكيين لا يقتنع بذلك، لكنه يحاول أن يفرض هذه السردية على الواقع والشعب الأمريكي.
1: طيب، نعود إليك إن شاء الله بعدما تشرب ربما بعضا من الماء دكتور محمد، لنواصل ربما في هذه النقاط التي أشرت إليها ومحاولة فهم ما يدور ربما في رأس ترامب. ومثل ما يقول الكثير من المحللين، ربما قد يكون من المستحيل فعل ذلك. دكتور حسين رويوران، في إيران ثمت ما بات مؤكدا بأن جولة مباحثات، جولة مفاوضات عادت عبر الوسيط الباكستاني. كيف يمكن فهم هذه التصريحات بالتوازي مع تصريحات أخرى كثيرة صدرت عن أطراف مختلفة في إيران، نائب الرئيس الإيراني، المسؤول عن السلطة القضائية إلى غير ذلك، بأن إيران وهي تتفاوض لا تزال مستعدة لأي مواجهة عسكرية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري نعم، إيران تفاوض من موقع قوة وتستعد لمواجهة أي عدوان أيضا من موقع ما تمتلكه من إمكانات. هذا طبيعي بسبب التهديدات الأمريكية التي تتكرر على لسان الرئيس ترامب خاصة، ومن الطبيعي جدا أن تكون إيران في هذا الموقع. ولكن في موضوع التفاوض، يعني الآن وبعد الرسالة الأولى التي أرسلتها إيران، أو المشروع الذي حمله السيد عرقشي إلى باكستان، أمريكا قالت أنه ليست بحاجة إلى إرسال وفد، الأمور يمكن أن تتم يعني عبر التواصل يعني الهاتفي أو الإلكتروني إلى آخره. ومن هنا انتقلت المفاوضات من حالة التفاوض المباشر واحتمالية اتخاذ القرارات الآنية إلى حالة من المراسلات وطرح الشروط والشروط المضادة إن صح التعبير بين الطرفين.
1: ولكن هنا كأن هناك تليين أو لين معين في الموقف الإيراني، صحيح لي إن أخطأت، يعني كان هناك ما يشبه الرفض للدخول في مفاوضات حتى لو كانت بهذه الطريقة لولا توفر بعض الشروط التي كانت تطالب بها إيران، وكان هناك موقف بأن ما قدمته إيران من ورقة تلتزم مراحل معينة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة وأن لا تعدل إلى غير ذلك، يبدو أنها عدلت وأرسلت بالفعل إلى الجانب الباكستاني. إلى ماذا يعزى ذلك إن كان صحيحا؟
2: نعم، يعني عندما زار الجنرال عاصم منير إيران، قال أنه أولا يجب حل أزمة مضيق هرمز، وإيران طرحت وجهة نظرها أنها لا يمكن فتح مضيق هرمز إلا إذا تم إنهاء الحصار البحري، باعتبار أن هناك وقف تفاهم حول وقف إطلاق النار، والحصار البحري يتنافى مع وقف إطلاق النار. من هنا هذا الموضوع طرح كأولوية على أساس الطلب الباكستاني وعلى أن يستكمل في المجال النووي. أمريكا طالبت بأن يكون الملف النووي بذات الأولوية التي يحملها مضيق هرمز، ومن هنا هناك احتمالية رغم أنه لم يرشح أي شيء عن الورقة الإيرانية الجديدة التي أرسلت إلى باكستان، ولكن أنا أتصور أنها قد تكون تغيير في التوقيتات. يعني بعبارة أخرى، أن يكون هناك نقاش متزامن وحلول متزامنة حول مضيق هرمز، حول الحصار البحري، وحول النووي في آن معا.
1: كيف حتى قبلت
2: الرسالة الجديدة
1: طهران بهذا؟
2: الإيرانية. نعم،
1: كيف حتى قبلت طهران بهذا؟ يبدو أنها كانت إلى حد ما ثابتة في موقفها.

0: يعني إيران في هذا الإطار هي تحاول بشكل أو بآخر أن تجيب على ما تطلبه باكستان. باكستان هي الآن تلعب دور الوسيط وتلعب دور آخر، وهو تطرح بعض الاقتراحات أيضا على الطرف الإيراني إنه أو على الطرف الأمريكي. من هنا هي تحاول أن تبلور شيئا ما أيضا، ليست فقط ساعي بريد، هي تحاول أن تبلور شيئا ما من خلال الرسائل المتبادلة بين إيران وبين باكستان يعني وأمريكا بشكل غير مباشر، أنه للوصول إلى حل ما لهذه الأزمة.
1: أستاذني هذا أبو غوش، كان هناك ارتفاع لمنسوب العمل العسكري من خلال تصريحات كانت واضحة خلال اليومين الماضيين. هناك من أعزى ذلك للاتصال الذي جرى بين نتنياهو وترامب. الآن عودة لحديث الدبلوماسية، هل هذا يزعج إسرائيل؟
2: صباح الخير لكم جميعا. بكل تأكيد إسرائيل هي مع الخيار العسكري، ولا ترى أن كل الخيارات السياسية يمكن أن تحقق أهداف هذه الحرب. في إسرائيل يعني عادة تعتمد أداة التقييم بحسب النتائج، هذا الأمر مألوف في الجيش وحتى في الدوائر السياسية، يعني لا يهتمون لا بالتبريرات ولا بالمنطلقات ولا بالنوايا التي رافقت هذه العمليات. المهم ما هي النتيجة بالنسبة لهم؟ النتيجة أن إيران ما زالت تحتفظ باليورانيوم المخصب وبقدرات نووية، وهم يخشون من أنه أي اتفاق لا يضمن تسليم اليورانيوم المخصب سيدفع إيران بعد الحرب مباشرة إلى مضاعفة جهودها للحصول على سلاح نووي، هكذا يقولون في إسرائيل. المسألة الثانية، الصواريخ البالستية لم يحسم أمرها، بل هم يروجون الآن معلومات استخبارية تدعي أن إيران عملت على إنقاذ وانتشال الصواريخ التي دفنت أو تضررت وإعادة إنتاجها وتهيئتها للإطلاق، هي ومنصات الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك علاقات إيران وذراعها الإقليمي وبقاء النظام ما زال ثابتا. فضلا عن ذلك، بعد هذه الحرب يعني اكتسبت إيران قوة جديدة هي السيطرة على مضيق هرمز. كل هذه النتائج تدل في إسرائيل على أن هذه الحرب لم تحقق أي من أهدافها على الإطلاق، بل سببت أضرارا لم تكن في الحسبان لإسرائيل. أولا، عاد لها حزب الله أقوى من ذي قبل بخطر التهديدات، هذه الطائرات المسيرة التي لا تجد إسرائيل حتى الآن لها حلا. والأخطر في نظر كثير من المحللين الإسرائيليين أن صورة إسرائيل لدى الأمريكيين ولدى الجمهور الأمريكي هي الأسوأ في تاريخها. للمرة الأولى انكسر الإجماع الأمريكي حول دعم إسرائيل ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبالتالي إسرائيل فعلا يعني ترى، يعني هناك من يرى أنها ربطت نفسها ومصيرها بالرئيس ترامب الذي يبدو أن عهده آيل للأفول، وأيضا بالحزب الجمهوري، بينما الحزب الديمقراطي من المحتمل والترجيحات أنه سيفوز في
1: انتخابات النصفية. ولكن أستاذ نهاد، ترامب في خلال خطابه الأخير وفي الحقيقة أعاد ذكر هذه النقطة لأنه قد أشار إليها في وقت سابق، ولكن جاء ليؤكد بأنه يتعامل الآن مع نظام إيراني مختلف، ويقول بأن حدث ذلك بعد القضاء على الصف الأول والصف الثاني. ألا يرضي ذلك نتنياهو الذي وضع في نصب أعينه أو عينيه تغيير النظام في إيران؟
2: يعني هذه أساليب ترامب الخطابية لا تؤثر، لا تغير شيئا في الواقع. يعني الحرب يعني اغتالت السيد علي خامنئي وجاء مكانه السيد مجتبى خامنئي، ثم أن كل المجريات تدل على أن الدولة الإيرانية تتعامل كدولة بصرف النظر عن حملات الاغتيال الواسعة التي ربما لا تؤدي إلا إلى تعزيز الرغبة في الرد والانتقام، وربما هذه الحرب حفرت خندقا عميقا جدا من الكراهية وخندق دم يعني بين إسرائيل

0: وإيران، وإسرائيل دولة مصطنعة وناشئة حديثة، بينما إيران دولة عريقة عمرها آلاف السنين. يعني لماذا كل هذه العداوة وكل هذا البغض للدولة الإيرانية وليس للقيادة الإيرانية؟ الضحايا في إيران هم أبناء الشعب الإيراني، سواء كانوا أبناء البسيج أو الحرس الثوري أو حتى العلماء أو حتى الأطفال المدارس. وبالتالي إسرائيل خلقت لنفسها عدواً يعني صعبا جدا، يعني من الصعب جدا التعامل معه أو التعاطي معه أو حتى تسوية الخلافات معه حتى مهما كان. وبالتالي لا شيء تغير في النظام الإيراني على الإطلاق، لا بالعكس، يعني هناك مؤشرات، يعني كما نعلم جميعا أنه بعض أوساط المعارضة الإيرانية تنظر إلى العدوان على إيران أنه عدوان على الوطن الإيراني، على البلد الإيراني، وبالتالي تضامنت مع اتحدت ذهبت الفوارق بين النظام وبين الوطن والدولة، وبالتالي بات هذا العدوان في نظر الإيرانيين جميعا حتى المقيمين في الخارج هو عدوان على وطنهم، وبالتالي بات هذا هو الوقت لوحدة الشعب الإيراني في مواجهة العدوان الخارجي. وإسرائيل باتت على قناعة تامة أنه أي عدوان خارجي سواء بالطيران أو بتحريك ميليشيات يعني عرقية أو قومية هنا أو هناك يمكن أن يتسبب بإضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه. هذا الرهان تبدد، وتعترف إسرائيل أنه لم يعد يعني لم يكن
1: نعم
0: رهانا جديا ولا فعالا على الإطلاق.
1: دكتور محمد، هل الحسابات الانتخابية مهمة لدى دونالد ترامب في كل تصريح في كل خطوة يخطوها، أم يرى ذلك لا يزال بعيدا؟ نتحدث عن نوفمبر.
2: أعتقد الرئيس ترامب مطمئن لهذه الانتخابات حتى الآن، هو يراها بعيدة كما ذكرت، 6 أشهر تفصلنا عن انتخابات الكونغرس التي لن يترشح فيها الرئيس ترامب، لكن هو يدرك أيضا أنه إذا فاز الديمقراطيون في مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ كما يتوقع على نطاق واسع سيكون بمثابة بطة عرجاء في سنتي حكمه الأخيرتين. من هنا يرى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خرجت عن مسارها الطبيعي والذي كان يتصوره أن يكون سريعا وحاسما في أيام وربما أسبوع أو اثنين بالكثير، لكن الرئيس ترامب الآن الحرب التي دخلها طبعا برغبته، وإن كانت هناك ضغط إسرائيلي عليه ورطه في هذه الحرب استطاع تحديد موعد بدءها، لكنه يدرك أنه لا يمكن له وحده أن ينهيها. فأعتقد أن فاجأه أيضا ارتباط سوق الطاقة العالمي ومنع إيران ووقف شحن النفط والغاز من خليج مضيق هرمز 20% من سوق الطاقة العالمي، أن تصل آثار هذا الضرر العالمي إلى السوق الأمريكي. هو يرى أن أمريكا مستقلة ذاتيا ولا تستورد الكثير من مصادر الطاقة ولن تتأثر، لكن ما رأيناه خلال الشهرين الأخيرين 40% زيادة في أسعار المحروقات، وأعتقد أن هذا أضر بملايين الأمريكيين الذين لم يدعموا الحرب في أي فترة، وزاد موقفهم عداء من الرئيس ترامب، واستطلاعات الرأي تشير إلى رفض كبير للحرب ورفض كبير لسلوك الرئيس ترامب في هذا المسار. هو كان يدعي أنه سيأخذ الاقتصاد إلى أفق أفضل ويحسن مستوى المعيشة، لكن أسعار البنزين تؤثر على جيوب الأمريكيين وعلى معاناتهم وهم يعانون الآن، وأعتقد أن هذا يؤثر على الرئيس ترامب الذي يرى أنه إذا خسر الجمهوريين الانتخابات سيكون ذلك سيناريو كارثي له في سنتي حكمه الأخيرة، لكنه أيضا مطمئن أنه إذا أنهى الحرب سريعا كما يتوقع وكما أتوقع شخصيا قد تبعد أو يتم عودة الأسعار إلى الانخفاض في السوق الأمريكي. السوق الأمريكي ديناميكي جدا، الأسعار ترتفع وتنخفض أيضا، وأعتقد أن الرئيس ترامب يود أن تنتهي الحرب قبل زيارته التاريخية للصين في 16 من هذا الشهر، وأعتقد أن هذا تاريخ مهم جدا. هو أجل زيارته الأولى في مارس الماضي للصين وهي كانت زيارة ستكون تاريخية بكل المعايير، وقال أنه لن يذهب وهناك حرب مستمرة أو واضح لا حرب لا سلم في الخليج، واعتقد أنه يكرر هذا الآن في دائرته المقربة، والسفر للصين بعد 13 يوما من الآن، فاعتقد أنه لديه هذه النافذة لكي يصل إلى صفقة، وهو يضغط بشدة على الجانب الإيراني في إطار حرب نفسية، في إطار زيادة الحشد العسكري حول إيران، في تجديد الحصار البحري على المواني الإيرانية من أجل دفع المفاوض السياسي الإيراني للتوصل لصفقة ترضيه ويستطيع ترويج أنه انتصر في الحرب للداخل الأمريكي وللعالم قبل زيارته للصين.
1: دكتور حسين، هل يمكن بالفعل أن يحصل ترامب خلال هذه الأيام المتبقية، نتحدث عن أسبوعين تقريبا قبل أن يتوجه للصين، أن يحسم الأمور مع إيران وأن يحقق ما لم يستطع تحقيقه خلال الحرب وخلال كل هذه الفترة من وقت إطلاق النار، خاصة بأن الدكتور محمد تحدث عن ضغوط كثيرة اقتصادية تمارس على إيران، إضافة إلى تهديد عسكري كبير؟ وهنا فقط نفتح مزدوجين لنشير إلى التصريح الذي أخص به مصدر برئاسة الوزراء الباكستاني الجزيرة من أن إسلام أباد طالبت بالفعل باتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة، كان قد ربما ترامب قاب قوسين أو أدنى من اتخاذه.
3: يعني في تصوري إمكانية الوصول إلى نتيجة في التفاوض، يعني هو يرتبط بأمريكا بشكل كبير وليس بإيران. يعني بعبارة أدق، أن نتصور أن إيران يمكن أن تستسلم، طبيعي إيران لن تستسلم، والتجربة عودتنا أن إيران ترفض الاستسلام أمام أي ضغوط مهما كان حجمها، عسكرية كانت أو سياسية. الطرف الآخر يعني لحد الآن لا زال الرئيس الأمريكي يعيش أجواء العنجهية والتكبر والعجرفة، ويحاول أن يمارس جشعا تفاوضيا، صفر تخصيب، أنه يجب تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لأمريكا إلى آخره. وهذا طبيعي لا يشجع التفاوض ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. من هنا في تصوري إذا كان هناك تغيير في الخطاب والشروط الأمريكية، إمكانية الوصول إلى نتيجة يعني موجودة. يعني حتى في السيد بدر المساعيدي وزير الخارجية العماني، يعني قال قبل فترة أن مسودة اتفاق في جنيف كانت موجودة على الطاولة للتوقيع عليها بعد أيام.
1: نعم، ولكن دكتور حسين، تغيرت أمور كثيرة فعليا بعد تلك الورقة التي كانت في جنيف وأشرت إليها، ومن هنا يبدو أن التأثير على الاقتصاد الإيراني بات كبيرا، إلى درجة أن المرشد الأعلى استخدم مصطلح الجهاد الاقتصادي. وبالتالي هل تعتقد بأن الاقتصاد سيفعل ما لم تفعله الصواريخ ضد إيران؟
3: لا، يعني شوف، في إيران يعني لا يمكن إنكار أن ظروف الحرب هي لا تؤثر على الاقتصاد. لا، هناك تأثير، ولكن هناك في إيران سياسة الصبر الاستراتيجي، وهذا ليس على مستوى النظام، على مستوى الشعب الإيراني. يعني الشعب الإيراني هو أيضا يصبر، في حين أن هذا غير موجود في أمريكا. يعني مع ارتفاع الأسعار الناس ينظرون إلى ترامب والحكومة من زاوية قيمة الوقود وليس من زاوية أخرى، في حين أنه في إيران النظرة ليست كذلك. هناك تضخم في إيران، ولكن الناس لا ينظرون إلى الحكومة من زاوية ميزان التضخم، بل ينظرون من زاوية ميزان الصمود وتحقيق الأهداف الوطنية.
1: شكرا دكتور حسين، وشكرا لضيفينا الكريمين الأستاذ نهاد والدكتور محمد. ألقت أزمة إغلاق مضيق هرمز بظلالها على مضيق ملقة، الذي يصنف على أنه أطول الممرات البحرية في العالم ومن أكثرها ازدحاما، فقد لفت إغلاق هرمز قبل شهرين الأنظار إلى أهمية مضيق ملقة الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ في شرق آسيا. وتتمسك الدول المطلة على مضيق ملقة بالسيادة عليه، وبدأت بالفعل بتسيير دوريات منفردة ومشتركة لتأمينه.
4: عمل دؤوب لشركات ماليزية على شواطئ مضيق ملقة، تتولى تزويد السفن باحتياجاتها التموينية واللوجستية وحتى الفنية. يتعرف أصحاب القوارب على مكان رسو السفينة من تطبيقات الهاتف، وتظهر حجم الازدحام بمعدل عبور يتجاوز 40 سفينة في الساعة. يقول عثمان إن زحمة السفن أضرت بمهنة صيد السمك في ملقة، تضاف إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
5: رسوب أعداد كبيرة من السفن الضخمة في المضيق يعوق الصيد، وأحيانا لا تتوقف السفن في المناطق المخصصة لها، وقد ارتفعت أسعار الوقود كثيرا، لذلك لم يعد بإمكان الصيادين الابتعاد عن الشاطئ إلى عرض المضيق.
4: يربط مضيق ملقة بين المحيطين الهندي والهادئ، وتشرف عليه كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، ويمتد 900 كيلومتر ويضيق إلى أقل من 3 كيلومترات. وتعكس الزيادة المضطردة لأعداد السفن التجارية التي تعبره مدى أهميته الاقتصادية، فأكثر من 100,000 سفينة تمر من هنا سنوياً محملة ببضائع تقدر قيمتها بنحو 3,500,000,000,000,000 دولار سنوياً. ومنه تمر أيضاً قرابة 80% من واردات الصين النفطية، تضاف إلى تجارات دول شرق آسيا الصناعية الأخرى مع العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية. مضيق ملقة حلقة الوصل بين الشرق والغرب، هذا في حالات السلم. أما في ظروف التوتر والحروب فتقرع أجراس الإنذار خشية تحوله إلى نقطة اختناق للسفن العابرة بين المحيطين الهندي والهادي. ألقت أزمة مضيق هرمز بظلالها على مضيق ملقة، فلوحت سنغافورة وإندونيسيا بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وأعلنت الدول المطلة عليه تعزيز إجراءاتها الأمنية فيه وتسيير دوريات عسكرية مشتركة ومنفردة، معبرة عن رفضها أي تدخل عسكري خارجي بذريعة تأمين المضيق.
6: أعتقد أن علينا الحفاظ على سيادة مضيق ملقة وتجنيبه أي صراعات دولية أو جيوسياسية، لسيما بعدما شاهدناه من نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة والحرب بين إيران وأمريكا. ومن هنا يجب حماية مضيق ملقة من أي تدخلات خارجية واستمرار فرض السيادة عليه.
4: تبدو بدائل مضيق ملقة مكلفة للغاية، فسلك طرق بديلة بين الجزر الإندونيسية يزيد الوقت والتكلفة، فيما أن إحياء فكرة مشروع جسر بري في جنوب تايلاند يربط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين قد يكلف أكثر من 40 مليار دولار. أما الصين التي يعد المضيق شريانا استراتيجيا لها، فلا تزال ترى فيه معضلة في حال نشوب أي نزاع قد يفضي إلى إغلاقه أو تعطيل حركة الملاحة البحرية في مياهه. سامر علاوي، الجزيرة، مضيق ملقة.
1: ومع تصاعد التوترات في مضيق هرمز تتجه الأنظار إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. مراسل الجزيرة حسن رزاق رصد لنا حركة الملاحة والحالة الأمنية في باب المندب على ضوء انعكاسات أزمة مضيق هرمز.
7: هدوء يخيم على مضيق باب المندب. تعبر السفن من هنا بصمت، محملة ب16% من تجارة العالم. لكن خلف هذا الهدوء تختبئ قصة أخرى. ففي جولة سابقة للجزيرة مع قوات خفر السواحل الجيبوتية، بدأ المشهد في حالة تأهب، تحسبا لأي تهديدات محتملة كجزء من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
8: رفعنا من مستوى جاهزيتنا للتعامل مع أي تهديد محتمل، كما عززنا دائرة المراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان سلامة السفن في الممر الدولي وفي منطقة خليج العدن وباب المندب.
7: تداعيات إغلاق مضيق هرمز حملت جانبا إيجابيا لموانئ جيبوتي، إذ جعلها محطة بديلة، فاستقبلت سفنا وبضائع تعذر عبورها عبر هرمز ليتم تفريغها وإعادة شحنها من هنا نحو وجهات مختلفة.
9: قمنا بتطوير مفهوم جيبوتي كمركز توزيع وتخزين إقليمي، حيث لدينا مخزون وفير، كما أنه ليس مخصصاً لجيبوتي فقط، بل قد يتحول إلى مخزون استراتيجي في حال حدوث أزمة، إلى جانب أنه يمكن للمستوردين الإقليميين الشراء من المنطقة الحرة في جيبوتي.
7: على المستوى الدولي تواصل الفرقاطات المشاركة في عملية سبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي مرافقة السفن التجارية لإتمام رحلتها بسلام وضمان أن يظل المضيق مفتوحاً أمام حركة التجارة العالمية. هنا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تتقاطع تداعيات إغلاق مضيق هرمز مع الحركة الملاحية في باب المندب، ورغم أن المشهد الخلفي يوحي بالهدوء إلى أنه يخفي حذراً وتأهباً، فمع استمرار إغلاق هرمز يبقى باب المندب طوق نجاة للتجارة العالمية وتدفقات الطاقة. حسن رزاق، الجزيرة، جيبوتي.
1: الآن إلى الزميلة وسيلة علمي التي تصحبنا في نافذة تحليلية تسلط الضوء على الرد الإيراني على التعديلات الأمريكية بشأن مقترح طهران للحل.
10: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس راضيا عن العرض الإيراني بشأن الاتفاق، وأن الإيرانيين يطالبون بأشياء لا يمكنه القبول بها. كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت أن إيران سلمت باكستان ردها على تعديلات أمريكية خاصة بالمقترح الإيراني الأخير للتسوية. لمناقشة هذه الأبعاد معنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. ومعنا كذلك الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك صهيب لرصد الوضع في المضيق والاستعدادات لما هو قادم، كيف تبدو؟
11: الأسبوع الثالث على التوالي للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، استعدادات عسكرية من كلا الجانبين وخيارات مفتوحة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيح أن ترامب حتى هذه اللحظة لم يحسم قراره بعد فيما سيفعل مع إيران عسكريا، ولكن حتى هذه اللحظة يقول الرئيس الأمريكي بأن الحصار متواصل. حتى القيادة المركزية الأمريكية أعلنت بأنها تواصل الحصار على الموانئ الإيرانية وتمنع مرور السفن، وغيرت مسار 45 سفينة تجارية إيرانية بسبب هذا الحصار. مباشرة نذهب إلى الخريطة التي نتحدث عنها والحصار الذي يفرض على الموانئ الإيرانية. نحن نعلم أن هناك سيطرة أو حصار صح التعبير أو إغلاق بما بات متعارفا عليه، إغلاق إيراني لمضيق هرمز بهذا الشكل، منعت إيران السفن التجارية من المرور عبر المضيق دخولا نحو منطقة الخليج أو خروجا من منطقة الخليج، ما أثر على أسعار النفط بشكل كبير، لأننا نتحدث عن أكثر من 20% من النفط يصدر من هذه المنطقة عبر هذا المضيق. الأمريكيون فعلوا خطة أخرى وهي حصار على الحصار الإيراني، بمعنى أنهم قاموا بتفعيل حصار على خليج عمان ومنعوا السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ أو من المرور عبر خليج عمان باتجاه بحر العرب، وبالتالي منعت على إيران أن تصدر نفطها أو تصدر أي شيء عبر الموانئ عبر خليج عمان ومن ثم عبر بحر العرب. وبالتالي الخطة التي وضعتها إيران للسيطرة على مضيق هرمز، رد عليها الأمريكيون بالسيطرة على منطقة خليج عمان أو بشكل آخر أو بآخر منع هذه السفن الإيرانية من المغادرة. طيب الآن ما هو متوقع خلال الفترة المقبلة؟ إلى أين ستذهب الأمور؟ بطبيعة الحال القدرات الأمريكية مكثفة في المنطقة، نتحدث عن ثلاث حاملات طائرات أمريكية موجودة في المنطقة لأول مرة منذ عام 2003. هذه الحاملات في قطاعها البحرية المتكاملة تحمل على متنها أكثر من 15,000 جندي، ولكن في المقابل ما الذي يملكه الإيرانيون من قدرات عسكرية حساسة؟ نتحدث عن هذه النقاط الأساسية، الزوارق، ونتحدث عن المسيرات، نتحدث عن الألغام البحرية والصواريخ الساحلية والغواصات. يعتقد بأن الإيرانيين فخخوا منطقة مضيق هرمز، لذلك دفع الأمريكيون بكاسحة ألغام. أسطول كبير إيراني في المسيرات يستطيع أن يضرب بشكل واسع في المنطقة ويستهدف كل شيء كما تريد إيران في هذه المنطقة. ونتحدث عن الزوارق السريعة التي من المعتقد أنها منتشرة بشكل كبير في مضيق هرمز، وبالتالي أي تحرك أمريكي في هذه المنطقة سيواجه بحسب ما يهدد الإيرانيون بضربات عنيفة. ولكن في الوقت نفسه ما هي الخيارات الموضوعة على طاولة دونالد ترامب الآن؟ نتحدث عن خيارات بهذه العناوين الرئيسية التي نشاهدها على الشاشة. إما أن يتم استمرار استئناف الضربات الاستهداف الديناميكي، بمعنى استمرار تصفية القيادات، تدمير البنية التحتية للطاقة، والذهاب نحو شل القدرات الصاروخية الإيرانية، استمرار الحصار البحري المفروض حاليا، والوصول نحو إغلاق مضيق هرمز عبر محاولة إنزال بري على هذا المضيق، بالإضافة لعملية الاعتراض البحري التي لا تزال مستمرة، أو استهداف جزيرة خارك وهي الجزيرة الرئيسية في عصب الاقتصاد الإيراني التي يصدر منها الإيرانيون أكثر من 90% من نفطهم. عمليات برية محدودة قد تذهب إليها الولايات المتحدة الأمريكية داخل العمق الإيراني، أو توسيع هذه الدائرة لتشمل حربا إقليمية تستهدف كل حلفاء أو وكلاء إيران كما تسميهم الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي وسيلة نحن نتحدث عن الآن الحصار الإيراني الأمريكي على إيران يشتد، خيارات موضوعة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن في المقابل نتحدث عن قدرات إيرانية عسكرية تهدد بها. إلى أين ستذهب الأمور؟ هذا مسار لا أحد يعلمه حتى الآن.
10: وسنحاول مناقشة هذه الزوايا معك دكتور أزويري، ونبدأ بآخر المستجدات وهو ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني لم يعجبه. ما الذي يعني ذلك؟
12: وسير الرئيس الأمريكي كان قد قدم له تقريبا كل ما كان يحتاج حول البرنامج النووي، لكنه رفضه في ذلك الوقت بسبب علاقته الخاصة مع نتنياهو. الآن هو عندما قدم له الإيرانيون موضوع فصل المسارات، بمعنى آخر فتح المضيق، رفع الحصار البحري، ثم ناقشت النووي، هو رفض ذلك. ذهبوا إليه باقتراح معدل، هذا الاقتراح المعدل لا نعرف تفاصيله، لكن يقال بأن هذا الاقتراح المعدل فيه بعض الجوانب المتعلقة بما يريده، لكن أيضا غير كافي. الرئيس الأمريكي واضح أي مقترح إيراني لا يحتوي ردا تفصيليا حول موضوع البرنامج النووي بشكل أفضل مما أعطي للرئيس باراك أوباما فسيكون بالنسبة له مرفوض. هذا يتعلق بكمية اليورانيوم المخصب، مستويات التخصيب، ومستقبل البرنامج النووي برمته.
10: وبالتالي نفهم من ذلك أن الإيرانيين لم يقدموا له ما يريده في هذا الرد الأخير.
12: يبدو ذلك وسيلة، لأن الإيرانيين يعتمدون على فكرة أساسية، الرئيس هذا الأمريكي باقي عامين ونصفه، بالتالي لماذا يعطوه هذا التنازل الكبير؟ ثم المسألة الثانية، هم لا يريدون أن يجعلوا البرنامج النووي جزءا من مناقشة هذه الحرب، يريدوا أن يجعلوه ملفا خاصا مرتبطا بالعلاقة الأمريكية الإيرانية. ولنذكر هذه المفاوضات تجري بين بلدين، ليست كما كانت السابقة 5 دول + 1، أو بمعنى آخر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذه مفاوضات ثنائية وسيكون لها ما لها في العلاقة.
10: دكتور محجوب، يعني هذا الرفض الأمريكي للرد الإيراني، ما السيناريو إذن الذي يمكن القول إنه سيكون في المرحلة المقبلة؟
12: أنا باعتقادي الرئيس الأمريكي سيضغط للحصول على أكبر قدر من التنازل، وهنا أيضا سيظهر دور الوسيط الباكستاني. نحن في تصور وفق ما قال صهيب، الخيار العسكري كما يقال المهندس ليس بعيدا، بعبارة أخرى نحن أمام خيار مثلا شبيه بالذي أنهيت عليه حرب 12 يوم، بمعنى آخر إعادة ضرب المنشآت النووية، ولكن هذه المرة بطريقة أكثر تكثيفا لفترة زمنية معينة قد لا تستمر أكثر من نصف يوم، ثم ينهي ترامب الحرب.
10: وربما هنا دعني أتوقف عند ما قاله مسؤول باكستاني للجزيرة، نطالب ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة، إلى ماذا يؤشر ذلك برأيك؟
12: أعتقد أن الباكستانيين لديهم إشارات أن هناك عملا عسكريا على الأبواب، ونحن لدينا جملة من التقارير عن كميات كبيرة من الذخيرة وصلت، عن كميات كبيرة حركة طائرات أيضا في المنطقة، وباعتقادي الباكستانيون تلقفوا هذه الإشارة ويريدوا أن يوقفوها خوفا من تدهور المسار التفاوضي برمته، وبالتالي أن تفشل الوساطة الباكستانية كما أفشلت الوساطة العمانية من قبل.
10: وربما هنا نعود للنقاش وطرح الأسئلة حول الدور الذي يقوم به الوسيط الباكستاني بالفعل، هل يسعى هذا الدور إلى حل حالة هذه الأزمة والتوافق بين الطرفين، أم هو ناقل رسائل فقط؟
12: بالحقيقة قام الباكستانيون بدور كبير ليس أقل من الدور العماني الذي قام الذي وصل إلى شبه اتفاق ثم أغلقته الولايات المتحدة خلال ثواني. نحن كنا أمام هذا الاتفاق باعتراف الطرف الأمريكي والإيراني عندما قالوا نحن كنا على باب اتفاق لكن انسحاب نائب الرئيس الأمريكي. الوسيط الباكستاني وحده لا يمكن إحداث المعجزة إذا لم يكن للطرفين المتصارعين نوايا إيجابية. الوسيط لا يستطيع، ليس لديه عصا موسى كما يقال.
10: في مقابل الدور الباكستاني نتحدث عن الدور الإسرائيلي هنا وما التأثير الذي تقوم به إسرائيل في هذه المرحلة لرفع سقف المطالب برأيك؟
12: إسرائيل تضغط باتجاه ضربة عسكرية على إيران حتى هذا يعطيها ضوء أخضر لممارسة مزيد الضرب العسكري على حزب الله. نتنياهو يريد أن يقول بأنه أنهى البرنامج النووي، ليس فقط أضعفه، يريد أن ينهيه ليضع ذلك كسلسلة من سلسلة إنجازاته، وباعتقادي هذا عامل حاسم في دفع الرئيس الأمريكي لمزيد من التشدد.
10: هناك تحركات دبلوماسية عديدة تقوم بها إيران مع دول الإقليم مع روسيا بالتحديد كذلك، ما الدور الذي يمكن لهؤلاء القيام به في حرب يبدو للمتابع أن ترامب هو الشخص الذي يقرر ويعلن كل القرارات الرئيسية والمصيرية؟
12: إيران وسيلة كانت تسعى إلى إحداث مزيد من الضغط على الرئيس ترامب. حتى بوتين بعد زيارة عراقشي تواصل مع الرئيس الأمريكي. بعبارة أخرى إيران وكأنها تريد أن تقول للعالم ساعدونا أن نوقف الرئيس الأمريكي عما يحاول أن يفعله. لكن المشكلة أن هناك أيضا غياب للثقة في إيران بعد ما قامت به من إغلاق الخليج، وبالتالي الكل يسعى لمنع العمل العسكري، ولكن للأسف هذا ليس كافيا. ما لم تقدم إيران للرئيس الأمريكي شيئا مناسبا سيكون صعبا.
10: برأيك دكتور ما هو العامل الأساسي الذي قد يدفع ترامب نحو اتخاذ قرار استئناف العمل العسكري؟
12: هو عدم منح إيران له أي تنازل حول البرنامج النووي. بغير ذلك
10: وبأي شكل سيكون؟
12: سيكون أنا بعتقد عمل عسكري يتعلق بالمنشآت النووية تحديدا، وربما يزيد عددها لتشمل منشآت أخرى بشكل مكثف ربما لساعات، ثم يعلن انتهاء الحرب وينهي الحصار الأمريكي، وبالتالي بالنسبة له سيقال أنه انتهى من البرنامج النووي برمته.
10: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط ضيفنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى استوديو الأخبار، إلى اللقاء.
13: مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان. وفي أحدث التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما حدث في إيران هو تغيير نظام حقيقي بعد اختفاء الصفين الأول والثاني من القيادة. وأضاف ترامب أن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة جميعها تعرض إبرام صفقات، وبأن الإدارة الأمريكية بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه. وقال ترامب إن أي اتفاق ستبرمه واشنطن مع طهران يجب أن يكون سيئا لها، وقد يكون من الأفضل للإدارة الأمريكية ألا تبرم صفقة على الإطلاق. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن واشنطن لن تنسحب أو تغادر مبكرا إلا بعد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي. قال إن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي يسر على الحصول عليه. ترامب أكد أن الإيرانيين يحاولون ابتزاز الولايات المتحدة والعالم لسنوات من خلال إغلاق مضيق هرمز. قال إن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن على الإيرانيين أن يحبطوا العدو ويهزموه في مرحلة الجهاد الاقتصادي حسب تعبيره. في طهران أيضا قالت وكالة الأنباء الرسمية إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة إن إسلام أباد طلبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. الخارجية الإيرانية من جهتها قالت إن الوزير عباس عراقشي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. الآن إلى الجبهة اللبنانية، إذ استهدف قصف إسرائيلي صباح اليوم السبت بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون في جنوبي لبنان. وقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق بسقوط شهيدة وسبعة مصابين أمس الجمعة في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوبي البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت أيضا سقوط 12 شهيدا وخمسة وعشرين مصابا في غارات إسرائيلية على بلدتي حبوش والزراري بجنوبي البلاد. إلى ذلك أفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة ضابط وجندي جراء إطلاق حزب الله مسيرة على مسقاف عام في الجليل الأعلى. وأفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بإصابة جنديين على أثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. مشاهدينا نتابع معكم وكما نفعل على رأس كل ساعة تلك المستجدات بتحديثات مستمرة. وينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا مراد. تصريحات كثيرة لدونالد ترامب خلال الساعات الماضية، نتوقف عند أهمها.
14: مرحبا محمد. بالفعل تصريحات كثيرة، لكن يبقى الأهم فيها هو ما قاله حول المفاوضات. هو قال إنه غير راض عن آخر مقترح قدمته إيران بشأن صفقة. قال إن إيران تطالب بأمورا لا يمكنه أن يقبلها. أيضا ولأول مرة يقول إنه قد لا تكون هناك حاجة من الأساس لإبرام صفقة مع إيران. قال إن الولايات المتحدة تقدم حينما تقدم مقترحا لإيران يأتيها ردا من الجانب الإيراني، ثم يأتي رد آخر من مجموعة أخرى من القيادة في إيران، مشيرا مرة أخرى إلى أن هناك حالة من التشتت والانقسام في الجانب الإيراني، وأن هناك أشخاصا يتواصلون مع إدارته لإبرام صفقة، وأن الإدارة سوف تتفاوض مع الطرف الذي تراه مناسبا. جدد التأكيد أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تمتلك إيران في أي وقت سلاحا نوويا، مؤكدا على أن أي صفقة ينبغي أن تشمل هذا الشرط. سئل من قبل الصحفيين حول الخيارات التي وضعتها القيادة الأمريكية الوسطى في آخر اجتماع معه في البيت الأبيض في حال فشلت مساعي المفاوضات، رفض الانخراط في تفاصيل، ولكنه وفي شكل تساؤلات قال إما أن يتم سحقهم بشكل كامل أو أن يتم إبرام صفقة معهم، أي لا خيار غير هذين الاثنين. لكن الرئيس ترامب من الواضح ما يزال يتمسك بهذا المسار التفاوضي، وهو استخدم كلمة غير راض، وهي إشارة إلى أن الباب لا يزال مواربا فيما يتعلق بالمفاوضات. كان آخر المقترح قبل الأخير في آخر موقف له عبر عن رفضه كليا. أيضا أشار فيما يتعلق بالحصار إلى أن الحصار فعال وبشكل كبير، وأن هناك خسائر كبيرة في الجانب الإيراني، لكنه أيضا لأول مرة يشير إلى أن هناك 400 ناقلة نفط الآن في الخليج محاصرة وغير قادرة على الخروج، وأنه حال انتهاء هذه الأزمة وخروج هذه الناقلات فإن أسعار النفط سوف تنخفض. وكان يخاطب جمهوره في فعاليتين في فلوريدا مشيرا إلى أنه اضطر إلى القيام بهذه العملية العسكرية لأنه سعى إلى تحقيق ما تجنب تحقيقه كثير من الرؤساء، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأنها إذا كانت امتلكت سلاحا نوويا لكانت الآن تبتز وتهدد الولايات المتحدة والعالم كما قال. قال إنه قام بالعملية العسكرية رغم أنه يعرف الثمن الاقتصادي لهذا، ولكنه أشار إلى أنه حال انتهاء هذه العملية العسكرية فإن الأسعار سوف تعود إلى النزول أيضا.
13: مراد، هذا يقولنا لو سمحت لي الحديث عن ردود الفعل بعد تلك التصريحات، خاصة عندما أشار بأن تلك العملية العسكرية التي انطلقت في 28 من فبراير شباط فبراير قد انتهت، وما سحب بعد ذلك من تصريحات خاصة على لسان الديمقراطيين الذين رفضوا هذه العملية العسكرية منذ بدئها، وأثاروا مخاوف ربما أن يعاود الكرة ترامب باعتبار ذلك عملا عسكريا منفصلا إذا فعل بالفعل؟
14: نعم، هو اختار مقاربة تسحب من الديمقراطيين في الكونغرس مسألة صلاحيات سلطات الحرب، أي المطالبة بإنفاذ قانون سلطات الحرب. الرئيس ترامب يرى أن هذا القانون غير دستوري، وبالتالي اتباعا لذلك فترة 60 يوما غير الدستورية قال إنه لا إدارة سابقة التزمت بهذا القانون، فلماذا نفعل كما قال، مشيرا أيضا إلى أنه لا توجد قيود في الدول الأخرى أيضا كالقيود المفروضة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو اتبع مقاربة إذن باختيار الخيار الأول، هو أن يبلغ الكونغرس بعد انتهاء 60 يوما بأن العملية العسكرية قد انتهت بالفعل، وهو بذلك يسحب هذه الورقة من الديمقراطيين. لكنه في ذات الوقت الذي يقول فيه أن هذه العملية العسكرية انتهت منذ 7 من أبريل يقول أيضا أن هذا لا يعني أن أي عمليات منفصلة في المستقبل لن تشن، مشيرا إلى أن تموضع أنه سيتم المحافظة على تموضع القوات الأمريكية في المنطقة بالنظر إلى استمرار التهديدات في هذه المنطقة. وبالتالي فإنه في هذا يضع عدا زمنيا جديدا لأي عملية عسكرية مقبلة، وسينظر إليها على أنها عملية منفصلة، وهذا الأمر بطبيعة الحال يرفضه الديمقراطيون الذين أيضا كانوا يرفضون حتى العملية العسكرية في صيغتها الأولى إذا يرون أنها إذا يرونها حربا. وكان ينبغي على الكونغرس أن يقدم ويمنح الإدارة تفويضا بها. في المجمل ومن الواضح أن الرئيس دونالد ترامب بالتنسيق مع الجمهوريين وصل إلى هذا المخرج القانوني، مع أنه كانت لديه الكثير من المخارج القانونية، ولكن بطبيعة الحال ساعده في هذا فترة وقف إطلاق النار. منذ 7 أبريل هناك حالة من وقف إطلاق النار، وكان بتكساس وزير الحرب أمام الكونغرس مرتين كرر من أن وقف إطلاق النار يعني توقف هذه العملية، وبالتالي المسألة 60 يوما لا تنطبق مع سريان وقف إطلاق النار. في المجمل المسألة معاودة العملية العسكرية لا يعلم ما إذا كانت ستأخذ أياما أو أسابيع. حتى الآن الرئيس دونالد ترامب يبقي هذه الورقة كورقة ضغط على إيران، ولكن خياراته العسكرية جاهزة. القيادة الأمريكية الوسطى وضعت على الطاولة في غرفة العمليات في آخر اجتماع يوم الخميس أكثر من خيار أمامه فيما يتعلق إذا أراد بالقيام بضربات عسكرية لكسر الجمود في المفاوضات. المفاوضات كما يقول الرئيس دونالد ترامب متواصلة بطبيعة الحال عبر الوسطى. هو غير راضي عما يصله حتى الآن، ولكن ما يزال الحالة التفاوضية قائمة. قد تكون الخطوة القادمة أن يرسل الجانب الأمريكي ردا على آخر مقترح من الإيرانيين. بطبيعة الحال ستعلم أيضا مزيد من التفاصيل بهذا الشأن لاحقا. محمد،
13: أشكرك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. الآن إلى عامر لافي مراسل الجزيرة من طهران. عامر، أبدأ بما ختم به مراد، ترامب ليس راض على ما قدمته طهران من ورقة، ما بات مؤكدا الآن أن طهران سلمت لإسلام أباد ورقة أخرى. ما الذي علم عن هذه الورقة، أو أي تفاصيل قد توضح ما الذي قدمته طهران هذه المرة؟
15: نعم محمد، يعني إلى الآن هناك تعتيم شديد على مضمون هذه الورقة الجديدة. المعروف لدينا هو أن وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن مسؤولين إيرانيين بأنها الورقة الأحدث التي تقدم إلى الوسيط الباكستاني، لكن مضمون هذه الورقة غير معروف حتى الآن، وكما قلنا هناك تعتيم شديد عليه. لكن يعني وفقا لمصادرنا هناك حديث عن أن الإطار هو نفسه، بمعنى أن هذه الورقة هي ليست ورقة جديدة، هو تعديل على الورقة السابقة التي قدمت للوسيط الباكستاني، ليس هناك تغيير جذري. الإطار العام الذي تحدث عنه الإيرانيون في الورقة الأولى هو أنهم يريدون بالبداية فصل الملفات، يريدون إيقافا تاما للحرب على إيران وبضمانات دولية، والولايات المتحدة تقوم برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وهم بدورهم يفتحون مضيق هرمز، ومن ثم يتم إرجاء الملفات المعقدة وعلى رأسها الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. الإطار العام على ما فهمنا هو نفسه، لكن هناك تعديل على الورقة. ما هو هذا التعديل؟ هو الذي سيتضح ربما في الأيام القليلة القادمة أو ربما في الساعات القادمة. لكن هناك يعني محمد، إذا أردنا توضيح الفلسفة الإيرانية بخصوص هذه الورقة وهذه النظرة، هم بداية يعبرون بشكل شبه يومي عن عدم ثقتهم بالجانب الأمريكي. يقولون بأننا لدغنا من الجحر الأمريكي مرتين، سواء في حرب الحزيران الإثرى 10 يوما، وفي هذه الحرب التي استمرت لنحو 40 يوما، وكلا الحربين بدأت أثناء مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي هم يريدون إيقاف هذه الحرب بشكل تام وبضمانات دولية كما يقولون. الأمر الآخر، هم يقولون بأنه نحن الآن لسنا في وقف لإطلاق النار، هم لا يعترفون أن هناك وقف إطلاق النار قائم حاليا. لماذا؟ لأنهم كما يقولون حصار الموانئ الإيرانية هو خرق صارخ لهذا الوقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن أن نبدأ، وأنا أنقل هنا عن وجهة النظر الإيرانية، أن نبدأ مفاوضات أثناء هذه الحرب، إذن لا وجود لوقف إطلاق النار. وبالتالي هم يعتبرون أن دخولهم في هذه المفاوضات سيكون تحت ضغوط أمريكية، ويكون الولايات المتحدة قادرة على فرض شروطها على طاولة المفاوضات، وبالتالي هم يريدون رفع هذا الضغط عنهم أثناء المفاوضات. طبعا يعني لكن لابد من الإشارة أن هناك جهود حثيثة حقيقة من الجانب الإيراني ومن العديد من دول المنطقة وفقا لمصادرنا خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من أن باكستان هي التي تقود عملية المفاوضات وعملية التقارب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هناك دول عديدة وازنة كما فهمنا تشارك في هذه المحاولة، في محاولة لإيقاف الكارثة إن صح وصفها إذا ما استمرت هذه الأزمة، التي يعني تلقي بظلالها ليس فقط على المنطقة وإنما على العالم أجمع، خصوصا ما إغلاق مضيق هرمز. نعم. وزير خارجية عباس عرقجي أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية خلال الليلة الماضية يعني مع عديد من نظرائه في كل من روسيا وفرنسا وتركيا ومصر وقطر والسعودية والعراق وأذربيجان، وحتى مفوضة الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
13: نعم، كل هذه المكالمات الهاتفية المكوكية إنجاز وصفها بذلك، عامر، هل علم تصب في أي إطار تحديدا؟
15: كما ذكرنا محمد، نحن نتحدث عن جهود في إطار إنجاح هذه المحاولة إن صح وصفها، في إنجاح الورقة الثانية التي قدمها الإيرانيون للوسيط الباكستاني ليتصل إلى الجانب الأمريكي، على اعتبار أنه رفض الورقة الأولى.
13: هل لها علاقة؟
15: لا يعلم حتى.
13: هل لها علاقة عامر، باعتبار أنك أشرت أيضا إلى ذلك الاتصال بنظيره الروسي، وقبل أيام كانت هناك تلك الرحلة إلى موسكو التي قام بها عباس عرقجي والتقى في سان بطرسبرغ مع بوتين، قيل وقتها بأن الأمر يتعلق بإمكانية أن تستلم موسكو كأمانة اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إيرانيا. هل هذه المكالمات كانت تهدف ربما للإقناع أو الترويج لهذه الفكرة؟
15: نعم، يعني كما لاحظت محمد عندما تحدثت عن المكالمات، هناك كان مكالمة مع النظير الروسي، وربما في هذا الإطار يمكن الحديث عن هذه النقطة، لكن إلى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي يتحدث عنها. كل ما قلنا تذكر في المقابلة السابقة، يعني تحدثنا ونقلنا عن مصادر ونقلنا عن مراقبين أيضا، لأنه أصبح من شبه المؤكد أن الورقة النووية كانت حاضرة بقوة في مباحثات عباس عرقشي عند زيارته لروسيا. وكما فهمنا واستمع من الروس ما الذي يمكن أن يقدموه في هذا الإطار، تعلم ويعلم الجميع أن الولايات المتحدة تصر على أن يتم نقل اليورانيوم المخصب. نحن هنا في الجميع يعلم أن إيران لديها 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والولايات المتحدة تريد الحصول عليه. الفكرة هنا أنه هل يمكن لروسيا أن تلعب دورا في إيجاد حل وسط يرضي الطرفين، بمعنى أن يكون كما ذكرت هذه الكمية هي لدى روسيا كأمانة، إذا ما التزمت الولايات المتحدة بالاتفاق مع إيران ستبقى هناك، إذا لم تلتزم كما يرى الإيرانيون وكما نقلنا عن كثير من المراقبين يمكن إعادة هذه الكمية مرة ثانية إلى إيران، بينما إذا استلمتها الولايات المتحدة فهذا غير مضمون بالنسبة للإيرانيين. وهنا تكمن نقطة الحل الوسط كما قلنا الذي قد يرضي جميع الأطراف، لكن هل ستقبل الولايات المتحدة بهذه النقطة، وما طبيعة هذا الاتفاق أو طبيعة العرض الذي قدمه الروس أيضا هذا غير واضح حتى الآن، وهل إيران أصلا وافقت عليه أو اقتنعت به يعني في إطار الشروط التي عرضها الروس؟ كل هذا ما زال مجهولا، لكنه مطروح بقوة كحل وسط يمكن أن يرضي جميع الأطراف، خصوصا أن إيران مصممة من خلال كل التصريحات التي صدرت منذ بداية الحرب وحتى الآن وآخرها تصريحات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي بخصوص الملف النووي، لا تراجع وليس مطروحا للتفاوض أن يتم التنازل عن هذا الملف. مجتبى خامنئي قال بالأمس أن الملف الصاروخي والملف النووي هو رأس مال للشعب الإيراني ولا يمكن التنازل عنه، والتنازل عنه والتخلي عنه يشبه التخلي عن الأرض بالنسبة للإيرانيين، وبالتالي نفهم من هنا كيف أن إيران وعلى أعلى مستوياتها متمسكة بهذا الملف ولا تريد أن تتركه ولا تتراجع وتتخلى عنه.
13: أشكرك جزيل الشكر عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. مضيق هرمز ليس مجرد ممر للنفط فقط، ففي أعماق قاعه تمتد شبكة من الألياف الضوئية تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة هذه الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن لهرمز بكابلاته البحرية أن يشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
16: مضيق هرمز الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط لا يقل أهمية للعالم الرقمي، ففي قاع المضيق تخبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره. طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر. والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر؟ تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات وربط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكابلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة، كما أن 17 نظاماً من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممراً كثيفاً يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه. على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية، والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكابلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة، من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية

0: لكنها لا تكون حلا كاملا لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفاً مرئياً، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
1: من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل والاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد أدولفو، كانت هناك تصريحات كثيرة لدونالد ترامب خلال الساعات الماضية، هل يمكن أن تقدم لنا قراءة لرؤيته المتعلقة بهذه المواجهة مع إيران في ظل تحديثات ربما قالها لأول مرة؟
2: أولا شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أولا الرئيس كان واضحا في خطابه حول ثلاث نقاط: يشعر بخيبة أمل فيما يتعلق بالرسائل التي يتلقاها من قبل الإيرانيين مباشرة أو عبر الباكستانيين، لأنها مرة أخرى تقريبا تكرار لما ورد في المقترحات السابقة، وهو يشعر إذن بخيبة أمل كبيرة لأنه وافق على وقف إطلاق نار بعد وكان يتوقع مفاوضات جدية وليس مماطلة، وهو تكتيك يستخدمه الإيرانيون. ثم كرر مرة أخرى الرئيس فيما يتعلق باليورانيوم المخصب وأنه من غير مقبول أن يبقى في إيران، وحتى أكد على ذلك حتى قبل الحرب. النقطة الثالثة أوضح فيها الرئيس ترامب بأن القوات العسكرية قد تستخدم في حالة الضرورة، وسيكون وقفا لإطلاق النار إذا لم تتحلى إيران بالجدية. وكذلك توجه إلى الشعب الإيراني الأمريكي ليعلمهم بأنه يتلقى رسائل متناقضة بسبب الفوضى في القيادة الإيرانية. هذه كانت الثلاث الرسائل، وأنه لن تكون هنالك أي شروط مسبقة بعد الغلق الكامل لمضيق هرمز، وأنه لن يكون هنالك أي تراجع عن الحصار. هذه الرسائل التي استمعنا إليها.
1: دكتور حسين، يقول سيد أدولفو وبناء بالتأكيد على تصريحات ترامب بأن هناك فوضى داخل إيران وبأن هناك شخصيات إيرانية كثيرة تتصل بترامب، وكل شخصية تعطيه رؤية، تعطيه مفتاحا تفاوضيا، تعطيه صفقة معينة، وهو الآن بصدد تحديد ما هو الطرف الأفضل للتفاوض معه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني هذه السردية الأمريكية هي غير صحيحة. لو كان يعني ترامب صادقا لا أعلن من يتصل به من داخل إيران. يعني هو لطالما يقول أنه اتصلوا فيه وقالوا نحن ننهار، نحن كذا، هذا الكلام ويأتي ضمن إطار الحرب النفسية التي يتميز بها الرئيس ترامب ويطرح

أمور لا صحة لها، يعني أو يطرح موضوع مثلا القيادة، الجيل الأول والثاني والثالث تم تصفيته، يعني كل هذه الأمور هي لا تعكس الواقع. أولا إيران دولة مؤسسات، والمؤسسات لا زالت عاملة وقوية، والاستخلاف

0: أسعف في الضربة الأولى، هو يعكس أن النظام في إيران هو نظام مؤسسات. وهذا الكلام أن لا ندري مع من يجب أن نتكلم في إيران، هذا أيضا كلام فارغ لا صحة له، لأن الملف يعني الخلاف مع أمريكا هو بيد مجلس الأمن القومي كان وما زال، ومجلس الأمن القومي هو الذي يحضر الرسائل أو المقترحات في موضوع التفاوض مع أمريكا وترسلها إلى باكستان عبر وزارة الخارجية. من هنا هذه الأمور التي تطرح هي لا تأتي لتعكس الواقع الموجود، هي تأتي ضمن إطار حرب نفسية. إيران واضحة في مواقفها، المشكلة ليست في إيران، المشكلة في أن أمريكا التي تريد أن تبرر إصرارها على يعني الأعمال العدوانية ضد إيران تحاول أن تقول هي
1: طيب
0: تفتقد إلى طرف آخر يعني للحوار، وهذا تقريبا هو ذات الشيء الذي يستعمله الكيان الصهيوني في الموضوع الفلسطيني الذي يقول ليس هناك طرف آخر للحوار.
1: أستاذني هذا بوغوش، بالنسبة لدونالد ترامب كان واضحا في خطابه يقول بأنه ثمة تغيير نظام حقيقي في إيران، وسند ذلك إلى اختفاء الصفين الأول والثاني من القيادة، ولكن الدكتور حسين يقول بأن إيران هي دولة مؤسسات والأمر لا يتعلق بمن هو في القيادة في المرتبة الأولى والثانية والثالثة، بل بالعكس النظام لا يزال مستمرا. إلى أي مدى تعتقد بأن نتنياهو يقتنع بما قاله ترامب أو بهذه الرؤية الإيرانية، خاصة أن إسرائيل وضعت في أسمى أهدافها عند بداية هذه العملية العسكرية قلب النظام أو تغيير النظام الإيراني؟
2: نعم، بلا شك أن إسرائيل تدرك أنها استبدلت قائدا إيرانيا بقادة آخرين. هذه تجربة معروفة في تاريخ الإسرائيليين، هم طالما ابتالوا قادة لبنانيين وفلسطينيين وإيرانيين، في كل مرة يغتالون فيها قائدا يأتي بداله قائد أكثر تشددا. تجربتهم في لبنان هي الأبرز، إن اغتالوا السيد عباس الموسوي جاء السيد حسن نصر الله، في غزة اغتالوا الشيخ أحمد ياسين، كل من تعاقبوا وراءه أيضا تعرضوا للاغتيال من قبل إسرائيل. الاغتيال لا يحل أي مشكلة، بل يأتي بقادة أكثر تصميما من أسلافهم على مواصلة الطريق والانتقام لمن قادوا تلك الحركات. نفس الشيء في اعتقادي، يعني استبدال السيد علي خامنئي بمجتبى خامنئي أو استبدال صفوف قيادات في الحرس الثوري وغيره، يعني يحمل القيادات الجديدة مسؤوليات إضافية، وليس يعني لا يدفعها إلى إظهار أي تنازلات. في نهاية المطاف إيران يعني هناك قنوات معروفة يتعامل معها العالم بشأن الاقتراحات وبشأن المفاوضات، وبالتالي كل هذه الاغتيالات حتى الآن كما تدل كل الشواهد والأداء العسكري بحد ذاته والتفاوض بحد ذاته على أن آلية اتخاذ القرار في إيران لم تتغير كثيرا، لا بالعكس، يعني باتت تعليمات المرشد الراحل ومواقفه أشبه ب يعني مواد توجيهية، عناصر توجيهية للقادة الجدد، يعني ربما يكتسب مكانة أكثر رفعة وسموا في وجدان كثيرين من الإيرانيين حتى العرب والمسلمين حين استشهد بغارة إسرائيلية أمريكية. ربما تأثيره وهو شهيد أكثر من تأثيره وهو في يعني على رأس
1: طيب
2: مهامه، يعني رجل في 86 من عمره، ما الذي كان سيفعله لو أنه لم يجد اغتياله؟ فبالتالي بلا شك أنه هذه الاغتيالات لا يمكن لها أن تحسم صراعا على الإطلاق. بالنسبة لإسرائيل طبعا هناك حسابات خاصة لدى نتنياهو وحسابات عامة لدى إسرائيل، لكنها تتطابق على أن لم يتحقق أي إنجاز جدي لكي ترتاح إسرائيل بأنها حققت ما تريد من إيران، ولذلك ما زالت إسرائيل متمسكة بالخيار

0: عسكري.
1: هي لا طيب هذا الخيار العسكري قد يكون ربما واحدا من الخيارات التي قد يعتمدها ترامب. وإلى ذلك سيد أدولفو، أشرت إلى خيبة أمل يشعر بها ترامب حاليا من الطرف الإيراني. في تقديرك إلى أي مدى يمكن لترامب أن يصبر على خيبة الأمل هذه؟ وعندما ينفد صبره ما الذي سيقدم عليه؟
2: أولا دعوني أعبر عن ما يمثل خيبة أمل الرئيس ترامب. قال بأنه قضى على ثلاثة مراحل أو ثلاثة صفوف أو ثلاثة أجيال، ولكن لا أعتقد بأن هنالك مؤسسات في إيران، هنالك ديكتاتورية، وحتى في الدول الشيوعية هنالك مؤسسات، وليس هذا الأمر ينطبق على إيران. أعتقد بأن ذلك هو ما يعقد المفاوضات والتخلص من القادة الإيرانيين. لا ننسى بأن ليست إسرائيل من تخلصت من أولئك، بل حتى الرئيس ترامب في رئاسته الأولى تخلص من القائد سليماني. والإشكال بالنسبة للرئيس ترامب هو أنه تصله الرسائل عبر رئيس الوزراء الباكستاني، ولم يحضر أي مسؤول إيراني في تلك المفاوضات في الجولة الثانية، والرئيس هو الذي كان يكثف هذه الاتصالات. ومثل ما قلت، خيبة الأمل ربما قد تجعل صبره ينفذ، وليست هنالك أي أعذار أو تحجج بوقف إطلاق النار، لأنه لا أعتقد بأنه سيتم تمديده إلى نهاية الحرب. ما تفعله إيران هنا، حتى نكون واضحين، هي المماطلة، وتريد الاستنزاف العالم الاقتصادي، وهي تعلم بأن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية وأنهم يستجيبون لمطالب شعبهم، بينما هم يردون على شعبهم بالرصاص وبالنار. الإشكال بالنسبة للرئيس ترامب، يحاول تجنب استخدام القوى العسكرية، ولكن إذا تعتقد إيران بأن وقف إطلاق النار لا حدود له، فإن الرئيس ترامب ربما قد يراجع الخيات العسكرية.
1: نعم.
2: وإيران طيب. ستكون هي المتسببة في استئناف القتال في هذه الحالة.
1: سيد أدولفو، فيما يتعلق بخيارات ترامب، قلت بأنه يفضل الدبلوماسية ويفضل المفاوضات ولا يريد استخدام السلاح إلا في الحالات القصوى. الآن ثمة إعلان إيراني رسمي أن جولة مفاوضات جديدة بدأت بوساطة باكستانية. هناك اتصالات كثيرة أجراها عباس عراقجي بنظرائه في الكثير من الدول، من بينها أيضا روسيا. هذا أعاد الحديث عن إمكانية أن تستلم موسكو اليورانيوم الإيراني المخصب ب60% كأمانة. هل في تقديرك هذا سيرضي ترامب، الذي صرح أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تستلمه؟
2: حسنا، سأرد على السؤالين. أولا، بالنسبة للمقترح، حسب ما فهمت من مصادري بأنه تم تلقيه عبر الوساطة الباكستانية، وأنه نفس المقترح ولم يتغير شيء. إذن ذلك هو الدليل بأن إيران تريد أن تماطل، والرئيس لا يقبل ذلك. ثم كان هنالك رفض في مسألة التخصيب، وقالوا بأنه أمر سيادي وأنه خط أحمر، وأنه حتى المقترح لتسليم اليورانيوم المخصب إلى روسيا لم يكن واردا، بل تم اقتراح تخفيض التخصيب إلى 20%. إذن بالنسبة للولايات المتحدة ليس من صالحها بأن يتم تقديم هذا اليورانيوم المخصب إلى الصين أو روسيا أو إلى أي واحد من خصومها. إذن المطالبة باستعادة اليورانيوم المخصب للتخلص منه. والرئيس ترامب لديه
1: واضح، هذه إذا وجهة النظر الأمريكية. سيد أدولفو، دكتور حسين، هل بالفعل الورقة التي قدمتها إيران وهي ورقة معدلة أو حديثة لباكستان، هل بالفعل ليست مختلفة عن الورقة الأولى كما أشار السيد أدولفو؟
0: يعني أولا هناك تناقض في الخطاب والسردية الأمريكية، يعني مرة تقول أن إيران تماطل، ومرة تقول أنها تحكم حصارا بحريا ضد إيران، وإيران تتوسل لحل كما يقول ترامب يعني سريع. يعني هذا الكلام لا يستقيم، هذا الكلام المتناقض الأمريكي. يعني هناك موضوعان أساسيان في الملف النووي، أولها موضوع التخصيب، وثانيا موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. موضوع التخصيب تقريبا الآن وجدت له تخريجة، وهو أن تعترف أمريكا بحق إيران في التخصيب، وأن تقوم إيران بتجميد التخصيب طواعية لفترة معينة.
1: لحد الآن لم يتفق على هذه يرد ترامب.
0: نعم، يعني هذا في اللقاء الأول مع فانس أنه تم الاتفاق على هذا الموضوع تقريبا من دون تحديد الفترة الزمنية. الموضوع الثاني هو التخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. أمريكا تقول أن تقوم إيران بتسليمه، أنه التخلص منه. خب هذا التخلص كيف يمكن أن يتم؟ يعني أمريكا تقترح أن يكون يسلم إلى أمريكا، إيران تقول لا لن تسلمه، إما أن تسيله في داخل إيران إلى نسبة 20% للاستعمال في الاستشفاء، أو أن تذهب به إلى روسيا أنه كأمانة، أنه على أساس إذا التزمت أمريكا بالاتفاق فإيران ستبيعه إلى روسيا، وإذا لم تلتزم أمريكا بالاتفاق، وهذا هو الديدن الأمريكي في عدم الالتزام، أن تستعيده من روسيا ضمن اتفاق ثنائي بينها وبين روسيا.
1: ولكن هذا المقترح دكتور حسين، دكتور حسين، هذا المقترح الإيراني هو نفسه الذي عرض في مرات سابقة والولايات المتحدة ترفضه، وبالتالي كأننا نقول بالفعل بأن هذه الورقة التي قدمت إلى باكستان لا تختلف عن ما قدم سابقا، يعني لا تزال إيران عند شروطها، عند لاءاتها، عند مقترحاتها الخاصة بها فيما يتعلق بكل هذه العقد التفاوضية.
0: لا لا لا، ليس كذلك. يعني أولا فيما يخص اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إيران كانت تقول يجب تسييله في الداخل وعدم الذهاب به إلى الخارج. الآن إيران تناقش موضوع نقله إلى الخارج. من هنا يعني موضوع الانتهاء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يتحقق. هنا المماطلة الأمريكية أنه يجب أن يعطى لروسيا أو لا يعطى، يجب أن يعطى لأمريكا حصرا، هذه هي المماطلة الأمريكية. إيران تقول الهدف هو الانتهاء من موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهذا مقترح في هذا الاتجاه.
1: طيب أستاذ نهاد، هنا واضح وضحت هذه الفكرة. دعني فقط أسأل أستاذ نهاد أبو غوش، إن كانت إسرائيل قد ترضى بهذه المقترحات الإيرانية التي تعطي حلولا وربما لكنها لا تنهي في نهاية المطاف الكابوس النووي كما تسميه إسرائيل؟
3: طبعا إسرائيل خارج دائرة اتخاذ القرار وهي تدرك ذلك، ويبدو أن حالة النفور من قبل الرئيس الأمريكي تجاه نتنياهو خلقت حالة من الجفاء، لكن إسرائيل بأدوات أخرى يعني تحاول التأثير على اتخاذ القرار من خلال ضخ معلومات استخبارية مكثفة. إسرائيل دائما تنسب الفضل لنفسها بأنها هي التي تزود الولايات المتحدة بمعلومات استخبارية دقيقة حتى عن الوضع النووي و عن بنوك الأهداف وما إلى ذلك. مؤخرا إسرائيل نشرت تقارير عن خطر آخر لدى إيران، هو امتلاكها لكميات من البلوتونيوم التي تمكن إيران إن أرادت من تصنيع حوالي 200 قنبلة نووية.
1: شكرا جزيلا لك، وضحت هذه الفكرة أستاذ نهاد، شكرا لك ولضيفي الكريمين. الآن إلى هذه الفقرة العسكرية الخاصة المتعلقة بآخر التطورات في لبنان وتأثيراتها الإنسانية، يصحبكم فيها زين العابدين توفيق.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية الخاصة والتي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات المتعلقة بلبنان على الصعيدين العسكري والإنساني جراء العمليات العسكرية الجوية والبرية للجيش الإسرائيلي والمستمرة منذ شهرين داخل الأراضي اللبنانية. هذه التطورات العسكرية وتداعياتها الإنسانية والمالية على حياة اللبنانيين نحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن بيروت زينة مهنة مديرة البرامج في مؤسسة عامل الدولية. سنبدأ برصد الواقع ميدانيا عبر شاشة تفاعلية مع صاحب العصر.
5: سلسلة من الهجمات كبيرة للغاية كانت خلال الساعات الماضية، ولكن أيضا حزب الله لا يزال يضرب وبقوة كما يقول في على الأقل في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان. ودائما ما نتحدث خلال الفترة الماضية عن المنطقة الجنوبية من لبنان، منطقة جنوب الليطاني ومحيطة حتى ارتفاعا لجنوب الليطاني أو نهر الليطاني إن صح التعبير. مباشرة نذهب إلى هذه المنطقة، هذا هو الشريط الذي نشرته القوات الاحتلال الإسرائيلي لتقول للبنانيين أن هذه المنطقة محظورة عليهم التوغل بداخلها. ونتحدث عن قرابة 60 قرية وبلدة لبنانية في هذه المنطقة تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي اللبنانيين من العودة إليها، وبالتالي هناك تحركات عسكرية لجيش الاحتلال في هذه المنطقة، وفي المقابل هناك عمليات لحزب الله في هذه المنطقة تستهدف الجنود الإسرائيليين، تجمعات الجنود الإسرائيليين، مرابط المدفعية الإسرائيلية، مرابط الدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة. وبالتالي نستمع لعمليات خلال الساعات الماضية، كان حزب الله قد أعلن عن شن 5 عمليات خلال 24 ساعة الماضية. أيضا الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من العمليات، ولكن عمليات الجيش الإسرائيلي تأخذ منحيين. المنحى الأول هو عمليات القصف التي يقول الجيش أنه يستهدف فيها مقاتلي حزب الله المنتشرين في هذه المناطق الذين يتحركون بين الجبال، يقوم بعمليات. أول عمليات الأخرى هي عمليات النسف، عمليات نسف الأبنية والمنازل أو ما تبقى منها في هذه المناطق واسعة النطاق، لأنه على ما يبدو يريد الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة أن يعيد تشكيل وهندسة جغرافية المنطقة بحيث تسهل حركته، بحيث يمنع أي فرصة لعودة اللبنانيين إلى هذه المنطقة. في الجانب الآخر أيضا لا يزال حزب الله لديه مجموعة من العمليات، تحديدا في منطقة إصبع الجليل أكثر من مرة تم ضرب مسقاف عام، وتم ضرب مستوطنة المطلة على جنوب لبنان. بالتالي نحن نتحدث عن هذه المناطق، الشريط الحدودي الذي يتعرض لضربات من حزب الله، بالإضافة لي أيضا ضربات في منطقة البياضة والناقورة. وبالتالي نتحدث عن القطاع الشرقي، نتحدث عن القطاع الغربي، لا يزال فيه عمليات قصف متبادل أو عمليات متبادلة إن صح التعبير بغض النظر عن نوعية هذه العمليات. ولكن ما يقلق الإسرائيليين الآن هو إدخال حزب الله لنوع جديد من المسيرات أو آلية جديدة للتعامل مع المسيرات، وهي مسيرات الألياف الضوئية. هذه المسيرات التي يقال عنها أو يعنونها بأنها مسيرات شبكة العنكبوت، لأنها تتحرك، لأنها مسيرات سلكية وليست مسيرات لاسلكية. نشر حزب الله في أكثر من مرة هذا الفيديو الذي يظهر عملياته في استخدام هذه المسيرات. نلاحظ هذه المسيرة مسيرة عادية، ولكن هذه المسيرة تحمل مقذوفا. هذه لقطة لمحاكاة لطبيعة هذه المسيرات، مسيرة مربوطة بكابل من الألياف الضوئية بهذا الشكل، مداه يتجاوز 20 إلى 30 كيلومتر ويصل إلى بعض الأحيان إلى 40 كيلومتر. الروس أول من استخدموه خلال الحرب على أوكرانيا، وهذه صور نشرها حزب الله. هذه نشاهد المسيرة تحمل المقذوف، تحمل بكرة الألياف الضوئية المربوطة بجهاز التحكم وهيكل المسيرة والمقذوف، وبالتالي تطير هذه المسيرة مرتبطة كما نشاهد في هذه المحاكاة مع المقاتل الذي يمسك بزمام هذه المسيرة ويوجهها. وهنا تعطيه خاصيتين اثنتين، وهما الأولى عدم القدرة الإسرائيلية على تتبع هذه المسيرات وإسقاطها، لأنها لا تعمل بأنظمة التتبع أو أنظمة الجي بي إس، تعمل بالأسلاك السلكية، وبالتالي تستطيع تجاوز الدفاعات وأجهزة الرصد. والنقطة الثانية تعطيه صورة عالية الدقة، لأنها تستخدم الألياف الضوئية لإيصال الصورة في الكاميرا المركبة على جسم هذه المسيرة، وبالتالي الإسرائيليين يريدون في هذه المساحة أن يتحركوا نحو 20 إلى 30 كيلومتر، بمعنى أنه لا يمكن حل هذه الأزمة وهذه الحرب قبل أن يحلوا أزمة 20 إلى 30 كيلومتر، وبالتالي هي المساحة أو المسافة التي يريدون فيها إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود. يتحدث عن أنه لا يمكن حسم هذه المعركة دون حسم مسألة المسيرات، وحسم مسألة المسيرات في المدى المنظور غير ممكن.
4: ونتنياهو سبق وقال إن ذلك يستغرق وقتا طبعا للمرور بعشرين كيلومترا وصولا إلى صور في الواقع، وهي من كبرى المدن عموما في لبنان وفي الجنوب اللبناني. عميد حسن جوني، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. مسألة هذا الزعم الإسرائيلي أنه لا يمكن تلافي خطر المسيرات إلا بعشرين كيلومتر، احتلال 20 كيلومترا من لبنان، ما دقة ذلك؟
6: يعني هذا أعلان لا قيمة له عسكريا، لأنه أولا هم في هذه المنطقة الموجودون فيها حتى هناك مقاتلين لحزب الله، وهناك أطلاق لمسيرات وسيطرة إلى حد ما على بعض المناطق الحدودية واستهداف بعض المناطق الحدودية كما حصل مثلا في مسكاف عام. يعني هناك استهداف لمسيرة الآن استهدفت اليوم في مسكاف عام، بالأمس استهدفوا في مستوطنة مقابل يارون أعتقد شوميرا. وبالتالي كلما يعني هذا منطق دفع مقاتلي حزب الله شمالا من أجل إبعاده، هو دائما القوة التي تدفعه شمالا تبقى على تماس معه، وبالتالي تبقى معرضة. يعني هذا منطق ساقط حكما. هم طالما يريدون دفع حزب الله شمالا هم سيبقون على تماس مع مقاتلي حزب الله وسينتقلون معه شمالا، وبالتالي سيبقوا معرضين. حجتهم أنهم يبعدون المسيرات أو الأسلحة المضادة للدروع عن الحدود وعن المستوطنات، ولكن هم سيبقون معرضين كجنود بآلياتهم. وحزب الله الآن لا يستهدف في مسيراته إلا الآليات والجنود.
4: فيما يتعلق بالتكنيك الذي استخدمه الأوكران وتحدث الإسرائيليون عنه، وهو وضع الشبكات، حماية الجنود بالشبكات، شبكة لمنع وصول المسيرات إليهم، ما نجاعة ذلك
6: حتى الآن
4: في البيئة اللبنانية أقصد؟ يعني
6: صحيح، حتى الآن لم يوجد حل. ويعني وكان صادقا نتنياهو والقيادة الإسرائيلية عندما أعلنوا، ولا زالوا حتى اليوم يقولون أن معضلة المسيرات لا حل لها حاليا. مسألة الشباك، أولا هناك شك بأن يمنع هذا الشباك المسيرة القادمة بسرعة معينة من أن تنفجر في الآلية، واحد. اثنان، هذه المسيرة كما شرح صهيب وكما بات معروفا هي مزودة بكاميرا في رأسها، وهذه الكاميرا تؤمن تصوير دقيق لمن يقود ويتحكم بها، وبالتالي يستطيع أن يستهدف أسفل الآلية، لأنه الشباك إذا ما وضع على يعني سقف الآلية وجوانبها، هناك أجزاء من الآلية ستبقى دون شباك من أجل الحركة الميكانيكية وإطاراتها ومحركها وكل ذلك، وبالتالي يستطيع أن يستهدف النقاط غير المحمية بالشباك، لأن الدقة هنا مسألة بالغة الأهمية، مسألة الدقة التي توفرها الكاميرا المزودة بها هذه المسيرة، وتجعل من يتحكم بهذه المسيرة يراقب نقطة الارتطام ويحددها تماما، وبالتالي لو كان الأمر ناجحا لكان نجح في مسرح الحرب الأوكرانية في بين روسيا وأوكرانيا.
4: طبعا هذا الخط الأصفر يعني مساحته أو طوله على الحدود من 3 إلى 7 كيلومترات. الآن الإسرائيليين يتحدثون عن 20 كيلومترا. هذه 3 كيلومترات أدت إلى تداعيات إنسانية كبيرة جدا على اللبنانيين. هذه الهجمات منذ حرب عام 2024 وصولا إلى الحرب عام 2026 فاقمت الأزمة الإنسانية والمعيشية في لبنان الذي يرزح أصلا تحت وطأة انهيار اقتصادي ومالي وغذائي منذ عام 2019. في الأسبوع الأول من هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان بلغ عدد النازحين 812,000 نازح، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 1,300,000 نازح وفق آخر تقديرات منظمة أوتشا التابعة للأمم المتحدة لغاية نهاية الشهر الماضي. يقيم 115,000 نازح في مدارس وجامعات عامة ومنشآت رياضية هربا من القصف الإسرائيلي. ومنذ بدء هذه الحرب تم تقديم 7 ملايين وجبة ساخنة للنازحين اللبنانيين تؤمن لهم الحد الأدنى من المقومات الغذائية الأساسية. لكن 103 ملايين دولار أمريكي فقط هي التي تم تأمينها من أصل 308 ملايين دولار لتمويل جهود الإغاثة في لبنان رغم تصاعد الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ. نتوجه إلى ضيفتنا في بيروت السيدة زينة مهنة مديرة البرامج في مؤسسة عامل الدولي. كلفة إنسانية كبيرة، لكن هذه الحرب مع استمرارها وصلت باحتياجات النازحين إلى أي مستوى؟
7: مرحبا. تقريبا بعد شهرين من بدء التصعيد نحن أقل ما فينا نقوله أنه لبنان بمواجهة أزمة اقتصادية وإنسانية مريبة بسبب تداعيات الحرب على كل المستويات. أكيد في حاجة للاحتياجات الخاصة والأساسية من المأكل والمشرب، بس كمان بهذا الأسبوع من كم يوم عم ينحكى باحتمال تغيير بسعر الصرف اللي هو نحن شفناه كمان بالأزمة الاقتصادية الاجتماعية تقريبا 5 سنين لورا اللي هو أثر كتير وزاد من نسبة الفقر. وعم ينحكى أنه مصرف لبنان الاحتياط الموجود عم ينضخ بالسوق وممكن يعمل تداعيات كتير كبيرة. وكمان في دراسات فرجت أنه بالقليل 30% من الأشخاص النازحين أو بالمناطق المعنية بالتصعيد خسروا مورد رزقهم بشكل جزئي أو كامل. فأكيد هيدا الشيء كتير كبير، ونحن بنعرف أنه في فجوة مثل ما حضرتكم فضلتوا هلأ بريبورتاج أنه في فجوة مالية للاستجابة من أصل 308 مليون اللي انطلبوا من مجلس الوزراء لهلأ في بس 38% نوعدوا مش الكل الوصل. ونحن بنعرف أنه أكترية الحاجات هي موجودة بالأشخاص النازحين بالشقق الخاصة ومش بالمدارس، لأنه بالمدارس في تقريبا 660 مدرسة أو جامعة تم استقبال فيهم النازحين. بس بسبب وقف اطلاق النار عم نشوف انه في كر وفر بالنسبه للنزوح والعوده لمحاوله عوده لبيوتهم، بعدين بس يرجع يصير الضرب عم يرجعوا على المدارس. طيب. فكمان هذا عم يعمل عدم استقرار نفسي كثير كبير عند النازحين والنازحات، وما عم بيكون في وضوح بالرؤيه بالنسبه لوضعهم لانه استهداف المدنيين بعده متواصل.
4: يعني اذا نفذ الاسرائيليون ما يقولون انهم سيفعلوه وهو البقاء الاحتلال لمدة لمسافة 20 كيلومترا، هذا يصل إلى حدود مدينة صور، كيف سيفاقم ذلك هذه الأزمة؟
7: يعني نحن صراحة بحواراتنا مع الأشخاص بهيدي الضيعة اللي حاليا محتلة مش حاطين حالهم هن بسيناريو أنه هيدي الأراضي مش رح ترجع، يعني ما مش واصلين لمحل أنه يتقبلوا أنه هيدي الضيعة ما رح ترجع لهم. وأكيد هيدا الحس المقاوم اللي بنبث بهيدي الضيعة. مع أنه عم يصير في دمار كتير كبير بهذا الضياع، والواضح أنه في محاولة إنشاء منطقة عازلة حتى لو ما تمت بالنزوح عم بتتم بالتفجير، ونحن عم نشوف سيناريو غزة يتكرر بمسح الضياع، شفناه بالخيم ببنت جبيل بكفر كلا عديسة، هذه مناطق وضياع صارت تقريبا كلها على الأرض. فأكيد في صعوبة للعودة، بس نحن يعني السيناريوهات اللي شفناها بال 2024 بالنسبة لل تعلق بالأرض أنه الناس مستعدة ترجع حتى لو ما في بيوت، بس تظل قريبة الأرض.
4: عميد حسن جوني، فيما يتعلق بهذا المسار بالنسبة للإسرائيليين، كيف سيكون شكل المواجهة في 20 كيلو الأخرى؟
6: هذا أعتقد كما ذكرت لك هذا غير منطقي الآن، وبكل الأحوال هم بحاجة إلى تثبيت يعني هذه المنطقة، تثبيت مواقعهم في هذه المنطقة التي أعلنوا عنها أنها هي المنطقة العازلة، وهذا الخط الذي أسموه بالخط الأصفر والذي أرادوا أن يثبتوه. حتى الآن هذا الخط هو نظريا وليس عمليا أستاذ زين العابدين، يعني تحديدا في هذه المنطقة هنا شمال نهر الليطاني، هذه المنطقة هي ضمن الخط الأصفر كما أعلنوا، ولكن عمليا هم غير موجودين في هذه المنطقة، منطقة يحمر الشقيف، زوتر الشرقي، أرنون، وبالتالي هي تتعرض لضربات وقصف جوي مركز، إنما هم غير موجودين في هذه المنطقة، ولا زالت هذه المنطقة في محيط نهر الليطاني مجال حركة نشطة لمقاتلي حزب الله. وأكبر دليل الاشتباكات التي تحصل أو الاستهدافات التي تحصل في الطيبة والقنطرة وصولا إلى مسكافعة.
4: أشكرك شكرا جزيلا عميد حسن جودي الخبير العسكري والاستراتيجي، ونشكر ضيفتنا أيضا من بيروت زينب هنا مديرة البرامج في مؤسسة عامل الدولية. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة، نعود إلى غرفة الأخبار.
1: 8:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من الجزيرة لتغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان. وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما حدث في إيران هو تغيير نظام حقيقي بعد اختفاء الصفين الأول والثاني من القيادة. أضاف أن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات، وبأن الإدارة الأمريكية بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه. إلى ذلك قال ترامب إن أي اتفاق ستبرمه واشنطن مع طهران يجب أن يكون سيئا لها، وقد يكون من الأفضل للإدارة الأمريكية ألا تبرم صفقة على الإطلاق. وكان ترامب قد قال في وقت سابق أن واشنطن لن تنسحب أو تغادر مبكرا إلا بعد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي، وإن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي تسر واشنطن للحصول عليه. وأكد ترامب أن الإيرانيين يحاولون ابتزاز الولايات المتحدة والعالم لسنوات من خلال إغلاق مضيق هرمز، وقال إن كمية ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن على الإيرانيين أن يحبطوا العدو ويهزموه في مرحلة الجهاد الاقتصادي بحسب تعبيره. وفي طهران أيضا قالت وكالة الأنباء الرسمية إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. قال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقچي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستانية. فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت إنذارا لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، وذلك تمهيدا لاستهداف ما قال إنها مواقع لحزب الله فيها. وسبق ذلك قصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم على بلدات زوتر الشرقية وزوتر الغربية وميفدون بجنوب لبنان. أمس الجمعة أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل امرأة وإصابة 7 في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوبي البلاد، كما أفادت بمقتل 12 شخصا وإصابة 25 في غارات إسرائيلية على بلدتي حبوش والزراري جنوبي البلاد. من جهتها أفادت إذاعة أو الإذاعة الإسرائيلية بإصابة ضابط وجندي على أثر إطلاق حزب الله مسيرة على مزقف عام في الجليل الأعلى. وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن جنديين أصيبا على أثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه التصريحات والمواقف والتحديثات الميدانية مع شبكة مراسلي الجزيرة من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. حياكم الله جميعا. مراد هاشم، تصريحات كثيرة متنوعة لدونالد ترامب خلال الساعة

0: الساعات الماضية، نتابع معك أبرزها.
1: نعم محمد، من ضمن هذه التصريحات ما قاله الرئيس ترامب أمام جمهوره في فلوريدا من أنه قد يكون من الأفضل للولايات المتحدة عدم إبرام صفقة، قال صفقة مع إيران، قال إن هذا الأمر يأخذ وقتا طويلا جدا أي المفاوضات، وأنه قد يكون من الأفضل عدم إبرام صفقة، هي المرة الأولى التي يشير فيها إلى هذا الخيار في الوقت الذي يقول فيه أيضا في ذات الخطاب من أننا لن نغادر قبل أن نستكمل المهمة بشكل صحيح. إذا هو رفع للسقف، وكان سابقا أيضا في تصريحات قال إنه غير راض عن المقترح أو الرد الإيراني الأخير، مشيرا إلى أنهم يطالبون بأشياء لا يمكنه القبول بها. قال أيضا إنه حينما تقدم الولايات المتحدة مقترحا يأتيه ردا من فريق في إيران، ثم يأتيه لاحقا ردا آخر من فريق آخر، مشيرا إلى حالة يصفها بالتشتت والانقسام في القيادة الإيرانية. قال إن هناك أشخاصا من القيادة يتواصلون مع الإدارة الأمريكية بشأن إبرام صفقة، وأن الولايات المتحدة سوف تتفاوض مع من تراه طرفا مناسبا. هو بطبيعة الحال يشير أيضا إلى حدوث تغيير للنظام، تغيير حقيقي كما وصفه في إيران جراء العملية العسكرية، حينما قال قضينا على الصف الأول والثاني وكذلك جزء من الصف الثالث، فيما ويكرر ذلك مرارا وتكرارا في المجمل. أعاد التأكيد على الخط الأحمر الأمريكي، وهو أن إيران لن تمتلك ولن تسمح لها الولايات المتحدة بامتلاك سلاح نووي، وهذا يترجم ألا تخصيب أو وكذلك تسليم المواد أو اليورانيوم عالي التخصيب. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن إيران تستخدمه كسلاح للابتزاز، وأن الحصار أنهى هذا أو انتزع هذا السلاح من إيران، كما قال مشيرا إلى أن الحصار فعال جدا. أيضا قال إن هناك 400 سفينة محتجزة ناقلة نفط في الواقع محتجزة في الخليج جراء هذا الحصار أو إغلاق المضيق، وأنه حال انتهاء هذا الإغلاق فإن هذه الكمية من النفط سوف تسهم عند دخولها الأسواق في خفض الأسعار. في المجمل الرئيس ترامب أيضا فيما يتعلق بانتهاء أو انتهاء المدة الدستورية أو المحددة في قانون سلطات الحرب فترة 60 يوما، قال إن هذا القانون غير دستوري، وبالتالي فإن هذه الفترة غير دستورية. هو أبلغ الكونغرس مع ذلك رغم هذا الموقف الذي يرى في القانون غير دستوري وفي الفترة غير دستورية، أبلغ الكونغرس مع انتهاء هذه الفترة فترة 60 يوما في رسالة إلى قيادتي مجلسي النواب والشيوخ من أن العملية العسكرية قد انتهت، وقال إنها انتهت في 7 أبريل مع إعلان وقف إطلاق النار الذي تم تمديده أكثر من مرة، وبالتالي هو بهذا يسحب البساط من الديمقراطيين في الإشارة إلى أنه مع انتهاء العملية فإنه لم يعد بحاجة إلى العودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض، لأن هذه العملية كما يرى ترامب قد انتهت. لكنه في ذات الوقت يحتفظ بالحق في معاودة عملية عسكرية أخرى حينما يقول إن القوات ستواصل تموضعها في المنطقة وتحديث هذا التموضوع، لأن هناك كما قال تهديدا كبيرا من قبل إيران.
0: في هذا الإطار مراد، معروف الجدل الدائر حول هذه الحرب أو العملية العسكرية كما يسميها ترامب منذ 28 فبراير، رفض ديمقراطي إلى جانب رفض بعض الجمهوريين أيضا. الآن إلى أي مدى يعتقد داخل الكونغرس بأن هذه الخطوة التي أعلنها ترامب لن تلقى معارضة قد تؤدي إلى إحباطها، إذا اعتبر ذلك ربما التفافا على مادة في الكونغرس؟
1: ولا توجد خيارات أمام المعارضة الديمقراطية، ويبدو أن رسالة الرئيس دونالد ترامب هذه

0: والتي يبلغ الكونغرس فيها أن العملية العسكرية انتهت قد أضعفت إلى حد ما موقف الديمقراطيين الذين قد يكون من ضمن خياراتهم القادمة هي اللجوء إلى القضاء لمنع الرئيس دونالد ترامب من استئناف العملية العسكرية كما يرونها، أو الحرب، هم يرونها حربا كاملة الأركان، وبالتالي يرون أن الرئيس دونالد ترامب قد خالف قانون سلطات الحرب حينما لم يسعى إلى الحصول على تفويض من الكونغرس، وهم يرونها حربا بلا أهداف ولا استراتيجية واضحة ولا خطة للخروج بشكل آمن ورابح منها، ولذلك سوف يستمر موقفهم. ولكن في المجمل مع وجود أغلبية وإن كانت ضئيلة في مجلس النواب وكذلك أغلبية في مجلس الشيوخ لحزب الرئيس الحزب الجمهوري، ستبقى خيارات الديمقراطيين محدودة في منع الرئيس من استئناف العملية العسكرية أو القيام في الواقع بعملية عسكرية جديدة وعد زمني جديد لـ60 يوما أخرى. محمد،
1: نعم، أشكرك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. عامر لافي، في ظل كل هذه التصريحات لدونالد ترامب يبدو أن هناك تقدما ما في طهران متعلق بالمفاوضات، إعلان رسمي لاستئناف جولة جديدة بحسب الخارجية الإيرانية، والإعلان أيضا عن تقديم ورقة إيرانية محدثة أو ورقة مختلفة للوسيط الباكستاني. ما الذي يمكن قوله فيما يتعلق بهذين المستجدين؟
2: نعم محمد، المعلن رسميا هو أن هناك ورقة وصفت بالأحدث قدمت للوسيط الباكستاني لنقلها إلى الجانب الأمريكي، لكن ليس هناك أي تفاصيل بخصوص هذه الورقة الجديدة وبانتظار رد أمريكي عليها. لكن كما فهمنا من مصادرنا، الإطار العام للورقة الجديدة هو مشابه للإطار العام للورقة القديمة، بمعنى أن الإيرانيون يركزون محمد على فكرة فصل الملفات. هم يريدون، كانوا في الورقة القديمة التي أصبحت يعني شبه معروف تفاصيلها، يريدون بداية إنهاء الحرب على جميع الجبهات بشكل كامل وبضمانات دولية، وفي المقابل يرفع الأمريكيون الحصار على الموانئ الإيرانية، وفي المقابل أيضا يقوم الإيرانيون بفتح مضيق هرمز، ومن ثم يتم إرجاء النقاش في الملفات المعقدة وعلى رأسها الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. هذا كان الإطار العام للورقة القديمة. الورقة الجديدة، الإطار العام كما فهمنا مشابه، لكن هناك تغييرات، هناك ضمانات معينة لم تتضح بعد أضيفت إلى الورقة الجديدة. إلى أي مدى يمكن أن تكون مقنعة للجانب الأمريكي، هذا ربما ما سيتضح في الساعات القادمة وفي الأيام القادمة، لكن هناك حراك دبلوماسي واسع، محاولة كما فهمنا ليس فقط من الوسيط الرئيسي باكستان، وإنما من العديد من دول المنطقة ومن الدول الوازنة عالميا في محاولة لإنهاء الركود. تعلم خلال الأيام القليلة الماضية لا يوجد أي تحرك، هناك جمود في المفاوضات، وهناك مساعي دولية لتحريك هذا الجمود والعودة لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين. لكن هذه هي الورقة، هذا الإطار العام الذي قدم، والذي يمكن أن نفهم الفلسفة الإيرانية من خلال عدة نقاط. الإيرانيون يركزون محمد على فكرة أنه لا ثقة لهم بالجانب الأمريكي، وأن الحربين سواء في حزيران أو هذه الحرب بدأت أثناء مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي هم لا يريدون لهذا السيناريو أن يتكرر، وبالتالي هم يريدون ضمانات دولية وإيقاف للحرب. أيضا هم يقولون، وهذا جاء على لسان العديد من المسؤولين الإيرانيين، بأن وقف إطلاق النار هذا غير موجود على أرض الواقع، لأنه هناك خرق صارخ وواضح لوقف إطلاق النار، ألا وهو الحصار المستمر على الموانئ الإيرانية، وبالتالي هم يرون بأنه لا يوجد وقف إطلاق النار والحرب مستمرة، فلذلك لا يريدون أن يبدأوا هذه المفاوضات والحرب مستمرة، لأن هذا نوع من الضغوطات عليهم، وهذا سيجعل الجانب الأمريكي يفرض شروطه على طاولة المفاوضات، وهذا مرفوض بالنسبة لهم، ولذلك يريدون رفع الحصار قبل البدء في جولة ثانية من المفاوضات. كما ذكرنا هناك حراك دبلوماسي كبير، وزير الخارجية عباس عرقشي تواصل خلال ليلة الأمس مع العديد من نظرائي في مختلف دول العالم، مع نظرائي في كل من روسيا وتركيا وفرنسا.

0: قطر والسعودية والعراق وأذربيجان ومع مسؤولة الشؤون الخارجية في مع في الاتحاد الأوروبي، وكل هذه الجهود على ما يبدو تسعى إلى تقريب وجهات النظر. وهناك ربما نقطة مهمة بهذا الخصوص وتحديدا الملف النووي، تعلم أنه هو النقطة الأعقد في هذه المفاوضات وفي هذه الأزمة، الحديث عن الزيارة التي قام بها عباس عرقشي إلى روسيا. الكل أصبح يعلم أن الملف النووي كان حاضرا على طاولة التفاوض، والإيرانيون أرادوا أن يسمعوا من الروس ما الذي يمكن أن يقدموه في هذا الإطار، على اعتبار أن إيران ترفض على جميع المستويات سياسيا وعسكريا أن تقوم بتقديم أو بتسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الموجود في إيران إلى الجانب الأمريكي. فهل يمكن، هنا السؤال الكبير، أنه إذا ما تم تسليم هذه الكمية كأمانة لدى الروس أن يكون حلا وسطا يرضي جميع الأطراف؟ هذا ما طبعا ليس هناك شيء مؤكد بهذا الخصوص، لكن هناك حديث، هناك مصادر تتحدث، هناك مراقبين يتحدثون عن أنه هو هذا الحل الذي يمكن أن يجعل الطرفين يلتقيان في منتصف الطريق. لكن أيضا لا نعلم كيف قدم في الورقة الثانية، هل قدم في إطار جولة أولى أم أنه أيضا صمم الإيرانيون على أن يكون في إطار الجولة الثانية كما قلنا، خصوصا أنهم حافظوا كما فهمنا من مصادرنا على الإطار الأول الذي قدموه في الورقة الأولى.
1: إذن هو مقترح لا يعني ربما التخلي عن البرنامج النووي الذي قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في تصريحاته بأن الموضوع النووي وأيضا ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي هو إرث للإيرانيين، وشبه الحفاظ عليهما بالحفاظ على الأرض.
0: نعم بالفعل محمد، هذا كان يعني هو قطع الشك باليقين بخصوص هذا الموضوع، خصوصا أن يعني كل التصريحات الإيرانية سواء السياسية والعسكرية تتحدث عن فكرة أن لا تراجع عن الملف النووي. المرشد عندما تحدث أمس عن هذه النقطة بخصوص الملف الصاروخي هو أصلا غير مطروح للتفاوض، هو أصلا غير مطروح على طاولة المفاوضات. أما بالنسبة للملف النووي فيمكن التفاوض بخصوص عدة نقاط، موضوع تخفيض نسبة التخصيب، تعلم هي 60%، يمكن يقول الإيرانيون بأنه يمكن تخفيض هذه النسبة، وأيضا يمكن حتى التفاوض على مدة زمنية معينة لتعليق عملية التخصيب. أما تراجع إيران بشكل كامل عن عملية التخصيب فهذا أمر غير مقبول، قال المرشد وقال العديد من أساس الإيرانيين. وبالتالي هذا موقف واضح أنه بعد أن قاله وبعد أن صرح به بهذا الشكل المرشد، لا يمكن من متابعتنا في إيران أن يقوم أحد ويجادل في هذا الموقف. طبعا كما ذكرنا الكثير من التصريحات، تصريح سبق تصريح المرشد للمتحدث باسم الخارجية أيضا تناول هذه النقطة، وتناول تحديدا الاتهامات التي توجه لإيران بأنها تحاول الحصول أو على أسلحة نووية. هو قال بأن هذه الادعاءات وهذه الاتهامات يعني توجه لإيران منذ أكثر من 40 عاما، وأنها تحاول الحصول على سلاح نووي. لكن كل أعداء إيران، كل من ادعوا هذه الادعاءات، يقول متحدث باسم الخارجية الإيرانية، لم يقدموا دليلا واحدا على هذه الادعاءات، وبالتالي هي ادعاءات زائفة لا أصل لها كما قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية. أيضا تصريحات ربما كثيرة بهذا الخصوص سواء من المستوى العسكري أو المستوى السياسي، وحتى المراقبون هنا يعني يتحدثون عن أن إيران يعني خسرت الكثير من أجل هذا الملف، هي خاضت عدة حروب وتحملت الكثير من العقوبات والحصار طوال سنوات عديدة، وبالتالي يصعب على إيران أن تقنع حتى مواطنيها إذا ما قامت بالتخلي عن هذا الملف. إذا لماذا كنا نعاني طوال هذه السنوات إذا ما كان يسهل على الإيرانيين وعلى السلطة الإيرانية أن تتخلى عن هذا المشروع الذي بدأته منذ سنوات عديدة؟
1: أشكرك عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وليد العمري، لا يزال وقف إطلاق النار المعلن والممدد بين لبنان وإسرائيل، ولكن ككل يوم الجيش الإسرائيلي أعلن خلال ساعات قليلة، وربما ساعة أو أكثر بقليل من الآن، بأنه أنذر 9 بلدات اللبنانية أنذر قاطنيها بضرورة الخروج ليقوم بعمليات عسكرية هناك. ماذا في تفاصيل هذا الإعلان وأيضا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بعملياته في جنوب لبنان؟
2: فعلا هذا الإنذار صدر منذ أكثر من ساعة نحو 9 قرى في جنوب لبنان، ينذرها بضرورة الرحيل إلى أكثر من 1000 متر عن هذه القرى لأنه سيقوم بعمليات حربية فيها. الوضع ميدانيا قياسا مع الأيام السابقة يعتبر شبه هادئ، لكن واضح بأن العمليات الحربية الإسرائيلية تتواصل بأشكالها المختلفة سواء من خلال هذه الإنذارات والتهجير أو عمليات القصف والغارات التي يقوم بها. وإذا ما عدنا إلى ما قد أسر به ضباط عسكريون كبار إلى المراسلين الحربيين والعسكريين في وسائل الإعلام الإسرائيلية وما رشح عن ذلك، فإن هذا الجيش لديه مشكلة الآن، وهي مسألة ما يسميها بالمتحلقات في إشارة إلى المسيرات التي يشغلها حزب الله بواسطة الألياف الضوئية، والتي تشكل تحديا جديا لإسرائيل، لا تشكل خطرا استراتيجيا لكنها عاملا مزعجا لعملياته الحربية. حسب هؤلاء الضباط فإن لا مفر إلا من ضرب هذه الخلايا التي تقوم بتشغيلها في قلب لبنان بعمق قد يصل إلى 20 كيلومترا. وبالأمس كانت يدعوت أحرنوت قد نقلت خبرا مفاده أن رئيس الأركان قد أعطى أمرا بهذا الخصوص بأن يقوموا بضربها وشن غارات في عمق لبنان على هذه الخلايا لوضع حد لهذه المتحلقات، التي قال الضباط أنفسهم بأنه قد تم إجراء تجارب على الاعتراضها منذ أسبوعين لكن النتائج لم تكن مرضية لأنها تكنولوجيا أقل من المسيرات العادية وعملية رصدها واعتراضها صعبة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية حسب نفس الضباط فإن هناك مشكلة أيضا تجاه الوضع مع إيران. حسب ما أسروه فإن الضربات العسكرية التي وجهها الجيش الإسرائيلي والأمريكي لإيران كانت قاسمة وقوية، لكن بدون إنهاء الملف النووي وإخراج النووي المخصب عالي التخصيب من إيران فذلك سيتم اعتباره كأنه فشل. لذلك يعتمدون كثيرا على وعود الرئيس الأمريكي ترامب في أن يتم إخراجها إما بطرق سلمية سياسية أو بضربات عسكرية خاطفة وقوية. في جميع الأحوال يرى الإسرائيليون أنه سواء على جبهة لبنان أو على جبهة إيران إن لم يتم نزع سلاح حزب الله بالطرق العسكرية أو بالطرق السياسية وأيضا نزع سلاح النووي الإيراني فإن ذلك سيضر أيضا في فرص نتنياهو للفوز في الانتخابات. سيبدو وكأنه لم يحقق شيئا من هذه النتائج رغم كل الضربات التي تم توجيهها. وحسب الجيش فإنه قد ألقى 135,000 قذيفة على الجبهات الأربع غزة وإيران ولبنان واليمن منذ 7 أكتوبر. ولكن في نفس الوقت يرى الإسرائيليون بأن احتمال اندلاع الحرب من جديد يبقى واردا، لذلك يبقون قواتهم في حالة استنفار خاصة على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. وبالنسبة للجبهة اللبنانية على وجه الخصوص هذا الجيش يواصل عملياته سواء من عمليات هدم وتدمير أو توجيه إنذارات بالترحيل والتشريد لسكان القرى لأنه يواصل زحفه وتوسعه داخل المناطق المحتلة من الجنوب اللبناني أو ما يسميه بالخط الأصفر أو خط الدفاع الأمامي المتقدم، ويريد أن تكون كل المنطقة الممتدة من الحدود حتى منطقة مجرى الليطاني منطقة خاضعة لسيطرته بالكامل. هو يواجه بعض التحديات في القطاع الشرقي لأن مجرى الليطاني قريب من الحدود في هذه المنطقة التي تقع النبطية شمالها، وكل القرى التي يقوم بإنذارها تقع شمال مجرى الليطاني، لكنه يواصل هذه العمليات خاصة بعد يوم أمس الذي كان قد شهد إطلاق 10 مرات إطلاق مسيرات ومتحلقات إيرانية بعضها قد وصل إلى داخل إسرائيل مثلما جرى عند مسجاف عام في الجليل الأعلى حيث انفجرت إحداها بمركبة عسكرية وأدت إلى إصابة ضابط وجندي. ومن قبلها كان هناك أيضا مسيرة أخرى من هذا النوع التي انفجرت بقوة إسرائيلية في الجنوب اللبناني داخل الجنوب اللبناني وأسفرت عن إصابة 2. وهذا الأسبوع الأخير وهو أسبوع وقف إطلاق النار شهد من الناحية الإسرائيلية خسائر، لديهم كان قتيلان وكان هناك أكثر من 20 جريحا جراء هذه المسيرات، سواء داخل إسرائيل أو على الجانب المحتل من الجنوب اللبناني. لذلك الأوامر الأخيرة الصادرة من رئيس هيئة الأركان هي أن يتم تعميق الضربات، لكن مشكلتهم أنهم الوعود التي أو الطلبات التي قدمها الرئيس ترامب من نتنياهو تأمر إسرائيل بأن لا تقوم بعمليات عسكرية من شأنها أن تقوض وقف إطلاق النار الهش في الجنوب اللبناني، لإعطاء فرصة للمباحثات السياسية للارتقاء وأيضا للتقدم نحو تسوية. ويعلق الإسرائيليون أمالهم على أنه ما لم يتم تحقيقه عسكريا يتم تحقيقه سياسيا، خاصة ما يتعلق بتجريد حزب الله من سلاحه بالكامل، سواء بالقوة العسكرية أو من خلال عملية سياسية تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها الحكومة اللبنانية. القرى اللبنانية في الجنوب واضح بأنها تعرضت لعمليات هدم وتدمير غير مسبوقة وتسوية في الأرض لـ20 منها، وهناك 55 تم تهجير سكانها منها.
1: في الوقت الذي تحدثنا فيه نبث على شاشة الجزيرة أخبارا عاجلة، غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق بلدة كفر الدجال في جنوبي لبنان، وأيضا غارة إسرائيلية على بلدة عتشيت في جنوبي لبنان. شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. تامر أصمادي، لا أدري إن كانت هاتان البلدتان ضمن البلدات والقرى التسع التي أمر الجيش الإسرائيلي قاطنيها بالابتعاد بحوالي 1 كيلومتر عنها، ولكن ما بات واضحا أن هناك قصفا إسرائيليا استهدف قرى وأيضا هذه الغارات التي أشرنا إليها خلال الساعات الماضية. هل يمكن أن تجمل لنا هذه التطورات الميدانية تامر؟
3: بالفعل محمد، واحدة منها على الأقل ضمن القرى التي وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية، وطالبت السكان اللبنانيين بالخروج منها. نتحدث عن 9 قرى حتى هذه اللحظة. وفي الحقيقة محمد، هنا في لبنان لم يعد الحديث عن هدنة هشة بين حزب الله وبين الجانب الإسرائيلي، الحديث عن كذبة اسمها هدنة، هذا ما يقال عبر وسائل الإعلام المحلية وما يسمع أيضا في الشارع وما يسمع أيضا من حزب الله ومن حلفاء حزب الله طيلة الأيام الماضية، لسيما بأن الجانب الإسرائيلي يكثف من خروقاته المتواصلة لهذه الهدنة وانتهاكاته التي لا تتوقف. وما يدلل على ذلك تلك الأرقام الخاصة بحصيلة الشهداء والجرحى التي تبثها وزارة الصحة كل يوم. عداد الشهداء خلال الساعات الماضية ارتفع إلى 13 شهيدا في عدد من القرى والبلدات الواقعة على خط النار، خط الجبهة، الحديث عن أكثر من 30 جريحا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. آخر الغارات كانت على عتشيت، قرية عتشيت، وبطبيعة الحال الغارات الجوية الإسرائيلية تواصلت على عديد القرى بدءا من القطاع الغربي مرورا بالقطاع الأوسط وانتهاءا بالقطاع الشرقي، الحديث عن شقرة وتولين وتول بالإضافة إلى عتشيت كما أشرنا ومجدل زون وخربة سلم، وكل هذه القرى بالإضافة إلى قرى أخرى في النبطية في صور، كلها كانت على موعد مع استئناف الغارات الجوية المتواصلة. والصور التي نحصل عليها تؤكد بأن القصف يجري على مناطق أحياء سكنية مدنية، وأيضا على وقع كل هذه الغارات الجوية يتكثف القصف المدفعي الذي تقوم به القوات الإسرائيلية. الحديث خلال الساعات الماضية عن زوتر الشرقية، زوتر الغربية، ميفدون وعديد القرى الأخرى التي كانت أيضا يطالها القصف المدفعي بشكل مكثف خلال الساعات الماضية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف الأحياء، البلدات والمربعات السكنية الكبيرة في عدد من المواقع، لا سيما في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، والحديث أيضا عن مناطق واسعة في قضاء النبطية. هذه المناطق تتعرض لتفجير وتجريف ممنهج من قبل القوات الإسرائيلية.

الإسرائيلية باتت الكثير من تلك المواقع يعتمد على سياسة الأرض المحروقة. القوات الإسرائيلية تدخل الآليات، تدخل المعدات لتجريف مساحات كبيرة وواسعة، ومن ثم تعمل على تلغيم وتفخيخ الكثير من تلك الأماكن والمواقع السكنية. وفي ضوء كل ذلك يقول حزب الله بأنه يرد على

0: أو قصف مدفعي أو تفخيخ وتجريف للمربعات السكنية خلال الساعات الماضية. أيضا تحدث الحزب عن 9 من العمليات التي استهدفت بشكل مكثف مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في غير مكان. الحديث عن البياضة، الطيبة، بالإضافة إلى حولة ومناطق أخرى كانت تتواجد فيها قوات للجيش الإسرائيلي. قال حزب الله بأنه استهدفها بالمسيرات، هذه المسيرات والمحلقات كما يسميها حزب الله التي باتت تقض مضاجع القوات الإسرائيلية في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع. ليس ذلك فقط، هو يتحدث عن إصابات محققة في صفوف القوات الإسرائيلية المتواجدة في القرى والبلدات المحتلة، ويتحدث أيضا عن استهدافه لدبابات من نوع مركافة خلال الساعات الماضية، جرافات، آليات، معدات مدفعية أيضا خاصة بالقوات الإسرائيلية. وهو يؤكد الحزب حزب الله بأنه لا يخرق تلك الهدنة مع الجانب الإسرائيلي، وإنما يرد على كل الخروقات والانتهاكات التي يشير إليها ويتحدث عنها. وهو يقول عفوا بأن هذه الخروقات سوف تقابل برد حازم. هو يريد أن يرسم العلاقة بينه وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك القرى والبلدات التي تتواجد فيها من خلال الرد على كل خرق وعلى كل انتهاك لهذه الهدنة الممتدة منذ أيام، ولا سيما بأنه يوسع أيضا من دائرة الاستهداف، لا سيما بأن الجانب الإسرائيلي بات يسيطر وفقا لمصادر في الجيش اللبناني على 600 كيلو متر في تلك المناطق من الجنوب اللبناني، أكثر من 55 قرية. الجيش اللبناني يقول بأنه استعاد عددا من القرى والبلدات التي كان يتواجد فيها الشهر الماضي جنوب الليطاني، لكن كما قلت الخروقات تتواصل والقصف يتواصل والاستهداف يتواصل. وفي غضون كل ذلك أيضا تتصاعد حدة الجدل السياسي فيما يتعلق هنا في بيروت بالحرب، وفيما يتعلق أيضا بالمفاوضات المباشرة. رئيس الجمهورية التقى يوم أمس بالسفير الأمريكي في بيروت، وقال بأنه وفقا لبيان صادر عن الرئاسة بحث معه تطورات هذه الهدنة، بحث معه ضرورة وقف إطلاق النار والتزام إسرائيل بعدم الذهاب إلى أو المضي قدما بهذه الخروقات والانتهاكات من أجل استئناف المحادثات بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. أيضا التقى به رئيس الوزراء اللبناني وخرج بذات البيان، لكن هنالك رفض متواصل من قبل رئيس البرلمان اللبناني، حركة أمل بالإضافة إلى حزب الله لهذه المفاوضات المباشرة. نبيه بري يطالب بأن تكون تلك المفاوضات غير مباشرة بالمطلق، لكن حزب الله يذهب عفوا إلى أبعد من ذلك عندما يتهم السلطة اللبنانية بالتخاذل بالتنازل، ويقول أو يوجه لها اتهامات بأنها تذهب إلى تنازلات مجانية، ولذلك هو يطالب بوقف هذه المفاوضات المباشرة وأن تقتصر على أن لا تكون مباشرة.
1: جزيل الشكر لك تامر صمادي، مراسل الجزيرة من بيروت، كنت معنا. مضيق هرمز ليس مجرد ممر للنفط، ففي أعماقه تمتد شبكة من الألياف الضوئية التي تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة تلك الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن لهرمز بكابلاته البحرية أن يشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
2: مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط، لا يقل أهمية للعالم الرقمي. ففي قاع المضيق تقبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره. طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على

0: الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر. والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر؟ تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات وربط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكابلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة، كما أن 17 نظاماً من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممراً كثيفاً يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه، على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية، والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكابلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، لكنها لا تكون حلاً كاملاً لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفا مرئيا، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
1: من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق، من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل والاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكم. سيد أدولفو، يقول ترامب من بأن واشنطن تريد أن تبرم اتفاقا مع طهران، ولكن سيكون من الأفضل للإدارة الأمريكية ألا تبرم صفقة على الإطلاق. اشرح لي أكثر، ما الذي تفهمه أنت من هذا التصريح؟
2: نعم بالطبع، مساء الخير. هذا تماما ما قاله الرئيس ريغان في 1987 عندما كان يتفاوض مع الروس، وقال إنه من الأفضل أن لا يكون هناك اتفاق بدلا من يكون لدينا اتفاق سيء. لكن في نهاية المطاف وصلنا إلى اتفاق، لكنه استغرق وقتا. نفس الشيء يحدث مع الرئيس ترامب، هو بطبيعته شخص مفاوض ويفضل دائما الوصول إلى اتفاق عبر التفاوض، قال ذلك أمس. قال إنه لا يريد أن يفعل شيئا يلحق الضرر بالشعب الإيراني، وهو يختلف عن الدكتاتورية الإيرانية، لكن ليس بإمكاننا الوصول إلى اتفاق إذا كان ذلك سيئا بالنسبة للمنطقة، للعالم والأمن القومي. إذن الرئيس الأمريكي لديه تحفظ بشأن خيار استئناف ويحتفظ كذلك بهذا الحق في الآن ذاته. إذن عندما بدأنا بهذا النزاع، عندما بدأت هذه العملية، الأمور كانت كذلك، لكن الآن المشكلة التي يواجهها الرئيس هي من شقين. الشق الأول، فإن الإيرانيين يكررون نفس النقاط التي يودون التفاوض بشأنها، لم يعربوا عن حسن نية. في الآن ذاته قال الرئيس إن هناك رسائل متناقضة تأتينا من إيران، وهناك أزمة القيادة الإيرانية، وهذا تم التأكيد عليه عالميا، وهذا يعقد عملية التفاوض. نعم، الرئيس يفضل التسوية عبر التفاوض، لكن ستستأنف العمليات إذا لم يتم التوصل الاتفاق، لن نقوم بالإرجاء مرة تلو الأخرى.
1: في هذه النقطة يقول ترامب سيد أدولفو بأن الولايات المتحدة لن تنسحب إلا بعد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي. في الوقت نفسه يقول بأن العملية العسكرية في إيران قد انتهت. كيف يمكن فهم هذين المتغيران إن جاز وصفهما بذلك؟
2: هي ربما قد يكون هناك بعض الصعوبات أو بعض ضياع للمعنى في الترجمة للسياقين. هو يتحدث عن البحرية الإيرانية، وكذلك يتحدث عن إضعاف القدرات البحرية والعسكرية الإيرانية. طبعا لدينا أهداف أخرى لم يتم الانتهاء منها، وهذا ما يعنيه عندما يتحدث عن إنهاء المهمة العسكرية. لكن في الآن ذاته عندما يقول إنه ليس هناك حل للوضع، لأن الإيرانيين لا يزالون يحتفظون باليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وبالتالي لا يريد أن يتم التخصيب بالمستقبل مجددا. عندما يتحدث عن العملية فهي عملية تقليدية، والخطوات التالية ستكون كما قال، ألا وهي استهداف كل إيران، المنظومة الاقتصادية كاملة التي تأثرت بسبب الحصار. طيب، ولقد أشار إلى ذلك. والخطوات التالية
1: وضحت الفكرة سيد أدولفو. اسمح لي فقط أنتقل للسيد عباس لمحاولة أيضا فهم إن كانت هذه الضغوط التي يمارسها ترامب اقتصادية أو عسكرية تهديدية، كانت هي التي دفعت بإيران لاستئناف المفاوضات في جولة جديدة كما أعلنت الخارجية الإيرانية، وأيضا بتقديم ورقة محدثة للوسيط الباكستاني.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع وللمشاهدين أيضا. الحقيقة بالنهاية هذه المفاوضات وهذه معادلة أخذ ورد وأخذ عطاء. الوسطاء تدخلوا بقوة، الوسيط الباكستاني هو الذي يعتبر وسيطا أصليا، تدخل عدة مرات، ومن خلال الاتصالات التي جرت بين طهران وروسيا وعواصم عربية، في النهاية اتخذ هذا القرار. ولكن المشكلة عند الأمريكيين، ترامب يريد عسكرة هذه المفاوضات، وهذا ما ترفضه طهران دائما، وتقول بأنها لن تتفاوض تحت النار. والمشكلة الأخرى إضافة إلى عسكرة المفاوضات، ترامب يريد استسلام إيران ولا يرضى أقل من ذلك، وهذا ما قاله عدة مرات، وهذا أمر يدل على جهل هذه الإدارة بالنسبة لإيران والأوهام التي تعيشها في هذا المجال. الإيرانيون لا يستسلمون، الثوابت واضحة، وحتى في الورقة الأخيرة إيران لا تتجاوز هذه الثوابت في طروحتها الجديدة أو في ما قدمتها من مرونة أخرى. وإحدى أهم هذه الثوابت هو ما يتعلق بضمانة دولية وأيضا أمريكية لعدم العدوان مرة أخرى وعدم استخدام
1: طيب، هل تعتقد
3: طاولة
1: بأن
3: المفاوضات
1: هذه
3: الخليعة؟
1: المرونة، كان هناك موقف دعني أقول ثابت إلى حد ما خلال الأيام القليلة الماضية للجانب الإيراني، وقال بأن تلك الورقة التي قدمت والمتعلقة بإعطاء مراحل معينة وصولا إلى الحديث عن البرنامج النووي تغيير هذه المراحل وتعديل ذلك، هل في تقديرك له علاقة ب ذلك التهديد العسكري الأمريكي، خاصة أن تصريحا للجزيرة خاصا بالجزيرة جاء من قبل المصدر برئاسة الوزراء الباكستانية مفاده بأن إسلام أباد طلبت في اللحظات الأخيرة على ما يبدو من ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير خلال هذه المرحلة، هل هذا الضغط هو الذي أدى إلى هذه المرونة الإيرانية التي أشرت إليها؟
3: التهديد هو كان متواصلا منذ البداية وحتى من مسقط إلى جنيف وإلى إسلام أباد ولن يتغير شيء. هذه التهديدات نسمعها على مدار الساعة. لا أتصور هذه التهديدات وإن كانت في النهاية تضر بالاقتصاد الإيراني وب البنى التحتية الإيرانية، ولكنها لن ترهب إيران، والإيرانيون سائرون على مسارين، مسار التفاوضي وهذا ما نشاهده بقوة من خلال الاتصالات التي يقوم بها الرئيس عراقشي الوزير عراقشي، وهناك مع الأوروبيين ومع العرب ومع الجيران، وفي نفس الوقت أنا أتصور لا تخف حدة الاستعداد بما يتعلق بمواجهة أي عمل عسكري، وهذا ما نشاهده، وربما تكون هناك مفاجآت كبيرة في هذا المجال.
1: نعم.
3: الأمريكيون
1: طيب
3: عندما اختاروا موضوع الحصار، عفوا لو سبب دقيقة واحدة،
1: تفضل.
3: الأمريكيون عندما اختاروا المسار الاقتصادي وفتحوا الجبهة الاقتصادية بهذه القوة، وخاصة بما يتعلق ب لأنهم كانوا يعرفون كيف ستكون المواجهة وكيف سيكون الموقف الإيراني من هذه من هذا العدوان العسكري إذا ما نفذ.
1: ولكن طيب أبقى معك بما أنك أشرت لهذه النقطة، وسأتي إلى الدكتور محمد بعد قليل، فقط هذا الخيار الأمريكي الذي قلت بأنه أقل ضررا سيد عباس يبدو أنه أثر بالفعل على الجانب الإيراني، إلى درجة أن المرشد الأعلى في تصريحه بمناسبة عيد العمال وعيد المعلم في إيران استخدم مصطلح الجهاد الاقتصادي. هل تعتقد بالفعل بأن ترامب نجح أن يحدث في إيران بخنق اقتصادها بما لم ينجح من تحقيقه باستخدام أكثر من 14,000 ضربة استهدفت إيران خلال 39 يوماً؟
3: لا، هذا مبالغ فيه، وربما هناك ما أشار إليه المرشد الأعلى هو استشراف المستقبل والتمهيد لما للمستقبل لو حدث ذلك أو لو استمر ذلك أكثر. بالتأكيد هناك ستكون يعني تتخذ قرارات لكسر هذا يعني هذا الحصار إذا ما استمر. وبالفعل إيران لها أولا تعرف كيف تستخدم من خلال تجربتها في الحصار لمدة 4 عقود، هناك كما قلنا سابقا موانئ في بحر قزوين، هناك حدود أكثر من 6,000 كيلومتر مع دول الجوار، وهناك فتحت الطرق البرية أكثر مما كانت عليه سابقا في مع
1: طيب.
3: باكستان وكانت مع تركيا في قمتها ومع العراق، وفي نفس الوقت أنا أتصور ردود وارتدادات هذا الحصار هو سيصيب الأمريكيين أكثر مما يصيب الإيرانيين بسبب يعني الأسعار.

0: وسبب أزمة الطاقة، وهذا
1: نعم،
0: ربما على
1: وضحت
0: المدى البعيد.
1: فكرتك أستاذ عباس.
0: نعم
1: اسمح لي فقط أنتقل للدكتور محمد هلسة. من الواضح أنه خلال هذه الساعات الأخيرة عاد من جديد ليرتفع منسوب التفاوض والدبلوماسية، ونزل منسوب الخطاب العسكري الذي ارتفع إلى حد ما خلال اليومين الماضيين. إسرائيل كيف ترى نفسها ضمن هذا الواقع الجديد في تقديرك؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. الواضح أن انتظار المسار الدبلوماسي الإيراني بات شرطا، إسرائيل تتكيف معه شكلا في جبهة لبنان لكنها تنضبط فيه في جبهة إيران، بمعنى أن الخيارات المتاحة لديها فيما يتعلق بموقف الرئيس الولايات المتحدة من إيران محدودة مقيدة، لكن إسرائيل يعني تعتقد بأن لديها مساحة من توسيع تصعيدها في جنوب لبنان ورفع وتيرته تبعا لحدة الرد الذي يأتي به حزب الله على خروقاتها، وتبعا أيضا للانتقادات التي تطال صورة نتنياهو وحكومته في الداخل الإسرائيلي ومن قيادات المستوطنين في الشمال. ولذلك تعتقد بأن لديها هامش من هذا التصعيد الذي لا يقطع هذه الشعرة من حيث رغبة رئيس الولايات المتحدة في استمرار الهدوء على جبهة لبنان. وإن كانت إسرائيل بالمناسبة لا تبالي في هذا الأمر، يعني هي تصل اليوم إلى درجة من التصعيد، حتى وفق الإسرائيليين يقولون بأن وقف إطلاق النار شكلي، ولم يعد إلا الإعلان عن نهايته رسميا، الإشهار فقط، هذا ما ينتظره الإسرائيلي. وربما من الطرف اللبناني أيضا هنالك اتفاق مع أن ما يجري ليس إلا إعلانا شكليا عن وقف إطلاق النار وبأن التصعيد هو سيد الموقف. لاحظ بأن يعني في كل ما يجري على الساحة الدبلوماسية الدولية مسألة لبنان ليست حاضرة بقوة حتى على اللسان الأمريكي. رئيس الولايات المتحدة بالأمس ظهر في أكثر من مؤتمر صحفي لم يأتي على ذكر ما يجري على الساحة اللبنانية، وكأنه يعني بات هذا الأمر على الهامش، ليس أمرا ضاغطا على رئيس الولايات المتحدة وليس أيضا أمرا حاضرا بقوة من الطرف الإيراني. ليس أن الأطراف مثلا تجلس على طاولة المفاوضات ومتفقة في كل شيء ويأتي مثلا فقط ما يجري على ساحة لبنان يشوش عليها. المسألة أن المسارات كلها معقدة، أن مسار التفاوض كله معقد، وبالتالي إسرائيل تفهم بأن هذا ليس عاملا ضاغطا على رئيس الولايات المتحدة، وإن كان قال في أكثر من مناسبة بأنه يريد سقوف منضبطة لا تشوش. إسرائيل تفهم بأن التصعيد وفق ما يجري دون أن يأتي عليه انتقاد مباشر من رئيس الولايات المتحدة هو تحت سقف القيد الأمريكي، ولذلك هي كما ترى يعني تصعد من سلوكها العسكري. بالأمس كان لافتا أن رئيس سلاح الجو الإسرائيلي قال بأنني أوعزت إلى سلاح الجو بأن يستهدف كل البنى التحتية المرتبطة بالمسيرات كمسألة ضاغطة على الجيش اليوم في الداخل الإسرائيلي، مسيرات حزب الله.
1: نعم.
2: وهذا يعني أمر يكسر سقوف القيود التي وضعتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بجغرافيا الحرب. باتت إسرائيل
1: وهناك
2: تعتقد اليوم بأن هذا
1: غارات
2: الأمر مشكل.
1: إسرائيلية على بلدات ومدن لبنانية وقرى عفوا خلال الساعتين الماضيتين، إضافة إلى أوامر إخلاء لتسع بلدات كما أشرنا قبل قليل، قد يفهم ذلك في هذا الإطار. سيد أدولفو فرانكو، كان هناك تصريح لمجتبى خامنئي أمس قال فيه بأن المشروع النووي بالنسبة لإيران هو إرث قومي، هو ما يملكه المواطن الإيراني، ويقول بأن التفريط في هذا المشروع هو كمثل التفريط بالأرض. في هذا الإطار يفهم بأن إيران لن تتنازل عن مشروعها النووي، ولكن في المقابل تقدم بعض التنازلات أو بعض الأطر التي قد ترضي ترامب. في تقديرك ما الذي قد يرضيه في هذه الحالة ترامب؟
3: ما سيرضي ترامب هو ما تم قوله منذ بداية وقبل بداية النزاع. نحن نقول أنه لابد لا يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم، وهذا التخصيب عالي، هذا اليورانيوم عالي التخصيب، لابد أن يتم تسليمه لدولة ثالثة. وهنا لا نتحدث لا على روسيا ولا على الصين، دولة محايدة، دولة تحظى بالثقة بالغرب أو بالعالم العربي، هذا سيرضي ترامب. لكن أنت محق، سؤالك جيد. الضيف الإيراني تحدث عن التوابث، وإيران قالت إنها لن تتخلى عن ذلك، والآن تقول إنها جاهزة لشحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا وتبقي التخصيب على 20%. التهديدات هي جرت ل47 سنة، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. نتحدث عن المرشد الأعلى، لا نعرف من هو، لا نعرف ما هي حالته، والحكومة تهدد بأن تخوض عملية عسكرية ضد البحرية الأمريكية. هذه هي الثوابت. إذن الموقف كان متناقضا وغير متسق، ولا بد نتساءل لماذا. لماذا؟ لأن هناك أزمة قيادة بإيران. الرئيس تحدث إلى أصوات وجهات متعددة داخل إيران، حتى فيما بين هذه الجهات الإيرانية هناك تناقض، وهذا يعقد الموضوع بشكل أكبر. في نهاية المطاف لن نقبل بأي إرجاء، لن نقبل بنفس الردود من إيران. الحصار يؤثر فقط على إيران، العملة تراجعت وبشكل كبير جدا، 1.60 مليون في مقابل 1 دولار أمريكي. الدكتاتورية الإيرانية لا تأبه لذلك، لكن من خرجوا إلى الشارع يأبهون، وهم سيتأثرون أكثر من غيرهم.
1: شكرا، أعتذر، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا للسيد أدولفو وللدكتور محمد هلسة والأستاذ عباس خاميا. أعلنت سلطات جبل طارق أن ميناءها شهد خلال الشهرين الماضيين تغييرا في مسارات ونوعية السفن التي تمر عبره دون أن تتأثر أعدادها، وقد عزت سلطات هذا التغيير إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتوترات في مضيق هرمز. وأكد رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو للجزيرة رغبته في انتهاء الأعمال العسكرية بشكل نهائي في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تداعياتها السلبية على اقتصادات العالم.
4: في مرمى البصر قارتان وثلاث دول. موقع استراتيجي لجبل طارق جعل مضيقه شريان حياة لاقتصادات دول العالم كله. 100,000 سفينة تمر سنويا يخبرنا قبطان الميناء. ومع أن توترات مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال، إلا أنها رفعت حالة التأهب في كل المضائق. هذه غرفة العمليات حيث يعمل هؤلاء على مدار الساعة لتقليل التداعيات السلبية على سلاسل التوريد العالمية.
5: أعتقد أنه فيما يتعلق بحركة السفن وعدادها لم نشهد حتى الآن مشكلات كبيرة. الموقع الاستراتيجي لجبل طارق يوفر لنا نوعا من العزل والحماية من التقلبات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. ما نشهده حاليا هو بعض التغيرات في أنماط التجارة، فبعض السفن المعتادة التي تستخدم جبل طارق ميناء للخدمات باتت تأتي الآن من موانئ مختلفة وتتجه إلى وجهات مغايرة.
4: وفي السماء وفر المجال الجوي للمضيق مسارا للطائرات الأمريكية في طريق حشدها العسكري في الشرق الأوسط، فالسيادة في هذه الأجواء لبريطانيا وليست لإسبانيا المحظورة على طائرات واشنطن. الحكومة المحلية تنأى بنفسها عن قضايا الدفاع والخارجية، فهي من اختصاص لندن. هذه حدود جبل طارق مع إسبانيا التي تكرست بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الواقع سيتغير منتصف يوليو المقبل بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات وأفضت إلى اتفاق يوصف بالتاريخي، يزيل الحدود ويضم منطقة الحكم الذاتي إلى منطقة شنغن الأوروبية.
6: الأمر الجوهري هو انسيابية تنقل الأفراد بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. هذه فرصة ل480 مليون شخص لزيارتنا دون الحاجة إلى جوازات سفر. أعتقد أن العالم كله يريد السلام في الشرق الأوسط، وقد توصلنا هنا إلى اتفاق بعد 320 عاما من عدم الاتفاق، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم هناك في الشرق الأوسط أيضا.
7: مهما تغيرت خريطة التحالفات وتصاعدت التوترات حول العالم، يظل مضيق جبل طارق ثابتا في أهميته ومتجددا في دوره. ومع التغييرات التاريخية المنتظرة هنا، يقف هذا الممر أمام اختبار جديد تحاول فيه الحكومة المحلية الموازنة بين سيادتها الوطنية ومتطلبات الأمن العالمي مع الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد الدولي. محمد المدهون، الجزيرة، جبل طارق.
8: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان. في أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات. كان ترامب قد قال في وقت إن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي تصر واشنطن على الحصول عليه. في المقابل، قالت وكالة إرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان، أكد دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستانية. في الجبهة اللبنانية، وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم تمهيدا لاستهداف ما قال إنها مواقع لحزب الله فيها. تزامن ذلك مع قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبية لبنان. من هذه التفاصيل والمستجدات ننتقل إلى مراسلينا، والبداية من واشنطن مع مراد هاشم. أهلا بك مراد، ما الذي يقال في واشنطن حيال ذلك التعديل أو المقترح المعدل الذي أرسلته باكستان عبر إيران؟
9: مرحبا محمد. صحيفة وول ستريت كانت أوضحت بعض تفاصيل التعديلات الإيرانية. هي أشارت تحديدا إلى تخلي إيران عن شرط الضمانات المسبقة، أي رفع الحصار مقابل إنهاء الإغلاق مضيق هرمز، وأيضا مسألة إنهاء الحرب، ثم تاليا مسألة مناقشة الاتفاق النووي. هذا التعديل الجديد كما تقول الصحيفة يتضمن الموافقة، أي إبداء مرونة كما تصفها الصحيفة للجانب الأمريكي، الموافقة على مفاوضات متزامنة، التفاوض حول إنهاء الحصار مع في مقابل فتح مضيق هرمز، التفاوض على شروط فتح مضيق هرمز أيضا لاحقا بعد انتهاء هذه المهمة، التفاوض حول الملف النووي بالتزامن مع ملف رفع العقوبات. هذا أيضا يأتي مع تمديد وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب. إذن هو بعض التزحزح في الموقف من الجانب الإيراني، ولكن هذا أيضا لا يزال غير مرضي للرئيس دونالد ترامب. هناك بالطبع تفاصيل أخرى في هذا التعديل.
8: ما الذي يقوله ترامب عما يرضيه ويرضي الإدارة الأمريكية حتى تصل إلى اتفاق مع الإيرانيين؟
9: كان إكسيوس أشار أيضا إلى أنه من ضمن هذه التعديلات محمد أن لا تقوم إيران بتحريك كميات اليورانيوم عالية التخصيب أو تقوم بأي نشاطات في المواقع النووية. هذا للإضافة على تعديلات الرد الإيراني. الرئيس ترامب لا يدخل في تفاصيل، هو قال إن الرد الإيراني الأخير غير مرضي، وأن الإيرانيين يطالبون بأمور لا يمكنه أن يقبل بها. أكد أن المطلب الأمريكي بشأن عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي لا يزال وسيبقى قائما. كان لافتا أيضا حينما قال إنه قد يكون من الأفضل للولايات المتحدة ألا يكون هناك صفقة أو تفاوض أو صفقة بالأحرى مع إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات تأخذ وقتا طويلا، لكنه مع ذلك ورغم قوله في ذات الخطاب هذا الكشف لأول مرة أو الموقف لأول مرة فيما يتعلق من أنه قد لا نحتاج إلى صفقة من الأساس مع إيران، قال إننا لن نغادر مبكرا وسنكمل هذه المهمة بالشكل الصحيح ولن نسمح لهذا لهذه الأزمة أو المشكلة بأن تعاود التكرار كل 3 سنوات كما قال.
8: مراد، يبدو أن ترامب وجد طريقة للالتفاف على مسألة أن يطلب تمديدا من الكونغرس لهذه العمليات العسكرية، وكذلك حتى يعني يتجنب التصعيد مع الديمقراطيين في الكونغرس.
9: بالفعل هو نجح في استغلال وقف إطلاق النار، قد ربما كان سيكون الأمر أصعب إذا كانت هذه العملية العسكرية متواصلة وكانت هناك غارات واشتباكات، لكن مع وقف إطلاق النار هو استخدم هذه المسألة للتأكيد للكونغرس في رسالة لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ من أن هذه العملية العسكرية انتهت، ومن ثم هو بالتالي لا يحتاج إلى تفويض لعملية عسكرية انتهت. بطبيعة الحال اللافت أنه يقول أن هذا القانون الذي يستند إليه الكونغرس وتحديدا الديمقراطيين غير دستوري، قانون سلطات الحرب الصادر عام 1973، لكنه في ذات الوقت يرسل رسالة بموجب هذا القانون، لأن من ضمن ما هو مطلوب من الرئيس بموجب هذا القانون أن يبلغ الكونغرس بعد 60 يوما من انتهاء العملية العسكرية كما يصفها ترامب من أنه إما أن هذه العملية انتهت وهو ما أبلغ وهو ما حدث بالفعل، أو أنه يطلب تفويض، أو أن هناك خيار للتمديد ل30 يوما، لكنه اختار الخيار الأول، هذه العملية انتهت، احتفظ لنفسه بحق بشن عملية عسكرية جديدة حينما قال إن تموضع القوات سيبقى هناك في المنطقة وأن هناك تهديد كبير من قبل إيران، وبالتالي هو في حال عاودة العملية العسكرية ستكون كعملية عسكرية جديدة وبفترة زمنية جديدة ل60 يوما أخرى. محمد،
8: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. الآن إلى طهران مع محمد البقالي. أهلا بك محمد، ما الذي يقوله الإيرانيون حيال هذا المقترح المعدل النهائي الذي أرسل إلى واشنطن؟
10: ربما أنهم لم يقولوا شيء تقريبا محمد، بحيث أنهم اكتفوا بالإعلان وفق مصادر كثيرة عن أنهم قدموا هذا المقترح المعدل للوسيط الباكستاني ولكن دون أي تفاصيل. الآن بدأنا نفهم قليلا بأن هذا المقترح غير مختلف كثيرا وجذريا عن المقترح الأول، هناك تعديلات ولكن وفق مصادر كثيرة هنا أنه ليس هناك خلاف جذري، وعندما نقول الخلاف الجذري لأن نقطة الاختلاف الرئيسية كانت هي مسألة مناقشة موضوع النووي الإيراني، هل تناقش الآن في حزمة واحدة مع بقية الملفات مسألة وقف إطلاق النار، مضيق هرمز، رفع الحصار وغيرها، أم يتم تأجيلها إلى مرحلة لاحقة؟ طبيعة الحال إيران في مقترحها الأول كانت ترى بأن هذا الملف يجب أن يؤجل ويرحل إلى مرحلة لاحقة، لأنها ترى أنها لا يمكن أن تفاوض وهي تحت النار، لأنها تعتبر أن الحصار البحري هو امتداد للحرب وأن وقف إطلاق النار لم يتحقق وتم انتهاكه، هكذا يقول المسؤولون الإيرانيون. ثم تقول إن الملف الإيراني الملف النووي هو معقد وبالتالي يجب تخصيص وقت كاف وفي وقت ليس تحت الضغط وليس تحت الحصار. إذن نفهم أن هذا الأمر لم تتخلى عنه إيران على الأقل في هذه المرحلة،
8: ويبدو أنها ربما قدمت تنازلات معينة في قضايا أخرى تفصيلية، كذلك محمد لن تتنازل عنه أبدا. يعني
10: في الدبلوماسية يصعب أن نقول أبدا، لأنه ما هو مستحيل اليوم قد يصبح ممكنا بشكل من الأشكال غدا وفقا لتبدل السياقات والظروف، ولكن مؤكد محمد أن وفق ما تقول إيران أن هذا الأمر لا تنازل عنه، هذا بالتأكيد، ولكن نعرف محمد بأن إيران عادة لها هذه الاستراتيجية التفاوضية التي تصل إلى حافة الهاوية، وحتى نتوقع بأن الأمور قد تصل إلى درجة التصعيد غير المسبوق ثم يتم التراجع وطرح مقترح وتليين المواقف بالشكل الذي يعيد الأمور أو يعيد فتح باب الأمل بأن التفاوض ممكن. وهذا حدث هذه المرة أيضا، لأنه في الوقت البارحة قبل تقديم هذا المقترح كان هناك حديث على أن الضربة قد تأتي في كل لحظة وأن الأمور قد وصلت مبلغا معقدا من التصعيد، وفجأة أعلن بأن طهران قدمت مقترحا معدلا. لماذا يعتقد أن هذا المقترح ليس بعيدا أو لا يحمل تغييرا جذريا؟ من جهة أولا لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه غير راض عنه، ومن جهة أيضا التصريحات التي رافقته والتي سبقت من قبل المسؤولين الإيرانيين. رئيس السلطة القضائية في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن هذا المقترح قال بأن التفاوض لا يعني التسليم بكل شيء ويعني الشروط المنطقية والعقلانية، وكان يشير بذلك إلى أن ما تطلبه واشنطن هو غير مقبول. أيضا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سبق هذا الأمر وقال إن من بين المشاكل مع الإدارة الأمريكية هي أنها مفرطة في مطالبها وأنها تطلب مطالب غير عقلانية وغير منطقية. نعم. والتصريح هنا للمتحدث باسم الخارجية
8: محمد. ترامب أيضا كانت له تصريحات يقول فيها بأنه لن نترك إيران مبكرا، وكذلك مسألة الالتفاف على قانون صلاحيات الحرب وأنه أبلغ الكونغرس بانتهاء العمليات العسكرية فيما يبقي التموضع للقوات، وهذا ما يفهم منه على الأقل في الداخل الأمريكي حتى اللحظة بأنه نوع من الاستعداد لجولة جديدة من العمليات العسكرية قد أعاد فيها ترامب العدادة إلى نقطة الصفر. بالتالي الإيرانيون كيف يستقبلون ذلك ويستعدون له؟
10: الإيرانيون في الحقيقة يضعون احتمال الحرب على نفس المستوى لاحتمال الدخول في التفاوض. هذا الأمر يقولونه بشكل واضح ويصدر على لسان كل المسؤولين سواء منهم السياسيون أو حتى أو العسكريون بالدرجة الأولى. وسمعنا طبعا آخر تصريحات صدرت عن قائد قوات الجو الفضائية في الحرس الثوري الذي قال بأنه إذا فكرت الولايات المتحدة في أنها ستوجه ضربة خاطفة وسريعة فإن الرد سيكون ممتدا وقاسيا وموجعا، وهو بذلك يريد أن يرسل رسالة بأن الولايات المتحدة قد تطلق الطلقة الأولى ولكنها لن تتحكم في الطلقة الأخيرة وأنها لن تحدد إيقاع الحرب كما تريد. وهذه رسالة تهديد واضحة. علاوة على ذلك أعلن حتى عن الأهداف التي يمكن أن تستهدفها الولايات المتحدة. قال إنه إذا كانت في الحرب التي انتهت كان الاستهداف الرئيسي هي القواعد التي وصفها بالوهمية ويقصد القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، قال بأن هذه المرة سيكون الاستهداف لحاملات الطائرات الأمريكية في أعماق في البحار وناقلات النفط وغيرها. هذا بالإضافة إلى تصريحات أخرى صدرت عنه مقر خاتم الأنبياء، عن قائد البحرية الإيرانية التابع للحرس الثوري، وكلها تحدد الأهداف وتعلن أن بنك الأهداف محدد وأن الاستعداد وأن الجاهزية في أعلى درجاتها لمواجهة أي هجوم.
8: الحرس الثوري عاد ليؤكد محمد كذلك على ما قاله بيان المرشد خامنئي قبل يوم بأن الخليج وهرمز سيكونان مصدر رزق وعزة. هذا التصريح أو هذا التعبير الذي يستخدمه الإيرانيون، هل يفهم منه أيضا بأن هناك إصرارا حتى على صعيد مستقبل المضيق والمقاربة التي كان يطرحها الإيرانيون بعيد الحرب؟
10: محمد، لفهم الرؤية الإيرانية لمضيق هرمز ما بعد هذه الحرب أيا كانت نهايتها والصيغة التي أو النتائج التي ستسفر عنها، يمكن الرجوع إلى كلمة المرشد الأخيرة وكلمته الأولى أيضا. في كلمته الأولى كان قد دعا الحرس الثوري والجيش الإيراني إلى استغلال مضيق هرمز أكثر ما يمكن، وفي كلمته الأخيرة التي أو ما قبل الأخيرة في الحقيقة لأنه أصدر البارحة بيانا بمناسبة عيد العمال والمعلم، ولكن في الكلمة ما قبل الأخيرة والتي كانت مكتوبة أيضا ركز على مسألة مضيق هرمز وتكلم عن أن مرحلة جديدة قد بدأت وأن إدارة جديدة إيرانية ستكون لهذا المضيق. وعندما يتكلم المرشد في طهران فهذا يعني هو التوجه الرئيسي والأساسي للبلد، الجميع يسير وفق هذا التوجه. إيران إذا نفهم بأنها غير مستعدة للتراجع عن مسألة مضيق هرمز، هي ورقة ضغط أساسية، والآن هي ترى بأنها لن تكون بعد هذه الحرب. وطبعا نعتمد هنا على تصريحات المرشد وحتى تصريحات السياسيين والقادة العسكريين الآخرين الذين يعتمدون أو يقولون ويؤكدون أنهم يلتزمون بتوجيهات المرشد أن مضيق هرمز لن يكون مجال تفاوض في المرحلة المقبلة إلا في حدود الأدوار وفي حدود محدودة، دعني أقول محمد، أي أن إيران ليست مستعدة لأن يعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه من قبل ممرا تمر منه السفن بدون أي قيد أو شرط. بالتأكيد لديها خطة ولديها مسألة تسميه تأمين مضيق هرمز وإدارة جديدة لمضيق هرمز. الصيغ لم تتبين بعد في الحقيقة ما هي الصيغة، ولكن هذه خاضعة للتفاوض وفقا لموازين القوى على الأرض ووفقا للمفاوضات مع الدول الأخرى مع أيضا مع الولايات المتحدة. ولكن من المؤكد أن العقيدة الاستراتيجية العسكرية وحتى السياسية الإيرانية في هذه المرحلة ترى أن مضيق هرمز لن يعود كما كان عليه من قبل.
8: شكرا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. مضيق هرمز

0: ليس مجرد ممر للنفط، ففي أعماق قاعه تمتد شبكة من الألياف الضوئية تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة هذه الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن لهرمز بكابلاته البحرية أن يشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
1: مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط، لا يقل أهمية للعالم الرقمي. ففي قاع المضيق تقبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره. طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر. والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر؟ تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات وربط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكابلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة، كما أن 17 نظاما من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممرا كثيفا يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه، على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية، والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكابلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، لكنها لا تكون حلاً كاملاً لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفا مرئيا، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
0: الآن مشاهدينا نرحب بضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أهلا بك سيد وايدز. سؤالي لك حول إعلان ترامب بانتهاء العمليات العسكرية، هل يمكن الفهم بأن ترامب يستعد وفقا لذلك لجولة جديدة طويلة من العمليات العسكرية؟
2: حسنا، أعتقد أن الغاية من ما قاله الرئيس الأمريكي يرمي وبشكل أساسي للتعامل مع ما قمنا بمناقشته سابقا. نتحدث عن قانون للكونغرس، والذي يتطلب من الرئيس بأن يخطر الكونغرس في غضون 60 يوما. نتحدث عن نص القانون المرتبط بصلاحيات الحرب، وبالتالي لابد للكونغرس أن يوافق على العملية العسكرية، استئناف العملية أم أنها تحتاج أن تصل إلى نهايتها. والإدارة الأمريكية حاجت بالقول بأن الحرب التي بدأت في نهاية فبراير انتهت، والعملية العسكرية انتهت. ونعم، ربما قد تبدأ عملية عسكرية أخرى، وربما قد نبدأ من الصفر مجددا، بمعنى أنه إذا ما بدأت العملية مجددا ستكون هناك 60 يوما كذلك إضافية، وبالتالي هناك عدد من الجهود التي تبذل في هذا الإطار، وكذلك ربما قد يكون هناك عمليات على الأرض، لكن لا أعتقد عمليا أن هناك الكثير من الأشياء قد تغيرت.
0: هذا من ناحية الشرح سيد وايتس، ولكن عمليا وما هو تقديرك، هذا هو السؤال، لتوجه الإدارة الأمريكية اليوم؟
3: Well, there are various military operations that
2: هناك عمليات عسكرية قد يتم القيام بها، قد تتضمن ربما السيطرة على جزيرة خارك، أو ربما الجزيرة التي هي قيد النزاع ما بين إيران والإمارات العربية، ربما قد يتضمن كذلك عملية للسيطرة على منطقة ساحلية قريبة من المضيق لفتح الممر المائي، ربما قد تتضمن عملية عسكرية بعمق إيران وأشياء أخرى، أو ربما من المحتمل كذلك قد يتضمن الأمر استهداف أهداف جديدة من خلال ربما استهداف الصواريخ التي تبقيها إيران في مناطق مختلفة، وكذلك أهداف ذات استخدامات المزدوجة مثل الجسور والسدود. هناك عدد من الإمكانات المختلفة، لكن الرئيس ترامب ينظر إلى مدى نجاعة الحصار الذي تم فرضه أولاً.
0: وصلت الفكرة سيد وايتس. دعنا نشرك في حوارنا هذا ضيفنا من طهران، ونرحب بك سيد عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. السؤال الذي يطرح هنا، وهذا محور حديثنا الآن، إعلان الإدارة الأمريكية انتهاء العمليات العسكرية، هل تستقبله طهران بارتياح أم بارتياب؟
2: أعتقد من خلال تجربة طهران في الماضي فهم لن يعتمدوا على ما تقوله الولايات المتحدة، وإنما ما تقوم به عمليا على الأرض. على الرغم من الخطابات التي تأتي من واشنطن بشأن العملية العسكرية والتموقع بالمنطقة من قبل الولايات المتحدة، هذا التموقع العسكري هو كبير جدا. هذا قد يكون طريقة جديدة للاستعداد للهجوم على البلاد. في الماضي عندما شهدنا تطورا في التفاوض الذي جرى سابقا، رأينا بأن بعد ذلك جرت عملية اعتداء ضد إيران، وبالتالي لا نحتاج أن نعتمد على ما يتم قوله ويتم التصريح بشأنه من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الأوساط السياسية بالولايات المتحدة. لابد أن ننظر إلى كل المعدات العسكرية الموجودة بالمنطقة والعتاد العسكري الذي تجلبه إلى المحيط، محيط إيران، وهذا يعني أنه ربما قد يكون هناك تهديدات وأعمال عسكرية قد تلوح بها الولايات المتحدة للضغط على إيران، وبالتالي فإن إيران هي تسعى إلى العمل على مسارين اثنين. أولاً العمل على المبادرة السياسية، وذلك من الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية التفاوض، والمسار الثاني هو الاستجابة إلى أي هجوم محتمل ضد إيران. الوضع الراهن الموجود هو يتضمن الحصار البحري، وبالتالي هذا الأمر ليس بإمكانه أن يستمر لفترة طويلة. الولايات المتحدة لن تتمكن تمكن من القيام بذلك بسبب التبعات الاقتصادية، وإيران لن تتقبل ذلك على المدى الطويل. ربما قد نتوقع أن يكون هناك تحرك من قبل الجانب الإيراني، لذلك لا أعتقد أن هذا سيقتصر فقط على الضغط الاقتصادي، ربما في أي مرحلة قد نشهد تصعيدا في هذا الإطار.
0: سيد أصلاني، إذا ما عدنا خطوة إلى الوراء للحديث عن مسألة التفاوض برمتها، وقد كان هناك 10 نقاط أرسلتها منذ بادئ الأمر إيران مقابل 15 نقطة وضعتها أمريكا للتفاوض. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ومثلا إيران كانت مصرة على انسحاب القوات الأمريكية في المنطقة، كانت مصرة على وحدة الجبهات، كانت مصرة على فك الحصار ثم يفتح المضيق، لكننا نلاحظ اليوم أن لا شيء مما كانت تريده إيران يحصل. بالتالي هل يمكن الاستنتاج بأن إيران محاصرة عسكريا وحتى على طاولة التفاوض، بما قد يدفعها قريبا إلى تقديم تنازلات كبيرة؟
2: في حقيقة الأمر كما قلت، هذا مؤشر ويخلق شكوكا هنا بإيران بشأن الولايات المتحدة الأمريكية. إيران اقترحت خطة من 10 نقاط، وحتى ترامب قال إن هذا الإطار قابل للعمل عليه، لكن فيما بعد تم تغيير الموقف وجلبوا مطالب جديدة، وإيران حاولت أن تحدث مقترحها من خلال التركيز على القضايا التي بإمكانهم الوصول من خلالها إلى أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة. وزير الخارجية عراقجي قام بجولة زيارات إلى المنطقة، ويوم الخميس تم تقديم مقترح جديد للجانب الباكستاني حتى يتم توصيله إلى الولايات المتحدة. لكن ما يصلنا من الولايات المتحدة هو كالتالي، يقولون إن هذا المقترح غير مقبول، وبالتالي لا يظهرون أي اهتمام ذو معنى أو أي عملية مطروحة، وبالتالي هذا يعزز الفكرة التالية بطهران. ربما الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الوصول إلى اتفاق مع إيران، وتود الضغط على إيران من جهة اقتصاديا ومرة أخرى من خلال العمل العسكري، وهذه من الأمور التي تفاقم وضع في المنطقة. إيران تنظر إلى ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة. إذا كانت الولايات المتحدة تريد الوصول إلى اتفاق، لماذا لم يقوموا بوقف الحصار؟ إذا لم يكونوا يريدون العودة إلى الحرب، لماذا يعززون من عتادهم في المنطقة؟ وهذا يؤشر بأن ربما قد تمضي الأمور باتجاهات مختلفة، أخذ من الاعتبار أنه عندما كانت إيران تتفاوض بالماضي، خصوصا في المرتين السابقتين تحت إدارة ترامب، وخصوصا في الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم كبير، فجأة تم الهجوم على إيران. هذه هي الإشكالية المرتبطة بالثقة. إيران ليس بإمكانها أن تثق بما تقوله الولايات المتحدة، وهذا جعل أن هناك عراقيل كبيرة بالمسار الدبلوماسي.
0: سيد وايت، يبدو أن هذا الانسداد في مسار التفاوض مرده أو جزء منه إلى مسألة الثقة التي كان يتحدث عنها ضيفنا أصلاني. بالتالي مزيد من الحصار والضغط العسكري والضغط الدبلوماسي على إيران، هل تعتقد بأنه جزء من استراتيجية معينة، أم أنه يعني فقط مرحلي وهناك ما تريده الإدارة الأمريكية بعد ذلك؟
2: من الصعوبة أن نتحدث بدقة بشأن هذه الأمور ونعرف تماما ما يجري. هناك غياب للثقة وهو متبادل بين الطرفين، لكن لا أرى فيه عائقا للتفاوض والمحادثات. لو كنا نثق بعضنا ببعضنا البعض بشكل كبير، ما كنا لنخوض حربا بالدرجة الأولى، لكن في المقام الأول. نحتاج أولا أن نعرف ما نحن عليه الآن، وربما بعد أسابيع ربما قد يقرر الرئيس ربما استئناف النزاع، لكن يبدو أن عملية التفاوض هي نشطة بعيدة عن مرأى العيون وتجري بشكل مستمر. ربما كان هناك بعض التقدم كذلك الذي تم إحرازه سابقا.
0: من جديد سيد أصلاني، الرئيس ترامب كان يقول بأن واشنطن تصر على الحصول على

0: إلى أي درجة تبدو إيران مستعدة لأن تساير هذه الطريقة أو الاستراتيجية التفاوضية الأمريكية؟
1: أعتقد أن ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو استسلام كامل من قبل إيران. هذا لن يقتصر فقط على البرنامج النووي. إذا ما كان هناك اتفاق، هو يرمي من خلال الأمريكيون بأن تقوم إيران بالتنازل وكذلك الاستسلام. الأمريكيون والإسرائيليون يريدون تنازلات بشأن البرنامج الباليستي. ترامب يتحدث عن سياسات إيران ب47 سنة الماضية. هذا يعني ويؤشر بأن القضية غير مقتصرة فقط على البرنامجين النووي والباليستي، وإنما له علاقة بالمنظومة السياسية كاملة. ومن ثم هم كانوا يسعون لتغيير النظام. الأمر لا يقتصر فقط على الجمهورية الإسلامية، وإنما إيران الدولة وليس فقط الجمهورية الإسلامية أو منظومة الحكم بإيران. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد استسلاما، تريد أن تضعف البلاد، وهذه سياسة الإسرائيليين كذلك. وحتى لو تمكنوا من ذلك، ربما قد يسعون لإضعاف البلاد. القضية لا تقتصر على أن الولايات المتحدة لا تثق بإيران. قضية الثقة هي لها علاقة بممارسات وأفعال الولايات المتحدة. إيران هي التي لا تثق بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة انتهكت تعهداتها ووعودها. كان ذلك في 2015 في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد حد أقصى من الضغط الذي قد يصل إلى ما يريدونه، ألا وهو استسلام كامل من قبل الإيرانيين. هذا يصعب الوضع بالنسبة للإيرانيين ويجعل إيران لا تثق بالأمريكيين.
0: سيد ريتشارد، الحديث عن هدف كهذا، تغيير النظام الإيراني بالمحصلة، وقد أشار له ترامب مرارا، يعني هل تراه هدفا قابلا للتحقق؟
1: أنا مشكك أن هذا الأمر هو قابل للتحقيق، على الأقل من خلال العمل العسكري من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. إذا كان هناك مسعى لتغيير النظام، لكنت لتوقع ذلك بأن يتحقق في الأيام الأولى من الحرب، عندما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل باغتيال عدد من القادة الإيرانيين. النظام الحالي، وهو منظومة قوة موجودة بإيران والتي تضمن نظاما دينيا وتراتبية دينية، وكذلك وجود حرس ثوري، وكذلك وجود رئاسة وما إلى ذلك، لا أرى ذلك يتغير في أي وقت قريب، على الأقل ليس من خلال عملية عسكرية أمريكية. أعتقد أن خطة الأمريكان تأخذ ذلك بنظر الاعتبار. ربما قد يطول أمد النزاع، وربما قد لن يحل هذا الأمر من خلال تدابير خارجية، وبالتالي هذا قد يؤدي إلى تغيير في أهداف الأمريكية من خلال التركيز على قضايا محددة مثل تقييد البرنامج النووي وقضايا وقدرات المرتبطة بالسلاح الباليستي والمسيرات.
0: ولكن إذا ما نظرنا سيد وايتز إلى الخطوات والاستراتيجية التي تتعامل بها أمريكا اليوم، هل ترى ووفقا لقراءتك بأن هذا الهدف ليس قابلا للتحقق على الأقل في المدى المنظور، هل ترى بأنه على أمريكا أن تلين من موقفها في التفاوض أو أن تغير من استراتيجيتها العسكرية؟
1: أعتقد أن الولايات المتحدة غيرت استراتيجيتها، وأعتقد كذلك بأن التركيز حاليا هو على الاستعداد من أجل خوض التفاوض، وذلك

0: من خلال ربما بعض الجهود التي قد تبذل وليس تغيير النظام بشكل كامل. إذن هناك العدد من الأمور التي تم اعتمادها مثل الحصار التي ترمي إلى الضغط بشكل كبير جدا وحد من عائدات إيران نتيجة لذلك. قد ينجح ذلك، لا أنا لست مع تغيير بالاستراتيجية، لكنها طبعا من الحلول التي ربما ليست قوية جدا وليست متدنية، ليست تؤدي إلى استئناف عمليات القصف. أعتقد أن هذه الآلية هي متوازنة متوسطة من حيث الوطأة، وهذا جيد بالنسبة لهذه المرحلة.
1: سيد عباس أصلاني، إن كنت ما زلت معنا وقد لاحظت أن هناك مشكلة في الصوت في آخر مداخلة لك. سيد عباس أصلاني، السؤال لك: أما زالت طهران تستشعر خطرا وجوديا على صعيد النظام الذي تحدثت عنه قبل قليل، أو حتى على صعيد ما تحدث به ترامب مرارا من أنه يريد تدمير الحضارة الإيرانية كليا؟
0: أعتقد أن نفس السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية هي مستمرة والتي ترمي إلى تغيير النظام. هذه سياسة إسرائيل كذلك، لكن نقطة التحول والتغيرات الاستراتيجية هي أنهم لم يكن ممكنا بالنسبة لهم إحداث تغيير للنظام من خلال العملية العسكرية، لذلك هم مزجوا ما بين الحصار البحري وأشياء أخرى. لكن إيران كانت تحت الحصار لعقود من الزمن، وكذلك في السنوات الماضية كانت تحت عدد من العقوبات الكبيرة، وبالتالي إيران لطالما سعت بأن تنوع اقتصادها من أجل البقاء ومن أجل الحصول على موارد متعددة. بالنسبة للتهديد الوجودي فهو موجود، لكن طهران تحاول بأن تغير نضالها من أجل البقاء، وذلك من خلال خلق فرص استراتيجية. بالإضافة إلى البقاء، فإن إيران كذلك تحاول أن تؤمن مصالحها الأمنية والاقتصادية، لذلك طهران تلتزم وتصر على ما تقوم به بمضيق هرمز. وكذلك بالنسبة للتفاوض مع الولايات المتحدة، هذا لا يعني أن عملية التفاوض ربما قد تتضمن استسلاما. لا، إيران تريد أن تؤمن ما عليها أن تؤمنه نتيجة للحرب الماضية. بالنسبة للحصار البحري، بإمكانه أن يكون له آثار سلبية على إيران، لكن إيران تنظر إلى التبعات كذلك بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة وخارج المنطقة. هذه كذلك قد تكون ثمنا عاليا بالنسبة للولايات المتحدة. إيران تعتقد أن الأمر لا يرتبط فقط بساحة المعركة، وإنما يتعلق بصمود ومرونة كلا الطرفين، والطرف الذي سيضعف أولا هو الذي سيخسر، والطرف الأكثر صمودا هو الذي سيتمكن من البقاء وأن يقول إنه من انتصر على المدى البعيد. الأضرار التي لاحقت، عدد القتلى، هذه كلها تؤخذ بنظر الاعتبار، لكن في نهاية المطاف المحصلة التي تؤشر من هو المنتصر هو ذلك الطرف الذي يتمكن أو لا يتمكن من الإيفاء بالأهداف الاستراتيجية. حتى الآن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنا من جلب الدمار، لكن لم يتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب، لذلك هما لم يفوزا ولم ينتصرا. والإدارة الأمريكية لم تدخل بنقاشات من أجل الوصول إلى اتفاق، لأنهم يشعرون وينظرون إلى ذلك الانتقاد الذي يطالهم بشأن عدم المقدرة على الانتصار في هذه الحرب.
1: سيد وايتز، ألا ترى بأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية فهما خاطئا للطريقة التي يتعاطى بها، سواء نتحدث عن الشعوب بالدرجة الرئيسية،

0: شعوب المنطقة هنا حيال تدخلات أمريكا وحيال توجهات أمريكا؟
1: بالطبع ليس هناك رؤية واحدة من المنطقة. نحن نفهم أن الناس بالولايات المتحدة يفهمون ذلك. البعض يفضل العملية الأمريكية ضد إيران، البعض الآخر يعارضون التدخل من خلال عملية العسكرية بالمنطقة كلها حتى داخل إيران. الشعب الفارسي منقسم، البعض يريد نظاما جديدا، والبعض الآخر من الشعب الفارسي يود تجنب الحرب ودعم النظام الحالي. ومن ثم هذا الأمر فهو مفهوم بواشنطن. وكذلك هناك بعض المفاهيم الخاطئة، والرئيس ترامب كما أقر فإن الولايات المتحدة لم يعجبه أن إيران قامت بالهجوم على دول الجوار، والآن نشهد آراء مختلفة من المنطقة نفسها. بعض الدول تود استئناف العمليات العسكرية ومواصلة الحصار، وبعض الدول الأخرى بالمنطقة تريد العودة قدر المستطاع لحالة ما قبل الحرب، وهذا أمر طبيعي.
0: السؤال أيضا هنا في هذه النقطة سيد وايتز، أمريكا لا تتقبل بتاتا ولو حتى على الصعيد الانتخابي أن يكون هناك تأثير أو أن يكون هناك تدخل من الجانب الروسي مثلا، وقد جرى إشكال حول ذلك في الانتخابات الماضية والتي سبقتها. لكن أمريكا لا تمانع في أن تمارس النقيض من ذلك مع كثير من دول العالم، فعلت ذلك في فنزويلا تدخل عسكري، تهدد كوبا اليوم، غرينلاند، كندا، تفعل ذلك في إيران اليوم.
1: نعم، هذه سمة مميزة للولايات الثانية للرئيس ترامب. هو الآن هو أكثر راحة عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة العسكرية من أجل تحقيق سياسته الخارجية. هذا الأمر يختلف عن السياسة الروسية، ولست متأكدا إذا كانت الولايات المتحدة قد لا تقبل دورا روسيا معينا في حل المشكلة أو الأزمة مع إيران. أعتقد أن الرئيس ترامب والرئيس بوتين تناقشا بشأن الإشكالات عبر مكالمة هاتفية، وتم الحديث بشأن ربما دور روسي من أجل تفكيك برنامج إيران النووي. وهنا أعتقد أنه لن أتفاجأ إذا ما كان هناك دور روسي ربما مرتقب.
0: شكرا لك ضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، والشكر كذلك لضيفنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الآن مشاهدينا ننوه إلى هذه الصور التي تظهر آثار قصف على قرية مجدل زون في جنوب لبنان. هذه صور وصلتنا قبل قليل تظهر آثار استهداف أو قصف على موقع أو نقطة في بلدة مجدل زون جنوبية لبنان. الآن نرحب بمراسلنا من بيروت تامر أصمادي. أهلا بك تامر، وكذلك سيكون معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك تامر بآخر المستجدات، وربما نبدأ من هذا القصف إن كان هو أحدث ما لدينا من تفاصيل.
2: بالفعل محمد، الغارات الإسرائيلية تجددت صباح هذا اليوم. آخر تلك الغارات كانت على بلدة عبشيت في جنوب لبنان، وهذه واحدة من القرى والبلدات التي حددتها إسرائيل صباح هذا اليوم. والحديث عن 9 بلدات طالبت السكان بإخلائها بحجة عمليات عسكرية سوف تقوم بها ضد حزب الله. هذه الغارات تتواصل وعداد الشهداء يرتفع ومثله الجرحى. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت خلال الساعات الماضية عن 13 شهيدا بالإضافة إلى أكثر من 30 جريحا في صفوف المدنيين، وهو ما بات يعكس هشاشة الهدنة المتواصلة التي جرت برعاية الولايات المتحدة بين إسرائيل وحزب الله. هذه الهدنة بالكاد تقف على قدميها محمد إن صح التعبير، لأنها تخضع لخروقات وانتهاكات إسرائيلية متواصلة، بدءا من الغارات الجوية مرورا بالقصف المدفعي المتواصل للقرى والبلدات الواقعة على خط النار خط الجبهة، وليس انتهاء بتفجير المربعات السكنية في القرى التي تسيطر عليها وتتواجد فيها القوات الإسرائيلية، إما بشكل مباشر أو بغير مباشر من خلال القوة النارية. الغارات الإسرائيلية تواصلت أيضا خلال الساعات الماضية على عديد القرى في القطاع الغربي، في القطاع الأوسط، في القطاع الشرقي. الحديث عن شقرة وتول وتولين بالإضافة إلى كفرة والعديد العديد من تلك القرى في الجنوب اللبناني. وأيضا القصف المدفعي يتواصل لا سيما على زوطر الشرقية، زوطر الغربية، بالإضافة إلى ميفدون. وفي غضون كل ذلك يقول حزب الله بأنه يرد على هذه الانتهاكات، هذه الخروقات. تحدث خلال الساعات الأخيرة عن 9 عمليات ضد تجمعات للقوات الإسرائيلية، وتحدث عن إصابات في صفوف تلك القوات، وتلك الهجمات على القوات الإسرائيلية جرت بالمسيرات لا سيما في حولة وفي الطيبة وفي القنطرة وفي بنت جبيل. وأيضا القصف الخاص أو تفجير المربعات السكنية تواصل في بنت جبيل وفي الخيام. هنالك سياسة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في تلك المواقع، تقوم على سياسة الأرض المحروقة وإدخال الآليات والجرافات، وأيضا تلغيم المباني السكنية وتفجير كل شيء أمام تلك القوات الإسرائيلية. نهاية محمد، هذا التطور الميداني يقابله تطور سياسي، لا سيما في ظل الحراك الذي يقوم به السفير الأمريكي هنا في بيروت. يوم أمس التقى الرئيس اللبناني والتقى أيضا برئيس الوزراء اللبناني، تحدث الطرفين معه عن ضرورة تثبيت الهدنة، عن ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية. لكن حتى هذه اللحظة هنالك تباين واسع بين المكونات السياسية، بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من جهة، وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، حركة أمل، حزب الله من جهة أخرى، فيما يتعلق بهذه الحرب وفيما يتعلق أيضا بالمفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة الرئيس اللبناني يتمسك بهذه المفاوضات المباشرة، يقول بأنه ينتظر تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات. لا، ومثله أيضا رئيس الوزراء اللبناني. لكن الجانب الأمريكي وتحديدا السفير الأمريكي تحدث بشكل واضح في آخر بيان صدر عن السفارة، عندما قال بأن على بيروت أن تستغل الفرصة، أن لا تضيع الوقت، وأن تذهب إلى المفاوضات المباشرة، وأن يكون هنالك لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. ومثل هذه التصريحات صبت الزيت على النار هنا في بيروت، لا سيما بأن نبيه بري يرفض هذا اللقاء، وحزب الله أيضا. حزب الله ذهب إلى أبعد من ذلك عندما واصل يوم أمس مهاجمته للسلطة اللبنانية، واتهمها بالتخاذل والتقصير وبإعطاء رسائل مجانية للجانب الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا مراسلنا من بيروت تامر أصمدي. الآن إلى مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري. وليد، ما آخر المستجدات من الجانب الإسرائيلي؟
3: المعلومات الواردة عما يجري في هذه المناطق التي يقوم بقصفها حاليا يسندها الإسرائيليون إلى مصادر لبنانية، لكن المعروف أن الجيش قبل نحو ساعتين قد وجه إنذارات لسكان 9 قرى في هذه المنطقة. وما يميز هذه المنطقة أن هناك انحناء في مجرى نهر الليطاني تقربه من الحدود في القاطع الشرقي من الجنوب اللبناني، المناطق القريبة من منطقة المطلة ومزقاف عام. لذلك يركز على هذه القرى لأنه أيضا لا يملك القرار لاحتلال هذا المواقع شمالي الليطاني وجعل مجرى الليطاني وكأنه خط مستقيم.

0: لمسافات متباعدة. هذا التركيز على هذه المنطقة والتي فيها أو عاصمتها هي النبطية بوجه الخصوص، والآن يستهدف 9 من القرى هناك بذريعة أنه يقوم بقصف أهداف لحزب الله. هذه المنطقة يريد قدر الإمكان إبعاد سواء السكان أو أي تواجد عسكري لحزب الله فيها عن هذا إلى داخل لبنان. ويأتي هذا التطور بعد أن كان رئيس هيئة الأركان قد أمر الجيش أمس بأن يعمق من ضرباته في قلب لبنان، وأسرت قيادات عسكرية إسرائيلية في إحاطة خصت بها المراسلين الحربيين والعسكريين بأن الأوامر الصادرة هي بتعميق الضربات إلى نحو 20 كيلو مترا من أجل إبعاد ما يصفونه بخطر المتحلقات والمسيرات التي يطلقها حزب الله، والتي يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في رصدها والتعامل معها، رغم أنه قد أجرى تمارين على ذلك منذ أسبوعين ومصادره تقول أن النتائج لم تكن مرضية. لذا الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في الجنوب اللبناني وكأن ليس هناك وقفا لإطلاق النار، لكنه في الوقت نفسه يقوم باتهام حزب الله بأنه يخرق وقف إطلاق النار، وأن هذا من شأنه أن يعرقل الفرص لاستئناف المفاوضات. وكما هو معلوم، نهاية الأسبوع الماضي كان نتنياهو ومن خلال محاميه الذي يترافع عنه في قضايا الفساد في المحكمة وفي محاولة للتذرع بإلغاء شهادته هذا الأسبوع، قد روج بأنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس اللبناني هناك.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة من رام الله وليد العمري. الآن نرحب بضيفنا من نابلس الدكتور رائد عيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هنا، هذه الهدنة الهشة إن صحت تسميتها، وقد وصفها قبل قليل مراسلنا بالكاد تقف على قدميها، لما تصر إسرائيل على أن تجعلها كذلك؟
2: نعم عزيزي، إسرائيل لا تصر على أن تجعلها كذلك. إسرائيل تصر، إسرائيل في وضع حرج كونها مضغوط عليها من الرئيس ترامب في وقف إطلاق النار. وكما قال بعض القادة الإسرائيليين أنهم الآن يعانوا من إشكالية كبرى، هم لا يستطيعوا أن يخرجوا من لبنان لأن ذلك سيكون بمثابة هزيمة، وفي نفس الوقت لا يسمح لهم الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية بالتقدم أكثر. ولذلك الموقف الإسرائيلي يقوم على محاولة إرضاء الجمهور الإسرائيلي ومحاولة استغلال الوضع بإمكانيات أعلى ما يمكن حتى يستطيع أن يبين وكأن هناك حالة ما زال الجيش الإسرائيلي يتحكم بها.
1: ولكن الوضع على الأرض سيد عيرات لا يوحي أبدا بأن إسرائيل تعيش حرجا أمام الإدارة الأمريكية.
2: نعم، يعني من ناحية منطقية ما هو مطلوب من الإدارة الأمريكية ليس بالمستوى الذي يطمح له لا لبنان ولا المنطقة. بمعنى أن الإدارة الأمريكية التي طالبت إسرائيل بعدم قصف المدن اللبنانية أو بعدم توسيع دائرة الحرب، إلا أنها في الوقت نفسه كما قال ترامب في مكالمة مع مراسل القناة 12 الإسرائيلية أنه سمح للإسرائيليين بالقيام بعمليات جراحية، ما أطلق عليه عمليات جراحية، وأنه قال في نفس الوقت أن هدم البيوت وإخراج السكان يضر بسمعة إسرائيل. يعني هو أعطى ضوءا ما للإسرائيلي بأن يبقى في حالة حراك عمليا، ولكنه كبل أيدي الإسرائيلي بأن تكون هذه الحرب حرب واسعة، حرب غير محدودة الجغرافيا، وفي نفس الوقت حرب مستهدفة لأعداد كبيرة من الشهداء أو القتلى أو تهجير كبير.
1: وهل يرى الإسرائيليون أنفسهم ملزمين بقرار رئيس ترامب بتقديرك؟
2: نعم، لا لا لا يمكن للإسرائيليين وللقيادة السياسية الإسرائيلية أن تتجاوز الموقف الأمريكي. صحيح أن القيادة الإسرائيلية تمتلك الأدوات الكثيرة القادرة على إقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف ما أو الضغط على الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف ما، ولكن هذه القيادة تجد نفسها مكبلة عندما يتخذ تتخذ الإدارة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي ترامب بالذات قرارا ما، فهي تجد نفسها مجبرة على الالتزام بهذا القرار، وهذا أثبتته الحرب على مدار الثلاث سنوات السابقة في كل محطاتها. نجد بأن الإدارة الموقف الإسرائيلي ملتزم بالكامل بالموقف الأمريكي، مع بعض دعني أقول بعض الخروقات هنا أو هناك، ولكن هو لا يستطيع أن يخرج عن الموقف الأمريكي بالكامل، وهذا بات حقيقة يعني في الأوساط الإسرائيلية، بات تتكلم عنه النخب، بات هناك إدراك كامل حتى شعبي من أن القرار الإسرائيلي قد يكون قرارا ذو سيادة في إشعال الحرب، ولكنه ليس قرارا ذو سيادة بالكامل في استمرارها أو في وقفها. القرار يتحول إلى الإدارة الأمريكية وإلى الموقف الأمريكي والمصالح الأمريكية التي تمليها عليها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس، شكرا جزيلا. أعلنت سلطات جبل طارق أن ميناءها شهد خلال الشهرين الماضيين تغييراً في مسارات ونوعية السفن التي تمر عبره دون أن تتأثر أعدادها، وعزت السلطات هذا التغيير إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتوترات في مضيق هرمز. وأكد رئيس حكومة جبل طارق للجزيرة رغبته في انتهاء الأعمال العسكرية بشكل نهائي في الشرق الأوسط جراء تداعياتها السلبية على اقتصادات العالم.
3: في مرمى البصر قارتان وثلاث دول. موقع استراتيجي لجبل طارق جعل مضيقه شريان حياة لاقتصادات دول العالم كله. 100,000 سفينة تمر سنويا يخبرنا قبطان الميناء. ومع أن توترات مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال، إلا أنها رفعت حالة التأهب في كل المضائق. هذه غرفة العمليات حيث يعمل هؤلاء على مدار الساعة لتقليل التداعيات السلبية على سلاسل التوريد العالمية.
4: أعتقد أنه فيما يتعلق بحركة السفن وعدادها لم نشهد حتى الآن مشكلات كبيرة. الموقع الاستراتيجي لجبل طارق يوفر لنا نوعا من العزل والحماية من التقلبات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. ما نشهده حاليا هو بعض التغيرات في أنماط التجارة، فبعض السفن المعتادة التي تستخدم جبل طارق ميناء للخدمات باتت تأتي الآن من موانئ مختلفة وتتجه إلى وجهات مغايرة.
3: وفي السماء وفر المجال الجوي للمضيق مسارا للطائرات الأمريكية في طريق حشدها العسكري في الشرق الأوسط، فالسيادة في هذه الأجواء لبريطانيا وليست لإسبانيا المحظورة على طائرات واشنطن. الحكومة المحلية تنأى بنفسها عن قضايا الدفاع والخارجية، فهي من اختصاص لندن. هذه حدود جبل طارق مع إسبانيا التي تكرست بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الواقع سيتغير منتصف يوليو المقبل بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات وأفضت إلى اتفاق يوصف بالتاريخي، يزيل الحدود ويضم منطقة الحكم الذاتي إلى منطقة شنغن الأوروبية.
5: الأمر الجوهري هو انسيابية تنقل الأفراد بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. هذه فرصة ل480 مليون شخص لزيارتنا دون الحاجة إلى جوازات سفر. أعتقد أن العالم كله يريد السلام في الشرق الأوسط، وقد توصلنا هنا إلى اتفاق بعد 320 عاما من عدم الاتفاق، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم هناك في الشرق الأوسط أيضا.
3: مهما تغيرت خريطة التحالفات وتصاعدت التوترات حول العالم، يظل مضيق جبل طارق ثابتا في أهميته ومتجددا في دوره. ومع التغييرات التاريخية المنتظرة هنا، يقف هذا الممر أمام اختبار جديد تحاول فيه الحكومة المحلية الموازنة بين سيادتها الوطنية ومتطلبات الأمن العالمي مع الحفاظ
6: على دوران عجلة الاقتصاد الدولي. محمد المدهون، الجزيرة، جبل طارق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المتواصلة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان. في أحدث التطورات، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، بينها ميفدون وزوطر الشرقية وبرج قلاوية ومجدل زون والنبطية. كان الجيش الإسرائيلي قد وجه صباح اليوم إنذارا لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم تمهيدا لاستهداف ما قال إنها مواقع لحزب الله فيها. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات. ترامب من جانبه كان قد قال في وقت سابق إن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي تصر واشنطن على الحصول عليه. في المقابل، قالت وكالة إرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان أكد دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستانية. وكان مصدر في رئاسة الوزراء الباكستانية قال للجزيرة إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. إذن من هذه التطورات والمستجدات نرحب بمراسلينا، والبداية من رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بك وليد، ماذا في تفاصيل هذه العمليات العسكرية والتحذيرات التي يطلقها الجيش لسكان 9 بلدات في الجنوب اللبناني؟
0: فعلا هذه جاءت مباشرة بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارات لسكان 9 قرى تقع شمالي منطقة الليطاني في تلك الانحناء التي تقرب مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من الحدود القريبة من منطقة المطلة، والتي كما يبدو لا يقوى على احتلالها، لذلك بدأ بتهجير ساكنيها ولإبعادهم بذريعة وجود عناصر من حزب الله وبنى تحتية تابعة لحزب الله في هذه المنطقة. ويضاف إلى ذلك أنها ترتبط بمسألة ما بات يعرف بالمتحلقات أو المسيرات التي يطلقها حزب الله، وباتت تشكل تحديا خطيرا للجيش الإسرائيلي. ووفق ما أسر به ضباط عسكريون كبار للمراسلين الحربيين والعسكريين الإسرائيليين في إحاطة مؤخرا،

0: لاحتمال إطلاق مفاوضات جدية بين لبنان وإسرائيل، لكن إسرائيل مغلولة اليدين بهذا الخصوص على الأقل وفق مصادرها، لأن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو هذا الأسبوع 3 مرات على الأقل بأن لا يقوم ولا يعطي أوامر بعمليات عسكرية من شأنها أن تهز أو تقوض وقف إطلاق النار الموجود في لبنان حتى لو كان هناك عمليات لحزب الله. هذا التحول الجاري في اليوم وهو امتداد لما كان عليه الوضع في الأيام الأخيرة مؤشر على مدى هشاشة وقف إطلاق النار في لبنان، وعلى المخطط الإسرائيلي الذي يريد أن يبقي نحو 5 الجنوب اللبناني تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، أي شريط أمني بعمق قد يصل إلى 10 كيلومترات في بعض المناطق مرهون بالمسافة والبعد عن مجرى الليطاني.
1: نعم وليد.
0: لكنه يعمل على تغيير ديموغرافي وجغرافي في هذه المنطقة بعد أن دمر عدد هائل من القرى فيها.
1: دعني أنوه معك وليد إلى هذه الأخبار التي ننقلها عن الجيش الإسرائيلي. في بيان له كان قد قال بأنهم فككوا أمس أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي بأنهم قضوا أمس على عناصر من حزب الله كانوا يعملون قرب جنودهم في جنوب لبنان. وليد، أبقى معك وأذهب إلى تحديدا الناحية التفاوضية. إسرائيل كيف تقارب ما بين عملياتها العسكرية وكذلك هذه الهدنة المبددة التي تعيشها هي ولبنان والدعوة التي كان قد وجهها ترامب للقاء الزعيمين؟
0: إسرائيل لا تملك قرارا مستقلا بهذا الخصوص، لذلك قرار وقف إطلاق النار وتمديده جاء من الرئيس ترامب، لكن ما فعله نتنياهو الأسبوع الماضي أنه من خلال محاميه في المحكمة المركزية في تل أبيب حيث يحاكم بقضايا فساد وللتذرع بعدم القدوم إلى المحكمة هذا الأسبوع سرب خبرا بأنه يستعد للتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل من أجل المشاركة من أجل لقاء الرئيس ترامب وربما المشاركة في لقاء ثلاثي مع الرئيس اللبناني. إسرائيل تريد من عقد مثل هذه العملية السياسية لأنها تريد دق الأسافين بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله من ناحية، ومن ناحية أخرى تعلق آمالا كبيرة على أن العملية السياسية بقيادة الولايات المتحدة في لبنان من شأنها أن تحقق لها ما عجزت عنه حتى الآن عسكريا وهو نزع سلاح حزب الله. لذلك نتنياهو أعلن مرارا بأن ما يقوم به الجيش في لبنان هو العمل على إبعاد خطر تهديد حزب الله للمناطق الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه يريد ما سماه بالسلام المستدام مع لبنان، لكن هذا يأتي كجزء من مخطط إسرائيلي إقليمي هو السلام الإسرائيلي أو ما يسمونه بالباكس إسرائيلانا، والمقصود فيه السلام الإسرائيلي القائم على القوة، وهذا مشروع في بعض الأحيان يتقاطع مع المشروع الأمريكي في المنطقة وهو مسألة الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: جديد، وفي بعض الأوقات يتصادم معه، لذلك الولايات المتحدة تقوم في بعض الأوقات مثلما فعلت هذه المرة.
1: نعم.
0: بفرض وقف لإطلاق النار سواء في إيران أو في لبنان لمنع تعطل مشروعها.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة من رام الله وليد العمري. الآن مشاهدينا ننوه إلى هذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي عن عملياته في جنوب لبنان. إذن هذه صور نتابعها الآن نشرها الجيش الإسرائيلي لعملياته في جنوب لبنان، كما كان قد أفاد قبل قليل بالفعل وليد العمري من رام الله بأن الجيش قد أعلن استمرار غاراته، وكذلك جاءت التعليمات بتوسيع وتعميق الهجمات في الداخل اللبناني. ونضيف أو ننوه أيضا إلى ذلك البيان الذي نشرناه قبل قليل أو نقلنا جزءا منه عن الجيش الإسرائيلي بأنه فكك أمس أكثر من 50 موقعا لحزب الله. هذه صور أيضا ننقلها من شوكين جنوبية لبنان تظهر آثار قصف إسرائيلي هناك. إذن نقلنا قبل قليل صورا نقلها الجيش الإسرائيلي، وهذه صور أيضا تظهر آثار القصف وآثار الدمار الذي أحدثه ذلك القصف الإسرائيلي في بلدة شوكين جنوبية لبنان.

0: نتابع معكم مشاهدينا، ونرحب الآن من إبل السقي في جنوب لبنان. ينضم إلينا جوني طانيوس. أهلا بك جوني، نرصد معك الوضع الميداني جنوب لبنان وحيث أنت.
1: كما هو واضح محمد، التصعيد الميداني الإسرائيلي متواصل على نحو عنيف، وخلال الساعات الثلاث الماضية رصدنا ما لا يقل عن 9 غارات إسرائيلية من مقاتلات حربية وأيضا من مسيرات. جل هذه الغارات نفذتها المقاتلات الحربية، وغالبية هذه الغارات أيضا تركزت لناحية منطقة النبطية إلى شمال نهر الليطاني، مع ما يعنيه ذلك من دلالات إلى توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية وجنوحها نحو مزيد من العنف ونحو مزيد من التوسع الجغرافي. طبعا الغارات التي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية هي امتداد لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت أيضا خلال ساعات الليلة الماضية، على سبيل المثال باتجاه بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية. سلسلة من الغارات حصلت على هاتين البلدتين خلال ساعات الليلة الماضية، ونحن نتحدث هنا أيضا عن منطقة تقع إلى شمال نهر الليطاني. تتمتع هاتان القريتان بموقع استراتيجي مطل على مجرى النهر، وبالتالي طبعا هذا يعكس التكتيك العسكري الذي يعتمده الجيش الإسرائيلي. الغارات الإسرائيلية يوم أمس أدت إلى استشهاد 16 شخصا وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، وعلى الأغلب هناك تحديثات قد تصدر خلال المرحلة المقبلة بشأن الغارات التي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية. أيضا الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم وجه إنذارا جديدا إلى عدد من القرى، وهذه القرى أيضا تقع في منطقة النبطية. واضح أن هناك تركيز على هذه المنطقة في قضاء النبطية إلى شمال نهر الليطاني. غالبية القرى التي ذكرت في الإنذار اليوم كان ذكرها الجيش الإسرائيلي في إنذارات أصدرها خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها بلدة حبوش على سبيل المثال التي أنذرها يوم أمس وأعاد إنذارها اليوم. ويوم أمس حصلت مجزرة في بلدة حبوش بنتيجة الغارات الإسرائيلية التي نفذتها المقاتلات الحربية. وبالتالي كل أشكال التصعيد والضغوطات الإسرائيلية حاضرة هنا في الجنوب اللبناني، من خلال الغارات، من خلال الإنذارات، من خلال عمليات جرف المنازل والمباني وتفجيرها. وطبعا هذا الواقع الميداني كما تبين خلال الساعات الماضية لا يقل تعقيدا عن الواقع السياسي والانقسام السياسي الداخلي بشأن خيار المفاوضات المباشرة واستمرار حزب الله في رفضه لهذه المفاوضات، وأيضا الضغوطات الأمريكية التي برزت خلال الساعات الماضية بشأن الذهاب إلى لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي برعاية أمريكية.
0: جوني، ذلك التعقيد الذي تحدث عنه في المشهد السياسي، كيف يؤثر على قرار الرئيس جوزيف عون، وكيف تتفاعل لنقل دوائر صنع القرار الرسمية في لبنان مع هذه الضغوطات أو هذا القصف الإسرائيلي والعمليات الإسرائيلية المستمرة بالتزامن مع هدنة هشة وحديث عن لقاء مرتقب دعا إليه الرئيس الأمريكي لزعيمي البلدين؟
1: لا مبالغة في القول محمد أن السلطات السياسية في لبنان وعلى رأسها الرئيس اللبناني هي في موقف حرج للغاية. من جهة هناك تصعيد ميداني إسرائيلي كبير، لكأن الهدنة غير قائمة، هناك أعداد من الشهداء تسقط في كل يوم، يوم أمس 16 شهيدا، اليوم الذي سبقه 17 شهيدا. هذا ضغط ميداني يتعلق باستهداف المدنيين. هناك ضغط آخر برز من خلال بيان السفارة الأمريكية قبل يومين، والذي دعا إلى لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. لبنان الرسمي وتحديدا الرئيس اللبناني يطالب بوقف حقيقي لإطلاق النار، بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، وبمعالجة كل الملفات الشائكة قبل طرح أي فكرة تتعلق بهذا النوع من اللقاءات المباشرة، لأن هذه اللقاءات دونها محاذير كثيرة تتعلق بالمواقف الداخلية السياسية وأيضا بالمنحى التاريخي للصراع بين لبنان وإسرائيل، وطبعا صعوبة حصول هذا النوع من اللقاءات المباشرة. وبالتالي عندما تطالب الولايات المتحدة الرئيس اللبناني وتدعوه للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي لأنه هذا هو المدخل إلى حل كل المشاكل وفق الرؤية الأمريكية، فهذا يضع السلطات الرسمية اللبنانية في موقف حرج للغاية بين مطرقة الضغوطات الإسرائيلية وسندان الضغوطات الداخلية ومحاذير هذا النوع من اللقاءات، بالإضافة إلى هشاشة الهدنة القائمة. وطبعا كل هذا يحصل في ضوء خلاف سياسي وانقسام سياسي عمودي. حزب الله كما ذكرنا يقول أنه يرفض المفاوضات المباشرة، يعتبر أن أي تنازلات تقدم لإسرائيل هي لن تؤدي إلى ما يريده لبنان ولن تؤدي إلى نتائج إيجابية، ولكن ستزيد من التغول الإسرائيلي في لبنان. وهي تقول أن أي لقاءات رسمية على مستوى عال بين لبنان وإسرائيل هي مرفوضة تماما. هذا هو موقف حزب الله، هذا هو موقف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل، وهم طبعا يعارضون مواقف الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة بشأن التفاوض المباشر.
0: شكرا جوني تانيوس مراسلنا من إبل السقي في جنوب لبنان. الآن إلى واشنطن مع مراد هاشم. أهلا بك مراد، نذهب معك تحديدا إلى ذلك المقترح المحدث الذي وصل إلى واشنطن عبر باكستان، ماذا في تفاصيله وما الجديد فيه؟
2: نعم محمد، ليس الكثير بطبيعة الحال. جزء من ما ورد في هذه التعديلات على المقترح الإيراني أوردته صحيفة وول ستريت جورنال من أن المقترح الجديد المعدل بات يقترب أكثر من الموقف الأمريكي، وتحديدا الآن لم تعد في هذا المقترح معادلة الشروط المسبقة ولكن التفاوض المتزامن، بما معنى أنه بدلا من إنهاء الحصار أولا ووقف الحرب ومقابل إغلاق فتح مضيق هرمز ثم تاليا مناقشة المسار النووي، الآن المقترح يشير أو يقبل بتفاوض متزامن حول إنهاء الحصار في مقابل التفاوض حول شروط فتح مضيق هرمز وكذلك إنهاء الحرب أو تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة. أيضا لاحقا يأتي المسار فيما يتعلق بالملف النووي، التفاوض حول هذا الملف مقابل التفاوض حول رفع العقوبات على إيران.
0: لكن مراد فيما يبدو بأن الإدارة الأمريكية تريد قلب الأولويات، هل هذا ما يفهم من تصريحات الرئيس ترامب كذلك عندما يتحدث عن أنه لن يكون هناك اتفاق إلا كما تريده واشنطن؟
2: قد لا يعلم تحديدا ما هو وجه الاعتراض بالتفصيل الأمريكي على المقترح الإيراني. هذا المقترح الرئيس ترامب غير راضي عنه، حتى الآن لم يصل إلى درجة الرفض، ولكن هو استخدم هذه الكلمة من أنه غير مرض له. لكن التأكيدات في كل التصريحات بما في ذلك حينما سئلت المتحدثة آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض حول هذا التعديل الجديد أو المقترح الجديد، رفضت الخوض في التفاصيل ولكنها أكدت على نقطة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إذن هذه هي الأولوية الأمريكية، كيف تترجمها الولايات المتحدة في صيغة الاتفاق لا أحد يعلم هذه التفاصيل. لكن كان موقع أكسيوس أورد أنه من ضمن الردود الأمريكية على المقترح الإيراني الأول والتي أرسلها ستيف ووتكوف المبعوث الرئاسي يوم الاثنين الماضي أنه أورد شرطين أمريكيين، وهما ألا تقوم إيران خلال فترة المفاوضات بتحريك كميات اليورانيوم عالية التخصيب من أماكنها، وهي بطبيعة الحال مطمورة تحت الأرض بفعل ضربات يونيو الماضي الضربات الأمريكية، والثاني أن توقف أو أن لا تقوم إيران بأي أنشطة في المواقع النووية. هذين الأمرين الآن معروفان فيما يتعلق بما تريد الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولكن هناك الكثير من التفاصيل الغائبة محمد.
0: شكرا جزيلا مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. الآن إلى محمد البقالي من طهران. أهلا بك محمد، ما الذي يقوله الجانب الإيراني حيال التفاوض؟
3: القليل جدا محمد، لأنه لم يتم الإعلان عن أي شيء بشأن هذا المقترح الذي قدمته طهران إلى الوسيط الباكستاني لينقله بدوره إلى واشنطن. بطبيعة الحال هذا الأمر أصبح مؤكدا من الجانبين، أكده الجانبان سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، ولكن المضمون في الحقيقة هناك تكتم كبير عن المضمون. ما هو مؤكد الآن وفقا لكل ما صدر سواء من التصريحات التي صدرت من الجهات القريبة في الحقيقة هنا من الجهات الرسمية أو من التصريحات التي صدرت من واشنطن، هذا يدل على أن إيران لم تبتعد كثيرا عن المقترح الأول، لأن الخلاف الرئيسي كان هو مسألة النووي الإيراني، هل يناقش الآن قبل أي شيء آخر أم لا. طهران كانت اقترحت بأن يتم ترحيل هذا الملف إلى ما بعد إنهاء الحرب ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية في مقابل فتح مضيق هرمز، يكون هذا هذه المواضيع الثلاثة مطار النقاش ومدار النقاش في الجولة المفاوضات الأولى، وبعد تحقق تقدم في هذا على هذا المستوى يتم مناقشة البرنامج النووي الإيراني. الآن هذا المقترح لا يبدو أنه غير كثيرا على هذا المستوى، وبالتالي فيبدو أن الخلاف ما زال قائما، ويمكن أن نفهم هذا حتى في تصريحات صدرت بطريقة غير مباشرة، حتى وإن لم تتحدث عن مضمون هذا المقترح، لكنها قالت على لسان رئيس السلطة القضائية على سبيل المثال، قال بأن التفاوض إيران منفتحة عليه، ولكن التفاوض ليس هو التسليم بكل شيء. وكان لافتا أن تزامن هذا التصريح مع الإعلان عن تقديم هذا المقترح. أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية يتحدث عن كثير من المصاعب التي تواجه إيران في التفاوض مع إيران بالشكل الذي مع الولايات المتحدة بالشكل الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق، وذكر أن الولايات المتحدة لديها مطالب مفرطة وغير عقلانية وغير منطقية. يتم استعمال هذه المصطلحات الثلاث، مطالب مفرطة تتعلق النووي الإيراني الذي تريد الولايات المتحدة أن تنهي البرنامج بشكل كامل، وإيران تعتبر أن هذا المطلب أيضا غير منطقي وغير عقلاني لأنه لا يمكن أن تقبله. قال أيضا المتحدث باسم الخارجية إن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل منذ 40 عاما على أن إيران تريد تصنيع سلاح نووي، ورغم ذلك هي تصر في مواصلة هذا الطريق التهديدي. وأكد أيضا أن الملف النووي الإيراني لا يمكن التوصل فيه إلى اتفاق في بضعة أيام، يتطلب الأمر وقتا طويلا. إذن هو قدم هذه العناصر الثلاثة، أن أولا إيران لا رغبة لديها في امتلاك سلاح نووي ولا دليل على أنها ترغب في ذلك منذ 40 عاما. أكد أيضا بأن النقاش بشأن الملف النووي الإيراني سيتطلب وقتا طويلا ليتم التوصل فيه إلى اتفاق، وهنا الإيرانيون دائما يقدمون مثال اتفاقية 2015 التي تطلب الوصول إليها بضعة سنوات، يقولون كيف الآن تريدون أن نصل إلى اتفاق في بضعة أيام. ثم يؤكد بأن المطالب الأمريكية هي مطالب مفرطة غير معقولة غير منطقية، وكل هذا عندما نأخذ هذه التصريحات ونلحظ أنها تزامنت مع تقديم هذه الوثيقة الجديدة، يمكن أن نفهم أن إيران لم تغير كثيرا من الخطوط العريضة. بالتأكيد ربما قدمت صيغ جديدة تفاصيل، ولكن على مستوى الخطوط العامة والخطوط العريضة لم تقدم الكثير. وما يؤكد أيضا هذا الأمر لو سمحت محمد هو حديث نائب مقر نائب قائد مقر خاتم الأنبياء هذا الصباح عن احتمال تجدد الحرب.
0: شكرا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. في لبنان تسود حالة من الترقب الحذري مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار في ظل مخاوف من هشاشة الهدنة واحتمال الانزلاق مجددا نحو وتيرة أشد من التصعيد. مراسلنا هناك تامر أصمادي رصد مشهدا يختلط فيه التوجس بالقلق والهدوء الحذر باحتمالات الانفجار في أي لحظة.
4: عندما يضيق البحر تضيق الاحتمالات، ثمة من يعلق أمله على خيط الرفيح، يقايض الصبر بما قد يأتي. يرمي الصياد غاز التورك سنارته كما لو أنه يختبر فكرة النجاة لا فكرة الصيد. لا ينتظر سمكة بقدر ما ينتظر إشارة لمنع الأسوأ. يعمل في الصيد منذ 30 عاما، لا يراقب البحر وحده بل يرقب انتهاكات إسرائيل، ويرى أن الحرب الحالية أعقد من سابقتها.
5: بتحس البحر في غصة. شو بدك تحكي لا تحكي. إشي مؤسف، إشي مؤلم.
4: يقف الناس في حالة انتظار ثقيل، يفتقد الطمأنينة. فقد خبروا لمرات استهداف قلب بيروت وضاحيتها الجنوبية. الكل إذن في حالة تأهب. متعبة بيروت بكل تفاصيلها، آخر بائعي الصحف في شارع الحمراء، وهو ابن قرية تبنين التي جرفتها إسرائيل في جنوب لبنان. مع كل نهار يعلق احتمالات جديدة للخوف، وهو لا يثق بأي تفاوض مع إسرائيل.
6: في مشروع كبير من المنطقة أبداً ينفذوه، ولبنان ما بموت، لبنان ما بدل نابض.
4: يستوطن الخراب في ضواحي المدينة، يعيد ترتيب نفسه ليبدو أقل صخباً. يجلس مختار بلدة الخيام الجنوبية مع أحفاده، يتابع قريته من بعيد وهي تقصف على الهواء مباشرة. نزح إلى بيروت بعد أن اشتد القصف ومكث في مركز إيواء وفقد كل شيء.
7: صراحة أنا أخذت صورة لبيتي ذكرى حتى لي قبل ما يهدموه تقريبا، واحتفظت فيها، دمروه ونسفوه. وطبعا هلأ عم نسمع بالتدمير الهمجي اللي اعتمدته إسرائيل.
4: يبدو لبنان معلقا بين استحقاقات الخارج وتباينات الداخل، لا يسقط ولا يستقر، يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة من الاحتمالات. على البحر يتكرر المشهد، صيادون كثر، خيوط أكثر، وكأن المدينة كلها ألقت صنارتها. في بيروت تمضي مصائر الناس لا كما يريدون، بل كما تفرضه حرب لم تنتهي بعد. وبين هدنة هشة وغياب أفق واضح لما بعدها، تضيق الخيارات ويبقى كل شيء معلقا على مهلة عابرة لالتقاط الأنفاس، لكنها لا تغير الكثير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
0: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا. هنا في الاستوديو معي بيتر روف، كاتب والعمود السياسي بمجلة نيوز ويك، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا نقول نصيف، الكاتب والمحلل السياسي. وينضم إلينا من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذا ما بدأنا بالملف اللبناني الإسرائيلي تحديدا، و الحديث عن تعقد في المشهد السياسي سيد نقولة في الداخل اللبناني، هذا التعقد في المشهد السياسي الذي يترافق مع عمليات عسكرية وتعمق فيها حتى، كيف تقرأه؟ وهل يمكن أن يؤدي في القريب العاجل إلى اتفاق مع هذا الوضع؟
8: لا طبعا، طالما هناك اعتداءات إسرائيلية واعتداءات وحشية كل ما للكلمة من معنى، يعني تدمير البيوت وجرفها في المنطقة العازلة، ثم تدمير البيوت والغارات المتواصلة، يعني في الأيام الثلاثة المنصرمة ونحن اليوم في اليوم الرابع، لم تتوقف تقريبا الغارات الإسرائيلية عن المنطقة التي تعلو المنطقة المحتلة، الخط الأصفر، من أجل كما لو أن ثمة محاولة لربط المنطقتين ببعضهما وجعلهما المنطقة الأمنية الآمنة طبعا بين مزدوجين التي تريدها إسرائيل.
0: هل ترى بأن هناك جهدا إسرائيليا أو سعيا لإدخال الخط الأصفر؟
8: لتوسيع الخط الأصفر، نعم، دون ما أن تنتشر القوات الإسرائيلية داخل الخط الآخر، يعني داخل المنطقة، نعم، المضافة. يعني تريد أن تسيطر بالأرض أو أن تكون منتشرة في المنطقة الصفراء، لكن أيضا أن تكون بقوة النار مسيطرة على المنطقة التي تعلوها، يعني وصولا إلى حدود جنوب نهر الليطاني. هذا الأمر، يعني استمرار عمليات الغارات الإسرائيلية، هذا يعني أن مفاوضات المباشرة التي يعتزم الرئيس اللبناني القيام بها ستتأخر، وبالتالي نظرا إلى انعكاس الاعتداءات الإسرائيلية على الاشتباك الداخلي، على الاشتباك الوطني، يعني سواء بين الرئاسات أو بين الحكومة اللبنانية والرئيس عون وحزب الله.
0: أتيت على ذكر المفاوضات المباشرة وما يعتزم الرئيس عون المضي به، لكن هو نفسه كان يصر على تثبيت وقف إطلاق النار، هل بيده أي أدوات لتثبيت هذا الوقف من الجانب اللبناني؟
8: لا طبعا، أولا ليس بيدي أدوات، أنه لا يستطيع أن يضغط على إسرائيل بطبيعة الحال، ولكن هناك مسألة أكثر حساسية، أنه لا يستطيع أيضا أن يضغط على حزب الله أو يرغم حزب الله على الالتزام بوقف النار، أو على الأقل توقف العمليات، يعني توقف عملية الاشتباك بينه وبين إسرائيل. فبالتالي لا يملك الرئيس عون والحكومة اللبنانية ككل سوى الذهاب إلى ما أعتقده المرجعية الوحيدة القادرة على فرض وقف إطلاق النار، طبعا الأمريكيين، شرط إذا كان الأمريكيون يريدون هذا الأمر.
0: ولكن هل يمكن حل الأزمة بتوجه أمريكي أو من خلال هذا الطرح الذي ذكرته وفي ظل استمرار التعقد الداخلي السياسي اللبناني؟ هل هكذا تحل المشاكل؟
8: ربما إذا حصل وقف إطلاق النار ربما هذا الأمر يساعد أو يمنح الرئيس عون فرصة أن يجرب، يعني تكون عملية تجريبية الخوض في المفاوضات، لأن الرئيس عون يقول أن لبنان جرب الحرب ووصل إلى الخراب والتدمير، علينا أن نجرب الدبلوماسية. ما أخذ الرئيس بري وحزب الله، أولا حزب الله يرفض بالمطلق أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، يريد أن يستمر في القتال من أجل ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني، لكن الرئيس بري يقول أنه لا يمكن الموافقة على مفاوضات غير مباشرة وليس مباشرة، لكن بعد وقف إطلاق النار وظهور مؤشرات انسحاب إسرائيلي. هذا هو مطلب الرئيس عون أيضا، يتقاطع الرئيس
0: والحديث عن انسحاب بالضرورة، يعني خروج كل التواجد الإسرائيلي
8: على
0: من الجنوب،
8: يعني على الأقل
0: ووقف الاعتداء،
8: على الأقل أن يبدأ هذا الأمر حتى لا يكون التفاوض مع إسرائيل تحت النار وتحت الشروط الإسرائيلية. يعني عندما تكون هناك اعتداءات متواصلة ولبنان جالس إلى الطاولة، يعني الطرف الآخر يضع المسدس على الطاولة ويقول أنه هو الذي يسود هذه لعبة التفاوض ويفرض شروطه على لبنان.
0: يعني طيب، وصلت الفكرة سيد نقولة، دعنا نشرك ضيفنا من الخليل السيد عادل شديد بهذه النقطة. إلى أي درجة يبدو الإسرائيليون مستعدين لهذا النوع من الحلول ووفقا لهذه الشروط التي تطرح على اختلاف الأطراف اللبنانية التي تطرحها؟

0: العرب القائل حساب القرايا ليس كحساب السرايا. إسرائيل ذهبت باتجاه لبنان بناء على فرضية أن حزب الله مستوي بالعامية، وهنالك فرصة سانحة ليس فقط لسحق حزب الله إنما لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية باتجاهين: الأول إعادة هيكل جديدة للواقع اللبناني بما في إعادة هيكلة الجيش اللبناني اللي الإسرائيليين لا يخفون امتعاضهم وعدم رضاهم عنه، ثم تحريك الحدود الإسرائيلية شمالا، وهذا الموضوع حظي بموافقة أمريكية، وبالتالي كان القرار بالذهاب باتجاه الليطاني وإحداث تسميات حول هذه المنطقة ما بين الليطاني شمالا ورأس الناقورة جنوبا، والتحكم حتى بعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية بالمنطقة ما بين الليطاني ومشارف بيروت، يعني إسقاط تجربة عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية للسلطة الفلسطينية بالضفة على عمل الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني بالمنطقة الواقعة ما بين الليطاني وبيروت. الآن الأمور مختلفة، حزب الله لم يفشل هذا المشروع إنما خلق معادلة مختلفة تماما، بالتالي اليوم النقاش في إسرائيل أن إسرائيل في مأزق، في ورطة استراتيجية، كان يفترض أن يكون حزب الله هو في مأزق، قلبت الأمور، وبالتالي الانسحاب هزيمة كبرى ونهاية لما يسمى منظومة الردع ونسبا لكل السردية التي تبناها بنيامين نتنياهو
1: دعني
0: وقيادته
1: أستشهد معك
0: المتبجحة.
1: سيد عادل شديد، وسأترك الكلمة لك من جديد، ولكن إسرائيل اليوم نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأن القوات الإسرائيلية عاجزة حيال قضية مسيرات حزب الله، وكذلك مسؤول أمني تحدث لنفس إسرائيل اليوم بأن هناك فخا استراتيجيا تواجهه إسرائيل جنوب لبنان، فالانسحاب اليوم يعد هزيمة وترامب يمنع تقدمهم. لكن من جديد، إلى أي درجة لدى الإسرائيليين طريقة للانسحاب حتى يتحقق هذا وقف إطلاق النار أو يثبت؟ وفي الوقت نفسه إلى أي درجة هم جاهزون لذلك ومستعدون أو يريدونه؟
0: لا توجد أي طريقة، إسرائيل في مأزق استراتيجي. إسرائيل كما تحدثت أستاذ محمد، تراجع هزيمي، الذهاب إلى الأمام والاستمرار بهذا المشروع، تعمق بالوحل ليس فقط وحل الجنوب وإنما بكل لبنان، وخاصة أنه اليوم ما الذي يقوم به حزب الله؟ حزب الله اليوم يوصل رسالة للجيش الإسرائيلي الموجود داخل الأراضي اللبنانية: أنتم أعجز وأصغر من أن تحموا ذاتكم لكي تحموا مستوطنات الشمال، ورسالة لمستوطنات الشمال أنه ها هو جيشكم الذي يتبجح غير قادر على حمايتكم. هاي المعادلة ضرب ثقة الإسرائيليين بجيشهم، هذا خط أحمر، هذا ما هذا مسألة انهيار استراتيجي، أن يفقد الإسرائيلي ثقته بجيشه ومنظومته الأمنية وأن تصبح مستوطنات الشمال تحمي الجيش الإسرائيلي، هذا تهديد لمكانة الجيش الإسرائيلي ومكانة إسرائيل بالمنطقة. ولكن ما يقوم به ترامب هو بناء على طلب الإسرائيليين، ترامب لا يمكن له أن يمنع الإسرائيليين هذا المشروع كله. اليوم ما الذي يبحث عنه نتنياهو؟ وليس ترامب، نتنياهو يبحث عن لقاء يجمعه بالرئيس عون لتحقيق هدفين أمام الداخل الإسرائيلي: أنني أحقق انتصار، أجتمع مع رئيس الجمهورية اللبنانية وأنا أوجه ضربات، وبالتالي استطعت
1: هل تقول سيد
0: أن
1: شديد
0: أميز
1: بأن إسرائيل هي من يفرض ما تريد على صعيد جبهتها مع لبنان؟
0: بالتأكيد. بالتأكيد ما يعني حتى الذي يقرأ رسالة السفارة الأمريكية الموجهة للحكومة ولرئيس الجمهورية قبل يومين، هي كتبت بأيدي وبحبر إسرائيلي، يراد منها أنه ليس المهم بذهاب جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه بالرئيس ترامب، لا توجد تلك القضايا المهمة لكي يلتقي مع ترامب، المهم أن يلتقي مع بنيامين نتنياهو، وإن لم يلتقي مع بنيامين نتنياهو لا داعي، لأنه يكون ضعيف إذا هو مش قادر يفرض أمام حزب الله وحركة
1: وصلت
0: أمل
1: الصورة.
0: والرئيس نبيه أنه قادر.
1: نعم، شكرا سيد شديد. سيد بيتر، كان يقال بأن الرئيس الأمريكي في تلك اللحظة التي أعلن فيها وقف إطلاق النار في لبنان من جانبه كان يريد أن يلتقط الصورة، أن يعزز إنجازاته على صعيد أنه هو صانع السلام. بالتالي لأي درجة ترى بأن هذا هو المشهد الحقيقي اليوم؟ وفي الوقت نفسه إلى أي درجة أمريكا معنية بإنهاء حقيقي للأزمة اللبنانية الإسرائيلية؟
2: I think the president, good morning.
3: رئيس الأمريكي طاب صباحكم وشكرا جزيلا لاستضافتي. أعتقد أن الرئيس الأمريكي يرى

0: نفسه كصانع سلام يتحدث عن 7 أو 8 من النزاعات الدولية التي تدخل بها وتمكن من حلها وبطريقة سلمية. هو يود المساعدة في حل هذه الإشكالية كذلك. العناوين ربما قد تكون عائقا، وبدلا من الإشارة إلى لبنان وإسرائيل وحزب الله تتم الإشارة إلى دولة ألف ودولة باء وميليشيا داخل بلد ما، وتستخدم هذه الأراضي كأرضية للهجوم على دولة باء وتهدد بالإطاحة بالحكومة في البلد باء إذا ما كان هناك مقاومة. هنا نرى بشكل واضح أن الدولة باء وكأن لديها الحق في مواجهة الميليشيا التي تهاجمها وفي الدولة التي تستضيف هذه الميليشيا. الأشخاص العقلانيون قد يقولون نعم، هذا هو الجهود أو هذه الجهود التي يبرع فيها الرئيس ترامب، هذه الإشكالات التي ينجح في حلها. لكن السؤال الذي يطرح هنا، ما هي الحوافز؟ ما هي الدوافع؟ ما هي المساعدة التي تحتاج إليها الحكومة اللبنانية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل قمع هذه النشاطات العسكرية التي يقوم بها حزب الله؟ نعم، ندرك أن هناك حكومة وهناك كذلك الدولة، ولا أحد يعارض. تحدث عن صواريخ يتم إطلاقها باتجاه إسرائيل، هي التي تزعج الشعب الأمريكي، وهذا هم في حقيقة الأمر منقسمون لأنهم لا يعرفون من هو على حق ومن هو على صواب في هذه على خطأ عفوا في هذه العملية. يتم استهداف مثلا مدرسة أو مسجد أو ما إلى ذلك، وبالتالي هذا يعتبر أمر مهم جدا لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار، ويتم عدم أحيانا عدم الإبلاغ عن بعض الاستهدافات. هناك حالة من الإرباك التي تسود. كلنا نود أن نرى أن الحرب التي تجري بجنوب لبنان وبسبب حزب الله نود أن نراها تنتهي. نريد أن نرى لبنان دولة قوية مجددا، مكان بإمكان الأمريكيين أن يجروا علاقات تجارية معه، أن يزورونه وأن يتعاملوا معه دون ما مخاوف. هذا الأمر بإمكانه فقط أن يحدث إذا ما وقف أحدهم لمساعدة الحكومة للوقوف أمام حزب الله والجزء العسكري من حزب الله، حتى لا يتم تدمير الأمور التي تجري على الأرض.
1: أنت تسميها ألف وباء حتى تسهل طرح المثال، ولكن على الأرض لا يمكن أن تحل المشكلة دون الدخول في تفاصيلها. جزء من التفاصيل هو ما بين الهدنة التي سبقت الحرب الإيرانية الأمريكية والإسرائيلية، كان هناك أيضا خروقات من الجانب الإسرائيلي، وهناك صمت من حزب الله على هذه الخروقات. بالتالي حزب الله كان لديه المبرر بصفته مقاومة لبنانية تجاه هذا العدوان الإسرائيلي وهذا الاحتلال الإسرائيلي، هذا ما يقوله اللبنانيون.
0: هذا ما يقوله بعض اللبنانيين طبعا، لكن المسؤولين وموقف الولايات المتحدة هو كالتالي: حزب الله منظمة إرهابية، نشاطاتهم العسكرية هي تتجلى في ضربات إرهابية. نتحدث عن الاستجابة والردود العسكرية هي مسؤولة ومبررة. الانتهاكات المزعومة هي لا تعيق النقاش والحوار، وإسرائيل ترى أنها تقاوم الإرهاب، وإسرائيل هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من أن الرئيس الأمريكي، على الرغم من أنه لا يستخدم هذا المصطلح، لكن نحن نعتقد كما قال جورج بوش بعد 11 سبتمبر، قال إننا في حالة حرب ضد الإرهاب.
1: دكتور صدقيان، أهلا بك من جديد. تحديدا في تلك الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أول تحركات كان عند الهدنة هو سحب هذه الورقة أو محاولات سحبها من التفاوض الإيراني الأمريكي. اليوم توصف تحركات حزب الله بأنها محاولة لإبقاء الجبهتين موحدتين. دعنا نقرأ المشهد من الجانب الإيراني، كيف ينظر إلى ما يحصل اليوم في لبنان، وهل هو معني باستمرار هذه الهدنة الهشة أم بتوجه نحو شيء مختلف؟
2: صباح الخير لك وللضيوف الأعزاء والمشاهدين. أنا أعتقد بأن إيران لا تريد أن تتدخل كثيرا في القضايا اللبنانية الداخلية، خصوصا ما يتعلق بالاحتلال والتواجد الإسرائيلي وهذا القصف والإبادة الإنسانية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في لبنان. هي تريد أن لا يكون هناك احتلال للجنوب اللبناني، سواء كان جنوب الليطاني شمال الليطاني، هذه مهمة بالنسبة لها. هي أرادت وقف اطلاق النار بعد يوم الأربعاء الدامي الذي نفذته إسرائيل في لبنان، وبالتالي هي عملت على وقف اطلاق النار. الآن هناك من الحكومة اللبنانية توجه إلى أن تكون مفاوضات مباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية. السؤال هنا، هل إن إسرائيل في كل تاريخها استطاعت أن تنسحب من أي أراضي محتلة استناداً على مفاوضات إلا ما تحقق مصالحها في التطبيع في كثير من الأمور؟ وبالتالي هناك اختلاف في الداخل اللبناني، لا يمكن لنا أن بحزب الله سواء اتفقنا معه أم لم نتفق، هذا أكو وضع ميداني موجود في داخل لبنان، هناك احتلال، هناك قصف، هناك تدمير، هناك قتل،
1: ولكن
2: تهجير.
1: السؤال، وإذا ما عدنا إلى ما تفضلت فيه به في البداية، إيران من يجب أن يدعم لبنان في وجه الاحتلال، أم أنه يجب أن يكون قرارا لبنانيا خالصا في التعامل مع إسرائيل، وخصوصا إذا ما عدنا إلى نقطة أن دخول حزب الله لهذه الحرب كان إسنادا لإيران في حربها أو في العدوان عليها؟
2: أنا أختلف مع هذه الرؤية، لأن حزب الله عندما دخل الحرب مرة أخرى مع إسرائيل، هو دخل بعد 15 شهرا من الانتهاكات الإسرائيلية على التفاهمات التي جرت بين،
1: لكنه دخل في اللحظة التي اعتدي فيها على إيران.
2: صحيح، حزب الله ربما رأى بأن هذا الوقت مناسب، أما أنا يعني أستبعد أن تكون طهران هي التي طلبت من حزب الله الدخول، لكن ربما هذا تقدير موقف لحزب الله، هو الذي رأى بأن هذا الوقت ربما يكون مناسبا للدخول ومواجهة هذه التجاوزات التي استخدمها أو يستخدمها يوميا لحد الآن الكيان الإسرائيلي.
1: استبعادك لأن تكون إيران هي من طلبت من حزب الله ذلك، كيف يتسق مع أن مع تلك التصريحات التي نسمعها مرارا وتكرارا من طهران بأننا سنوظف مزيدا من جبهات المقاومة، فيما يقرأ أحيانا حتى على صعيد الحوثيين في اليمن وإغلاق باب المندب؟
2: لاحظ، نحن الآن أمام حرب، يعني المنطقة الآن هي منطقة حرب. الآن وقف اطلاق النار، لكن لا ندري، يوم أمس كان الرئيس ترامب لديه تصريحات مهمة جدا ولافتة أيضا بعد طول هذه الحرب مع إيران، لا ندري هذه المنطقة أين تتجه. وبالتالي هناك بهذه الحرب كان هناك استهداف للمرشد الإيراني الأعلى، هذا المرشد الإيراني الأعلى هو ليس رئيس دولة بقدر ما هو شخصية رمزية دينية مذهبية أيضا، وبالتالي هناك الكثير من المقلدين، ملايين المقلدين له في الأحكام الشرعية في كل العالم من ضمنها لبنان. وهذا الجو الذي تمر به المنطقة، لبنان جزء من هذا الجو، العراق جزء أيضا، وكل المنطقة حتى الدول الخليجية، المنطقة مربكة بهذا العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. الآن الآخرون يعتقدون بأن هذا الوقت مناسب لفعل ما، لماذا لم تدخل اليمن في، أو حركة أنصار الله لم تدخل في المعركة؟
1: ما هو تقديرك؟
2: هذا تقدير موقف لأنصار الله، ربما كان يرى من الضروري أن يدخل كما فعل حزب الله، رأى بأن هذا الوقت مناسب لأن يواجه إسرائيل ويوقف الهجمات والتجاوزات وهذه الإبادة الإنسانية عن لبنان. هذا تقدير موقف يختص به، لأنني أعلم دقيق، يعني بشكل دقيق جدا، حتى في الحرب 12 يوما إيران قالت بأن الاعتداء على إيران وأنا ملزمة بالدفاع عن إيران، وهي لم تطلب من أي، لا من حزب الله ولا
1: كانوا يقولون لا نريد من أحد أن يدافع عنه.
2: الآن هذه الآن هم أنا أعتقد بأنه هذا الطلب لا زال موجودا، وهو ترك إلى هم يعتقدون. يعني هناك، يعني عندما نتحدث عن لبنان، لبنان في 1.5 مليون لاجئ، في تخريب ودمار كبير جدا في القرى والبلدات.
1: وصلت الفكرة.
2: وبعد ذلك هو الوضع متشنج، وحزب الله هو الذي يستطيع أن يقدر الموقف يدخل في حرب أم لا.
1: إذا ما نظرنا سيد نقول إلى الداخل اللبناني، المشهد الداخلي، وبشيء من التكبير، كل هذه التفاصيل، كل هذه التعقيدات، هل يمكن بقراءتك معها إلى أن يتفاهم الأطراف في الداخل، أو أن يصلوا إلى صيغة مشتركة حتى يكون هناك على الأقل موقف لبناني واحد، سواء في التعامل مع إيران أو في التعامل مع إسرائيل أو في قبول الوساطة وما يمكن أن تضعه أمريكا حتى من أجندة؟
3: أولا، إذا كان المفروض أن ننتظر توافق اللبنانيين على كل الملفات في بلدهم، فهذا أمر متعذر للغاية، لأنه المشكلات متراكمة وإلى حد كبير متشعبة جدا. الموضوع المتعلق بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل أو بالاعتداءات الإسرائيلية، بالتأكيد تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا، أن تتوصل إلى نوع من القواسم المشتركة، يعني على الأقل على سبيل المثال أن تضع تصورا معينا تذهب به إلى مفاوضات واشنطن، يعني أن لا تذهب وفي من دون أي، يعني من دون أي مبادئ معينة تطرحها على الطاولة. على سبيل المثال يعني انسحاب إسرائيل، تثبيت وقف النار وانسحاب الإسرائيلي، لكن أيضا تقديم التزام لبناني حقيقي وجدي بنزع سلاح حزب الله أو وقف الدور العسكري الذي يقوم به حزب الله تجاه إسرائيل، وبالتالي ضمان الحدود. هذا الأمر، يعني الوصول إلى هذه النقاط أساسية، أو نشوء وضع تصور يساعد لبنان لدى الأمريكيين على الأقل، لأن الطرف الآخر الذي يمكن أن يساعد لبنان في أي مفاوضات هم الأمريكيون، لأنهم هم الوسيط الذي يفترض أن يطلع بدور الوسيط النزيه، لكنه في الواقع.
1: هل ترى أن هناك استعداد عند مختلف الأطراف في الداخل اللبناني بالفعل أن يوافقوا على مثل هذه الأرضية المشتركة التي يمكن أن تضعها الحكومة وتذهب بها إلى واشنطن؟
3: طبعا يمكن التوصل، إذا نجح لبنان في التوصل إلى الحصول على ضمانات أو ضمانات أمريكية بوقف النار وبرمجة الانسحابات الإسرائيلية قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات، طبعا باستثناء حزب الله. حزب الله في المطلق هو مسألة الصراع مع إسرائيل مسألة عقائدية وذات بعد ديني حقيقي، في حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى اللبنانيين. هي مسألة سياسية، هي مسألة دولة تريد أن تحتل أرضهم. مع حزب الله لا، يريد أن يستمر في هذا الأمر، وهو الأمر الذي برر أنه بعد عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية ظل حزب الله يتمسك بسلاحه، على أن هذا السلاح هو لمنع إسرائيل من العودة مجددا إلى لبنان. إذن حزب الله تمسكه بسلاحه هو كي يقول أنا ليس فقط إذا انسحبت إسرائيل اليوم حصلت على الضمان، أنا أريد هذا السلاح لأن إسرائيل يوما ما ستعاود احتلال لبنان. فبالتالي يعني هو على في مقلب معاكس تماما من اللبنانيين الآخرين ومن الدولة اللبنانية خصوصا.
1: تذكر مصطلح اللبنانيين، هل لديك نسب، قراءات، استطلاعات رأي تقول بأن هناك من يؤيد حزب الله في مثل هذا النشاط، وكذلك هناك من يقول بأنه يعارض هذا النشاط ويؤيد توجه
3: طبعا يعني
1: الحكومة
3: من دون استطلاع، يعني مواقف الزعماء، يعني المواقف الزعماء السنة والقيادات والأحزاب السنية، الزعماء المسيحيين والقيادات والأحزاب المسيحية، الدروز، جميعهم يريدون وضع حد لسلاح حزب الله، وبالتالي انخراط حزب الله، انخراط في اللعبة السياسية الديمقراطية الداخلية من دون أن يكون فصيلاً.
1: وهم يرون أن لا تهديد من إسرائيل؟
3: لا طبعا، لكن هم ينظرون وحسب مواقفهم، المواقف متفاوتة، بينهم من يعتبر أن إسرائيل هو من جلب أن حزب الله هو من جلب إسرائيل، وهناك آخرون من يعتقدون أن إسرائيل هي من أوجدت حزب الله. فبالتالي معادلة المقاومة والعدو هي معادلة متجاذبة إذا صح التعبير. طبعا هناك انقسام للبناني، لكن المعول على الجهة الوحيدة القادرة على صهر هذه التناقضات هي الدولة اللبنانية إذا كانت قادرة على ذكر ذلك. يعني على سبيل المثال الرئيس بري ليس منحازا 100% إلى حزب الله سوى في موضوع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. يقول الرئيس بري أنه مع مفاوضات لكن غير مباشرة، يعني مسألة اختلافه شكلي مع رئيس الجمهورية، لكنه يتقاطع مع رئيس الجمهورية في فكرة أساسية أن لا يبدأ أي تفاوض سواء كان مباشر أو غير مباشر قبل تثبيت وقف النار وبرمجة الانسحابات.
1: سيد عادل شديد، الإسرائيليون كيف يوظفون ويستفيدون هذا التشرذم في المواقف الداخل اللبناني؟
4: بالتأكيد أهم ورقة يحاول الإسرائيلي الاستفادة منها هي التناقضات الداخلية. لذلك الإسرائيلي اليوم تحديدا معني بلقاء الرئيس الجمهوري، مع أنه نتنياهو نفسه كان قد رفض قبل شهرين المفاوضات المباشرة، وحين طالبت لبنان بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة كلا من إسرائيل والولايات المتحدة رفضوا ذلك وقالوا حرفيا إن كنتم معنيون بالعودة كحكومة لبنان المفاوضات ليس أمامكم خيار سوى المفاوضات المباشرة وليس المباشرة، ها هي إسرائيل تفضلوا تحدثوا معها، وأنت يا سيد عون ليس أمامك سوى أن تلتقي مع بنيامين نتنياهو. هذا المشهد من شأنه أن يحقق مسألتين: الأولى بالداخل اللبناني تعزيز وتعميق هاي التناقضات واللي للأسف ستأخذ الطابع الديني هاي المرة وليس فقط السياسي، وهنا الخطورة، وهنا يريد نتنياهو أن يلعب بالنار بداخل لبنان، وحين لا سمح الله إن قدر الله حدث ذلك ستنتقل للجوار. اليوم إسرائيل في مأزق كبير في لبنان، بالتالي لن تتردد هي والإدارة الأمريكية بإشعال حريق داخلي بلبنان من أجل إنقاذ إسرائيل من هاي الورطة. هذا أولا. ثانيا، ظهور نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي بأن يصافح رئيس الجمهورية اللبنانية في الوقت اللي جيش يقوم بجرائم بعمليات تطهير عرقي في مناطق واسعة من لبنان يعد انتصارا، يعد طرح نتنياهو كسيد الأمن أنه هو الوحيد القادر على تحقيق الأمن للإسرائيليين، ومع أنه حتى اللحظة الإسرائيليين لم يعودوا واثقين لا بخطاب بنيامين نتنياهو ولا بقدرته على إدارة هذه الساعات، والدليل أنه 77% من الرأي العام الإسرائيلي رفض وقف إطلاق النار الهدنة مع لبنان والتي انهارت، وبنفس الوقت 54% منهم قالوا أنه نتنياهو أخفق في إدارته للساحة اللبنانية. وعدنا أن الأمن قادم من لبنان وأنه مرحلة حزب الله انتهت وأصبحت جزءا من الماضي، لنفاجأ بحزب الله أصعب وأخطر مما كان بالتسعينات
1: ليعاد الفكرة.
4: إنتاج سيناريو ما قبل 7 من أكتوبر.
1: طيب سيد بيتر روف، سنكتفي بالنقاش حول الجبهة اللبنانية الآن، ولكن أذهب في دقيقة إلى مسألة التفاوض الأمريكي الإيراني. ما قراءتك لتوجه الإدارة الأمريكية اليوم، خصوصا أنها تتحدث عن صفقة تصر أن تحصل عليها يجب أن تكون سيئة للإيرانيين؟
0: ليس هناك أي عمليات تفاوض في الوقت الحالي، هناك عملية تفاوض بشأن عملية التفاوض. إيران كما يبدو تواصلت من خلال إسلام أباد، قدمت عرضا جديدا، وهذا العرض الذي قدمته إيران يبدو من خلال تسريبات إعلامية بأن السفير ويتكوف عرض تعديلا على ما تم عرضه لتأمين الاتفاق، ألا وهو ألا تسعى إيران باستخراج 11 طن من اليورانيوم عالي التخصيب، وألا تبدأ إيران ببرنامج تخصيب نووي في مكان آخر طالما أن عملية التفاوض جارية. أحدهم قال لا لذلك، لست أدري من قال ذلك، هل كان ذلك الحرس الثوري أو وزير الخارجية أو الرئيس الإيراني أو المرشد الأعلى؟ من هو رئيس الدولة الفعلي الذي فعل ذلك؟ حتى لو لم يكن بحكم القانون في نهاية المطاف، بحكم الواقع ذلك الشخص هو الذي يتخذ القرارات بإيران. ونحن نجد أنفسنا بحالة محاججة طال أمدها بشأن ما سيتم التفاوض بشأنه والتحاجج بشأنه، وهذا لن يكون لمصلحة إيران طالما أنهم يواصلون جعل مضيق هرمز رهين بأيديهم، وهذا سيقابله حصار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي
1: وصلت
0: أعلن
1: الفكرة
0: أن العملية قد وصلت إلى نهايتها.
1: المقاطعة سيد صدقيان، في أقل من دقيقة، هل هناك ثقة بأن الأمريكيين يسعون إلى حل المشكلة؟ كيف يستقبل الإيرانيون تلك التصريحات؟
2: حقيقة الإيرانيون يعني لديهم صفر من الثقة مع الولايات المتحدة وتحديدا مع الرئيس ترامب. الرئيس ترامب بات واضحا حتى للداخل الأمريكي بأنه يتناقض في كل ما يقول، يقول شيء وبعد دقيقة واحدة 60 ثانية يقول شيء آخر. وهذا التذرع بأن مع لا ندري مع من نتكلم، حصر لنا سنتين منذ أن دخل الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض لحد الآن هناك مفاوضات، سواء قبل اغتيال المرشد الإيراني الأعلى أم بعده، وبالتالي موجود من يتفاوضون معه، لكن هناك ذريعة بأن تكون المفاوضات غطاء بعمل عسكري.
1: دكتور محمد صدقيان، والشكر كذلك لضيوفنا هنا في الاستوديو بيتر روف وسيد نقولة وكذلك سيد عادل شديد. أعلنت سلطات جبل طارق أن ميناءها شهد خلال الشهرين الماضيين تغييراً في مسارات ونوعية السفن التي تمر عبره دون أن تتأثر أعدادها، وعزت السلطات هذا التغيير إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتوترات في مضيق هرمز.
5: في مرمى البصر قارتان وثلاث دول. موقع استراتيجي لجبل طارق جعل مضيقه شريان حياة لاقتصادات دول العالم كله. 100,000 سفينة تمر سنويا يخبرنا قبطان الميناء. ومع أن توترات مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال، إلا أنها رفعت حالة التأهب في كل المضائق. هذه غرفة العمليات حيث يعمل هؤلاء على مدار الساعة لتقليل التداعيات السلبية على سلاسل التوريد العالمية.
6: أعتقد أنه فيما يتعلق بحركة السفن وعدادها لم نشهد حتى الآن مشكلات كبيرة. الموقع الاستراتيجي لجبل طارق يوفر لنا نوعا من العزل والحماية من التقلبات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. ما نشهده حاليا هو بعض التغيرات في أنماط التجارة، فبعض السفن المعتادة التي تستخدم جبل طارق ميناء للخدمات باتت تأتي الآن من موانئ مختلفة وتتجه إلى وجهات مغايرة.
5: وفي السماء وفر المجال الجوي للمضيق مسارا للطائرات الأمريكية في طريق حشدها العسكري في الشرق الأوسط، فالسيادة في هذه الأجواء لبريطانيا وليست لإسبانيا المحظورة على طائرات واشنطن. الحكومة المحلية تنأى بنفسها عن قضايا الدفاع والخارجية، فهي من اختصاص لندن. هذه حدود جبل طارق مع إسبانيا التي تكرست بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الواقع سيتغير منتصف يوليو المقبل بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات وأفضت إلى اتفاق يوصف بالتاريخي يزيل الحدود ويضم منطقة الحكم الذاتي إلى منطقة شنغن الأوروبية.
7: الأمر الجوهري هو انسيابية تنقل الأفراد بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. هذه فرصة ل480 مليون شخص لزيارتنا دون الحاجة إلى جوازات سفر. أعتقد أن العالم كله يريد السلام في الشرق الأوسط، وقد توصلنا هنا إلى اتفاق بعد 320 عاما من عدم الاتفاق، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم هناك في الشرق الأوسط أيضا.
8: مهما تغيرت خريطة التحالفات وتصاعدت التوترات حول العالم، يظل مضيق جبل طارق ثابتا في أهميته ومتجددا في دوره، ومع التغييرات التاريخية المنتظرة هنا، يقف هذا الممر أمام اختبار جديد تحاول فيه الحكومة المحلية الموازنة بين سيادتها الوطنية ومتطلبات الأمن العالمي مع الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد الدولي. محمد المدهون، الجزيرة، جبل طارق.
9: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان وفي أحدث التطورات. شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، بينها ميفدون وزوطر الشرقية وبرج قلوي ومجدل زون والنبطية. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه صباح اليوم إنذارا لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، تمهيدا لاستهداف ما قال إنها مواقع لحزب الله فيها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قضى أمس على عناصر من حزب الله كانوا يعملون قرب جنوده بجنوب لبنان، كما فكك أكثر من 50 موقعا للحزب في مناطق متفرقة من الجنوب. من جانبه، قال النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن إنه إذا التزم العدو بوقف إطلاق النار كاملا فإن المقاومة ستلتزم، وإلا فإن من حقها الرد. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات. وكان ترامب قال في وقت سابق إن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي تصر واشنطن على الحصول عليه. في المقابل، قالت وكالة إرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. وإلى مراسلنا، والبداية ستكون من لبنان، من إبل الساقي ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، أهلا ومرحبا بك. نرصد معك خريطة الغارات الإسرائيلية في الجنوب ومعنى هذا التركيز والإخلاءات والضربات على منطقة النبطية، بل واستهداف المدينة أيضا.
10: صحيح منى، التصعيد الإسرائيلي مستمر على نحو عنيف بما يعكس بشكل رئيسي هشاشة الهدنة القائمة وتحديدا هنا في الجنوب اللبناني. منذ نحو 4 ساعات وحتى الآن هناك ما لا يقل عن 15 غارة شنت من مقاتلات حربية ومسيرات إسرائيلية على عدد كبير من البلدات في الجنوب اللبناني، ولكن كما ذكرت كان التركيز الأكبر على المناطق الواقعة في قضاء النبطية كزوطة الشرقية وزوطر الغربية وبلدة عبة التي استهدفت خلال الساعة الماضية ب4 غارات. هذه المناطق التي نتحدث عنها هي تقع إلى شمال نهر الليطاني، بعضها يتمتع بموقع استراتيجي كزوطر الشرقية وزوطر الغربية، وهي تطل على مجرى نهر الليطاني. والإنذار الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي خلال الساعتين الماضيتين ذكر فيه مجموعة من البلدات الواقعة في ذاك النطاق في قضاء النبطية، وهي بلدات كان ذكر غالبيتها في الإنذارات السابقة، من بينها على سبيل المثال بلدة حبوش الواقعة في قضاء النبطية كان أنذرها الجيش الإسرائيلي يوم أمس. ويوم أمس أيضا شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على هذه المناطق ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وتحديدا في بلدة حبوش. وبالتالي واضح من خلال هذه الغارات ومن خلال هذا الإنذار الإسرائيلي المستجد خلال الساعتين الماضيتين أن هناك نهجا عسكريا لناحية التوسع الجغرافي في المناطق التي يقول الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يعمل منها، وهناك بنى تحتية تابعة للحزب، وهناك طبعا توسيعا للعدوانية الإسرائيلية من خلال الغارات التي تستهدف المباني السكنية والمنازل في هذه البلدات التي تحدثنا عنها. التصعيد اليوم هو مجرد تكملة للتصعيد الحاصل خلال الأيام الماضية. يوم أمس هناك 16 شهيدا وفق البيانات التي صدرت عن وزارة الصحة اللبنانية، وبالتالي المشهد الميداني شديد التعقيد، مع التذكير والإشارة إلى أن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيانات اليوم.
9: على وقع هذا التصعيد هنالك سعي لإحياء المحادثات مرة أخرى عن فرص اللقاء الذي تدفع به الولايات المتحدة ما بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
10: هذا هذا الشأن السياسي الدبلوماسي هو معقد أيضا، لا يقل تعقيدا في حقيقة الأمر منى عن الواقع الميداني، والملفان مترابطان على نحو كبير، لأن هناك فهم في الداخل اللبناني أن هذا التصعيد الميداني وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء هي أيضا نوع من الضغوط السياسية التي تمارس على السلطة اللبنانية من أجل دفعها لتقديم مزيدا من الخطوات، ومن بينها اللقاء الذي حثت إلى حصوله السفارة الأمريكية في بيروت في بيانها الأخير بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا هذه الدعوة من السفارة الأمريكية كانت محط متابعة، شكلت عاملا مفاجئا للسلطات اللبنانية، هي تؤدي إلى حرج كبير دون أدنى شك، لأن لبنان الرسمي يريد هدنة حقيقية، يريد وقفا حقيقيا لإطلاق النار قبل الحديث عن أي لقاءات من هذا النوع، وبالتالي هذه الدعوة الأمريكية من شأنها أن تزيد الشرخ الداخلي بسبب الخلافات بشأن ملف التفاوض المباشر.
9: جزيل الشكر لك جوني تونيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من إبليسقي في جنوب لبنان. والآن إلى رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، من مدخل ما تقوله إسرائيل هيوم وتنقله عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن إسرائيل تواجه فخا استراتيجيا في جنوب لبنان، وتقول أن انسحابها سيعد هزيمة وتقدم، أو ترامب يمنعها فعليا من التقدم، نرصد معك الوضع الإسرائيلي في جنوب لبنان.
11: فعلا هذا أيضا ما أسر به مسؤولون عسكريون كبار في إحاطة قدموها لمراسلي الشؤون الحربية والعسكرية في اليوم أمس، والتي قالوا فيها بأن الجيش قد حقق كل الإنجازات المطلوبة منه فيها سواء في إيران أو في لبنان، لكن بدون نزع سلاح حزب الله وبدون إخراج اليورانيوم المخصب من إيران سيعتبر ذلك بمثابة الفشل. وهذا يتطلب إما الاعتماد على الرئيس الأمريكي في أن يحقق نزع السلاح وإخراج اليورانيوم بالعملية السياسية، أو استئناف العملية الحربية بضربات خاطفة من قبل الولايات المتحدة. إلا أن هذا يأتي أيضا في وقت يدرك فيه الإسرائيليون بأن الوضع في جنوب لبنان على وجه الخصوص هو هش للغاية، قبل أن يستأنف الجيش الإسرائيلي هجماته وغاراته على القرى الواقعة في منطقة النبطية شمالي الانحناء الموجودة في نهر الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. كان هناك بيان لهذا الجيش قال فيه بأنه استهدف وضرب على مدار 24 ساعة 50 هدفا تابعا لحزب الله، وأنه أيضا قتل عددا من مسلحي حزب الله. وفي الوقت نفسه كان يشير في تصريحات أخرى بأن حزب الله قد أطلق نحو 10 مرات مسيرات، إحداها قد تسللت وضربت آلية عسكرية وإصابة ضابط وجندي قرب مسقاف عام في الجليل الأعلى، وأخرى ضربت قوة عسكرية في الجنوب اللبناني الجزء المحتل منه وأدت إلى إصابة عسكريين. بمعنى أن الموقف في الجنوب اللبناني يواصل تفجره، ووقف إطلاق النار لم يعد فقط هشا وإنما هو على حافة الانهيار. لذلك جاءت الطلب الذي قدمه الرئيس ترامب من رئيس الوزراء نتنياهو بأن لا يقدم على خطوات من شأنها أن تقوض وقف إطلاق النار.
9: وليد، وقف لإطلاق النار بدون وقف إطلاق النار، نرصد معك النقاش الدائر بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في إسرائيل حول جولة مفاوضات مرتقبة مع لبنان.
11: وهذا يعيدنا بطبيعة الحال إلى بداية الحرب على لبنان في 2 مارس، عندما كان هناك اختلاف في الرؤى بين القيادة العسكرية التي قالت بأن القوة العسكرية بمفردها لن تكون قادرة على تحقيق هدف نزع سلاح حزب الله، والمطلوب أن يكون هناك محتوى ومضمون سياسي من قبل القيادة السياسية. لكن القيادة السياسية والمستوى السياسي في إسرائيل تحديدا نتنياهو بطبيعة الحال كان يؤمن بعقيدة بأن ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، وأن الجيش قادر بقوته العسكرية أن يحقق هذا الهدف. هذا الاختلاف امتد اليوم، لكن الأمور انعكست، بينما ترى القيادة العسكرية بأن ليس أمامها كي لا تتآكل قوة الردع الإسرائيلية وأن تضيع الإنجازات العسكرية كما تسميها التي حققتها في لبنان، فإن هناك حاجة إما لإطلاق يدي الجيش الجيش ليواصل عملياته على نطاق واسع أو أن تكون هناك تحركات أمريكية حقيقية، فإن نتنياهو أصبح مغلول اليدين هو الآخر بقرار الرئيس الأمريكي الذي يمنعه من أن يطلق يد الجيش من أجل مواصلة هذه العمليات، وهو ما وضع نتنياهو أمام نقد شديد سواء من القيادة العسكرية أو حتى من داخل ائتلافه ومن الإسرائيليين في الشمال الذين يرون بأنه قد رهن القرار بيد الرئيس الأمريكي ولم تعد إسرائيل طليقة في هذا الشأن.
9: جزيل الشكر لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن إلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، قد يكون من الأفضل للولايات المتحدة لا تبرم اتفاقا مع إيران، قالها ترامب أمام جمهوره في فلوريدا. فعليا ماذا يعني ذلك في سياق التطورات الدبلوماسية والتصعيد بالتوازي؟
12: مرحبا منى. هي المرة الأولى التي يسمع فيها الرئيس ترامب يقول ذلك، يقول إن الولايات المتحدة قد يكون أفضل لها ألا تبرم صفقة مع إيران، وهو كان يتحدث في سياق التوقيت من أن هذه المفاوضات تأخذ وقتا أكثر من اللازم، وهو لطالما اشتكى من أو انتقد أساليب إيران في المفاوضات، والأسلوب هو أكثر الأمور التي تعيق التفاوض مع إيران. المفاوض الأمريكي في ظل إدارة ترامب يهدف إلى مفاوضات سريعة واتفاق سريع، في حين تأتي المقاربة الإيرانية بشكل بطيء وإطالة لهذه المفاوضات. ولذلك سمعت أصوات أخيرا تطالب الرئيس ترامب من أن إيران تعتقد أن الوقت لصالحها، وأن على الرئيس دونالد ترامب أن أيضا ألا يعطي هذه الورقة لإيران، وأن يظهر لها أن الولايات المتحدة أيضا ليست بحاجة إلى صفقة. وعلى ما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب بدأ ينحو نحو هذه المقاربة، وإن جاءت بصيغة غير مؤكدة. بطبيعة الحال لا تزال المفاوضات جارية، وهو غير راضي عن آخر رد إيراني، لكن هذه المفاوضات مستمرة، وهو يراهن على الحصار كورقة ضغط مع بقاء بقية الخيارات.
9: لكن مراد، كيف تتفاعل تصريحات الرئيس ترامب المختلفة في الولايات المتحدة من قبل المؤيدين والمعارضين؟ هل الاتجاه بالنسبة لهم واضح فيما يتعلق بالحرب مع إيران؟
12: لا أحد يعلم حقيقة الاتجاه، إلى أين تتجه الولايات المتحدة في هذه الحرب، باستثناء الرئيس دونالد ترامب، رغم أن المعارضة الديمقراطية تقول تشكك أيضا في هذا، من أن الرئيس ترامب نفسه لا يعلم، لأنه لا يجد مخرجا يحفظ ماء الوجه كما تراه، وهي بطبيعة الحال معارضة. ولكن الرئيس دونالد ترامب لديه خيارات كثيرة، وهي تشمل خيارات عسكرية حتى الآن مؤجلة، ولكن لديه ورقة الحصار وهو يراهن عليها، وهو يقول إنه فاعل وناجح 100%، ويضغط بشكل كبير على اقتصاد إيران، وهو يرى أن إيران لن تصمد أمام هذا الحصار ونتائجه. بطبيعة الحال أيضا ما يتعلق بالمفاوضات هو لا يزال يعطي أيضا بعض الوقت لهذا المسار رغم وجود خيارات أخرى. منى،
9: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد البقالي. على شفا توتر متصاعد تسلم إيران ردها، محمد، عودة لمشهد الحراك الدبلوماسي والوساطة الباكستانية في ظل المقترح الجديد المقدم، هل رشح شيء عن تفاصيل هذا المقترح، وهل لا زال الأمر يدور في ذات الإطار؟
13: منى، لم يرشح إلا القليل، وما رشح يؤكد أن الأمر بالفعل كما قلت يدور في ذات الإطار. لماذا؟ لأن طهران اكتفت بالحديث عن طريق مصادر غير رسمية في الحقيقة على أنها سلمت مقترحا جديدا للوسيط الباكستاني الذي تكفل بإيصال المقترح إلى واشنطن، ولكن دون تقديم أي تفاصيل. لكن كل التصريحات التي صدرت خاصة من الجهات المقربة من هذا الملف تتحدث على أن ما قدمته طهران لا يمثل تغييرا جذريا بالمقارنة مع المقترح الأول. لماذا لا يمثل تغييرا جذريا؟ لأن هناك نقطة جوهرية هي التي تمثل الإشكال الحقيقي في الخلاف، والتي دفعت واشنطن على الأقل في البداية إلى إعلان رفضها للمقترح الإيراني، هي مسألة تأجيل مناقشة الملف النووي الإيراني وفصل المسارات. وفقا لمصادر كثيرة فإن المقترح الإيراني الجديد ما زال يحتفظ بصيغة فصل المسارات، أي أنه أيضا يقترح أن تكون المفاوضات المقبلة بشأن إنهاء الحرب بشكل كامل، رفع الحصار البحري، حرية الملاحة في مضيق هرمز، على أن يتم ترحيل مسألة النووي الإيراني إلى مرحلة سابقة. ما يؤكد أن تغييرا كبيرا لم يحصل هو أيضا ما ترافق من تصريحات سمعناها من قبل عدد من المسؤولين هنا في طهران في مع تقديم هذا المقترح. مثلا تصريح رئيس السلطة القضائية وهو أيضا عضو مجلس الأمن القومي يتحدث على أن التفاوض لا يمكن أن يتم بالمطالبة بكل شيء، وأن إيران ترغب في التفاوض ولا تهرب منه، ولكنها غير مستعدة لتقديم كل شيء. وأيضا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الذي قال إنه لا يمكن القبول بمطالب وشروط الولايات المتحدة التي وصفها بالمفرطة وغير المنطقية وغير العقلانية. كل هذا يؤكد أن طهران ربما تقدمت خطوة ولكن لم تقطع كل المسافة كما ترغب واشنطن.
9: بالحديث عن السلطة القضائية وبشكل متوازن، أيضا كانت قد نفذت حكما بالإعدام بحق شخصين في إيران بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي. ماذا يقول ذلك عن هذا الخبر المتكرر في إيران محمد؟
13: بالفعل منى صار خبرا متكررا، بل يكاد يكون بضع مرات في الأسبوع نسمع مثل هذا الخبر. والواضح أن الأمر يرتبط بحجم الاعتقالات التي تقول السلطات إنها نفذتها في من تتهمهم بالتخابر مع العدو، أي مع الموساد الإسرائيلي أو مع جهات أمريكية أو مع غيرها. لحد الآن في قبل نهاية الحرب كان الحديث عن اعتقال 1000 شخص متهمون بالتخابر. ونتذكر أيضا منى في الحرب الحزيران الماضية، حرب 12 يوما، كانت هناك مسيرات طلعت وتم إطلاقها وتسييرها من طهران من قبل من اتهموا بالعمالة لجهات أجنبية خلال الحرب. وهذا يعني في الحقيقة أحد أمرين، عندما نتحدث عن 1000 شخص تقريبا اعتقلوا، هذا يعني إما أن حجم الاختراق كان كبيرا على المستوى البشري، وإما أن هناك توسع في توجيه هذه التهمة.
9: جزيل الشكر لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. في لبنان تسود حالة من الترقب الحذر مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار في ظل مخاوف من هشاشة الهدنة واحتمال الانزلاق مجددا نحو وتيرة أشد من التصعيد. مراسل الجزيرة تامر صمادي رصد مشهدا يختلط فيه التوجس بالقلق والهدوء الحذر باحتمالات الانفجار في أي لحظة.
14: عندما يضيق البحر تضيق الاحتمالات، ثمة من يعلق أمله على خيط الرفيح، يقايض الصبر بما قد يأتي. يرمي الصياد غاز التورك سنارته كما لو أنه يختبر فكرة النجاة لا فكرة الصيد، لا ينتظر سمكة بقدر ما ينتظر إشارة لمنع الأسوأ. يعمل في الصيد منذ 30 عاما، لا يراقب البحر وحده بل يرقب انتهاكات إسرائيل، ويرى أن الحرب الحالية أعقد من سابقتها.
15: بتحس البحر في غصة. شو بدك تحكي لك؟ إشي مؤسف، إشي مؤلم.
14: يقف الناس في حالة انتظار ثقيل، يفتقد الطمأنينة، فقد خبروا لمرات استهداف قلب بيروت وضاحيتها الجنوبية، الكل إذن في حالة تأهب. متعبة بيروت بكل تفاصيلها، آخر بائعي الصحف في شارع الحمرة، وهو ابن قرية تبنين التي جرفتها إسرائيل في جنوب لبنان. مع كل نهار يعلق احتمالات جديدة للخوف، وهو لا يثق بأي تفاوض مع إسرائيل.
16: في مشروع كبير من المنطقة بدنا ننفذوه، ولبنان ما بموت، لبنان ما بدل نابض.
14: يستوطن الخراب في ضواحي المدينة، يعيد ترتيب نفسه ليبدو أقل صخبا. يجلس مختار بلدة الخيام الجنوبية مع أحفاده، يتابع قريته من بعيد وهي تقصف على الهواء مباشرة، نزح إلى بيروت بعد أن اشتد القصف ومكث في مركز إيواء وفقد كل شيء.
17: صراحة أنا أخذت صورة لبيتي ذكرى حتى لي قبل ما يهدموه تقريبا، واحتفظت فيها، دمروه ونسفوه. وطبعا هلأ عم نسمع بالتدمير الهمجي اللي اعتمدته إسرائيل.
14: يبدو لبنان معلقا بين استحقاقات الخارج وتباينات الداخل، لا يسقط ولا يستقر، يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة من الاحتمالات. على البحر يتكرر المشهد، صيادون كثر، خيوط أكثر، وكأن المدينة كلها ألقت صنارتها. في بيروت تمضي مصائر الناس لا كما يريدون، بل كما تفرضه حرب لم تنتهي بعد. وبين هدنة هشة وغياب أفق واضح لما بعدها، تضيق الخيارات ويبقى كل شيء معلقا على مهلة عابرة للتعب.

0: التقاط الأنفاس، لكنها لا تغير الكثير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: والآن إلى مساحة النقاش، نرحب بضيوفنا الكرام. معنا هنا في الاستوديو بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، وأيضا نرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا السيد نقولة نصيف، الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. دكتور زويري، أبدأ معك. كان المشهد على شفاء التصعيد عندما قدمت إيران ردها الجديد، ويجري الحديث على أن التعديل يوصف بالطفيف. نسأل عن ثلاث نقاط مترابطة في هذا المشهد. أولا، معنى أن تقدم طهران ردها في هذا التوقيت، معنى أن يكون التعديل طفيف، ومعنى أن يحدث ذلك على وقع طبول تصعيد مسموعة في التصريحات الإيرانية اليومية.
2: منى، المشهد بات واضحا أن هناك رغبة في التصعيد أمريكية، ولكنها رغبة غير خفية. بعبارة أخرى، الرئيس الأمريكي رغم تلاعبه بالمصطلحات وتلاعبه بالتصريحات لا يخفي وجود مسار آخر لديه، وهو ما أسميه أنا العمل العسكري المحدود بقصد إنهاء قصة الملف النووي بشكل كامل. ولعل هذه الرؤية التي تحدثت عنها أمس اليوم باتت واضحة، لأن الرئيس يتحدث عن أنه الإيرانيون لن يتنازلوا، وبالتالي مهم أن ننهي هذه المواجهة بطريقة ثانية ومختلفة. توقيت الإيراني واضح تماما، هم يريدوا أن يقولوا للوسيط الباكستاني أننا متفاعلون إيجابيون مع وسطتكم، لا نريد أن نقلل من شأنها، لكن بالتأكيد هي ليست كافية بالنسبة للولايات المتحدة. الإيرانيون معنيون أيضا بتجنب أي خيار عسكري مهما كان هذا الخيار العسكري، لأنه هو خيار سيكون تكلفته عالية على النظام أكثر من التكلفة التي الآن يدفعها النظام كل ساعة. والأمر الثالث أيضا أن هنالك قلقا دوليا كبيرا من تداعيات أي عمل عسكري. بعبارة أخرى، نحن أمام الآن سيناريو أن يقوم الرئيس الأمريكي كما فعل في آخر ساعات الحرب 12 يوم بعمل عسكري محدود ربما يدوم بضع ساعات، يستخدم فيه أحدث الطائرات الأمريكية ما يسمونه بالقنابل الذكية، ويقوم باستهداف المنشآت النووية التي قام باستهدافها سابقا ربما بإضافة منشآت أخرى جديدة، بحيث يخلص إلى نتيجة هو وأركان إدارته ومعهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قصة البرنامج النووي إن لم يكن قد تم تدميره فقد تم تأخيره على الأقل 30-40 عاما. وبهذا الشكل هو يستطيع أن يخرج ويقول انتهت قصة البرنامج النووي، الآن إيران تحت ضغوط وعقوبات اقتصادية ينهي الحصار البحري ويعتبر أن المعركة انتهت بالنسبة له، ويترك إيران بلدا أو يسمى فيلد ستيت، بلدا فاشلا اقتصاديا وعبئا على المنطقة أمنيا وسياسيا، وهذا خيار في غاية الخطورة على المنطقة.
1: سيد بيتر روف، ما رأيك بهذا الخيار الذي يتحدث عنه دكتور محجوب بزويري، أن تقدم الولايات المتحدة على ضربة تصفها هي بالمحدودة تستهدف فيها المنشآت النووية الإيرانية، يخرج بعدها الرئيس ترامب ليعلن أنه دمر المشروع النووي الإيراني، ولربما يعلن انتصاره ورفع الحصار في المنطقة؟ هل هذا وارد؟ هل هذا ممكن؟
3: Well, Muna, I don't think it's possible.
4: يا منى، لا أعتقد أن هذا الأمر ممكن. الرئيس بعث رسالة إلى الكونغرس يوم الجمعة أعلن فيها أن العملية العسكرية قد انتهت. أعتقد أنه إن كان هناك خطر في التصعيد فهو يتأتى من إيران والتي هددت بالتصعيد أصلا. في البيان الذي أطلق وأعلن عنه باسم المرشد الأعلى لاحقا، إذن لا أعتقد أن إيران لديها ما تصعد بشأنه. يمكن أن يكون لديها خيار فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن هذا ليس كافيا. هدف الرئيس هو جعل إيران تلتزم بأن لا تسعى وراء تطوير السلاح النووي، وإذا ما تم هذا على طاولة المفاوضات فهذا هو خياره المفضل. يزعجني لذلك أن ويتكوف تحدث عن تعديل في المقترح الإيراني بأنه لن يكون هناك جهود للحفر والبحث عن أي يورانيوم مخصب أو البدء في برنامج تخصيب آخر، بينما

0: المفاوضات كانت قد رفضت. هذا بالنسبة لي لا يشير أن الإيرانيين مهتمون بلقاء الرئيس حيث كان أو أي مكان قريب من مكانه، ولا أعتقد أن العالم يفهم أن التهديد المتأتي من إيران النووية
1: is one of those things that if we don't do anything about it, we will look back
0: بأننا سوف ننظر في المستقبل إلى هذا الأمر ونقول كل البوادر كانت موجودة، لماذا لم نوقفهم عندما كانت أمامنا الفرصة، ولما لم نوقفهم في الوقت المناسب؟ قلنا هذا عن صدام عندما دخل الكويت، لذلك دعونا لا نضيف هذا إلى قائمة الأمور التي تأسفنا لأننا لم نتحرك بخصوصها في الوقت المناسب.
2: سيد صدقيان، سيد بيتر تحدث أكثر عن النووي، لكن اسمح لي أن أسألك عن الضربة، وفيما بعد بطبيعة الحال سنتحدث عن النووي بما أنه هو يعني الملف الأهم والتاريخي والأصيل إن شئت في العملية التفاوضية. ضربة محدودة أمريكية تعلن فيها الولايات المتحدة على أنها أنهت هذا المشهد، هل تقبل بها إيران أم أنها ستذهب لرد، و كيف سيكون شكله؟
3: هذا السيناريو الذي تحدث عنه الدكتور محجوب، هذا السيناريو وارد، خصوصا نحن أمام مشكلتين. المشكلة الأولى هو أن الرئيس ترامب يعني هو مأزوم نفسيا ومأزوم سلوكيا أيضا، وبالتالي عندما يتم التحاور والتفاوض مع مثل هذه الشخصية تكون مثل المرات والتجارب السابقة، مفاوضات بعدها حرب ومفاوضات بعدها حرب، وهذه المرة الثالثة ربما يكون ذلك، وهذا الخيار موجود على الطاولة. أما إذا والمشكلة الثانية الموجودة هو نتنياهو. نتنياهو موجود في منتصف الطريق بين طهران وواشنطن، وكل الاقتراحات التي تبعثها إيران ترسلها إيران لحد الآن نسخة منها إلى نتنياهو، وهذه النسخة تصل تل أبيب قبل أن تصل واشنطن.
2: لكن فيما يتعلق سيد صدقيان في الضربة، إذا كان هنالك وعلى ما يبدو هذا خيار موضوع على الطاولة ويتحدث عنه الجميع، ضربة أمريكية فعليا محدودة يعلن بعدها الرئيس ترامب أنه دمر النووي الإيراني وانتصر وما إلى ذلك، هل إيران ستكون بصدد الرد، وهل الرد محدود بالفعل؟
3: الإيرانيون يقولون إذا ما كانت هنا أي هجوم ضربة أمريكية تكون على إيران سوف تكون يكون الرد غير منطقي، وعندما يقولون غير منطقي يعني معنى ذلك بأنه سوف يستخدمون كل الخيارات العسكرية سواء على الأهداف الأمريكية الموجودة بالمنطقة أو إسرائيل، وبالتالي لا أعتقد بأن الإيرانيين سوف يعني يستلموا مثل هذه الضربة ولا يردوا على الرئيس ترامب. لكن المشكلة الكبيرة جدا عندما تقف هذه الضربة المحدودة ليوم، أربع ساعات، يوم، يومين، ثلاثة أيام، ماذا سوف يكون مصير هذه المنطقة؟ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبعد ذلك هل إن الإيرانيون سوف يقبلون بحالة لا حرب ولا سلم؟ إضافة إلى نقطة أخرى، إذا كانت هذه الضربة محدودة، وماذا عن 450 كيلو من اليورانيوم مرتفع التخصيب؟ هل سوف يبقى في إيران أم لا؟ هناك الكثير من الخيارات لم تحسم، لكن في كل الأحوال أنا أعتقد بأن خيار الحرب لن يخدم المصالح الأمريكية ولا مصالح حلفاء أمريكا ولا المصالح الإسرائيلية في المنطقة.
2: اسمح لنا ننوه لهذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. الخارجية الباكستانية، وزير الخارجية أكد لنظيره الكويتي استمرار الجهود الدبلوماسية الداعمة للسلام في المنطقة. وأيضا في عاجل آخر حول لبنان، قبل قليل إذاعة الجيش الإسرائيلي كانت تحدثت عن أن سلاح الجو يشن غارات على طول جبهة جنوب لبنان بما فيها النبطية. سيد نصيف، انتقل إليك بهذا العاجل، وهذا الخبر يأتينا في وقت معرف فيه المشهد بأنه تحت وقف إطلاق النار. ما الذي تقرأه بأن السلاح الجو الإسرائيلي يشن ضربات على طول الجبهة، جبهة جنوب لبنان بما فيها النبطية، لما تعنيه النبطية؟

0: جغرافيا فعليا؟
1: عمليا لسنا في ظل وقف إطلاق النار، عمليا نحن في ظل حرب مفتوحة لا تزال مستمرة، كما لو أن وقف النار لم يحصل لا بالتمديد الأول ولا عندما أعلن للمرة الأولى. إسرائيل لا تتوقف عن الغارات وعن الهجمات في الجنوب، وخصوصا بعدما تمكنت من إيجاد منطقة عازلة.

0: مناطق قبالتها يعني النبطي ووصولا حتى حدود جنوب نهر الليطاني. هذا يعني أنها تبحث عن منطقة، عن أنها ربما تريد أن توسع المنطقة العازلة من دون أن تقيم في المنطقتين معا، يعني زون أو زون بي. عمليا هناك منطقة تسيطر عليها من خلال قواتها هي المنطقة الصفراء، المنطقة التي تقصفها في الوقت الحاضر في الأيام الأخيرة وبشكل وحشي وتدمير كامل، هي المنطقة التي تريد أن تسيطر عليها بالنار. محصلة الأمر أن ليس هناك وقف لإطلاق النار، وهذا الأمر ربما يحظى برضا أمريكي، لأن الأمريكيين على الأقل رئيس ترامب عندما في اجتماع المفاوضات في واشنطن كانت قد تعهد بوقف للنار، وأيضا بأن لا تمعن إسرائيل في جرف البيوت بناء على طلب لبناني. هذا لا شيء من هذا الأمر لم يتحقق، وبالتالي يبدو أن ثمة غطاء معينا يسمح لإسرائيل بحرية التحرك، هو ما أوردته المذكرة الوزارة الخارجية الأمريكية التي تسببت فعلا بانقسام وانشقاق داخلي لبناني، كون لبنان لم يكن طرفا فيها، لم يوقع ولم يوافق عليها، لكنها تفرض عليه تماما كما حصل عام 2024 عندما فرضت رسالة الضمانات الأمريكية المؤرخة 26 تشرين الثاني 2024 التي تطلق يد إسرائيل في كل لبنان ساعة تشاء وأن تشاء، وتستنسب العمليات الاعتداء في معزل عن وقف إطلاق النار. اليوم التالي أتى وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل منذ ذلك الوقت إلى اليوم لا تزال تعمل تحت مظلة ورقة الضمانات الأمريكية، وأخيرا أضيفت إليها مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية.
1: ربما سأنقل ذلك إلى ضيفنا من الولايات المتحدة، لكن أذهب الآن إلى دكتور وليد حباس. دكتور وليد، كانت صحيفة إسرائيل هايوم قد تحدثت عن ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي يقول: نواجه فخا استراتيجيا جنوب لبنان، فانسحابنا يعد هزيمة وترامب يمنع تقدمنا. إلى ماذا برأيك قد تفضي هذه المعادلة؟
2: نعم بالفعل، يعني وأيضا يجب أن نذكر بما هو أبعد من ذلك، يعني هناك كلام منسوب لضابط كبير، يعني العديد من التحليلات تقول أنه لقاء سلاح الجو الإسرائيلي قبل أن ينهي خدمته، يقول إذا يعني لم نحقق سحب أو نزع سلاح حزب الله ولم نخرج المواد اليورانيوم من إيران، فإن كل ما فعله سلاح الجو الذي هو يعتبر طبعا درة التاج في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، فإن كل ما فعلناه سوف يذهب هباء. طبعا هذه يعني معضلة واضحة منذ بداية وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن يعني إسرائيل وضعت قبل أيام موعد نهائي، أو هكذا أعلنت هي أنه حتى منتصف أيار إذا لم يكن هناك إنجاز أو اتفاق أو إطار دبلوماسي متفق عليه مع لبنان، مع الحكومة اللبنانية وتحت رعاية أمريكية، فهي في حل من هذا وقف إطلاق النار هذا. وقد أعلن أيضا رئيس هيئة الأركان صباح اليوم أنه أمر الجيش بضرب منشآت لحزب الله حتى في شمال نهر الليطاني أيضا ضمن وقف إطلاق النار، طالما كان الأمر يتعلق بالمسيرات التي تحمل الألياف البصرية والتي يعجز الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن التصدي لها أو عن وضع يعني حل لتجنبها. كل هذا يعني يضع إسرائيل أمام معضلة، ولكن الحقيقة الموضوع لا يتعلق فقط بإملاءات أو فروضات من الولايات المتحدة. حقيقة الأمر أنه الجيش الإسرائيلي نفسه يعجز عن التعامل مع حزب الله، أو يعني هو استخدم أقصى ما يمكن له استخدامه، تحديدا سلاح الجو والاستخبارات، وتوغل وهدم منازل وقرى كاملة، ولكن هذا أقصى ما يمكن أن يفعله، ولا نستطيع أن نعتقد.
1: وهذا لربما سيد وليد، أو دعنا نسألك، إذا ما كان هذا الواقع الذي تتحدث عنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي حتى كان يسبق قضية أو معضلة المسيرات التي تواجهه الآن؟
2: نعم، يعني هو كان قبل معضلة المسيرات، يعني الجيش الإسرائيلي أعلن في أحد الدراسات التي صدرت حديثا يعني مؤخرا قبل أيام أنه حزب الله على الرغم من كل الضربات هو عمليا انتقل من جيش شبه نظامي لديه هيكلية إلى حرب عصابات كل خلايا متفرقة، ولكن ما يزال لديه يعني عشرات الألاف من المقاتلين ولديه بنى تحتية وأيضا قادر على الإنتاج والتصنيع في زمن الحرب. ويجب أن نذكر هنا أنه الجيش الإسرائيلي أيضا دفع بشركات خاصة إلى داخل الجنوب اللبناني، هي شركات تصنيع أسلحة وستارت أبس و

0: وشركات ناشئة حتى تتعلم وتقدم يعني إجابة عملياتية لتهديد الألياف البصرية، وهو طبعا لا يتعلق فقط بحرب إسرائيل مع إيران، وإنما هذه التكنولوجيا يرغب الجيش الإسرائيلي بتعلمها قد تفيده يعني في ساحات أخرى. ولكن المعضلة الأساسية إنه الجيش الإسرائيلي نفسه لا يوجد لديه حل لحزب الله، وإنما الحل يعتقد أنه قد يأتي من مسار سياسي دبلوماسي تشترك فيه قوى في الإقليم ويكون تحت رعاية دولية، ويتم إخراج حزب الله ضمن هذا الإطار السياسي وليس من خلال العمل العسكري. طبعا هذا لا يتلائم تماما مع سياسة نتنياهو اللي هي الضرب بالقوة، وما لا ينفع بالقوة سوف ينفع بمزيد من قوة. اتضح أنه هذا لا ينفع مع لبنان الآن.
1: انقل هذا إلى سيد بيتر. الرئيس ترامب أعلن وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان لا يحترمه أي طرف فعليا، تبعا لما قاله مسؤول عسكري كبير لإسرائيل هيوم المقربة بالفعل من نتنياهو. الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من التقدم في جنوب لبنان، لكنها في الواقع لا تمنعها من القصف والاستهداف والتدمير أيضا. ما الواقع العسكري الذي تريده أمريكا في جنوب لبنان بالتزامن مع حديث عن مفاوضات مرتقبة؟ وأنقل لك أيضا ما قاله ضيفنا السيد نصيف، هل نحن أمام غطاء يسمح لإسرائيل بحرية التحرك؟
2: I don't think that Israel can move.
3: لا أعتقد أن إسرائيل يمكن لها أن تتحرك بدون تداعيات. العالم يراقب ما يفعلونه، وهم يؤمنون بأنهم يقاومون منظمة إرهابية وهي لاعب غير حكومي يطلق الصواريخ والمسيرات على أرضها ويرعب ويرهب أهلها. الكثيرون في الولايات المتحدة يتشاطرون هذا الرأي وليس كلهم. هناك قضية الآن إن كان الرئيس الأمريكي سيعطي رئيس الوزراء نتنياهو يدا حرة أم لا. نتنياهو سيفعل ما يريد نتنياهو. إذا ما كان يعبأ بما يقوله ترامب فإن ترامب لديه نفوذ، ولكن إن كان لا يعبأ بما يقوله ترامب إذن فترامب ليس له نفوذ. إذن أعتقد أن الرئيس دعا إلى الحذر، ولكننا نتفق أن حزب الله هو منظمة وكيلة لإيران وهي إرهابية وهاجمت مصالح أمريكية، لذلك هناك تفاهم بشأن هذه المسألة. إذن بينما أنا أفضل أن الأمريكيين يساعدون اللبنانيين لكي يقفوا في وجه الجناح العسكري لحزب الله لكي لا يضطر الإسرائيليون لفعل ذلك، إلا أننا ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى هذه المرحلة.
1: دكتور زويري، ما بين مفاوضات مرتقبة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل ومفاوضات مرتقبة في إسلام أباد، تقول إيران بأن ملف لبنان سيكون ضمن ما سيطرح على الطاولة، وما بين أكثر من لبنان داخل لبنان وما تريده إسرائيل والولايات المتحدة، أين يعني إلى أين يتجه هذا الملف؟
4: خلينا من نذكر لماذا يحظر الملف اللبناني في ملف أو على طاولة التفاوض الأمريكية الإيرانية. إيران تفكر في اليوم التالي للحرب، وهذا يعني أن إيران لا تريد أن يكون اليوم التالي للحرب ببرنامج نووي مؤجل وأيضا بخسارة الدور الإقليمي. لذلك إيران تبدو مصرة على أن يكون الملف اللبناني حاضر بشكل أو بآخر، حتى يكون اليوم التالي على الأقل أحد أوراق الإنجاز بالنسبة لإيران التعريف أنها لم تخسر ورقتها الإقليمية. دعيني أذكر أيضا منا في هذا السياق أن إيران منذ 8 ديسمبر 2024 دخلت مشهد ما أسميه أنا تراكم الخسائر، وكانت درتها خسارة سوريا. وبالتالي الآن إذا لم تنجح في أن تحافظ على البرنامج النووي بأي شكل من الأشكال، مستوى أدنى من التخصيب، تأجيل، إذا لم تنجح في ذلك أو حصلت على صفقة فيها نوع من إضعاف البرنامج النووي وخسرت الورقة اللبنانية، فإن تعريف النصر بالنسبة لإيران سيكون مستحيلا. الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقول إيران أنها لم تهزم فيه أنها صمدت كنظام سياسي واستطاعت أن تقف على قدميها أمام الولايات المتحدة وإسرائيل بصفتهما قوة عسكرية ضاربة. لكن أوراقها الأخرى بالتأكيد ستكون خسر. لذلك أنا ما أدعو له أن ننظر إلى سلوك إيران الآن هو ليس متعلقا بالحرب بل متعلق في اليوم التالي للحرب، بإعادة تشكيل اليوم التالي للحرب. كيف ستكون إيران في اليوم التالي للحرب؟ وبالتالي هي من الآن تعمل على هذا التشكل لهذا المشهد.
1: يعني الحلفاء في المنطقة من الممكن أن تكون الورقة التي ستتمسك فيها طهران
4: بالضرورة،
1: في حال كان هنالك نوع من أنواع الليونة في الملف النووي الإيراني.
4: بالضرورة، ضرورة ستكون مهمة جدا هذه الورقة، ولن تتخلى عنها بسهولة. قلت لك لأنه ما بقيت أوراق كثيرة في الأيدي كما يقال، ما بقي أوراق كثيرة، يعني ورقة لبنان هي المهمة الآن.
1: الحوثيون، لكن ما الذي تملكه إيران فيما يتعلق الآن بورقة لبنان أمام الولايات المتحدة في المفاوضات؟ ستقول لها أن وقف إطلاق النار معلن غير محترم، هذه قضية أخرى، لكنه معلن من قبل
4: الورقة الولايات المتحدة. الورقة التي تراهن عليها إيران هي صلابة القوة العسكرية لحزب الله على الأرض. هذه الورقة الوحيدة، بأن حزب الله كما صمد الإيرانيون في الحرب التي شنت عليهم، هم يعتقدون أن حزب الله القوة الضاربة العسكرية لا زالت تزعج إسرائيل بشكل كبير وتقود مضاجع إسرائيل وتفقدهم أي أمل في تحقيق نصر مؤزر في جنوب لبنان، وهذا بالنسبة لإيران يكفي.
1: طيب فيما يتعلق في المشهد عامة وبما تبقى من وقت دكتور زويري، هنالك عملية يعني تفاعلية بالفعل، ورد مضاد واعتراض وتعديل، لكنها لا تفضي إلى اختراقها في المشهد، والأمر فعليا بات مكررا. هل نحن أمام أطراف يتقنون فن إدارة النزاع ولا يتقنون الحل؟
4: بالتأكيد هم يديرون الأزمة. الرهان الحقيقي الآن على قضية أساسية، قدرة تحملهم. من الذي يستطيع أن يصبر أكثر؟ من الذي يستطيع أن يقول أن الزمن لصالحي؟ الحقيقة أن كلا الطرفين الأمريكي والإيراني الوقت ليس لصالحهم مهما قيل، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا حتى في قضايا الأمنية. هذا الاستنزاف العسكري والاقتصادي والأمني لا يمكن الاستمرار فيه، ولذلك ربما نشهد انفراجة لكنها ستولد متعسرة وبسبب الشعور بالألم بشكل أساسي.
1: دكتور صدقيان، هل تجلس طهران على طاولة المفاوضات قبل رفع الحصار؟
5: إذا كان السؤال والمقصود هو رفع الحصار البحري،
1: نعم، على مضيق هرمز،
5: المقترح الإيراني المعدل هو يقول ذلك، وبالتالي هي تقبل إيران، يعني عدلت هذا المقترح التي تقدمت به سابقا من أجل المضي خطوة إلى الأمام وإبداء حسن نية من الجانب الأمريكي. لكن لحد الآن مع الأسف الشديد أنه إيران تعطي هذه الاقتراحات من أجل حلحلة الموضوع ودون التوجه للحرب التي ترى فيها إيران بأنها بالتأكيد سوف تكون غير منطقية لها وللمنطقة أيضا. الجانب الأمريكي يعني يبدو لي بأنه يريد شيء آخر، ويعني أنا أعتقد بأن هذه المفاوضات تحتاج إلى تعزيز الثقة عند الإيرانيين، لأنه الإيرانيين كلما دخلوا المفاوضات كان هناك حرب، وبالتالي الآن هم يقدمون الاقتراح يعدلون الاقتراح، لكن الجانب الأمريكي هو يستلم وينتظر نتنياهو ماذا يقول له.
1: جزيل الشكر لكم ضيوفنا الكرام. أعلنت سلطات جبل طارق أن ميناءها شهد خلال الشهرين الماضيين تغييراً في مسارات ونوعية السفن التي تمر عبره دون أن تتأثر أعدادها، وعزت السلطات هذا التغيير إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتوترات في مضيق هرمز.
6: في مرمى البصر قارتان وثلاث دول، موقع استراتيجي لجبل طارق جعل مضيقه شريان حياة لاقتصادات دول العالم كله. 100,000 سفينة تمر سنويا يخبرنا قبطان الميناء، ومع أن توترات مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال إلا أنها رفعت حالة التأهب في كل المضائق. هذه غرفة العمليات حيث يعمل هؤلاء على مدار الساعة لتقليل التداعيات السلبية على سلاسل التوريد العالمية.
7: I think in terms of vessel movements.
8: أعتقد أنه فيما يتعلق بحركة السفن وعدادها لم نشهد حتى الآن مشكلات كبيرة. الموقع الاستراتيجي لجبل طارق يوفر لنا نوعا من العزل والحماية من التقلبات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. ما نشهده حاليا هو بعض التغيرات في أنماط التجارة، فبعض السفن المعتادة التي تستخدم جبل طارق ميناء للخدمات باتت تأتي الآن من موانئ مختلفة وتتجه إلى وجهات مغايرة.
6: وفي السماء وفر المجال الجوي للمضيق مسارا للطائرات الأمريكية في طريق حشدها العسكري في الشرق الأوسط، فالسيادة في هذه الأجواء لبريطانيا وليست لإسبانيا المحظورة على طائرات واشنطن. الحكومة المحلية تنأى بنفسها عن قضايا الدفاع والخارجية، فهي من اختصاص لندن. هذه حدود جبل طارق مع إسبانيا التي تكرست بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الواقع سيتغير منتصف يوليو المقبل بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات وأفضت إلى اتفاق يوصف بالتاريخي، يزيل الحدود ويضم منطقة الحكم الذاتي إلى منطقة شنغن الأوروبية.
9: الأمر الجوهري هو انسيابية تنقل الأفراد بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. هذه فرصة ل480 مليون شخص لزيارتنا دون الحاجة إلى جوازات سفر. أعتقد أن العالم كله يريد السلام في الشرق الأوسط، وقد توصلنا هنا إلى اتفاق بعد 320 عاما من عدم الاتفاق، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم هناك في الشرق الأوسط أيضا.
6: مهما تغيرت خريطة التحالفات وتصاعدت التوترات حول العالم، يظل مضيق جبل طارق ثابتا في أهميته ومتجددا في دوره. ومع التغييرات التاريخية المنتظرة هنا، يقف هذا الممر أمام اختبار جديد تحاول فيه الحكومة المحلية الموازنة بين سيادتها الوطنية ومتطلبات الأمن العالمي مع الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد الدولي. محمد المدهون، الجزيرة، جبل طارق.
1: والآن نتحول إلى مزيد من النقاش بشأن التطورات الميدانية في جنوب لبنان ضمن هذه النافذة مع محمد علونة.
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية والتي نسلط الضوء فيها على التطورات الميدانية المتسارعة في الجبهة اللبنانية مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية والجوية في جنوب لبنان، وكذلك إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يشن غارات على طول جبهة لبنان بما فيها مدينة النبطية شمال نهر الليطاني على عمق يقترب من 40 كيلومترا من الخط الأزرق. هذه التطورات العسكرية سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد الركن نضال أبو زيد، وكذلك مع الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، ماذا لديك من تفاصيل على الخريطة؟
11: محمد، سنبدأ بهذا الإعلان الإسرائيلي الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمتعلق بأنه يقوم أو يعني هناك غارات إسرائيلية على طول جبهة لبنان، ولكن حدد النبطية. حينما نتحدث عن النبطية سنربطها بآخر إنذار إسرائيلي كان قد أعلنه الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا يتعلق الأمر بتسع قرى مرتبطة: دير الزهراني، حبوش، وحبوش كانت قد تعرضت إلى عملية قصف إسرائيلي مكثف، وكان هناك إنذار ودعوة لسكان هذه القرية بالنزوح منها، نزوح قسري إلى نحو 1000 متر أي كيلومتر عن هذه القرية. ولكن أيضا استهدفت عمليات القصف وأيضا عمليات الإنذار بالإخلاء مختلف هذه القرى إذن إلى الشمال من نهر الليطاني. لكن خريطة القصف الإسرائيلي التي أحصيناها خلال الساعات الماضية استهدفت أكبر عدد من القرى، ليس فقط شمال نهر الليطاني ولكن أيضا مناطق في إلى الجنوب من نهر الليطاني. نتحدث كمثال عن زوتر الشرقية، نتحدث عن دير سريان، عن تولين، عن الغندورية، عين بعال، ولكن أيضا عن مجدل زون. إذن جغرافيا الاستهداف ظلت تطال أو تطاول عددا أكبر من القرى على مستوى هذه المناطق. بالمقابل حزب الله، وحينما ننظر إلى خريطة استهدافاته وإعلاناته، أعلن أيضا عن مجموعة من الاستهدافات يتعلق الأمر بمناطق كالطيبة، عربة همر في الطيبة، استهدف أيضا تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عتشيت القصير. بالنسبة لمسقاف عام كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أمر لافت، قد أعلن عن استهداف مسيرة وإصابة ضابط وجندي في مسقاف عام. بالنسبة لحولة أيضا كان حزب الله قد أعلن وفي بنت جبيل عن استهداف لتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي رشاف أعلن عن استهداف لدبابة مركافة على مستوى هذا المحور. كل هذه التطورات تأتي بينما يستمر الحديث حول المسيرات الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله على مستوى مختلف الجبهات، وحديث عن يمكن وصفه بفشل إسرائيلي في التعاطي مع هذه المسيرات. وآخر ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية تتحدث على أنه هناك توجيه من القادة الأمنيين بأن يتم استهداف مناطق إطلاق هذه المسيرات على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود. وحينما نتحدث عن هذه المسافة نشير نربطها أيضا بهذه الاستهدافات الجديدة على مستوى النبطية، نشير إلى أن حينما نتحدث عن المسيرات كان هناك توجيهات وإجراءات باشرتها إسرائيل للتعامل مع المسيرات، من بينها بذخيرة مشردية ومناظير خاصة، تعامل أيضا بنشر رادارات متنوعة وشبكات دفاعية لإسقاط المسيرات قبل وصولها لإهدافها. إذن هذا ما تقوم به إسرائيل للتعاطي مع هذا المعطى الهام والمتعلق بالمسيرات محمد، ولكن اللافت هو هذا القصف الجديد. نعم. والذي طال النبطية الذي يحتاج إلى تفكيك وتحليل عسكري.
10: شكرا لك عبد القادر. الآن أهلا بك سيد نضال أبو زيد. إذا ما ذهبنا بشيء من التحليل ودعنا نبدأ بما ذكر قبل قليل من أن الغارات هي على طول جبهة لبنان، ما الذي يعنيه ذلك؟
12: نعم محمد، عبد القادر قام بتفكيك المشهد، نعيد تجميعه بصورة تحليلية ونجيب على سؤالك. أن العملية العسكرية حسب ما نرى من خلال ما تم استعراضه قبل قليل شمولية القصف الجوي على أغلب المناطق اللبنانية وبالتحديد على الخاصرة الرخوة في الزاوية الحدودية مع نهر الليطاني في منطقة الإبقاع، هذا يشير على أن الاحتلال الإسرائيلي ذهب إلى تطبيق مبدأ الشمولية والتكاملية في العملية العسكرية في كل الجنوب اللبناني جنوب الليطاني، وتجاوز إلى ذلك إلى مناطق شمال الليطاني.
10: ما الذي يدفعه إلى فعل ذلك؟
12: السبب الرئيسي في ذلك هو المعلومات الاستخبارية. تقدير موقف الاستخبارات تشير على أن لا تزال هناك تواجد ولا تزال هناك قوات لعناصر من حزب الله تنتشر في أغلب مناطق الجنوب اللبناني، الأمر الذي دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام النار بدلا من استخدام القوات. عندما أقول استخدام النار بدلا من القوات، هذا يشير إلى عجز الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام القوة البرية، وهذا ما يفسر أيضا إذا مذهبنا إلى الفرق المستخدمة على طول جبهة لبنان، هناك انسحابات بدأت تتوالى من الألوية النظامية خاصة من الفرقة 162 مدرعة، 146 مدرعة والفرقة 91، ما يعني أن الاحتلال بدأ يرتكن ليس على عنصر الدرع بقدر ما يعتمد بشكل رئيسي على عنصر المشاة.
10: ولكن في الوقت نفسه سيد أبو زيد، تواجد عناصر حزب الله ليس أمرا جديدا، ما الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي أو ما الذي يواجهه اليوم بما يدفعه إلى أن يوسع مجال الضربات الجوية على طول هذه الجبهة التي يتحدث عنها؟
12: هناك أمرين، الأمر الأول يتعلق بتغيير حزب الله لتكتيكاته، لم يعد حزب الله يعتمد على مسك الحافة الأمامية لمنطقة المعركة كما كان معمول به سابقا، وبالتالي هذه المنطقة لم تعد منطقة القتال الرئيسية بالنسبة لحزب الله، وهذا الحافة الأمامية لمنطقة المعركة أصبح حزب الله يقاتل قتالا يعرف عسكريا بالقتال التراجعي بهذا الشكل، أي بمعنى يقوم من خلال العقد القتالية المنتشرة بالقرب من مناطق الخط الأصفر باستنزاف قوات العدو، ضرب أيضا مدرعات العدو، ضرب مراكز تجمع العدو، ثم بعد ذلك الانسحاب إلى المناطق الخلفية. هذا الشكل من القتال جعل مسرح العمليات أوسع وأعطى حزب الله مجالا جغرافيا للتمدد في العمق الجغرافي نحو شمال الليطاني، الأمر الذي يفسر سبب قيام الاحتلال الإسرائيلي بشمولية المعركة على كل مسرح العمليات.
10: إذا ما ذهبنا بشيء من التفصيل في الخريطة، كان التركيز في الأيام الماضية يجري على بنت جبيل على سبيل المثال، وكانت عقدة مستعصية عند الجيش الإسرائيلي، لكن الحديث يجري اليوم عن قضاء النبطية، وهذا الإخلاء الذي يطالب به الجيش الإسرائيلي لتسع قرى يأتي في نفس المنطقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، قضاء النبطية ليس منطقة صغيرة،
12: نعم.
10: ما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي هناك؟ ما الذي يريده من ذلك؟
12: يعني إذا ما نظرنا إلى هذا الإنذار الذي وجه إلى 9 قرى التي تحدث عنها محمد، ونذهب نترجم هذا الإنذار على الخارطة مباشرة، نجد أن الاحتلال يتحدث عن هذه المنطقة الجغرافية المنتشرة على طول المناطق من تقريبا النبطية ومن نهر الليطاني ولغاية هذه المنطقة. هذه القرى 9 التي يجري الحديث عنها من قبل الاحتلال، وهذه القرى 9 التي توجه لها انذارات متكررة. والملفت أكثر أن الاحتلال كان يتحدث عن الخط الأزرق ثم يتحدث عن الخط الأصفر، الآن بدأ يتحدث عن المنطقة الحمراء، وهي هذه المنطقة التي تجري فيها 9 قرى انذارات مباشرة من قبل الاحتلال. الإجابة على سؤالك تكمن في لماذا يذهب الاحتلال بهذه المنطقة. إذا ما نظرنا إلى جغرافيا لبنان بشكل شمولي، نجد أن جغرافيا لبنان كلما اتجهنا نحو الشرق بهذا الشكل، نجد أن هناك وعورة في طبيعة الأرض، هناك ارتفاعات أيضا تتزايد وتتصاعد، وهناك الكثير من الوديان والمغر. وبالتالي يبدو أن الاحتلال يستشعر استخباريا أن هذه المنطقة بالتحديد الوعرة ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة هي المنطقة التي يبدو أن حزب الله يستخدمها كمخابئ ومناطق للإسناد اللوجستي لقواته الموجودة جنوب الليطاني.
10: هو يتحدث بالفعل عن أنه يريد استهداف عناصر حزب الله أو حتى البنى التحتية لحزب الله، ولكن قراءتك سيد أبو زيد على الأرض، هل ما تفعله إسرائيل بمثل هذا التعميم لإخلاء هذه القرى يأتي في سياق حقيقي لمواجهة حزب الله وعناصره وبناه التحتية، أم أن هناك ما هو أبعد من ذلك لمسح وتدمير وهدم؟
12: هناك مبالغة من قبل الاحتلال بالتحديد بعمليات القصف الجوي التي تجري في هذه المنطقة بالتحديد. الاحتلال بدأ يعتمد على الطائرات المجنحة وليس على الطائرات المروحية كما كان سابقا، وهذا مرد أن الاحتلال يبدو أنه لديه معلومات بأن حزب الله يتواجد لديه صواريخ الكتف، وخاصة من صواريخ الميثاق 1 ميثاق 2، وهذه الصواريخ قد أثخنت في قوات الاحتلال وأوقعت خسائر بطائرات الهرمز. إذا ما شاهدنا هذا الصاروخ، هو صاروخ ميثاق الذي يستخدم، وهو صاروخ إيراني الصنع، مدى هذا الصاروخ من 2.5 إلى 3.5 كيلومتر، وبالتالي هذا الصاروخ الذي يتبع أنظمة الإنفراريد أو أنظمة الحرارية يستطيع الوصول إلى الطائرات المروحية الإسرائيلية، سيما أنه في وقت سابق أسقط طائرة هرمز 450 للاحتلال.
10: تقديراتك، هل هناك بالفعل كميات من هذا النوع من السلاح لدى حزب الله؟
12: يعني لا يمكن أن نجزم حول الأعداد، لكن يمكن أن نجزم حول التقديرات. يبدو أن
10: حزب الله والتأثير كذلك،
12: والتأثير حزب الله يملك ميثاق 1 ميثاق 2 وميثاق 3، ويبدو أيضا أن لدى حزب الله صاروخ ستريلا 1، وهو صاروخ من الحقبة السوفيتية، قديم نوعا ما لكنه مؤثر في مسرح العمليات. على أقل تقدير يجرد الاحتلال من تحقيق السيادة الجوية بسبب وجود مثل هذا النوع من الصواريخ.
10: إذا ما ذهبنا أيضا إلى مسألة التي ذكرتها أو نقلتها إسرائيل هوم عن مسؤول أمني بارز في الجيش الإسرائيلي، يقول بأن هناك فخا استراتيجيا تعيشه إسرائيل على الجبهة اللبنانية، يتحدثون عن مسألة المسيرات ما زالت نقطة على ما يبدو أنها فارقة، وكذلك يتحدثون عن أنهم لا يستطيعون التقدم بالقدر الذي يحتاجونه، وهم لا يستطيعون الانسحاب لأنها ستعتبر هزيمة. كيف تقرأ هذا المشهد؟
12: يعني تفكيك سؤالك بثلاث أبعاد، لا يستطيعون التقدم، نعم صحيح، لأن التقدم في العرف العسكري يحتاج إلى قابلية حركة وموبيليتي، قابلية الحركة تحتاج إلى قوات ميكانيكية، نعم صحيح لدى الاحتلال قوات ميكانيكية، وهي الفرقة المدرعة 146 والفرقة المدرعة أيضا 162 وأيضا الفرقة المدرعة 36 الموجودة في أقصى الشمال، ولكن هذه الوحدات المدرعة في ظل الطبيعة الجغرافية الصعبة في جنوب لبنان بدأ يعتمد الاحتلال بدلا من استخدام الدرع التي بدأت تتعرض إلى صواريخ الميم دال من حزب الله، بدأ يعتمد على عناصر المشاة بشكل رئيسي. وهذا ما يفسر محمد أيضا أن الخسائر مؤخرا التي تصدر عن موقع وزارة دفاع الاحتلال أغلبها في لواء جفعاتي ولواء جولاني.
10: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
13: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، بينها ميفدون وكفر جوز وزوطر الشرقية وبرج قلوي ومجدل زون وبلدة الدوير.
1: وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على طول جبهة لبنان بما فيها النبطية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قضى أمس على عناصر من حزب الله كانوا يعملون قرب جنوده بجنوب لبنان، كما فكك أكثر من 50 موقعا للحزب في مناطق متفرقة من الجنوب. من جانبه قال النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن إنه إذا التزم العدو بوقف إطلاق النار كاملا فإن المقاومة ستلتزم، وإلا فإن من حقها الرد. من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات. وكان ترامب قال في وقت سابق إن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي تصر واشنطن على الحصول عليه. في المقابل قالت وكالة إيرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. والآن والبداية مع مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري. وليد، أهلا ومرحبا بك. إذن قيود الجبهة الداخلية في إسرائيل تعود إلى الواجهة في ظل إطلاق حزب الله المسيرات إلى داخل إسرائيل.
14: فعلا، لأن الموقف على الجبهة مع لبنان عمليا متفجر. الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه كانت هناك 10 إطلاقات لمسيرات ومتحلقات من قبل حزب الله في يوم أمس والليلة الماضية، وأن بعضها تسلل وتفجر بآلية عسكرية، وقبلها كان أيضا هناك مسيرة تفجرت في مربض وبطاريات مدفعية وتسببت بعدد من الإصابات. كما أن الجيش نفسه أعلن قبل أن يبدأ هجماته الأخيرة على منطقة النبطية قبل ظهر هذا اليوم، أعلن بأنه خلال 24 ساعة الماضية قد استهدف نحو 50 ما وصفها ببنى تحتية ومقر تابعة لحزب الله في أرجاء جنوب لبنان، بعد أن أنذر 9 قرى في منطقة النبطية عند تلك الانحناء في مجرى الليطاني، وهي الأقرب إلى منطقة الحدود من جهة المطلة. لذلك التوقعات بأن الأمور قد تندفع نحو التصعيد، مع العلم أننا قضينا الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار، من تمديد وقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس ترامب، والذي يمضي لثلاثة أسابيع بعد تلك العشرة أيام. لكن ما أسر به ضباط عسكريين كبار للمراسلين الحربيين الإسرائيليين وكذلك إلى جهات ومراسلين عسكريين في اليومين الماضيين، وأن الأمور تتجه بالفعل نحو مزيد من التصعيد. فقد كان هناك أخبار تسربت عن أن رئيس هيئة الأركان قد أمر بتعميق الضربات في لبنان ضد حزب الله واستهداف ما وصفها بسلسلة التصنيع والإنتاج والإمدادات للمسيرات والمتحلقات التي يستخدمها حزب الله، بمعنى أن الضربات الإسرائيلية خلال الساعات أو اليومين المقبلين ربما تمتد بعمق 20 كيلومترا في لبنان، وهو ما يعني تجاوز كل منطقة الليطاني إلى شماله، وهو ما كانت قد هددت به إسرائيل بعد أن كان قادتها قد قالوا بأن التمديد لوقف إطلاق النار الثلاثة أسابيع التي تنتهي بمنتصف هذا الشهر الجاري قد لا تقبل إسرائيل تمديدا جديدا إذا لم يكن هناك تقدم في عملية التفاوض نحو آلية نزع سلاح حزب الله. واللافت أن إسرائيل بقلقها من المسيرات والمتحلقات التي يستخدمها حزب الله، والتي تعترف أن جزءا منها أو نوعا محددا قد فشلت في إحباطه رغم أنها أجرت عمليات وتمارين على ذلك، إلا أنها قد تبدأ بعمليات توسعة للحزام الأمني الذي تحتله في الجنوب اللبناني.
1: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا نتحول إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة مع الزميلة ليلى الشيخلي.
15: أشكرك جزيلا منى. في الواقع سأتابع من الموقف الإسرائيلي الذي كان يتحدث عنه وليد العمري قبل قليل عن اعتبار أن ما يجري في جنوب لبنان فخ استراتيجي بحسب مسؤول عسكري أمني إسرائيلي، وأن الانسحاب يعني اعتراف بالهزيمة، وأن من يقيد إسرائيل الآن هو الرئيس الأمريكي ترامب. هنا في لبنان طبعا الغارات مستمرة على الجنوب اللبناني في مدن وفي بلدات وقرى عديدة، سيفصلها لنا جوني تانيوس بعد قليل. ولكن لافت أيضا ما كان أشار إليه النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن اليوم، قال إنه إذا التزم العدو بوقف إطلاق النار كاملا فإن المقاومة ستلتزم، وإلا فمن حقها الرد. طبعا التركيز اليوم سيكون على الميدان، خصوصا أن حزب الله أيضا يواصل استدراج القوات الإسرائيلية إلى أفخاخ داخل الأراضي اللبنانية. وبالأمس تابعنا فيديو مصور جديد نشره لاستهداف دبابة مركافة. كل هذه التطورات الميدانية وكذلك على خلفية التطورات السياسية، ولا يمكن أن نفصل أبدا المسارين، سنناقشها مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية في محيط الضاحية الجنوبية، أستاذ جورج عقوري الصحفي والمحلل السياسي، كذلك الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. ولكن قبل ذلك نتوقف معك جوني تانيوس طبعا لمتابعة آخر المستجدات من حيث تقف في إبل السقي. تفضل نتابع معك.
16: ليلى، يمكن القول أن كل عناصر المشهد الميداني هي تصعيدية بامتياز. نبدأ من الغارات الإسرائيلية التي بلغ عددها خلال الساعات الأربع الماضية نحو 20 غارة من مقاتلات حربية وأيضا من مسيرات. تركزت هذه الغارات على منطقة النبطية إلى شمال نهر الليطاني، بعضها بلدات تشرف على مجرى النهر لها موقع استراتيجي، وغالبية الغارات طاولت بلدات كان ذكرها الجيش الإسرائيلي في انذار صباح هذا اليوم، وهي 9 بلدات من بينها حبوش وعبة ولدوير وغيرها من البلدات الواقعة في ذاك النطاق الجغرافي. ونحن نتحدث هنا عن بعض بلدات تبعد عن المنطقة الحدودية نحو 10 كيلومترات، كبلدة حبوش على سبيل المثال التي كان أنذرها الجيش الإسرائيلي يوم أمس واستهدفها بمجموعة من الغارات ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لشهداء غارات يوم أمس وفق حصيلة بيانات وزارة الصحة اللبنانية المتتالية هي 16 شهيدا. بالنسبة لعمليات حزب الله، لا عمليات جديدة حتى هذه اللحظة، ولكن إذا ما عدنا إلى السياق العام، إلى ما أعلنه حزب الله خلال الساعات الماضية والتكتيك الذي يعتمده حزب الله، يمكن أن نتحدث عن 3 ملاحظات أساسية. الملاحظة الأولى أن حزب الله يركز جهده داخل الأراضي اللبنانية، وهو خلال الأيام الماضية لم يتحدث ولم يكشف عن أي عمليات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، رغم إعلان الجانب الإسرائيلي عن وقوع حوادث في تلك المستوطنات. يقول حزب الله في بياناته أنه يستهدف آليات إسرائيلية وجنودا إسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي واضح أن حزب الله معني في المقام الأول باستهداف القوات الاحتلالية أو قوات الاحتلال التي تسيطر على الأراضي الجنوبية. الملاحظة الثانية هو تكثيف طبعا المسيرات، تكثيف استخدام المسيرات والمحلقات الانقضاضية، والتي يصفها الجانب الإسرائيلي بأنها معضلة أدت إلى ما اعتبره فخا استراتيجيا في جنوب لبنان. واضح تماما أن حزب الله أيقن أهمية هذه المسيرات وقدرتها على تحقيق الإصابات في الجنود الإسرائيليين وآلياتهم كما يقول حزب الله، وبالتالي هو يكثر من استخدامها ويطلقها بشكل يومي وعلى دفعات. الملاحظة الثالثة هي متعلقة ببعد أكثر نفسي وأيضا دعائي، وهي من خلال المشاهد التي يصدرها وينشرها حزب الله. قبل دقائق قليلة نشر حزب الله مشاهد لعمليات استهداف لجنود إسرائيليين في موقع بلاط الواقع في القطاع الغربي، وكان استحدثه بعد الحرب الإسرائيلية عام 2024، وهذا الموقع كان من ضمن النقاط الخمس التي يحتلها الجيش الإسرائيلي قبل الحرب الأخيرة، وبالتالي هذا جانب أيضا مهم يعتمده حزب الله. وهذا السياق العام لعمليات حزب الله وتكتيكه العسكري يتعلق تتقاطع أيضا مع ما يتحدث به نواب حزب الله ومسؤولو حزب الله وآخرهم النائب حسين الحش حسن الذي قال أن حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما التزم الجيش الإسرائيلي بذلك وأوقف عدوانه، وإلا فإن حزب الله معني بمواصلة الرد على هذه الهجمات وعلى هذه الخروقات، كما تحدث عن معطيات سياسية تتعلق بالتفاوض المباشر وقال أن تقديم مزيد من التنازلات المجانية من جانب السلطة السياسية يؤدي إلى مزيد من الاعتداءات الإسرائيلية ولا يأتي بنتائج، وهذا يعكس الموقف الذي بات معروفا لحزب الله.

0: رفض المفاوضات المباشرة ورفض النهج الذي تعتمده السلطة اللبنانية وعلى رأسها الرئيس اللبناني. وهذا يقودنا طبعا للحديث بشكل أساسي عن الانقسام الكبير في الداخل اللبناني، والذي تظهر أيضا على نحو كبير خلال الساعات الماضية. رئيس البرلمان اللبناني يوم أمس على سبيل المثال، وهو زعيم حركة أمل ضمن ما يعرف بالثنائية الشيعية في لبنان، يؤكد أن المفاوضات تحت النار هي غير مقبولة، وأن هذه الهدنة التي يرعاها الجانب الأمريكي لا تطبق بما يؤثر على مصداقية الجانب الأمريكي، وبالتالي هو يرفض أيضا المفاوضات المباشرة. أما الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة اللذان التقيا يوم أمس السفير الأمريكي العائد من واشنطن، فأكدا العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، علما أن الدعوة الأمريكية للقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي هي شكلت حرجا دون أدنى شك للسلطات اللبنانية.
1: نعم.
0: التي تعمل في المقام الأول من خلال الاجتماعات التمهيدية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار قبل طرح فكرة أي لقاء مباشر على مستوى عال بين لبنان وإسرائيل.
1: أشكرك جوني على هذه المعلومات التفصيلية من إبل السقي، شكرا جزيلا لك. إذا نتابع مع ضيفي هنا في استوديو التغطية الدكتور علي أحمد. دعني أبدأ من تصريح النائب حسين الحاج حسن: إذا أوقفت إسرائيل النار سنوقف من جانبنا. يعني ماذا يعني هذا في قاموس حزب الله؟
2: هو بكل بساطة الحزب أعلن هذا الأمر، أعلن التزام الهدنة حتى قبل الأربعاء الدامي عندما تم الحديث عن هدنة في المنطقة. حزب الله أعلن أنه التزم بالهدنة، وأنه يعتبر أن وقف إطلاق النار هو خيار ضروري وهو سيلتزم طالما أن الإسرائيلي التزم. لكن في ذلك النهار كان هناك الغارات الكبيرة التي حصدت حوالي عدد كبير جدا من الشهداء، حوالي 250 شهيد، واستمر الإسرائيلي منذ إعلان هذه الهدنة اليوم وصلنا إلى عدد شهداء 330 شهيد.
1: نعم.
2: لذلك حزب الله يعتبر أنه يقوم بعمليات الرد، وفي كل بياناته يقول أنه ردا على عدم التزام الإسرائيلي بالهدنة. التكتيك الجديد الذي حصل في هذه الفترة أنه أدخل فكرة المسيرات أو المحلقات الانقضاضية، التي جعلت الإسرائيلي يشعر بعجز كبير جدا أمام هذا المشهد. البارحة تم سحب لواء المظليين، وهو لواء من ألوية النخبة من جنوب لبنان، وقال قائد اللواء أنه تحول الجنود كالبط في ساحة القتال، ساحة القتال نتيجة المسيرات التي يقوم بها حزب الله. هذا التكتيك أصبح عبئا كبيرا على الإسرائيلي، عبء كبير جدا يؤدي إلى عدد من الجرحى فاق كل التصورات يوميا.
1: اللافت عند الحديث عن هذا الفخ الاستراتيجي من جانب جهات أمنية إسرائيلية، القول بأن الانسحاب إعلان الهزيمة، وأن من يقيده هو الرئيس ترامب. ترامب يقيد نتنياهو أستاذ جورج، ويمنعه من التصعيد الواسع في جنوب لبنان، ويضغط على بيروت في الوقت نفسه للتفاوض المباشر. من يستفيد أكثر من هذه المقاربة الأمريكية برأيك؟
3: تحية لك وللدكتور والمشاهدين. من يستفيد أكثر هو من هو في مأزق أكبر. أنا أتصور أن لبنان هو في مأزق أكبر جراء حجم عداد الموت، جراء حجم الدمار، جراء أن إسرائيل تقاتل على الأراضي اللبنانية وليس حزب الله من يقاتل داخل الجليل. نحن في مأزق أكبر نعيشه اليوم. والمؤسف أن يعني كلام النائب الحاج حسن الذي تحدث أن لا خطوط صفراء وأنهم مستعدون للتوقف، طالما أنهم مستعدون للتوقف، هل بإمكانه أن يشرح لماذا في الأساس فتحنا النار في السالم من أزار كي نعود نوقفها اليوم تحت 55 قرية محتلة وتحت جرف عشرات القرى؟ هذا السؤال من حقنا أن نطرحه اليوم. في الأساس لماذا وصلنا إلى ما نحن عليه في هذه اللحظات؟
1: دكتور علي أحمد، هل لديك تعليق على
2: طبيعي
1: هذا؟
2: طبيعي، لأنه هذا المسار هو مسار استمر 15 شهرا. بيان 2 أذار إعلان الدخول في حرب نتيجة الممارسات الإسرائيلية طيلة 15 شهر. 15 شهر، 500 شهيد، استباحة كاملة من الإسرائيليين للبنان، عجز دبلوماسي لبناني عن تمثيل مصالح لبنان والضغط على الإسرائيلي والضغط على الوسيط الأمريكي. حتى أننا سمعنا الوسيط الأمريكي كان يقول لا يوجد إمكانية لجعل إسرائيل أو للضغط على إسرائيل، إسرائيل لها الحق بالذهاب بالدفاع بالاستباحة وحرية العمل. هذا ما حصل طيلة 15 شهرا. حزب الله

0: عندما دخل في 2 أذار دخل إلى المعركة بعدما قال لفترة طويلة أن للصبر حدود ولا يمكن السكوت على الاستباحة الإسرائيلية التي طالت كل المناطق اللبنانية، وبعدما أعطى للدولة اللبنانية مساحة 15 شهرا كي تلعب الدبلوماسية دورا علها تأتي بنتيجة للبنان، لكن الدبلوماسية فشلت فشلا ذريعا حتى في تقديم أوراق اعتراضات
1: لدى الأمم المتحدة. ولكن إذا افترضنا أن الدبلوماسية فشلت، من يتحمل ما مسؤولية هذا الفشل أستاذ جورج برأيك؟
2: عمليا بنظري الديمقراطية لم تفشل لأن المسار لم ينطلق. لطالما رددنا على شاشتكم الكريمة طيلة 15 شهر أننا لنكون واقعيين، لنجري قراءة دقيقة. هناك قرار، هناك خيار داخلي لبناني، وهناك تقاطع مع المناخ الدولي ومع حتى الواقع الميداني الإسرائيلي بأن مسألة سلاح حزب الله يجب أن تنتهي وأنها عمليا أضحت لنا الماضي.
1: هل هذا هو السبب الحقيقي؟
2: نعم.
1: هل هذا هو السبب بأن المسار لم ينطلق؟ أم هو الموقف الأمريكي الذي قلب الأمور رأسا على عقب؟
2: كي ينطلق المسار، الممر الإلزامي كان أن يمسك لبنان ورقة التفاوض، أن يمسك قرار الحرب والسلم. طيلة هذه الفترة حزب الله كان يخرج الشيخ نعيم ويقول نعيد بناء ترسانتنا ونعيد هيكلة واقعنا. هذا سبب رئيسي يحول دون انطلاق المسار الدبلوماسي، خصوصا أن كل الدول كانت تقول للبنان أنا مستعد أن أقف إلى جانبك.
1: هل هذا هو السبب الرئيسي أستاذ جورج، أم أنه يتراجع أمام فرضية اللقاء المباشر التي وضعها ترامب وربما أحرج الجميع بما فيهم الرئيس عون نفسه؟
2: أنا أتحدث عن 15 شهرا لم يكن مطروح التفاوض المباشر. اليوم في ظل تفاوض مباشر، لنكن واقعيين، نحن لا خيارات كثيرة أمامنا. بالطبع نفضل ككل جميعنا كلبنانيين أن يحدث هذا، يعني من يفضل التفاوض مباشرة أن يحدث هذا اللقاء بعد تتويج مفاوضات جدية، ولكن إن كانت موازين القوى تقتضي أن يكون اللقاء سابقا، قد يكون على رئيس الجمهورية أن يكرر ما قاله المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد الخميني عقب انتهاء الحرب مع العراق: تجرعت الكأس. في أحيان كثيرة علينا أن نعود إلى الدول. الإمارات لديها جزر محتلة من إيران منذ عشرات السنين، لم تفتح حرب وتدمر كل واقعها. قبرص أيضا لديها جزء محتل. هناك موازين قوى، هناك واقعية يجب أن تأخذ بالاعتبار وتوضع الأمور بموازين لنعرف الضرر من الربح.
1: دكتور علي، دائما تعود النقطة إلى أن المفاوضات لم تعطى الفرصة الحقيقية بدليل أنها لم تنطلق رسميا، والآن بعد أن يعني رد حزب الله بطريقته وفعلا سبب هذا القلق لدى الجانب الآخر، ولكن الثمن غالي جدا جدا في الداخل اللبناني. المواطن في جنوب لبنان يعاني بشكل يعني لا مثيل لها. إذن الآن هل هناك بديل لما تطرحه الحكومة، لما يطرحه رئيس الجمهورية؟
0: الجنوبيون يعانون منذ 48، منذ نشأة الكيان، عندما تخلت الدولة عنهم وعن حمايتهم. المقاومة كانت نتيجة لفشل الدولة ولترك الدولة للجنوبيين. المقاومة حصلت، ويمكن القول أن الفترة الذهبية التي عاشها الجنوبيون هي بعد عام 2006 حتى العام 2024، عندما كان المقاومة وكل ما قامت به من معادلات ردع هي التي حمت لبنان وحمت الجنوبيين. لم نهدرها. الإسرائيلي
2: في 8 من أكتوبر،
0: الإسرائيلي عندما قام الإسرائيلي بالمسار الكبير جدا والضغط الكبير جدا والذهاب باتجاه كسر كل قواعد وغير من عقيدته الأمنية التي قالت أنه احتلال
1: نعطي فرصة للرد بشكل سريع.
2: بشكل سريع، أنا أقول أن الخطيئة الكبرى كانت في 8 من أكتوبر حين أقحم لبنان وأهدروا هذا الاستقرار. إن كنا لا نريد أن ننكر ما يقول،
0: يعني بغض النظر كان السلاح هو سبب الاستقرار،
2: ولكن هذا السلاح انقلب السحر على الساحر بعد 8 من أكتوبر وفقد كل جدوى.
1: ولكن في النهاية أمامنا تاريخ آخر الآن يفرض نفسه، وهو 17 من أيار تاريخ انتهاء المهلة،
0: وهو بلا شك 17 من أيار قابله 6 شباط، وست شباط اللبنانيون كسروا اتفاقية العار مع اللبنانيين.
2: زمن 6 شباط ولا
1: أشكركم، شكرا جزيلا لكم دكتور علي أحمد، وشكرا جزيلا أستاذ جورج عقوري. أعود إذن إلى استوديو الأخبار.

0: في الدوحة معك منى. تفضلي منى.
1: شكرا ليلى. نتحول لتطورات ملف وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما. أبدأ معك محمد البقالي. عباس عرقجي تواصل مع نظرائه في المنطقة، وطبعا من ضمنها روسيا ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ضعنا في السياق والهدف الإيراني من هذه الاتصالات في ظل عملية تفاوضية مستمرة لكنها لا تبدأ حتى اللحظة.
2: بالفعل منى، وقد عبرت بشكل دقيق على أن العملية التفاوضية هي مستمرة، وإن لم تكن قد بدأت لأنها مستمرة عن طريق تبادل الرسائل، وهذا ما تقوله أو ما يقوله المقترح الإيراني الذي تم تسليمه للوسيط الباكستاني البارحة وتم إيصاله إلى واشنطن، لكنها عبرت عن عدم رضاها عنه مرة أخرى على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا يمكن فصل هذه المحادثات الهاتفية التي جرت مع عدد من وزراء الخارجية في المنطقة وأيضا أبعد من المنطقة، مع وزراء خارجية تركيا، قطر، السعودية، العراق، مصر، أذربيجان، روسيا، فرنسا، مع مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية. لا يمكن فصل هذه المحادثات في يوم واحد زخم دبلوماسي كبير عن هذا المقترح الذي قدمته إيران. الواضح أن طهران من جهة تريد أن تقدم ربما مضمون أو ما قدمته للولايات المتحدة أن تطلع عليه أو على جزء منه على الأقل على الدول التي تم التواصل معها، وخاصة هي دول الجوار من جهة وهي معنية سواء بالتصعيد أو بالمفاوضات، وأيضا الدول الاتحاد الأوروبي المفوضية مفوضة الشؤون الأوروبية وهي طبعا جزء من الاتفاق النووي السابق ولها رأي في الموضوع، بالإضافة إلى روسيا التي تمثل في هذه المرحلة حليف إيران. يتوقع أنه تم نقل ما الذي قدم لواشنطن من مقترحات إلى الحليف الروسي في هذه المرحلة، خاصة أنه يمكن أن يكون له دور في موضوع حل الملف النووي الإيراني من خلال المقترح الشهير الذي لم يتم في الحقيقة لحد اللحظة الحسم فيه، وهو نقل اليورانيوم المخصب بنسبة عالية بنسبة 60% إلى موسكو كحل وسط أن ينقل بشكل كامل أو جزئيا. على كل حال نعلم أن واشنطن كانت قد رفضت هذا الحل وأيضا إيران أبدت اعتراضا عليه، ولكنه عاد للطاولة من جديد. إذن يمكن أن نقول إن هذه المحادثات الهاتفية من جهة تقدم الموقف الإيراني، تشرح الموقف الإيراني وتفسر أيضا الموقف الإيراني، وأيضا تؤكد فيها رسالة أن إيران لا تريد الذهاب إلى الحرب وهي راغبة في المفاوضات، وتقدم أنه في حال فشلت العملية التفاوضية برمته وعادت المنطقة إلى مربع التوتر سواء عسكريا أو على مستوى مضيق هرمز الذي ما زال مغلقا، فإيران كأنها تخلي مسؤوليتها أيضا، لأنها دائما ما تؤكد على لسان وزير الخارجية في اتصالاته على أن الذي تسبب في هذا الوضع هو الهجوم الأمريكي، وأن إيران منفتحة على حل إذا ما رفعت الولايات
1: نعم. في ظل ما تقول، هل ستجلس طهران على طاولة المفاوضات قبل رفع الحصار عن مضيق هرمز وهو الأمر الذي تمسكت به في السابق؟
2: منى، إيران رسميا لم تعلن أنها تراجعت عن هذا الشرط، ولكن ما تسرب من المسودة أو من المقترح الذي قدم للأمريكيين وأنها تريد مناقشة مسألة الحصار، رفع الحصار البحري في مقابل إنهاء وإنهاء الحرب في مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، أي هذا هو الموضوع الذي تريد مناقشته أولا قبل الملف النووي الإيراني. يتوقع أو ما فهم أن ربما سيكون هناك احتمال لعقد جولة، ولكن طهران يبدو وفقا، وأقول هذا بتحفظ بالنظر إلى أنه لم يصدر تصريح رسمي، ربما تكون مستعدة للجلوس للمفاوضة بشأن رفع الحصار البحري في مقابل مضيق هرمز، وربما هذا يشكل خطوة إلى الأمام، لأنه من قبل كانت تقول إنه لا تفاوض على أي شيء إلا برفع الحصار البحري.
1: جزيل الشكر لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. والآن إلى واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، رسالة إلى الكونغرس تقول أن العمليات العسكرية انتهت، يقول ترامب، والولايات المتحدة لن تنسحب مبكرا من المواجهة، يقول ترامب أيضا. نرصد معك أبرز تصريحات الرئيس في الساعات الأخيرة.
3: نعم منى، أبرز التصريحات تلك التي تتعلق بالمفاوضات والتي عبر فيها عن عدم رضاه على آخر مقترح قدمته إيران. هو قال إن إيران قطعت شوطا ولكنها لم تصل بعد إلى النقطة المطلوبة. أشار أيضا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية مع ذلك، وقال إننا نتفاوض مع أكثر من طرف في إيران، وأن الولايات المتحدة سوف تبرم صفقة مع من تراه مناسبا. الرئيس ترامب كان أيضا في موقف لافت، قال إن الولايات المتحدة قد لا تكون بحاجة من الأساس لإبرام صفقة مع إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات تأخذ وقتا أكبر مما ينبغي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مع ذلك لن تغادر مبكرا وسوف تواصل إلى حين تحقيق أهدافها بشكل صحيح، وأنه لن يسمح بتكرار أزمة كهذه لاحقا أو كما قال كل 3 أعوام. في المجمل الرئيس ترامب يبقي خياراته جميعها قائمة، ولكنه
1: ضمن الخيارات مراد هذا العجل الذي صدر قبل قليل عن مسؤول في البيت الأبيض ننقله رويترز، يقول ترامب اقترح تمديد حصار إلى إيران لأشهر بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق.
3: بالفعل، وهذا ما نقلته رويترز عن مصادر، من أنه أثار في أحد الاجتماعات مسألة الاستمرار في فرض الحصار لفترة أطول ولمدة أشهر، ومن الواضح أنه بات يميل أكثر لهذا الخيار، وكان وجه مساعديه ومعاونيه ومستشاريه بالاستعداد لفترة حصار مطولة ضد إيران، لأنه يرى الحصار أكثر فعالية من العملية العسكرية، وإن بقي الخيار العسكري قائما ربما في مرحلة ما، ولكن هو يرى أن إيران تخسر يوميا 500 مليون دولار ويرى أنها لن تصمد طويلا. كانت التقديرات لمستشاريه كما نقل تشير إلى أن إيران قد لا تتحمل هذا الحصار لأكثر من 2 شهر، ومن ثم سيواصل الرئيس دونالد ترامب هذا الضغط الاقتصادي. وهناك حديث الآن كما ينقل موقع إكسيوس عن البنتاغون من أن خسائر إيران جراء هذا الحصار حتى الآن تصل أو تقترب من 5 مليارات دولار. وكانت القيادة الأمريكية الوسطى أعلنت أنها أعادت 45 سفينة إلى وجهاتها، إما تلك التي جاءت من الموانئ الإيرانية إلى وجهتها الأساسية، أو تلك التي جاءت من موانئ الدول الأخرى في إعادتها إلى عالي البحار. أيضا قالت إن هناك 41 ناقلة نفط إيرانية محاصرة، وأنها تحمل 69 مليون برميل كلفتها أو قيمتها تصل إلى 6 مليارات دولار. أشارت القيادة إلى أن إيران تحرم أيضا من هذه العائدات، هذا إضافة إلى مسألة التخزين أيضا النفط والتفاقم الأزمة تخزين النفط، وهو عامل ضاغط على إيران كما يأمل الأمريكيون. منى
1: مراد، كيف تتفاعل هذه التصريحات في الولايات المتحدة؟ ما يقوله الرئيس ترامب هل هو واضح بالنسبة للداخل الأمريكي على المستوى السياسي؟ أين تتجه الأمور؟
3: نعم، على المستوى الشعبي ما تزال الاستطلاعات وآخرها استطلاع واشنطن بوست وإي بي سي يكشف أن هذه الحرب أقل شعبية، باتت أقل شعبية، وأن التأييد لها انخفض لمستوى تاريخي وفي وقت قياسي، وأنها باتت
1: اسمح لنا مراد، هذه الصور التي تظهر على الشاشة هي لإطلاق صاروخ في سماء الجليل الأعلى، إذن هذا صاروخ اعتراضي في سماء الجليل الأعلى نظرا لربما للتصدي لهدف رصد في الأجواء اللبنانية. إذن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق صاروخ اعتراضي كما يظهر كان يظهر قبل قليل على الشاشة، وهذه الصور التي نشاهدها الآن هي صور لإطلاق صاروخ اعتراضي في سماء الجليل الأعلى. ومعنا من جنيف رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مريانا سبولياريتش إيغر. أهلا ومرحبا بك سيدة مريانا.

يعني أنت قادمة من زيارة من إيران، فنسأل عن أبرز نتائج هذه الزيارة والملاحظات حول الأوضاع في الداخل الإيراني، خاصة في ظل الحرب أو تداعيات هذه الحرب وطبيعة ما رصدته من احتياجات ملحة.

0: جزيلا لاستضافتي. لقد عدت ليلة أمس من إيران، لقد ذهبت لأرى بأم عيني كيف سيكون بإمكاننا لنستعد إذا ما استؤنفت الأعمال العدائية، وأنا قلقة وبشكل كبير جدا بشأن مصير الشعب الإيراني. إذا ما تم التصعيد مجددا فإن هذا سيؤدي إلى ضغوط كبيرة ستتجلى في المنطقة بطريقة تتخطى ما هو الحال عليه الآن. من منظور إنساني فإن تركيزي الأساسي يبقى على الوضع في غزة والوضع في لبنان. لقد رأينا الصور على الشاشة قبل قليل. إذا ما استؤنفت الأعمال العدائية فإن الوضع بالنسبة للمدنيين في إيران سيصبح الوضع خطيرا جدا وفي المنطقة ككل بما في ذلك دول الجوار. بالنسبة للبنى التحتية المدنية هي يتم التهديد بشأن استهدافها، وهذا سيؤدي إلى استهداف عشرات الآلاف أو الملايين بالأحرى من الأشخاص. ولقد رأينا صور الأطفال الذين قتلوا بفصولهم الدراسية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الأمن والسلامة في الأسابيع القادمة. هل سيكون لديهم نفاذ للخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والاتصالات والخدمات الأخرى التي هي تشهد عرقلة كبيرة جدا؟ نحن نتحدث عن دولة مترامية الأطراف، نتحدث عن عشرات الملايين، أراضي شاسعة، نتحدث عن أهداف مدنية كبيرة قد يتم استهدافها، وهذا سيؤثر بشكل فوري على ملايين الأشخاص. ونحن نرى وضعا غير متناظر وكذلك قدرات ربما قد تؤدي إلى التصعيد المستمر. ما استخلصته هنا هو أن الأطراف لابد أن تعود إلى طاولة التفاوض وأن تبقى بطاولة التفاوض. هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن بالنسبة للمجموعات السكانية المدنية في منطقة الشرق الأوسط.
1: سيدة مريانا، قلت نستعد إذا ما استؤنفت الأعمال العدائية في إيران، كيف تستعدون وماذا من الممكن أن يقدم الصليب الأحمر في ظل هشاشة وقف إطلاق النار؟
0: سنجلب المزيد من المواد خصوصا المرتبطة بالمساعدة الطبية التي ستدعم من خلالها اللجنة الدولية الهلال الأحمر الإيران. لدينا قدرات نحتاج أن نجلبها، لكن اليوم من خلال ما شاهدناه من التصعيد السابق فإن المتطوعين يحاولون استخراج الأشخاص من تحت الأنقاض باستخدام أيديهم، والمخاطر قد تصبح أكثر خطورة والقدرات بالنسبة لنا ستصبح محدودة كأشخاص عاملين بالطواقم الإنسانية. ليس هناك سبيل آخر لضمان سلامة وأمن المجموعات السكانية المدنية عدا عن الاستثمار في حالة عدم التصعيد والبقاء بطاولة التفاوض.
1: في جنوب لبنان ما زالت تتواتر صور التدمير الواسعة لقرى بأكملها، الإنذارات الإسرائيلية أيضا مستمرة، تدمير قرى وبيوت وترحيل وتهجير سكان من مناطقهم المأهولة. كيف تقيمون هذا الفعل الإسرائيلي المتمثل بإنذار الناس تهجيرهم من مناطقهم وأيضا تفجير قرى بأكملها؟ وفعليا كيف تقيمون أيضا ما تسميه إسرائيل بمنطقة عازلة؟
0: ما يزيد عن مليون شخص نزحوا، لا مكان لديهم يذهبون إليه. لقد رأينا الناس ينزحون مرات متعددة ليس في إطار أشهر أو سنوات، نتحدث عن أسابيع، والكثير من القرى تم تدميرها والأشخاص يعلمون أنه ربما قد لن يتمكنوا من العودة مجددا، وهذه الأماكن لم تعد صالحة للعيش. نحن نعمل مع مستشفيات على الأرض، وبالتالي الوصول إلى هذه البنى التحتية صعب للغاية بسبب الدمار. قمنا بإصلاح المستشفى بعد الهجوم الذي حدث، وبعد الإصلاح فهو تم تدميره مجددا. أطباؤنا يبقون بعين المكان لأنهم غير متأكدين إن كانوا قادرين على العودة إذا ما غادروا، ومحاولة تعزيز الأوضاع من خلال جلب الأدوية وما إلى ذلك هو

0: خطير وصعب بسبب الظروف الموجودة على الأرض. لابد أن نعيد موضوع الإنسانية ليكون في قلب ما نقوم به. لابد أن نتوقف بالحديث من خلال الإحصائيات. لابد أن نأخذ من الاعتبار أن هناك على الأقل 1,000,000 شخص يتحركون من مكان إلى آخر دون ما أن يعرفوا متى ستعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.
1: الاستهدافات الإسرائيلية طالت أيضا سيدة مريانا عاملين في المجال الطبي وأيضا في الصليب الأحمر. كان هنالك استهدافات للمنشآت الخاصة بالصليب الأحمر. ماذا تفعلون إزاء هذه الخطورة التي تحيط حتى في العاملين في المجال الطبي والإنساني في المنطقة، منطقة جنوب لبنان؟
0: العاملون في الطواقم الطبية لابد أن تتم حمايتهم. العاملون في المجالات الإنسانية لابد كذلك أن تتم حمايتهم. لقد فقد الهلال الأحمر الإيراني وكذلك الفلسطيني والصليب الأحمر اللبناني فقدوا متطوعين. نحن فقدنا متطوعين. وإذا لم يتمكن هؤلاء من الوصول إلى الأماكن التي يحتاجون إليها فالمدنيون كذلك لن يتمكنوا الوصول إلى هذه الأماكن. إذا كنا تحت الهجوم فهذا يعني أن هذا سيؤدي إلى ضغط بالنسبة للمدنيين. لابد من دعم المدنيين والبنى التحتية والعاملين في الطواقم الطبية والإنسانية. لابد من التأكد من أن الحماية تتجلى على الأرض. حماية المدنيين لابد أن تكون الأولوية القصوى في غزة، في لبنان، وفي إيران، وفي دول الجوار. هذه المجموعة السكانية ستكون تحت ضغط بالغ إذا ما رأينا أنفسنا في وقت يتم فيه تصعيد الأعمال العدائية لتصبح أمرا اعتياديا.
1: مع ذكرك لغزة سيدة مريانا، لا تزال آلاف العائلات في غزة تبحث عن أحبائها تحت الأنقاض، ويعني أسألك عن الخطوات التي تتخذها اللجنة الدولية للمساعدة في الكشف عن مصير مكان هؤلاء المفقودين.
0: لدينا 400 من الموظفين في غزة وبقوا في غزة لفترة طويلة، وأنا زرت غزة مرات متعددة خلال العمليات العسكرية. غزة مكان غير قابل للعيش. هناك ظروف إنسانية صعبة. هناك غذاء لكن لا نعتاج فقط على الطعام والغداء. الأطفال لا يذهبون إلى المدارس ولم يتم إعادة بناء المستشفيات. الآليات المطلوبة لإزالة الأنقاض لم تصل إلى غزة. ولدينا مستشفى ميداني في الجنوب وتم تصميمه لسنة واحدة، وهو الوحيد المتبقي والذي يعمل لما يزيد عن سنة بتلك المنطقة بالجنوب. وهذه هي ليست الفكرة المبتغاة من مستشفى ميداني. الفكرة هي أن يكون مستشفى ميداني إلى أن يتم إعادة بناء مستشفى، وهذا الأمر لا يحدث في الوقت الحالي. ظروف العيش بغزة هي ظروف صعبة. كرامة الإنسان لابد أن تستعاد، وإن لم يتم ذلك فإن الوضع سيصبح مشكلة كبيرة جدا.
1: سيدة مريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام إلى مساحة النقاش، ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وسيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومعنا أيضا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. سيد بيتر، أبدأ معك. حتى اللحظة لا يوجد هنالك ترجمة على ما يبدو. إذن حتى هل هنالك ترجمة؟ نعم. إذن نبدأ معك من جديد. في رسالة إلى الكونغرس تقول أن العمليات العسكرية انتهت، يقول الرئيس ترامب، وذلك تزامنا مع نهاية المهلة الدستورية، رغم أنه وصفها بأنها غير دستورية. والولايات المتحدة لن تنسحب مبكرا من المواجهة حتى لا تعود لذات الأزمة لاحقا. أيضا يقول ترامب، أي ترامب منهما تصدق؟
0: شكرا جزيلا لاستضافتي بعد الظهر اليوم. هذا مثال تكون فيه الكلمات ذات أهمية. الناس يتلفظون كلمات هناك وهنا وهناك، شيء دستوري وشيء غير دستوري، شيء قانوني شيء غير قانوني، إبادة، عدم وجود قانون، شيء غير قانوني. لدينا ما يسمى بقانون الحرب الذي يقيد قدرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحروب أو القيام بنشاطات لمدة 60 يوما دون ما العودة إلى الكونغرس. وعندما يتخطى مدة 60 يوما لابد أن يحظى بتفويض من الكونغرس. بالنسبة للرئاسة والمحاكم والكونغرس هي تعتبر متساوية، ليس هناك سلطة كاملة لواحدة على حساب الأخرى. وبالتالي فإن الرسالة التي أرسلها الرئيس الأمريكي يوم الجمعة والتي أدت إلى نهاية عملية الحربية التي جرت الغضب الملحمي، وأنه ليس هناك أي نشاطات عسكرية، وبالتالي لا يحتاج أن يطلب من الكونغرس تفويضا بالنسبة لاستخدام القوى العسكرية. أي عملية عسكرية تلي ضد إيران ستكون حسب البيت الأبيض عملية جديدة، وبالتالي نبدأ مجددا باحتساب مدة 60 يوما. وأنا أتوقع من خصوم الرئيس بالكونغرس بأن يقوموا بالطعن بذلك بالمحاكم، لكن قبل ذلك لابد للمحاكم أن تحدد مشروعية ذلك. إذن بإمكان الكونغرس أن يقوم بأشياء أخرى، مثلا رفض تمويل الرئيس أو إعطاء أموال جديدة للرئيس لتمويل الحرب بإيران، وهذا لن يمنعه باستخدام الأموال التي تم تفويضها والسماح بها. إذن هذه المسألة هي معقدة، وهذه من الأمور والآليات التي تجعل النظام يعمل بشكل جيد.
1: نسأل سيد بيتر، ما إذا كان الحزب الديمقراطي بهذه الحالة ينوي التوجه إلى المحاكم، خاصة وأن حالة البدء من باحتساب 60 يوم من جديد لا تنذر بأن هنالك حرب، وبالتالي وأيضا بذات الوقت لربما تنذر بأن هنالك حرب أو ضربة جديدة.
0: ربما قد يتم اللجوء إلى المحكمة من قبل الديمقراطيين، لكن للمحكمة أن تحدد ما يسمى صلاحية رفع قضية أمام المحاكم. بالولايات المتحدة ليس بإمكانك أن تذهب وترفع قضية، لابد أن يكون لديك أحقية والشرعية التي تسمح لك برفع دعوى أمام المحكمة، وبالتالي ربما قد تقول المحكمة لديكم سبل أخرى للتحقق من السلطة التقديرية والتنفيذية. الأمر معقد للغاية، وسنرى كيف ستجري الأمور. هناك عدد من المختصين الذين ربما قد يقولون إن الكونغرس ليس لديه الإمكانية باللجوء للمحكمة والمصوغ الذي يسمح لهم باللجوء إلى المحكمة. ما يحاول الرئيس هو وقف ساعة العد بالنسبة لعدد الأيام التي جرت بالعملية إذا ما قرر أن يجري عملية جديدة ضد إيران.
1: إذن المعركة في الولايات المتحدة أيضا تنتقل إلى ساحة القضاء. سيد محمد صدقيان، يعني لربما إيران كانت قد عولت على انتهاء هذه المهلة بالنسبة للرئيس ترامب، لكننا الآن أمام وضع حتى ما بين المقترح والمقترح المضاد لا يجد المشهد لنفسه فسحة من حالة الانسداد، وعلى وقع استمرارها يعني يعد الجميع العدة ويحشد باتجاه خيار عسكري وشيك. في ظل هذا ماذا بيد طهران؟
2: المشكلة أن طهران أمامها ليس ترامب واحد، وإنما أمامها عدة ترامات، وبالتالي هناك ترامب يريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق أو صفقة مع إيران، وهناك شخص آخر اسمه ترامب يريد الهجوم على إيران، تدمير إيران، تدمير الحضارة الفارسية، تدمير البنى التحتية في إيران. هذا ترامب ثاني. هناك ترامب ثالث يراوغ، يعني يتنقل بين الأول والثاني، وبالتالي الإيرانيون فعلا لحد الآن 4 مقترحات تقدموا بها للجانب الأمريكي، ما

0: قبل ما قبل اجتماع إسلامآباد كان هناك مقترح من 10 نقاط. الرئيس ترامب، لا أدري الرئيس ترامب الأول أو الثاني أو الثالث، هو قال بأن هذه النقاط 10 تستطيع أن تكون قاعدة للمفاوضات وأساس للمفاوضات. اليوم الثاني يبدو بأن ترامب الثاني قال لا، لنضع هذه، لا لم يقبل بالنقاط 10. مرة أخرى تقدمت بإيران باقتراحات، والرئيس ترامب قال أيضا بأن هذا مقترح جيد لكنه غير كافي. مرة ثالثة تقدمت إيران بمقترح أيضا قال غير كافي. عدلت إيران المقترح، لم يصل طهران نتيجة لهذا المقترح، وبالتالي لحد الآن طهران لا تدري ترامب ماذا يريد. وأنا أعتقد بأن مرد هذا السلوك المتناقض أو السلوك الغير سوي، سواء كان نفسيا أو سلوكيا، أعتقد بأن هناك تأثيرات أخرى خارجية. ويبدو لي، يعني أنا دائما أؤكد على نتنياهو، لأنه نتنياهو في منتصف الطريق، وكل المقترحات الإيرانية أصبح واضحا تذهب إلى نتنياهو قبل ما تذهب إلى الرئيس ترامب، وبالتالي نتنياهو يعطي رأيه في هذه المقترحات. ونتنياهو يجب أن لا نحسن الظن بنتنياهو مطلقا، لأنه لا يريد المفاوضات على أي مستوى من المستويات، وهو يريد تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. وبالتالي أنا باعتقادي، الكثير يقولون بأن نتنياهو عندما شن الحرب مع ترامب هو كان يريد إسقاط النظام السياسي في إيران. أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد بأن نتنياهو أراد تقسيم إيران، لأنه حتى لو سقط النظام السياسي وجاء رضا بهلوي في طهران، هو قال لرضا بهلوي أنت حدود حكومتك بين طهران وإصفهان وشيراز، هذا الوسط إيران، وقال له بأن المناطق الأخرى البعيدة هذا شأن آخر. معنى ذلك بأن فعلا من اللحظة الأولى نتنياهو يريد تقسيم إيران، لأنه يرى في إيران مهما كان النظام الموجود في طهران، يرى إيران خطر على الأمن القومي الإسرائيلي بهذه الوسعة، بهذه المساحة وبهذه العقلية الإيرانية. وبالتالي نتنياهو يريد تقسيم إيران. تقسيم إيران، نعم، مع الصلح أو مع صفقة من ترامب لا ينسجمان.
1: دكتور زويري، هل تتفق بأن هنالك تناقض في التصريحات بالنسبة للرئيس ترامب، أم أنها توجيه لتصريحات مدروسة بالعودة إلى ما قاله سيد بيتر روف قبل قليل، بأن هذا التوجه للكونغرس والقول بأن العمليات انتهت هو ليس مناقضا بأن أمريكا لربما ستستمر في توجيه أو في الحالة الموجودة فيها الآن، وإنما هي تحضير لمعركة قضائية قادمة لربما؟
2: هنا الرئيس الأمريكي ليس معنيا بالبيروقراطية. الرئيس الأمريكي غير معني بقواعد اللعبة السياسية الأمريكية التقليدية التي شاهدناها أو تابعناها ربما قبل 10 أو 15 عاما. ترامب معني بما يريده هو وما هو قادر على تحقيقه وقدرته على تجاوز البيروقراطية المعروفة السياسية في الولايات المتحدة. لذلك حتى فترة 60 يوم والنقاش حولها، كنا قد ذكرنا سابقا أن الرئيس الأمريكي أسمى هذه الحرب عملية عسكرية، كما فعلها بوتين بحربه على أوكرانيا 5 سنوات، سماها أيضا عملية عسكرية، وهذا تلاعب بالمصطلحات للابتعاد من أي مسؤولية قانونية بمفهوم الحرب. ما يفعل الرئيس الأمريكي الآن هو عمليا يريد أن يقول بأنه ثمة شيء أنجزه هو في هذه العملية العسكرية أو الحرب، وهو قادر على أن ينهي هذه الحرب أيضا وفق شروطه، ولا يريد أن يلتفت ولا يريد أن يذهب إلى الكونغرس ويقول لهم أعطوني مساندة أعطوني أموالا، لا يريد أن يشغل نفسه بهذه الأمور. وهذا في ظني ورقة ضاغطة عليه بشكل غير مباشر، قد تضطره فعلا أن ينهي هذه الحرب، وقد تضطره فعلا أن يقول الملف أغلق بما تحقق، لأنه غير طريقة إدارته للمشهد السياسي. إذا تابعناه بدقة في الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية، هو لا يرغب بالملفات طويلة الأمد، يرغب أن ينهي بسرعة. لذلك ما يمكن أن يقال الآن هو النقاش الذي يفعله ترامب باعتقادي يركز على القضية الأساسية، كيف ينهي هذه الحرب، كيف ينهيها الآن. يتحدث عن ربما خيار تفاوضي معين، يأمل من الإيرانيين أن يعطوه فرصة، وأعتقد الإيرانيين إذا ما أعطوه فرصة واحدة باعتقادي، وهي أن يقولوا التخصيب يؤجل لعشرين سنة فما فوق، الرئيس الأمريكي سيقبل باتفاق فورا.
1: يعني نحن أمام إدارة لمشهد النهاية بالضبط. على ما يبدو سيد بيتر، أسألك عن العقدة المركزية في هذه المفاوضات. إيران قدمت ردا معدلا رفضه الرئيس ترامب، ويعني لا يخفى بشكل واضح أن ترامب يريد اتفاقا أفضل من الذي قدم للرئيس أوباما سابقا. هل هذا يعني أن إيران تفاوض أفراد وليس الولايات المتحدة، وأنه قد يأتي رئيس فيما بعد يقول هذا لا يعجبني أعطوني ما هو أكثر؟
3: هناك دائما هذه الإمكانية تكون مطروحة، إلا إذا ما اختار الرئيس أن يرسل الاتفاق إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. هذا ما رفضه الرئيس أوباما فيما يخص خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنه كان يعلم أن مجلس الشيوخ لن يصوت على هذا المقترح. أعتقد أن هناك إشكالية في التواصل، فإن الإيرانيين لا يفهمون ما تعنيه عملية التفاوض كما قال المتحدث، لأن هناك مجموعة متدينة التي تقود بسلطوية وبطريقة مرهبة للأشخاص، ولابد للشعب أن يقبلهم. لكن على المستوى الدولي عندما تقدم مقترحا معينا لدولة أخرى، فإن الدولة الأخرى قد تقول نعم هذا أساس جيد لبدء عملية التفاوض أو التواصل فيما بيننا، وهذا ما فعله الأمريكيون، لكن غير منوط بنا أن نقبل بكل التفاصيل المذكورة. وهذا كذلك ما قام به الأمريكيون عند رفضهم للنقاط العشر. لا نعرف ما هو المقترح الأخير الذي تقدمت به إيران، الباكستانيون يعرفون، لكن نحن نعرف أن السفير ويتكوف اقترح تعديلا للخطة المقدمة، والتي تقول أنه خلال فترة التفاوض الجارية فإن إيران لابد لا تسعى باستخراج 11 طن من اليورانيوم المخصب التي تم دفنها، أو بدء منشأة أخرى للتخصيب، والإيرانيون رفضوا ذلك. الرئيس غير متشرذم من حيث الأفكار التي يعرضها، لا، أفكاره كلها موحدة وفي سياق واحد، وبالتالي هو لن يسمح لإيران بأن تحصل على أسلحة نووية، لأن إيران هددت باستخدام هذه الأسلحة ضد الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة، ونريد وقفهم قبل الوصول إلى هذه المرحلة. أعتقد أن دول الخليج هي على اتفاق معنا بشكل واسع، وإذا ما انسحبت الولايات المتحدة بالمنطقة فسيجعل هذه المنطقة لتكون تحت وطأة إيران، وبالتالي عندما ننظر إلى قطر، السعودية، بحرين، إمارات، عمان، تركيا ومصر، وكل الدول التي هي على مرمى الصواريخ الإيرانية.
1: لكم ضيوفنا الكرام. يعقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم غد الأحد اجتماع تحالف أوبك بلس، وتقف منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية أمام لحظة فارقة نتيجة الاضطرابات غير المسبوقة بعد إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما لا تزال تداعيات انسحاب الإمارات من المنظمة تلقي بظلالها الثقيلة على تماسك التحالف. المزيد في تقرير مراسلنا من فيينا عيسى الطيبي.
4: قبل ساعات من انعقاد اجتماع تحالف أوبك بلس، تستعد المنظمة لواحد من أكثر اجتماعاتها حساسية في السنوات الأخيرة وسط تحولات عميقة تعصف بسوق الطاقة العالمي. الاجتماع يوصف بالاستثنائي ليس فقط بسبب إغلاق مضيق هرمز وما أحدثه من اضطراب في تدفقات النفط، بل أيضا بعد انسحاب الإمارات من عضوية أوبك، في خطوة أثارت تساؤلات حول تماسك المنظمة وقدرتها على إدارة نظام الحصص في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
5: تاريخيا تأسست منظمة أوبك أساسا لتحقيق استقرار سوق النفط، لكن المنظمة تواجه اليوم ضغوطا داخلية بسبب الخلافات حول الإنتاج وخروج الإمارات، وضغوطا خارجية من الرئيس الأمريكي. هذه التوترات قد تزيد احتمالات الانقسام، رغم أن تحالف أوبك بلس لا يزال يمثل عنصر قوة، إلا أنني أرى أن بعض الخلافات البينية داخل المجموعة سيكون لها تأثير جيوسياسي واقتصادي على العالم.
4: منذ تأسيسها عام 1960، برزت منظمة

0: أوبك أحد أهم التكتلات المؤثرة في سوق الطاقة العالمي، بعدما جاءت ولادتها كرد فعل على هيمنة شركات النفط الكبرى آنذاك. وعلى امتداد تاريخها واجهت المنظمة لحظات فاصلة هزت أسس عملها، من بينها احتجاز وزراء النفط خلال اجتماع فيينا عام 1975 على يد مجموعة الناشط الفنزويلي اليساري المعروف باسم كارلوس في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي عرفتها المنظمة. وقد سبق ذلك الموقف التاريخي لأوبك بحظر النفط عام 1973 والذي عزز مكانة المنظمة في أسواق الطاقة الدولية. يمثل المنتجون العرب العمود الفقري للمنظمة، تستحوذ السعودية على الحصة الكبرى بإنتاج مستقر بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، تليها العراق بأكثر من 4 ملايين، بينما سجلت الإمارات قبل انسحابها أكثر من 3 ملايين، وتحافظ الكويت على مستوياتها بمليونين ونصف المليون. أما في شمال أفريقيا فجاء إنتاج الجزائر بنحو 1 مليون برميل يومياً، فيما تبقى ليبيا خارج نظام الحصص.
1: هذا أمر جيد في نهاية المطاف لخفض أسعار البنزين والنفط وخفض أسعار كل شيء، فهم يمتلكون كل ذلك، كل شيء، لا مشكلة لدي. لديهم بعض المشاكل داخل أوبك.
0: شهدت أوبك عبر تاريخها سلسلة انسحابات متعاقبة كخروج الإكوادور والغابون واندونيسيا في دورات متكررة، ثم خروج قطر عام 2019 لكونها منتجا رئيسيا للغاز لا للنفط. أما انسحاب الإمارات أخيرا وهي منتج مهم للنفط، فقد جاء في ظل ما وصف بأنه أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، وهو ما أثار مخاوف من أن يفتح ذلك الباب لزيادة إنتاج غير منضبطة قد تقوض الأسعار مستقبلا.
1: تاريخيا كانت منظمة أوبك فعالة للغاية في التأثير على الأسواق وأسعار النفط العالمية، لكن صعود إنتاج النفط الأمريكي بفعل ثورة النفط الصخري قلص نفوذ المنظمة، وتأثير أوبك سيتراجع مستقبلا إذا بقيت الأسعار مرتفعة، لأنها تشجع إنتاج الدول غير الأعضاء.
0: في انتظار اجتماع تحالف أوبك بلس المقبل، تطرح أسئلة جوهرية عن إعادة تموضع المجموعة النفطية بعد خروج أحد أعضائها الوازنين في سوق الإمدادات العالمية، ومدى قدرة تحالف أوبك بلس على الحفاظ على تماسكه في ظل الضغوط الحالية. منظمة أوبك اليوم ليست في مواجهة أزمة حصص، بل في مواجهة جغرافيا سياسية تتمرد عليها بين ممر مائي يحبس أنفاس الإمدادات وانسحاب إماراتي يضعضع تماسك المجموعة. يبقى السؤال معلقا، هل ستخرج أوبك من هذه المحنة كتكتل يعيد ترتيب خرائط الطاقة، أم هي بداية لتحديات جديدة تهدد مستقبل المنظمة؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في مضيق هرمز وتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق الجيش الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا من الجليل الأعلى باتجاه هدف رصد في الأجواء اللبنانية. هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن غارات على طول جبهة لبنان بما في ذلك النبطية. وأفاد مراسل الجزيرة في جنوب لبنان بشن الاحتلال أكثر من 15 غارة على مناطق عدة، بينها ميفدون وكفر جوز وزوطرة الشرقية وبرج قلاوية ومجد الزون وبلدة الدوير. من جهته قال حزب الله إنه استهدف أمس بمسيرة تجمعا للجنود الإسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة جنوب لبنان. وقال حسين الحاج حسن النائب عن كتلة حزب الله إنه إذا التزم العدو بوقف كامل لإطلاق النار فإن المقاومة ستلتزم، وإلا فإن من حقها الرد. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن ترامب اقترح تمديد حصار إيران لأشهر بهدف خنق صادراتها.

0: إجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل قالت وكالة إيرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن طهران معنا مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك تامر، إذا مشهد تصعيدي بامتياز في الجنوب اللبناني، ما الذي تقوله آخر المواقف السياسية بهذا الشأن وآخر التطورات الميدانية كذلك؟
1: بالفعل وسيلة، لنبدأ من آخر التطورات الميدانية. الغارات الإسرائيلية تشتد بشكل كبير خلال الساعة الأخيرة على طول القرى والبلدات، لا سيما في القطاع الأوسط والقطاع الغربي من جنوب لبنان. الحديث حتى هذه اللحظة عن غارات تقترب من 30 غارة إسرائيلية. هذه الغارات تجري بالمسيرات الإسرائيلية وأيضا بالطيران الحربي، وهي تستهدف بشكل أساسي المناطق السكنية التي تم إفراغها بشكل قسري من السكان. الغارات تتواصل لا سيما على قرى عديدة كما أشرت، مثل شقرة وتول وتولين، بالإضافة إلى كفرة وأيضا مجدل زون وخربة سلم. هنالك يعني قصف متواصل على طول إليك. كامل الشريط الذي باتت تتواجد به إسرائيل.
0: سأعود إليك تامر، ننوه لهذا الخبر العاجل. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة بضائع أبلغت عن اقتراب قارب صغير وسفينة صيد منها. إذن هذا الخبر العاجل عن هيئة عمليات البحرية البريطانية، وسنعود إليه بالمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة البحرية لنعرف المزيد من التفاصيل بخصوصها. وأعود إليك تامر لإكمال هذه التطورات الميدانية وهذا المشهد التصعيدي في جنوب لبنان.
1: بالفعل وسيلة، هذا القصف بالغارات الجوية على وجه التحديد بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي كما أشرت يتواصل على كامل الجنوب اللبناني، لكن اشتد ضراوة خلال الساعة الأخيرة على القطاع الأوسط من جنوب لبنان بالإضافة إلى القطاع الغربي. العديد من القرى التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية أيضا باتت تشهد تجريفا متواصلا للمربعات السكنية. الحديث على وجه التحديد عن بنت جبيل، هذه البلدة والمدينة التي يواصل فيها الجيش الإسرائيلي إدخال المعدات والجرافات لتجريف المنازل وأيضا تفخيخ المنازل. هنالك تفجيرات متواصلة هائلة كبيرة، وكأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يتبع في هذه الإجراءات سياسة الأرض المحروقة، إحراق كل شيء يمر عليه، تدمير كل شيء يمر عليه. وأيضا يتواصل القصف المدفعي على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، نتحدث عن زوطر الشرقية، زوطر الغربية، بالإضافة إلى ميفدون. هذه الثلاثة قرى تعرضت خلال الساعات الأخيرة إلى قصف مدفعي متواصل من قبل قوات الاحتلال، وكل ذلك دفع حزب الله إلى الإعلان عن رد متواصل. الحديث خلال الساعات الماضية عن 9 عمليات لمقاتلي حزب الله استهدفت بشكل أساسي مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات التي يتواجدون فيها. الحديث عن البياضة بالإضافة إلى حولة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، استهداف متواصل لقوات الاحتلال لمواقع تجمعهم، والحديث أيضا عن بنت جبيل، والحديث عن شمع. هذه القرى والبلدات التي تتواجد فيها قوات إسرائيلية تخضع لضربات من قبل حزب الله، يستخدم المسيرات ويستخدم الأفخاخ ويستخدم أيضا التشريكات المفخخات التي يستهدف فيها كما أشرت القوات المتواجدة في أكثر من موقع في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى الدبابات والآليات والمجنزرات التي يعلن عنها تباعا. قبل قليل بث حزب الله مقطعا مصورا أظهر فيه استهدافا لتجمع للقوات الإسرائيلية في منطقة إبلاط، ومثل هذه المقاطع باتت تتواصل من قبل حزب بالله الذي

0: يؤكد أنه لا يخرق الهدنة بينه وبين إسرائيل، وإنما يرد على هذه الانتهاكات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يواصل خروقاته، هذه الخروقات كما أشرت تتراوح بين الغارات الجوية وبين القصف المدفعي، بالإضافة إلى تجريف الأماكن والمباني بشكل متواصل.
1: شكرا جزيلا لك تامر صمادي مراسلنا من بيروت، وأعود لأنوه لهذا الخبر العاجل عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الذي يقول تقارير عن واقعة على بعد 84 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا في اليمن. وهذه الصورة نشرتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هذه الحادثة في على بعد 84 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا في اليمن. الآن نتوجه إلى وليد العمري في رام الله. إذن الموقف في جبهة لبنان متفجر وتصعيدي، ما الذي تقوله أحدث البيانات العسكرية الإسرائيلية عن هذا التصعيد، وعن ما هو مطروح بخصوص تعميق الضربات إلى 20 كيلومتر؟
2: أولا، من التجربة منذ بداية هذا الوقف لإطلاق النار في لبنان في 16 من الشهر الماضي أنه في كل مرة يكون فيه تصعيد إسرائيلي بالقصف على غرار ما نشهده الآن، يكون هناك أيضا على ما يبدو عمليات وقعت فيها خسائر في الجانب الإسرائيلي ولا يعلن عنها إلا لاحقا، إما مع خروج السبت لأن اليوم السبت أو صبيحة غد الأحد. هكذا جرت العادة ودلت التجارب خلال 20 يوما من وقف إطلاق النار في لبنان. لكن ما يجري هو يأتي أيضا غداة تسريب معلومات عن أن رئيس هيئة الأركان كان قد أوعز للجيش بأن يعمق من ضرباته في قلب لبنان، وذهب ضباط كبار أيضا في الجيش الإسرائيلي وفي إحاطة للمراسلين الحربيين والعسكريين الإسرائيليين إلى القول أن الجيش مضطر إلى تعميقها على الأقل 20 كيلو مترا واستهداف ما أمرت به القيادة السياسية، وهو ما سمي بسلسلة الإنتاج والإمدادات للمسيرات التي يستخدمها حزب الله والتي تتم في العمق اللبناني، واستهداف الخلايا التي تقوم بتشغيلها بعمق قد يصل إلى 20 كيلو مترا وشمالي منطقة الليطاني. هذا التصعيد في الساعات الأخيرة والذي يأتي بعد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه خلال 24 ساعة التي سبقتها قد استهدف 50 مقرا وبنى تحتية لحزب الله، وأنه قتل عددا من مسلحي حزب الله. وجاء هذا التصعيد أيضا مباشرة بعد إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان 9 قرى لبنانية تحديدا في منطقة النبطية وعند المنحنى في مجرى الليطاني الذي يقربه من الحدود مع في القاطع الشرقي من الجنوب اللبناني مع منطقة المطلة. بمعنى أن الجيش الإسرائيلي واضح بأنه صعد من عملياته على نحو خطير في الساعات الأخيرة، سواء كان هناك إطلاق من قبل حزب الله أم اشتباكات ميدانية. التطور الميداني الوحيد الذي تحدث عنه الجيش هو إطلاق صاروخ مضاد لاعتراضي من منطقة الجليل الأعلى باتجاه الجنوب أجواء الجنوب اللبناني بعد رصد جسم مشبوه كما قال، وكان متجها نحو مناطق الجليل على حد تعبيره، لكن بعد ذلك لم ترد أي معلومات بهذا الخصوص، ما إذا تم اعتراضه، ما إذا كان ذلك مسيرة أم صاروخ أطلق من لبنان. لكن واضح بأن ما يجري من تصعيد يأتي بالدرجة الأولى بعد الأوامر التي صدرت سواء بشكل مباشر أو جاءت بالتلميح، لأنه كان في أوساط الجيش الإسرائيلي نوع من القلق والغضب من أمرين. أولا، هو حتى الآن الفشل إلى حد ما في التصدي واعتراض تلك المسيرات أو المتحلقات كما يسميها التي يشغلها حزب الله، وهي متحلقات مفخخة تمكنت من التسلل إلى إسرائيل مثلما جرى بالأمس وضرب دورية عسكرية وإصابة ضابط وجندي، وتمكنت من ضرب مهجع ومربض لبطاريات المدفعية في منطقة شميرة في الجليل الغربي، وأيضا ضرب

0: مواقع وإصابة 12 عسكريا وضرب مواقع وقوات إسرائيلية في داخل الجنوب اللبناني، وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في الأيام الأربعة الأخيرة، مما رفع عدد الذين قتلوا من العسكريين الإسرائيليين إلى 5 منذ بداية وقف إطلاق النار. هذا يأتي في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته سواء تجريف وتدمير وهدم في القرى التي يحتلها أو في تشريد وإنذارات لسكان القرى الواقعة في الحيز الممتد بين ما يسميه تارة بالخط الأصفر وأخرى بخط الدفاع المتقدم أو الأمامي، والتي تمتد حتى منطقة الليطاني، ويقوم بتشريد سكانها بذريعة أنه يقوم بعمليات عسكرية واسعة يستهدف فيها عناصر حزب الله. هذا كله يأتي فيما ظلت المفاوضات بين الجانبين شبه معلقة بعد أن كان نتنياهو ومن خلال محاميه الأسبوع الماضي قد ألمح إلى أنه معني بالتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع على أمل أن يلتقي هناك بالرئيس اللبناني برعاية الرئيس الأمريكي، لكن واضح أن الرئيس الأمريكي لم يوجه له حتى الآن دعوة رسمية بهذا الخصوص، وليس هناك ترتيب كهذا على الأقل وفق المعلومات المتوفرة حتى الساعة.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله. محمد البقالي، رويترز عن مسؤول إيراني نقلت قبل قليل قوله بأن مقترح إيران بتأجيل مناقشة الملف النووي يمثل تحولا يهدف لتسهيل التوصل لاتفاق. ما الذي نفهمه من هذا الموقف؟ هل من جديد في طهران يقدم رسميا بخصوص مصير المسار التفاوضي وكذلك التعديلات الإيرانية في المقترح؟
2: وبالنسبة للتعديلات الإيرانية وسيلة، لم يتم توضيح طبيعة هذه التعديلات، ولكن الواضح والمؤكد هنا في طهران أن هذه التعديلات لم تكن كبيرة ولم تكن جذرية، أي أنها لم تخلق فارقا كبيرا عن المقترح الأول، خاصة فيما يتعلق بتأجيل موضوع الملف النووي الإيراني لمرحلة لاحقة بعد التوصل إلى إنهاء كامل للحرب ورفع الحصار، وطبعا في مقابله رفع الحصار عن مضيق هرمز من قبل طهران. ما يقال الآن هنا في طهران وما يصدر أيضا حتى عن جهات أخرى مقربة سواء هنا أو حتى في الولايات المتحدة يتحدث على أن كل ما اقترح لحد اللحظة هو تغيير في بعض التفاصيل، وهو مقترح يروم أن تتم مناقشة مسألة رفع الحصار في مقابل رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز، أي إنهاء الحصار مقابل إنهاء الحصار، ولكن هذا الأمر اعتبر خطوة إلى الأمام طبعا، ولكنه لم يقطع المسار بشكل كامل على الأقل وفق وجهة النظر الأمريكية، ولكن الإيرانيين يقولون إن هذا ما قدموه يمثل ربما أمرا مهما بالنسبة لمناقشة الملف النووي الإيراني. لماذا؟ لأن متحدث باسم الخارجية الإيراني يقول بأن الملف النووي الإيراني لا يمكن حسمه في أيام ولا في أسابيع، ويتحدث على أنه سيتطلب وقتا طويلا جدا، ويعطي المثال بالمفاوضات النووية لعام التي أفضت إلى اتفاق 2015، بالتالي يقول إنه لا يمكن أن نتوقع بأن الوضع سيتحمل أن ننهي المفاوضات النووية قبل أن تنتهي الحرب وبعد ذلك يرفع الحصار البحري والحصار عن مضيق هرمز. يقول إن هذا الأمر إذن هو من مصلحة الجميع أن يتم تأجيل هذا الملف، ثم يتم يقال إيرانيا وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية أن المطالب الأمريكية في موضوع النووي الإيراني هي مشطة ومفرطة، ويصفها بأنها غير عقلانية بل وغير منطقية، وبالتالي فهذه الفجوة الكبيرة بين الطرفين لا يمكن جسرها في أيام ولا في أسابيع، ولا يمكن انتظار أن ينتظر العالم وتنتظر المنطقة وتنتظر إيران أن يتم حسم هذا المشكل لكي يتم بعد ذلك رفع الحصار البحري الذي يؤذي الاقتصاد الإيراني أو على مضيق هرمز الذي يؤذي الاقتصاد العالمي. وبالتالي فطهران ترى أنها تقدم خدمة ما عندما تقترح هذا المقترح، أي أنها تسهل التوصل إلى حل، وكأنما تطلب العودة إلى ما قبل يوم 28 من فبراير الماضي، اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، عندما لم يكن هناك حصار على موانئ إيران ولم يكن هناك إغلاق لمضيق هرمز. على كل حال مريم، هذا هو ما يقال هنا إيرانيا. أيضا وزير الخارجية الإيراني في الحقيقة يشتغل البارحة واليوم بنشاط دبلوماسي مكثف بغية تسويق الرواية الإيرانية، تحدث مع عدد من وزراء الخارجية الخارجية، سواء منهم في دول الجوار في قطر، السعودية، مصر، أذربيجان، تركيا وغيرها، وأيضا مع الأوروبيين. تحدث مع المفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومع من يوصفون بالحلفاء هنا في طهران، نتحدث عن وزير الخارجية الروسي. الواضح أن هناك رغبة في تسويق المقترح الإيراني، بالتأكيد ربما سيقدم بعض ما أو كل على حسب طبيعة العلاقة التي تربطه بكل دولة على حدة ما قدم في هذا المقترح. ثم فيه أيضا تأكيد إيراني يتكرر في كل الاتصالات الدبلوماسية على أن الذي تسبب في هذه الأزمة ليست طهران وإنما الولايات المتحدة. هذا الأمر يكرره عباس عراقجي في كل الاتصالات التي يجريها مع وزراء الخارجية. وفيه أيضا إشارة أخرى، وهو أن طهران راغبة في باب الدبلوماسية وأن الحرب لن تقبل بها إلا إذا فرضت عليها، فهي مستعدة لها وجاهزة لها، وفقا لتصريحات مقر خاتم الأنبياء والجيش الإيراني وحتى بطبيعة الحال الحرس الثوري.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. مراسلنا حسن رزاق رصد لنا حركة الملاحة والحالة الأمنية في باب المندب على ضوء انعكاسات أزمة مضيق هرمز.
3: هدوء يخيم على مضيق باب المندب. تعبر السفن من هنا بصمت، محملة ب16% من تجارة العالم. لكن خلف هذا الهدوء تختبئ قصة أخرى. ففي جولة سابقة للجزيرة مع قوات خفر السواحل الجيبوتية، بدا المشهد في حالة تأهب، تحسبا لأي تهديدات محتملة كجزء من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
4: رفعنا من مستوى جاهزيتنا للتعامل مع أي تهديد محتمل، كما عززنا دائرة المراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان سلامة السفن في الممر الدولي وفي منطقة خليج العدن وباب المندب.
3: تداعيات إغلاق مضيق هرمز حملت جانبا إيجابيا لموانئ جيبوتي، إذ جعلها محطة بديلة، فاستقبلت سفنا وبضائع تعذر عبورها عبر هرمز ليتم تفريغها وإعادة شحنها من هنا نحو وجهات مختلفة.
5: قمنا بتطوير مفهوم جيبوتي كمركز توزيع وتخزين إقليمي، حيث لدينا مخزون وفير، كما أنه ليس مخصصا لجيبوتي فقط، بل قد يتحول إلى مخزون استراتيجي في حال حدوث أزمة، إلى جانب أنه يمكن للمستوردين الإقليميين الشراء من المنطقة الحرة في جيبوتي.
3: على المستوى الدولي تواصل الفرقاطات المشاركة في عملية سبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي مرافقة السفن التجارية لإتمام رحلتها بسلام وضمان أن يظل المضيق مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. هنا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تتقاطع تداعيات إغلاق مضيق هرمز مع الحركة الملاحية في باب المندب. ورغم أن المشهد الخلفي يوحي بالهدوء، إلا أنه يخفي حذرا وتأهبا. فمع استمرار إغلاق هرمز يبقى باب المندب طوق نجاة للتجارة العالمية وتدفقات الطاقة. حسن رزاق، الجزيرة، جيبوتي.
1: معنا في الاستوديو دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. معنا كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا كذلك العقيد الركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ بالرؤية الإيرانية معك دكتور صدقيان، وحسب ما هو متاح من معطيات فإن التعديلات التي أجرتها إيران كانت تعديلات طفيفة دون تقديم تنازلات كبرى، وبالتالي هل توقعت طهران موافقة أمريكية على تعديلات طفيفة دون تقديم تنازلات حقيقية تتوقعها واشنطن؟
6: يعني من المفترض أن تتلقى طهران ما يفيد إلى تحريك هذه المياه الراكدة الموجودة حاليا مع واشنطن. وبالتالي كانت إيران تأمل عندما قال الرئيس ترامب بأن هذه الاقتراحات غير كافية، معنى ذلك بأن إيران يعني أعطت بعض المجال للمفاوضات التي يمكن أن تستأنف في إسلام أباد. وعندما يقول غير كافية معناته أنها كانت موجودة لكنها غير كافية. الإيرانيون مرة أخرى لأنهم يريدون أو لديهم تصور إيجابي بشأن المفاوضات ويريدون فعلا التوصل إلى اتفاق أو صفقة مع الرئيس ترامب، ولذلك هم استطاعوا تعديل المقترح بالشكل الذي يحرك هذا الجمود الذي يهيمن على المفاوضات مع الولايات المتحدة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب هو دائما يطلب من الإيرانيين أن يغير، غير كافي، غير راضي، ولكنه لم يقدم شيء يفيد إلى أنه أيضا يخطو خطوة إلى الأمام من أجل تحريك هذا الجمود.
1: وهذه النقطة أنقلها لك مباشرة سيد بيتر روف. ترامب ينتظر من الإيرانيين تقديم تنازلات دون أن يقدم هو من جانبه أي خطوة لحلحلة هذا الجمود.
7: أولاً أسعدتم مساءً وأرحب بكم وبكل الضيوف. ثانياً لا أعلم أن إيران قد قدمت أي تنازلات بأي شيء، فهي ما زالت تتحدث عما تريد التحدث عنه. هم يريدون أن يتفاوضوا بما يريدون التفاوض بشأنه، ولا يريدون الحديث عما يريده الرئيس، ولم يتحركوا أبداً في هذا الصدد. هم يتحدثون عن المشاكل التي سببوها لأنفسهم من خلال جعل مضيق هرمز رهينة. الآن هم يريدون من الأمريكان رفع الحصار ويريدون أن يديروا مضيق هرمز. هذا ما قاله المرشد الأعلى في الرسالة التي قرأت باسمه في مطلع الأسبوع. إذن فهذه أشياء غير مقبولة للولايات المتحدة ولا لأي دولة تعتمد على مضيق هرمز والتي تقوم بشحن البضائع عبر مضيق هرمز بالاتجاهين. وإيران تريد أن تجعل العالم كله يدفع رسوما من أجل عبور سفنهم في المنطقة. إذن الآن البرنامج النووي الإيراني تم تدميره، وفي النظرة العالمية هو ليس تهديدا مباشرا، وعلينا أن ننظر إلى 11 طن من اليورانيوم المخصب التي يجب التعامل معها لأنها دفنت تحت الأرض. ولكن لديهم وقتهم لإعادة البناء وإعادة بناء برنامجهم، وعلى الأرجح هم لا يريدون ذلك، ولكن لأنهم سوف يحصلون على نفس الرد من هذا الرئيس. لكن لديهم الوقت الآن، والآن أمريكا يمكن لها أن تكون مرتاحة بينما هذا الحصار يضيق على البلد ويضيق على النظام ويضع ضغوطا عليهم لكي يقوموا بإصلاح المشاكل الاقتصادية.
1: وضحت الفكرة دكتور زويري. إذن ما بين تعديلات إيرانية لم تعجب ترامب وبين تمسك إيراني بمواقف تراها استراتيجية ومحورية بالنسبة لها، ما مصير المسار التفاوضي؟
8: هو الاختناق. المسار التفاوضي سيدخل، هو الآن في مرحلة جمود كامل، والمستوى الثاني سيكون الاختناق الاقتصادي. بعبارة أخرى أن المنطقة ستدخل في فترة من مزيد من الضغوط الاقتصادية على جميع الدول، وتتفاعل بشكل كبير على الدول اللي أقل حظا والاقتصاديا ضعيفة. وسيلة الولايات المتحدة الآن تعتقد بأنها في وضع تفاوضي أفضل من إيران، لكن في الحقيقة هي تنكر حقيقة أن التأثير الزمني أيضا كبير على المواطنين الأمريكيين، وأن هناك تأثيرا وفق الأرقام القياسية أن هناك تراجعا كبيرا في دعم الحرب، وأن هناك ارتفاعا في الأسعار وصل 47%، وبالتالي هذه مستويات أيضا تضخم تعتبر. وبالتالي وكما يقال في أمريكا الناس ينتخبون من جيوبهم، معنى ذلك حتى أيضا ما يتوقعه الرئيس الأمريكي متأثر. بالنسبة لإيران أيضا وسيلة الوقت خانق بالنسبة لهم، كلما زاد هذا الحصار خسائرهم اليومية تزداد، عدم قدرتهم على تعويض ما يحتاجونه. إيران الآن بعد حرب خسرت فيها كثير من موادها الأولية، وهي تحتاج موانئ جنوب إيران لاستيراد ما يعادل 89% مما تحتاجه إيران. إغلاق هذه الموانئ كل يوم إضافة يعني الكثير. بعبارة أخرى، نحن في مرحلة جمود سيقود الاختناق، وبالضرورة ينبغي أن يدفع الطرفين إلى أنواع من التنازلات قد تكون قاسية ومؤلمة.
1: وعندما يقول ترامب إن أمريكا لن تنسحب أو تغادر إلا بعد إنجاز المهمة بشكل صحيح ونهائي في إيران، ما هو الشكل الصحيح والنهائي برأيك من وجهة نظر أمريكية؟
8: الشكل الصحيح هو عبارة عن

0: تتعلق إما بتأجيل طويل الأمد البرنامج النووي برمته أو بعمل عسكري تقوم به الإدارة الأمريكية، وبعده تعلن الإدارة الأمريكية أن البرنامج النووي قد تم تدميره أو تأجيله إلى 30 أو 40 عاما. بهذا المشهد أو ذاك بتوقع الرئيس الأمريكي سيقول أن الحرب انتهت، بغير ذلك عمليا الجمود هو سيد الموقف.
1: الجمود سيد الموقف دكتور صدقيان، لكن عراقجي يحاول حل حالة هذا الجمود. تابعنا حركا دبلوماسيا كبيرا مع دول الإقليم ودول الخليجية، حتى مع أذربيجان ودول أوروبية كذلك. ما الذي تريد أن تحققه إيران بالمسار الدبلوماسي ومن خلال هذا الحراك المكثف؟
2: إيران تريد أن تستخدم كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية وكل المسارات في هذا المجال من أجل التوصل لاتفاق وتجنيب المنطقة الحرب، لأن الإيرانيون قالوا، وهذا تصورهم، بأنه إذا ما استؤنفت الحرب فسوف تكون حرب غير منطقية، ليس على إيران وإنما على المنطقة بالكامل. وبالتالي عراقجي يريد أن يستمر في هذا المسار حتى يستطيع أن يجد، وهذه الاقتراحات التي تقدم أيضا في المجال السياسي والعسكري من أجل إيجاد قواسم مشتركة مع الجانب الأمريكي من أجل التقدم أيضا إلى الأمام. لكن للأسف الشديد بأن لا يوجد من يعني لا نلمس أي مرونة من الرئيس ترامب لوجود نية باتجاه خطوة إلى الأمام لتعزيز الثقة. حد أقل هذا، يعني حد أقل ما يتوقعه الإيرانيون هو أن يخطو خطوة إيجابية للأمام، هو يخطو خطوة سلبية للأمام أو للخلف، عندما في أثناء المفاوضات هو فرض حظر بحري على الموانئ الإيرانية. هذا مثل هذه الخطوات يعني لا نستطيع أن نأخذها بحسن نية. ولذلك أنا يعني أقول شيء، يعني الإيرانيون الآن هذه حالة عدم الثقة الموجودة عند الإيرانيين، هذه عدم الثقة ليست موجودة فقط عند الإيرانيين، موجودة أيضا عند كل المجتمع الدولي. لماذا لا توجد دولة في العالم ولو واحدة تثق بما يقوله الرئيس ترامب وتثق بما يتعهد به؟ هذه مشكلة كبيرة. الإيرانيون الآن فعلا لا يمتلكون ثقة بالرئيس ترامب، لأنه يعني لا يسمعون منه كلمة واحدة يستطيعون الاتكاء عليها.
1: وسأنقل هذه الكلمة، كلمة الثقة، إلى السيد بيتر روف. عندما يقول ترامب في رسالة إلى الكونغرس إن التهديد الإيراني على أمريكا وعلى قواتنا لا يزال كبيرا، هو نفسه الذي قال إننا قضينا على القدرات البحرية والعسكرية والاقتصادية كذلك الإيرانية. من نصدق هنا؟
3: أنا أختار أن أثق بالرئيس ترامب والحكومة الأمريكية.
1: هو لديه روايتين، رواية تقول بأن إيران ما تزال تشكل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، وهو نفسه الذي يقول تم القضاء على القدرات العسكرية والبحرية الإيرانية.
3: بالنظر إلى وجود الوقت الكافي والمال الكافي، كل الأمور التي دمرت يمكن إعادة بنائها. نيات إيران لم تتغير على الإطلاق. اقرأوا البيان الذي أطلق في مطلع الأسبوع باسم المرشد الأعلى، حيث طالب بإزاحة القواعد الأمريكية من المنطقة، من الكويت ومن البحرين ومن قطر ومن السعودية وفي أي مكان توجد فيه. إذن أعتقد أنه هذا الأمر وضع على الطاولة لأن إيران تريد الهيمنة على الشرق الأوسط، وإيران تريد أن تخبر دول الخليج وتملي عليهم ما يفعلون، ويمكن لهم أن يفعلوا هذا إذا ما كان لديهم سلاح نووي في غيابه عند الآخرين. إذا طالما أننا نظرنا إلى الصورة طويلة الأمد وليس فقط بخصوص اليوم أو غدا أو الشهر القادم، فإن الأمر مرتبط بمئة عام المستقبل، أي أن هذا الأمر يخص أحفادنا وأحفاد أحفادنا.
1: هذه الصور من جنوب لبنان وغارة إسرائيلية جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء على بلدة المنصوري في جنوب لبنان. إذن غارة إسرائيلية جديدة على بلدة المنصوري في جنوب لبنان، وهنا نشرك العقيد الركن نضال أبو

0: وزيد حول هذا التصعيد الإسرائيلي، كيف تقرأ هذا المشهد التصاعدي؟
1: يعني هناك تحولات واضحة خلال 24 ساعة في العملية العسكرية في جنوب لبنان. الجانب الإسرائيلي يريد أن يفرض واقع جديد بعد أن بدأ يتحدث جنرالات جيش الاحتلال بأن العملية العسكرية ستدخل في العمق اللبناني بمسافة 20 كيلومتر. هذه المسافة لم تأتي عبثيا، عندما تحدث عن 20 كيلومتر هذا يرتبط بالمدى الفعلي وأطول.

0: قوات الاحتلال. لذلك هذا المدى مرتبط تقريبا بتدمير خطوط الإسناد اللوجستي لحزب الله. وهنا نتحدث عن المنطقة الممتدة من شمال الليطاني إلى جنوب الزهراني، ما يعني أن الاحتلال كان يتحدث عن الخط الأصفر، انتقل إلى الخط الأزرق، الآن بدأ يتحدث عن المنطقة الحمراء وهي منطقة الإنذارات المتكررة التي يقوم بإعلانها. لذلك هذا القصف الذي ورد في هذا العاجل قبل قليل يندرج في إطار العقيدة الجديدة التي بدأ الحديث عنها منذ ليلة أمس بتوسيع نطاق العمليات العسكرية إلى العمق اللبناني بمسافة 20 كيلومتر.
1: عسكريا ما الهدف من وراء ذلك؟
0: الهدف ضرب خطوط الإمداد اللوجستي أو ما يعرف عسكريا بالذيل الإداري لعناصر حزب الله. نعرف أن حزب الله يقاتل قتالا غير تقليدي بالعقد القتالية، وبالتالي هذا النوع من القتال لا يحتاج إلى خطوط إمداد طويلة ولا إلى عمليات إسناد لوجستي طويلة، لأن عمليات التخزين تتم بالمواقع أو قريبة من هذه المواقع. لكن الاحتلال يبدو أنه يريد أن يركز على مناطق انطلاق التحديات الرئيسية التي تحدث عنها نتنياهو، وهي صواريخ 122 ملم والطائرات المسيرة التي يجري الحديث عنها مؤخرا وهي الطائرات الموجهة بالفايبر أوبتكس.
1: اليوم كانت هناك عشرات الغارات على قرى وبلدات لبنانية في الجنوب، ما الذي نقرأه من خريطة الاستهدافات؟
0: هذا الاستهداف كان ملفت الذي تتحدث عنه وسيلة منذ اليوم، أن الاستهداف ركز على المحور الشرقي من المنطقة الجنوبية من لبنان، ما يعني أن الاحتلال بات يدرس الجغرافيا وليس فقط الديموغرافيا بشكل جيد في جنوب لبنان. إذا ما ذهبنا إلى خارطة لبنان ونظرنا أننا كلما اتجهنا شرقا تظهر عندنا المرتفعات والأودية أكثر في لبنان، ما يعني أن التقدير موقف الاستخبارات لدى الاحتلال تشير إلى أن حزب الله يقوم بتوظيف الجغرافيا بشكل جيد في المنطقة الشرقية، وهذا ما يفسر أن العملية تتجه نحو الشرق أكثر من العمليات نحو الغرب. لا أقول أنه لا يوجد عمليات في الغرب، لكن يوجد عمليات من طبيعة عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية نحو الشرق هو التركيز العمليات الأكبر.
1: حزب الله، وكيف نفهم الاستراتيجية التي يعتمدها في هذه المرحلة وهذا التصعيد الإسرائيلي اللافت ويعتمد على المسيرات والتي تزعج إسرائيل بشكل كبير؟
0: حزب الله غير من تكتيكه، حزب الله قام بالتكيف والتأقلم مع مسرح العمليات بشكل جديد بعد الإسناد الإيراني المنقطع النظير الذي كان متوفر لدى حزب الله، وآخر هذا الإسناد الذي ظهر بناء على المعلومات المتواردة بصواريخ ميثاق 1 وميثاق 2. هذا التكيف من قبل حزب الله نقل حزب الله من شكل القتال التقليدي والمواجهة والتماس والاشتباك المباشر مع الاحتلال إلى شكل المواجهة غير المباشرة، بمعنى كان حزب الله يعتمد على الكثافة النارية بشكل كبير للتغطية وإسناد الصواريخ القادمة من إيران بإرهاق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية. الآن لم يعد يعتمد على الكثافة النارية بل يعتمد على الاستنزاف الناري من نيران وصواريخ وطائرات المسيرة لاستنزاف قوات الاحتلال، وهذا ما يعزز أصلا وسيلة أن الاحتلال قبل 24 ساعة سحب العديد من القطاعات والألوية النظامية من الفرق الخمسة المقاتلة، وبات يعتمد بشكل رئيسي على ألوية النخبة. وهذا أيضا يفسر أن سبب ارتفاع الخسائر في لواء جولاني ولواء قفعاتي ألوية النخبة، لأن هي الألوية التي تعتبر عسكريا رأس الحربة في العملية العسكرية.
1: دكتور زويري، يعني جبهة لبنان مشتعلة الآن، مسار واشنطن طهران مجمد يمكن القول، ما الجبهة التي ستؤثر على الأخرى في هذه المرحلة وبأي شكل؟
2: الولايات المتحدة تريد أن تفصل المسارين، تريد أن تقول بأن التسوية في لبنان مرتبطة في مسار مختلف يخدم مصلحة نتنياهو، ونتنياهو يريد تسوية مع لبنان تسير فيما يسماه هو مسار التسوية السياسية أو ما يسمى أبراهام، اتفاقيات أبراهام، وبالتالي هو يريد أن يقول أن إسرائيل تستطيع أن تحقق أهدافها وبناء علاقاتها مع محيطها العربي دون الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وهذا مسار في حد ذاته فيه خطر على الدولة اللبنانية بشكل أساسي، لأن هذا سيدعم ما يعرف بالتطبيع، وبالتالي لا يمنح الشعب اللبناني أي شيء، كما أنه سيعزز الانقسام الداخلي السياسي في لبنان. من جانب آخر الولايات المتحدة تريد أن تقول بأنه إيران يجب أن تمنع من استخدام ورقة لبنان في التفاوض، لكن الطرف اللبناني الطرف الإيراني كطرف ثالث هو الحقيقة لا زال حاضرا في هذا البعد ولا زال مؤثرا فيه، لأن توقعاته من ملف اللبناني أنه سيشكل نوعا من الضمانة لمزيد من التنازل له من قبل الأمريكيين. بعبارة أخرى وكأنه يقول الأمريكيين أنا لازلت مفيدا بالنسبة لكم للتفاعل مع المشهد اللبناني، وبالتالي هذا حالة عدم اليقين وسيلة تسيطر على الموقف، لكن واضح تماما أن الأمريكيين

0: الإسرائيليين يصرون على الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني.
1: دكتور صدقيان، هذا التصعيد في جبهة لبنان كيف سيؤثر على المسار التفاوضي بين إيران وواشنطن والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: حقيقة في النقاط العشرة التي أرسلها الإيرانيون إلى واشنطن قبل مفاوضات إسلام آباد كانوا يؤكدون على إيقاف الحرب كشرط أو كخطوة من أجل الذهاب إلى طاولة المفاوضات. النقطة الأولى في هذه النقاط العشرة كان هو إيقاف الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان، وبالتالي إيران لا تريد أن تستفرد إسرائيل بلبنان بالشعب اللبناني، ولكن مع الأسف الشديد بأن الولايات المتحدة قبلت هذا الأمر لكن بعد ذلك تخلت عنه عندما ذهب الوفد الإيراني إلى إسلام آباد، ورأينا يوم الأربعاء الدامي كيف هاجمت إسرائيل المناطق اللبنانية والمدارس والمستشفيات وكل شيء في لبنان. حقيقة كان أفضل توصيف يعبر عن هذا يوم الأربعاء هو الإبادة الإنسانية التي أجراها أو نفذها الجيش الإسرائيلي بحق لبنان. وبالتالي الإيرانيون، يعني البعض يقول بأن هذه ورقة حزب الله وإيران تريد أن تدافع عن حزب الله عندما تدافع عن لبنان، أنا أعتقد بأنها هي تدافع عن إنهاء الحرب في لبنان بشكل عام.
1: في عجلة فقط سيد بيتر روف، كيف تتابع واشنطن هذا التصعيد؟ وهناك من يقول بأن الاتفاق الموقع في واشنطن تحت مسمى وقف إطلاق النار ما هو إلا غطاء يسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططاتها هناك.
3: أعتقد أن الأمر مرتبط أكثر بأن واشنطن مهتمة بالسلام، ومن المهم أن يفهم الناس أن إيران الآن تضحي باللبنانيين وهم الآن يبغون إبقاء الضغط على إسرائيل حقا، وهم لا يهمهم لبنان، وهم يريدون لحزب الله أن يهاجم لكي يتذمروا بشأن هذه المسألة. هذا أمر مأساوي في اعتقادي. والآن بما أن الرئيس أعلن عن أن الغضب الملحمي قد انتهت كعملية، هو الآن يسخر الوقت لكي يستكشف كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد الحكومة اللبنانية لكي تقف في وجه تهديد حزب الله وأن تقوم بمقاومة وجود حزب الله، لأنه من خلال سلطة القانون يمكن أن يتعافى لبنان.
1: عقيد نضال، إسرائيل هيوم تقول عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أن الوضع اليوم في الشمال أسوأ بكثير مما كان عليه عشية الحرب. ما الذي يعنيه هذا الكلام على الأرض؟
4: هذا يعني أو يفسر بحديث نشر من قبل أحد أكبر محللين شعبة الاستخبارات العسكرية سابقين والآن باحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وهي أرونا مزراحي، حين نشرت في كتابها حرب الشمال عبارة مقتضبة عن استراتيجية الخروج، أن إسرائيل تستطيع الدخول في أي حرب كيفما تشاء متى تشاء وأينما تشاء، لكن لا تستطيع الخروج من هذه الحرب كيفما تشاء. وهذا يفسر أن إسرائيل متورطة الآن بالخسائر القوى البشرية بالتآكل الميكانيكي في الآليات بسبب التكتيكات غير التقليدية التي يتبعها حزب الله، وهذا ما ورط جيش الاحتلال في معركة غير محسوبة النتائج في جنوب لبنان.
1: والحديث كذلك عن إسرائيل هيوم عن مصادر يتم التطرق فيها إلى ما يسمى بالفشل التكتيكي بشأن المسيرات، يتوازن مع الاستراتيجي بأن حل مشكلة حزب الله تكون بالقوة كذلك. ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟
4: دائما في الدراسات العسكرية والفشل التكتيكي يختلف عن الفشل الاستراتيجي. قد تنجح إسرائيل بتحقيق نجاح استراتيجي جنوب لبنان لكنها تفشل تكتيكيا، بمعنى أنها لغاية الآن لم تستطع حل الوسائر غير التقليدية التي يتبع حزب الله مثل الطائرات المسيرة وصواريخ 122 ملمتر. إسرائيل دفعت بمدفعية جديدة من نوع رؤيم، بالمناسبة هذه المدفعية إذا ما عمقنا البحث فيها نجد أنها تستطيع حمل قذائف، هذه القذائف مشبعة بالفسفور الأبيض، ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على الحسم عسكريا في جنوب لبنان ولو ذهب ذلك باتباع الوسائل غير التقليدية.
1: وماذا عن الرادارات التي قبل أيام أعلنت عن نشرها وستكون بأشكال متنوعة؟
4: هذه الرادارات ليست رادارات بالمفهوم العسكري التقليدي، بمعنى ليست منظومات وإنما هي مجسات رصد دفعت من قاعدة

0: في روم القريبة من الحدود مع لبنان 1 إلى 2 كيلومتر إلى المنطقة الصفراء. هي عبارة عن بالون يعرف بالإيروستات، يكون موجود عليه مجسات رصد لتحركات العناصر البشرية ولتحركات الطائرات المسيرة. بالتالي هي أحد الحلول التي طرحت من المطبخ العسكري للمطبخ السياسي في محاولة لمعالجة الطائرات المسيرة. الأمر الآخر أيضا والأهم أن الجانب الإسرائيلي لغاية الآن لا يوجد لديه خيارات عسكرية تتعلق بالحلول للوسائل غير التقليدية،
1: وهو اعترف بذلك أكثر من مرة. شكرا جزيلا لك العقيدة ركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كما نشكر الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والشكر للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وللسيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، شكرا جزيلا لكما. يعقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم غد الأحد اجتماع تحالف أوبك بلس، وتقف منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية أمام لحظة فارقة نتيجة الاضطرابات غير المسبوقة بعد إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما لا تزال تداعيات انسحاب الإمارات من المنظمة تلقي بظلالها الثقيلة على تماسك التحالف. المزيد في تقرير مراسلنا من فيينا عيسى الطيبي.
2: قبل ساعات من انعقاد اجتماع تحالف أوبك بلس، تستعد المنظمة لواحد من أكثر اجتماعاتها حساسية في السنوات الأخيرة وسط تحولات عميقة تعصف بسوق الطاقة العالمي. الاجتماع يوصف بالاستثنائي ليس فقط بسبب إغلاق مضيق هرمز وما أحدثه من اضطراب في تدفقات النفط، بل أيضا بعد انسحاب الإمارات من عضوية أوبك في خطوة أثارت تساؤلات حول تماسك المنظمة وقدرتها على إدارة نظام الحصص في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
3: تاريخيا تأسست منظمة أوبك أساسا لتحقيق استقرار سوق النفط، لكن المنظمة تواجه اليوم ضغوطا داخلية بسبب الخلافات حول الإنتاج وخروج الإمارات وضغوطا خارجية من الرئيس الأمريكي. هذه التوترات قد تزيد احتمالات الانقسام، رغم أن تحالف أوبك بلس لا يزال يمثل عنصر قوة، إلا أنني أرى أن بعض الخلافات البينية داخل المجموعة سيكون لها تأثير جيوسياسي واقتصادي على العالم.
2: منذ تأسيسها عام 1960 برزت منظمة أوبك أحد أهم التكتلات المؤثرة في سوق الطاقة العالمي، بعدما جاءت ولادتها كرد فعل على هيمنة شركات النفط الكبرى آنذاك. وعلى امتداد تاريخها واجهت المنظمة لحظات فاصلة هزت أسس عملها، من بينها احتجاز وزراء النفط خلال اجتماع فيينا عام 1975 على يد مجموعة الناشط الفنزويلي اليساري المعروف باسم كارلوس في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي عرفتها المنظمة. وقد سبق ذلك الموقف التاريخي لأوبك بحظر النفط عام 1973، والذي عزز مكانة المنظمة في أسواق الطاقة الدولية. يمثل المنتجون العرب العمود الفقري للمنظمة، تستحوذ السعودية على الحصة الكبرى بإنتاج مستقر بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، تليها العراق بأكثر من 4 ملايين، بينما سجلت الإمارات قبل انسحابها أكثر من 3 ملايين، وتحافظ الكويت على مستوياتها ب2.5 مليون. أما في شمال أفريقيا فجاء إنتاج الجزائر بنحو 1 مليون برميل يوميا، فيما تبقى ليبيا خارج نظام الحصص.
4: هذا أمر جيد في نهاية المطاف لخفض أسعار البنزين والنفط وخفض أسعار كل شيء، فهم يمتلكون كل ذلك، كل شيء، لا مشكلة لدي. لديهم بعض المشاكل داخل أوبك.
2: شهدت أوبك عبر تاريخها سلسلة انسحابات متعاقبة كخروج الإكوادور والغابون وإندونيسيا في دورات متكررة، ثم خروج قطر عام 2019 لكونها منتجا رئيسيا للغاز لا للنفط. أما انسحاب الإمارات أخيرا وهي منتج مهم للنفط، فقد جاء في ظل ما وصف بأنه أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، وهو ما أثار مخاوف من أن يفتح ذلك الباب لزيادة إنتاج غير منضبطة قد تقوض الأسعار مستقبلا.
4: تاريخيا كانت منظمة أوبك فعالة للغاية في التأثير على الأسواق وأسعار النفط العالمية،

0: لكن صعود إنتاج النفط الأمريكي بفعل ثورة النفط الصخري قلص نفوذ المنظمة، وتأثير أوبك سيتراجع مستقبلا إذا بقيت الأسعار مرتفعة لأنها تشجع إنتاج الدول غير الأعضاء.
1: في انتظار اجتماع تحالف أوبك بلس المقبل، تطرح أسئلة جوهرية عن إعادة تموضع المجموعة النفطية بعد خروج أحد أعضائها الوازنين في سوق الإمدادات العالمية، ومدى قدرة تحالف أوبك بلس على الحفاظ على تماسكه في ظل الضغوط الحالية. منظمة أوبك اليوم ليست في مواجهة أزمة حصص، بل في مواجهة جغرافيا سياسية تتمرد عليها بين ممر مائي يحبس أنفاس الإمدادات وانسحاب إماراتي يضعضع تماسك المجموعة. يبقى السؤال معلقا، هل ستخرج أوبك من هذه المحنة كتكتل يعيد ترتيب خرائط الطاقة، أم هي بداية لتحديات جديدة تهدد مستقبل المنظمة؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: ونناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع منى العمري. إليك منى.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار النفط مع استمرار غلق مضيق هرمز والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. معنا في الاستوديو بشار الحلبي، محلل أسواق الطاقة. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عرضة أحدث التطورات على الخريطة التفاعلية. لك عبد القادر.
4: أهلا منى، والبداية تكون من الخارطة الشاملة للمنطقة، ونحن نتحدث عن ما نقلته أكسيوس، تقول بأن مضيق ملكة أصبح ممرا رئيسيا لنقل النفط الإيراني عبر إلى ناقلة نفط إيرانية عملاقة، وذلك باتجاه الصين. إذن أصبح مضيق ملكة الأنظار تتجه إليه باعتباره من الممرات أيضا الرئيسية. هناك أيضا ما نقلته بلومبرغ على أن الهند تمكنت من تقريبا تسيير نحو 8 ناقلات للنفط عبر مضيق هرمز بعد تفاهمات مع إيران، بينما روسيا أيضا كان هناك اتصال بين وزيري الخارجية إيران وروسيا، وحديث أيضا عن تسيير الشحنات وأيضا السفن الروسية في المنطقة. هذه التطورات على مستوى المنطقة ربما تنقلنا إلى الحديث عن العبور على مستوى مضيق هرمز، وهذه صورة حية للمضيق خلال هذا التوقيت. وكما نلاحظ هذه مجموعة من السفن والناقلات الموجودة على مستوى المضيق. بلغة الأرقام سنتحدث عن هذه الأرقام التي تشير إلى مسار عبور مضيق هرمز بين 4 أبريل والأول من مايو أي أمس. وكما نشاهد بأن عدد السفن وأيضا ناقلات النفط التي عبرت المضيق خلال هذه الفترة تراوحت، ولكن كانت دوما دون 10 سفن وناقلات. وكما نشاهد باللون البرتقالي هي عدد ناقلات النفط التي عددها يبدو قليلا. هذه الأرقام ربما تضاف لها أيضا حديث وفق أكسيوس عن مصادر عن أن إيران لديها نفط إيراني عالق بنحو 31 ناقلة بسعة نحو 53 مليون برميل، وذلك وفق أكسيوس. رقم آخر يتعلق بمنع العبور، ومنذ 13 من أبريل وفق أكسيوس عن مسؤولين بالبنتاغون تم منع عبور 40 سفينة تنقل النفط الإيراني، مصادرة سفينتين وحرمان إيران من نحو 5 مليارات دولار، وذلك وفق ما نقلته أكسيوس. الأرقام أيضا تتحدث عن التبعات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا رقم لافت، تحدث على أن نحو 400 ناقلة نفط محتجزة حاليا في هرمز، وأشار إلى أن فتح المضيق سيعني تأثيرا لهذا الرقم على أسعار النفط. هناك 45 سفينة تجارية تم تغيير مسارها بسبب الحصار وفق القيادة المركزية الأمريكية. ورقم أيضا لافت، شحنات المحاصيل إلى إيران انخفضت بنحو 40% بين أبريل ومارس، وذلك وفق ما نقله موقع بلومبرغ. هذه تطورات متلاحقة، ولعلي سأختم بالتأثيرات أمريكيا. كان هناك إعلان إفلاس لإحدى الشركات الأمريكية، شركات النقل الطيران الأمريكية، وكنا قد أشرنا إلى أن تقريبا شركات الطيران منخفضة التكلفة الأمريكية طلبت بنحو 2.5 مليار دولار من الإدارة الأمريكية لتعويض خسائرها بسبب الحصار في هرمز. هي أرقام متعددة تعطينا صورة عن المشهد منى، وبالتأكيد هناك تأثير على أسعار النفط والغاز.
3: شكرا عبد القادر، نأخذ كل هذه المعلومات.

0: التحليل مع ضيفنا. أهلا بك بشار من جديد. إذا نتحدث عن أسعار فعليا هبطت في نهاية هذا الأسبوع، لكن قبل ذلك دعنا نرصد أداء أسعار النفط في نهاية تداول الأسبوع أمس، حيث انخفض سعر خام برنت بعد أن أفادت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء بأن طهران أرسلت أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين لينهي خام برنت الجلسة منخفضا ب 2% إلى 108 دولارات للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 100 دولار للبرميل، لكن كلا الخامين سجلا مكاسب أسبوعية بنحو 3% مع استمرار تداعيات أزمة مضيق هرمز على إمدادات الطاقة عالميا. إذن بشار، هذه المعلومات فيما يتعلق بتسجيل المكاسب الأسبوعية إلى ماذا تنسبها؟
1: منى، كنا نتكلم عن حالة الاضطراب في الأسواق بالعموم قبل يعني اللايف، وأعتقد اليوم أن هناك مسارين لأسعار النفط بالعالم. المسار الأول وهو المسار الواقعي المتعلق عمليا بما يعرف بأساسيات الأسواق Market Fundamentals، أي العرض والطلب. ولكن بموضوع العرض اليوم هناك المخاطر الجيوسياسية المترتبة من وراء الحرب الإقليمية التي تمنع عمليا هذا العرض المعروض أن يذهب إلى الأسواق العالمية بسبب إقفال مضيق هرمز. لذلك نرى أن الأسعار ما زالت في مسار تصاعدي، وانتهت يعني جولة التبادل التجاري في نهاية هذا الأسبوع مع إقفال الأسواق العالمية بصعود أو مكاسب لسعر برنت خام برنت. ولكن بالمقلب الآخر، التراجع الذي حصل في الساعات الأخيرة ما قبل إقفال الأسواق العالمية هو عمليا تسعير للأمل، أمل عودة المفاوضات بشكل أسرع ربما وربما بشكل مباشر بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. هناك تبادل للرسائل، تبادل للمقترحات تجري هذه العملية، والأسواق تقرأ جميع هذه التطورات وتسعرها طبعا، لأن اليوم هناك ما يعرف بالجيوبوليتيكال ريسك بريميوم أو المخاطر الجيوسياسية التي تزيد من أسعار النفط بالعموم وتؤثر أكثر وتؤثر يعني بالتوازي مع تأثير العرض والطلب، وهو اليوم ما يعني إما يرفع أو يخفض الأسعار حسب هذه التطورات.
0: إذن الأسواق تقرأ التطورات، وخام برنت يسجل ارتفاع ويصل إلى 126 دولار قبل أن نصل إلى نهاية الأزمة. هل هذه هي الذروة؟
1: هذه منى الأسعار هي للعقود الآجلة لشهر حزيران، يعني عمليا للنفط الذي سيتوجه للمستثمرين والمستوردين في شهر حزيران. لماذا هذه الأسعار أعلى من الأسعار التبادل الحالية في الأسواق؟ وما الفرق بين هذه الأسعار؟ ال 126 دولار عمليا تعكس أولا هذا الشح في الأسواق العالمية، يعني المستثمرين والمشترين لهذه العقود بالعموم يعتبرون أن إمكانية عودة الحركة الملاحة من خلال مضيق هرمز في شهر حزيران قد تكون أيضا متعثرة. لذلك هناك كان نوع من مضاربة على عقود الخام لشهر حزيران أو يونيو عمليا، وهو ما رفع هذه الأسعار لهذه المرحلة، لأن الكمية في الأسواق المعروض محدودة بسبب إقفال المضيق، وهذه المضاربة أدت إلى عمليا رفع الأسعار إلى حدود 126 دولار.
0: Financial Times في هذه النقطة تحديدا تنقل عن مصادر بأن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولار في حال استمرت الأزمة حتى نهاية الشهر المقبل. إلى أي مدى هذا رقم واقعي؟
1: من باب الواقعية نعم ممكن أن نصل لهذه الأسعار، ولكن هذا يعني يستند لعدة عوامل. أولا استمرار إقفال المضيق، استمرار انقطاع الإمدادات من المضيق تحديدا من دول الخليج، وربما تعثر المسار السياسي الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، وهذا ما سيزيد من حال نقصان المعروض في الأسواق والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب بالأسواق. لذلك تستمر الأسعار في الصعود وربما قد تصل ل 150 دولار. ولكن أمام يعني أسواق الطاقة العالمية مجموعة من الخيارات التي يمكن العودة العودة واللجوء إليها من أجل خفض هذه الأسعار أو تجنب هذا السيناريو، منها عودة وكالة الطاقة الدولية لاستخدام المزيد من الاحتياطات الاستراتيجية بالدول الغربية تحديدا، هذا من جهة. من جهة أخرى ربما تستطيع أيضا الولايات المتحدة أن تجدد رفع عقوبات على شراء النفط الإيراني لدول الأسيوية، كذلك الدول الأسيوية الأخرى باستطاعتها أن تستخدم احتياطاتها الاستراتيجية لتجنب هذا السيناريو.
0: لكن بحديثك بشار عن المخزون الاستراتيجي في الدول الغربية، وهذه مشكلة فعليا حتى تواجه الولايات المتحدة، كونها كانت تسحب من هذا المخزون سواء في زمن بايدن أو حتى في زمن الحرب الأخيرة، ما هي الخيارات أمامها أيضا؟
1: منى، العقبة الأساسية أو التحدي الأساسي لأمريكا اليوم هو أن استلم الرئيس دونالد ترامب هذه الاحتياطات الاستراتيجية بنسبة 50% فقط. كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن استخدم جزءا كبيرا من هذه الاحتياطات خلال حرب أوكرانيا وروسيا من أجل خفض الأسعار، من أجل أيضا خفض الأسعار في الولايات المتحدة عندما نتكلم عن غاز at the pump، يعني الأسعار التي يدفعها المستهلك الأمريكي. كان هناك يعني جولات انتخابية، ونحن نعلم كم تهم الناخب الأمريكي الأسعار داخل الولايات المتحدة. لذلك مع هذه الحرب ومع استخدام أيضا الرئيس ترامب اليوم قرابة 172 مليون برميل من هذه الاحتياطيات كجزء من القرار بمنظمة الطاقة الدولية، طبعا تنخفض نسبة هذه الاحتياطات إلى يعني أكثر وأكثر. وهناك اليوم تحدي عند فتح مضيق هرمز وعند انتهاء هذه الحرب بإعادة ملء هذه الاحتياطات بالعموم. لذلك نحن ننظر إلى ربما ليس فقط أشهر، إلى ربما سنة أو سنتين من أسعار مرتفعة بالعموم بأسواق الطاقة، ولكن لن تكون أسعار مثلا فوق $110 كما هي حاليا أو قرابة $110.
0: شركة الطيران الأمريكية سبريت إيرلاينز كانت أول من أعلن إفلاسه نتيجة هذه الأسعار المرتفعة، وكانت قد طلبت حتى مساعدة من البيت الأبيض. هل برأيك هذه حالة فردية أم أنها تفتح الباب؟
1: هي بداية، ولكن ليست ربما يعني نوع من chain reaction أو أنه مسار قد نشهد منه المزيد من إعلان الإفلاسات كما حدث خلال فترة COVID-19. لماذا؟ لأن مجال الطاقة بالعموم أضعف حلقة من الشركات التي تستعمل الطاقة هي شركات النقل، الطيران والجت فيول، وقود الطيران. ارتفاع هذه الكلفة على استيراد وقود الطيران ينعكس مباشرة على تحديدا الشركات الصغيرة في القطاع. طلبت هذه الشركات دعما من البيت الأبيض، لن تحصل كلها على هذا الدعم. لذلك الأضعف بين الشركات الصغيرة في شركات الطيران هي التي ستتجه ربما إلى الإفلاس. نعم،
0: بطبيعة الحال ستكون الضحية لهذا المشهد. نعم. وأيضا ما حدث في أوروبا لربما شيء شبيه،
1: خفض الرحلات بالعموم مثل شركة لفتانزا وكيالام.
0: شكرا جزيلا لك بشار الحلبي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية. اقتربنا إذن من رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا. تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وأفاد مراسل الجزيرة بشن الاحتلال أكثر من 30 غارة منذ صباح اليوم. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن غارات على طول جبهة جنوب لبنان بما في ذلك النبطية. في الأثناء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق الجيش الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا من الجليل الأعلى باتجاه هدف في الأجواء اللبنانية. من جهته، قال حزب الله إنه استهدف أمس بمسيرة تجمعا للجنود الإسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة جنوب لبنان. هذا وقال النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسين إنه إذا التزم الاحتلال بوقف إطلاق النار كاملا فإن المقاومة ستلتزم، وإلا فإن من حقها الرد. وفي تطورات الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات. ونقلت رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهراً بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله
2: إن مقترح طهران الأخير بتأجيل مناقشة الملف النووي يمثل تحولا يهدف لتسهيل التوصل إلى اتفاق. معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله معنا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. ونبدأ إذن معك جوني تانيوس لرصد آخر التطورات.

0: وتفاصيل هذه الغارات الجديدة إن كان في المنصوري أو المدن والقرى الأخرى في الجنوب اللبناني.
1: السياق التصعيدي واضح ومستمر من جانب سلاح الجو الإسرائيلي، وكما تفضلتم أكثر من 30 غارة شنت منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة على مختلف مناطق وقطاعات الجنوب اللبناني، من بلدات تقع إلى أقصى القطاع الغربي كالمنصوري ومجد الزون وصولا إلى القطاع الشرقي، وتحديدا تلك المناطق الواقعة في قضاء النبطية إلى شمال نهر الليطاني. وهذه مناطق لها حيثية، لها دلالات لناحية موقعها الجغرافي وأيضا بعدها عن المنطقة الحدودية، وغالبية الغارات هناك في منطقة النبطية شنت على البلدات التي كان حذرها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية بأنه سيستهدفها بذريعة وجود بنى تحتية تابعة لحزب الله كعبة، وأيضا بلدات أخرى من بينها عتشيت وحبوش، ومجموعة من البلدات إذن التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي وعددها نحو 9 بلدات. هذه الغارات كانت عنيفة، سمع دوي الانفجارات الناجمة عن الصواريخ الإسرائيلية إلى نطاقات بعيدة. لم يقتصر الأمر على المقاتلات، أيضا المسيرات وسيلة استهدفت دراجات نارية في مناطق مختلفة، وأيضا هناك إصابات بحسب المعطيات الأولية، لكن لا بيانات رسمية عن وزارة الصحة بشأن غارات اليوم. غارات يوم أمس كانت أدت إلى استشهاد 16 شخصا على الأقل وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية. أيضا في سياق التصعيد الإسرائيلي، رصدنا قصفا مدفعيا تحليقا مكثفا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي على مستويات منخفضة جدا. في أيضا السياق الميداني وتطورات الميدان، ما يعلنه حزب الله خلال المرحلة الماضية، اليوم أعلن في بيان واحد عن استهدافه مجموعة من الجنود الإسرائيليين داخل منزل في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية. مرة جديدة إذن يستخدم حزب الله المحلقات الانقضاضية وفق ما يعلن في بياناته، ولكن هذه العملية أيضا وفق بيان حزب الله حصلت يوم أمس عند ساعات المساء في بلدة البياضة، علما أيضا أن الملاحظ والمهم في الملاحظة أن حزب الله خلال يوم أمس لم يتحدث عن أي عمليات عسكرية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، رغم إعلان الجانب الإسرائيلي عن حوادث أمنية داخل المستوطنات. على المستوى السياسي، كان لافتا كلام النائب عن حزب الله حسين الحشحسن أن الحزب يوقف إطلاق النار إذا ما أوقف الجانب الإسرائيلي اعتداءاته، وأن الحزب معني طبعا بالرد على الخروقات الإسرائيلية. تحدث أيضا في المعطيات السياسية المتعلقة بالمفاوضات المباشرة وتأكيد حزب الله رفضه لهذه المفاوضات المباشرة. وبالتالي مجمل المشهد يبعث على كثير من الأسئلة، أولها ما يتعلق بالهدنة، هل ستتمكن هذه الهدنة القائمة أن تستمر لأسبوعين إضافيين وهذا ما كان اتفق عليه؟ ماذا لو انهارت هذه الهدنة؟ ما هي السيناريوهات المطروحة؟ وكيف سيتعامل حزب الله مع هذا الأمر؟ المسألة الثانية هي المتعلقة بالمعطيات السياسية، ماذا لو لم يلبي لبنان الرسمي المطالب الأمريكية بعقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الأسبوعين المقبلين؟ هل سنكون أمام انسحاب أمريكي من الملف اللبناني وبالتالي يترك لبنان لمصيره إزاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ كلها هذه أسئلة مشروعة ومطروحة. نسمع الآن أصوات انفجارات من ناحية القطاع الشرقي هنا في الجنوب اللبناني، ليس واضحا إن كانت غارات جديدة أو هي قصف مدفعي يتجدد باتجاه بلدات هنا تقع في الجنوب اللبناني، وبالتالي هذا يؤشر إلى استمرار التصعيد. بالعودة طبعا إلى ما كنا نتحدث به بشأن الأسئلة التي تفرضها التطورات الميدانية، يمكننا أن نتحدث عن كثير من الخشية اللبنانية بشأن الواقع الميداني وأيضا الواقع السياسي مع هذه الضغوطات السياسية على لبنان من الجانب الأمريكي وأيضا الانقسام السياسي الداخلي بشأن خيار التفاوض المباشر.
0: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس، مراسلنا من إبل السقي في جنوب لبنان. وليد، إذن غارات عنيفة تشنها إسرائيل في الجنوب اللبناني، ما الذي تقوله آخر البيانات والمواقف الإسرائيلية بشأن هذا التصعيد في لبنان؟
2: هناك صمت إسرائيلي مطبق بسبب يوم السبت أولا، وثانيا لأن هذا التصعيد وهذا القصف بهذه الكثافة يضع علامتي سؤال. الأولى

0: إذا ما عدنا للتجربة منذ بداية وقف إطلاق النار في 16 من الشهر الماضي، فإنه في كل مرة كان يكون فيه قصف إسرائيلي كثيف بهذا الشكل، بعد عدة ساعات يتم الإعلان عن وقوع خسائر بالأرواح في صفوف الجيش الإسرائيلي، بمعنى أنه كان إما هناك اشتباك أو مسيرة تفجرت بقوات إسرائيلية. هذه المرة حتى الآن هم يلتزمون الصمت. والأمر الثاني، ربما علامة السؤال الثانية في الحقيقة، ما إذا إسرائيل تدفع بالأمور نحو تقويض وقف إطلاق النار بالكامل على خلفية الانتقادات المتصاعدة سواء في الشارع الإسرائيلي أو داخل الائتلاف أو داخل الجيش تجاه القيادة أو المستوى السياسي، في إشارة لنتنياهو بأنه رضخ لإملاءات الرئيس الأمريكي ترامب وقبل بوقف إطلاق النار قبل تحقيق نزع السلاح. بالنسبة للقيادة السياسية في إسرائيل فإنها ترى بأنه إذا توقفت الحرب دون أن تحقق الإنجازين أو الهدفين، وهما نزع سلاح حزب الله في لبنان وإخراج اليورانيوم من إيران، فإن ذلك سيعتبر فشلا ذريعا رغم كل العمليات التدمير والقصف التي جرت خلال هذه الحرب، حيث يقدر الجيش الإسرائيلي أنه ألقى خلالها نحو 135 ألف قذيفة بأوزان وشدة تفجير متفاوتة في كافة الجبهات منذ السابع من أكتوبر الماضي عام 23 في غزة وفي إيران وفي اليمن وأيضا في لبنان. والآن التركيز هو على الجبهة اللبنانية، وهناك محاولات للتأثير على القرار الأمريكي، لأن نتنياهو نهاية الأسبوع الماضي ومن خلال محاميه روج بأنه يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة لترأس المباحثات الإسرائيلية في مواجهة الرئيس اللبناني وبرعاية الرئيس الأمريكي، لكن لا يبدو أن هناك دعوة كهذه حتى الساعة. فمن هنا واضح بأن لما يجري من تصعيد حاليا يفتح الباب على احتمالات متفاوتة. التجربة تشير إلى أنه يأتي بعد أن يكون هناك اشتباكات خلفت خسائر إسرائيلية بالأرواح على الأغلب، والأمر الثاني أن هناك نية للتصعيد من أجل تقويض وقف إطلاق النار لأنه لم يعد مريحا لإسرائيل قبل هذا التقويض.
1: نعم. في بخصوص هذا التصعيد، كل هذا يجري تحت ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار الذي من المفترض أنه ينتهي منتصف هذا الشهر. ما السيناريوهات المطروحة في إسرائيل بخصوص هذا الاتفاق، إن كان سيمدد أم لا؟
0: إسرائيل أولا غير راضية عن وقف إطلاق النار، واعتبرت أن ذلك فرض فرضا عليها من الرئيس ترامب. ونتنياهو بعظمة لسانه كان قد قال بأن ترامب طلب منه وقف إطلاق النار وهو وافق، بمعنى أنه لم يكن لديه خيار آخر. التمديد ينتهي فعلا منتصف هذا الشهر. إسرائيل تلميحات صدرت من بعض الجهات بأنهم قد لا يقبلون باستمرار وقف إطلاق النار إذا لم تكن هناك عملية قد تم الاتفاق عليها برعاية أمريكية لنزع سلاح حزب الله بالكامل، ولكن واضح لهم بأنهم لا يملكون ناصية القرار ولا حرية القرار بهذا الخصوص، لأن هناك صاحب القرار هو الرئيس ترامب وفق المصادر الإسرائيلية الغاضبة التي ترى أن نتنياهو جعل أمن إسرائيل رهينة بيد الرئيس ترامب. وما زال أمامنا أسبوعين تقريبا من أجل انتهاء وقف إطلاق النار، وهذه مدة ليست ببسيطة، ويرتبط أمر وقف إطلاق النار في لبنان مع التطورات على الجبهة الإيرانية أيضا. لذلك القرار لن يكون إسرائيليا كما هو واضح، وسيكون أمريكيا فقط. وما إذا الرئيس الأمريكي سيلجأ، وهناك تعسر في قراءة النوايا الأمريكية من قبل إسرائيل، ما إذا الرئيس الأمريكي إنما حشد كل القوات من أجل التأثير على مسار المفاوضات مع إيران، أم أنه من أجل القيام بضربات خاطفة من أجل إنهاء الملف النووي، وبالتالي تستغله إسرائيل لإنهاء ملف نزع سلاح حزب الله في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتبنا في رام الله، ونرصد الجديد فيما يتعلق بإيران. معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، إذن في مقابل التصعيد في لبنان هناك حالة من الجمود بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هل هناك أي مستجدات، مواقف، تصريحات سياسية تم الإعلان عنها في طهران؟
2: وفي الحقيقة مراوحة بين الجمود.

0: بين التصعيد بين التراجع عن هذا التصعيد، هذا الذي يحدث، إذ بقى أنه في اللحظة التي قيل فيها بأن الأمور قد وصلت إلى مستوى من التصعيد غير مسبوق، وحتى بدأ الحديث عن احتمالات ضربة جديدة وبدأت التقارير تصدر بهذا الشأن، أعلن أيضا بأن طهران قدمت مقترحا جديدا للوسيط الباكستاني مختلف عن ذلك الذي قدمته في قبل نحو أسبوعين أو 10 أيام، ولكنه هذه المرة أيضا يبدو أنه لم يحظى برضا الأمريكيين، وهذا الأمر الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أن المساحة متحركة، مساحة الدبلوماسية والتصعيد، ولكن نبقى لحد اللحظة فيما يمكن أن نصفه بالفعل بحالة الجمود، الجمود الذي يشير إلى أنه ليس هناك تحقيق أي اختراق يذكر على المستوى الدبلوماسي، وفي نفس الوقت الأبواب لم تغلق بشكل كامل. هذا المقترح الذي قدمته طهران يبدو أنه مختلف إلى حد ما عن المقترح الأول، ولكنه كما وصف بأنه يقطع خطوة دون أن يقطع المسار كاملا، إذ أن طهران على ما يبدو لم تعلن أو حافظت على شرطها السابق أو مقترحها السابق بتأجيل ملف النووي الإيراني إلى مرحلة سابقة بعد الانتهاء من مسألة إنهاء الحرب بشكل كامل ورفع الحصار البحري، وفي مقابل بطبيعة الحال رفع الحصار عن مضيق هرمز، أي أن المقترح الجديد يقترح أن تتم مناقشة هذه القضايا الثلاثة دفعة واحدة، على أن يتم مناقشة مسألة النووي الإيراني التي تشكل جوهر المشكل بين الولايات المتحدة وإيران في مرحلة سابقة. طبعا سمعنا تصريحات تزامنت مع هذا المقترح الذي قدم هنا في طهران تشير وتؤكد إلى أن طهران لم تقدم كل شيء. قال رئيس السلطة القضائية إن المفاوضات لا تعني تقديم كل شيء، وإن الأمريكيين يريدون أن يأخذوا كل شيء ويريدون أن يتعاملوا بمنطق الإملاءات، وهذا ما ترفضه إيران. أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيراني قال كلاما شبيها، تحدث على أن المشكلة الجوهرية التي تواجه إيران في علاقتها بالولايات المتحدة وفي المفاوضات هي مسألة هذه المطالب المفرطة، أي أنها تريد أن تأخذ كل شيء. والحقيقة أن هذا الأمر فيه إشارة أيضا إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد كل شيء، ليس 90%، ليس 95%. إيران تقول ما هكذا تدار المفاوضات، والمفاوضات فيها أخذ ورد، ويجب أن تكون فيها مطالب منطقية. المتحدث باسم الخارجية قال إنه إذا تخلت واشنطن عن المطالب غير المنطقية فلحظتها يمكن التوصل إلى حل. الآن يمكن أن نقول إن المشهد هو التالي إذا أردنا أن نرسم صورة عامة. إيران قدمت مقترح جديد، ولكن هذا المقترح من الواضح أنه لم يغير الشيء الكثير بالمقارنة مع المقترح الأول، خاصة على مستوى دفع ملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. الولايات المتحدة يبدو، وقالها الرئيس الأمريكي بشكل واضح، أنه غير راضي عن هذا المقترح، وبالتالي هنا بدأ أيضا الاستعداد للحرب بنفس اللحظة التي يتم فيها تحريك المسار الدبلوماسي. تحريك المسار الدبلوماسي شهدناه من خلال الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية عباس عراقجي مع عدد من وزراء الخارجية في الجوار، وأيضا بعيدا مع وزراء خارجية دولة قطر، السعودية، مصر، تركيا، أذربيجان، وأيضا مع فرنسا والممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي. ولكن على المستوى العسكري أيضا سمعنا تصريحات لنائب قائد مقر خاتم الأنبياء قال إن إيران تستعد أيضا لاحتمالات الحرب.
1: شكرا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. في لبنان تسود حالة من الترقب الحذر مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار في ظل مخاوف من هشاشة الهدنة واحتمال الانزلاق مجددا نحو وتيرة أشد من التصعيد. مراسلنا تامر سماضي رصد مشهدا يختلط فيه التوجس بالقلق والهدوء الحذر باحتمالات الانفجار في أي لحظة.
2: عندما يضيق البحر تضيق الاحتمالات، ثمة من يعلق أمله على خيط الرفيح، يقايض الصبر بما قد يأتي. يرمي الصياد غاز التورك سنارته كما لو أنه يختبر فكرة النجاة لا فكرة الصيد، لا ينتظر سمكة بقدر ما ينتظر إشارة لمنع الأسوأ. يعمل في الصيد منذ 30 عاما، لا يراقب البحر وحده بل يرقب انتهاكات إسرائيل، ويرى أن الحرب الحالية أعقد من سابقتها.
3: بتحس البحر في غصة. شو بدك تحكي لها؟ إشي مؤسف، إشي مؤلم.
2: يقف الناس في حالة انتظار ثقيل، يفتقد الطمأنينة.

0: فقد خبروا لمرات استهداف قلب بيروت وضاحيتها الجنوبية، الكل إذن في حالة تأهب. متعبة بيروت بكل تفاصيلها، آخر بائعي الصحف في شارع الحمرة، وهو ابن قرية تبنين التي جرفتها إسرائيل في جنوب لبنان. مع كل نهار يعلق احتمالات جديدة للخوف، وهو لا يثق بأي تفاوض مع إسرائيل.
1: في مشروع كبير من المنطقة بدنا ننفذوه، ولبنان ما بموت. لبنان ما بدل نابض.
0: يستوطن الخراب في ضواحي المدينة، يعيد ترتيب نفسه ليبدو أقل صخباً. يجلس مختار بلدة الخيام الجنوبية مع أحفاده، يتابع قريته من بعيد وهي تقصف على الهواء مباشرة. نزح إلى بيروت بعد أن اشتد القصف ومكث في مركز إيواء وفقد كل شيء.
2: صراحة أنا أخذت صورة لبيتي ذكرى حتى لي قبل ما يهدموه تقريبا، واحتفظت فيها. دمروه ونسفوه، وطبعا هلأ عم نسمع بالتدمير الهمجي اللي اعتمدته إسرائيل.
0: يبدو لبنان معلقا بين استحقاقات الخارج وتباينات الداخل، لا يسقط ولا يستقر، يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة من الاحتمالات. على البحر يتكرر المشهد، صيادون كثر، خيوط أكثر، وكأن المدينة كلها ألقت سنارتها. في بيروت تمضي مصائر الناس لا كما يريدون، بل كما تفرضه حرب لم تنتهي بعد. وبين هدنة هشة وغياب أفق واضح لما بعدها، تضيق الخيارات ويبقى كل شيء معلقا على مهلة عابرة لالتقاط الأنفاس، لكنها لا تغير الكثير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
3: معنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ومعنا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا نيكولا نصيف، الكاتب الصحفي. أهلا بكم جميعا، كما نرحب بضيفنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. نبدأ بهذا المشهد المتفجر والمتصاعد في جنوب لبنان معك سيد نيكولا نصيف. إذن غارات مستمرة وحديث عن تعميق للعمليات الإسرائيلية بعمق 20 كيلومتر، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟
4: طبعا تتجه إلى مزيد من التصعيد. يعني الواضح أن إسرائيل تحاول أن توازن مع التقنيات الجديدة التي أدخلها حزب الله. نحن نلاحظ في الأيام الأخيرة أو الفترة الأخيرة أن حزب الله أدخل صواريخ أرض جو، وأدخل المسيرات وطور هذه المسيرات، وبالتالي لم تعد إسرائيل تواجه حزب الله كمقاتلين أو كاستشهاديين أو كانتحاريين على الأرض، بل تواجه تقنيات يصعب عليها السيطرة، وبالتالي هي تقدم أو تحاول تدمير أوسع رقعة ممكنة خارج نطاق المنطقة الصفراء، يعني المنطقة المحتلة، من أجل السيطرة على هذه المنطقة وإبعاد المدى الناري لحزب الله عنها. لكن هذا الأمر طبعا سيواجه بمقاومة معاكسة من حزب الله، لأنه ابن الأرض أولا وابن المناطق هذه، وقادر على الوصول في أي مكان، يعني قادر على إيجاد أفكار واشتراح الوسائل من أجل الوصول إلى هذه المسائل. إذا نحن ذاهبون إلى مزيد من التصعيد، وبدت مؤشراته في الأيام الثلاثة المنصرمة. إذا هناك منطقتان وليست منطقة واحدة تسعى إليها إسرائيل، منطقة محتلة بوجود عسكري مباشر ومنطقة تحت نارها.
3: وهنا أذهب إلى الدكتور هلسة لنفهم العقلية الإسرائيلية والنوايا كذلك الإسرائيلية في الجنوب الإسرائيلي مع هذه الغارات المستمرة، هذا التصعيد وهذا التلويح كذلك بتعميق العمليات الإسرائيلية بعمق 20 كيلومترا. ما هي نوايا إسرائيل في هذه المرحلة؟
5: التحية لك وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. واضح بأن إسرائيل تكسر حدود التكيف مع المسار الإيراني وسقوف الاشتراطات الأمريكية فيه تدريجيا. هي ترفع من سقف التصعيد، لأن هذا مرتبط بشكل أساسي بأمرين أساسيين، أحدهما مرتبط بالآخر. حدود التصعيد التي يمارسها حزب الله والتحدي الذي يفرضه على الأرض من حيث كسر

0: العدل التي أرادت إسرائيل أن تثبتها على الأرض، سيطرة إسرائيلية عسكرية، هدم إسرائيلي، اعتداءات إسرائيلية دون رد من طرف الحزب. بالتوازي أيضا هذا يعكس ردة فعل في الداخل الإسرائيلي، سخط وانتقام في المجتمع الإسرائيلي في مستوطنات الشمال وقادتها، وحتى تململ وإحباط لدى قادة الجيش الإسرائيلي الذي بات يعتبر أن ما كان من المفترض أن يكون مصيدة استراتيجية لحزب الله بات يعني أمرا معكوسا، مصيدة لجيش الاحتلال. وبالتالي هذا الاستنزاف الذي يجري في الجبهة الداخلية في إطار المواجهة ينعكس سلبا على صورة نتنياهو ومقدرته على أن يبقى تحت سقف الاشتراطات الأمريكية. لذلك أعتقد بأن الإسرائيلي اليوم وفق المقاربة التي يبنيها أنه وإن لم يعلن عن فض وقف إطلاق النار بشكل نهائي، لكن سلوكه التدريجي يخرج خارج سقف الاشتراطات الأمريكية من حيث المدايات النارية، من حيث الجغرافيا، ومن حيث السلوك العسكري على الأرض. هذا التحدي تفرضه تطورات العلاقة العسكرية على الأرض. وأعتقد أيضا أن انسداد الأفق الدبلوماسي من حيث عدم وجود لقاءات جديدة، ومن حيث عدم تعاطي الدولة، وإن كانت تبدي من الناحية النظرية رغبتها في نزع السلاح لكنها لا تستطيع أن تبدي مقاربة فعلية تقدم فيها بديلا عن مسار الحرب بما يرضي إسرائيل، يسمح لإسرائيل بأن تذهب في هذا المدى إلى أبعد حدود. ثم السكوت الأمريكي وهو أمر مهم، يعني الذي يتابع تصريحات رئيس الولايات المتحدة في مؤتمرين صحفيين وفي أكثر من تصريح بالأمس لم يأتي فيها على ذكر هذا التصعيد الذي يحدث في الجبهة اللبنانية. وبالتالي إسرائيل ترى بأن سكوت الولايات المتحدة هو بمثابة غض طرف عن التصعيد الإسرائيلي. المهم أن تبقى هذه الشعرة دون الإعلان بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة، دون الإعلان عن يعني فض الاشتباك أو وقف إطلاق النار، وإسرائيل تمارس كل التصعيد الذي تمارسه تحت سقف، إنجاز التعبير، هذه الشعرة، شعرة الإبقاء على وقف إطلاق النار شكلا.
1: سأعود إليك سيدة هيام، أنقل لك هذه النقطة التي أثارها الدكتور هلس عن السكوت الأمريكي إزاء ما يحصل في لبنان. وقبل أن تجيبين، نشاهد هذه الصور وهذه الغارات الإسرائيلية الجديدة، نشاهد إذن غارات إسرائيلية حسب مراسل الجزيرة على بلدتي زوطر الشرقية وميفدون جنوبي لبنان في هذا اليوم الذي شهد عشرات الغارات التي تستهدف قرى وبلدات جنوبية في لبنان. وأعود إليك سيدة هيام، التصعيد الإسرائيلي كبير في جنوب لبنان، وهناك سكوت أمريكي واضح إزاء ما يجري رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار وقع في البيت الأبيض. كيف نفسر هذا السكوت؟
2: أعتقد أن نتنياهو كان بإمكانه أن يقطع هذا الشوط بدون تفويض من الرئيس، سواء كان علنيا أو غير ذلك. لا بد أنهم قد قاموا بالبحث معه بهذه القضية قبل القيام بها، لكن المؤسف يرون لبنان كحليف أو كدولة أو كعمق في هذه المنطقة، لذلك هذه الاستراتيجية سوف تسيء هذا الأمر أكثر وأكثر، لأن نتنياهو لديه يد حرة في لبنان ومطلقة، وهو لا يستهدف حزب الله فحسب بل يستهدف البنية التحتية للبنان. وهذا شيء نرى أن الرئيس وفريقه للأمن القومي لا يأخذونه بالاعتبار في منهجهم.
1: ورغم ذلك في إسرائيل يتحدثون عن تقييد أمريكي ومنع للتقدم أكثر، تحدثت عن تفويض أمريكي، المستهدفون ليس فقط حزب الله وإنما هناك ضحايا من المدنيين كذلك.
2: أتفق معك، وهذا ما قلته، بأن هذا ليس استهدافا لحزب الله بل أنت تهاجم البنية التحتية للبنان، والمدنيون يقتلون سواء كانوا أنصارا لحزب الله أو مدنيون ليسوا أنصارا لحزب الله. هذا القتل ليس مقبولا وهذا الموت ليس مقبولا. وحقيقة أن ترامب قام بتقييد نتنياهو هذا لا يعني أن هذا الأمر محق. إذا قال له لا يمكن لك أن تقوم بقتل هذه النسبة من الناس، هذا غير صحيح وهذا غير سليم، بل يجب أن يكون هناك هدنة ووقف لإطلاق النار بدل من ذلك.
1: هل يمكن القول بأن من كان يقول لا يجب فصل المسارات، وهنا تحدث عن إيران وإسرائيل ولبنان، لأن إسرائيل ستستفرد بلبنان وهذا ما يحدث الآن، ألا توافقين ذلك؟
2: كلا، لا أتفق مع هذا. نتنياهو هو ليس لاعبا مستقلا بدون غطاء من الولايات المتحدة ومن الرئيس الأمريكي، فهذا الفصل

0: للملفين كان الأمر المصيب. وحقيقة أن الرئيس ترامب سمح لنتنياهو بيد حرة في لبنان، هذا يعتبر خطأ، كما أنه كان من الصواب أيضا فصل الملف الإيراني عن اللبناني، لأن إيران أو الحرس الثوري بالتحديد لا ينبغي لهم أن يملوا على بلد ذي سيادة وأن يتفاوضوا باسمهم. هذا الأمر كله خاطئ.
1: دكتور صدقيان، في مقابل هذا التصعيد في لبنان هناك حالة من المراوحة في المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن بعد عدم الرضا الأمريكي للتعديلات الإيرانية. أين وصلت الأمور وما الأوراق التي ما تزال طهران تمتلكها لحلحلة هذا الوضع؟
2: حقيقة الاقتراح الذي قدمته إيران مرة أخرى مساء الخميس هو كان يريد أو يهدف إلى كسر حالة الجمود التي تهيمن على هذه المفاوضات، وبالتالي الإيراني أراد أن يحرك هذه المياه الراكدة من أجل التوصل إلى نوع من الثقة تمهد لاستئناف المفاوضات في إسلام آباد. هذا المقترح بشكل بسيط جدا هو أنه يتم فتح مضيق هرمز، إزالة الحظر البحري على الموانئ الإيرانية، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى الخطوة الأولى مع الإفراج عن بعض الودائع المجمدة الإيرانية وليس العقوبات.
1: وبالتالي ما الجديد الذي قدمته طهران هنا حتى يوافق عليها ترامب؟
2: فتح
1: وأين هي التنازلات التي ينتظرها؟
2: نعم. هي إيران حاولت أن تعدل الأولويات، وهذه الأولويات يبدو بأن الرئيس الأمريكي كان يريد ذلك، أنه نفتح المضيق وبعد ذلك ارفعوا الحصار أو الحصار البحري. رفع الحصار البحري يكون متزامنا مع رفع الحظر عن الأرصدة المالية أو بعض الأرصدة المالية المجمدة، عند ذلك تكون هناك أرضية، يعني هذا هو الهدف، تكون هناك أرضية لتعزيز الثقة والذهاب إلى إسلام آباد، لأن الإيرانيون يعتقدون بأن قضية المسألة النووية قابلة للحل، والإيرانيون لا يمتلكون فيها كثير من يعني يستطيعون أن يعني يرفعوا القلق عند الجانب الأمريكي، لكن بشرط أنه تنوجد هناك أرضية للثقة، لأن الثقة معدومة بين طهران وواشنطن.
1: لا يبدو أن هذه النتيجة تحققت بدليل ما قاله مسؤول البيت الأبيض لرويترز. ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع الاتفاق، وبالتالي هو مصر على توقيع الاتفاق تحت التهديد.
2: توقيع تحت التهديد أو استمرار حالة الاستنزاف، حالة لا حرب ولا سلم، هذه لن يقبل عليها الإيراني، ولن يقبل أيضا على الاستسلام، لأنه يبدو بأن الرئيس ترامب يريد أن يقول للإيراني استسلم أمامنا. هذه القضية لن تحدث، ومن يريد أن يحطم الحضارة الفارسية هو لا يعرف الإيراني بشكل كامل، ما معنى أن يجب أن تستسلم وتوقع على ورقة بيضاء؟ هذا هو المشكلة الموجودة. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب هو رئيس أكبر دولة في العالم، يجب أن يعطي الثقة لهذا الذي يجلس أمامه على الطاولة من أجل خلق أجواء تستطيع إيران فيه أن تتعاطى مع ما يريد ترامب. في هذه الحالة أنا أعتقد بأن الطريق سوف يصل مرة أخرى إلى طريق مسدود، وهذا لن يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: أنقل هذه النقطة إليك سيدة هيام. يقول ضيفنا، بدل التوافق ترامب ما زال يصر على نقطة التهديد التي ترفضها إيران، وهذا الحديث عن اقتراح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف المزيد من الضغط الاقتصادي لدفعها إلى التوقيع، كيف نفهم هذه المقاربة الأمريكية؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب بعيدا عن خطابه التبجحي لا يمكن له أن يتحمل أن لا يكون هناك اتفاقية نووية متينة تتجاوز ما حصل عليه أوباما عام 2015، والاتفاقية آنذاك في 2015 لم تعالج سلوك إيران الشرير في المنطقة ولا وكلائها ولا صواريخها البالستية وحقيقة العدوان الذي تقوم به أيضا. إذن فبالنسبة لترامب بأن يصر أولا على القضية النووية، هذا يعتبر أولوية، والقضية هنا يجب أن نتذكر بأنها ليست

0: لديه الآن متمثلة في أن يمنع تدفق المال للحرس الثوري الإيراني، ولذلك يجب أن يكون هناك وضع مفيد ونافع للطرفين، والرئيس يقوم بهذا علنا، ولكن في الحقيقة الوضع ليس كذلك. لقد كانت هناك مفاوضات وما إلى ذلك، والإيرانيون هم الذين لم يأتوا بعرض جدي، وهم بدأوا بالحديث عن فتح مضيق هرمز ومن ثم الحديث عن النووي لاحقا. هم يريدون أن يكون لدي ماذا أفضلية بوعد قد يأتي غدا أو لا يأتي، لا نعرف.
1: دكتور صالح المطيري، إذن حالة من الجمود الدبلوماسي وسط أجواء تصعيد عسكري مجمد، ما الذي يعنيه هذا المشهد بالنسبة لدول المنطقة؟
2: ودول العالم كلها، يعني ليست المنطقة تحديدا، لكن الخليج طبعا، دول الخليج تجد نفسها في أو ما يسمى البافر ستيت، يعني المنطقة الوسطى ومسرح العمليات الرئيسي بشيء ليس بإرادتها وإنما فرض، يعني فرض سواء من خلال هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أو ردة الفعل والعدوان الإيراني المقابل لهذه المنطقة، وهو غير المحسوب أو غير المدروس وغير المبرر. وبالتالي أنا أعتقد بأنه العالم الآن بين هذين الخطابين، يعني يعيش أزمة خطاب أو صياغة خطاب النصر. الرئيس الأمريكي يريد أن يعلن خطاب النصر الذي هو يريده، وليس ما يعكسه الواقع أو حقيقة نتائج الحرب أو حتى نتائج المفاوضات. وكذلك الإيرانيون أعتقد بأنهم أيضا لديهم أزمة في، يعني كنا نعتقد بأنه إعلان النصر بالنسبة للإيرانيين سهل جدا، أن يبقى النظام فهو انتصر بغض النظر عن حجم الدمار وبغض النظر أيضا عن الحقيقة. لكن الآن دخل أمر طارئ، يعني كان الرئيس الأمريكي يمكن علق عليه في بداية الأحداث بأنه كان متفاجئا من إغلاق هرمز، وهذه المفاجأة أصبحت هي الجزء الرئيسي الآن اللي هو هرمز، أصبح وكأنه يعني هو هامش التحرك في هذه المفاوضات دون النظر مرة أخرى إلى البرنامج النووي. فمرة ثانية تجدي بأن مطالب الولايات المتحدة الأمريكية من إيران ترتفع فيما يطلق عليه اليورانيوم المخصب، وهذه الكمية الموجودة وما هو مصير هذه الكمية، ثم يعود الحديث مرة أخرى عن قدرات إيران النووية أو قدرة إيران على الوصول إلى سلاح نووي، ثم يأتي الحديث متناقضة تماما بعد دقائق بأنه تم تدمير هذه القدرات النووية. أنا أعتقد بأنه جوهر الصراع الآن غير عن أزمة الثقة، ليست الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي ثقة يعني معدومة تماما ومبرر هذا، لكن أيضا مع دول المنطقة. بالتالي ما المشروع الذي يتم تقديمه؟ هو ما قالته دول الخليج على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، العودة مرة أخرى إلى مبدأ حرية الملاحة في هذا المضيق، وربما تنتهي كل المبررات حتى للحصار المقبل. الآن الإيرانيون ماذا قالوا في البداية؟ ربطوا إغلاقهم أو عرقلتهم حتى لا، يعني لا يقولوا نحن لم نغلق المضيق، وإنما علقنا أو عرقلنا بعض المرور بالتنسيق معهم. إذن ربطه بالملف اللبناني، ثم عندما انتهى الملف اللبناني بهدنة، وإن كانت هذه الهدنة هشة أو غير حقيقية حتى اللحظة كما تبينها الصور، لكن ربطت فيما بعد بمسار إسلام أباد، فربطت بعد ذلك بالحصار الأمريكي المقابل، ثم جاءت ما أطلق عليه التعديل الأخير للورقة الإيرانية كما تسرب من باكستان، بأنهم يريدوا ضمانات برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتأجيل الحديث عن المشروع النووي الإيراني والتخصيب بعد 3 شهور على الأقل للتوصل إلى اتفاق الإطاري مقابل الإعلان عن فتح هرمز. لكن المشكلة أيضا في الخطاب الإيراني، السياسيون يقولون شيئا حول هذا الموضوع أو حول هذه الورقة، والمكتب العسكري يعلن تمسكه بهرمز والسيادة على هرمز دون النظر إلى سيادة ومصالح الدول الأخرى.
1: وفي نفس الوقت هناك حراك دبلوماسي يقوم به عراقجي لحلحلة هذا الجمود بغض النظر عن الوضع في مضيق هرمز. هو تواصل مع دول خليجية عديدة إقليمية ودول أوروبية. بالنسبة لدول الخليج، ما الذي يمكن أن يحصل من توافق بين طرفين لحلحلة هذا الجمود الدبلوماسي؟
2: أستاذ، تعرفي أهمية دول الخليج إلى إيران، وكانت هي مهمة وما زالت، يعني بالنهاية الوضع الجيوسياسي ما في شك العقلانية التي الواقعية التي تنتهجها دول الخليج هي تنظر لليوم الثاني بعد هذه الحرب أيضا، وبالتالي النظرة للموقع الجغرافي والجغرافيا السياسي لإيران هي تبقى أمة كبيرة يعني وتبقى جارة يعني كما يقال.

0: في الأدبيات أنت تستطيع أن تختار أصدقائك وربما أعدائك، لكن لا تستطيع أن تختار جيرانك، لأنه هذا بواقع الجغرافيا طبعا. فبالتالي لما نتكلم عن عودة الثقة مرة أخرى، هي بحاجة إلى خطوات كبيرة وعظيمة حتى نتجاوز هذا الانعدام التام للثقة المتبادلة، وأن يكون أهم ما يصدر عن إيران الآن احترامها للقانون الدولي وحرية الملاحة وحرية سيادة جيرانها وعدم النظرة إلى دول الخليج بنظرة قاصرة في السيادة.
1: سنتحدث مع الموضوع الثقة وعودة الثقة بين دول الخليج وإيران من منظور إيراني معك دكتور صديقيان، لكن قبل ذلك ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة المتعلقة بجبهة لبنان. حزب الله يقول استهدفنا بمسيرة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة وحققنا إصابة. وقبل قليل كانت القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق صاروخ اعتراضي من شمال إسرائيل نحو هدف في لبنان. إذن سيد نصيف، المشهد تصعيدي، إيران أو إسرائيل تصعد من غاراتها وحزب الله يرد ويشن ويطلق هذه المسيرات التي تزعج الجانب الإسرائيلي، كيف تقرأ في هذه الردود من حزب الله وإلى أي مدى تعقد الأوراق بالنسبة للحكومة اللبنانية؟
2: طبعا هي تعقد المشكلة لسبب بسيط، أن كلاهما، يعني طبعا حزب الله لا يستطيع أن يحسم مع إسرائيل، لكن إسرائيل أيضا غير قادر على الحسم مع حزب الله. يعني دخلنا بما يشبه حرب الاستنزاف، إسرائيل تدمر، تقصف وتغير وتدمر، وحزب الله يرد عليها. فبالتالي كما لو أنه رسمت خطوط تماس حالية، هي المنطقة، هي أولا المنطقة الصفراء ثم جنوب نهر الليطاني، هي منطقة الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل، دون ما أن يستطيع، يعني لا إسرائيل نجحت في تحقيق هدفها الأساسي وهو تجريد حزب الله من سلاحه، وهي فعلا لا تستطيع أن تفعل، لا تستطيع أن تطارد حزب الله في كل لبنان من أجل الوصول إلى ذلك، لكنها نجحت مثلا في إبعاده عن المنطقة الصفراء أو وتحاول إبعاده عن المنطقة التي بدأنا نسميها المنطقة الحمراء التي تقع جنوب نهر الليطاني، لكنها لم تستطع تجريد الحزب من سلاح، ولا الدولة اللبنانية قادرة. استمرار هذا الاستنزاف فيما بينهما من دون الوصول إلى رابح وخاسر، لبنان هو الخاسر، الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والطائفة الشيعية طبعا هي الخاسرة، لكن عمليا كلاهما يدخلان في مواجهة ربما تكون على قياس الحرب الباردة، يعني الحرب التي توقفت بين إيران وأمريكا وإسرائيل مستمرة بين حزب الله وإسرائيل. هذا الأمر يعقد المشهد على الدولة اللبنانية وعلى قدرتها على وضع تصور في الذهاب إلى المفاوضات.
1: الكثير من التساؤلات حول هذه المفاوضات، هل سيلتقي بالفعل الرئيس اللبناني رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا ما يريده نتنياهو بالتأكيد؟
2: أولا أريد أن أشير إلى نقطة أساسية، هي أن الدول العربية وتلك التي تعد نفسها عرابة للبنان يعني كالسعودية ومصر نصحت الرئيس اللبناني وطلبت أن لا يندفع في اتجاه المفاوضات، يعني أن لا نصل إلى اتفاق سلام. طبعا الرئيس اللبناني لم يقل مرة أنه في صدد اتفاق سلام، كل ما تحدث عنه الرئيس عون هو وضع ترتيبات أمنية بإحدى طريقتين، إما إعادة تعويم اتفاق الهدنة المبرم في 23 أذار 49 أو تطوير هذا الاتفاق بحيث لا يعقد لبنان أي معاهدة سلام، بل يؤمن الحدود الجنوبية، بمعنى الحدود الشمالية لإسرائيل والحدود الجنوبية للبنان من خلال انتشار الجيش. لكن عمليا ليس هناك أي خوض في اتفاق سلام. في المقابل ليس هناك في الوارد اللبناني الذهاب الآن وربما حتى فيما بعد، يعني من غير الضروري حتى لو حصل اتفاق بين لبنان وإسرائيل بترتيبات أمنية أو باتفاق سلام أن يلتقي الرئيس اللبناني برئيس الحكومة الإسرائيلية. الموقف الحالي للرئيس اللبناني وللبنان الرسمي لا لقاء مع نتنياهو أيا تكن الظروف، ولا ذهاب إلى مفاوضات واشنطن قبل تثبيت وقف إطلاق النار حتى يستطيع لبنان أن يفاوض وأن لا يكون يعني محكوما بمفاوضات تجري تحت النار الإسرائيلية.
1: ننوه إذن الآن إلى هذه المشاهد لإطلاق صاروخ اعتراضي من الجليل الأعلى باتجاه هدف في لبنان، وهذا ما نقلته قبل قليل القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ اعتراضي من شمال إسرائيل نحو هدف في لبنان. إذن هذه هي صور التقطت قبل قليل من الجليل الأعلى لصاروخ اعتراضي من الجليل الأعلى باتجاه هدف في لبنان. نعود للنقاش ودكتور صدقيان، إيران لا تثق حاليا في الإدارة الأمريكية كما قلت في سياق حديثك، ماذا عن أزمة الثقة التي خلفت هذه الحرب بين إيران والدول الخليجية، والآن عراقجي يتصل بهذه الدول لحلحلة المسار التفاوضي؟
3: هذه كانت جزء من الحرب أو من هذا العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وكل حرب فيها تداعيات، وهذه جزء من هذه التداعيات، سواء كان ما يتعلق الأمر بمضيق هرمز، بما يتعلق بالعلاقات الإيرانية الخليجية والإيرانية العربية أيضا. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا العدوان هو الذي سبب عدم أمن، عدم استقرار، عدم ثقة، ضرب العلاقات الإيرانية الخليجية الإيرانية العربية، هذه أحد أهداف الحرب. وبالتالي أنا أعتقد بأن المستفيد الأول والأخير من هذه التداعيات هي إسرائيل، الكيان الإسرائيلي هو المستفيد، لأنه دائما هو يريد تهزيم تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، وبالتالي هذا هو الوضع. للأسف الشديد بأن كل الاقتراحات التي تصدر من طهران وتعلنها طهران قبل أن تصل واشنطن هي تصل تل أبيب، ويقرأها نتنياهو ويرد عليها، وهذه مشكلة كبيرة أيضا، وهو يريد تعميق هذه الفجوة وعدم الثقة بين طهران وبقية الدول الخليجية.
1: نذهب إلى الدكتور محمد هلسة لفهم هذه المقاربة الإسرائيلية. طبعا إسرائيل ترى أنه وقف الحرب دون إخراج النووي الإيراني أو وقف الحرب في لبنان دون نزع سلاح حزب الله يعتبر خسارة فادحة لإسرائيل. الآن على ماذا تعول إسرائيل لإشعال جبهة إيران في ضوء هذا التصعيد المجمد في هذه المرحلة؟
4: هي أولا كما تفضلت كانت تعتبر أن وقف إطلاق النار عند هذه النقطة والذهاب إلى المفاوضات مع إيران لن تفضي إلى شيء، وأن اتفاقا قد ينتج عن هذا المسار قد يكون اتفاقا ضعيفا يضر بصورة الولايات المتحدة وصورة إسرائيل، ولذلك ظلت المقاربة الإسرائيلية المعلنة وحتى المخفية تقول بضرورة العودة إلى الحرب لتحقيق كسر لإرادة القتال لدى الطرف الإيراني في صعيد المواجهة، حتى تنعكس أو ينعكس هذا الكسر والاستسلام أيضا خفضا في سقوف الاشتراطات والمطالب الإيرانية. لكن أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هامش التأثير لدى نتنياهو وإسرائيل على رئيس الولايات المتحدة بسبب الانتقادات التي طالت رئيس الولايات المتحدة والتي عبر عنها بالحديث مرارا وتكرارا عن أن إسرائيل لم تجره إلى هذه الحرب وأن نتنياهو لم يؤثر على قراره، فبتنا وكأن يعني نشعر بأن رئيس الولايات المتحدة ينأى بنفسه عن تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي وتأثير إسرائيل في سياق ما يجري، وكأن يعني مجمل ما يجري من سياق موقف أمريكي منعزل عن رغبة إسرائيل واحتياجات إسرائيل وإرادة إسرائيل في هذا الشأن. ولذلك اليوم باتت إسرائيل عمليا في سياق المسار الإيراني تسلم بإرادة الطرف الأمريكي وتنتظر ردة فعل منه، حتى أن هذا عبر عن نفسه حينما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير حربه كاتس حينما قال أن إسرائيل مستعدة ويدها على الزناد، في إشارة فهمت في الداخل الإسرائيلي وكأن إسرائيل ليس بيدها قرار أو الشراكة في قرار الحرب، إنما هي ذراع ضارب تنتظر موقفا من الإدارة الأمريكية. وهذا أيضا عبرت عنه الانتقادات والشيء يذكر التي طالت نتنياهو في إطار وقف إطلاق النار الذي جرى في لبنان، وقيل أيضا بأن نتنياهو يرتهن فيه إلى الإرادة الأمريكية. أعتقد بأن هامش المناورة لدى نتنياهو فيما يتعلق بدفع رئيس الولايات المتحدة إلى العودة إلى القتال مرة أخرى لحصد الجائزة الكبيرة رأس النظام وتفتيته لم تعد كما كانت في البداية، خاصة كما قلنا بأنه اليوم رئيس الولايات المتحدة ينظر إلى سياق الضغط العسكري الحصار البحري كسياق محبب مفضل لديه، وباتت تقل الأمال إسرائيليا بإمكان العودة إلى مقاربة القتال. لكن إسرائيل ترى في التعويض في ساحة لبنان مجالا ربما للحصول على الجائزة الأكبر، خاصة وأنها تعلم بأن سكوت الولايات المتحدة يوفر لها هامش من الحركة والفعل العسكري ربما يعوض نتنياهو في سياق أزماته الداخلية عن استعصاء تحقيق الأهداف الكبيرة من حيث إسقاط النظام في إيران. ولذلك أعتقد بأن ما قلته قبل قليل عن سقوف الهوامش التي يحاول نتنياهو أن يرفعها تحت يعني سقف الاشتراطات الأمريكية هو ما يسعى إلى فرضه أمرا واقعا، وهو يستغل أولا الأزمة التي يعيشها في صعيد الميدان والأزمة الداخلية، وأيضا يستغل سكوت الولايات المتحدة ليثبت هذا أمرا واقعا، وربما يذهب إلى جولة جديدة من القتال يكسر فيها حتى قواعد الانضباط مع الولايات المتحدة.
1: أرجو أن تبقى معنا وننوي لهذا الخبر العاجل عن الجيش الإسرائيلي الذي إذن يعلن اعتراضه بنجاح كما يقول قبل قليل على قذيفة تم إطلاقها على قواته العاملة في جنوب لبنان، وكنا قبل قليل قد نشرنا هذه الصور للصاروخ الاعتراضي الذي أطلق من الجليل الأعلى باتجاه هدف في لبنان. أعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو معك سيدة هيام لنتطرق إلى دور الإسرائيلي، يبدو أنه مؤثر بشكل كبير على ترامب. هل تعتقدين أن إسرائيل يمكنها أن تدفع ترامب إلى العودة مجددا إلى العمل العسكري ضد إيران؟
5: أعتقد أن هذه طريقة لقول شكرا. ليس سرا أن الولايات المتحدة وإسرائيل حليفين وأن إسرائيل تحظى بدعم قوي في الكونغرس، وهذا مهم للناس لكي يفهموه. إذن فالقوة لإسرائيل هي في الكونغرس، والكونغرس عادة داعم لإسرائيل ولنتنياهو بالتحديد. لذلك لا يمكن القول أو بالأحرى ترامب هو ليس طفلا ولا يجيد التعامل مع الأوضاع، وأن نقول إنه تأثر وسار الأمر كذلك. ولكن أكثر أهمية، هناك قانون في الولايات المتحدة يعطي إسرائيل قوة وتقدما كميا لإسرائيل في المنطقة. لذلك هذا أمر متفاهم أن الرئيس الآن في نقاش متواصل مع نتنياهو، ولكن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة تشن حربا مع بلد برفقة بلد وهو إسرائيل، وبذلك ترامب أوجد سابقة لهذا الأمر، ولا أدري كيف ستكون نتيجة هذه السابقة. وهو يحاول أيضا أن يبقي على الحيز فيما يخص إجراءات إسرائيل وتحركاتها. هذه هي المرة الأولى التي تخوض هذان البلدان حربا في المنطقة معا بدون أن يكون هناك نقاش بشأن هذه الحرب في الكونغرس الأمريكي. لذلك يجب أن نفهم هذه القضايا في إطار العلاقة بين ترامب ونتنياهو.
1: طيب، رغم أن ترامب قال مرارا إنه ليس في عجلة من أمره لحسم الأمر في إيران، لكن ارتفاع أسعار البنزين، الجدل الدستوري بخصوص هذه الحرب، وكذلك انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، ألا تعتقدين أنها كلها عناصر ضاغطة على ترامب قد تجعله يتخذ قرارات لا يريدها؟
5: هذه كلها نقاط وجيهة وهي نقاط مشروعة قمت بإثارتها، ولكن رغم هذا هو ليس متعجلا، فلقد غير استراتيجيته لأنه ذهب إلى الحصار، والحصار هذا يهدف منه أن يكون طويل المدى وليس أداة سحرية يمكن أن نكبس عليها وأن تؤتي نتائجها. ولكن يبدو أن الرئيس يؤمن أن كل هذه الآلام الاقتصادية قصيرة المدى، وعلى المدى البعيد الولايات المتحدة سوف تكون أفضل والمنطقة ستكون أفضل والمجتمع أفضل، المجتمع الدولي كله. ولكن الحرس الثوري أظهر الآن النطاق الذي هو مستعد للخوض فيه، بما في ذلك تسليح الجغرافيا، ليس لتحقيق أهداف ولكن للبقاء. لذلك هم قاموا بأخذ حرية الملاحة والسوق العالمية رهينة. إذن أتفق مع الرئيس بأنه يجب أن يتحلى بالصبر، وهذا ليس موافقة على سياسات ترامب، ولكن هنا بالتحديد هو محق بأنه لا يتعجل في اتخاذ هذه القضايا والقرارات.
1: دكتور صدقيان، حتى إيران عن الصبر تقول إنها تتمتع بصبر استراتيجي كبير، لكن حصار الموانئ البحرية الإيرانية هل يمكن أن تصمد أمامه إيران كثيرا؟
3: أنا لا أعتقد بأن إيران تسكت عن محاصرة الموانئ الإيرانية، وبالتالي وجود مثل هذا الحصار، وإذا ما استمر هذا الحصار معنى ذلك بأنه حالة استنزاف لإيران وحالة تجويع للمواطنين الإيرانيين، وبالتالي هذه حالة التجويع للحصار، حصار الموانئ الإيرانية، هذه لا تقبل به إيران، ربما هو يؤسس لحالة لا حرب لا سلم، يؤسس إلى حالة حرب باردة، يؤسس إلى حرب استنزاف للقدرات الإيرانية، للإمكانات الإيرانية. وبالتالي أعتقد كما قال أحد المسؤولين في الجيش الإيراني بأن إيران ربما إذا ما فشلت كل هذه المفاوضات ربما ترسل قطع عسكرية لمرافقة السفن الإيرانية، سواء تلك التي تدخل المحيط، تدخل المضيق هرمز، أو التي تخرج منها، وبالتالي تستطيع أن تكسر هذا الحصار. لكني أعتقد بأن إيران تريد أن تستنفذ كل الإمكانات المطروحة السياسية والدبلوماسية قبل أن تقوم بأي عمل عسكري ربما يستطيع كسر جمود الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
1: دكتور المطيري، وسط كل هذه الأوضاع المتجمدة دبلوماسيا وكذلك عسكريا، الوضع هناك متوقف حتى الآن، في خضم كل ذلك نتحدث عن الوساطة الباكستانية، برأيك هل ما تزال قادرة على التحرك على توفيق بين طرفين؟
0: نعم، هي من ناحية نظرية ما زالت قائمة، يعني كل الأطراف على فكرة لم ترفض أو تقبل كلية، لا الرئيس الأمريكي ترامب ولا كذلك الإيراني. لكن دعينا نتحدث بعجالة عن قضية مهمة، أنه يعني من يطالب بالقانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية والخلق الجماعي والعقاب الجماعي يجب أيضا أن يراجع نفسه، يعني ارتهان مضيق هرمز وأخذ دول الخليج العربي بمقدراتها وصادراتها كرهينة منذ اليوم الأول أو اليوم الثاني لانطلاق هذا الحرب أيضا هو عقاب جماعي لهذه الدول. بالنهاية هذه يعني هذه الاستهدافات للمنشآت النفطية وخنق قدرة هذه الدول عبر أهم شريان بالنسبة لهم للطاقة، أيضا هذا عمل عدائي مجرم في القانون الدولي وأيضا عقاب جماعي يجب النظر إليه. يعني ما الذي شجع على الحصار المقابل؟ شجع الولايات المتحدة الأمريكية، أليس إغلاق هرمز؟ ثم ماذا يقولوا؟ بأننا لدينا قواعد جديدة ولدينا معايير جديدة للعبور، ثم يتحدث الإيرانيون عن حقوق تاريخية وجغرافية على هذا المضيق، ثم يتحدثوا أبعد من ذلك بأنه تم تنفيذ ما جاء في خطاب السيد المرشد بالقواعد الجديدة على مضيق هرمز. فكل هذه الأمور يجب النظر إليها بعين الاعتبار عندما تتحدثوا عن السيادة وعن القانون وعن العقاب الجماعي.
1: دكتور المطيري، ولجميع ضيوفنا هنا في الاستوديو، مضيق هرمز ليس مجرد ممر للنفط، ففي أعماق قاعه تمتد شبكة من الألياف الضوئية تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة هذه الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن لهرمز بكابلاته البحرية أن يشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
6: مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط، لا يقل أهمية للعالم الرقمي. ففي قاع المضيق تخبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره. طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر. والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات؟

0: إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر. تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات وربط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكابلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة، كما أن 17 نظاماً من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممراً كثيفاً يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه. على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية، والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكابلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة، من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، لكنها لا تكون حلاً كاملاً لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفاً مرئياً، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
1: أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث التطورات، تواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، وأفاد مراسل الجزيرة بشأن الاحتلال أكثر من 30 غارة منذ صباح اليوم. في الأثناء، أفادت القناة 12 بإطلاق الجيش الإسرائيلي صاروخين من شمال إسرائيل لاعتراض هدفين في الأجواء اللبنانية. من جهته، قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعا للجنود الإسرائيليين ومربضا إسرائيليا مضادا للدروع في بلدة البياضة جنوبية لبنان وحقق إصابة. وقال النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن إنه إذا التزم الاحتلال بوقف إطلاق النار كاملا فإن المقاومة ستلتزم، وإلا فإن من حقها الرد. في تطورات الملف الإيراني، نقلت رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب بحث مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار البحري على إيران. كما نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله إن مقترح طهران الأخير بتأجيل مناقشة الملف النووي يمثل تحولا يهدف لتسهيل التوصل إلى اتفاق. نتابع التطورات مع شبكة مراسلين من إبل السقي في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة جوني تانيوس من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن برلين مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أهلا بكم جميعا، ونبدأ بالتطورات المتعلقة بالملف اللبناني والحرب في جنوب لبنان والتصريحات الرسمية الإسرائيلية. نبدأ أولا مع جوني تانيوس وآخر التفاصيل.
2: في العنوان العريض عبد السلام، يمكن القول أن التصعيد الإسرائيلي مستمر، تقابله ردود من حزب الله، ردود عسكرية طبعا في ضوء تعقيدات سياسية بالغة الدقة والخطورة. في المعطيات الميدانية، سلسلة من الغارات الإسرائيلية حصلت خلال الساعات الماضية، كما كان الحال عليه خلال يوم أمس. نحن تقريبا في منتصف النهار ونتحدث حتى هذه اللحظة

0: ما لا يقل عن 30 غارة من مقاتلات حربية وأيضا من مسيرات إسرائيلية استهدفت مجموعة كبيرة من البلدات من أقصى القطاع الغربي كالمنصوري ومجد الزون، مرورا بالقطاع الأوسط، مرورا إلى القطاع أو وصولا إلى القطاع الشرقي الذي نحن فيه، وتحديدا منطقة النبطية والبلدات الواقعة في قضاء النبطية والتي كان أنذرها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، وهي تقع عند الضفة الشمالية من نهر الليطاني، ما يعني أنها بعيدة عن المنطقة الحدودية. هذا طبعا يؤشر إلى توسعة في إطار العدوان الإسرائيلي. وكان الجانب الإسرائيلي أنذر مجموعة من البلدات صباح هذا اليوم كحبوش وعبة بالإضافة إلى عتشيت وغيرها من المناطق، وقصفها واستهدفها واستهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. وبعض البلدات تعرضت لأكثر من غارة كبلدة عبة التي تعرضت لأربع غارات عنيفة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذه الغارات دوت انفجاراتها والانفجارات الناجمة عنها إلى نطاقات واسعة، ولم يقتصر الأمر على المقاتلات الحربية، أيضا المسيرات استهدفت دراجات نارية في أكثر من منطقة. يبدو بحسب المعطيات أن هناك ضحايا، ولكن لا بيانات رسمية عن وزارة الصحة اللبنانية حتى هذه اللحظة، مع التذكير بأن غارات يوم أمس أدت إلى استشهاد 16 مواطنا. يضاف إلى هذا المشهد القصف المدفعي الإسرائيلي، نعم، وعمليات التجريف وتفخيخ وتفجير المنازل المستمرة. بالنسبة لحزب الله، هو تحدث عن 3 عمليات أساسية، إحداها وقعت يوم أمس. هذه العمليات الثلاث حصلت في بلدة البياضة الواقعة في القطاع الغربي. استهدف حزب الله كما أعلن مربض لمدفعية مضادة للدروع كما أعلن في بيانه، وأيضا استهدف جنودا إسرائيليين في تلك البلدة. أما المعطيات السياسية فهي كثيرة، فيها الكثير من التعقيدات والضغوطات على مستوى لبنان الرسمي وأيضا على مستوى الوقائع الميدانية.
1: تبقى معنا جوني طانيوس، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، والمعلومات المتوفرة من الجانب الإسرائيلي حول التطورات العسكرية جنوب لبنان.
2: رسميا البيان الوحيد الصادر عن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أن سلاح الجو الإسرائيلي قبل قليل اعترض صاروخا أطلقه مقاتلو حزب الله نحو قواته في الحيز الجغرافي التي يسيطرون عليه في جنوب لبنان. وأضاف بأنه كان هناك عدة عمليات إطلاق لصواريخ وقذائف وكذلك مسيرات من قبل حزب الله، وبعضها قد سقط بالفعل على مقربة من هذه القوات، لكنه يقول بأنه لم تقع أي إصابات أو أضرار. قبل هذا البيان كان هناك أيضا بيان قبل نحو 3 ساعات عن أنه تم بواسطة صاروخ اعتراضي تم إطلاقه من الجليل الأعلى اعتراض صاروخ أو جسم مشبوه كان قد في أجواء الجنوب اللبناني. بالنسبة لكثافة الغارات الإسرائيلية المتواصلة طيلة الوقت منذ نحو 5 ساعات، الجيش الإسرائيلي لا يذكر شيء بهذا الخصوص، لكن من اللافت بأنها جاءت أيضا جاءت أولا بعد بيان منه قال فيه أنه خلال 24 ساعة تمكن من تفكيك وضرب نحو 50 هدفا تابعا لحزب الله في كافة أرجاء جنوب لبنان. وجاء ذلك في وقت أيضا كان فيه قادة عسكريون كبار قد أسروا للمراسلين العسكريين وكذلك للمراسلين الحربيين بأن الجيش الإسرائيلي يطالب بتوسيع عملياته في لبنان، لكن القيادة السياسية تعيق ذلك حتى الساعة بسبب موقف الرئيس الأمريكي الذي يطالب نتنياهو بتثبيت وقف إطلاق النار وعدم القيام بعمليات عسكرية من شأنها تقويض وقف إطلاق النار في لبنان لأسباب هامة جدا. من ناحية أخرى قالت هذه المصادر، وهو يأتي تكملة لما ورد في بيان فيما كان قد تسرب عن رئيس هيئة أركان الجيش، بأن الأمر قد صدر باستهداف مواقع في العمق اللبناني تحديدا ما وصفت بأنها معامل وأيضا إمدادات أو مراكز إمداد من للمسيرات التي يستخدمها حزب الله والتي وضعت تحد أمام الجيش الإسرائيلي حيث يواجه صعوبة في مواجهتها حتى الساعة، وأن بعضها قد تمكن حتى من التسلل واختراق الأجواء الإسرائيلية وإيقاع إصابات بين الجنود و

0: وفي بعض الأحيان قتلى. هذا التطور الحاصل حاليا في الجنوب اللبناني يثبت أن إسرائيل وإن كانت تحاول إلقاء المسؤولية كاملة على حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، أن وقف إطلاق النار لا يبدو أنه ساريا كما كتب له في البداية، وأن الأمور أصبحت على حافة الهاوية، وأن هذا الوقف قد ينهار في كل لحظة. لكن من إلى جانب آخر، كان الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية قد عادوا الليلة الماضية وأعلنوا عن تجديد القيود المفروضة على الإسرائيليين في المناطق الحدودية، وأيضا محاولة منع مهرجان ديني لمتدينين يهود يعقد سنويا في منطقة جبل الميرون الجرمق تحسبا من أن ينفجر الموقف عسكريا. هذا يتوافق كله مع أيضا الاتهامات الموجهة إسرائيليا لنتنياهو بأنه قد رهن الأمن الإسرائيلي في الشمال بيد الولايات المتحدة، وأنه لم يعد يملك هامشا كافيا من أجل إطلاق يدي الجيش الإسرائيلي حسب تعبيرهم، رغم أن هذا الجيش يقوم بعملياته الحربية على بكافة أشكالها، سواء من عمليات تدمير متواصلة في عدد من القرى أو إنذارات كما فعل مع 9 قرى في منطقة النبطية ظهر هذا اليوم حيث أنذرها بالإخلاء، أو عمليات الغارات والقصف المتواصلة دون هوادة ودون انقطاع طيلة الوقت. ويبدو أنه مع خروج عطلة السبت قد نبدأ نسمع تصريحات إضافية وربما معلومات أخرى حول حقيقة ما يجري في الجنوب اللبناني.
1: أبقى معك وليد لاستيضاح بعض القضايا. كيف يتفاعل موضوع عدم القدرة على الحد من خطورة المسيرات التي تنطلق باتجاه نقاط تواجد وتمركز الجيش الإسرائيلي وإحداث أيضا أضرار بعدد من المركبات، وأحيانا تصل إلى حد استهداف الجنود مباشرة؟ كيف يتفاعل ذلك الأمر داخل إسرائيل في حساب الخسارة البشرية وخسارة المعدات؟
0: في حساب الخسارة البشرية كان هناك قتيلان خلال الخمسة أيام الأخيرة وأكثر من 20 جريحا، لكن الأخطر هو أن إحدى هذه المسيرات أمس تمكنت من اختراق الأجواء الإسرائيلية وتفجرت بآلية عسكرية مما أدى إلى إصابة ضابط وجندي. وقبلها كان هناك أيضا مسيرة تفجرت بقوة عسكرية في جنوب لبنان وأدت إلى جرح 3 عسكريين، وأيضا كان هناك انفجار لمسيرة أدت إلى مقتل عسكري وإصابة آخرين، لكن الأبرز هما حادثان قبل 3 أيام، إحداهما لمسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية وقطعت مسافة كبيرة في الجليل الغربي وتفجرت داخل مربض ومهجع لبطاريات المدفعية وأدت إلى إصابة 12 شخصا، لكن هو مسار قلق شديد لأن هناك إخفاق في مواجهة هذه المسيرات.
1: شكرا جزيلا لك وليد العماري مدير مكتب الجزيرة من رام الله على كل ما تفضلت به. وينضم إلينا الآن من القدس إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد إسماعيل. من خلال متابعتك أيضا للتفاعل السياسي والعسكري داخل إسرائيل تجاه كل ما يجري وتكثيف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، ما تقييم هذه المرحلة؟
2: تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. واضح جدا وفق المعطيات التي تجري خلال هذه المرحلة تحديدا بأن نتنياهو فعلا هو مقيد، وهذا التقييد أخذ بانتقادات حادة جدا مما يؤثر أولا على سير الانتخابات التي مزمع في شهر أكتوبر، وهذا كان مفاجئا. نتنياهو مع الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أن نسخ ولصق ما يجري في قطاع غزة ممكن أن يكون متوفر بشكل سهولة جدا في داخل الجنوب اللبناني، إلا أنه صدم بحائط كبير. هذا الحائط الكبير لم يكن متوقعا من قبل حزب الله، أولا على صعيد المسيرات تحديدا مثل السلك الفايبر أو الألياف الضوئية التي من أجلها قامت الجيش الإسرائيلي بوضع شبك على الدبابات. هذا كان مفاجئا في الحسابات، مما أدى إلى أن النخب السياسية في إسرائيل تنتقد نتنياهو بشكل كبير. أضف إلى ذلك رؤساء المستوطنات قالوا بأن نحن نأخذ التحديثات من الولايات المتحدة من واشنطن، وأن إسرائيل أصبحت فعلا جمهورية.

0: جمهورية ماو تتحكم بها واشنطن متى يريد عملية الضرب والاستهداف. هذه المعادلة لهذا نتنياهو ماذا فعل؟ ألقى اللوم على الجيش بأن الجيش لا يتصرف كما يجب، علما أنه لا يوجد هدنة ولا يوجد وقف إطلاق نار يوميا في عملية
1: واضح.
0: الاشتباك، لكن على الأقل قواعد الاشتباك ما زالت هي محصورة، بمعنى إن خرجت عن أداء دور الجيش الإسرائيلي يقوم حزب الله أيضا بالخروج. إذا ما زالت قواعد الاشتباك في مكانها. الصدمة الأكبر في داخل إسرائيل يتكلمون فيما يخص ما الذي يعني لدينا الخط الأصفر، هل هذا
1: واضح.
0: يعود إلى قضية ما قبل؟ نعم
1: نعم، سأعود إليك فيما يتعلق بالأهداف للمنطقة العازلة وهل يمكن تحقيق ذلك، لكن نرحب بضيفنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم، هذه التصريحات الجديدة نقلا عن النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن، الالتزام مقابل الالتزام، هل هي معادلة قابلة للتطبيق؟
2: يعني هذا موقف من نائب حزب الله، يعني يجب أن نرى الموقف الشامل، ولكن لا شك هو يعبر عن موقف حزب الله. وحكما يعني أن عمليات التصعيد المستمرة من الجانب الإسرائيلي تتطلب رد من قبل حزب الله. إذا لم يكن هناك أي عمليات من الجانب الإسرائيلي يكون الأمور متوقفة، خاصة في ظل وقف إطلاق النار، ولكن هذا لا يعني وقف عمليات المقاومة بشكل كامل أو إلغاء عمليات المقاومة. هي تكون متوقفة في مرحلة وقف إطلاق النار بالنظر إلى المسار الآخر وهو مسار مفاوضات، رغم التباين الداخلي اللبناني بالنسبة لي إذا كانت مفاوضات مباشرة وغير مباشرة. يعني في وقف الأعمال العدائية كانت المفاوضات قائمة بين رئيس مجلس النواب ممثلا لحزب الله مع الجانب الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة برعاية ووساطة أمريكية، وتم الوصول إلى وقف الأعمال العدائية. بمعنى أن المشهد الذي نعيشه اليوم هو ليس مشهدا غريبا أو مشهدا جديدا، هو مشهد حصل منذ سنتين وتم التوصل لوقف الأعمال العدائية رغم أن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل.
1: برأيك هذه الرسالة من النائب عن حزب الله موجهة أكثر للخارج لإسرائيل أم أنها للداخل اللبناني؟
2: هذه موجهة إلى الجانبين، موجهة إلى الداخل وموجهة إلى الخارج. طبعا يعني أي رسالة من هذا النوع تكون موجهة إلى الجانبين، ولكن المهم في هذه العملية هو المسار الميداني وإنعكاسه في السياسة، بمعنى أن التطورات التي حصلت على مستوى الميدان، القدرات التي أظهرها حزب الله على مستوى المسيرات، فرض معادلة جديدة خاصة بالضغوطات التي وضعت على إسرائيل من خلال الكبح الذي فرضه الجانب الأمريكي على مستوى العمليات الإسرائيلية، بمعنى أن حزب الله يستطيع أن يصعد العمليات مقابل عدم قدرة الجانب الإسرائيلي في التمدد، لأن العمليات مصعدة من الجانب الإسرائيلي على المستوى الجنوب، ولكن لا يمكنه تمديد هذه العمليات على مناطق أخرى.
1: نعم، وهنا نعود لضيفنا سيد إسماعيل عن الطموحات الإسرائيلية المتعلقة بمنطقة عازلة والتمركز فيها، يعيد سيناريوهات سابقة حدثت في حروب سابقة ويطرح أسئلة عن المدى الزمني الذي يراد منها، هل هو احتلال أم أنها فترة مؤقتة؟ ما يقوم به حزب الله هل يعطل الخطط الإسرائيلية؟
0: نعم، سأرجع إلى 100 عام تقريبا منذ أن بدأ هرسل مؤسس الدولة اليهودية. كانت الأطروحات تقول كيف لدولة يهودية أن تأتي بالمياه والكهرباء. لاحظ أنا أتكلم عن هرسل عام 1896، كانت أحد الأفكار المطروحة كفكرة وليس كتطبيق، كانت كفكرة واردة في الأذهان أنه نهر الليطاني هو الجزء الأكبر الذي يهم إسرائيل. هذه المشاريع بقيت مستمرة حتى في مطلع 1948 بعد قيام دولة إسرائيل، ومن ثم حتى في الخمسينات ولغاية، ومنذ عام 82 لعام 2000 كانت هناك محاولات حتى من جهات لبنانية، من عائلة برقش الذي كان هو من أحد العائلات الموجودة، كانت أنه نهر الليطاني ممكن أن يكون جزء للروافد المياه، ورفض لأهم قضية هو موضوع الكهرباء. هذا بالإضافة، كل هذه المشاريع كانت على الطاولة موجودة. السؤال الذي يطرح نفسه

0: في خضم الآن هذه المعركة، وخاصة سموتريش وجزء من الائتلاف، وموضوع إسرائيل الكبرى التي تطرح، هل هو احتلال أمني بمجرد من أجل إزالة التهديد عن المستوطنات؟ هذا وارد، لكن أيضا هل وارد موضوع احتلال إن كان هناك عدم رد، بمعنى إنه إذا ما كانش في هناك أي رد من قبل حزب الله أو الدولة اللبنانية أو أي دول تانية، وخاصة أن نتنياهو يركز على تغيير الشرق الأوسط، وهذا ما أردت قوله، هو يراهن على الصورة التي يريد أن يحصل عليها، أن يأخذ صورة بينه وبين الرئيس عون ليقول للإسرائيليين أن هذا هو تغيير الشرق الأوسط وهذا هو الجزء التطبيعي، علما أنه الرئاسة اللبنانية هي بتقول أنه هذا اتفاق أمني، لكن لا أحد يعلم، وبالتالي المخاوف ما زالت موجودة، وإلا ما معنى أن هناك خط أصفر في غزة، خط أصفر في كذلك الجنوب السوري، وكذلك الأمر في الجنوب اللبناني، علينا أن لا نستهين من هذه الخطط.
1: دعني أقول هذه التحديات للدكتور سليم زخور أمام مسار التفاوض الذي أريد له أن يفتح بوساطة أمريكية، كيف سيتعامل معه الرئيس اللبناني والحكومة؟
2: من الواضح أن هناك تحدي كبير أمام الرئيس اللبناني، خاصة مع الإصرار الأمريكي على هذا اللقاء، مع التشديد في البيان الذي صدر من السفارة الأمريكية، وشدد بشكل يعني حدد بشكل واضح أهمية هذا اللقاء. يعني هذا اللقاء يريده الرئيس الأمريكي صورة لنصر مبكر، صورة صانع السلام، وهي من الممكن أن تحصل كتتويج لهذا المسار التفاوضي، ولكن في بداية هذا المسار يعني، ولكن نحن تعودنا على رئيس ترامب يعني يعلن الانتصارات قبل أن يقدم بالخطوة الأولى، فلا شك أنه يريد صورة النصر من هذا الموضوع. وأيضا الجانب الآخر بهذا التشديد الأمريكي هو تكريس فصل المسار التفاوضي عن مسار إسلام أباد. عندما نقول المسار التفاوضي بمعنى المسار السلمي، رغم أن مسار الميدان لا يزال في إسلام أباد على طاولة إسلام أباد، لكن مسار السلمي، وأيضا تكريس فكرة السيادة اللبنانية، بمعنى أن الولايات المتحدة عندما يكون هناك نزاع في لبنان يكون التواصل مع السلطات اللبنانية، مع الحكومة اللبنانية. هذا من وجهة نظر الأمريكية، يعني مجموعة من الأهداف التي تريد تحقيقها من خلال هذا اللقاء فقط.
1: فكرة أن يتحقق شيء للبنان في إسلام أباد بالنسبة للحكومة والرئاسة اللبنانية، هل هو مرغوب أم لا؟
2: أي تقدم على مستوى في طاولة إسلام أباد ستؤثر إيجابا على لبنان، ولكن يجب أن نتنبه أن المسار اللبناني الإسرائيلي برعاية الأمريكا التفاوضي وحده يكفي، ولا مسار إسلام أباد وحده يكفي، يعني يجب أن يكون هناك تقدم على المسارين، لأن نحن نتحدث عن الحرب والسلم، السلم في مكان ما والحرب في مكان آخر.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ونشكر من القدس إسماعيل المسلمان الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى الملف الإيراني، فمع تصاعد التوترات في مضيق هرمز تتجه الأنظار إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. مراسل الجزيرة حسن رزاق رصد لنا حركة الملاحة والحالة الأمنية في باب المندب على ضوء انعكاسات أزمة مضيق هرمز.
3: هدوء يخيم على مضيق باب المندب، تعبر السفن من هنا بصمت، محملة ب16% من تجارة العالم. لكن خلف هذا الهدوء تختبئ قصة أخرى، ففي جولة سابقة للجزيرة مع قوات خفر السواحل الجيبوتية بدا المشهد في حالة تأهب، تحسبا لأي تهديدات محتملة كجزء من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
4: رفعنا من مستوى جاهزيتنا للتعامل مع أي تهديد محتمل، كما عززنا دائرة المراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة للضمان سلامة السفن في الممر الدولي وفي المنطقة خليج العدن وباب المندب.
3: تداعيات إغلاق مضيق هرمز حملت جانبا إيجابيا لموانئ جيبوتي، إذ جعلها محطة بديلة، فاستقبلت سفنا وبضائع تعذر عبورها عبر هرمز، ليتم تفريغها وإعادة شحنها من هنا نحو وجهات مختلفة.
5: قمنا بتطوير مفهوم جيبوتي كمركز توزيع وتخزين إقليمي، حيث لدينا مخزون وفير، كما أنه ليس مخصصا لجيبوتي فقط، بل قد يتحول إلى مخزون استراتيجي في حال حدوث أزمة، إلى جانب أنه يمكن للمستوردين الإقليميين الشراء من المنطقة الحرة في جيبوتي.
3: على المستوى الدولي تواصل الفرقاطات المشاركة في عملية سبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي مرافقة السفن التجارية لإتمام رحلتها بسلام وضمان أن يظل المضيق مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. هنا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تتقاطع تداعيات إغلاق مضيق هرمز مع الحركة الملاحية في باب المندب، ورغم أن المشهد الخلفي يوحي بالهدوء إلى أنه يخفي حذرا وتأهبا، فمع استمرار إغلاق هرمز يبقى باب المندب طوق نجاة للتجارة العالمية وتدفقات الطاقة. حسن رزاق، الجزيرة، جيبوتي.
1: ننوه مشاهدينا للخبر العاجل على شاشة الجزيرة نقلا عن خفر السواحل اليمني، اختطاف ناقلة نفط من قبل مسلحين قبالة سواحل شبوة واقتيادها باتجاه السواحل الصومالية. إذن هذا ما ينقله خفر السواحل اليمني، ويعلن عن اختطاف ناقلة نفط من قبل مسلحين قبالة سواحل شبوة واقتيادها باتجاه السواحل الصومالية. لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بملف التفاوض المعطل حتى الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن برلين مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع أحمد الرهيد وآخر المواقف الأمريكية الصادرة عن الرئيس بالدرجة الأولى.
6: نعم عبد السلام، الرئيس ترامب كان قد تحدث من ولاية فلوريدا خلال الساعات الماضية، وأكد على المواقف الأمريكية المرتبطة بالملف النووي وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وكذلك جدد مواقفه المرتبطة بالعمليات العسكرية وأنها حققت إنجازات عسكرية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأضعفت قدرات إيران بشكل كبير. كان يقول في هذه التصريحات إن إيران كان لديها البحرية الأقوى إقليميا في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذه البحرية الآن تحت قاع البحر على حد تعبيره. يضيف أيضا أنه تم إضعاف قدرات إيران التصنيعية الدفاعية بنسب تجاوزت 80%، ويتحدث عن ملامح الاتفاق. يقول إن هذا الاتفاق يجب أن يكون جيدا للولايات المتحدة وسيئا لإيران، بل يشير إلى أن الولايات المتحدة قد لا تبرم اتفاقا في حال لم تكن صيغته جيدة. وكنت قد أشرت قبل قليل عبد السلام إلى ما تنقله رويترز بشأن مقترح الرئيس دونالد ترامب بتمديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية لأشهر. الولايات المتحدة يبدو أنها تعول بشكل كبير على هذا الضغط الاقتصادي المفروض على إيران من خلال الحصار البحري، ومن خلال تشديد العقوبات، وأيضا من خلال ملاحقة ما يعرف بأسطول الظل لناقلات النفط الإيرانية. كل هذه العوامل تقول الولايات المتحدة إن هدفها الرئيس هو أن تضغط على إيران بشكل كبير لدفعها لطاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية، على أمل أن يتحقق ذلك بشكل سريع أيضا، لأن الرئيس ترامب في تصريحاته الأخيرة كان قد أشار إلى أزمة ارتفاع أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة وبشكل عام عالميا. وبشأن هذا يقول إن هذه الأسعار ستنخفض بمجرد انتهاء العمليات أو الحرب ضد إيران، بل يشير إلى أن هذه الأسعار قد تنخفض إلى أقل مما كانت عليه قبل الحرب. وهنا نشير إلى تصريحات سابقة لوزير الطاقة كريس رايت، كان يقول فيها إن هذه الأسعار في حال طبعا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإنه يستبعد أن تعود إلى ما كانت عليه قبل نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وبالتالي فالضغوط الاقتصادية هي أيضا أحد العوامل الداخلية المؤثرة على إدارة الرئيس ترامب في كيفية التعاطي مع هذا الملف. وبكل الأحوال هذه التأكيدات مستمرة من قبل الإدارة الأمريكية بأن هذه العمليات العسكرية والحرب لن تكون طويلة.
1: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. نذهب إلى مدير مكتب الجزيرة في طهران. نور الدين دغير، ما الموقف الإيراني الآن؟ ما الذي يفهم؟
7: عبد السلام، يمكن القول بشكل واضح بأن الوضع الآن أصبح معقدا بالمعنى السياسي وبالمعنى العسكري، خاصة بعدما قدمت إيران مقترحها، ويبدو أن الجانب الأمريكي لم يتجاوب بشكل كبير مع المقترحات الإيرانية. لذلك يمكن أن نضع هنا مجموعة من السيناريوهات التي يبدو أنها ربما قد تكون هي الحاكمة للمرحلة المقبلة. ربما قد نبدأ وقبل كل شيء بالسيناريو العسكري. ما هو موجود كتقدير على الأقل في ظل هذا الجمود الآن الواقع على المفاوضات، يمكن القول بأنه قد نتوقع في أي لحظة بدءا من مساء هذا اليوم إلى الأيام المقبلة أن نشهد عودة التوتر مرة أخرى بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل هكذا يقول التقدير العسكري هنا بطهران. وما بين العسكريين الإيرانيين يقولون بأن التقدير العسكري الأولي بأنه قد يكون هناك تحرك ما أمريكي ابتداء من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة، لذلك يتحدثون عن استعداد كامل هنا على جميع المستويات، على مستوى القوات البحرية وعلى مستوى القوات الصاروخية بالدرجة الأولى وقوات المسيرات، مع تحديد أهداف النيران والاستراتيجية العسكرية المقبلة. النقطة الأساسية والمهمة هي المرحلة الثانية في المواجهة التي يمكن أن تؤدي إلى اشتعال نيران المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن القرار العسكري هنا في طهران اتخذ على قضية منع اعتراض أي سفن إيرانية من قبل القوات الأمريكية في مناطق بحر العرب وابتداء من بحر عمان أو خليج عمان. لذلك يمكن القول بأنه يمكن أن نشهد في أي لحظة ما بوادر صراع أو انطلاق شرارة مواجهة بين طهران، لأن الجانب الإيراني ربما قد يوجه نيرانه لأي قطاعات عسكرية ربما قد تقف في وجه السفن والناقلات الإيرانية، وهذا قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى اندلاع مواجهة ربما قد تنطلق من المياه ربما وتتحول كذلك إلى مواجهة شاملة. إذن هذا السيناريو الثاني المطروح الآن على الأقل في التقديرات العسكرية. التقدير الثالث الذي قد يؤدي إلى مواجهة شاملة، ربما قد نلمس بعض بوادره بدأت تظهر رويدا رويدا على الإعلام، وهي الحديث، وكنا سبقنا وتحدثنا عن هذا الموضوع، عن الاستراتيجية كانت تنتقل من مضيق هرمز إلى باب المندب، وهذا أمر أساسي ومهم. يبدو أن هذا هو العنصر الورقة التي يبدو أن إيران تحتفظ بها على الأقل حاليا، ربما قد تفعلها مستقبلا ربما للضغط بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تخدع طهران أو لا تقدم طهران تنازلات كبرى على طاولة المفاوضات. إذن هذا هو الشق العسكري. الشق السياسي كذلك عبد السلام لا يمكن القول بأنه انتهى، لا يزال حاضرا الآن، لكن برز هنا خلاف أساسي وجوهري عبد السلام. الخلاف الآن ما بين طهران وواشنطن، هل الحصار مقابل النووي أم الحصار مقابل هرمز؟ الجانب الأمريكي يتحدث على أن حصار الموانئ هو مقابل تنازلات نووية. الجانب الإيراني يرفض هذا بالمطلق ويقول أن الحصار مقابل المضيق. لذلك الآن قد ندخل في جدل حواري ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحل السياسي لا يزال قائما.
1: مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير من طهران، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى أيمن الزبير مراسل الجزيرة من برلين. وكل ما يجري الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران له انعكاساته على الداخل الأوروبي، وألمانيا ليست بعيدة عن ذلك.
8: بالفعل هذا القرار يمكن وصفه بالمتوقع. إذا عدنا إلى تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي علق على القرار الأمريكي القاضي بسحب 5000 من القوات الأمريكية المتواجدة في ألمانيا، وهو عدد يرفع النسبة إلى 13% من مجموع القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا، ولكن رغم ذلك إلى حدود الساعة يمكن القول إن الرد الألماني هو رد هادئ وحذر. صحيح أن المسؤول الألماني وزير الدفاع بوريس بيستوريوس قال إن هذا القرار كان متوقعا، ولكنه رغم ذلك أكد على أن هذا التواجد الأمريكي في ألمانيا يفيد الطرفين. هذه القوات المتواجدة في ألمانيا، القوات الأمريكية تستخدم القواعد الألمانية في مهامها العسكرية سواء في الشرق الأوسط أو في إفريقيا أو حتى في قطاع المستشفيات. معروف أن ألمانيا هناك مستشفى أمريكي يستقبل الجرحى الأمريكيين. نفس الرد جاء على لسان وزير الخارجية الألماني فاديبول الذي يحاول تفسير

0: يخص الردع للقوات أو لجهات أخرى. الآن هناك محاولات لتفسير هذا القرار وأسباب اتخاذ هذا القرار أمريكيا. ثمت من يربطه بتصريحات المستشار الألماني الذي انتقد السياسات الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في إيران. ولكن أبعد من ذلك، بعض المراقبين هنا يربطون قرار سحب هذا العدد من القوات بالمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي، ربما كإشارة للبحث عن حلول في أوكرانيا. عموما هذا القرار دفع الساسة هنا إلى المطالبة بتقوية الشق الأوروبي في حلف الناتو والاعتماد على القوات الأوروبية كحلف الدول الخمس الذي يضم بولندا بالإضافة إلى ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا وإيطاليا. إذن هذا هو الرد الموجود حاليا في ألمانيا في انتظار معرفة التفاصيل الدقيقة لأسباب اتخاذ هذا القرار أمريكيا.
1: شكرا جزيلا لك أيمن الزبير مراسل الجزيرة من برلين. التطورات العسكرية في المنطقة والتعزيزات اللوجستية نتابعها في نافذة تحليلية تقدمها وسيلة علمي.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على دلالات وأبعاد الحديث عن خيارات عسكرية أمريكية قصيرة ومتوسطة بشأن إيران، والتي تتزامن مع تجدد الجسر الجوي والبحري الأمريكيين من أوروبا إلى المنطقة وتحديدا إلى إسرائيل التي تلقت أكثر من 6,000 طن من الذخائر في 24 ساعة فقط. في المقابل كشفت تقارير غربية أن إيران تكثف جهودها لاستخراج الأسلحة المدفونة خصوصا الصواريخ الباليستية والمسيرات خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك لإعادة بناء قدراتها العسكرية. هذه التطورات العسكرية سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا كذلك الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك عبد القادر لرصد جديد المشهد وهذه الاستعدادات للطرفين.
3: نعم وسيلة، ومن خلال مجموعة من المؤشرات سنحاول رسم الصورة. أن نبدأ ربما من خريطة إيران وما نقلته محافظة أصفهان حينما أشارت إلى ضرورة الانتباه إلى أصوات انفجارات في محافظة أصفهان، وقالت بأن السبب يعود إلى عملية تفكيك أو إتلاف لذخائر غير متفجرة. البارحة كان الحرس الثوري قد أعلن عن مقتل 12 شخصا وإصابة 2 خلال عملية تفكيك وأيضا عملية إتلاف لعدد من الذخائر غير المتفجرة. والحديث عن الذخائر غير المتفجرة يقودنا إلى هذا الحديث الأمريكي. عبر وسائل الإعلام NBC الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين اتهامات لإيران بأنها تقوم بإعادة استخراج مخزونات للصواريخ الباليستية وأيضا للذخائر، يا إما أنها مخبأة تحت الأرض أو أنها مدفونة. CNN نقلا عن موقع عن صور أقمار صناعية نقلتها عن موقع أربس تتحدث تحديدا، أشارت إلى موقعين، نتحدث عن منطقة خمين في محافظة مركزي ولكن أيضا في تبريز تم رصد آليات على مستوى هاتين المحافظتين. وحينما نتحدث عن المدن الصاروخية فهي اللغز الكبير الذي ظل يحوم حول قدرات إيران الصاروخية، مع حديث الرئيس الأمريكي على أنه تم تدمير نحو 82% في آخر تصريح له من هذه القدرات الصاروخية. الجانب الآخر يتعلق بموضوع الذخائر التي تصل إلى المنطقة. كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن وصول نحو 6,500 طن من الذخائر إلى إسرائيل. وحينما نتحدث عن الذخائر كانت إشارة إلى وصول هذه الذخائر، هذا نموذج من هذه الذخائر الأمريكية إلى إسرائيل عبر مينائي أسدود وحيفا، والذخائر إضافة إلى عربات تكتيكية. لكن اللافت الآخر هو ما نقله أيضا ما نقلته وحدة الرصد على مستوى شبكة الجزيرة للمصادر المفتوحة عن مسارات خلال الثلاث أيام الأخيرة لتقريبا 30 رحلة من ألمانيا باتجاه المنطقة، وهي رحلات للطائرات شحن عسكري على مستوى المنطقة. يمكن أن نربط بين الأمرين، ولكن ربطه أيضا بعملية الاستعداد الإيراني وأيضا الأمريكي تأتي بينما وفي أحدث الإحصاءات يتحدث الجانب الأمريكي عن منع عبور نحو 40 سفينة تنقل النفط الإيراني في إطار الحصار

0: بحري وأيضا حرمان إيران من نحو 5 مليارات من الدولارات، وحديث أيضا أمريكي على أن عملية الحصار الانسحاب القول لبوانئ إيران تؤتي أكلها، ولكن لا يمكن إغفال هذه الحشود التحشيدات العسكرية وهذه والحديث عن هذه الذخائر سواء في الجانب الإيراني أو في الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. عميد حسن، هذه المعطيات التي استعرضها زميل عبد القادر عراضة سواء من الجانب الإيراني والحديث عن البحث واستخراج أسلحة وذخائر مدفونة أو عن الجانب الآخر إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة إلى إسرائيل على وجه التحديد، إلى ماذا تؤشر؟
2: هذه تؤشر بالدرجة الأولى إلى نتائج المواجهة التي حصلت في 40 يوما في سياق الحرب، نتائج الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طبعا دمرت ما دمرته من المنصات، من منصات الإطلاق وأهداف أخرى عسكرية وبنى تحتية واغتيالات، ولكن هناك ما يسمى المدن الصاروخية، وهذه العقيدة الإيرانية التي اعتمدتها في مسألة تخزين الصواريخ. ويعني إذا ما نظرنا إلى الخريطة في هذه المنطقة نجد طبعا أن هناك الجغرافيا الإيرانية الواسعة، وبالتالي استفاد الإيرانيون من كل هذه الجغرافيا وفقا لما أعطتهم إياه، يعني هذه الجغرافيا، واستفادوا من هذه الأعماق ونشروا مدنا صاروخية. الآن المدن الصاروخية تقوم على مبدأين، المبدأ الأول هو التخزين داخل يعني بواطن الجبال إذا صح التعبير، وطبعا لديهم هذه الميزات الجغرافية وهي عصية عن القذائف الخارقة الأمريكية والإسرائيلية. والنقطة الثانية هو إمكانية الاحتفاظ بمداخل ومخارج لهذه المدن الصاروخية من أجل التحرك والاستفادة من هذه المخزونات. هذه المداخل والمخارج تم استهدافها في هذه المدن الصاروخية.
1: نشاهد هذه الصور.
2: نشاهد الصواريخ، نعم. المداخل والمخارج لهذه المدن الصاروخية تم استهدافها لأنها مكشوفة للمخابرات ولأجهزة الرصد والتتبع الأمريكية والإسرائيلية، إنما التدمير لم يؤثر على المخزون. من هنا أتت الحاجة الآن في هذه الهدنة إلى استعادة أو إعادة ترميم هذه المداخل والتهوئة والفتحات واستعادة هذا المخزون من باطن
1: وهنا
2: المدن الصاروخية.
1: نتحدث عن صواريخ باليستية، عن مسيرات كذلك.
2: طبعا نتحدث عن المدن الصاروخية التي تحتوي على مخازن من الصواريخ المتنوعة الباليستية، بالإضافة إلى المسيرات المتطورة التي تم تصنيعها ووضعها في هذه المخازن. أريد أن أقول أمرا هنا سيدة وسيلة، الإيرانيون أمام خيارين في هذه الهدنة من أجل استثمار هذا الوقت، وقت الهدنة، استعدادا لجولة ثانية من الحرب إذا ما وقعت. هذا لا يعني بالضرورة أن تقع الجولة الثانية، ولكن بطبيعة الحال الطرفان أو الأطراف الثلاثة يستعدون.
1: وهذا ما نشاهده قبل قليل، كنا نشاهده الآن، سنتابع الصور، حيث تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الولايات المتحدة أرسلت ذخائر ومعدات عسكرية بلغ حجمها 6500 طن، وهذه هي الصور من
2: نعم هذا حيفا. هذه الصور تدل على الجسر البحري الذي والجوي طبعا، ولكن هنا نتحدث عن الجسر البحري الذي تم إنشاؤه بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تعويض الذخائر التي استهلكت واستنفدت في هذه الحرب، وتخزين وتكديس الذخائر المطلوبة من أجل تجديد الحرب إذا ما وقعت مجددا. ولكن كنت أقول هنا عن إيران، يعني بالنسبة لإيران لتعويض ذخائرها أو قدراتها، هي تركيزها الأساسي على القدرة الصاروخية، وهي أمام خيارين، إما إعادة تصنيع أو يعني العمل على تصنيع كميات من الصواريخ أو أعداد من الصواريخ، وهذا أمر غير متوفر الآن نظرا لتضرر المنشآت الصناعية بنسبة كبيرة وللحاجة لوقت طويل من أجل ذلك. ولذلك هي تبحث بمسألة إعادة تفعيل المدن الصاروخية التي تم ردمها أو تم تدمير فتحاتها ومداخلها ومخارجها لإعادتها إلى العمل.
1: وهذه عملية صعبة ليس كذلك؟
2: يعني هي عملية صعبة طبعا، ولكن يعني متاحة، لأنهم هم الذين أسسوا ويعني بنوا هذه المدن الصاروخية،
1: فيعرفون مفاتيحها
2: ويعرفون كل ذلك. نعم، والأهم من هذا أنهم يعيدون توزيع المنصات الصاروخية بخريطة مختلفة كما ذكرت، انتشارا يعني استفادة من هذا العمق الجغرافي في إيران. ومن أجل ذلك يقول الأمريكيون أنهم يعرفون، كما صرح وزير الدفاع، نحن نعرف كيف يحرك الإيرانيون أصولهم العسكرية، لذلك طلب الأمريكيون والقيادة العسكرية طلبت تزويد يعني القدرات الأمريكية، دعمها بصاروخ دارك إيجل للمدى البعيد الذي يعني من المفترض أن يستهدف هذه الأعماق الإيرانية، حيث توجد هذه المنصات الجديدة التي تحدثوا عنها. فإذا هناك عملية استعداد متواصلة بين من جميع الأفرقاء، كما ذكرت إسرائيل تستعد من خلال تكديس هذه الأسلحة والذخائر.
1: ربما لما هو متاح في هذه الصور، نتحدث عن أسلحة برية وبحرية كذلك. صحيح. قد يكون الأمر يتعلق كذلك بجبهة لبنان وليس فقط جبهة إيران.
2: نعم، بالنسبة لإسرائيل هذا الجسر الجوي والبحري يعيد ترميم المخزون الإسرائيلي المستنفذ الذي استنفذ منذ حرب غزة أساسا، يعني هناك استهلاك كبير في حرب غزة، في حرب لبنان، والآن في حرب مع إيران بالفترة السابقة. هناك طبعا أنواع من الذخائر، يعني أحدى التقارير تحدثت عن ذخائر الطائرات المسيرة التي تستعملها إسرائيل بكثافة في حربها مع لبنان وفي اعتداءاتها على اللبنانيين.
1: طيب ما تقوله الآن المصادر الأمريكية بأن هناك اعتقاد أمريكي بأن إيران تقوم حاليا بإعادة بناء قدراتها الصاروخية وفيما يتعلق بالأسلحة، والطرف الآخر كذلك يقوم بهذه التعزيزات، وبالتالي ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ وفي حال ما إذا استؤنفت العملية العسكرية، هل ستكون بنفس ملامح الحرب التي انطلقت يوم 28 من فبراير؟
2: يعني بالمنطق العسكري، طالما لا يوجد إدخال أسلحة جديدة في هذه المواجهة، ولا هناك نية لتطوير العمليات العسكرية باتجاه جهود جديدة، بمعنى إذا لم يقرر الأمريكيون استخدام القوات البرية وتنفيذ عمليات برية أو استخدام أسلحة غير تقليدية، فهذا يعني أن إعادة الحرب ستحكمها نفس النتائج التي حكمتها في المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى استمرت 40 يوما واستعملت الطاقة القصوى من الأسلحة التقليدية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية بطبيعة الحال، يعني بقدراتها الصاروخية، واستقر الميدان على هذه المعادلة التي هي أمامنا اليوم، لا حسم في العمل العسكري حتى الآن،
1: وكل السيناريوهات نعم ما تزال مطروحة. نشكرك جزيل الشكر العميد حسن نجوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار
3: وسنتناول ما ورد من هذه المعلومات العسكرية كيف ينعكس على الأوضاع السياسية والدبلوماسية. تنضم إلينا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. أهلا بكم. أبدأ مع سيدة هيام، وعن القرار الأمريكي المتعلق بدراسة ما قدمه الإيرانيون، الرئيس الأمريكي يقول لم نصل لما نريد في هذه المرحلة، نريد أكثر من ذلك. هل يغامر الرئيس الأمريكي بإطالة أمد الصراع رغم الآثار السلبية التي بدأت تظهر على الاقتصاد العالمي، على الدول الأوروبية والحلفاء، بإطالة أمد الحصار دون وضوح موقف إيران؟ هل يمكن أن تصمد أم لا كما يقولون؟
4: من وجهة نظره، فإن التداعيات طويلة المدى المتعلقة بقبول ما تعرضه إيران سيكون أسوأ. نعم، هناك آلام تجري الآن في الولايات المتحدة وفي الاقتصاد العالمي أيضا، ولكن يمكن أن نتخيل عالما حيث يسير فيه الحرس، الثور الإيراني ينتصر، بالإضافة إلى أنه لديه سلاح نووي وأنه سيرهب المنطقة و يعسكر الجغرافيا. إذن فبالتالي المشهد إذا ما قبل ما يجري الآن، فإن المستقبل سيكون أسوأ مما هو الآن. إذن السؤال هو، هل تقبل العناء والألم الآن؟ أملا حسب ما يعتقد بأنه سوف يكون لديه نتائج أفضل على المدى البعيد. إذن إلى الآن،
3: لكن اسمح لي سيدنا، ألا يتلقى الرئيس الأمريكي معلومات مغلوطة؟ لأن هناك حديث حتى في وسائل الإعلام الأمريكية بأن كل المعلومات التي تعطى للرئيس حتى من وزارة الدفاع كان هناك نقاش بحولها، هل كانت دقيقة أم لا؟ لماذا نحن الآن بعد شهرين نتحدث عن استمرار العمل ضد إيران، سواء بالحصار أو قبله العمل العسكري، واحتمال العودة للعمل العسكري في أي لحظة؟ كان يفترض أن تكون هذه العملية أقل بكثير في بداية حديث الرئيس الأمريكي.
4: أنت محق تماما، ولكن هناك قضيتين يجب أن نفصلهما. أولا هناك نقاشات وأنت محق بشأنها بالنسبة للإعلام، وأن وزارة الدفاع لا تقدم للرئيس الصورة الكاملة، ولكن هذا قلق تمت إثارته من قبل نائب الرئيس جادي فانس. هذا أمر مقلق وهذا تحفظ، لذلك علينا أن نضعه في هذا الإطار ولا نقول إنه حقيقة أو لا. لا يعني هذا إن كان صحيحا أم لا. ثانيا بالعودة إلى سبب موقفنا الآن بسبب الحصار، صحيح أن الرئيس للأسف لم يسخر المؤسسات الأمريكية عندما ذهب إلى الحرب، وهذه حقيقة وهو لا ينكر هذا ولا ينفيه، وكان خطأ من قبله أن يقول أنه فوجئ أن الحرس الثوري الإيراني قام بعسكرة مضيق هرمز. وبالنسبة له هذا الأمر كان معتبرا أنه في الخطط العسكرية الأمريكية وكان الجميع يعرف عنهم. إذن فالإشارة أو الاستشارة المهنية كانت من قبل أعضاء حكومته، ولذلك فهاتان قضيتان منفصلتان ويجب أن نبقيهما كذلك.
3: سيد أحمديان، أيضا هناك تصريحات رسمية إيرانية تتعلق بأن بعد تقديم هذه الورقة أن احتمال العودة للعمل العسكري هو أيضا موجود على الطاولة، وهنا السؤال هل إيران قادرة على الاستمرار في هذا الخيار سواء الحصار أو الخيار العسكري؟
5: لاحظ أن الحصار في المفهوم الإيراني لم يطبق حتى الآن، يعني هناك مشاغلة لبعض من السفن، سطي على سفينة بشكل محدد، وباقي الأمور كانت يعني ترسل إنذارات إلى السفن الإيرانية تمضي بطريقة ذهابا وإيابا، لكن لم يحدث أن طبق الحصار. أساسا القدرة الأمريكية، القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة لا تكفي لحصار إيران، تحتاج إلى قدرات أكبر بكثير. لكن بكل الأحوال إذا طبق الحصار طبعا هذا سيؤدي إلى ضغط هائل على الاقتصاد الإيراني، معنى ذلك أن إيران إما تتكيف مع هذا الوضع أو تتصادم مع الولايات المتحدة. شخصيا أرجح الحالة الثانية، إيران إذا طبق الحصار ستذهب للصدام بكل تأكيد.
3: لكن أليس الخيار الأسهل أن يتم تقديم ورقة أفضل قد تصل يعني بالتفاوض لمرحلة أحسن؟
5: لا طبعا، الإيرانيون طرحوا أفكارا قبل الحرب، طرحوا فكرة أو مقترح، قال الوسطاء أنها كانت جيدة وكان الأحرى أن تقبلها الولايات المتحدة أو تتعامل معها بإيجابية أكبر، لكنها رمتها جانبا وفرضت حرب. اليوم ينظر إلى كل هذا من ذلك المنظور، الولايات المتحدة كل خطوة للوراء أمامها تؤدي إلى تغول أكبر من قبل الولايات المتحدة. الإيرانيون ما زالوا يركزون على الدبلوماسية، ولذلك يعدلون مقترحاتهم، يحاولون
3: هذا
5: إيجاد
3: التعديل
5: حلول.
3: هناك نقطة لا تفهم فيه، لماذا لا يكتب في التعديل أولا نقطة رئيسية لن نحصل على قنبلة نووية؟ لماذا لا يكتب هذا في المقترح؟
5: هذه سياسة معلنة يعني منذ عقود.
3: لماذا لا تكتب في المقدمة إذا كان الرئيس الأمريكي يقول لا يمكن أن تحصل إيران على سلاح نووي؟ لماذا لا تصدر الورقة المقترحة بهذا الخطاب الواضح الصريح؟
5: هو واضح، يعني لا أعلم إذا كان هناك من يشك ما زال في أنه السياسة المعلنة الإيرانية،
3: الرئيس الأمريكي لا يراها في الورقة فلن يقبل. هذا هو الواقع.
5: سنقترح على المسؤولين في إيران
3: أن
5: يضعوا هذه الجملة فيه.
3: لماذا لا توضع حقيقة؟
5: تقديري أنه أساسا الاتفاق النووي كان مبني على أنه إيران لن تذهب باتجاه، يعني أساسا توقيع إيران على معاهدة منع الانتشار معناه أنه إيران تلتزم بعدم إنتاج سلاح نووي. الاتفاق النووي ضمن ذلك ثانيا، الفتوى من المرشد السابق ضمن ذلك ثالثا، الإعلانات الرسمية يمينا ويساريا يسارا أيضا ضمنت ذلك. بكل الأحوال هي سياسة معلنة، لا تقديري أنه ليس هناك شك في هذا الإطار. يعني لو كان هناك شك لما خرجت الولايات المتحدة من اتفاق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ملتزمة بحذافيره، وهو كان حريا بأن يمنع إيران من الذهاب لي. لكن اليوم يستخدم هذا كخطاب تهويلي من إيران، لذلك تجد التجاوب العالمي يتراجع مع هذا الخطاب الأمريكي، لأنه خطاب بالفعل مسيس. لا يبني على الواقع. الواقع يقول بأنه إيران التزمت، الولايات المتحدة تنصلت، إيران اقترحت، البريطانيين والعمانيين الوسطاء أعلنوا أنه إيران اقترحت مقترحا جيدا لمنعها، كفيل بمنعها من الذهاب باتجاه السلاح النووي، لكن الولايات المتحدة آثرت الذهاب للحرب وفرض حرب على إيران.
3: لماذا لا يقبل الرئيس الأمريكي كل هذه المقدمات المعلنة عن أن إيران حتى علميا حتى الآن ما تملكه من مخزون مخصص بدرجة 60 يوحت يحتاجون لرفعه إلى نسبة 90 للحصول على قنبلة نووية لا يكفي بحسب خبراء للوصول إلى قنبلة واحدة، فلماذا يصر الرئيس الأمريكي على الاستمرار في هذا النهج والحصار رغم أن الجانب الإيراني لا على المكنة والقدرة يملك بحسب المعلن القدرة على تصنيع القنبلة النووية في هذه اللحظة، ويريد نقاش مشروع يعني البرنامج النووي وفق إطار يصل إلى نتائج تسمح لهم بالتخصيب للنواحي السلمية؟
4: علينا أن نفصل أمرين. أولا قدرات إيران، وأنا متأكد أن هذه معلومات لدى الاستخبارات وقد قدموها وهي سرية وليس لدي سبيل للوصول إليها، ولا زميلي أيضا يملك هذه القدرة للوصول إلى هذه المعلومات، ولكن إيران ما هي قادرة عليه أيضا هذا الأمر الثاني، وهو المعلومات الاستخبارية التي توضع أمام الرئيس. وعلى الأرجح ظن أن هناك صعوبة بالنسبة للقدرات التي لدى إيران. من ناحية أخرى علينا أن ننظر إلى إيران وخاصة مسار الحرس الثوري الإيراني. سجله ليس بأنه سجل مواطنين صالحين في المنطقة أو في العالم. إذن نعم صحيح أنه كان هناك عرض مناسب قدم من الحرس الثوري الإيراني قبل الحرب، وأعتقد أن جارد كوشنر وفيتكوف على الأرجح لم يقدراه لأنه لم يكن لديهما تلك الخبرة والتجربة كمفاوضين، وهذه حقيقة. ولكن كل هذه الحقيقة لا تجعل الوضع أحسن للحرس الثوري الإيراني. لا يمكن أن نأتي بقطع ونقول هذه حقيقة تشكل سردية وتقول أن الحرس الثوري هو بريء وأنهم يسعون إلى السلام وأنهم يقدمون هذا أو ذاك للمجتمع الدولي، فسرديتهم لا تطابق سلوكهم في المنطقة. وحقيقة أنهم قرروا بإرهاب العالم وتسليح وعسكرة الجغرافيا هذا أمر مشكل. لا ندري ما هي أوراقهم التي يملكونها في جيوبهم، ولا الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي يمكن أن يسمح لسابقة لشخص أن يقوم بعسكرة الجغرافيا لكي يأخذ المجتمع الدولي رهينة من أجل تطبيق أجندته الخاصة به.
3: هناك من يقول بأن الرئيس الأمريكي ومنهم مثلا الديمقراطيين وعلى رأسهم ربما يعني السياسيين الذين عارضوا الحرب من البداية، والذين يقولون بأن الرئيس الأمريكي يدخل الآن حرب دون أهداف واضحة لا يمكن قياسها، وفي الأخير لم يحقق حتى الآن ما حققه الرئيس الأسبق أوباما، وليس هو في وارد الوصول إلى هذه النقطة حتى هذه اللحظة. فما هو الاتفاق الذي يمكن أن يحصل عليه الرئيس الأمريكي بالحرب ولم يكن قد حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في 2015؟
4: هناك أمران، الديمقراطيون و2015، الاتفاقية التي أبرمها أوباما آنذاك مع إيران. الديمقراطيون الآن للأسف نرى أن هناك استقطابا بينهم وبين الجمهوريين، وأيضا هناك انقسام في البلد. هناك ماجا فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، والجمهوريون مقابل الديمقراطيين في الجهة الأخرى.
3: يعني حتى الاتفاق على أنه ماجا بكاملها مع هذه الحرب يحتاج إلى نقاش.
4: نعم هذا أمر منصف، ولكن بشكل جمعي لا يمكن القول أن دعم الرئيس وعدم دعمه هو ليس بسبب الحزبية، بل هو بسبب الحزبية. أوباما أبرم اتفاقية عام 2015 مع الحكومة الإيرانية، وهذه الاتفاقية ركزت فقط على السلاح النووي ولم تتحدث عن سلوكهم الشرير في المنطقة، ولم تتطرق إلى برنامج إيران الصاروخي. وللأسف الحرس الثوري أثبت أن أوباما كان خاطئا، فلم نراهم يعدلون سلوكهم في المنطقة، ولم نراهم أيضا يصنعون السلام أو يسيرون في السلام في المنطقة، بل كانوا يصعدون ويزعزعون الاستقرار. إذن القضية هي ليست إيران أو الحرس الثوري أن يكون لديهم سلاح نووي، إذا ما إيران كانت بلدا طبيعيا وتعمل كبلد مسؤول لا أحد عندها كان سيتحدث عن قدراتها أن تمتلك سلاح نووي أم لا. ولكن أذكركم في الخمسينيات وفي جوهر القدرات النووية التي

0: كانت لدى إيران تمت المساعدة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الصدد، سواء اتفقنا أم لا، لو نظر إلى إيران بأنها بلد يعول عليه لما تم الشك في قدراتها النووية.
1: دكتور أحمدان، أتيح لك المجال في الأخير لربما تضعنا في خيار إيران في هذه المرحلة، إلى أين تذهب؟
2: تقديري أن إيران ستستمر في سياسة مقاومة السياسة الأمريكية في المنطقة إزاء إيران. أساسا لاحظ أن هذه النقاشات نقاشات بعيدة عن مواقع العلاقة الإيرانية الأمريكية. الواقع هو أن الولايات المتحدة عادت إيران منذ 47 سنة لأنها مستقلة، ودخلت إيران في اتفاق نووي كان سيمنعها من الحصول على برنامج يعني صواريخ أو رؤوس حربية نووية، خرجت الولايات المتحدة منه. الفترة بين الاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة كانت من أهدأ الفترات بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة وفي العلاقة الثنائية، لكن الولايات المتحدة قررت أنه هذا لا يكفي، إيران ما زالت مستقلة، علينا أن نأخذ منها أكثر، لذلك اتجهت باتجاه الخروج ثم فرض عقوبات ثم اغتيالات. الجيش الأمريكي يقوم باغتيالات لأفراد لمسؤولين إيرانيين، وبالتالي فرضت حروبا على إيران لا يوجد فيها أي بعد قانوني، لا يوجد فيها أي سردية حتى متماسكة في داخل الولايات المتحدة، سرديات تناقض بعضها بعضا في الولايات المتحدة. كلما قيل لماذا هاجمتم إيران يقال لك سلاح نووي، منطقة، قدرات دفاعية، غير ذلك، لأنه لا يوجد سردية متماسكة.
1: شكرا جزيلا لكما، ونحن الآن على رأس الساعة وهذه التغطية متواصلة من قناة الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث المستجدات قال مراسلنا إن قوات الاحتلال شنت غارات على مناطق عدة بالجنوب اللبناني. على جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق اليوم قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبي لبنان ولم تسفر عن وقوع إصابات. أما حزب الله فقال إنه استهدف بمسيرة مربضا إسرائيليا مضادا للدروع في البياضة وحقق إصابة، كما استهدف بالمسيرة تجمعا لقوات إسرائيلية بالبلدة وحقق إصابة. وقال النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن إنه إذا التزم الاحتلال بوقف إطلاق النار كاملا فإن المقاومة ستلتزم، وإلا فإن من حقها الرد. في تطورات الملف النووي الملف الإيراني، نقلت رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله إن مقترح طهران الأخير بتأجيل مناقشة الملف النووي يمثل تحولا يهدف لتسهيل التوصل إلى اتفاق. وقالت الخارجية الإيرانية إن عباس عرقجي بحث في اتصال مع نظيره الكوري الجنوبي مبادرات إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية. الآن مشاهدينا نتحول مباشرة إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة مع الزميلة ليلى الشيخلي.
3: أشكرك جزيلا عبد السلام، أهلا بكم مشاهدينا. بالفعل جنوب لبنان يشتعل من جديد والهدنة الهشة تترنح تحت وطأة الغارات والردود المتبادلة. جوني تانيوس مراسل الجزيرة رصد لنا من إبل السقي في الجنوب أكثر من 30 غارة اليوم فقط على بلدات عدة، فيما يؤكد حزب الله كما ذكرت عبد السلام استهداف مربض إسرائيلي مضاد للدروع في بلدة البياضة وتحقيق إصابة بعد ساعات فقط من استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في المنطقة ذاتها بمسيرة. ويأتي تصريح النائب حسين الحاج حسن لربما يرسم المعادلة بوضوح، إذا التزم العدو بوقف إطلاق النار كاملا فإن المقاومة ستلتزم كذلك، وإلا فالرد مشروع. في واشنطن ساعة العد التنازلي تدق، ولكن من ينتظر من؟ واشنطن بالنسبة لبيروت هي تنتظر تحديد جدول زمني لبدء المفاوضات، وبالنسبة لواشنطن تنتظر قرارا من بيروت. فإلى أين تسير الأمور؟ سنناقش هذه التطورات مع ضيفي هنا في استوديو التغطية، الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب والأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهدي عقيل، أهلا بكما. ولكن أولا لنتوقف عند أبرز التطورات الميدانية، وإذا كانت هناك أي مستجدات على الساحة السياسية.

0: مراسلنا تامر الصمادي من بيروت. تفضل تامر.
1: بالفعل ليلى، كما أشرت في البداية، الهدنة الهشة تترنح لأنها لا تقوى على الوقوف على قدميها نتيجة للغارات والاختراقات والقصف المدفعي المتواصل من قبل الجانب الإسرائيلي في جنوب لبنان. خلال الساعات الماضية نتحدث عن أكثر من 30 غارة نفذتها قوات الاحتلال في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، بدءا من القطاع الغربي مرورا بالقطاع الأوسط وانتهاءا بالقطاع الشرقي. الغارات توزعت على عديد القرى، عديد البلدات، لا سيما قعقعية الجسر، بالإضافة إلى صفد البطيخ، والحديث أيضا عن مجدل زون في القطاع الغربي، وخربة سلم، بالإضافة إلى ياطر، والعديد العديد من القرى التي باتت تحت قوة الضربات الإسرائيلية المتواصلة. ليس فقط الغارات الجوية التي تنفذها القوات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وإنما نتحدث أيضا عن القصف المدفعي المتواصل من قبل الجانب الإسرائيلي لعديد القرى في القطاع الغربي وفي القطاع الأوسط. نتحدث أيضا عن قضاء النبطية الذي تتعرض قراه لعديد العمليات بالقصف المدفعي من قبل الجانب الإسرائيلي، الحديث عن الغندورية والحديث عن زوطر الغربية وزوطر الشرقية وميفدون. وعلى وقع كل ذلك أيضا ليلى، يتواصل نسف المباني، تجريف المربعات السكنية في عديد المواقع التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، لا سيما في بنت جبيل. والحديث أيضا عن الخيام، هنالك يعني تجريف ممنهج من قبل القوات الإسرائيلية لعديد المربعات السكنية، وهي تأتي في سياق الأرض المحروقة من قبل إسرائيل. هذه الخروقات، هذه الانتهاكات دفعت حزب الله للقول وللتأكيد بأنه يرد عليها، وهو لا يخرق الهدنة كما يقول، وإنما يرد على هذه الخروقات وهذه الانتهاكات. تحدث عن سلسلة من العمليات خلال الساعات الماضية. ما يميز هذه العمليات هي كثافتها، وأنها تركز بشكل أساسي على استهداف التجمعات الخاصة بالقوات الإسرائيلية في أكثر من مكان، لا سيما في قرية البياضة وفي قرية يعني البياضة كما أشرت، وهنالك العديد أيضا من المناطق في الجنوب اللبناني التي بث فيها مقاتلو حزب الله صور مباشرة لعمليات الاستهداف.
0: نعم تامر. تامر، وأنت في بيروت لا يمكن إلا أن نعرج على وضع النازحين اللي زاد عددهم عن 1 مليون شخص، وهناك أرقام مختلفة بشأن العدد تحديدا، ولكن الوضع، وأنا شاهدت أيضا معك تامر الخيام والأوضاع الصعبة التي يعيشونها. فقط بشكل سريع لو سمحت.
1: بالفعل الرقم كبير وكبير جدا. النازحون ليلى كما أشرتي هم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، في هذه الحرب الطويلة والممتدة. هنالك حالة من الإحباط الكبير في صفوف النازحين الذين لم يستطيعوا أن يعودوا إلى بيوتهم، إلى أحيائهم، إلى قراهم في ظل هذه الهدنة الهشة. هنالك أكثر من 600 مركز في عموم لبنان، وهنالك أكثر من 150 ألف نازح في هذه المراكز، والعدد أكبر في الخيام في الشوارع والطرقات العامة والرئيسية.
0: بالفعل هي الحلقة الأكثر قسوة والأكثر إيلاما. أشكرك جزيلا تامر الصمادي على هذه التفاصيل. إذا إلى أين تتجه الأمور؟ هذا هو السؤال. الميدان يشتعل سيد يوسف دياب، وكذلك الهدنة تخترق يوما بعد يوم، وربما يزداد اختراقها. هل هو ضغط لتحسين الأوراق التفاوضية أم ماذا؟
2: تحياتي أستاذة ليلى والدكتور مهدي وللمشاهدين. واضح اليوم بأن التصعيد العسكري في ظلال هذه الهدنة الهشة والمترنحة كما تفضلت وقلت هي ترجمة حقيقية لإقفال أو انسداد الأفق السياسي نحو المفاوضات المزمع إجراؤها ما بين لبنان وإسرائيل. كما تفضلت أيضا، لبنان رئاسة الجمهورية تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية تحديد موعد لبدء التفاوض ما بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي، بينما الإدارة الأمريكية تنتظر موافقة الرئيس اللبناني على لقاء يجمعه برئيس الحكومة الإسرائيلي.
0: والجملة الشهيرة زمن التنازل.

0: تردد قد
1: تمام
0: ولا.
1: تماما
0: طيب.
1: وبالتالي نحن أمام إقفال لأفق الحل السياسي، ويبدو أن الأمور ستترجم على الأرض. أصعب ما في الأمر أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية أنها تعطي الوضع في لبنان حتى منتصف شهر مايو الحالي لتعود إلى العمليات العسكرية، وكأنها تقول بأنه لم يعد هناك من مجال لحل سياسي طالما أن من يمسك بالورقة السياسية، من يعطلها أو يفرج عنها، هو حزب الله الموجود في الميدان وإيران التي تفاوض من خلف البحار.
0: إسرائيل هي التي تعطي وتحدد الآن بما يعني المهل، وهنا الخطورة، يعني الحديث عن قيود أمريكية على نتنياهو، هذا ما يعبر عنه الجانب الأمني الإسرائيلي. ولكن على الأرض فعليا إلى أين تتجه؟ ما هي خيارات حزب الله؟ وهو أيضا من جانبه يصعد يتحدث عن العودة لتفعيل الاستشهاديين والتكتيكات الثمانينيات، وإن كانت يعني عبارات ذكرت ولم نرى فعلا أثرها على الأرض.
2: بداية تحياتي لحضرتك والأستاذ يوسف والمشاهدين. اليوم حزب الله معني أن يستمر بهذه المعركة، لا يمكن التراجع فيها، لأنه أصلا قامت هذه الحرب على أساس أمرين: الأمر الأول هو تغيير قواعد الاشتباك، والأمر الثاني ربط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية كون الجبهة الإيرانية أوراق قوة أكثر. بموضوع لبنان، موضوع تغيير قواعد الاشتباك، يعني اليوم نتنياهو بعد ما غير استراتيجية الاحتواء إلى استراتيجية الدفاع المتقدم، هو يريد الاستمرار في حرية الحركة أو ما يسمى بالتعقب الساخن، بينما حزب الله معني بأن يوقف هذه العملية، يمكن أن يتوقف في لحظة وقف إطلاق النار بشكل نهائي، أما إذا كانه خروقات لابد أن يكون هناك رد، وبالتالي ليس هناك هدنة بالأساس.
0: طيب يعني نتنياهو يغير استراتيجياته، الجيش الإسرائيلي يغير ماذا عن حزب الله؟ هل هناك تغيير في التكتيك، في الاستراتيجية، يمكن أن ربما تخرج من هذا المأزق الذي وجد الجميع أنفسهم فيه؟
2: على المستوى العسكري حزب الله واضح تبين الفرق كبير ما بين الحرب الماضية بال24 والحرب الحالية. اليوم حزب الله لديه تكتيكات عسكرية مختلفة، لديه تكيف مع الذكاء الاصطناعي والتطورات والأجهزة الإنذار والتراكم عند الإسرائيلي. الأمر المهم الأساسي اليوم السلاح الجديد الذي أنزله هو المسيرات الانقضاضية التي تعمل بالألياف الضوئية، وبالتالي هذه معضلة كبيرة جدا، أضف إلى المقطع 122 اللي تحدث عنه بنيامين نتنياهو، وبالتالي هناك معضلة عند الإسرائيلي. صحيح حزب الله غير مرتاح بهذه المعركة، كذلك الإسرائيلي. الإسرائيلي معني بالقضاء على كل شيء اسمه تهديد قائم أو وشيك أو محتمل، وبالتالي إذا ما ظل حزب الله يقاتل في الميدان، يعني بنيامين نتنياهو لن يحقق أهدافه، خصوصا اليوم على أبواب انتخابات. والمرة الأولى معاريف اليوم عملت امبارح عملت إحصاء استطلاع، تبين أول مرة يتراجع بنيامين نتنياهو، واحتمال كبير أن لا يكون رئيس الحكومة المقبل.
0: هل هذا يحدث فارقا في موقف الحكومة؟ يعني هل تأخذ هذا في عين الاعتبار؟ فعلا إسرائيل لأول مرة تتحدث عن قلق حقيقي في صفوفها وخوف من المسيرات وما يمكن أن تفعله. إلى أي حد يؤثر هذا على خيارات الحكومة اللبنانية اليوم؟
1: لا أعتقد أن الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية، الحكومة الذين اتخذوا قرار واضح ونهائي في الثاني من مارس آذار الماضي، باعتبار أن عمل حزب الله العسكري والأمني هو عمل محظور وما دون ذلك يصبح خروج على القانون، هذا قرار اتخذته الحكومة ولم تعد عنه. برأي الحكومة والدولة اللبنانية ما يقوم به حزب الله اليوم هو خارج القانون حتى لو كان عمل بمواجهة إسرائيل. برأي الدولة والمسؤولين الرسميين، عمل حزب الله استدرج الحرب الإسرائيلية إلى لبنان، وإن كان ذلك لا يبرر للإسرائيلي أن يقوم بما قام به. أعتقد أن المطلوب اليوم من حزب الله أن يتناغم مع الدولة اللبنانية أو أن ينسجم مع قرار الدولة اللبنانية. فعل يعني قبل قليل كنت تتحدث عن أن النائب حسين الحج حسن قال أن إذا التزمت إسرائيل بالهدنة وبوقف النار فإن حزب الله سيلتزم، وماذا بعد ذلك؟ يعني إذا صار التزام من الجانبين، يعني إسرائيل ستبقى في المناطق التي احتلتها، هل هذا يعني حزب الله أنه يقبل بهذه الوضعية أم سيقاوم إلى أن تخرج إسرائيل وبالتالي نعود إلى نفس الدوامة؟ أنا بتقديري التطورات التي ننتظرها في الساعات وفي الأيام القليلة المقبلة قد تنسف كل هذه الروايات التي نتحدث عنها.
0: في إشارة إلى ما يجري بالنسبة لمفاوضات إيران وإذا كانت ستتجه إلى التصعيد. يعني أثرت نقاط عديدة ربما دكتور مهدي عقيل، ما تعليقك عليها؟ هل فعلا يعني وصلنا إلى مرحلة يدرك فيها حزب الله أيضا أنه بحاجة لتسجيل ربما مكاسب من نوع آخر لا يستطيع أن يفعلها من خلال
2: كل واقعين؟ لا السلاح بيقدر يحسم هذه المعركة، ولا التفاوض على الطريق القائم اليوم يستطيع أن يأتي بالمطالب اللبنانية. اليوم مش مطلوب من حزب الله أن يتناغم، اليوم مطلوب حوار جدي بين حزب الله ورئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية حينما يذهب إلى التفاوض يجب أن يملك أوراق قوة. هو أفقد لبنان ورقة القوة بقرار الحكومة ب 2 آذار، وبالتالي أنت حينما تذهب إلى الإسرائيلي، اليوم نحن أمام أسوأ حكومة إسرائيلية من 48 لليوم. اليوم ولا مرة كان في حكومة ممثلة بيمينين، اليمين القومي اللي نعرفه اللي هن الحزب اليكود، واليمين الدين المتطرف من إتمار بن غفير وسيمو ريتش والحريديم وغيرهم. وبالتالي هذه النسخة سيئة جدا، والتعاطي يعني كل الحكومات الإسرائيلية سيئة، لكن يتطلب موقف موحد من لبنان، من رئيس الجمهورية، من رئيس مجلس النيابي، من رئيس الحكومة، لإمكانية أن نحصل على شيء من هذا الإسرائيلي، من هذا الغول الإسرائيلي المتوغل الذي يرتكب الإبادات البشرية والإبادة العمرانية.
0: حتى الآن لم يحصل هذا. من يمكن أن يلعب دورا هنا؟ يعني تحدثنا في أكثر من مرة عن وسيط عربي خليجي إقليمي، وتحديدا كنا نشير إلى وصول يزيد بن فرحان وحديثه مع الرئاسات المختلفة. ولكن السؤال، هل فعلا اليوم الدور الإقليمي حاضر بطريقة يمكن أن يحدث فيها وهو يعاني ما يعانيه على جبهته الخاصة؟
1: لا شك هذا شيء، والوضع اللبناني شيء آخر. لا شك أن الدول المنطقة مهتمة إلى حد كبير بالوضع اللبناني، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، دولة قطر، تركيا أيضا، وكل الدول المعنية. لكن أنا لا أعتقد أن هذه الدول يمكن أن تقوم بدور رائد على صعيد إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان والذهاب نحو مفاوضات. أعتقد اليوم أن الموقف العربي يتفهم إلى حد كبير موقف الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية بضرورة الذهاب نحو مفاوضات لإيقاف هذه الحرب، ولا يمكن اليوم لأي طرف دولي أن يضمن هذه المسألة إلا الأمريكي. عندك حزب الله اليوم في الداخل اللبناني، ومن يوالي حزب الله يعتبر أن الولايات المتحدة هي طرف في هذه المعركة ولا يمكن أن تكون وسيط، وبالتالي نحن في نفس الدوام. لذلك أنا أقول لابد للأطراف الأخرى وبينها حزب الله، وأولا حزب الله، أن يتفهم موقف الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية، لأن لديه هدف واحد هو وقف الحرب، إعادة النازحين وترسيم الحدود وبسط الدولة سلطتها على المناطق.
0: ما الذي يعقدنا ذلك دكتور مهدي برأيك؟
2: لا أنا الإشكال أنه موضوع أن يلتقي بنيامين نتنياهو قبل أن يحرك أي شيء. يعني اليوم أنا جلستين بين السفيرين حصلت، وعدنا بوقف إطلاق النار، تبين ما في وقف إطلاق النار، أكيد تم تحييد بيروت وربما بضغط الإيراني الذي حيد بيروت والضاحية الجنوبية، وبالتالي يجب أن يكون إذا ما كان هناك لقاء سيحصل، وأنا أكيد بشمع هذا
0: يعني اللقاء. يعني هذه هي النقطة، هي الآن
2: يجب أن يتوج، يجب أن يكون تتويجا للمسار. أما أن نبدأ باللقاء بنيامين نتنياهو ونحن نقتل في الجنوب وفي كل لبنان، هذا أمر غير مقبول. نحن نتعاطى مع عدو منذ نشأتي، نحن على عداء معه، على قتال، على صراع معه، ليس بهذه الطريقة.
0: ولكن هل تتفهمون أيضا أن الرئيس اللبناني نفسه لم يكن أصلا راغبا في ذلك، وإنما وضع في مأزق حقيقي عندما
2: قلب؟ حينما يكون هناك موقف موحد للدولة اللبنانية يستطيع أن يرفض ويقول هنا لا وهنا نعم.
0: على العموم سنتابع ما يجري، كما قلت الساعات القادمة هي ساعات حرجة جدا. أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، وشكرا جزيلا لك الأكاديمي والبحث السياسي دكتور مهدي عقيل. شكرا لكم مشاهدينا، أعود بكم إلى استوديو الأخبار في الدوحة. معك عبد السلام، تفضل.
3: شكرا لك ليلى، وسنبقى في متابعة تطورات جديدة. نقلا عن بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع يقول بدأنا بالفعل في خفض إنتاج النفط، ونقل المسؤول الإيراني لبلومبرغ أن خفض الإنتاج خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. وقد نقلت بلومبرغ عن مسؤولين مطلعين على سياسة الطاقة الإيرانية بأن إيران أمامها تقريبا شهر قبل أن تنفد القدرات التخزينية. إذن هذه الأخبار العاجلة الأخيرة التي ننقلها لكم على شاشتنا عن مسؤول

0: الإيراني رفيع تحدث لبلومبرغ وبأن خفض الإنتاج هو خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. نبقى في متابعة هذا الخبر وهذا التطور مع مراسل مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير ينضم إلينا الآن من طهران، وأحمد الرهيد مراسل الجزيرة ينضم إلينا من واشنطن. نبدأ مع نور الدين دغير، وهذا الاحتمال كان قائما وهو ليس بالأمر الذي طهران لم تكن تتوقعه، بل إنها تحدثت كثيرا عن أن هذا الحصار صحيح يؤثر وبأنها تجري أيضا بعض الخطوات ومنها التخزين بطرق متعددة.
1: عبد السلام، ما سمعناه على الأقل هنا في طهران لم نسمع بأن الجانب الإيراني سيخفض من الإنتاج لحد الساعة، لم نسمع من مصدر بشكل رسمي هنا من الأجهزة المعنية، ونتحدث بالضرورة عن وزارة النفط أو المعنيين في إدارة النفط هنا بطهران، لم يتم الحديث عن مسألة خفض التخزين خفض إنتاج النفط، لكن سمعنا من هنا من طهران على أنهم أوجدوا بدائل أخرى لتخزين ما يتم إنتاجه من النفط. لحد الساعة لم يتم الإفصاح عن هذه البدائل، لكن ما يتم العمل عنه الآن هنا في إيران هو قضية مسألة التخزين الإنتاج الفائض الذي تقوم به طهران. هنا لابد من الإشارة عبد السلام، هناك نقطة أساسية وجوهرية، مسألة خفض الإنتاج هنا في إيران وتراجع الإنتاج من الإنتاج الذي كان يصل إلى 3 ملايين مباشرة بعد الاتفاق النووي، بعد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 تراجع الإنتاج الإيراني أو على الأقل الصادرات الإيرانية تراجعت إلى ما يقارب لخمسة 500,000 برميل إلى 400,000 برميل، في بعض الأحيان تم تسجيل 300,000 برميل يوميا، بمعنى أن فائض الإنتاج كان يخزن. الجانب الإيراني الآن يتحدث عن إيجاد طرق بديلة لإعادة التخزين، لكن هنا لابد للإشارة كذلك عبد السلام على أن إحدى الطرق الأخرى التي يمكن أن تلجأ إليها طهران بدأ الحديث عنها هنا بشكل كبير جدا، وهي مسألة التصدير عبر الشاحنات الكبرى. هذا بدأ العمل عنه هنا في طهران وأعلنت عنه وزارة النفط. هنا نشير على أن الدولة المستوردة الكبيرة للنفط الإيراني هي الصين، وبالتالي هناك ممر يمكن القول بأنه أسهل ممر بري أو على الأقل على مستوى السكك الحديدية ما بين طهران والصين يمر عبر أفغانستان، وسمعناه كذلك من هنا من طهران على أن الجانب الأفغاني ليس لديه مشكل بأن تكون أفغانستان محل عبور للسلع وللنفط الإيراني باتجاه الصين، على الأقل هذا ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وهناك تجاوب ما بين حكومة أفغانستان المؤقتة وما بين الإيرانيين في هذا الاتجاه، ويبدو أن إيران بدأت تعمل على هذا المستوى. هناك كذلك لابد من الإشارة على أن إحدى الموانئ القاسية في الشرق الإيراني وهي من ميناء تشابهار يمكن القول بأنه إحدى الموانئ التي تناور عليها طهران كمفر للصادرات النفطية. هنا كذلك لابد من الإشارة بأن مسارات أخرى لدى طهران للإفلات من الضغط الأمريكي خاصة في حصار الموانئ. لدينا 3 وجهات أساسية ومهمة يمكن أن تعتمد عليها طهران، يمكن أن تفعلها سواء بشكل علني أو بشكل غير علني. هناك المسار العراقي، وسبقت أن استعملت المسار العراقي خاصة بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت عام 2018، وهو ممر آمن، ويبدو أنه حتى على المستوى اللوجستي هو ممر جاهز عمليا لاستقبال النفط الإيراني وكذلك لاستقبال الغاز الإيراني باعتبار أن إيران تصدر الغاز للعراق. هناك الممر التركي وهو ممر مفتوح ولا يزال مفتوحا لحد الساعة على المستويين، سواء على مستوى النفط أو على مستوى الغاز، يمكن أن تستفيد منه طهران سواء بشكل علني أو بشكل غير علني، هذا الأمر مطروح. وهناك ممر بدأ العمل عليه منذ مدة بشكل كبير جدا، الممر الروسي الإيراني الروسي، النفط الروسي الإيراني يصل إلى روسيا ويباع باسم روسيا في الأسواق العالمية، هذا الاحتمال مطروح بشكل كبير جدا، وبالتالي يبدو أن الجانب الإيراني يأخذ بالحسبان أن هذا الحصار قد يطول نوعا ما، لذلك بدأت تبحث عن الأطر البديلة سواء بالتخزين سواء بآلية التصدير أو بمناطق التي يمكن أن تصدر منها نفطها، وبالتالي هي تعمل على هذا الإطار، وهذا ما سمعناه هنا. لكن بكل تأكيد عبد السلام، هذا استمرار الحصار بهذه الطريقة ربما قد يؤدي بشكل أو بآخر لاندلاع مواجهة، هذا ما سمعناه هنا على الأقل بالرؤية العسكرية الإيرانية تتحدث على أن إيران ربما قد تبدأ نوعا ما باستهداف القطاعات البحرية التي تعترض

0: السفن الإيرانية، على الأقل هذا ما قيل خلال اليومين الماضيين. بالإضافة إلى ذلك، ربما قد تعقد إيران العملية بشكل كبير جدا إذا ما رأت بأن الحل السياسي قد يتأخر وأن الحصار قد يطول. ربما قد يتم تفعيل بشكل أو بآخر ممرات أخرى، ونتحدث عن باب المندب، ويبدو أن نقاط باب المندب بدأت تطفو على السطح بشكل أو بآخر بشكل جزئي، لكن يبدو أنها قد تفعل خلال المراحل المقبلة، وهذا سيشكل نقطة ضغط تريد أن تنور بها طهران في المفاوضات. وكنقطة أخيرة عبد السلام، وأشرت إليها في وقت سابق، الولايات المتحدة الأمريكية تطرح الحصار مقابل البرنامج النووي الإيراني، الإيرانيون يطرحون الحصار مقابل مضيق هرمز. يبدو أن الإيرانيين سيضيفون نقطة ضغط أخرى على طاولة المفاوضات ليبقى الحوار الإيراني كمرحلة أولى ما بين الحصار والمعابر للدخول إلى وقف الحرب، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى المفاوضات النووية، وهذا ما يحمله المقترح الإيراني للجانب الأمريكي عبر الوساطة الباكستانية.
1: تبقى دائما معنا في المتابعة نور الدين دغير. نذهب إلى أحمد الرايد مراسل الجزيرة من واشنطن. وهذا السيناريو وهو ربما الضغط على القدرة التخزينية للنفط الإيراني، سمعنا عنها أولا من وزير الخزانة الأمريكي قبل شهر تقريبا، ثم باتت حديثا متداولا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قاد إلى الحصار الذي يقول الرئيس الأمريكي بأنه سيشدد وقد يطول أشهرا.
2: بالفعل عبد السلام، وزير الخزانة أيضا الأسبوع الماضي كان قد علق على هذا الحصار وعلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قال إن إيران بدأت تفقد قدرتها الإنتاجية النفطية، وبالتالي كل هذه المواقف الأمريكية تعكس مدى التعويل الأمريكي على الحصار البحري وكذلك على العقوبات لدفع إيران نحو طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية. بل يعتقد بعض المسؤولين من إدارة الرئيس ترامب بأن هذه العقوبات الاقتصادية والضغط الكبير الممارس على إيران من خلال الحصار البحري وملاحقة ناقلات النفط في عرض البحار من شأنه إما أن يجبر إيران على عقد صفقة وفق الشروط الأمريكية أو أن ينهار هذا النظام تدريجيا على حد وصف وزير الحرب في تصريح سابق. وبالتالي الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بشروطها. الآن هناك هذا المقترح الجديد الذي وصل إلى الولايات المتحدة قبل يومين تقريبا. الرئيس ترامب يوم الجمعة قال إن إيران تريد التوصل إلى صفقة، ولكنه غير راض عن هذا المقترح، لم يقل إنه يرفضه ولكنه يعبر عن عدم رضاه. تفاصيل هذا المقترح طبعا بطبيعة الحال لم تنشر بشكل رسمي، والرئيس ترامب في ذات اليوم كان قد قال إن الولايات المتحدة لن تكشف ما يدور في كواليس هذه المفاوضات، وأضاف أنه الوحيد وأشخاص قليلون في إدارته هم الذين يعلمون تفاصيل ما يجري في هذه المفاوضات. وذلك أيضا أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي عندما سئلت عن هذا المقترح الجديد، قالت إن الولايات المتحدة لا تريد أن تخوض في تفاصيل هذه المحادثات الدبلوماسية، ولكنها تؤكد على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أما ما تنشره وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هذا المقترح ومن أبرزها وول ستريت جورنال، فقالت إن إيران تطرح شروطا أخف مما طرحته قبل نحو أسبوع. تقول الصحيفة إن الطرح الجديد تقول فيه إيران إنها مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات الأسبوع المقبل أو هذا الأسبوع في حال قامت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات برفع الحصار وتخفيف العقوبات وإنهاء الحرب. وبالتالي كانت الشروط السابقة بحسب ما تنشر وسائل الإعلام الأمريكية أن إيران كانت تشدد على ضرورة أن يرفع الحصار البحري أولا وبعد ذلك استئناف المفاوضات، ولكن يبدو أن إيران تحاول أن تقترب خطوة بحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون من خلال هذا العرض الجديد. وحتى الآن الولايات المتحدة متمسكة بهذا الحصار، الرئيس ترامب يقول إنه لن يرفعه حتى يتم التوصل إلى اتفاق. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن، وسنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة أو تصريحات أمريكية تتعلق بهذه الخطوة. تنضم إلينا الآن في الاستوديو هي من عواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. وهذا الخبر العاجل نقلا عن مسؤول إيراني لبلومبرغ سيد أحمديان بأن إيران قررت تخفيض إنتاج النفط، والهدف من ذلك هو تفادي الوصول إلى القدرة التخزينية القصوى، لكنه في حديثها أيضا لبلومبرغ تحدث عن قدرة إيران على التعاطي مع هذه التحديات، وبأنها سبق وأن خفضت الإنتاج دون أن تلحق أضرارا بالبنية التحتية لإنتاج النفط. لماذا هذا التصريح في هذا التوقيت برأيك؟
3: تقديري أنه يظهر واقعا مرت به البلاد سابقا. في الحقبة الأولى من ترامب المتوسط 330 أو 35 يوم تقريبا إنتاج الإيراني خفض إلى أدنى من 300 ألف برميل يوميا. الآن إيران تنتج أعلى من مليون، حتى قبل الحرب كان مليون ونصف، الآن يبدو أنه تراجع قليلا لكنه ما زال فوق المليون. أي بمقدرتها أن تنزل مستوى الإنتاج إلى 300 ألف كما حدث سابقا، وتستمر بتصدير جزء من الإنتاج. يعني نتكلم عن التصدير طبعا، القدرة الإنتاجية أكثر من ذلك، لأن الاستهلاك الداخلي يتطلب مليونين تقريبا يوميا. بكل الأحوال هي أولا تخفض، ثانيا تبحث عن طرق مختلفة، وثالثا تفكر بمواجهة الحصار عسكريا. هذه الثلاث
1: خياراتها يأتي أمام
3: طبعا
1: هذا
3: طبعا السيناريو. وتقديري أنها ستستخدم كلها، يعني ستذهب باتجاهات، يعني السؤال حول كيف ستتعاطى مع إيران مع الحصار
1: ويرتبط
3: بالثلاثة أبعاد هذه. لكن بكل الأحوال هذا التصريح يراد له أن يذكر الولايات المتحدة التي تعول كثيرا على خفض الإنتاج الإيراني أنه مررنا بهذا ولدينا المقدرة على استيعاب.
1: هو يقول لدينا ما يكفي من الخبرة والتجربة ولسنا قلقين. وهنا نسأل السيدة هيام، هل هذا الخبر الصادر عن الإيرانيين حتى هذه اللحظة يشجع الخطوات الأمريكية في الاستمرار في الحصار، أم أنه يضعهم بأنه قد لا تنجح هذه الخطوة طالما أن لديهم خبرات سابقة ويستطيعون التعامل مع هذا الضغط؟
4: أعتقد علينا أن ننظر إلى الصورة الأكبر، وأيضا ليس إلى السردية بل حقائق على الأرض. الحقيقة أن الرئيس يفهم والحرس الثوري يفهم أن هذا الحصار موجود ليبقى، وأن الرئيس ترامب يريدهم أن يعودوا إلى مائدة التفاوض بعرض أفضل. حقيقة أن لديهم خبرة، هذا صحيح. سلوك الحرس الثوري في المنطقة كان بهذا النوع المتطفل والخبيث ضد الآخرين، إذن هم لديهم القدرة على تبرير سلوكياتهم وطرح الأمور على الطاولة لحماية الحرس الثوري نفسه وبنية التحتية، وليس بالضرورة الاقتصاد الإيراني. هم الآن يقولون أنهم يخفضون الإنتاج، هذا ما توقعه الخبراء أصلا، لأنهم لديهم حقول نفط وآبار قد تنفجر إن لم يتم الاستخراج والسحب منها. أنا لست خبير لكن هذا ما أفهمه حول كيفية مجريات الأمور. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نفهمه هو مسألة الواردات وسيولة التدفق. لا شك لدينا أن الحرس الثوري لديهم شبكة ظل، رأينا في الماضي كيف يهربون الكابتاغون. والقضية في الأساس هي أن الشعب الإيراني هو الذي سيواجه الصعوبات الاقتصادية والضائقة، وليس الحرس الثوري، لأنه يمتلك شبكة الظل لتقيه من ذلك.
1: بأن هذه الخطوات هي رد على الضغط الأمريكي، يعني توقيت هذا التصريح يأتي بعد أن قال الرئيس الأمريكي أنه يفكر في تمديد الحصار أشهرا طويلة. في الذهنية الأمريكية النموذج المستخدم دائما في المقارنة هو فنزويلا، وفنزويلا تعاني الآن البنية التحتية النفطية، تحتاج إلى سنوات عديدة لإعادة تأهيلها، وذلك نتيجة لحصار طويل أمد امتد لسنوات طويلة وليس أشهرا. الجانب الإيراني الآن يقول نحن لدينا حلول نبدأها بالخطوة الأولى تخفيض الإنتاج، ولدينا حلول أخرى كما ذكر مدير مكتبنا تتعلق بالتصدير عن طريق البر، عن طريق السكك الحديدية، الخطوط الأخرى التي هي موجودة بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي والتخزين في سفن ذات قدرات استيعاب عالية قديمة صحيح، لكن يمكن استخدامها، بالإضافة إلى أسطول الظل الذي يمر عبر المضيق حتى الآن ولم يحكم الحصار كما قال السيد أحمد يان. عن هذه النقاط

0: الرئيس عندما فرض الحصار على إيران ماذا كانت نيته؟ وأننا نرى نتائج ذلك هو في حقيقة الأمر قال أنه يريدهم أن يأتوا إلى مائدة التفاوض لأن التدفق المالي والسيولة مهمة لهم. رأينا تغيرا في سلوك الحرس الثوري، رأيناهم يراجعون مقترحهم في أقل من أسبوع، رأيناهم الآن يخفضون من قدرة الإنتاج النفطي. وهذا أنا لو كنت مراقبا أقول إن الحصار يؤتي أكله. على المدى البعيد أعتقد الرئيس مستعد وفقا لما يقوله هو إلى أن يترك للحصار أن يأخذ مساره حتى لو كان ذلك أشهرا. أعتقد أن الحرس الثوري يرتكب خطأ إذا ما قالوا أنهم سيتجاوزون مدى صبر الرئيس. أعتقد أن الأمر جاد للغاية. الحرس الثوري بالغ في قدرة الأوراق التي بيده، وإذا لدينا حقائق على الأرض يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
1: وهذه نقطة مهمة، لا نتحدث الآن عن خيارات إيران في الرد إذا ما وصلنا إلى نقاط الفيضان النفطي في المنطقة، نريد أن نتحدث عن هذه الخطوة بأنه إن كان الهدف منها تخفيض القلق أو سحب عنصر الضغط الأمريكي المفروض الآن من خلال الحصار أو التهديد بالاستمرار في الحصار، ألا يشي أيضا بأن الورقة كما ذكرت السيدة هيام تسحب شيئا فشيئا من تحت يد إيران متعلقة بالمضيق، وبأنه الآن أصبحوا في مرحلة الدفاع عن مصالحهم داخل حدودهم؟
2: لا، وإيران كانت وما زالت تدافع عن ما تمتلكه أمام الاعتداء الأمريكي والإسرائيلي، والآن أيضا مستمر. بالمناسبة إيران لا تنظر إلى الحصار إلا من منظور الحرب، يعني هي مرحلة ثالثة للحرب الأمريكية على الشعب الإيراني، ولذلك تتعاطى معه بهذا المنطلق. لكن ردا على ما تفضلت، هناك تصريح لسيناتور أمريكي في إحاطة بيت هيكسس وزير الدفاع، يقول له بطرافة أنك تحاصر الحصار. بمعنى آخر، إيران أحرقت واشنطن، أنت أيضا تقول لا بأس نحرق واشنطن نحن أيضا. بمعنى آخر، المضيق هرمز يأتي أكله في الضغط على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي نتيجة الفعل الحربي الأمريكي ضد إيران. الولايات المتحدة بدل حل هذه المشكلة تحاصر إيران. إيران تبحث عن طرق للتنصل من هذا الحصار أو مواجهته مستقبلا، لكنها تبقي على ورقة الضغط فعالة ضد الولايات المتحدة. والولايات المتحدة المفارقة أنها تسعف إيران في هذا. التصريح الآخر هو يركز على بالفعل أن الصورة صورة حرب. الرئيس الأمريكي اليوم صباحا يقول بأننا نقوم بالقرصنة ضد، يعني هذا عمل مربح، نحن نقوم بالقرصنة ضد السفن الإيرانية وهو أمر مربح. يعني تصريحان يبديان واقع السياسة الأمريكية. أولا، لا يوجد حل لمضيق هرمز، الورقة تبقى بيد إيران بقاربين سريعين، لا تحتاج إيران الكثير للقيام بما تقوم به، بينما الولايات المتحدة تحتاج الكثير للإبقاء على حصار الحصار الذي يضر بها ويضر بالعالم ويضر بإيران.
1: إذا يعني أنت تعتقد بأنه لم تنزع الورقة بعد؟
2: تقديري أن هذه الورقة أساسا لا يمكن نزعها من يد إيران، لا يمكن بأي حال من الأحوال. هناك سيناريوهات مستبعدة جدا عسكرية يمكن البناء عليها، لكنها مكلفة لدرجة تمنع الذي يفكر بها أن يقدم.
1: سأعود إليكم. ينضم إلينا من عمان الدكتور رعد التل، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأردنية، في محاولة لفهم هذا التصريح اللافت وهو تخفيض الإنتاج كخطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية، ما دلالاته؟
3: مساء الخير. طبعا قرار إيران بخفض الإنتاج لا يمكن أن نفصله عن حدود قدرتها على التخزين، وهي حدود أصبحت أكثر وضوحا في ظل التصعيد الحالي مع الولايات المتحدة. فعندما تتعرض أي دولة لكل هذه العقوبات ولكل هذه يعني التقييد، يتحول التخزين إلى أداة امتصاص للفائض من الإنتاج بالذات في الحالة الإيرانية. لكن أكيد هذه الأداة لها سقف تقني ومالي، ففي إيران الطاقة التخزينية على ما يبدو أصبحت محدودة جدا بالمقارنة مع حجم الإنتاج كما أن التخزين

0: عائم المتوقف حاليا لم يعد خيار مرن بالنسبة لها. الضغط الأمريكي في سياق الصراع الحالي قد يعيد تشكيل سلوك إيران في إدارة النفط، فبالتالي بدل من تعظيم الإنتاج يصبح هناك البحث أكثر عن خيارات غير تقليدية، بالتالي طهران باتت أكثر حذرا في هذا الاتجاه. السبب ليس فقط صعوبة البيع، لا، بل أيضا أن الكلف المرتفعة بالاحتفاظ بالنفط دون تصريفه بات يشكل ضغطا كبيرا.
1: والحديث هناك، السياسة تشتبك بالاقتصاد هنا، والرئيس الأمريكي يقول إنه سيستمر في الحصار أشهرا، ثم يأتي هذا التصريح من جهة مسؤولين إيرانيين لوسيلة إعلام بلومبرغ اقتصادية بالدرجة الأولى. فالسؤال هنا، هل أسعار النفط مع هذا الإعلام بتخفيض دولة أساسية في الإنتاج مثل إيران لإنتاجها سيتأثر؟
0: بات أكثر من أي وقت مضى يلوح بالأفق ملامسة برميل النفط $150، أتحدث عن الأسابيع المقبلة أو خلال الشهر القادم، لأن أزمة العرض الذي يتعرض لها حجم النفط العالمي جراء توقف ما يقارب 20% من النفط والمشتقات النفطية المنتجة في هذه البقعة من العالم، وأتحدث عن بالذات دول الخليج وإيران، أصبح يشكل قلق أساسي واضطرابات وارتفاع في المخاطر ترخي بظلالها على أسعار النفط. فمتوقع جدا أن يستمر الارتفاع في أسعار النفط وصولا إلى ما يناهز $150. طبعا هذه الضغوطات في هذه الأسعار سوف تشكل أو تضاعف الركود التضخمي العالمي، تباطؤ في النمو مع ارتفاع في الأسعار، وسوف يكون للدول والتي نسميها الأكثر هشاشة والتي تستورد أكثر وأكثر من النفط ارتدادات مباشرة عليها على شكل زيادة في العجز وعبء في الدين العام متزايد.
1: أبقى معك لأنه هناك كثير من الأمور تشتبك. الرئيس الأمريكي في بداية هذه الحرب سمح لبعض السفن الإيرانية الحاملة للنفط بعد تحميلها بالخروج والوصول إلى وجهاتها ضبط أسعار النفط. في حال وصول الأسوأ، لنقل إذا ما أعلنت إيران الوصول بعد شهر للقدرة التخزينية أو القوة القاهرة، فحينها ألا ترتد هذه الأمور على الخطط الأساسية التي كان يحاول الرئيس الأمريكي في البداية أن يتم من خلالها ضبط الأسعار؟
0: شوف، لنقرأ الأمور باتجاهين. أولا بالاتجاه الإيراني الداخلي، أنت تتحدث عن دولة تحت الحصار ما يقارب 50 عام، فبالتالي كل مواطن هناك مهيأ ومدرب ومستعد لمثل هذا الأنواع من الحصار. قد يكون هذا الأقسى والأصعب لكن ارتداده عالمي. بالنسبة للولايات المتحدة، واضح بأنه القرارات التي يتم اتخاذها صعودا أو هبوطا هو لضبط إيقاع الأسواق إلى حد ما، وأضع تحتها شحطتين، إلى حد ما أتحدث عن الارتدادات التي تواجه المواطن الأمريكي قبل المواطن الأوروبي قبل المواطن الآسيوي قبل دول الجنوب، لأن الأسعار هناك تتفاقم وتتسارع باتجاه الصعود، وهذا ما يشكل ورقة ضاغطة على السياسات للرئيس ترامب. نتحدث الآن في البعد الثالث عالميا، هذا الارتداد يرخي بظلاله على جميع دول العالم، من حاجز الطلب العالمي لبرميل النفط يقارب 100 مليون برميل نفط يومي، من خلال مضيق هرمز كان قبل الحرب يمر 20 مليون، اليوم انخفض إلى ما يقارب 2 مليون، فأنت تتحدث عن أزمة عرض وصدمة عرض كبيرة، مع عدم اختلاف الطلب سوف يؤثر تماما على الأسعار عالميا، أتحدث عن النقل واللوجستيات، عن التأمين، عن سلاسل الإمداد، عن الأسمدة، كله له ارتدادات سوف يرخي بظلالها عالميا.
1: تبقى معنا سيدة هيام نعواس بهذا النظر الاقتصادي لما يجري الآن من خطوات إيرانية. يفتح السؤال أيضا، هل محاولة إيلام الاقتصاد الإيراني أو جلبهم إلى الطاولة ربما بشروط أصعب عليهم يكلف الولايات المتحدة الأمريكية أولا وحلفائها أيضا في المنطقة أثمانا باهظة.
2: نعم أنت محق تماما، وعلى المدى القصير، وأيضا الولايات المتحدة ستتأثر أيضا، ودافع الضريبة الأمريكي بالتأكيد سيتأثر، وكذلك الاقتصاد العالمي. هذه حقائق لا شك ولا جدل حولها. إذا ما أردنا أن ننظر الأمور بطريقة مختلفة، سلديك ألم اقتصادي على المدى القصير، لكنك تريد تفادي إيلام على المدى البعيد، لأن ما تعلمناه في هذه الحرب هو أن الحرس الثوري مستعد تماما لأخذ الاقتصاد العالمي رهينة وزعزعة استقرار المنطقة بأي ثمن طالما هو يبقى وينجو. إذن رفع الحصار الآن لن يحل المشكلة على المدى البعيد، وهي أن الحرس الثوري سيستطيع مرة أخرى في المستقبل أن يعرض للخطر الاقتصاد العالمي والمنطقة. إذن عليك أن تنظر إليه من مقارنة الفائدة بالتكلفة، بسعر التكلفة. طبعا الحلفاء الأوروبيون قد لا يكونون راضين عن أسلوب الرئيس المتشدق، لكنهم يفهمون على المدى البعيد التداعيات. لو سمح للحرس الثوري بالاستمرار في سلوكه، لأن ذلك سيشكل سابقة في أماكن أخرى، فلن نواجه مشكلة مضيق هرمز فقط، بل سيكون هناك سلوك إرهابي في مناطق أخرى أيضا.
1: دكتور حسن أحمديان، إعلان هذه الخطوة له بطبيعة الحال تأثيراته اقتصادية وحتى على مستوى لعب الورقة، ورقة مضيق هرمز، لكن خيارات إيران في حال الوصول للسيناريو الأسوأ، أنت ذكرتها في البداية وقلت لك ننتظر حتى النهاية لنفهم، ما الخيار الأرجح بينما تعتقد أنها خيارات لإيران في هذه الظروف؟
3: هناك مظلة لنسميها عبد السلام، هي أنه استقلال إيران خط أحمر، لذلك تحت هذا السقف تقول إيران أننا لن نستسلم أمام الولايات المتحدة، ما يقول استسلموا عليهم أن يستسلموا. والأطروحة الآن أصبحت واضحة في باكستان، كانت تقول بضرورة أن تدير الولايات المتحدة لإيران عملية الإنتاج والتصدير، وأن تذهب الأموال إلى الخزانة الأمريكية، ثم تطلب إيران أموالها، إذا رضيت الولايات المتحدة ستبعث الأموال إلى إيران، إلا وإلا فتبقى الأموال هناك. يعني أطروحة غاية في السذاجة إن أخذنا 40 يوم من الحرب بالحسبان، نزع سيادة إيران بشكل عام. تحت هذا يأتي الحصار، كيف تتعاطى معه إيران؟ هناك خيارات، تخفيض الإنتاج جزء من إدارة الموارد الداخلية والتخزين، القدرة التخزينية، الطرق المختلفة، لأنه تحد إيران 15 دولة تستطيع التصدير من طرق مختلفة، طبعا اعتادت على البحر لكن تحت الضغط ستنوع ذلك. النقطة الثالثة هو المواجهة، وأنا أراها مقتربة، يعني كلما ازداد الضغط الأمريكي تقترب المواجهة بشكل أكبر. هذا التكتيك ربما يختلف، لأنه البعض يركز على أنه لماذا إيران لا تقوم بفعل شيء هذا اليوم أو قبل يوم. الاستراتيجية هي منع هذا الحصار من أن يستتب للولايات المتحدة عبر التنصل منه وعبر مواجهته. هذين الطريقين هما الطريقين. أنا أرى المواجهة قادمة، لأن الضغط الأمريكي سيستمر ويزداد. تعودنا من السياسة الأمريكية أنها تتقدم خطوة بخطوة، حتى الآن تريثت إلى حد كبير في التطبيق، ستأتي ربما بقدرات أكبر تمكنها من التطبيق. في تلك الحالة تقديري أنه الصدام وارد جدا، وهذا أيضا مخرج آخر.
1: هذه خيارات إيران، في مقابلها الخيار الأمريكي بتمديد الحصار لأشهر، ألا يغفل مصالح دول الخليج، الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، الذين أيضا يعانون في إخراج النفط والغاز والأسمدة، وأثر الأسمدة تحديدا يهدد جنوب القارة الإفريقية على مدى القريب، في بلدان تحتاج إلى الأسمدة للإنتاج، ويضر أوروبا بحسب تصريحات حتى لبعض الوسائل الإعلام منها بي بي سي، بأن أسعار المواد الغذائية سترتفع قريبا جدا خلال الشهر المقبل في بريطانيا على سبيل المثال. فهل هي مقامرة أو مغامرة محسوبة بالاستمرار في الحصار؟
2: نعم هي مخاطرة محسوبة، وكذلك علينا أن نقر بأن التداعيات والآثار الاقتصادية

0: الاقتصادية والإنسانية، ليس فقط في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، بل أيضا على الشعب الأمريكي الذي يبدو أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار من قبل مواقف الحرس الثوري، فهو عليهم أثر وكلفة اقتصادية وإنسانية لا يمكن تجاهلها. إذا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه أيضا بالنسبة، هناك أمد بعيد وأمد قصير. حسب فهمي أننا قبل أن نصل هذه النقطة، الإدارة داخلة في نقاشات مع حلفائها في أوروبا وفي الناتو لبحث الخيارات المتاحة، لكن علينا أن نتذكر أيضا ومن مفهوم جدلي، لو فرضنا أن الرئيس رفع الحصار الآن، ما هي الضمانات بأن الحرس الثوري لا يكرر هذه الفعلة بعد 3 أشهر من الآن؟ هذا نظام لا يمكن توقع تصرفاته، علينا أن نفهم ذلك.
1: شكرا جزيلا لكم. هي من عواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور حسن أحمد ديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. وسنبقى في متابعة هذه التداعيات لهذا القرار والوضع في مضيق هرمز من ناحية اقتصادية في سياق النافذة مع وسيلة علمي.
2: شكرا عبد السلام، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التطورات. مع استمرار غلق مضيق هرمز والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، كما نسلط ضوء على خفض إنتاج النفط الإيراني. معنا في الاستوديو الدكتور غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع زميل عبد القادر عراض أحدث التطورات على الخريطة التفاعلية. عبد القادر، خفض إيران لإنتاجها النفطي أكيد يصاحبه مؤشرات عديدة نرصدها معك في الخريطة التفاعلية.
3: بالفعل وسيلة، وقد تابعنا هذه العواجل التي نقلتها بلومبرغ نقلا عن مسؤولين إيرانيين بقرار خفض إنتاج النفط الإيراني. نحن نتحدث عن ما نقلته بلومبرغ من أن إيران قد في أمامها نحو شهر كي تصل إلى استنفاذ إن صح القول قدرتها التخزينية بالنسبة للنفط الإيراني. هذا الوضع يأتي بينما لو ذهبنا مباشرة إلى هذا المضيق الذي ظل حديثنا خلال طيلة هذه الحرب وعملية الإغلاق التي تسبب فيها، سواء ما تعلق بإيران بإغلاق مضيق هرمز أو ما تعلق أيضا بالحصار البحري الذي تفرضه البحرية الأمريكية، وذلك على مستويات عديدة. نحن نتحدث عن تقريبا ألفي سفينة شحن وناقلة نفط عالقة على مستوى المضيق بسبب هذا الوضع. لكن دعونا ننظر إلى الأرقام حينما نتحدث عن العبور. هذه الإحصائيات لـ SB Global Market تتحدث عن عملية العبور على مستوى مضيق هرمز، وكما نشاهد عملية العبور لم تتعدى مستويات كبيرة، وأغلبها كان دون 10 سفن يوميا. وحينما نذهب إلى آخر يوم وهو أمس، فقد كان العبور تقريبا بناقلتي نفط وسفينة حاويات وسفينة بضائع جافة، إضافة إلى سفن أخرى. لكن هذا التطور اللافت المتعلق بالقدرة التخزينية يأتي بينما كانت بلومبرغ نقلت عن كيبلر في وقت سابق، أي قبل يومين، بأن القدرة التخزينية لإيران ربما تتراوح بين 12 يوما إلى 22 يوما، وذلك حسب هذا الموقع. بالنسبة للإجراءات الأخرى، يأتي هذا الإجراء الإيراني بينما كانت تقريبا وفق أكسيوس عن مسؤولين في البنتاغون تم منع عبور نحو 40 سفينة تنقل النفط الإيراني، وهذا ربما أثقل كاهل الاقتصاد الإيراني، مصادرة سفينتين وحرمان إيران من نحو 5 مليارات دولار بسبب هذا الحصار البحري. أرقام أخرى تتعلق بالتبعات، ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير تقريبا 45 سفينة لمسارتها، وأيضا تراجع شحنات المحاصيل إلى إيران بنحو 40% طبعا وفق بلومبرغ بين في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس. واللافت هو ما أعلنه الرئيس الأمريكي حينما قال بأن 400 ناقلة نفط محتجزة حاليا في هرمز، وذلك هذا يعني بأن في حال ما إذا فتح المضيق فهذا يعني فائدة إن صح القول الاقتصادي العالمي. تطورات لافتة على أكثر من صعيد، ولكن أيضا تتعلق أيضا بنحو 2000 سفينة كما قلت و20,000 بحار ما زالوا محتجزين على مستوى المضيق، ومطالبات بالتعويضات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن إجراءات إيرانية تتعلق بعملية إن صح القول الوصول إلى الطاقة القصوى لعملية تخزين النفط، أكيد لها تداعيات وسيلة، وأكيد لها قراءات في ظل الحشود العسكرية، ولكن أيضا في ظل هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وهذا

0: نحاول تحليله ومناقشته مع الدكتور غازي إبراهيم العساف. شكرا لك عبد القادر. دكتور غازي، خفض إيران للإنتاج النفطي وسط حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وسط عقوبات مالية تتوالى كذلك، ما الذي يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد الإيراني؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة هذه إحدى النتائج الأولية التي بدأت تظهر اليوم كنتاج للحصار الأمريكي على الحصار على المائي على مضيق هرمز على إيران، وهي يعني إحدى النتاجات الكبيرة التي تظهر أن القدرة الإنتاجية على لإيران على إنتاج النفط الآن بدأت تتراجع. طبيعة الإنتاج في قطاعات النفط كما تعلمين لا يمكن تخزين كل ما يمكن إنتاجه خلال فترة معينة، لأن هناك سلاسل توريد وتصريف للكميات المنتجة خلال الساعات التي تعقب ساعات الإنتاج، وبالتالي الحصار الذي حصل خلق نوع من الخنق الاقتصادي، والآن هم مجبرين على اتخاذ هذه الخطوة لأن ذلك سيؤدي يعني أو نتيجة لما تم من ضغط على إنتاج البترول. أنا أعتقد أنه هذا لا زال الآن يشكل ورقة ضغط استراتيجية مزدوجة، صحيح يؤثر على الإيرادات بالنسبة للاقتصاد الإيراني، لكن أيضا سيكون له تبعات كبيرة على سوق النفط العالمي خلال الفترات القادمة.
0: وهنا سؤال، كيف ستكون تداعيات هذا الخفض على سوق النفط العالمي؟
1: نعود مرة أخرى اقتصاديا، ننظر له طلب وعرض. كان جزء من النفط الإيراني، ونحن حتى شهدنا أن أمريكا نفسها رفعت جزء من العقوبات على النفط الإيراني خلال فترة الحرب الماضية، والآن تقييد النفط من طرف الدولة المنتجة نفسها وهي إيران اليوم من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيض كمية العرض الموجودة في السوق العالمي. هناك طلب متزايد، خاصة أن المخزون الاستراتيجي للنفط بدأ ينخفض، فبالتالي طلب كبير وعرض ينخفض، بالتأكيد سيكون هناك ارتفاع في أسعار النفط خلال الفترة القادمة.
0: يجري الحديث عن خفض بنسبة حوالي 30% إذا ما استمر الحصار البحري للموانئ الإيرانية. هل نتوقع وقفا كاملا لهذا الإنتاج؟ وفي هذه الحالة ما الذي يعني ذلك بالنسبة لإيران وللسوق العالمي؟
1: نعم، دائما المراحل الأولى بعد الخنق التدريجي الاقتصادي الناتج عن الحصار كأداة اقتصادية تستخدم في الحروب يتم كمرحلة أولى نتائج الخفض، وهو ما حصل خلال هذه الفترة. المرحلة القادمة إذا ما استمر هناك يعني خنق إضافي بالنسبة لمضيق هرمز ولإنتاج البترول، حتما سيكون هناك توقف، وأعتقد أن قرار التوقف سيكون قرار استراتيجي له آثار و يعني خلينا أقول تكلفة على الاقتصاد العالمي كبيرة، وحتى على إيران نفسها، لأن توقف إنتاج البترول إذا توقف خلال الفترات القادمة هذا سيؤثر بشكل كبير في اختلالات في سوق الطاقة، وسيؤدي إلى إضعاف قدرة إيران على إنتاج البترول، لأن الطبيعة الديناميكية لإنتاج البترول تحتاج إلى إدامة في ضخ.
0: وربما هنا من المهم الإشارة إلى هذه التصريحات التي توالت قبل قليل. مسؤولون في إيران قالوا لبلومبرغ إيران اكتسبت خبرة في وقف أبار النفط مؤقتا دون إلحاق أضرار دائمة، ويقولون كذلك إننا قادرون على التكيف مع هذا الوضع. ما دقة هذا الكلام؟
1: دعيني أقول أولا من الناحية الفنية هذا الكلام جزئيا صحيح، وبالجزء الآخر هو غير صحيح، لأن إيقاف ضخ النفط من كإنتاج من ضمن أبار النفط عادة تكلفة إعادة إنتاج وضخ النفط عادة تكون عالية جدا، وتتطلب وقت إضافي لإعادة الإنتاج عند المستويات الطبيعية. النقطة الأخرى الأهم أعتقد أنها لا زالت ورقة استراتيجية مزدوجة، إيران تريد الضغط على سوق الطاقة العالمي بهذه الأخبار وهذه التصريحات، وأمريكا تريد الضغط على إيران بتجفيف منابع الإيرادات الحكومية المتأتية من بيع النفط ذاته، فهي ورقة مزدوجة بين طرفي النزاع، لكن من يدفع التكلفة الأعلى بنظري الاقتصاد العالمي اليوم.
0: طبعا كل هذا يأتي كما قلنا في ضوء حصار أمريكي على الموانئ البحرية الإيرانية. في هذا الصدد ترامب يقترح تمديد هذا الحصار لأشهر طويلة كورقة ضغط. تمديد هذا الحصار لأشهر في ضوء هذا الخفض للإنتاج النفطي في إيران، ما الذي يعنيه؟
1: شكرا جزيلا. حقيقة قضية العقوبات الاقتصادية أو الحصار هي عبارة عن إحدى الأدوات التي تستخدمها الدولة في مقابل دولة الخصم. لماذا تستخدم؟ لرفع تكلفة الخيار الاستراتيجي لدولة الخصم. كلما زادت أمد الحصار وكلما كان هناك مزيد من العقوبات، هذا يعني أن تكلفة الخيارات الاستراتيجية لدولة الخصم سترتفع، وبالتالي هذا سيعيد حساباتها الاستراتيجية اقتصاديا خلال الفترات القادمة. فهي إحدى دعينا نقول المراحل التي تكون بين التفاوض والحرب، يأتي الحصار والعقوبات المالية أو الاقتصادية.
0: العقوبات كما قلنا تتوالى، بالأمس كانت هناك عقوبات على ثلاث شركات، إلى أي مدى هذه العقوبات وهذا النوع بالتحديد من العقوبات يؤثر على الاقتصاد الإيراني، على السيولة، على تحويل الأموال، وهذا ما تحاول عرقلته الولايات المتحدة؟
1: دعيني أولا أشير أن إيران اعتادت على حقبات متتالية من العقوبات منذ السبعينيات من القرن الماضي في مراحل متتابعة، واشتدت حدة هذه العقوبات في عهد دونالد ترامب الأول، ثم وصلت في أقصاها في عهد دونالد ترامب الثاني. لكن ما يميز ما شهدناه اليوم من إعلان في العقوبات المالية أنها أصبحت إلى حد ما عقوبات مالية ذكية، لا تستهدف قطاعات ولا تستهدف قطاع اقتصادي كامل، بقدر ما تستهدف اليوم شركات وأفراد وخلايا معينة من خلالها تريد أن توفر السيولة المالية للحكومة والحرس الثوري الإيراني. وبالتالي العقوبات اليوم تحاول أن تستهدف كل ما يمكن أن يجفف منابع السيولة
0: التي هل هي ناجعة في عجالة؟
1: طبعا أكيد، كل ما كان هناك في عقوبات أكثر ذكاء أكثر تحديدا، كل ما كان أثرها الاقتصادي في تجفيف المنابع أكثر.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع، شكرا لك. نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع ازدهار. إليك ازدهار.
2: شكرا وسيلة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقت إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن إيران بدأت في خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. وقال مسؤولون إيرانيون للوكالة إن المسألة بالنسبة لطهران هي القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن. من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. من ناحيتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها حولت مسار 48 سفينة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية. في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن مقترح طهران الأخير بتأجيل مناقشة الملف النووي يمثل تحولا يهدف لتسهيل التوصل إلى اتفاق. في لبنان، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال شنت غارات على مناطق عدة في جنوب البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق اليوم قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبية لبنان دون وقوع إصابات. من جهته، قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة مربضا إسرائيليا مضادا للدروع في البياضة وحقق إصابة، كما استهدف بالمسيرات تجمعا لقوة إسرائيلية بالبلدة وحقق إصابة. هذا وقال النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن إنه إذا التزم الاحتلال بوقف إطلاق النار كاملا فإن المقاومة ستلتزم، وإلا فإن من حقها الرد. الآن إلى مراسلينا، معنا بداية من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أرحب بكما، ونبدأ بخطوة إيران التي أعلنت عنها أخيرا الرسائل داخليا وخارجيا من خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية. نور الدين،
3: ازدهار لحد الساعة لا يوجد هنا موقف رسمي إيراني، لم تصرح لا وزارة النفط ولا الأجهزة النفطية ما نقل، هو نقل عن بلومبرغ. وبالتالي نحن ننتظر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أي موقف يصدر سواء عن وزير النفط أو عن مساعديه أو المسؤولين في الحكومة المسؤولين عن القطاع، لذلك نحن ننتظر ونتوقع. لكن بكل تأكيد إذا ما حاولنا أن نستطلع الرأي العام من خلال الخبراء النفطيين هنا في إيران، يقولون بأنه لحد الساعة لا يوجد هناك أي قرار بخفض إنتاج النفط، هذا هو على الأقل ما يروج حاليا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى أن الكثير ممن تحدثوا ومنهم وزارة النفط تتحدث عن إيجاد بدائل لتخزين النفط الذي يتم إنتاجه في إيران، تتحدث عن بدائل داخلية بمعنى إيجاد منصات لتخزين النفط بالداخل الإيراني، وتقول بأنها بدأت العمل عليه وبدأت بالتخزين في هذه المناطق، بالإضافة إلى استعمال ناقلات النفط الكبرى التي توفر عليها طهران، باعتبار أن إحدى الدول التي لديها أكبر الأساطيل في مسألة نقل النفط هي طهران، وبالتالي تقول بأنها ستعود مرة أخرى إلى استعمال تلك الناقلات إلى تخزين النفط. إذن نحن الآن أمام معطيين أساسيين في مسألة التخزين، تخزين داخلي وكذلك التخزين على مستوى السفن. هناك البحث عن بدائل أخرى للتصدير، على الأقل هذا ما سمعناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، اتخاذ إجراءات أخرى التفافية ربما من باب الالتفاف على العقوبات التي قالت طهران بأنها خابرتها على مدة سنوات. هنا لابد من الإشارة والعودة ازدهار إلى نقطة أساسية، وهي أنه بعد العقوبات الأمريكية على طهران عام 2018 وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، انخفض إنتاج النفط بسبب غياب الأسواق والعقوبات التي فرضت عليها إلى ما يقارب ما بين 300 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا، بمعنى أن هناك عملية تخزين كبيرة كانت وقتها تقوم بها طهران، والتي وصل إنتاجها بعد الاتفاق النووي إلى ما يقارب 3 مليون برميل يوميا. نحن نتحدث عن خفض استصدير أكثر من 2.7 مليون إلى 500 ألف برميل يوميا، وبالتالي نتحدث عن عملية تخزين. يقول الإيرانيون بأنهم اجتهدوا في هذه المسألة، لكن يبقى دائما السؤال إلى متى وكيف ذلك. هناك مسارات أخرى، وهي مسارات الخروج من العقوبات والالتفاف عليها عبر مسارات أخرى. ما سمعناه هنا من طهران بأن إيران ربما قد تلجأ إلى العامل البري وعامل الحدود البرية لتصدير نفطها، سواء عبر الخزانات الكبرى أو كذلك عبر طريق السكك الحديدية. هنا نشير ازدهار إلى أن أكبر مستورد للنفط الإيراني هي الصين، تقريبا أكثر من 1.5 مليون برميل تستورده الصين من إيران، وبالتالي هناك ممر يبدو أنه أقرب لطهران في قضية تصدير النفط الإيراني، سواء عن طريق الممر الأفغاني باعتبار أن أفغانستان لها حدود مع الصين، وأقرب منشآت تستقبل النفط الإيراني تكون قريبة من أفغانستان، على الأقل هذه ما تقوله الجغرافيا. ويبدو أن الجانب الإيراني يحاول أن يستفيد من هذا الممر، خاصة أن إشارات إيجابية يقول مسؤولون الإيرانيون هنا تلقوها من الجانب الأفغاني، والحكومة الأفغانية الانتقالية مستعدة للتعاون في هذا المجال، هذا ما يقوله الإيرانيون. هناك كذلك ممر ميناء تشابهار، والذي هو شراكة ما بين أفغانستان وكذلك الهند وإيران، يبدو أنه ممر سهل على الأقل هكذا يتحدث الإيرانيون هنا لمحاولة تصديره عبر الحدود الباكستانية، يقول الإيرانيون كذلك. وهذا هذه الممرات على مستوى الحدود الشرقية لإيران، يقول الإيرانيون أنهم قد يلجؤون إليها، بالإضافة إلى ممر تاريخي استعمله الإيرانيون، وهو الممر العراقي لوجود بنية جاهزة ربما تحتية كذلك يمكن الاعتماد عليها لتصدير النفط الإيراني أو إخراجه من الأراضي الإيرانية، إلى تصديرها المستمر كذلك إلى تركيا. تركيا هي مستورد أساسي كذلك للنفط العراقي، للنفط الإيراني وكذلك للغاز الإيراني. إذن الإيرانيون يبحثون عن بدائل ويحاولون الخروج من هذه الأزمة، لكن بكل تأكيد
2: ويتحضرون في المقابل
3: سيلقي بتداعياته،
2: يتحضرون إذن في هذه المرحلة لحصار طويل الأمد، أليس كذلك؟
3: نعم ازدهار، بكل تأكيد هذا الحصار، بكل تأكيد هم الآن يتحدثون عن حصار، خاصة أن المعادلة الجديدة التي سكها الجانب الأمريكي وهي الحصار مقابل النووي، ويبدو أن الجانب الإيراني يرفض هذه المعادلة ويتحدث عن معادلة ثانية، وهي معادلة المضيق هرمز مقابل الحصار. وهذا ما اقترحه الإيرانيون في طاولة المفاوضات، والمقترح الجديد الذي أرسلوه إلى باكستان. إذن الإيرانيون يحاولون بشكل أو بآخر بإعادة بناء جولة تفاوضية مع الجانب الأمريكي، عنوانها الأساسي الحصار مقابل هرمز وقف الحرب، وبالتالي الدخول إلى المفاوضات النووية. المستجد الذي طرأ على المقترح الإيراني أنهم مستعدون للدخول في المفاوضات النووية مباشرة بعد نهاية الحرب وفك الحصار، وبالتالي هناك نقاط يبدو على الأقل أن هناك وسطاء يحاولون تقريب وجهة النظر ما بين الإيرانيين والروسيين، خاصة في مسألة الغروب النووي ومدة التخصيب وكذلك اليورانيوم العالي التخصيب. فقط يبدو أن الجانب الإيراني ينتظر فقط إشارات إيجابية، وربما قد نشهد خلال الأسبوع المقبل تحركات سياسية قد تؤدي نوعا ما إلى إحداث انفراجة ما في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: شكرا جزيلا لك زميل نور الدين الدغير. الآن معنا زميلة وجد وقفي من البيت الأبيض. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعول على حصار إيران لأشهر للضغط وكما يقول لخنق إيران وإجبارها على توقيع اتفاق. وجد،
4: هذا صحيح يعني ازدهار. الرئيس ترامب يبدو أن الأنباء القادمة اليوم من طهران استنادا إلى وكالة بلومبرغ تبدو وكأنها طربا إذا وصلت إلى مسامع الرئيس دونالد ترامب، لأن استراتيجية الإدارة الأمريكية الحالية هي مبنية على هذا الحصار وعلى تشديده وعلى ملاحقة جميع ناقلات النفط الإيرانية، ليس فقط في منطقة مضيق هرمز وبحر العرب، ولكن أيضا في منطقة قارات المحيطين الهندي والهادئ، وقد تم ذلك بالفعل، وتم مصادرة 3 ناقلات نفط كانت تحمل نفطا إيرانيا. بالنسبة للإدارة الأمريكية، الرئيس ترامب قالها ورددها حقيقة أكثر من مرة، هو قال أن الحصار أشد ضررا على إيران إلى حد ما وأكثر فعالية إلى حد ما من القصف، وكان قد هذا الأسبوع اجتمع برؤساء شركات تنفيذيين، شركات نفطية، ولاستشارتهم في حال قرر أن يمد الحصار إلى أشهر قادمة تأثير ذلك على شركات النفط الأمريكية وعلى أسعار الوقود في الولايات المتحدة. ويبدو أن انتهى المطاف بمجلس الأمن القومي إلى اتخاذ قرار بأن تمديد الحصار هو الأقل مخاطرة على الولايات المتحدة من مقارنة بأي عمل عسكري قد تقوم به، وسوف يكون أكثر فعالية كما قال الرئيس ترامب. وما يعول عليه الرئيس ترامب هو من خلال خنق القطاع النفط الإيراني أن لا يكون هناك أماكن موجودة داخل إيران لتخزين النفط، وعندما لا تكون باستطاعتها أن تخزن النفط ينبغي عليها أن تغلق بعضا من آبارها. وبحسب ما قال الرئيس ترامب وأوضح قبل أيام قليلة، إغلاق آبار النفط من قبل إيران لعدم قدرتها على تخزين النفط الموجود لديها، هذا سوف يقلص قدرتها الإنتاجية في المستقبل إلى 60% مقارنة بقدرتها الإنتاجية الحالية. وبالتالي فإن سياسة إلحاق أكبر قدر من الألم الاقتصادي، هذه السياسة للبيت الأبيض الحالية يبدو أنها بدأت تؤتي أكلها، هذا في حال صحت الأنباء الواردة في وكالة بلومبرغ.
2: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. الآن إلى ضيوفنا. معنا في الأستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. معنا أيضا بيتر روف، كاتب عمود سياسي بمجلة نيوزويك. ومعنا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. كما سينضم إلينا من لندن المستشار والخبير بشؤون الطاقة الدكتور مصطفى البزركان. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك دكتور مصطفى، إذا ما أعلنت إيران رسميا عن خفض إنتاج النفط، ماذا يعني ذلك على المستوى الاقتصادي في هذه الأزمة الحالية؟
5: هذا يعني أنه السلطات الإيرانية أدركت أهمية وقف الإنتاج. لماذا؟ لأنه مع تراجع السعة التخزينية لإنتاج النفط، وأيضا شدة الحصار البحري الذي يعني كان هناك إعلان أمريكي أنه تم إيقاف 41 ناقلة كانت تحمل النفط الإيراني، وهذا بحدود 65 مليون برميل أعيدت إلى مصادرها. هذا يجعل أنه لابد من إيقاف الإنتاج بالتدريج. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه هناك يعني حقول وآبار متقادمة في إيران. لماذا؟ بسبب العقوبات وعدم توفر التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ولذلك ستعاني هذه الآبار، ستعاني البنى التحتية النفطية من هذا الإغلاق، ولكن ليس هناك أي أمر. بالنسبة إلى هناك بوادر على مقترحات بتصدير النفط عن طريق أما خطوط السكك الحديدية أو الطريق البري، ولكن هذه يعني من الصعوبة بمكان. لماذا؟ لأنه السكك الحديدية إذا كان هناك إرسال كميات لا تتجاوز 10% من إنتاج النفط الإيراني إلى الصين تأخذ أسبوعين.
2: نود أن نستوضح نقطة أخرى دكتور مصطفى، يعني إذا كانت هذه الخطوة استباقية، إغلاق أبار النفط يعني لها تداعيات، إعادة هذه الآبار للتشغيل قد تكون تكلفتها أعلى من تكلفة تشغيلها. نود أن نفهم هذه الجزئية إذا تكرمت.
5: نعم، بالنسبة إلى غالبية الحقول في إيران حقول متقادمة، هذه نقطة. النقطة الثانية، الحقول تحتاج لها إلى إدامة، هذه كانت مفقودة بسبب العقوبات التي فرضت على إيران، ولذلك إضافة إلى هناك البنى التحتية أيضا المتقادمة، هذا تجعل أنه أولا حينما يوقف الانتاج في آبار وفي حقول، هناك ضغط في داخل هذه الآبار، ممكن هذا الضغط يعني يتراجع، وبالتالي سيكون هناك ضخ إلى المياه في هذه الآبار، وقد تكون هناك أيضا لا ننسى إن كان

0: أن هناك الآبار لديها نفط ثقيل، في بعض الآبار النفطية في إيران فيها نفط ثقيل، فهذا قد يكون هناك تجمد لهذه
1: طيب
0: الكميات من النفط، ومن الصعوبة بمكان إعادتها إلى
1: أعود
0: العمل.
1: لتصريحات المسؤول الإيراني لبلومبرغ، يقول بأن إذا اعتمدت هذه الخطوة قد تكون إيران قادرة على تحمل الألم أكثر من واشنطن. مدى دقة هذا التوصيف؟
0: أنا أعتقد أنه التأثير متبادل، وخاصة مع هذه الحرب الإعلامية والحرب التصريحات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، إيران تعول على يعني بداية للضغط على الاقتصاد العالمي، هذه نقطة ثانية ومهمة. أسعار النفط بدأت تتذبذب صعودا أكثر مما هي نزولا. أما بالنسبة طبعا للاقتصاد الأمريكي، يعني شركات النفط الأمريكية هي المستفيد الأكبر من إغلاق مضيق هرمز. لماذا؟ شهدنا خلال 6 أسابيع الماضية قفزت أرباح هذه الشركات، وهناك وفرة في المعروض سواء في النفط أو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. ولذلك عملية استمرار هذا الحصار أنا أعتقد سيؤدي إلى نتيجة. ولكن هناك نقطة وأنا أكررها من شاشتكم، إن أسعار النفط وصلت إلى 130 دولار واستمرت، فهذا سيكون الحد الفاصل. العالم سيتدخل لفتح مضيق هرمز سواء عسكريا أو دبلوماسيا أو سياسيا. يعني هذه التصريحات الأوروبية التي هي لا تك يعني هي مجاملة إلى كافة الأطراف، سيكون هناك موقف آخر إن استمرت ووصلت الأسعار إلى 130 دولار.
1: نعم، أنتقل إلى ضيوفنا هنا في الأستوديو. سيد بيتر روف، سمعنا للدكتور مصطفى البازركان وهو خبير في شؤون الطاقة. الآن الرئيس ترامب كان يعول على الحصار وإطالة أمد هذا الحصار المفروض على إيران. تخرج إيران اليوم على لسان مسؤولين حتى الآن ليس بشكل رسمي، وإنما هناك بدائل تتحدث عنها إيران، خفض إنتاج النفط، الحديث عن بدائل للتوزيع برا أو عن طريق سكك حديد. ما الموقف الأمريكي نتيجة هذه البدائل في تقديرك؟
2: طاب مساءكم وشكرا على الاستضافة، ومرحبا للسادة الكرام المناقشين. أنا لست متفاجئا أبدا، وأنا كنت أقول هذا منذ بداية الأسبوع الماضي بأن هذا كان متوقعا. لم أستطع أن أتوقع متى يكون ذلك، قد يكون يومين أو أسبوعين أو شهر. إيران إن لم يكن لديها مكان تخزن فيه نفط فعليها أن توقف الإنتاج، وهذه الآبار إذا ما تم إغلاقها الضغط سيتغير، وأيضا المحتوى سيتسرب إلى آبار أخرى، وهذا سيخلق مشاكل لاحقا إذا ما أريد استخراج النفط مرة أخرى، وكل هذا سيقلل الإيرادات المالية والسيولة النقدية. الإنتاج الآن بحدود 50%، والضغط على الاقتصاد سيزداد خناقه، والناس الآن يضطرون لإنفاق مدخراتهم، والحكومة تقول لهم حافظوا على هدوئكم واستمروا. محمد السعدي قيل إنه بأن التجدد النزاع بين إيران والولايات المتحدة متوقع أو مرجح. الرئيس ترامب قال إن العمل العسكري انتهى، هذا يعني أن إيران تخطط لعمل عسكري، وهذا لن يكون من الحكمة في مكان، لأن قطر أعلنت حصولها على عقد ب4 مليارات لشراء معدات عسكرية، والتي ستتصدى لأي هجوم إيراني صاروخي. يبدو لأن إيران بدأت تشعر بالخناق من الحصار وتلجأ إلى هذه الخطوات.
1: دكتور أحمديان، يبدو أن الحسابات الأمريكية بدأت تتحقق، ليست مفاجأة. الحسابات الأمريكية تحدثت عن أن إيران ستتوجه لخفض إنتاج النفط، الحصار ستطول مدته بحسب الرئيس ترامب، وبالتالي ستجبر إيران على توقيع اتفاق. تعليقكم على ذلك؟
3: النتيجة هذه لا تخرج من ما ذكرت أولا، أنه إيران ستجبر. إيران في حقبة ترامب الأولى خفضت الإنتاج إلى 300,000 برميل يوميا لمدة وصلت ل 330 يوم تقريبا، ولم توقع ما أراده ترامب. لا شيء تغير الآن. لأنه أساسا عندما ننظر إلى التكتيكات كيف تتعاطى إيران مع الحصار، كيف تفرض الولايات المتحدة الحصار، كيف تلتف إيران على الحصار، هذه أمور تكتيكية يعلوها استراتيجية.
1: لكن حتى خبراء الطاقة يتحدثون عن تأثيرات وتداعيات كبيرة ربما على الداخل الإيراني فيما يتعلق بخفض إنتاج النفط. كيف يمكن لإيران أن تقنع على الأقل الشارع الإيراني بأن هذه الخطوة استباقية وتأتي في مصلحة الإيرانيين؟
3: بكل تأكيد لاحظ أنه لا أحد يجادل أنه هذا هكذا فعل سيأتي بتأثيرات على الاقتصاد الإيراني. لكن هناك نقطتين. الاستراتيجية هو منع الولايات المتحدة من فرض ما تريد، وهو انتزاع استقلال إيران. يتكلمون عن استسلام إيران، وما طرحوه في باكستان كان بالفعل استسلام، طلب استسلام من إيران. هذا لن يحدث. السبل له تكتيكات مختلفة. الولايات المتحدة تقوم بشيء، إيران تقوم بشيء آخر. إيران تستخدم أمرين: أولا الالتفاف على الحصار عبر أنه 15 دولة تحدها من كافة الأطراف. الأريحية كانت في استخدام المياه، لكن هناك طرق أخرى أصعب على إيران التكيف معها، لكنها تذهب بهذا الاتجاه، خاصة أفغانستان والصين. البعد الثاني هو الصدام مع الولايات المتحدة. لا ننسى أن الولايات المتحدة تفرض حصار، الحصار في القانون الدولي هو فعل حربي. والترتيب أيضا إذا نظرنا له، الدول غالبا ما تحاصر أولا، تنهك الدولة ثم تقوم بحرب. الولايات المتحدة لأن الحرب لم تأتي وكلها أتت بحصار، بالتالي الإيرانيون أيضا يفكرون باستهداف هذا الحصار لأنه غير قانوني، فعل حربي، لك الحق بأن ترد عليه. داخليا طبعا هناك مشكلة على إيران أن تتكيف اقتصاديا لمجتمعها في الداخل. يرى الإيرانيون أن هذه الفرصة وهذا الوضع الذي أتت به الحرب لن يمر دون مخرجات اقتصادية، وعليهم أن يتمسكوا بأوراقهم. هناك نقطة أخيرة في الكونغرس الأمريكي، في إحاطة بيت هكسيث وزير الدفاع، قيل له أنتم تحاصرون الحصار، عبارة أخرى تقولون لنا إيران أحرقت واشنطن، نحن أيضا سنحرقها. الاقتصاد العالمي كله يتضرر وإيران تعول على هذا، منه الاقتصاد الأمريكي.
1: دكتور سليم زخور، حسب ما فهمنا فإن إيران مستعدة لتحمل هذه الأعباء في سبيل الثبات على موقفها، فك الحصار، وقف الحرب مقابل فتح مضيق هرمز. كيف تقرؤون هذه المعادلة؟
4: يعني لا شك أن إيران تحضرت لخطوة من هذا القبيل، ولا شك أن هناك استعدادات لهذا الموضوع. ولكن السؤال الأساسي بالنسبة لهذا الموضوع، إلى أي مدى؟ من أجل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نراقب المعطيات. يعني إذا عدنا إلى الوراء قليلا، الطرح الإيراني كان رفع الحصار من أجل الذهاب إلى المفاوضات. الآن إيران تفاوض من أجل رفع الحصار. يعني قبل المعطيات التي أتت اليوم، الجانب الإيراني أخذ المبادرة من أجل تسريع الإجراءات للذهاب إلى المفاوضات لرفع الحصار. يعني بغض النظر عن مضمون التفاوض، ولكن بالشكل، يعني الموقف كان رفع الحصار من أجل أن نفاوض، أصبح نفاوض من أجل رفع الحصار. يعني هذا دليل على أن هناك حاجة أو هناك ضغط عند الجانب الإيراني من أجل المضي قدما في المفاوضات. أهمية الموضوع ليست في الذهاب إلى المفاوضات، الأهمية في الموضوع هي القدرة على الوصول إلى تسوية. يعني ليس المهم أن نذهب إلى مفاوضات. يعني إيران قدمت مبادرة، الولايات المتحدة قدمت رد، أعادت إيران وقدمت رد آخر. ما يبدو أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة التسوية، لأن من الجانبين لابد من تقديم التنازلات. الجانب الأمريكي في جزء من التنازلات قام بها. يعني إذا عملنا مراجعة سريعة، ممكن
1: تفضل سريعة
4: مراجعة سريعة، يعني ما كانت الأهداف أو الطلبات الأمريكية؟ تم التراجع عن مجموعة كبيرة منها. في المقابل، يعني من الجهة الإيرانية لم تقدم بحجم التراجع أو التنازلات الأمريكية بمعنى من أجل الوصول إلى تسوية. الولايات المتحدة وصلت إلى الحد الأقصى. لابد من الجانب الإيراني من أجل الوصول إلى تسوية فعلية أن يقدم شيء من هذا، يعني شيء من أن يصل إلى الحد الأقصى. يعني يجب،
1: تقصد بأن الولايات المتحدة قدمت الحد الأقصى من التنازلات؟
4: صحيح. يعني بمعنى بموضوع، يعني تم طرح خلال الأسابيع الماضية من صفر تخصيب، تم الوضع من قبل الولايات المتحدة أن يكون التخصيب، وقف التخصيب أو تعليق التخصيب لعشرين عام. هذا يعتبر تنازل ليونة من أجل التسوية. نعم. ليونة من أجل التسوية. الموضوع سحب الملفات الأخرى من الطرفين. الرد الإيراني جاء عندما طرح المفاوضات أن رفع الحصار من أجل الذهاب إلى المفاوضات في وقت الإبقاء على السيطرة على مضيق
1: هرمز. بما أنك أشرت إلى التنازلات بيتر روف، ماذا تستطيع الولايات المتحدة أن تقدم تنازلات أو ليونة أكثر إذا ما صح التعبير في الموقف حتى تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق له؟
2: في هذه اللحظة لا أعتقد أن الرئيس يفكر بهذه الطريقة، أعتقد أنه كان يفكر كذلك، لكنه ردت عليه إيران بتعنتها عدة مرات تتظاهر بمظهر التمسك بسيادتها. أعتقد أنه لم يفكر كذلك، وعرضنا تقديم إعادة 6 مليارات من عوائد النفط وهم يعانون ويريدون ذلك، بإمكاننا أن نطيل النقاش حول ذلك من دون طائل. الأمر الآخر، الرئيس لن يقدم أي شيء على الطاولة ما لم نحصل على اتفاق على التقسيم وعلى برنامج رنوي برمته، ويعني ذلك التفاهم حول المفاعلات التي تستخدم وقود الثورين وليس البلوتونيوم أو اليورانيوم. هذا ممكن، لكن هل يمكن أن نحيل ذلك إلى، أو هل يمكن استخدام الوقود أو التخصيب لإنتاج السلاح مثلا؟ طبعا هناك الأصول الإيرانية والعقوبات. طبعا إيران إذا ما تخلت عن طموحاتها يمكن أن يحصل على ذلك، لكن لا أعتقد أن الرئيس يريد بحث أي من هذا حتى اللحظة التي توافق فيها إيران على الأقل أن تناقش الملف النووي. لكن لا يريدون ذلك حتى الآن.
1: العقدة لا تزال حتى الآن هي مضيق هرمز، فك حصار مضيق هرمز أو فتح مضيق هرمز من قبل الإيرانيين. دكتور سيد،
2: صحيح، هذه ليست النقطة الشائكة. إيران هي التي أخذت المضيق أسيرا ورهينا، وإعادة الفتح حتف المضيق ورفع الحصار هو لفائدة إيران، لكن لا تحقق شيئا للولايات المتحدة. هذه ليست النقطة الشائكة. النقطة الشائكة
1: ليست
2: هي
1: النقطة
2: إيران.
1: نشرك سيد زخور، ليست النقطة الشائكة هذا ما يقوله بيتر روف.
4: يعني أي مستوى من هذا الصراع يحتاج إلى تسوية. ما قدمه الجانب الإيراني لا يعبر عن تسوية من أجل الذهاب إلى المفاوضات، بمعنى رفع الحصار وموضوع هرمز في مرحلة ثانية. الآن لابد من إيجاد تسوية من أجل الذهاب إلى المفاوضات، أي أن يكون هناك من الممكن حل تسوي على مستوى كيف يرفع الحصار ممكن بشكل جزئي، وكيف يفتح المضيق، لأن أصلا النظرة الإيرانية لفتح المضيق هو فتح جزئي وإبقاء السيطرة. ما طرحته في المبادرة هو حتى لم يصل إلى هذا المستوى. هذا من الممكن أن يؤدي إلى الذهاب إلى المفاوضات وطرح المسائل الأخرى، لكن أريد أن أشير إلى نقطة
1: سريعاً
4: نقطة معينة. بالنسبة لتأثيرات الحصار، هناك ما أشار إليه بيتر، ما هو مباشر وهو المدخول الذي حرمت منه إيران، وهناك التأثير البعيد المدى والضرر الذي ممكن أن ينتج على أبار وإنتاج النفط، وهذا ما لا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد السماح له، بل ستعمل على التحكم به من أجل وضع ضغوط على الجانب الإيراني، وإلا كانت قصفت.
1: نشكر دكتور أحمد ين سريعا فيما يتعلق بما يصفه البعض بالتنازلات أو الليونة كما شئت توصيف.
3: لاحظي أن الإيرانيون مجرد ذهابهم للتفاوض بعد أن ضربوا وهم يتفاوضون هو ليونة إيرانية، ثم ذهبوا لباكستان طرح عليهم مواضيع للاستسلام. الرئيس الأمريكي اليوم صباحا يقول بأننا نقوم بالقرصنة، استخدم لفظ قرصنة، نقوم بالقرصنة وهي عملية مربحة. بعبارة أخرى، نحن نواجه إدارة لا تعير القوانين الدولية أي اهتمام، لكن عندما تواجه إيران تقول لها فعلك في هرمز غير قانوني، هناك حصار تفرضه على إيران وعلى المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. إيران لديها حيز أوسع للثبات أمام هذا الحصار، لأنه الأمر ليس صعبا عليها في هرمز، بينما الولايات المتحدة تحتاج غدرات كثيرة. هذا اللا تماثل تقديري سيترجم على طاولة المفاوضات، وهذا ما تسعى إليه إيران. بالنهاية إيران أبدت إلى حد كبير ليونة، لكن في 3 مرات التي فاوضت فيها الولايات المتحدة أتت الولايات المتحدة وفرضت حروب، في يونيو الماضي، في فبراير هذه السنة، والآن بعد الحرب بمجرد المفاوضات فرضت فعلا حربيا على شكل حصار على البلاد، ولذلك هذا يضعف من يدفع باتجاه التفاوض والليونة أمام الولايات المتحدة في إيران، ويعزز موقف الذين يقولون بأنه لا يمكن الاتفاق مع هؤلاء، هؤلاء يريدون تجريدنا من استقلالنا. ولذلك تسمعين أصوات كهذه أكثر من الأصوات التي تدعو للليونة. في النهاية الحصار بالفعل فعل يعني تكتيك للضغط على إيران، هناك تكتيكات إيرانية لمواجهته، لكن الاستراتيجية تبقى متصادمة. الولايات المتحدة تريد تركيع إيران، والاستراتيجية الإيرانية هو الحفاظ على استقلالها ومقاومة الضغط الأمريكي.
1: طيب دكتور مصطفى البزر، كان يعني إذا أعلنت هذه الخطوة رسميا ما يتعلق بخفض إنتاج النفط لن تكون سابقة على المستوى الإيراني، هناك سيناريوهات يعني متكررة، هذا المشهد تكرر سابقا، بالتالي يعني كيف يمكن أن تساعد هذه الخطوة في هذه المرحلة سوق الطاقة الذي يعاني في هذه المرحلة؟
0: صحيح، هناك نقطة أساسية أنه الجانب الأمريكي يضغط على الاقتصاد الإيراني، الاقتصاد الإيراني أو الحكومة الإيرانية أو إيران بذاتها لا تضغط على الجانب الأمريكي فقط، تضغط على الاقتصاد العالمي. لا بد من توضيح هذه النقطة، الاقتصاد العالمي يئن، هناك مستويات تضخم مرتفعة، هناك توقعات بركوب اقتصادي، هناك تغييرات في السياسات النقدية للمصارف المركزية، هذه جميعها إيران تنتظر نتائجها. هذه نقطة مهمة، هذه ورقة لا يمكن للجانب الأمريكي أنه يعني يغض النظر عنها. ولذلك أنا أقول إن استمرت هذه أسعار نفط إبل ارتفاع ووصلت 130 دولار، العالم سيتجه إلى فتح مضيق هرمز، تدخل أما سياسي أو دبلوماسي أو حتى عسكري. لماذا؟ لأنه العالم لا يتحمل هكذا مستويات من الركود بسبب نزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران أيضا.
1: دكتور سليم زخور، هل ما يزال سيناريو التصعيد العسكري أو التدخل العسكري لفتح مضيق هرمز واردا وبقوة الآن؟
4: يعني لا أعتقد تحديدا مضيق هرمز، يعني الآن كل الجهود منصبة على موضوع التفاوض بالنسبة للحصار، بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، خاصة من الجانب الأمريكي. إذا المعطيات المتوفرة عند الجانب الأمريكي دقيقة، بمعنى أن هذا الحصار فعلا يؤثر على إيران وسيؤدي إلى الذهاب إلى التفاوض وإلى تقديم التنازلات اللازمة من أجل إيجاد التسوية، فلن يكون هناك مسعى من الجانب الأمريكي إلى تصعيد عسكري. ولكن في المقابل إذا كان هذا الحصار فعلا يؤثر بشكل كبير على إيران، وإيران تريد أن تقوم برفع هذا الحصار بشكل أو بآخر، من الممكن أن تقدم على بعض التكتيكات العسكرية على مستوى المنطقة، أو على مستوى إذا أمكنها ذلك على مستوى القطاع البحرية أو على مستوى البحر الأحمر، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد آخر.
1: طب نأخذ تعليق سريع من الدكتور بيتر روف، تفضل.
2: نعم الدكتور محق، إذا ما وصلنا إلى سعر 130 دولار للبرميل، لكن إيران ليست المكان الوحيد للحصول على النفط، ومضيق هرمز ليس الممر الوحيد للحصول عليه، هناك كثيرون باتوا يسألون الولايات المتحدة للحصول على النفط، ونحن بإمكاننا أن نزيد من إنتاجنا. الإمارات انسحبت للتو من أوبك، إذن هم ليسوا من الآن معنيين بإنتاج النفط بمعدلات معينة، هم لديهم موانئ تصدير في جنوب مضيق هرمز، إذن بإمكانهم استخدام ذلك، وإمكان السعوديين التوجه شمالا عبر الممرات البرية أو قناة السويس. إذن زيادة الإنتاج، ودائما يقلل إنتاج السلع النادرة، لأن هذا هو قانون العرض والطلب. أعتقد أن منتجي النفط في العالم سيفحصون هذه القضية بعمق، ويرون أن هذا هو الخيار الأفضل من إعادة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة. هذا يعني أن إيران ستدفع ثمن ما

0: ظل وضع يرتبط بتحشيد عسكري على مستوى المنطقة، ولكن أيضا في ظل حصار عسكري أمريكي على مستوى هذه المنطقة، وتحديدا منع السفن الإيرانية من الإبحار في الاتجاهين وناقلة النفط الإيرانية من التحرك. وحينما نتحدث عن التحشيد نحن نتحدث عن عدد من الحاملات الطائرات، ولكن نتحدث أيضا عن مجموعة من المدمرات وطائرات أيضا ومروحية تقوم أيضا بمراقبة الوضع على مستوى هذا المضيق. آخر التطورات تتعلق بما أعلنته بلومبرغ، تقول بأن إيران قررت خفض إنتاجها من النفط. هذا الأمر له دلالات، وربما قد يقرأه البعض على أنه إحدى ثمرات هذا الحصار البحري. بلغة الأرقام، حينما نذهب إلى ما نقلته أكسيوس عن مصادر، نفط إيراني عالق في يبلغ نحو 31 ناقلة بسعة تقرب 53 مليون برميل. هذا الرقم الذي نقلته أكسيوس يعكس الوضع الحالي بالنسبة بسبب هذا الحصار البحري المفروض. نتحدث كمثال أيضا بالنسبة لعبور مضيق هرمز، البارحة فقط كان عبور لنحو فقط 8 سفن، بينها ناقلتي نفط وغاز وسفينة حاويات وسفينة بضائع عجبة. هذا يعكس لنا الوضع. لكن بالنسبة للتبعات، نتحدث عن أكسيوس، ما نقلته أكسيوس عن مسؤولين بالبنتاغون، تقول بأنه تم منع عبور 40 سفينة تنقل النفط الإيراني، أي أن التحشيد العسكري الموجود على مستوى المضيق يقوم بمهمة منع هذه السفن. ولكن أيضا بلغة الاقتصاد، حرمان إيران من نحو من إيرادات نفطية تبلغ نحو 5 مليارات دولار. لو ذهبنا أيضا إلى التبعات، نتحدث عن أن 45 سفينة، طبعا إلى أمس ارتفع العدد إلى 48، تم تغيير مسارها وفق القيادة المركزية الأمريكية، وهناك أيضا تأثيرات على مستوى الداخل الإيراني والمتعلق بشحنات المحاصيل إلى إيران. هذا الوضع بالنسبة للمضيق، بالنسبة لمضيق هرمز، دفع أيضا الرئيس الأمريكي للحديث عن نحو 400 ناقلة نفط لا زالت داخل المضيق وهي محتجزة في هرمز، ودلالات ما يعني ذلك في حال ما إذا تم فتح المضيق. هذا الوضع على مستوى الأرقام والعبور يأتي بينما لدينا هذه الخريطة أو هذه الأرقام المتعلقة بالعبور على مستوى مضيق هرمز، وكما نشاهد لم تتعدى 10 سفن. حديثنا عن المضيق يقودنا أيضا إلى الحديث عن التحشيد العسكري على مستوى المنطقة، وحينما نتحدث عن المنطقة سنشير إلى أننا نتحدث على تحشيدات على مستوى هذا المضيق، ولكن أيضا ملاحقة أمريكية للسفن الإيرانية على مستوى أكثر من موقع. وما نقلته أكسيوس على أنه تم رصد على أن السفن الإيرانية أصبحت أو أضحت تقوم بالتحايل إن صح القول واتخاذ مسارات أبعد في إطار حركتها في محاولة لتجنب الاصطدام بالسفن العسكرية الأمريكية، وتعبر تحديدا عبر مضيق ملقا. هذه التطورات أيضا تأتي في ظل تحشيدات عسكرية وقدرات أمريكية في المنطقة، حاملات طائرات كما قلت وألاف الجنود، وتساؤلات إن كان هذا التضييق الاقتصادي ولجوء إيران إلى خفض إنتاجها النفطي هو نتيجة لهذه التحشيدات أم أن له قراءة أخرى. عبد السلام، يلتقي الاقتصادي بالعسكري ويحتاج إلى تحليل.
1: نعم، اشتبكت يعني بشكل واضح. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة على كل ما تفضلت به. سيادة العميد، إذا أردنا أن ننتقل في النقاش إلى الأرقام، ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن عدد السفن التي تم إجبارها على تحويل مسارها، هل يدل على نجاح الحصار بالطريقة بالآلية المستخدمة؟
2: طبعا هذا مؤشر إلى فعالية الحصار عندما يتم منع هذه السفن من التوجه إلى أهدافها أو إلى مقاصدها. ولكن يبقى السؤال لقياس فعالية الحصار بشكل دقيق، هل جميع السفن تم منعها من متابعة مسيرها أم أن هناك سفن تفلتت من الحصار؟ هنا السؤال الأساسي. طبعا بطبيعة الحال عودة هذه السفن ومنعها من التحرك من مواصلة مسيرها هو جهد لهذا الحصار ونتائج لهذا الحصار، وله انعكاسه على الاقتصاد الإيراني حكما. ولكن لكي نقيس نجاح الحصار بشكل كامل وقدرة إيران على التحمل نتائج هذا الحصار، يجب أن نعرف هل هناك فعلا تسرب للناقلات الإيرانية بشكل أو بآخر، ما يعطي إيران قدرة على الاستمرار في ظل هذا الحصار. وهنا

0: نعود إلى الأرقام التي تحدث عنها موقع بلومبرغ عن عدد من كبير من سفن الظل أو من سفن ما يسمى أسطول الظل الإيراني الذي استطاع أن ينفذ من خلال هذا الحصار. فإذا الأمر يحتاج إلى تدقيق أكثر وقراءة في المستقبل أكثر لنرى مدى تأثير الحصار وفعالية الحصار على إخضاع إيران وإرغام إيران على الموافقة على الشروط الأمريكية.
1: نبقى في ذات النقطة إذا سمحت لي، لأنه الجهد المبذول من الجانب الأمريكي مع وجود القدرات العسكرية، هل يمكن تطبيق الفكرة الأمريكية بتمديد فترة الحصار؟ الرئيس الأمريكي يتحدث عن أشهر، ألا يوجد ضغط على من يعمل على هذه السفن في هذه الظروف؟
0: أستاذ عبد السلام، نحن الآن نتحدث في ظل هذا الواقع الميداني عن معركة مختلفة طبعا، انتقلت من الكتلة النارية إذا صح التعبير إلى نطاق البحر، وعنوانها اقتصادي، هدفها اقتصادي، أدواتها عسكرية. فإذا هناك القدرة البحرية الأمريكية الموجودة في كل هذه المنطقة، بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح، ولكن التركيز هنا في هذه المنطقة، ونتحدث عن مضيق هرمز تماما والسيطرة الإيرانية على هذا المضيق. فإذا القدرات العسكرية الإيرانية والأمريكية مع الفارق طبعا بالمقارنة، لأننا نتحدث عن قدرة بحرية غير متماثلة وغير تقليدية الإيرانية، ونتحدث عن قدرة بحرية أمريكية طبعا تقليدية وواسعة وضخمة جدا وهائلة، ولكن الوسائل العسكرية إنما الأهداف اقتصادية. من ناحية إغلاق مضيق هرمز، النتائج والتداعيات اقتصادية تتعلق بتصدير الطاقة، بخنق هذا المرفق، هذا يعني إذا نظرنا إلى الخريطة، هذا المضيق الذي يقفل تماما، يقفل مسألة تصدير النفط من كل هذه منطقة الخليج باتجاه العالم كله باتجاه الصين. نتحدث عن البعد الاقتصادي لهذه العملية العسكرية، وبنفس المنطق بالنسبة للحصار أيضا، الحصار الأمريكي الذي يحاول أن يخنق السواحل الإيرانية والموانئ الإيرانية، وبالتالي نتحدث عن ضغط اقتصادي بوسيلة عسكرية. الآن نحن أمام عض أصابع متبادل إذا صح التعبير، ولكن طبعا الحديث يعني يركز أكثر على مدى تحمل إيران وآبار النفط في إيران والقدرة على الضخ وعدم يعني على استمرارية الضخ المطلوبة لكي تبقى الآبار صالحة، وهذه نقطة حرجة يجب أخذها في الحسبان، وخاصة أن الإيرانيين اعترفوا أنهم ليس لديهم الوقت الطويل في هذا الأمر. هناك عض أصابع أيضا نتيجة إغلاق مضيق هرمز، هناك ضغط على دول المنطقة التي تسعى جاهدة مع الولايات المتحدة من أجل إنهاء هذه الحرب لكي تعود القدرة إلى وضعها الطبيعي. فإذا وطبعا هناك تأثير لأسعار الطاقة في العالم وفي الولايات المتحدة وفي غير مجال، وغير أسعار الطاقة أيضا تداعيات اقتصادية أخرى. فإذا نحن أمام عض أصابع في حصار اقتصادي بآليات عسكرية بطبيعة الحال.
1: الاستمرارية في هذا النهج، هل قد يكون هناك سيناريو أن تذهب الأمور إلى حرب بحرية، والجانب الإيراني يملك زوارق ذات حركة سريعة تسمى الآن في الإعلام بالناموس، فهل يمكن أن نشهد شيء من هذا، مواجهة عسكرية؟
0: يعني أنا لا أعتقد أن المسألة لن تخرج عن نطاق الاشتباك البحري في إذا صح التعبير، باعتبار أن هناك ورقتين متصارعتين، ورقة مضيق هرمز بما تمثل من ضغط على العالم كله، وورقة الحصار البحري التي تستخدمها الولايات المتحدة، وهي ورقة ضاغطة وخانقة. فإذا الصراع لا يزال ضمن هذا النطاق، إنما أعتقد أن والمرشح أكثر هنا إيران، إذا ما وصلت بعد فترة من الحصار إلى نقطة اختناق حقيقية، لابد من أنها ستستعمل أوراق أخرى من أجل كسر هذا الحصار أو المزيد من الضغط. وهنا يمكن أن نتحدث عن تطوير للصراع، ولكن لدينا أوراق أو لدى إيران بالأحرى يعني في هذا الصراع في النقاش أوراق أخرى، لابد من الحديث عن مضيق باب المندب الذي يشكل ورقة ضغط في نفس النطاق، في نفس المجال، في مجال الحصار البحري ومجال تعطيل سلاسل الإمداد البحرية، وبالتالي هذه الورقة لا تزال بيد إيران ولا تزال حتى الآن غير مستعملة، قد تكون هي الورقة الجديدة التي يمكن استخدامها في حال يعني تم خنق إيران وباتت غير قادرة على تحمل هذا الحصار، وهناك احتمالات أخرى قد نذهب فيها إلى تصعيد عسكري، ولكن يبقى التصعيد العسكري مستبعدا بكل الأحوال.
1: نعم، شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. ومنذ 13 من نيسان أبريل تحاول الولايات المتحدة خنق إيران اقتصاديا ردا على إغلاقها مضيق هرمز، ورغم أن الإيرانيين ما زالوا يعلنون أن أوضاعهم جيدة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشي بصعوبات تعيشها البلاد. قد يكون ذلك واقعا أكثر ما يكون في القطاع النفطي عماد الاقتصاد الإيراني، فمع منعها من تصدير كميات هائلة من النفط تواجه إيران معضلات عدة في الأوضاع الطبيعية. تنتج إيران يوميا نحو 3,500,000 برميل من النفط، يصدر منها 2,000,000 إلى آسيا تحديدا الصين يوميا. قدرات التخزين الإيرانية لا تزيد عن 120 مليون برميل، في أقصى حد 200 مليون برميل. إذن كل برميل لا يصدر يجب أن ينقل إلى مكان ما، لا سيما منذ بدء الحصار على إيران. يقدر خبراء أن المدة التي ستستغرقها إيران للوصول إلى ملء خزاناتها، أي استنفاد مساحة تخزين النفط الخام لديها، قد تكون أقل من أسبوعين. منذ بدء الحصار وصلت مخزونات النفط الإيرانية إلى 49 مليون برميل بحسب منصة كبلر، أو ما بين 90 إلى 95 مليونا عند إضافة خزانات عدد من مصافي التكرير الشمالية. جزيرة خارق تحتل النصيب الأكبر من الطاقة التخزينية بنحو 30 مليون برميل وفق تقديرات، ومع توقف التصدير وامتلاء مواقع التخزين تسعى إيران لإيجاد مواقع جديدة، لعل ذلك ينقذها من خيار يعتبر كارثيا بالنسبة لها، ألا وهو توقف الإنتاج، وهي تحاول تنويع الحلول، فهي تعيد إحياء مواقع مهجورة تعرف باسم مخازن الخردة، إذ تخزن هذا النفط في ناقلات فارغة في عرض البحر، قد تصل سعة هذه السفن إلى حوالي 15 مليون برميل وفق كابلر، كما أنها بدأت تخزين النفط في حاويات وخزانات مهجورة بمراكز النفط الجنوبية مثل الأهواز وعسلوية رغم تردي حالتها. كما تحاول أيضا بيع النفط للصين عبر نقله بالسكك الحديدية الأعلى كلفة والأطول زمنا. وفقا لمنصة كبلر أيضا بدأت إيران بخفض الإنتاج نظرا لمحدودية قدرتها على تحميل النفط الخام على السفن، ويبدأ تخفيض الإنتاج قبل امتلاء المخازن تقنيا، لأن الشركات المشغلة تحتاج إلى الحفاظ على مساحة في النظام وتجنب الاختناقات الخطيرة. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا عبد السلام. إلى لبنان حيث نشاهد وإياكم الآن هذه الصور التي بثها حزب الله قبل قليل، وقال إنها لإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في النبطية جنوب لبنان الخميس الماضي بصاروخ أرض جو.

0: الآن معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وهنا في الأستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بكما، وأبدأ معك تامر الصمادي، آخر التحديثات على المستوى الميداني وأيضا السياسي في لبنان.
1: بالفعل ازدهار، كنا نتحدث خلال الساعة الماضية عن 30 غارة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. الآن في هذه الساعة نتحدث عن أكثر من 40 غارة على عديد القرى والبلدات الواقعة على خط النار، بدءا من القطاع الغربي مرورا بالقطاع الأوسط وانتهاءا بالقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. آخر الغارات كانت على بلدة زبدين في قضاء النبطية. قضاء النبطية يتعرض لقصف متواصل بالمسيرات، غارات متواصلة بالمسيرات الإسرائيلية وأيضا بسلاح الجو الإسرائيلي. عديد القرى التي تعرضت في النبطية للاستهداف والقصف المباشر. أيضا نتحدث عن قرى أخرى في بقية القطاعات الجنوبية، الحديث عن شقرة وتولين وتول وخربة سلم ومجد الزون في قضاء صور في القطاع الغربي، والعديد العديد من القرى والبلدات التي تعرضت للغارات خلال الساعات الماضية. يقابل هذه الغارات أيضا قصف مدفعي مكثف من قبل المدفعية الإسرائيلية، لا سيما يحمر لشقيف، والحديث أيضا عن زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون. وعلى وقع ذلك أيضا يواصل الاحتلال الإسرائيلي تفجير المربعات السكنية في القرى والبلدات التي يتواجد فيها، لا سيما في بنت جبيل وفي الخيام.
0: نعم.
1: يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الآليات والجرافات لتجريف كل ما يجده أمامه بشكل متواصل، وعلى وقع ذلك تستمر عمليات حزب الله. حزب الله يقول بأنه يرد على هذه الانتهاكات والخروقات. تحدث خلال الدقائق الأخيرة عن عملية رابعة خلال هذا اليوم استهدف فيها مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل تامر الصمادي. إذن التصعيد هو سيد الموقف في هذه المرحلة نجوان سمري.
2: بالفعل التصعيد هو سيد الموقف من خلال ما يحدث في الميدان، ولكن أيضا من خلال التصريحات التي تسمع سواء كان من قيادة الجيش والقيادة الأمنية وكذلك القيادة السياسية. ميدانيا هذا اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من بيان قال فيه إنه اعترض في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أسقطت مسيرات وصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في جنوب لبنان في المنطقة التي باتت تعرف منطقة الخط الأسفر. الجيش يقول إنه لا توجد إصابات في صفوف جنوده بعد أيام شهدنا فيها عدة قتلى من جنود الجيش وعدد من المصابين جراء استهداف هذه القوات بالمسيرات التي يجد الجيش الإسرائيلي صعوبة بالغة بالتعامل معها، وليس فقط في جنوب لبنان وإنما في اليومين الماضيين كان هناك تجاوز لهذه المسيرات للحدود واستهدفت مناطق في القطاع الغربي. في شميرة كانت هناك إصابات لأكثر من 10 جنود جراء استهداف مدرعة، وأيضا في مواقع أخرى. الجيش الإسرائيلي تحدث هذا اليوم أيضا عن شنه خلال 24 ساعة الماضية لقرابة 50 غارة، يقول إنه استهدف 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله، وأيضا قتل عددا من المسلحين وفقا لبياناته. كذلك جدد الإنذار المتكرر منذ عدة أيام لتسعة قرى لبنانية جزء منها يقع في شمال نهر الليطاني في منطقة النبطية. كذلك التصريحات تتجه نحو التصعيد، ويبدو بأن إسرائيل تتجه إلى تفجير الموقف في لبنان ازدهار.
0: شكرا جزيلا لك يا الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. الآن إلى ضيوفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم سيد ترشيشي. في ضوء هذا التصعيد، المؤشرات في تقديركم في أي اتجاه تسير؟
3: يعني مساء الخير إليك ولا ضيفك. واضح أنه الإسرائيلي ذاهب إلى مزيد من التصعيد، بحيث أنه يسابق الموعد المفترض للمفاوضات والذي تحدث عنه الإعلام الإسرائيلي حتى الآن وهو 11 من الشهر الجاري في واشنطن. هو يعني يرفع من وتيرة هذه التصعيد على وقع انقسام داخلي لبناني زاده اليوم حدة التعرض لبعض الرموز الدينية في لبنان إسلامية ومسيحية. أريد منه يبدو إعادة خلط أوراق الداخلية قبل حسم الموقف من التفاوض. لقد حسم الموقف اللبناني من التفاوض على مستوى الأهداف من هذا التفاوض، لكن لم يحسم موضوع يكون مباشرا أو يكون غير مباشر. حتى الآن هذا الانقسام لم يحسم بعد. رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام يجرون مشاورات فيما بينهم مباشرة أو عبر بعض المفادين لتكوين موقف موحد، لكن الراجح حتى الآن أن الفريق الذي يتمسك بالمفاوضات غير مباشرة يبدو أنه لن يتخلى عن موقفه. المسألة الآن عند رئيس الجمهورية وعند رئيس الحكومة، هل سيذهبان بالمفاوضات إلى التفاوض المباشر؟ وإذا ذهبا هل سيكون لهذا التفاوض يعني نتيجة؟ علما أن هناك انطباع بدأ يتكون في لبنان أنه يعني الاستعجال الأمريكي والإسرائيلي للصورة مع الرئيس اللبناني يبدو كأنها هدف في حد ذاتها لتكون شكلا من أشكال النصر الذي يريدانه. نتنياهو يريد هذه الصورة لحسابات داخلية لديه في ضوء الحملة التي تقوم ضده، والرئيس ترامب يريد أن يشكل من صورته مع الرئيس عون ونتنياهو أنه يعني أحدث حقق فتحا على مستوى تحقيق السلام في لبنان. هو يعني كان يعد أنه لبنان بأن يحقق السلام في لبنان، لكن في الحقيقة يعني الوضع ضبابي يطغو عليه حتى الآن ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي
0: واضح،
3: ويطغو عليه أيضا عدم حسم الموقف النهائي اللبناني من الذهاب إلى المفاوضات. وهون أضيف شيئا، هناك
0: سريعاً
3: أيضا مخاوف من أن تجدد احتمال تجدد الحرب الإيرانية الأمريكية قبل موعد القمة الصينية الأمريكية في 14
0: أستاذ رائد انعرات، في المقابل كيف تدير إسرائيل هذه المرحلة مع لبنان سياسيا من جهة وعسكريا من جهة أخرى؟
4: بهذا يعني عندما نتكلم عن الجبهتان المفتوحتان إسرائيليا، جبهة المفاوضات وجبهة الميدان، إسرائيل واضح أنها لا تأبه كثيرا بجبهة المفاوضات. هي تعلم أنها تريد من الجانب الرسمي اللبناني ما لا يستطيع تحقيقه من ناحية، فهي تريد أن يقوم الجانب الرسمي اللبناني بنزع سلاح حزب الله، وفي نفس الوقت هي تعلم بأن أهداف التفاوض التي يريدها الجانب اللبناني هي لا تريد أن تذهب إليها. ولذلك ما تريده إسرائيل من هذه الجبهة فقط هو صورة الانتصار كما قال ضيفك، وبالتالي أنا باعتقادي آخر ما تبقى للجانب الرسمي اللبناني هو تقديم هذه الصورة. أما على الصعيد الميداني فواضح أن ما تريده إسرائيل هو تحقيق ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول وهو استمرار حالة إطلاق النار في لبنان وقيام الجيش الإسرائيلي بكامل عملياته في ظل الحديث عن مفاوضات، وكأن هناك موافقة من الجانب الرسمي اللبناني، وهذا الموضوع يريح جدا الجانب الإسرائيلي. القضية الثانية وهي قضية الإبادة المكانية استعدادا للمرحلة القادمة، حيث أن الإسرائيليين لا يستطيعوا أن يتوقعوا 100% ما الذي قد يحدث على صعيد المفاوضات اللبنانية الإيرانية الأمريكية، وبالتالي قد تتوقف الحرب في أي لحظة. لذلك هم يريدوا أن يقوموا بأسرع وقت ممكن بالقيام بمختلف أهدافهم الميدانية. والقضية الثالثة التي يريدوها ميدانيا وهي قضية إمكانية أن يفعل الوضع باتجاه تخريب مسار المفاوضات وتحميل الجانب اللبناني أو حزب الله أنه هو الذي قام بهذا العمل. هذه الأهداف الثلاث التي يتوخاها الإسرائيلي اليوم من الميدان، لأنه كما قلنا سابقا بات الإسرائيلي يواجه أزمة في سياق اتساق السردية الداخلية التي بات يقدمها سواء لذاته أو للمواطن الإسرائيلي على صعيد ما الذي تحقق في لبنان وما الذي يمكن تحقيقه. ما الذي يريده الإسرائيلي واضح في نهاية المطاف، هو يريد نزع سلاح حزب الله، هو يريد توقيع اتفاق سلام مع لبنان، هو يريد حسم الملفات بحيث لا يكون الملف اللبناني جزء من الملف الإيراني، وأن لا يكون هناك وحدة للساحات بل أن تكون الساحات منفصلة بحيث تتحول لبنان

0: إلى ساحة ميدانية للعمل الإسرائيلي، ويتم الاعتراف بأنها منطقة نفوذ إسرائيلية في الأيام القادمة.
1: ولكن كيف يريد أو إحدى أهدافه هو الوصول إلى اتفاق مع لبنان في ضوء هذا التصعيد المستمر والذي تعلنه إسرائيل علنية في 30 ثانية لو سمحت؟
0: إسرائيل لا تريد اتفاق مع لبنان، وهي تعلم بأنها لن تستطيع أن تصل إلى اتفاق، وهي تنظر إلى هذه المفاوضات على أنها لقاءات أو على أنها حوارات أو على أنها جلسات. هي تريد صورة، تريد لقاء بين الرئيس اللبناني والرئيس نتنياهو. نعم. لأن هذه الصورة هي ستقدم
1: شكراً.
0: للمجتمع الإسرائيلي.
1: وضحت الصورة، شكرا لكم ضيوفنا الكرام. ساعة إخبارية جديدة الآن مستمرون معكم فيها ضمن هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث التطورات، نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن إيران بدأت في خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. وقال مسؤولون إيرانيون للوكالة إن المسألة بالنسبة لطهران هي القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن. من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. من ناحيتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها حولت مسار 48 سفينة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية. في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن مقترح طهران الأخير بتأجيل مناقشة الملف النووي يمثل تحولاً يهدف لتسهيل التوصل إلى اتفاق. في لبنان، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال شنت غارات على مناطق عدة في جنوب البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق اليوم قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوب لبنان دون وقوع إصابات. من جهته، قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة مربضا إسرائيليا مضادا للدروع في البياضة وحقق إصابة، كما استهدف بالمسيرات تجمعا لقوات إسرائيلية بالبلدة وحقق إصابة. وقال النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن إنه إذا التزم الاحتلال بوقف إطلاق النار كاملا فإن المقاومة ستلتزم، وإلا فإن من حقها الرد. الآن نذهب إلى مراسل الجزيرة في طهران، بل إلى مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير للوقوف على آخر التحديثات في الساعة الأخيرة. ولاحقا تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نور الدين.
2: نعم ازدهار، حاولنا التواصل مع مجموعة من الأشخاص المعنيين سواء في الجهاز الحكومي وفي الوزارة النفط. لحد الساعة لم يصدر هناك بيان رسمي حقيقي من وزارة النفط لتؤكد ما ذهبت إليه صحيفة بلومبرغ، لكن ما سمعناه من جهات حكومية قبل قليل تقول بأن إيران أعدت نفسها لهذا السيناريو، كانت تتوقع سيناريو الحصار، سيناريو الضغط على القطاع النفطي، على قطاع إنتاج النفط. تقول بأنها قيلت مدة العقوبات، وبالتحديد تتحدث عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي والضغط على القطاع النفطي. تقول بأنها كسبت تجربة ما في إدارة العملية، سواء في عملية التخزين أو كذلك في عملية الالتفاف على هذا النوع من العقوبات. المصدر الذي تحدثنا إليه يقول بأن هناك آليات متعددة في التعامل مع هذا الموضوع. هناك الآلية الداخلية والتخزين الداخلي، تقول طهران بأنها أعدت العدة ولديها الإمكانات لتوفير هذه الإمكانية للتخزين الداخلي للنفط الإيراني. وهناك كذلك الحديث عن السفن الكبيرة، ناقلات النفط الكبيرة قد تكون جزء من السيناريو الإيراني لتخزين النفط، وبالتالي فهي تتعامل مع المواقع وتقول بأنها استعدت لهذا المعطى من خلال خبراتها التي اكتسبتها خلال مرحلة العقوبات. وتعيد هنا الكرة لتقول بأنها وصلت في مرحلة ما لا تستطيع بيع إلا ما يقارب ما بين 300 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا، مع إنتاج يومي كان يصل إلى 3 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني أنها بالمعنى الحقيقي تقول بأنها مستعدة لإيجاد حل ما لهذه الأزمة في أفق أن تصفي

0: المفاوضات الجارية والتواصلات الجارية عن إيجاد حل للخلاف القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، لكن هناك آليات أخرى وهي آليات الالتفاف على العقوبات التي تقول طهران بأنها أبدعت فيها نوعا ما، خاصة أنها تعيش عقوبات منذ مدة طويلة. تقريبا نتحدث عن عقوبات حقيقية بدأت تفرض على طهران من تسعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا. تقول بأن القطاع النفطي كان من القطاعات التي تعرضت للعقوبات النفطية، وبالتالي لابد من الالتفاف على ذلك. السؤال كيف يتم الالتفاف؟ تقول طهران بأن لديها حدود مع ما يقارب من 16 دولة، هناك دول فاعلة مع طهران على مستوى الطاقة وعلى مستوى النفط. هنا يتم الحديث عن تركيا كإحدى المستوردين الأساسيين والمهمين في المنطقة للنفط والغاز الإيراني. يبدو أن هناك آليات جاهزة وبنية تحتية جاهزة، ربما إن أرادت تركيا كما يقول الإيرانيين لزيادة مستوى تصدير النفط عن طريق المجاري والبنى التحتية المتوجهة إلى تركيا. هناك خبرة اكتسبتها طهران كذلك عبر الممرات العراقية، تقول بأنها مستعدة ربما قد تستفيد منها. وهناك آليات جديدة وأطروحات جديدة عن طريق البر، تقول بأنها ربما هناك نوع من التوافق سواء مع الجانب الأفغاني أو مع الجانب الباكستاني يكون مخرج للجانب الإيراني للإفلات من العقوبة والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك الزميل نور الدين الدغير. الآن إليك وجد وقفي للوقوف على آخر التحديثات أيضا في الساعة الأخيرة.
2: يعني بالنسبة للولايات المتحدة يبدو بأن استراتيجية إدارة الرئيس ترامب في خنق القطاع النفطي الإيراني بدأت تؤتي ثمارها، وإن كان هناك الألم الاقتصادي ليس فقط على الإيرانيين ولكن أيضا هنا في الولايات المتحدة. هنا هناك شركات طيران مثل سبيريت إيرلاينز أعلنت إفلاسها، ولم تتمكن الحكومة الأمريكية من التوصل إلى اتفاق معها من أجل إنقاذها. وطبعا الإفلاس هو بسبب الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات، وشركات طيران أمريكية أخرى قلصت عدد رحلاتها اليومية وتتوقع أن ترتفع الأسعار، بتشهد ارتفاع المزيد من الارتفاع على أي حال. ولكن فيما يتعلق بإيران وسياسة الإدارة الأمريكية، هو أكد الرئيس ترامب بأن هناك ألم اقتصادي قصير على المدى القصير، ولكن فيما بعد لن تكون هناك إيران بسلاح نووي. هذا ما أكده الرئيس ترامب أكثر من مرة، وما تقوم به الإدارة الحالية هو خنق القطاع النفطي عن طريق هذا الحصار، بحيث لا يعود لدى إيران أي أماكن يمكنها أن تخزن النفط الموجود لديها والذي تستخرجه من الآبار. لا يوجد لديها مزيد من الأماكن لتخزينه، وعندما لا توجد أماكن للتخزين الإدارة الأمريكية بحسب ما أوضحها الرئيس ترامب أكثر من مرة، هذا يعني أن هذا الأمر سيولد حالة انفجار، وذلك لأن إيران سوف تضطر إلى إغلاق بعض الآبار النفطية، وإغلاق الآبار النفطية بحسب خبراء قد يؤدي إلى تسرب الماء أو الغاز إلى هذه الآبار، وفي نهاية المطاف أن لا تكون صالحة للتشغيل بعد انتهاء الحرب. الرئيس ترامب قدم نسبة وهي 60% ستكون الآبار النفطية الصالحة للاستعمال في إيران في حال استمر هذا الحصار لمدة أشهر، وهذا ما يعتزم الرئيس ترامب مواصلته، وأكد أكثر من مرة بأن الحصار أكثر ضررا على إيران من القصف، وقال إنه أكثر فعالية إلى حد ما من القصف. وبالتالي يرى الرئيس ترامب بأن الحصار هو السبيل الأمثل لدفع إيران للتفاوض والعودة إلى طاولة التفاوض وفق الشروط الأمريكية بسبب هذه الحالة وحالة الاختناق لدى القطاع النفطي الإيراني. ولكن كما قلنا هذه الحالة حقيقة هي موجودة أيضا هنا في الشارع الأمريكي. طيب
1: فيما
2: الذي
1: يتعلق
2: يعاني من ارتفاع أسعار الوقود
1: بالمفاوضات، هل رشح أي جديد يتعلق إن كان برد أمريكا على المقترح الإيراني أو قنوات التواصل أو الاتصال متعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
2: فيما يتعلق بالمفاوضات الزهار هي ما زالت مستمرة، وهذا ما أكده الرئيس ترامب بالأمس، قال التفاوض مستمر. ومسؤول في البيت الأبيض أكد لنا في الجزيرة أمس أيضا بأن المفاوضات مستمرة لضمان الأمن القومي الأمريكي على المدين القصير والبعيد، ولكن ما زال الرئيس ترامب في هذه المفاوضات يؤكد على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. إذن المفاوضات حاليا تجري عبر دبلوماسية الهاتف وليس المفاوضات المباشرة كما شاهدنا في باكستان. وبالتالي كانت إيران قد قدمت ردا على تعديلات قدمتها الولايات المتحدة الاثنين الماضي على مقترحها الأصلي. إيران قدمت ردا، ثم خرج الرئيس ترامب الليلة الماضية ليقول إنه ليس راضيا عن الرد الإيراني على المقترح أو التعديلات الأمريكية. إذا المفاوضات مستمرة لكنها حتى الآن تراوح مكانها فيما يتعلق بما يريده الرئيس ترامب. هو يريد أن تستلم المفاوضات الولايات المتحدة كل اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران، وكان قد حذر الرئيس ترامب قبل يومين وطلب من إيران عدم نقل هذا اليورانيوم المخصب، وقال أكثر من مرة أن الولايات المتحدة تعرف مكانه، وأكد بأن الولايات المتحدة إذا لم تحصل عليه بالاتفاق فهي سوف تنتزعه على حد قول ترامب.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة وجد وقفي، كنت معنا من البيت الأبيض. الآن إلى ضيوفنا في الأستوديو بيتر روف الكاتب في مجلة نيوز ويك. نرحب أيضا بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، كما سينضم إلينا من عمان الأستاذ عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك أستاذ عامر الشوبكي. إذا ما أعلنت هذه الخطوة الإيرانية خفض إنتاج النفط بشكل رسمي، ماذا يمكن أن نفهم منها الآن؟
3: نعم، تحية لك ولضيوفه والمشاهدين، شكرا على الاستضافة. هذه خطوة يفهم منها بأن الإدارة الأمريكية كانت محقة بأن هنالك اقترب موعد ملء المخزونات، وبالتالي ستضطر إيران إلى وقف تدريجي للإنتاج، ومعتمدة بذلك بأنها ستقلص الإيرادات التي كانت تجنيها إيران من بيع النفط، وأيضا ستقلص قدرة إيران المستقبلية على بيع النفط، وبالتالي أيضا إضعاف قدرتها على إدارة الدولة حاليا، إضعاف قدرتها أيضا على إعادة البناء حتى في الوقت المتوسط والقريب. أعتقد بأن هذا الأمر أيضا يوحي بأن هنالك قدرة لإيران من ناحية أخرى، وكأن إيران تقول للولايات المتحدة بأن هذه النقطة التي اعتمدت عليها الآن نستطيع احتوائها، لدينا خبرة طويلة في التعامل أثناء العقوبات، في التعامل مع الآبار وإغلاقها، إغلاق ما يصلح منها لافتتاحه بعد ذلك بدون أضرار كبيرة على الآبار. النقطة التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة الآن نحن نحتويها ونستطيع.
1: إذا كانت كما تقول قد أعدت نفسها إيران لمثل هذا السيناريو، بالتالي لماذا المخاوف بشأن أو الحديث بالأحرى من قبل الاقتصاديين والخبراء أيضا عن تأثيرات على الداخل الإيراني على كافة المستويات؟ أستاذ عامر،
3: تعلمين بأن هناك حرب إعلامية ما بين الطرفين، تحاول إيران احتوائها بهذه التصريحات، الضرر حاصل على الأبار، وربما لدى إيران قدرة بالفعل على فتح وإغلاق أبار جربتها في السابق من خبرتها الكبيرة في العقوبات. لكن ما نلاحظه نحن كمراقبون بأن مثلا عند عودة العقوبات بعد إلغاء الرئيس ترامب في حقبته الأولى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، كان هناك صعوبة في إيران في استعادة إنتاجها، انخفض إنتاجها مرة واحدة إلى أقل من 400 ألف برميل يومي في التصدير، طبعا هي قدرتها في المحلية تحوي قرابة 2 مليون برميل يوميا، يعني القدرة أو الإنتاج انخفض من 3.5 مليون إلى 2.5 مليون. هذه القدرة إلى أن وصلت إلى 3.5 لم تستطع أن تصل إلى هذا الحد إلا في العام 2023 2022، فلذلك أخذت فترة طويلة حتى استعادة إنتاجها بشكل كامل.
1: سنعود للحديث أستاذ عامر معك بخصوص ربما البدائل لدى الطرف الإيراني في هذه المرحلة، إن كان ما يتعلق بعملية التخزين أو بعملية التصدير، ولكن اسمح لي أن أشرك أيضا ضيوفي هنا بالأستوديو. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي، قراءة في هذا الموقف، إلى أي مدى كانت الولايات المتحدة محقة فيما يتعلق بهذا السيناريو؟ كانت تتوقع وكانت مدركة بأنه سيتم خفض إنتاج النفط في إيران نتيجة هذا الحصار الذي لا يعرف سقفه حتى الآن؟
4: إذا اعتمدنا أدوات تحليل الصراعات، يمكن القول إن اليوم إن هذه المرحلة تؤكد ما نعتبره في الأدبيات بالهيرتين ستيلميت، بمعنى الجمود المضر لكل الأطراف. هناك حصار أمريكي كإجراء أحادي كان يستهدف وفرض مزيد من الاستنزاف ومزيد من الضغوط الاقتصادية.

0: الاقتصادية والمعيشية بالنسبة للإيرانيين. ردة الفعل الآن بتخفيض إنتاج النفط الإيراني يبدو أنها لم تعد تدور في الفلك الأحادي، أصبحت ردة الفعل تشمل عدة اتجاهات. فالآن أرى أن هناك توازي، بمعنى أن الإيرانيين يتأثرون سلبيا، وهذا إقرار بأنهم لا يستطيعون مواصلة الإنتاج على نفس الوتيرة. في نفس الوقت على ترامب وعلى الترامبيين في البيت الأبيض أيضا أن ينظروا إلى أن هذا القرار الآن تخفيض إنتاج النفط هو أيضا له تداعيات ليست إيرانية فحسب، بل هي له تداعيات دولية. إذا أرى أن قضية الفعل وردة الفعل، كما قال إسحاق نيوتن في الفيزياء، لكل فعل ردة فعل في الاتجاه الآخر، ربما أصبحت الآن تتجاوز فلسفة هذه المعادلة، بمعنى أن الإيراني الآن يريدون من ناحية هم يقرون بأن هناك ضغوط اقتصادية، ولكن أيضا يقلبون الطاولة، بمعنى أن خفض الإنتاج سيضع أعباء جديدة على سوق الطاقة الدولي. أرى أيضا من ناحية إدارة الصراع أننا الآن أمام تنافر الاستراتيجيات الإيرانية من ناحية والأمريكية، ولا أرى بمن منطق تحليل الصراعات أننا أمام تقابل، أو ما كان ينبغي أن يكون تقابل الاستراتيجيات، بمعنى الفعل ورد الفعل عليه. إذا تخرج الأمور عن سياق ما هو طبيعة الصراع الآن هي متاهة حقيقية، وأرى أننا انتقلنا من حرب عسكرية إلى حرب اقتصادية إلى شيء آخر. نحن في مرحلة ثالثة قد نتناولها من منظور اقتصادي أو من منظور عسكري.
1: سنعود لتعريفها، ولكن نرحب بالدكتور حسن أحمديان. فيما يتعلق بتأثر إيران، مدى قدرة إيران في هذه المرحلة على تحمل مزيد من الأعباء على المستوى الاقتصادي؟
2: إيران طبعا كانت وما زالت تحت ضغط العقوبات الأحادية أولا، ثم العقوبات التي اختلف عليها أمميا بين في داخل مجلس الأمن، أن هناك دولا رفضت إعادة فرض العقوبات الأممية وتقول بأنها غير موجودة مثل روسيا والصين وبالتأكيد إيران. لكن هذه العقوبات بكل الأحوال كانت تضغط على الاقتصاد الإيراني، لم تؤتي أكلها بالمعنى الذي أرادته الولايات المتحدة، ولذلك ذهبت باتجاه الحرب ضد إيران وفرض حرب. لم تأتي أكلها الحرب، أتت باتجاه فرض حصار على إيران، وهذا الحصار إيران الآن تتعاطى معه بأدوات مختلفة لكي تقلص مستوى تأثيره وتوزع التأثير على الاقتصاد العالمي. ما هو المضيق والحصار الذي فرض على إيران تكميل للوضع في المضيق، بعبارة أخرى هو حصار للاقتصاد العالمي من منظور الطاقة. إيران تعزز ذلك كما تفضل الضيف بالقول بأنه نحن لسنا الوحيدين الذين سيتضررون. في الحقبة الأولى لترامب أيضا إيران تراجعت في إنتاجها إلى مستويات أدنى بكثير، ثلث تقريبا ما ينتج الآن، ولم توقف آبارها، يعني أعادتها مرة أخرى بعد أن تراجع مستوى الضغط في حقبة بايدن. هي تمرست هذه اللعبة، لكن طبعا هناك ضغط اقتصادي كيف يمكن أن تتكيف معه. يوم أمس المرشد الأعلى يقول بضرورة الجهاد الاقتصادي، كيف يمكن تطبيق ذلك؟ ذلك متروك للحكومة الإيرانية، لكن بكل تأكيد أيضا الشركاء يسعفون إيران، بالإضافة إلى المقدرة الإيرانية الداخلية للتكيف مع العقوبات والحصار.
1: إذن يبدو أن هناك أمور كثيرة تعول عليها إيران في هذه المرحلة. سيد بيتر روف، على ماذا سيعول الرئيس الأمريكي عدا فكرة الحصار الذي يبدو أن إيران توجد له بدائل بطرق أو بأخرى، إن كان تصدير نفطها عن طريق البر، تخزين النفط في شاحنات نفط كبيرة وما إلى ذلك؟
3: دكتور محمد is right.
4: دكتور محمد محق، كما قال نيوتن، لكل فعل هناك ردة فعل مقابلة ومضادة، ولكن هذا رد الفعل مضاد ليس من خلال رفع أسعار البرميل، ولكن أيضا رفع الإنتاج في المكسيك وفنزويلا والولايات المتحدة وكندا وحتى الإمارات العربية المتحدة التي انسحبت من الأوبك ولم تعد ملزمة بالكوتا. أعتقد أنه بعد شهر ونصف ونصف، فإن إنتاج النفط العالمي سيصل إلى مستوى بحيث لا تعود إيران قادرة على الاستفادة من هذا المخزون الذي لا تستفيد منه ولا تنتجه. هذا سيء على إيران، لن تتمكن من أن تدفع لمن يعمل في مجال النفط أو من يعمل في هذا المجال، لأن النفط الوحيد فوق الأرض سوف يكون في خزانات أو ناقلات نفط. حتى الشعب في إيران لن يتمكن من شراء النفط لأنه سيكون معدما وليس لديه أي أموال. لا يمكن بيع النفط إلا باستخراجه، والمسار الذي يسير به الاقتصاد الإيراني سوف يفلس الحكومة.
1: نعود إلى الأستاذ عامر الشوبكي من الزاوية الاقتصادية، الحديث الإيراني عن سيناريوهات لبدائل في هذه المرحلة، تصدير النفط الإيراني برا، سكك حديد عن طريق أفغانستان، أيضا تخزين في ناقلات نفط كبيرة. كيف تنظر إلى هذه البدائل أستاذ عامر؟
5: أعتقد البدائل لن تحتوي كامل الإنتاج الإيراني، وهي ضمن الحرب الإعلامية، سواء عن طريق نقلها عبر البر إلى باكستان، احتوائها ضمن حاويات، هذا يحتاج إلى كميات هائلة من الحاويات، وأعتقد بأنه حل لا يمكن تطبيقه. أيضا تمرير النفط عبر باكستان أو عبر أفغانستان، أعتقد بأن هذا يحتاج إلى مشاريع طويلة المدى وغير متوفرة بنية تحتية حتى لتصدير هذه الكميات من النفط حتى في موانئ باكستان. أعتقد بأن أيضا تمرير النفط الذي قد يصل إلى 150 ألف برميل يوميا عبر قزوين، هي في عمليات مبادلة أيضا لا تحتوي كامل قدرة إيران على التصدير. لذلك الضرر المالي الذي تريد إحداثه الولايات المتحدة ربما سيقع على الحكومة الإيرانية، واللعبة الآن هي عض أصابع من يصرخ أولا. كيف تستطيع الولايات المتحدة إيلام الدولة الإيرانية أو قدرة إيران على إدارة الدولة، وبالتالي أيضا كيف تستطيع أو إلى متى تستطيع إيران الصمود والصبر حتى ترجع هذا الألم إلى الاقتصاد العالمي؟ ومن يصرخ أولا في هذه الحالة بالتأكيد سيكون هو الخاسر. أعتقد بأن إيران ما زال لديها أيام من المخزونات التي تستطيع احتوائها، وما زال لديها أيضا أيام من الإنفاق التي تستطيع أيضا من ماليتها على يعني إدارة شؤون الدولة، لكن إلى متى؟ ربما أسابيع فقط تفصلنا.
1: هو سؤال مطروح
5: لدى إيران على صرف الرواتب
1: لدى الجميع، جميع المراقبين. دكتور محمد الشرقاوي، أشرت إلى أن هذه الحرب بدأت عسكريا ثم أصبحت حرب اقتصادية ونحن في مرحلة جديدة، ربما كيف يمكن توصيفها؟
0: قبل ذلك دعني فقط أعلق على مسألة الخطاب الإيراني الآن الذي يروج للجهاد الاقتصادي، وفكرة الجهاد الاقتصادي هي بمثابة سيف ذو حدين، بمعنى أنها قد تنعش القومية الإيرانية في الصبر والصمود وبقية ما هو منشود من مقولة الجهاد الاقتصادي، ولكن أيضا في الوقت ذاته هي تفتح الشهية أمام الترامبيين وأمام خصوم إيران بأنه إذا وصلت الأوضاع النفطية إلى هذا المستوى يمكن لخصوم إيران أن يفتعلوا مناورات تلو مناورات أخرى في اتجاه تضييق الخناق، وبمعنى أن بدل الجهاد الاقتصادي قد يزيد في خطاب الحصار الاقتصادي أيضا. فينبغي أن يعني أثيرها الانتباه إلى هذه النقطة.
1: وضحت.
0: بالنسبة للمرحلة الجديدة أراها، وأنا يعني أتعمد أن أحافظ على حياد من يتعامل مع تحليل الصراعات، لا هي حرب اقتصادية، لا هي حرب انتخابية كما يود الإيرانيون أن يوقعوا الرئيس ترامب والجمهوريين في أنهم سيخسرون الأغلبية في الكونغرس بسبب تداعيات حرب الطاقة. إذن السؤال الآن، يعني قضينا 60 يوما، هناك معركة قانونية وسياسية في الكونغرس،
1: هل تبقى على المستوى الأمريكي
0: بالضبط، هل تبقى أعمال عسكرية محدودة، هل يستطيع ترامب أن يتجاوز الضوء الأحمر بمعنى عليه أن يحصل على يعني موافقة أعضاء الكونغرس؟ أرى أننا الآن في مرحلة البحث عن الخروج من هذه الحرب، ولكن دون الإقرار بأن هناك خطأ على المستوى الإيراني كما على المستوى الأمريكي. فأرى أن تبدل يعني تابعت الحرب لأكثر من 6 يوما، وأرى أن كل أسبوع تقريبا تظهر آلية جديدة لإدارة هذا الصراع، من القتال الميداني إلى الحصار إلى كل حتى المسار التفاوضي نجح إجرائيا في الجولة الأولى في إسلام أباد ولم تستأنف في الجولة الثانية.
1: طب ما الذي سيمكن الأطراف من الاعتراف بالخروج من هذه
0: الحرب
1: دون الاعتراف بالفشل؟
0: أعتقد أن طهران والبيت الأبيض يدفعان نفسيهما إلى ما هو مآل هذه الحرب، وهو الاستنزاف والتوريط المتبادل، بمعنى أن من كان يقدر أمد هذه الحرب بأربعة أسابيع أو بشهرين عليه الآن أن يعني ينتظر أكثر أو يمد بصره إلى الصيف وما بعد الصيف. إذن الآن الآلية الوحيدة التي أراها تعمل في إدارة الصراع هي قضية التوريط والاستنزاف. إذن على بمنطق العقوبات وبمنطق الضغوط الاقتصادية يتعين مرور وقت طويل، فبالتالي أرى أن المسألة لا يمكن حصرها في إطار زمني محدد بانتظار إذا وصلنا إلى لا أنتظر 140-150 دولار للبرميل، لكن إذا وصلنا إلى 140 دولار للبرميل الواحد أعتقد وقتها ستكون لحظة الاستنزاف، بمعنى أن على البيت الأبيض وعلى الإيرانيين أن يخرجوا من منطق هذا التوريط المتبادل.
1: شكرا جزيلا لك إذن الدكتور محمد الشرقاوي ولضيوفنا الكرام أيضا. يعقد في العاصمة النمساوية فيينا غدا الأحد اجتماع تحالف أوبك بلس، وتقف منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية أمام لحظة فارقة نتيجة الاضطرابات غير المسبوقة بعد إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما لا تزال تداعيات انسحاب الإمارات من المنظمة تلقي بظلالها الثقيلة على تماسك التحالف. المزيد في تقرير مراسل الجزيرة من فيينا عيسى طيب.
6: قبل ساعات من انعقاد اجتماع تحالف أوبك بلس، تستعد المنظمة لواحد من أكثر اجتماعاتها حساسية في السنوات الأخيرة وسط تحولات عميقة تعصف بسوق الطاقة العالمي. الاجتماع يوصف بالاستثنائي ليس فقط بسبب إغلاق مضيق هرمز وما أحدثه من اضطراب في تدفقات النفط، بل أيضا بعد انسحاب الإمارات من عضوية أوبك، في خطوة أثارت تساؤلات حول تماسك المنظمة وقدرتها على إدارة نظام الحصص في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
7: تاريخيا تأسست منظمة أوبك أساسا لتحقيق استقرار سوق النفط، لكن المنظمة تواجه اليوم ضغوطا داخلية بسبب الخلافات حول الإنتاج وخروج الإمارات وضغوطا خارجية من الرئيس الأمريكي. هذه التوترات قد تزيد احتمالات الانقسام، رغم أن تحالف أوبك بلس لا يزال يمثل عنصر قوة، إلا أنني أرى أن بعض الخلافات البينية داخل المجموعة سيكون لها تأثير جيوسياسي واقتصادي على العالم.
6: منذ تأسيسها عام 1960 برزت منظمة أوبك أحد أهم التكتلات المؤثرة في سوق الطاقة العالمي، بعدما جاءت ولادتها كرد فعل على هيمنة شركات النفط الكبرى آنذاك. وعلى امتداد تاريخها واجهت المنظمة لحظات فاصلة هزت أسس عملها، من بينها احتجاز وزراء النفط خلال اجتماع فيينا عام 1975 على يد مجموعة الناشط الفنزويلي اليساري المعروف باسم كارلوس في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي عرفتها المنظمة. وقد سبق ذلك الموقف التاريخي لأوبك بحظر النفط عام 1973، والذي عزز مكانة المنظمة في أسواق الطاقة الدولية. يمثل المنتجون العرب العمود الفقري للمنظمة، تستحوذ السعودية على الحصة الكبرى بإنتاج مستقر بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، تليها العراق بأكثر من 4 ملايين، بينما سجلت الإمارات قبل انسحابها أكثر من 3 ملايين، وتحافظ الكويت على مستوياتها بمليونين ونصف المليون. أما في شمال أفريقيا فجاء إنتاج الجزائر بنحو 1 مليون برميل يوميا، فيما تبقى ليبيا خارج نظام الحصص.
8: هذا أمر جيد في نهاية المطاف لخفض أسعار البنزين والنفط وخفض أسعار كل شيء، فهم يمتلكون كل ذلك، كل شيء، لا مشكلة لدي، لديهم بعض المشاكل داخل أوبك.
6: شهدت أوبك عبر تاريخها سلسلة انسحابات متعاقبة كخروج الإكوادور والغابون وإندونيسيا في دورات متكررة، ثم خروج قطر عام 2019 لكونها منتجاً رئيسياً للغاز لا للنفط. أما انسحاب الإمارات أخيراً وهي منتج مهم للنفط فقد جاء في ظل ما وصف بأنه أسوأ أزمة طاقة.

0: في التاريخ، وهو ما أثار مخاوف من أن يفتح ذلك الباب لزيادة إنتاج غير منضبطة قد تقوض الأسعار مستقبلاً.
1: تاريخيا كانت منظمة أوبك فعالة للغاية في التأثير على الأسواق وأسعار النفط العالمية، لكن صعود إنتاج النفط الأمريكي بفعل ثورة النفط الصخري قلص نفوذ المنظمة، وتأثير أوبك سيتراجع مستقبلا إذا بقيت الأسعار مرتفعة لأنها تشجع إنتاج الدول غير الأعضاء.
0: في انتظار اجتماع تحالف أوبك بلس المقبل، تطرح أسئلة جوهرية عن إعادة تموضع المجموعة النفطية بعد خروج أحد أعضائها الوازنين في سوق الإمدادات العالمية، ومدى قدرة تحالف أوبك بلس على الحفاظ على تماسكه في ظل الضغوط الحالية. منظمة أوبك اليوم ليست في مواجهة أزمة حصص، بل في مواجهة جغرافيا سياسية تتمرد عليها بين ممر مائي يحبس أنفاس الإمدادات وانسحاب إماراتي يضعضع تماسك المجموعة. يبقى السؤال معلقا، هل ستخرج أوبك من هذه المحنة كتكتل يعيد ترتيب خرائط الطاقة، أم هي بداية لتحديات جديدة تهدد مستقبل المنظمة؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: الآن إلى ملف التصعيد في لبنان، بالإضافة إلى النقاش الدائر بخصوص المسار التفاوضي مع إسرائيل. معنا الآن من قبل السقيف في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا في الاستوديو نجوان سبري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بكما وأبدأ معك جوني تانيوس وآخر التحديثات.
3: يمكن القول ازدهار أنه من خلال مسار الأمور خلال اليومين الماضيين يبدو أن التصعيد الإسرائيلي باتجاه الجنوب اللبناني على وجه التحديد بات متفلتا من أي ضوابط أو قواعد، ولليوم الثاني على التوالي نحن إزاء عشرات الغارات العنيفة التي شنتها مقاتلات حربية ومسيرات إسرائيلية على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، تلك التي تقع ضمن ما يصفه الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الحمراء أو خلف الخط الأصفر، وأيضا غارات في أماكن بعيدة. آخر تلك الغارات حصلت من مسيرة إسرائيلية على سبيل المثال باتجاه بلدة صديقين قبل دقائق قليلة، وخلال الساعات الماضية طاولت الغارات مجموعة من البلدات في كل قطاعات الجنوب اللبناني. لكن أيضا يمكن القول أن التركيز الأساسي كان على بلدات تقع لناحية قضاء النبطية هنا في القطاع الشرقي، حيث نحن استهدفت مجموعة من البلدات هي في حقيقة الأمر تقع إلى شمال نهر الليطاني، أي أنها تبعد عن المنطقة الحدودية أكثر من 10 كيلومترات، وهي بغالبيتها كانت بلدات وجه إليها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم إنذارات بضرورة إخلائها، واستهدفت البلدات على دفعات متتالية ما أدى إلى دمار كبير. وأيضا وفق المعطيات هناك ضحايا بنتيجة سلسلة الغارات التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية. كما ذكرنا هو يوم آخر من التصعيد الإسرائيلي، يمكن القول أن اليوم ويوم أمس شكلا المسار الإسرائيلي الأعنف منذ بداية هذه الهدنة خلال الشهر الماضي. طبعا هذا التصعيد الإسرائيلي يقابله حزب الله بردود يقول أنها ردود على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. تحدث حزب الله عن 4 عمليات عسكرية باتجاه بلدة البياضة وباتجاه آليات إسرائيلية وأيضا باتجاه بلدة القنطرة. استخدم حزب الله القذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية كما قال في بياناته، وهذه المسيرات والمحلقات يبدو أنها نجم هذه المواجهة. وطبعا بالإضافة إلى هذه التعقيدات الميدانية هناك تعقيدات سياسية كثيرة، وهي ترتبط بشكل أساسي بالميدان، ويعتبر التصعيد هو شكل من أشكال الضغط على السلطة السياسية في لبنان.
2: شكرا جزيلا لك من قبل السقيف في جنوب لبنان الزميل جوني تانيوس. الآن معك نجوان سمري، كيف تدير إسرائيل هذه المرحلة؟ تحديات أيضا كبيرة، نتحدث عن الجغرافيا اللبنانية، قدرة حزب الله التي لم تتمكن إسرائيل من القضاء عليها، المسيرات الجديدة، ومسار تفاوضي من غير المعروف إلى ماذا سيفضي.
4: إسرائيل في هذه المرحلة وكما يبدو ما يحركها هو الوضع الداخلي الإسرائيلي وليس الوضع الأمني. هناك شبه تبادل للاتهامات وإن كانت غير مباشرة في هذه المرحلة على الأقل بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية فيما يتعلق بحسم المعركة أيضا في لبنان. الجيش القيادة الأمنية تتهم بشكل أو بآخر القيادة السياسية بأنها تكبل أيدي الجيش وأن الجيش في حالة لا سلم ولا حرب في لبنان رغم كل عملياته عمليا ازدهار رغم كل عمليات القصف والتدمير والاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والاحتلال

أهداف الحرب، والهدف المعلن بالأساس هو تجريد سلاح حزب الله وإخضاع حزب الله عمليا، والحزب ما زال يطلق صواريخ ومسيرات باتجاه قوات الجيش في جنوب لبنان، ولكن أيضا باتجاه بلدات حدودية ومواقع لتمركزات الجيش على الحدود. من جهة أخرى، القيادة السياسية أيضا في بيانات أو تصريحات متكررة لنتنياهو ولمسؤولين آخرين، اتهامات للجيش بأنه بعد كل هذا

0: محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار راصدت واقع هذه البلدات، نتابع.
1: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا. رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية، هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون، وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جوخدار، الجزيرة، جنوب لبنان.
0: النافذة على التطورات الميدانية في جنوب لبنان مع عبد السلام محمد، نرحب بك من جديد عبد السلام.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية والتي نسلط الضوء فيها على آخر المستجدات الحربية في جنوب لبنان مع اتساع نطاق الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي، خصوصا في قضاء النبطية شمال نهر الليطاني وتكثيف الجيش الإسرائيلي لعمليات التفجير والنسف في المناطق التي احتلها بالجنوب اللبناني. هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. لكن قبل ذلك نتحدث مع الزميل محمد رمال الذي يقرب لنا الصورة على الشاشة التفاعلية.
3: عبد السلام، يمكن القول أن الحرب ما تزال مستمرة، لكن النطاق الجغرافي يختلف عما كان عليه قبل الوصول إلى وقف إطلاق النار. وعندما نتحدث عن الجغرافيا نشير إلى المنطقة التي باتت محتلة، ويعمد الاحتلال في هذه الأيام على نسف المنازل والبنى التحتية المدنية في كل هذه المنطقة الملونة بالخط الأصفر، وهي باتت تسمى من الجانب الاحتلال بأنها الخط الدفاع الأمامي في منطقة الخط الأصفر جنوب الليطاني، في حين أن المنطقة التالية التي تجاور هذه المنطقة الصفراء هي التي تتعرض بقصف مستمر، أكان قصفا مدفعيا أم غارات جوية من الطيران الحربي أو بالغارات التي تنفذها المسيرات ضد الأشخاص. وهذه المنطقة تمتد من جنوب صور هنا في هذه المنطقة بالتوازي مع خط أو خطين من هذه القرى، لسيما في منطقة القطاع الأوسط ووصولا إلى القطاع الشرقي. هذه المنطقة التي تقع خارج الليطاني على تخوم مدينة النبطية، هذه المنطقة الملونة بالخط الأحمر تتعرض بشكل يومي لغارات كثيفة ومدمرة. هذه المنطقة ولاسيما في منطقة يحمر شقيف، ميفدون، زوتر الشرقية تتعرض لقصف متواصل يؤدي إلى في أغلب الأحيان إلى سقوط شهداء وكذلك إلى تدمير المنازل. هذه المنطقة بدت تشبه المنطقة المحتلة بحسب الأنباء الواردة. هذه المنطقة أهميتها الجغرافية أنها تشرف على منطقة مرج عيون وكذلك على المنطقة المحتلة في منطقة الطيبي، دير سريان، ووادي الحجير. هذه المنطقة هي شمال الليطاني، في حين أن التواجد الإسرائيلي يقع في هذه المنطقة وأحيانا يصبح أهدافا سهلة للمحلقات المفخخة. وهذه المحلقات لا زالت تؤرق جيش الاحتلال، وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية دائما عن إجراءات جديدة وسياسات جديدة عسكرية في تلك المنطقة. آخر ما نشر في هذا الإطار هو نشر رادارات داخل الأراضي اللبنانية للإنذار المبكر ل

0: تجنب ضربات سريعة من قبل هذه المحلقات التي وصل عددها إلى 27 محلقة انقضاضية استطاع جيش الاحتلال إسقاطها، لكن الباقي طبعا ضرب أهداف إسرائيلية، وحصيلة الجرحى والقتلى تتحدث عن هذه الإصابات. نظام ليزر جديد غير فعال ضد هذا النوع من المسيرات، يعني أن المنظومة الليزر التي أدخلتها أو أدخلها الاحتلال في الآونة الأخيرة لم تنفع مع هذه المحلقات، ويعتمد الآن الجيش الإسرائيلي على الجهود الاستخباراتية التي تركز على موردي المعدات وضرب مراكز التخزين، علما أن التدابير هذه كانت سبقتها تدابير للجنود على الأرض، ومنها تزويدهم بأسلحة لإسقاط المسيرات من قبل الذخيرة المتصدية والمناظير الخاصة، بالإضافة إلى شبكات دفاعية لإسقاط المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها، وإضافة إلى تقليص مدة هبوط المروحيات أثناء إخلاء الجرحى لتقليل استهدافها، وهو ما شاهدناه في بلدة الطيبي مؤخرا، علما أن سياسات التدمير في إشارة أخيرة إلى أنها تجري على قدم وساق، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عما وصفته بالتلذذ بتدمير المنازل في المنطقة المحتلة، وهذه صورة عينة من عملية التدمير التي جرت في بنت جبيل. في هذه الصورة قبل الحرب، وهذا المبنى والسوق الرئيسي في المدينة، هذا المبنى هو تابع للجامعة اللبنانية كلية العلوم، هذه الصورة باتت عليها في أبريل من هذا العام. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل ما تفضلت به. ونعود للسيد حسن جوني. سيادة العميد، بداية نحن نتحدث عن 60 يوما من العمليات العسكرية تقريبا أو أكثر من ذلك، ما تقييمك لهذه المرحلة التي نحن فيها؟
2: يعني فعلا هناك 60 يوما تشكل عنوان كبير لعمليات عسكرية إسرائيلية عدائية تمكن من خلالها تنفيذ أكبر مساحة وأكبر قدر من الدمار. وهذه الصورة التي عرضها يعني الزميل محمد عن بنت جبيل هي عينة ومشهد عن المساحات الواسعة من التدمير التي أحدثها وتسبب بها جيش الاحتلال من خلال غاراته الجوية. 60 يوما ولا تزال قوات حزب الله وقواه العسكرية موجودة تقاوم وجود الجيش الاحتلال الإسرائيلي، تهاجمه، تتسبب بخسائر بشرية. بالأمس وقبل الأمس هناك آليات أصيبت، هناك جرحى، وهناك قبل ذلك قتلى. فإذا 60 يوما حتى الآن هذه المنطقة التي كشف عنها جيش الاحتلال بأنها ستكون منطقة عازلة من أجل حماية مستوطنات الشمال، لم تستطع حتى الآن قوات جيش الاحتلال التثبت في هذه المناطق التي لا تزال تتعرض لهجمات، ليس فقط بالطائرات المسيرة وهي التي لطالما استخدمت بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، إنما أيضا بقذائف المدفعية. اليوم استهدف حزب الله أحد المراكز بقذائف المدفعية، رغم أننا في سياق وقف إطلاق نار نسبيا بين مزدوجين، وهو ضبط لإطلاق النار في نطاق جغرافي أكثر منه وقفا لإطلاق النار. فإذا 60 يوما يبحث اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن آليات سلوك جديدة من أجل مواجهة هذه المسيرات وهذه التحديات، سلوك في أداء الجنود، وهو كان خفض عدد جنود المشاة في هذه أو حضور المشاة في هذه المنطقة كما تحدثت يعني مصادره، ويبحث في عدة وسائل من أجل مواجهة هذا التحدي، ويعاب على الحكومة في إسرائيل والمستوى العسكري أنهم حتى الآن لم يزيلوا خطر حزب الله عن مناطق الشمال الإسرائيلي.
1: وهذا يدفعنا للسؤال عن الآلية التي تستخدمها المقاومة وحزب الله في هذه المرحلة، على ماذا تركز؟ أنت ذكرت المسيرات، هل فقط المسيرات هي العامل الأساسي في التعامل مع الجيش الإسرائيلي؟
2: نحن الآن كما ذكرت لك في وقت يعني بين مزدوجين، وقف إطلاق نار، إنما هو ضبط لإطلاق النار، ولكن يعني يتعامل حزب الله على الأغلب مع هذه الفترة بالحد الأدنى من استخدام القوة لديه من أجل منع الجيش الاحتلال الإسرائيلي من الاستقرار وتثبيت مواقعه في هذه المنطقة، إنما لا يطلق صواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي أو أعمق من ذلك كما كان واقع الحال قبل الدخول في فترة إطلاق النار. ربما أراد أن يحدد سقف استعمال القوة بما يكفي، وركز جهوده الآن حزب الله وقضيته الأساس هي وجود جيش الاحتلال في هذه المناطق التي أعلن أنه يريد أن يثبتها كمناطق عازلة والخط الأصفر. وبالتالي نلاحظ الآن أن حزب الله يركز على استهداف جنود جيش الاحتلال في هذه المناطق، تحديدا في منطقة الطيب القنطرة، في منطقة في محيط بنت جبيل، وفي منطقة البياضة، وبالتالي طبعا في كل المنطقة. وبالتالي الهدف الأساسي لحزب الله هو يعني منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من الاستقرار في هذه المنطقة. والآن تقوم المسيرات بهذا العمل وقد نجحت ولها مفعولها وتأثيرها، ولكن هذا لا يعني أن سقف قدراته هي المسيرات. هم مجموعات مسلحة مقاتلة موجودة في هذه المناطق وتستفيد من الجغرافيا، إنما تبني موقفها القتالي وفقا للظروف والمعطيات والعنوان الأساسي للمرحلة.
1: المنطقة التي باللون الأحمر التي تحدث عنها زميل محمد وصولا إلى النبطية تتعرض لاستهدافات بشكل مباشر، لماذا؟
2: هذه المنطقة الحقيقة بالفعل يركز عليها الآن، وتحديدا في هذه المنطقة هنا في القطاع الشرقي. يعني جيش الاحتلال كان يركز على هذه المنطقة، وكانت هذه المنطقة هي منطقة اشتباك نشطة مع حزب الله، بين حزب الله وجيش الاحتلال، خاصة أنها تقع قريبة من إصبع الجليل ومن المناطق الإسرائيلية، جغرافيتها معقدة. الخط الأصفر يمر كما هو واضح هنا، يمر شمال نهر الليطاني، وهذا استثناء بالنسبة لكل الخط الأصفر. وبالتالي يعني هنا منطقة استراتيجية، قلعة أرنون الشقيف وهذه القرى. هذه القرى استهدفت بشكل مكثف من قبل جيش الاحتلال وبغارات جوية كثيفة جدا، ولذلك يعني وهذه استراتيجيته، هو دائما يتقدم إلى الأمام في المعاقبة أو في الملاحقة أو في المطاردة، وهذا ما يقوم به. لاحظ أنه وسع استهدافات هذه المنطقة، حبوش، جبشيت، ميفدون، كلها منطقة ملاصقة لهذه المنطقة التي هي فعلا نقطة الاشتباك الأساسية، منطقة قلعة الشقيف وزوطر. فإذا أما في هذه بالنسبة لهذه المناطق التي تجاور الخط الأصفر، فهو يعتبر أن حزب الله النشط في هذا في هذه المنطقة هو الذي يستهدف قوات جيش الاحتلال في الخط الأصفر وفي المنطقة العازلة ويمنعه من الاستقرار، وبالتالي هو يحاول أن يطارد إذا صح التعبير ويمنع عمليات حزب الله من إطلاق المسيرات أو القيام بأنشطة عسكرية. طبعا هذا التوسع الإسرائيلي بالاستهدافات هو توسع بالاستهدافات النارية، ليس إلا تدمير وقتل، ولكن لا يعني أنه تمكن من السيطرة على هذه المنطقة، لأنها منطقة جغرافيا معقدة وتستوعب هذه الجغرافيا وتتيح لمقاتلي حزب الله بالتخفي والتحرك والمناورة بداخلها وانطلاقا منها باتجاه مناطقه، المناطق الموجود فيها.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: ولا زلنا عبد السلام نتابع المشهد في لبنان بأبعاده المختلفة. معنا الآن من بيروت الأستاذ أمين قموري، الكاتب والمحلل السياسي. معنا الآن من رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم وأبدأ معك أستاذ أمين قموري، كيف توصفون المشهد الآن في لبنان في ضوء هذا التصعيد والذي يتحكم في الموقف بطبيعة الحال، في ضوء حالة النقاش الحاد والسجال الحاد سياسيا في لبنان حول المسار التفاوضي مع إسرائيل؟
4: أولا، ما تريده إسرائيل واضح للغاية. نتنياهو يريد منطقة عازلة محددة المساحة أو كبيرة المساحة، لا يريد أبدا وقف الحرب، لا يريد أبدا وقف إطلاق النار، يريد حق التدخل متى ما شاء وكيف ما شاء، وبالتالي البقاء في لبنان إلى أقصى أطول فترة ممكنة. وبطبيعة الحال يعني لو كان في إمكانه أن يفعل لاستطاع، هناك مقاومة شديدة له في مجال تقدمه أو في النقاط التي يحاول التقدم إليها، وبالتالي هو من وراء ذلك يريد أن يفرض نفسه واضعا للشروط على الدولة اللبنانية. في هذا الظرف وفي هذه الأجواء يريدون من المفاوض اللبناني أن يذهب إلى واشنطن لتقديم كل الأوراق

0: اللادمة
1: في هذا الإطار نتنياهو. بماذا تتسلح ستقاموريا؟ بماذا تتسلح الدولة اللبنانية مقابل هذه الأهداف المعلنة وغير المعلنة لنتنياهو؟
0: للأسف كل ما يمكن أن تقوله الدولة اللبنانية اليوم، وهذا هو الشيء الوحيد المتفق عليه بين اللبنانيين، أنه لا ذهاب إلى المفاوضات في ظل استمرار النار وتحت الضغط ووقف التدمير الممنهج، هذا هو الاتفاق الوحيد. أما عدا عن ذلك فالخلاف قائم، أولا على شكل المفاوضات، ما إذا كانت مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ومتى يكون الاتفاق، متى يكون اللقاء، هل يجب حرق المراحل كما تقول الولايات المتحدة، أم أنه إذا كان لابد من لقاء ما على مستوى رفيع بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي يجب أن يكون في النهاية بعد إتمام الانسحاب. واضح أن الجيش الإسرائيلي لا يريد الانسحاب، لذلك اليوم الكلام عن المفاوضات صعب للغاية، أولا بسبب ما نراه من إسرائيل، ثانيا بسبب الضمانات الأمريكية غير المؤكدة، والأهم من ذلك هو في الداخل اللبناني. لا يمكن لنا أن نذهب إلى المفاوضات من دون أوراق، أهم هذه الأوراق وهذه الورقة مفقودة حتى هذه اللحظة، هو وحدة اللبنانيين واتفاقهم على الحد الأدنى. اليوم حتى في داخل السلطة لا يزال هناك انقسام ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة، ورئيس مجلس النواب الذي يرفض التفاوض المباشر. دعنا من المسألة الأخرى وهي المتعلقة بالطرف المقاتل حزب الله الذي يرفض كل مبدأ المفاوضات في الظرف الحالي ويفضل تسوية إقليمية على أي شيء آخر ما موجود الآن. لذلك أعتقد أن الأوراق التي نريد أن نذهب بها وتحت الضغط الأمريكي مفقودة إلى حد كبير.
1: نعم أستاذ قموري، اسمح لي سأنوه لهذه الأخبار العاجلة. الجيش اللبناني يؤكد اجتماع استثنائي بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي كلير فيلد. الجيش اللبناني يقول أيضا بأن الاجتماع تناول الوضع الأمني في لبنان وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم بالإضافة إلى تطوير عملها. يأتي هذا في إطار رصدنا لهذه التصريحات من قبل الجيش اللبناني. أستاذ نهاد أبو غوش، إلى أي مدى يعول نتنياهو في هذه المرحلة على إحداث ربما اختلاق حالة انقسام لدى اللبنانيين فيما يتعلق بأي مسار تفاوضي مباشر كان أو غير مباشر مع الإسرائيلي؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. بالتأكيد هو يعمل على تكريس هذا الانقسام، وليس تكريس الانقسام فقط بل الاستفادة من الحالة الداخلية اللبنانية لتبرير حربه ضد حزب الله والمقاومة اللبنانية. هو إسرائيل تدعي أن حربها ليست ضد لبنان بل فقط ضد حزب الله وضد يعني بيئته الاجتماعية والسكانية، ولذلك أوامر إخلاء القرى وتدمير القرى لاحقاً يجري للقرى التي تعتبر معاقل لحزب الله وتحديداً القرى الشيعية. وهذه العملية جارية على مدار الساعة ليل نهار، يعني لا ترتبط فقط بعمليات عسكرية. هم يدعون أن هناك بنى تحتية استخدمها حزب الله في هجماته ضد إسرائيل، وإذا دققنا في هذه البنى التحتية سنجد أنها تشمل كل المباني والمساجد والمدارس والبيوت وكل شيء يعني، والجسور طبعا. وبالتالي إسرائيل تخطط لفرض واقع جديد عنوانه أن المنطقة التي تقع جنوب الليطاني هي خالية من السكان ومن السلاح ومن حزب الله، مع الحفاظ على بعض القرى المسيحية في المنطقة. طبعا هي إسرائيل تراهن على أن هذا كله يحظى بدعم أمريكي، وهنا أذكر بما قاله وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أثناء أول لقاء بين السفراء في واشنطن، حين قال أن هناك عدو مشترك لكل من لبنان وإسرائيل هو حزب الله. وبالتالي تريد إسرائيل فعلا تكريس هذه المعادلة باستعداء لبنان على حزب الله وتصوير حزب الله على أنه هو سبب معاناة اللبنانيين. ولكن إلى جوار ذلك ينشأ يعني خطر جديد. صراحة بالأمس يعني كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن توجه مجموعات من الغلاة المتطرفين الإسرائيليين بهدف إقامة مستوطنات في جنوب لبنان. لا بل تشكلت مجموعات لهذا الغرض، إحداها اسمها رواد أو طلائع باشان، والثانية اسمها أنوار الشمال. هذه المجموعات يرأسها أو يعضو فيها صهر نتنياهو، شخص اسمه حجاي بن أرتسي، وهو شقيق زوجة نتنياهو. ف صحيح أن الأمر يبدو
1: نعم
2: غريبا وغير واقعي ولا يرتبط يعني بالواقع، لكن هكذا بدأ الاستيطان في الضفة الغربية وهكذا بدأ
1: واضح.
2: في الجولان المحتل. في الحد الأدنى ما
1: أعود
2: تريده
1: للأستاذ أمين قموري، اسمح لي
2: تحتفظ.
1: بخصوص تصريحات الجيش اللبناني المتعلقة باجتماع مع رئيس لجنة الميكانيزم. يوصف هذا الاجتماع بحسب الجيش اللبناني بالاستثنائي، ما الذي يجعل من هذا الاجتماع استثنائيا في تقديرك؟
0: معطلة منذ فترة، لجنة الميكانيزم لا تعمل منذ فترة طويلة يعني، وكان يعول عليها كثيرا لضبط الانتهاكات من كلا الطرفين، وفي الواقع كانت الانتهاكات من طرف واحد يعني، كانت إسرائيل هي التي تقود حرب استنزاف من جهة واحدة قبل أن تنفجر الأوضاع قبل نحو الشهرين. لذلك اليوم العودة إلى الميكانيزم هو أصلا مطلب لبناني، والعودة إلى الاتفاق 1701 هو أصلا مطلب لبناني. لذلك إذا كان من مجال للعودة إلى هذا الإطار، إلى هذه اللجنة لضبط الانتهاكات الإسرائيلية، فلماذا لا يعني؟ وبالتالي يمكن إذا ما تمكنت فعلا الميكانيزم من ضبط هذه الانتهاكات، جزء كبير من المشكلة ينتهي. اليوم
1: هل هي
0: المشكلة
1: قادرة
0: الكبيرة
1: فعليا
0: أن
1: على ضبط
0: تتمادى
1: الانتهاكات؟
0: كثير.
1: هل هي قادرة فعليا على ضبط الانتهاكات الإسرائيلية أستاذ أمين؟
0: الميكانيزم تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك تعويل جدا على الولايات المتحدة فعلا أن تضبط هذه الأوضاع. السؤال اليوم في البيان الأخير الذي صدر عن اجتماع واشنطن، البيان الأمريكي إذا صح التعبير، هو يعطي إسرائيل فقط حق الدفاع عن نفسها ويمنع لبنان من حق الدفاع عن نفسه، وبالتالي هو يتيح لإسرائيل أن تفعل ما تشاء وساعة تشاء وفي أي مكان تشاء على الأرض اللبنانية. وهنا أصل المشكلة، وهنا أصل العلة. إذا كانت الولايات المتحدة تريد فعلا ضبط الأوضاع، أعتقد أنها كانت فعلت ذلك، لكانت ثبتت أصلا هذه الهدنة. هذه الهدنة اسمها فقط هدنة، لكن لا ينفذ منها شيء. نحن في حالة حرب حقيقية. صحيح أن بيروت لا تستهدف، صحيح أن الضاحية الجنوبية لا تستهدف، لكن المسيرات الإسرائيلية هي في في في السماء ليل نهار، وتفعل كل شيء إسرائيل لزج اللبنانيين في معركة بين بعضهم البعض. الكلام اليوم عن أن إسرائيل تستهدف فقط حزب الله، هذا كلام لا معنى له. الجنوب هو جزء أساسي من لبنان، أي مس بالجنوب هو مس بكل لبنان، مس بأبناء الجنوب، هو مس بمكون و يعني مكون أساسي من المكونات اللبنانية. لا يمكن لباقي لبنان أن يرتاح إذا كان الجنوب في هذا الوضع. لذلك باعتقادي كل هذا الكلام لا يفيد بشيء إذا لم يكن هناك وقف حقيقي للنار، بمعنى وقف التدمير الممنهج، والفعل بالفعل يكون هناك خطة واضحة من أجل الانسحاب الإسرائيلي والسماح للناس بالعودة إلى منازلهم. اليوم هناك قرى بأجمعها، عشرات القرى، لا يوجد فيها منزل واحد، لا أحد يعرف أين المساحة، لا أحد يعرف أين النقاط الطبوغرافية. هناك جرف لقرى أساسية في البلد. فبالتالي إذا لم تفعل الولايات المتحدة شيء، وتريد من الطرف اللبناني ومن الدولة اللبنانية أن تذهب إلى مفاوضات من شأنها أن تعريها، إذا لم تأخذ شيء حقيقي في المقابل، أعتقد أننا سنكون في مشكلة داخلية كبيرة.
1: نعم.
0: عدا عن المشكلة
1: شكراً.
0: الخارجية المتمثلة بالاحتلال.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين قموري، شكرا أيضا للأستاذ نهاد أبو غوش. التغطية مستمرة مع الزميل عبد القادر عياد.
3: شكرا لك يا ازدهار، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التصورات ما نقلته بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن إيران بدأت بخفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. وقال مسؤولون إيرانيون للوكالة إن المسألة بالنسبة لطهران هي القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن. من جهتها نقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. من ناحيتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها حولت مسار 48 سفينة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية. في غضون ذلك نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن مقترح طهران الأخير بتأجيل مناقشة الملف النووي يمثل تحولا يهدف لتسهيل التوصل إلى اتفاق. في لبنان قال الجيش اللبناني إن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي كلير فيلد. وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال شن غارات على بلدتي صديقين ومجدل زون في قضاء صور ودير الزهراني وزفتة ويحمر الشقيف وسماعية جنوبي لبنان. في حين قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق اليوم قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبي لبنان دون وقوع إصابات. من جانبه قال حزب الله إن مقاتليه قصفوا بقذائف المدفعية تجمعا للعدو الإسرائيلي في مرتفع جنيجل ببلدة القنطرة جنوبي لبنان. عن آخر المستجدات معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نبدأ معك عمر هواش، إن كان لك تصريحات صادرة من المسؤولين الإيرانيين في الساعات الأخيرة.
4: نعم عبد القادر، قبل قليل نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي كان لديه اجتماع مع سفراء الدول الأجنبية واجتماع آخر مع سفير كل من الصين وروسيا، وأوضح لهم رؤية طهران بشأن المفاوضات، مفاوضات إنهاء الحرب كما قال. شرح لهم محتوى المقترح الإيراني الذي قدمته طهران إلى الوسيط الباكستاني مساء الخميس، وأكد خلال هذا اللقاء بأن الكرة الآن في الملعب الأمريكي لأجل أن تختار واشنطن إما الدبلوماسية أو استمرار نهج المواجهة، مؤكدا أن طهران جاهزة في حال تنفيذ أي اعتداء جديد على الأراضي الإيرانية، لكنها بطبيعة الحال تريد أن تختار أولا الدبلوماسية، وهذا ما تقوله عبر هذا المقترح الجديد الذي قدم ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيله. بطبيعة الحال الإيرانيون الآن كما ورد في تقارير غربية بشأن النفط يعملون على خفض إنتاج النفط حسب المسؤول الإيراني الذي صرح لبلومبرغ، لكن هنا في طهران بانتظار بيان رسمي من قبل وزارة النفط الإيرانية بهذا الشأن، لأن نعرف أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال مستمر، وبالتالي طهران منذ نحو 18 يوما غير قادرة على تصدير النفط كما كانت سابقا لا سيما إلى الصين المستورد الأساسي لها، كذلك غير قادرة على الحصول على العائدات المالية بالعملة الصعبة، وهذا ربما ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار خلال الأيام الماضية. لكن ما هي الخيارات الآن أمام طهران بالنسبة للحصار على صادرات النفط أو ربما خفض الإنتاج كما قال أحد المسؤولين الإيرانيين لبلومبرغ؟ وبالتالي طهران وفق ما يقول الخبراء الاقتصاديون هناك خيارات اقتصادية عبر تعزيز صادراتها من منافذ أخرى غير بحرية. نعرف أن طهران تصدر النفط إلى تركيا عبر الأنابيب، كذلك تصدر الوقود إلى كل من باكستان وأفغانستان. أيضا يمكن القول أن أغلبية النفط المنتج في إيران هو يدخل السوق المحلية لأجل استهلاك البنزين والمشتقات الأخرى من النفط التي ترسل إلى المحطات البتروكيماويات، وبالتالي يقول الإيرانيون أن هذا الأمر غير مؤثر بشكل كبير حتى اللحظة. لكن هناك في طهران من يحذر من أن استمرار هذا الحصار لأمد طويل قد يكون له آثاره السلبية على مخازن النفط، على آبار النفط، وبالتالي على الاقتصاد، وبالتالي أيضا على المواطن الإيراني الذي تتقلص قدرته الشرائية يوما بعد يوم. إضافة إلى ذلك هناك خيارات عسكرية لا يستبعد كثيرون هنا في طهران، وكان هناك تصريح لمقر خاتم الأنبياء قبل أيام بأن إيران قد تسهم بنفسها في كسر الحصار عبر توجيه ضربات عسكرية إلى القطع البحرية التي تحكم هذا الحصار، وبالتالي هنا قد نكون أمام مواجهة عسكرية،
3: وهذا بعد
4: جديدة
3: مهم عمر
4: قد تبدأ بها إيران لأجل كسر الحصار البحري عنها.
3: هذا بعد مهم سوف نتناوله بالنقاش، ولكن نذهب أولا إلى البيت الأبيض لوجد وقفي، أيضا نرصد معها ما يصدر من البيت الأبيض من أصداء وتصريحات حتى

0: الآن يبدو أن رهان الرئيس الأمريكي حتى الآن بحسب آخر تصريحاته على إطالة أمد الحصار وجد.
1: هذا صحيح، والرئيس ترامب لا يحتفظ بهذا الأمر كسر، هو صرح بذلك أكثر من مرة عبد القادر، وحتى أنه قال قبل يومين أن الحصار أكثر فعالية إلى حد ما من القصف، لذلك هو يتجه إلى الحصار كخيار أول إلى جانب الدبلوماسية، أي دبلوماسية تحت وقع الحصار، رغم أنه طيلة هذا الأسبوع كانت لديه اجتماعات مع أكثر من قطاع، قطاع النفط، رؤساء شركات نفطية، اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي، اجتماع آخر مع كبار العسكريين لتناول خيارات عسكرية في حال قرر الرئيس ترامب للجوء إلى خيار عسكري إذا لم ينجح الحصار لوحده كخيار. وبالتالي واضح بأن الرئيس ترامب رسى على أن يواصل هذا الحصار لخنق الصادرات النفطية الإيرانية، وهو كان قد شرح أكثر من مرة بأن عدم تمكن إيران من نقل نفطها إلى خارج البلاد، هذا الأمر سوف يؤثر سلبا على قدرتها الإنتاجية، وسوف تضطر إلى إغلاق بعض الآبار النفطية، وما يعني بأن هناك احتمال متى ما أغلقت هذه الآبار أن يتسرب إليها إما المياه أو الغاز، وبالتالي تكون القدرة الإنتاجية في المستقبل لإيران بحسب النسبة التي زودنا بها الرئيس ترامب لا تزيد عن 60%، وهذا يشكل خطرا على إنتاجها النفطي. وبالتالي يحاول الرئيس ترامب أن يواصل هذا الحصار وأن يبقي على الحصار المحكم بنسبة 100% كما قال الرئيس ترامب على السفن الإيرانية وناقلات النفط. والقيادة المركزية الأمريكية قالت أنه تم تحويل مسار 48 سفينة، وهذه السفن بحسب الإدارة الأمريكية هي جزء من هذا الحصار المحكم بنسبة 100% كما قال الرئيس الأمريكي بالأمس، وذلك من أجل تحقيق هذا الهدف، إيقاع أكبر قدر من الألم الاقتصادي على إيران لدرجة إجبارها على التوجه إلى طاولة التفاوض وفق الشروط الأمريكية. وحقيقة الألم الاقتصادي هو ليس واقعا فقط في إيران، بل هو أيضا هنا وفي أوروبا. اليوم أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز عن إفلاسها، هذه الشركة شركة طيران عمرها 34 عاما، وسبب هذا الإفلاس هو ارتفاع أسعار وقود الطيارات، ووصل إلى نحو 70% نسبة الارتفاع منذ الحرب على إيران. شركات طيران أخرى كبرى مثل يونايتد إيرلاينز قررت تقليص عدد رحلاتها للسبب ذاته.
0: شكرا لك وجد وقفي، كنت معنا من البيت الأبيض. للمتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا في هذه الساعة من واشنطن، بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، كذلك أرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وكذلك بضيف الدكتور حسن أحمد يام أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. أهلا بكم جميعا. ربما أبدأ معك حضرة اللواء محمد عبد الواحد وأربط بما ذكره قبل قليل مراسل الجزيرة من طهران نقلا عن مقر خاتم الأنبياء وإمكانية أن يكون هناك فعل عسكري لكسر هذا الحصار الأمريكي كواحد من السيناريوهات المطروحة. قيل هذا أيضا بأنه ربما الأخطر في هذه المرحلة أن يكون هناك احتكاك بحري قد يؤدي إلى مواجهة بحرية بين الطرفين. إلى أي مدى هذا الأمر وارد في ظل هذا الوضع وهذه الحسابات من الطرفين؟
2: عبد القادر، قرار الحرب قرار ليس سهل، له حسابات كثيرة جدا. هناك ثلاث سيناريوهات لعمليات عسكرية داخل إيران أو عمليات عسكرية في المنطقة. الخيار الأول هو استمرار أو استئناف الضربات الصاروخية السابقة اللي هي حرب الأربعين يوم، إنها تستمر مرة أخرى، لكن دي محفوفة بالمخاطر، وبالتالي في عوامل معينة لازم دراستها. أهم عامل من ضمن العوامل هو قدرة إسرائيل على تحمل صواريخ إيرانية مرة أخرى، وقدرة المنطقة على تحمل صواريخ. الهدنة اللي حصلت ليست هدنة سياسية ولكنها هدنة تكتيكية، كل طرف بيعيد ترتيب نفسه لمعركة جديدة كل طرف حتى المنطقة بالكامل بدأ يبقى فيها دفاعات جوية جديدة، أساليب جديدة. يبقى إذن السيناريو
0: ربما الأولاني محمد، ربما أسأل سؤالي بشكل أكثر دقة، أنا أسأل عن إمكانية حدوث احتكاك بحري بالنظر لهذا الانتشار، لهذه الحسابات، لهذا الحصار، لمضيق هرمز، إمكانية أن يكون هناك احتكاك بحري من الطرفين، وهذا حتى ما نقل عن مقر خاتم الأنبياء كربما جزء من سيناريو لرد فعل إيراني على استمرار هذا الحصار البحري.
2: هذا وارد، هذا وارد وبقوة، لأن الحرب دي منذ أن بدأت حتى في فترات الهدنة احنا بنسميها حرب استنزاف، بتخضع لقواعد قواعد اشتباك وبتخضع لخطوط حمراء، وكل طرف فيها حتى الآن حتى في فترات الهدنة لاشا بيراعي الخطوط الحمراء وألا يتجاوزها، وبالتالي من السهل جدا أن يحدث صدام، يحدث اشتباك، يحدث أي حادث. كمان الحصار هو مفيد للولايات المتحدة الأمريكية، هو أقل الخيارات خسائر للولايات المتحدة الأمريكية. كمان حصار ذكي، الولايات المتحدة الأمريكية الكلفة فيه مش كلفة عالية قوي للدرجة الكبيرة، لأنه بنسميه حصار ذكي، بيستطيع أنه هو من خلال بعض الوحدات البسيطة الموجودة في المنطقة ومراقبة جيدة واستطلاع جيد يشوف أي مركب إيراني، وبالاتصال اللاسلكي فقط على القناة 16 أو القناة 71 يقول له المركب فلانة الفلانية في الاتجاه الفلاني، من فضلك ارجع مرة أخرى، ولو خالف هذا القرار هذه المركب بتبقى مركب مستعصية، وبالتالي يطبق عليها القانون الدولي في حاجة اسمها حق الزيارة والتفتيش، دي بند في القانون الدولي أو قانون اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار، خاصة المادة 110 يحق للسفن الحربية إنها توقف مراكب في عرض بحر، ولكن إذا اشتبهت فيها ويجب أن تقدم الكثير من الأدلة على إنها تقوم بأعمال مشتبه فيها. نحن في حالة حرب، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تطبق هذه المادة اللي هي المادة 110 وتطلع وتكررت مع مركبين، ولكن إيران ردت هي الأخرى وقامت بمعارضة أو القبض على مركبين وضربت نار على مركب ثالث. يبقى إذن هنا احنا ماشيين وفقا لقواعد الاشتباك، اذا طيب. قامت امريكا بكسر قواعد الاشتباك تقوم ايران بالرد، وخلال الفتره الجايه دايما في فتره الحصار خلال طيب. الفتره الجايه هيتم استفزاز ايران، هيتم استفزاز ايران بضربات لقياس قدرتها على
0: سأفصل أكثر معك في هذا السيناريو اللواء محمد، ولكن فقط أذهب إلى أيضا لقراءة السياسية لهذا المشهد معك دكتور محمد. بالنظر للمعطيات، الجانب الإيراني كما قال نائب وزير الخارجية قدمنا عرض بإمكانه أو من أجل الوصول إلى وقف نهائي لهذه الحرب، بينما الرئيس الأمريكي يقول لم يصلنا ما كنا نطلب ويراهن على الحصار البحري، وبالتالي كيف تصف هذه المرحلة من المواجهة؟
3: نحن في مرحلة الجمود الدبلوماسي لعدة اعتبارات، أن ليس هناك تقاطع الآن بين الشروط الإيرانية والشروط الأمريكية حتى يمكن أن يأتي أي وسيط كان باكستانيا أو غير باكستاني لكي ينسج أو يبني جسرا أو ما يسمى بالجسر الذهبي، بمعنى عملية تفاعل بين هذه الشروط لتحقيق الموازنة المطلوبة في الوسط، وهي أن كل الطرف يقتنع بأن عليه أن يقدم تنازلات لكي يحصل على مكاسب. أرى أننا بعيدون كل البعد عن هذه المرحلة. مع بداية الشهر الثالث من هذه الحرب يبدو أن الخيار العسكري بدأ يفقد أهميته الاستراتيجية بالنسبة للأمريكيين، وإن كان الإيرانيون يعولون عليه كمفاجأة قد تحدث في أي وقت، لكن أرى أن جدلية الاقتصاد السياسي هي التي ما سيقود أن الصراع في الأسابيع والأشهر المقبلة. وأضع أمام اهتمام المشاهدين أن هناك جدلية جديدة، الإيرانيون يعتدون بالجهاد الاقتصادي، أنهم يستطيعون تحدي الحصار البحري وأنهم الآن مضطرون لتقليص مستوى إنتاج النفط. في المقابل كما استمعنا لوزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن الغضب الاقتصادي، إذن أرى أن البيت الأبيض سيبادر إلى مزيد من المناورات لتضييق الخناق أكثر فأكثر اقتصاديا. طيب. وينبغي أن نضيف عنصر مهم قد يتضح بعد 10 أيام من الآن عندما يزور ترامب الصين والصين كما نعلم هي أهم مورد للصادرات النفطية الإيرانية. هنا هل يقف الصينيون بموقف الحياد أم ربما قد نصل إلى صفقة صينية مع البيت الأبيض وهنا يشعر الإيرانيون أنه ليس لهم صديق لا قريب ولا بعيد؟
0: أمام ما وصفته بالمناورة أسأل الدكتور حسن أيضا ربطا بما تبعناه قبل قليل عن إمكانية أن يلجأ الجانب الإيراني.

0: إلى كسر الحصار البحري حتى لو باستعمال القوة. هل هذا الأمر وارد؟ إذا كان واردا معنى ذلك بأن الحصار البحري فعلا خانق على إيران لمجرد التفكير بالقيام بكسره بهذه الطريقة.
1: طبعا لاحظ أنه بيان خاتم الأنبياء الذي ذكرته أتى قبل 3 أيام. قيل في ذلك البيان، ما هو تقديري، خاتم الأنبياء عندما يصدر بيان معناها أنه خول له القرار، أي هناك قرار اتخذ خول للجهة الفاعلة في الحروب لإدارة الحروب في إيران، وهو مغر خاتم الأنبياء التنفيذ. في ذلك البيان يقول بأنه اعترضت سفينة وهناك سفينة سطي عليها، هذين الحادثين يجب أن لا يتكررا وإلا سنرد عليهم. معنى ذلك أن هناك قرار اتخذ للرد على الفعل الأمريكي تجاه إيران. الإيرانيون ينظرون للحصار باعتباره الحرب الثالثة التي تفرض عليهم بأقل من سنة، وفعل حرب بالتصنيف الدولي، يعني الحصار على أي دولة دون غطاء أممي بكل تقدير، ولذلك البعد القانوني غير موجود أساسا في الأساس لكي تقوم الولايات المتحدة بالعمل بناء عليه، هي تقوم بحرب غير قانونية، ولذلك ينظر إليه الإيرانيين من هذا المنظور. حتى الآن يقولون بأن الحصار لم يطبق، لكن ذهاب الولايات المتحدة باتجاه التطبيق معناه كما تفضلت زيادة الضغط على إيران. الموقف الإيراني أننا نرجح أن نذهب لحرب وصدام عسكري على أن نسكت على خنقنا اقتصاديا. لديها أدوات للتعامل مع هذا الحصار، لكن أحد هذه الأدوات وشخصيا أرجح أننا سنذهب بهذا الاتجاه إن طبق الحصار هو الصدام مع القدرات الأمريكية الموجودة لفرض هكذا حصار، وهذا ما يستشف من بيان خاتم الأنبياء.
0: ضيفي من واشنطن السيد بول ديفيس، إذا ما راهنت واشنطن طبعا بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي على فكرة الحصار أو الخنق الاقتصادي لإيران، نتائج هذا الخنق ربما قد تكون بعيدة المدى. إلى أي مدى تملك واشنطن رفاهية الوقت أمام وضع لا يؤثر فقط على المنطقة ولكن على العالم بأسره؟
2: الحصار يثبت فاعليته، وتدفق النفط الإيراني تحول إلى صفر، لم يعد هناك تصدير، وهناك كميات كبيرة من تدفقات النفط إلى الصين والهند، طبعا تأثرت، لكن تأثير ذلك على الولايات المتحدة هو بالحد الأدنى ولا يؤثر من وجهة نظر أمريكية. إذا ما استمر الحصار فإن التدفق النفط سيتوقف، فهذا يعني أن إمكانيات تخزين النفط في إيران ستمتلئ وسيصلون إلى نقطة تضطرهم إلى إغلاق الآبار وإيقاف الإنتاج، وإذا أوقفوا الإنتاج هذا سيكون له أثر، لأنك لا يمكن إغلاق هذه الآبار ثم فتحها هكذا. إغلاقها يعني أنك ستحتاج إلى وقت كثير وستواجه الكثير من المشكلات في حالة إعادة الفتح. من هذا المنظور الوقت هو لصالح الولايات المتحدة، والسؤال هو إلى أي مدى تستطيع إيران مقاومة هذا النوع من الضغط الاقتصادي. وإذا ما عدنا إلى يناير وديسمبر الماضيين كان هناك احتجاجات من الشعب الإيراني ضد الحكومة. نعلم أن الوضع ازداد سوءا وأسعار المواد ارتفعت. إذن السؤال يتلخص الآن، هل تستطيع أمريكا إدامة هذا المسار؟ الإجابة نعم، تستطيع ذلك.
0: ذات السؤال أسأل الدكتور محمد شرقاوي فيما يتعلق بعامل الوقت لمصلحة من؟
3: أعتقد أن عامل الوقت مضر للطرفين. نحن الآن أمام ما يسمى بالهورتين ستيل ميت، جمود دبلوماسي، جمود عسكري، كل طرف يعول على أن الطرف الآخر هو الذي سيخسر. إذا حتى نظرية اللعبة في العلاقات الدولية لا تستقيم مع واقع الحال في هذه الحرب. لذلك أرى أن الاقتصاد السياسي هو سبب الحروب، ولكنه أيضا هو القوة المحركة في اتجاه الحل. وأرى أنه على المدى المتوسط قد يتقوى الإيرانيون بفكرة الصمود الاقتصادي، ولكن في النهاية ستكون هناك مضاعفات سلبية. أرى أيضا أن الحصار الاقتصادي الأمريكي ومنع الإيرانيين من تصدير نفطهم إلى العالم أيضا له تداعيات ليست إيرانية فحسب، بل أيضا دولية بما فيها أوروبا والولايات المتحدة. إذن

0: نحن في شبكة أفعال وردود الأفعال تتداخل فيما بنا، وليست هناك حكمة أن استراتيجية واحدة قد تحقق للطرف الإيراني أو للطرف الأمريكي النصر بمنطق المعادلة الصفرية. ليست هناك معادلة صفرية في هذه الحرب، ولكن هناك إدارة متعثرة، وأعتقد أن ما حدث عسكريا يحدث الآن اقتصاديا بمعنى الفعل وردة الفعل. فبالتالي نحن أمام معضلة الباب الدوار، القرار من واشنطن يأتي بردود فعل من إيران، والقرار في إيران أيضا ينقلب إلى تداعيات خارج الإقليم. أرى أننا نرقص على نفس الحبل، ولا أرى في النهاية إلا أن الاستنزاف بالنسبة للطرفين هو الذي سيقنع واشنطن وطهران بقضية
1: التفاوض. دكتور حسن، أمام هذا قرار الخنق الاقتصادي، هل تملك إيران وسائل مقاومة هذا الهدف من قبل الجانب الأمريكي؟
2: طبعا الإصرار الإيراني على أنها لا، يعني إن خرجنا من التكتيكات، الولايات المتحدة تحاول الخنق، إيران ترد عليها بتكتيكات مختلفة، التنويع، الضغط على الحصار، على مستويات أعلى، على مستوى الاستراتيجية إيران تقول بأننا لن نستسلم، الولايات المتحدة تطلب من إيران الاستسلام. هذا ببساطة الذي يحدث تحته كل هذه التطورات. عندما يكون هذا هو القرار الاستراتيجي، تجد الطرق للتحايل على ضغط الآخر وتحميله ضغطا. الإيرانيون يركزون على
1: مثلا مجال النفط، يعني كيف سيتم الأمر؟
2: الاقتصاد العالمي، أسعار برنت ترتفع بشكل مضطرد، ومرجح أنها مرجح أنها سترتفع بشكل أكبر، وهذا يرتبط بشكل مباشر بجيب المواطن الأمريكي ويضغط على الإدارة. يعني إيران تركز على ذلك. ثانيا هي تركز على الجغرافيا، مضيق هرمز لا تحتاج إيران إلى الكثير لاستمرار الوضع كما هو الآن. الولايات المتحدة تحتاج أدوات، وهناك ضغط على أدواتها وقواتها في محاولة حصار إيران. حتى الآن قدراتها لا تملك المقدرة على محاصرة إيران، تحتاج إلى الكثير منها وزيادتها لتطبيق بالفعل الحصار. إن طبقتها هناك فعل إيراني مجابه بتقديري وفق بيان خاتم الأنبياء، أيضا سيزيد الكلفة. عبارة أخرى، إيران لن تخنق، وإذا خنقت ستضرب وتدخل الحرب، ترجح الدخول إلى الحرب على أن تخنق اقتصاديا. وبكل الأحوال هي لن تخنق، لأنه لديها أيضا أدوات أخرى في اقتصاديا وكذلك عسكريا.
1: لواء محمد، لو حدث هناك مواجهة عسكرية، وهنا أركز على المصطلح، نتكلم عن احتكاك، عن مواجهة تظل بحرية، أم أي مواجهة بحرية لا أحد يضمن تطوراتها على صعيد الفعل العسكري؟
3: بالفعل هنا بس أنا عايز أرد على قدرة إيران على الحصار. في أنواع كثيرة من الحصار، هذا الحصار الذي نراه هو حصار جزئي ولكنه مؤثر، يعني حصار على المراكب وليس حصار كلي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على فرض حصار آخر. هناك عمليات بحرية أخرى تسمى الإسكورت، وهو تأمين السفن النفط في المضيق. وأنا بقول لحضرتك، لو الولايات المتحدة وقفت في المضيق وسيطرت على المضيق، ومعها تحالف دولي من 40 دولة وقفوا في المضيق، الجغرافيا في صالح إيران، لم ولن يستطيعوا تأمين الملاحة الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت لتأمين الملاحة الدولية، هي غير قادرة على تأمين الملاحة الدولية بسبب أن الجغرافيا مع إيران ساحل ممتد 2400 كيلو كله تحت مرمى النيران. يعني حتى لو دمر القوات البحرية أو دمر كل القوات الإيرانية على الساحل لمسافة 2400 كيلو، هناك قدرة لدى إيران أنها تطلق صواريخ من شرق إيران، من أقصى شرق إيران على المضيق. الملاحة البحرية بتعتمد على السمعة، على التأمين، ما فيش شركات هتغامر أنها تبعت سفن في منطقة مضطربة بهذا الشكل. كمان مرافقة السفن أو الإسكورت، مرافقة السفن دي بتطبق في حالة القرصنة، في حالة أن ممكن مركب تعتدي على مركب، لكن في الحالة الإيرانية غير مرتبطة بها تماما، لأن هناك صواريخ وهناك مسيرات وهناك زرع ألغام، تستطيع حتى لو ضرب القوات البحرية يستطيع أي ضفدع بشري أو مجموعة من الضفادع البشرية البسيطة يلقوا بألغام. لكن أنا شايف أن لو الحصار زاد والضغط زاد، هتقوم عمليات غير مرئية، بمعنى زي الألغام، أنه يصيب بقى الولايات المتحدة الأمريكية، حاسسة أن الكلفة في الحصار كلفة غالية، بالتالي إما من خلال توربيدات تحت الماء، ودي مش معروف اتجاهها، ويحصل عطب للسفن البحرية الأمريكية، أو إلقاء ألغام وزرع ألغام في مناطق قريبة في

0: ليج عمان وليس في
1: معلومات
0: المضيف.
1: جدا مهمة، ولكن فقط الوقت يحاصرنا. لواء محمد إدارة، ضيفي من واشنطن السيد بول ديفيس، عن رهانات الرئيس الأمريكي على عنصر الخنق الاقتصادي بالنسبة لإيران، بالنسبة لدولة تعودت الحرب، تعودت الحصار الاقتصادي، الإجراءات الاقتصادية، وبالتالي إلى أي مدى فعلا يراهن البيت الأبيض على هذه الخطوة أمام دولة تملك خبرة كبيرة في التعامل مع وضع من هذا القبيل؟
2: الرئيس يتطلع إلى الآثار الاقتصادية التي للحصار على إيران، والحصار سوف يستمر في منع تدفق النفط الإيراني، وطبعا هذا سيكون له تأثير فتاك على إيران أكثر من بقية العالم. مضيق هرمز يمر عبره 20% فقط من نفط العالم، لكن هذا يعني طبعا 80% من نفط العالم لا يمر عبر مضيق هرمز. طبعا سيكون هناك تأثير لأن النفط يؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن الولايات المتحدة لديها نفط، وأمريكا لديها نفط، وأوروبا لديها نفط، وأمريكا الجنوبية لديها نفط، والناس سيتجهون صوب تلك المصادر. إذن الكلفة ستكون باهظة على إيران، وإيران طبعا عزلت نفسها من جيرانها باستمرار هجماتها على دول الخليج. طبعا هم فقدوا هؤلاء الحلفاء إن كانوا يظنون ذلك. أما ما يمكن عمله بالنسبة للحصار، نعم الإيرانيين بإمكانهم أن يطلقوا الصواريخ، لكن السفن الحربية الأمريكية لديها قدرات دفاعية صاروخية هائلة، بإمكانهم أن يطلقوا توربيدات، لكن السفن ستكون أبعد من أن تصيبها، وإذا زرعوا الألغام فالألغام سيتم تدميرها من قبل مروحيات أباتشي وطائرات أي عشرة. إذن هذا وضع نحاول تفاديه كخيار عسكري، ونعلم أن الأثر الاقتصادي على إيران سيكون كبير. هل يمكن لإيران أن تقاومها؟ الأمر يعتمد، لا أدري
1: أدركنا
2: إلى أي مدى ستقبل النخبة به في إيران. أعلم
1: لك.
2: أن شعب إيران
1: شكرا
2: لم يقبل.
1: شكرا لك ضيفي من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، وكذلك أشكر لبقية ضيوفي في هذه الساعة. إلى تطورات في ساحة أخرى، ففي وقت سابق من هذه الساعة أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في يفتاح بالجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة. عن هذا التطور معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري، مراسلة الجزيرة في فلسطين. نجوان.
3: نعم بالفعل، الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه فحص هذه الصفارات الإنذار في يفتاح في منطقة الجليل الأعلى، وهذه المنطقة متاخمة جدا للحدود في القطاع الشرقي عبد القادر. لكن وسائل إعلام إسرائيلية تشير في هذه الأثناء إلى أن صفارات الإنذار دوت في هذه المنطقة جراء تشخيص خاطئ، وهذا يحدث في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى يتم الإعلان عن انتهاء الحدث بعد أن تفقد أجهزة الرادار الاتصال أو متابعة هذه المسيرات التي تطلق بشكل مستمر من قبل حزب الله، سواء كان على البلدات الحدودية وأيضا وتحديدا على القوات المتمركزة في الجنوب اللبناني. قضية المسيرات تشغل الجانب الإسرائيلي عسكريا أمنيا وكذلك سياسيا حتى على نحو كبير. في الأيام الأخيرة الماضية هناك اجتماعات أمنية تعقد ومشاورات طيلة الوقت بشأن هذا التحدي، وحديث إسرائيلي عن ضباط كبار يشاركون في العمليات البرية في الجنوب اللبناني يقولون بأن ذلك يعد تحدي كبير ومفاجئ للقوات في داخل الأراضي
1: اللبنانية. المسيرات بصفة عامة أم المسيرة بالألياف الضوئية كما تبعنا في العملية
3: هذا
1: الأخيرة؟
3: هذا النوع من المسيرات الذي بدأ يستخدمه تحديدا حزب الله في هذه المعركة من خلال الألياف الضوئية. أولا تعجز أجهزة الرادار الإسرائيلية عن رصد هذا النوع من المسيرات، وبالتالي يصعب اعتراض هذه المسيرات. قبل أيام قليلة كانت هناك اجتماعات أمنية وضعت فيها عدة خطوات وإجراءات سيتبعها الجيش خلال الفترة القليلة المقبلة حتى يتم تطوير ما يوصف إسرائيليا بأنه نوع جديد تكنولوجيا بالآلية التكنولوجية من أجل التصدي لهذا النوع من المسيرات. لكن من الواضح بأن هذه المسيرات تقض مضاجع الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة. وكانت يدعوت أحرونوت قد نقلت يوم أمس بأن رئيس أركان الجيش إيال زمير قد أوعز للقيادة الشمالية بتوجيه ضربات حتى في العمق اللبناني من أجل استهداف مصانع أو مراكز أو سلسلة تصنيع هذا النوع من المسيرات، وبمعنى أن هذه الهجمات لا تقتصر فقط على منطقة الخط الأصفر أو جنوب الليطاني وفقا للتعليمات من الإدارة الأمريكية. وهذا ربما يعكس حالة الإحباط من أمرين، أولا من قضية عدم التمكن من مواجهة هذه المسيرات، ولكن أيضا ما يدعي الجيش الإسرائيلي بأن القيادة السياسية تكبل يديه فيما يتعلق بمحاربة حزب الله في مناطق تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. عبد الخالق،
1: شكرا لك يا نجوى. نذهب إلى متابعة أيضا المشهد الميداني والسياسي كذلك في لبنان. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصماد. إذا تامر، ماذا عن آخر التطورات؟ إن كان هناك بيانات ميدانية من قبل حزب الله، وأيضا الوضع وخاصة في مناطق الجنوب، بالإضافة إلى بقية الأبعاد السياسية تامر؟
0: بالفعل عبد القادر، كنا نتحدث خلال الساعات الماضية عن 30 غارة، ثم تحدثنا عن 40، الآن نتحدث عن أكثر من 50 غارة تنفذها القوات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات، بدءا من القطاع الغربي مرورا بالقطاع الأوسط وصولا إلى القطاع الشرقي من جنوب لبنان. دائرة الخروقات الإسرائيلية للهدنة تتواصل والاستهدافات تتواصل. هذه الغارات الجوية تجري من خلال المسيرات ومن خلال أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي آخر تلك القرى والبلدات التي تعرضت للاستهداف كانت شقرة وتول وتوليم، بالإضافة إلى خربة سلم ومجدل زون، ووصل الأمر حتى إلى مناطق أخرى وقرى أخرى من قضاء النبطية الذي تعرض لاستهدافات متواصلة خلال الساعات الماضية. بالتأكيد هنالك ضحايا في صفوف المدنيين حتى هذه اللحظة. وزارة الصحة اللبنانية لم تعلن عن الأرقام، لكن الساعات الماضية سجل سقوط 16 شهيدا بالإضافة إلى عشرات الجرحى في صفوف المدنيين، وهو ما يرفع عداد الشهداء إلى أكثر من 2600، والجرحى كسر حاجز 8000، وهو ما يشي ويشير ويدلل على أن إسرائيل تواصل الانتهاكات وتواصل الغارات والقصف المدفعي. أيضا اليوم تكثف القصف المدفعي على قضاء النبطية، والحديث عن يحمر شقيف وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون، وعلى وقع ذلك أيضا تواصل قوات الاحتلال استهداف المربعات السكنية داخل القرى والبلدات والأحياء التي تتواجد فيها في جنوب لبنان. الحديث عن بنت جبيل في هذه الأثناء في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، يتواصل استهداف تلك المربعات السكنية، وأيضا الحديث عن الخيام، سياسة واضحة تنتهجها قوات الاحتلال تقوم على الأرض المحروقة في كل مكان تتواجد فيه من الجنوب اللبناني. في غضون ذلك أيضا وعلى وقع ذلك يتحدث حزب الله عن أنه يرد على هذه الاختراقات وعلى هذه الانتهاكات، ولذلك تبنى خلال الساعات الماضية سلسلة ومروحة كبيرة من الاستهداف للقوات

0: تحدث عن الطيبة وتحدث عن حولة، كل هذه المناطق التي تتواجد فيها قوات الاحتلال خضعت وتعرضت للقوة النارية من حزب الله بالمسيرات وبالمحلقات التي باتت تقض مضاجع القوات الإسرائيلية. وهذا الرد من حزب الله جاء بشكل واضح ردا على هذه الخروقات. على وقع ذلك يتعاظم القلق، يتعاظم الخوف من سقوط هذه الهدنة في أي لحظة، وهي الهدنة الهشة والتي بالكاد تقف على قدميها. كنا أعددنا تقريرا تطرق بشكل واضح لمخاوف اللبنانيين من أن تنزلق الأمور إلى ما يحمد عقبه. نتابع التقرير. عندما يضيق البحر تضيق الاحتمالات. ثمة من يعلق أمله على خيط الرفيح، يقايض الصبر بما قد يأتي. يرمي الصياد غاز التورك سنارته كما لو أنه يختبر فكرة النجاة لا فكرة الصيد. لا ينتظر سمكة بقدر ما ينتظر إشارة لمنع الأسوأ. يعمل في الصيد منذ 30 عاما، لا يراقب البحر وحده بل يرقب انتهاكات إسرائيل، ويرى أن الحرب الحالية أعقد من سابقتها.
1: بتحس البحر في غصة. شو بدك تحكي لك؟ إشي مؤسف، إشي مؤلم.
0: يقف الناس في حالة انتظار ثقيل، يفتقد الطمأنينة. فقد خبروا لمرات استهداف قلب بيروت وضاحيتها الجنوبية. الكل إذن في حالة تأهب. متعبة بيروت بكل تفاصيلها. آخر بائعي الصحف في شارع الحمرة، وهو ابن قرية تبنين التي جرفتها إسرائيل في جنوب لبنان. مع كل نهار يعلق احتمالات جديدة للخوف، وهو لا يثق بأي تفاوض مع إسرائيل.
2: في مشروع كبير من المنطقة بدنا ننفذوه، ولبنان ما بموت. لبنان بدل نابض.
0: يستوطن الخراب في ضواحي المدينة، يعيد ترتيب نفسه ليبدو أقل صخباً. يجلس مختار بلدة الخيام الجنوبية مع أحفاده، يتابع قريته من بعيد وهي تقصف على الهواء مباشرة. نزح إلى بيروت بعد أن اشتد القصف ومكث في مركز إيواء وفقد كل شيء.
3: صراحة أنا أخذت صورة لبيتي ذكرى حتى لي قبل ما يهدموه تقريبا، واحتفظت فيها. دمروه ونسفوه، وطبعا هلأ عم نسمع بالتدمير الهمجي اللي اعتمدته إسرائيل.
0: يبدو لبنان معلقا بين استحقاقات الخارج وتباينات الداخل. لا يسقط ولا يستقر، يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة من الاحتمالات. على البحر يتكرر المشهد، صيادون كثر، خيوط أكثر، وكأن المدينة كلها ألقت سنارتها. في بيروت تمضي مصائر الناس لا كما يريدون، بل كما تفرضه حرب لم تنتهي بعد. وبين هدنة هشة وغياب أفق واضح لما بعدها تضيق الخيارات، ويبقى كل شيء معلقا على مهلة عابرة لالتقاط الأنفاس، لكنها لا تغير الكثير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
4: معنا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، ومعنا من حيفا إمطانس شحاذة الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم، أبدا معك ضيفي من بيروت، من جبل لبنان عفوا سيد جوني منير. قبل قليل كان معنا مراسل الجزيرة ووصف الوضع في جنوب لبنان بأن إسرائيل تمارس فيه ما يمكن وصفه بأنه سياسة الأرض المحروقة. وبالتالي الآن وما هو مترقب؟ ما الذي بقي من هذه الهدنة؟
5: تحياتي لك ولضيفك العزيز. في الواقع نعم، يعني منذ بضعة أيام وحتى الآن يعني تقوم إسرائيل بحرب حقيقية في جنوب لبنان. هي يعني بدرجة عنف تقارب درجة العنف الحرب المفتوحة التي كانت قائمة، وهي تقوم بالجرف وبالقصف وبالضرب وما إلى هنالك. من دون أدنى شك هذه إسرائيل تحاول أن تنفذ يعني أهدافها المعروفة في جنوب لبنان لناحية جرف الأراضي، لناحية جرف المناطق وتثبيت وقائع جديدة. لكن ثمة ما هو جديد في الموضوع السياسي يربطه المراقبون بأن ما يحصل

0: هو نوع من الضغط العسكري على رئاسة الجمهورية توازي الضغط السياسي أو الدبلوماسي الذي حصل عبر السفارة الأمريكية عبر البيان، والهدف تأمين لقاء أو ذهاب الرئيس اللبناني إلى واشنطن من أجل لقاء بنيامين نتنياهو. المقصود
1: وليس
0: من هذه
1: بالضرورة
0: الرسالة
1: مرتبط
0: العنيفة،
1: بمسيرات حزب الله النوعية.
0: لا صعب، مسيرات حزب الله هي تشكل إحدى مفاجآت الحرب التي زعجت إسرائيل كثيرا، التي ألمت إسرائيل كثيرا بشهادة الإسرائيليين والذين لا يجدون لها حتى الآن حلا. وطبعا هذه مسألة أساسية، لكن هنالك للذهاب إلى هذا المستوى من الدمار ومن الحد، لا شك أن هنالك رسالة سياسية. على في أي حال، هذا ما يقرأ في بيروت، يقرأ في بيروت أنه إذا لم تذهبوا إلى ترتيب هذا الواقع المطلوب من لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن البديل هو هذا التصعيد، لا بل تصعيد أكبر، هو يعني على لبنان أن يتلقى واقعا عسكريا مؤلما وصعبا جدا. لذلك
1: طيب
0: ما يحصل، نعم،
1: سأعود لك عذرا، فقط أكمل جملتك.
0: لذلك فإن ما يحصل مقدر له أن يستمر بانتظار أن يقول لبنان نعم. ولذلك ربما أيضا يمكن وضع لقاء رئيس الميكانيزم مع قائد الجيش، إذا أردت أن نتحدث فيه بعد قليل، يأتي أيضا ربما بهذا المناخ بهذا الجو.
1: طيب هنا أعود إلى سؤالي عن المسيرات، ولكن لضيفي يا سيد مطانس شحادة في الحسابات الإسرائيلية، كما تابعنا أيضا قبل قليل مع مراسلة الجزيرة نجوان سمري بالإشارة إلى هذا الجدل وهذا الحديث في الداخل الإسرائيلي عن مسيرات حزب الله وما أحدثته من تغيير في الحسابات الإسرائيلية، حتى ربطا بما ذكره ضيفي من جبل لبنان بالحديث عن ربما ما قد يكون ضغط إسرائيلي من أجل تعجيل هذا اللقاء المرتقب اللبناني الإسرائيلي.
2: تحياتي. يعني إسرائيل فعلا منزعجة من المسيرات، وهي تلحق بعض الضرر في القوات الإسرائيلية، ولكن المسيرات لا تحسم الحرب. يعني هاي مسيرات حزب الله المفاجأة، ودائما هناك كان مفاجآت، يعني استعمال أدوات جديدة لم تعمل لها حساب إسرائيل، ولكن هذه المسيرات لا تحسم الحرب ولا توقف الحرب ولا تمنع إسرائيل من استمرار حرب الإبادة. هي عمليا تلحق ضرر واستنزاف، بعض الاستنزاف للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الحدود، ولذلك إسرائيل عمليا تستمر الحرب قائمة، ولكن يعني الجغرافيا الحرب تغيرت، ووقف إطلاق النار يشمل فقط لغاية الآن عدم توجيه ضربات وقصف لبيروت أو الضاحية الجنوبية. هذا بالتوافق بين إسرائيل والإدارة الأمريكية. على ما يبدو الإدارة الأمريكية أعطت إسرائيل ضوء أخضر لاستمرار الحرب على جنوب لبنان. الآن إسرائيل تريد تعويض، يعني مشاهد لتعويض المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي كذلك، بسبب عدم حسم المعركة أمام حزب الله. يعني إسرائيل اعتقدت أن هذه الحرب ستكون سهلة بالنسبة لها أمام حزب الله، أن قدراته تراجعت وأنه بالإمكان حسم هذه المعركة أمام حزب الله. تفاجأت من كافة قدرات حزب الله، ليس فقط المسيرات، أنه ما زال لديه قدرات وقادر على يعني خوض معارك أمام إسرائيل. هذا أيضا كان مفاجأة بالنسبة لإسرائيل. لذلك جزء من أهداف هذه ما تقوم به إسرائيل الآن من إبادة معمارية في جنوب لبنان وتهجير ومنع العودة، هو للتعويض عن عدم الحسم، لأنه إسرائيل لا تستطيع بالذهنية والعقلية الإسرائيلية طبعا، المفاهيم الإسرائيلية، يعني أن تنتهي الحرب بنوع من التعادل والعودة إلى موازين أو قواعد الاشتباك التي كانت سائدة قبل حرب 2024، وأن إسرائيل ليست لديها حرية التصرف الكامل في لبنان، التصرف طبعا بقصد الضرب العسكري
1: طيب.
2: وتوجيه ضربات عسكرية. هاي انتكاسة لإسرائيل وتآكل لما تراها إسرائيل من إنجازات استراتيجية وأمنية تحققت بعد الحرب على لبنان في عام 2024.
1: سيد جوني منير، أما معادلة الحسابات اللبنانية الإسرائيلية ومعادلة الحسابات اللبنانية، كيف وجدت تصريحات النائب عن كتلة حزب الله سيد حسن حسين الحاج حسن فيما يتعلق بأن حزب الله مستعد للالتزام بالهدنة طالما التزم بها الطرف الآخر أي الجانب الإسرائيلي؟
0: هو يأتي في إطار الموقف عادي، للموقف الطبيعي أو الأساسي الأول لحزب الله، أنه هو ملتزم بالهدنة التي كانت تقوم أو التي كان جرى الإعلان عن تمديدها، وأن من يقوم بخرق هذه الهدنة، ليتها بخرق هذه الهدنة يعني بتمزيقها في واقع الحال، هي إسرائيل، وبالتالي تصبح ملزم حزب الله بالرد بالأسلحة المناسبة أو بالواقع المناسب الميداني على ما تقوم به إسرائيل. هي يعني لا يمكن وضعه في إطار أنه يبادر للطلب بوقف إطلاق النار، لا بل بتطبيق هذا الواقع، لكن لا يعكس أيضا إذا كنت هذا ما تقصده تغيير في القرار السياسي. على العكس، القرار السياسي لحزب الله موجود في بيروت، والذي يتحدث عن ذهاب لمواجهة لرفض ومواجهة أي قرار بإمكانية حصول هذا اللقاء اللبناني الإسرائيلي في واشنطن. في الحقيقة في هذه المرحلة يجب ربط الأمور بمعظمها فيما يحدث أكانت عسكريا أم سياسيا بهذه النقطة المركزية التي تشغل بيروت والتي تشغل الأوساط السياسية في العاصمة حول كيف يمكن أن تكون مسار الأمور أو مآل الأمور إلى الأمام، وهذه نقطة مركزية أساسية. نحن نعرف البيان الذي صدر عن السفارة الأمريكية والذي كان غير مألوفا، لم يحصل ذلك سابقا، وما تبعه من زيارة السفير الأمريكي من أجل التمهيد لهذا الاجتماع المطلوب.
1: سيد مطالس شحاده، كيف تضبط اسرائيل ايضا هذه الحسابات، تحديدا رئيس الوزراء الاسرائيلي، هذه المعادله بين الالتزام مع الجانب الامريكي بما اتفق عليه في لبنان، الضغط والتصعيد العسكري، وكذلك الوصول الى هذا اللقاء المرتقب بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي؟
2: إسرائيل تريد أن تضغط على الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية لقبول يعني القبول بالشروط الإسرائيلية، والدفع ربما حتى إلى حرب أهلية داخلية في لبنان بغية تحقيق أهداف إسرائيل الاستراتيجية والأمنية وتفتيت المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية والحفاظ على أو البقاء على احتلال إسرائيل لمناطق واسعة في جنوب لبنان. إسرائيل تضغط يعني تنفيذ هذه اللقاء، أولا هذا بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، يعني أدوات الحرب أو الحرب الحالية منسقة بشكل كامل على ما أعتقد مع الإدارة الأمريكية بتفاهم كامل أنه مسموح أو مقبول من قبل الإدارة الأمريكية أن تستمر إسرائيل بتوجيه ضربات إلى جنوب لبنان ولكن دون أن تقصف بيروت. ثانيا، الإدارة الأمريكية ترامب يريد هذا اللقاء أيضا ليعد أنه يعني أدى إلى نتيجة ما في هذه الحرب أو إنجاز كما يقول ترامب عادة أو كما يدعي، ونتنياهو يحتاج إلى هذا اللقاء من ناحية سياسية داخلية. نحن ندخل الآن، دخلنا شهر أيار ونحن 6 أشهر قبل الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية، وأوضاع نتنياهو ليست بأفضل حال، يريد استغلال إنجاز سياسي ما ربما بعد أن يعني تعطل أو لم يحقق الأهداف الأمنية والاستراتيجية من الحرب، يريد إنجاز سياسي ما قبل الانتخابات القادمة.
1: شكرا لك مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من حيفا، شكرا لك، ولضيفي من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني منير. الآن إلى هذه النافذة عن حربية الطاقة تقدمها ازدهار شعشعة. ازدهار،
3: شكرا عبد القادر، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية، ونركز اليوم على خفض إيران لإنتاجها النفطي. قبل النقاش نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة، حيث نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران بدأت في خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي امتلاء منشأة التخزين. وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين مطلعين على سياسة الطاقة الإيرانية أن أمام إيران شهر تقريبا قبل أن تنفذ قدراتها التخزينية. أشار مسؤولون إيرانيون أيضا إلى أن الهدف هو القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية في إيران إن خيار النقل البري إلى دول كتركيا وباكستان وأفغانستان وأوزبكستان يتيح تصدير نحو 300,000 برميل يوميا. نتابع الآن حركة الناقلات بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز، حيث لا تزال حركة الملاحة شبه متوقفة مع غلق المضيق والحصار الأمريكي المستمر للموانئ الإيرانية. وقد نقل موقع أكسيوس أن بعض ناقلات النفط تسلك مسارا أكثر تكلفة وأطول لإيصال النفط إلى الصين خشية من الاعتراض البحري الأمريكي. هذا وتعاني

0: إيران من تسارع وتيرة ملء خزانة النفط بسبب الحصار الأمريكي على ناقلاتها منذ 13 من الشهر الماضي، وهو ما أسفر عن مأزق في عمليات التخزين. في الأوضاع الطبيعية تنتج إيران نحو 3.5 مليون برميل يوميا من النفط، وتصدر 2 مليون برميل يوميا إلى آسيا وتحديدا إلى الصين. لا تتجاوز قدرات التخزين الإيرانية 120 مليون برميل، وفي أقصى حد 200 بليون برميل. ويقدر خبراء أن استنفاد مساحة تخزين النفط الخام لدى إيران قد تكون في أقل من أسبوعين. منذ بدء الحصار وصلت مخزونة النفط الإيرانية إلى 49 مليون برميل بحسب منصة كيبلر، وتصل إلى 95 مليونا عند إضافة خزانة عدد من مصافي التكرير الشمالية. جزيرة خارك تحتل النصيب الأكبر من الطاقة التخزينية بنحو 30 مليون برميل. ومع توقف التصدير وامتلاء مواقع التخزين، تسعى إيران لإيجاد مواقع جديدة لتفادي توقف الإنتاج، حيث سعت لإعادة إحياء مواقع مهجورة إذ تخزن النفط في ناقلات فارغة في عرض البحر، وقد تصل سعتها إلى نحو 15 مليون برميل بحسب كيبلر. كما إنها بدأت بتخزين النفط في حاويات وخزانة مهجورة بمراكز النفط الجنوبية كالأهواز وعسلوية رغم تردي حالتها، وتحاول أيضا بيع النفط للصين عبر نقله بالسكك الحديدية الأعلى كلفة والأطول زمنا. ووفقا لمنصة كيبلر، بدأت إيران بخفض الإنتاج نظرا لمحدودية قدرتها على تحميل النفط الخام على السفن، ويبدأ تخفيض الإنتاج قبل امتلاء الصهاريج تقنيا لأن الشركات المشغلة تحتاج إلى الحفاظ على مساحة في النظام وتجنب الاختناقات الخطيرة. هذا ويجتمع تحالف أوبك بلس غدا في فيينا وسط توقعات بإقرار زيادة في الإنتاج تبلغ 188 ألف برميل يوميا. للمتابعة معنا الآن من فيينا مراسل الجزيرة عباس طيبي. عيسى، ما طبيعة نظام توزيع الحصص بعد القرار الإيراني بخفض الإنتاج؟
1: الحقيقة هذا هو السؤال الذي الآن يطرحه المراقبون والإعلاميون على أوبك، كيف تم إقرار هذه الحصص الجديدة بعد المصادر المؤكدة التي أخبرت الجزيرة بأنه الاتفاق المبدئي تم على إقرار زيادة بنحو 188 ألف برميل يوميا يتم تنفيذها بدءا من شهر يونيو المقبل. لكن المعلومة تتحدث بأن هناك 7 دول فقط اتفقت على هذا المبدأ بخلاف الاتفاق السابق في شهر أبريل عندما كان الاتفاق بين 8 دول وكانت النسبة أكثر من 206 ألف برميل يوميا. نتحدث اليوم عن دولة مختفية من هذه الحصص، وبالطبع الجميع يشير إلى الإمارات. لكن السؤال الذي مهم هنا أن أوبك إلى غاية هذه اللحظة، ونتحدث عن الأمين العام الكويتي هيثم الغيث، إلى غاية هذه اللحظة لم يعلن انسحاب الإمارات بشكل رسمي وفق متطلبات القانون الأساسي المادة 8 و9 المنظمة لعملية الانسحاب، بحيث تتلقى أوبك إشعارا رسميا من الدولة التي تريد الانسحاب، ثم تقوم أوبك بإعلان ذلك بشكل بيان رسمي كما حدث مع انسحاب قطر. لغاية هذه اللحظة يلتزم الأمين العام هيثم الغيث الصمت، ولم يخرج لطمأنة الأسواق وطمأنة المراقبين بما يجري، وخصوصا أننا نتحدث عن انسحاب عضو وازن وهي الإمارات بنحو 3.4 مليون برميل، ولديها قدرة على الاحتياط كالسعودية. وبالتالي نتحدث على أن أوبك في هذا الصمت قد أضافت قلقا آخر إلى الأسواق، وأننا نتحدث عن أمناء سابقين قاموا بنفس العملية، قاموا بطمأنة الأسواق عن مثل الليبي البدري والفنزويلي علي رودريغيس وحتى النيجيري محمد باكندو. ولذلك نتحدث بأن الإقرار الذي إذا ذهب الاتحاد التحالف يوم غد لإقرار هذه النسبة، فإننا نتحدث عن عدم وضوح رؤية الأسواق، خصوصا مع عدم وضوح رؤية
0: شكرا لك عيسى
1: لغاية اللحظة في مسألة انسحاب الإمارات.
0: نعم، من فيينا مراسل الجزيرة عيسى طيبي، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الأستوديو بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. نرحب بك أستاذ بشار. بداية، ما الذي يكشف خفض إنتاج النفط الإيراني في هذه المرحلة؟
2: ازدهار عمليا خفض الانتاج الايراني هو ينقلنا من مرحله فتره الرئاسه الاولى للرئيس دونالد ترامب الى المرحله الثانيه. الفرق بين المرحلتين ان بالولايه الاولى عقوبات القصوى، سياسه العقوبات القصوى أعطت إيران القدرة على التحرك بطرق مختلفة، منها وكان المشكل الأساسي كيف تصدر هذه أو من يشتري عمليا هذه الصادرات الإيرانية. وفي هذه المرحلة خلق ما يعرف بالأسطول الظل، أي الناقلات التي مستعدة كانت أن تأخذ نوع من المخاطرة، أن تتعرض ربما لعقوبات، ولكن أن تنقل هذه الكميات من النفط الإيراني إلى المستوردين وتحديدا إلى الصين. اليوم المشكلة مختلفة، الموضوع لم يعد بيع هذه الكميات بل التخزين واحد، وأيضا الصادرات بالعموم. لا يعني هنا التحدي الأساس. إعلان إيران اليوم أو التسريب الإعلامي أو الحديث في الإعلام أنها بدأت تخفض الإنتاج عمليا هو الخطوة الأولى والاعتراف الضمني أن المساحة بدأت تضيق، مساحة التخزين من جهة، وأيضا مساحة نقل هذا الإنتاج من الداخل الإيراني إلى العالم، وهو ما يؤشر إلى صعوبة المرحلة.
0: أستاذ بشار، خفض الإنتاج يتعلق بإغلاق بعض أبار النفط. خبراء الاقتصاد أيضا يلوحون بأن هناك تكلفة أكبر ربما في محاولة إعادة تشغيل هذه الأبار. نود أن نفهم هذه الجزئية.
2: نعم، أولا تأخذ اليوم إيران، هذا أول تدبير يمكن أخذه، أي خفض الإنتاج لمحاولة تقليل أو تأخير يعني التوجه إلى خطوة إقفال الأبار بالعموم. لماذا؟ لأن عندما يتم إقفال الأبار هناك تحديات كبيرة لإعادة تشغيل هذه الأبار. أولا تحديات جيولوجية، تحديات تقنية، وعلينا أن نتذكر أن إيران تحت العقوبات الدولية منذ عقود، والتكنولوجيا الموجودة في قطاع الطاقة في إيران عفوا ليست موجودة في دول، أو يعني هي متأخرة عن ما هو موجود في دول أخرى. وثالثا أيضا هو التلف الذي يمكن أن يحصل لهذه الأبار، وتحديدا منها الأبار القديمة أو الكبيرة في العمر. هذه المجموعة كلها هو ما يؤثر عمليا بإعادة فتح هذه الأبار وإعادة الإنتاج منها إلى ما سبق عهدها. إذا تكلمنا عن أبار قديمة، العودة بالإنتاج إلى المعدلات السابقة ستكون أصعب ومكلفة أكثر، لأن لعودة الإنتاج أيضا وإعادة التشغيل هي عملية بحاجة إلى استثمارات كبيرة.
0: من المعروف أن هذه الخطوة إذا ما أعلنت رسميا لن تكون سابقة على المستوى الإيراني. والحديث عن البدائل التي خدمت إيران في مرحلة سابقة، هل هي ذات البدائل التي يمكن أن تخدمها الآن؟
2: هذا الفرق تحديدا ما قلناه في البداية، أن اليوم الخطوة مختلفة أو التدابير مختلفة. مرحلة في ولاية ترامب الأولى كان أمام إيران فقط تصدير هذا النفط لبيعه للعالم أو إيجاد المشترين، وكان هناك مشترين تحديدا في الصين، المصافي الصينية وغيرها أخذت هذه المخاطر. إنما اليوم عمليا هو تخزين النفط واستمرار في الإنتاج هو التحدي الأساس، وذلك نتيجة الحصار البحري الأمريكي.
0: ولكن هناك سيناريوهات عن طرق بديلة بريا. نعم. على الأقل سكك حديد قد تسلك أفغانستان متجهة إلى باكستان وما إلى ذلك.
2: هذه بدائل ولكن ليست بكمية أو لا تستطيع أن تعوض عمليا التصدير من يعني نقاط التصدير الأساسية تحديدا في جزيرة خرج. نحن نتكلم عن قدرة تصديرية يعني تصل إلى 1.5 مليون برميل من النفط يوميا من جزيرة خرج. لا يمكن، من المستحيل تعويض ذلك عبر سكك الحديد. لو كان هناك بايبلاينز أو أنابيب نفط تربط إيران ربما بدول أخرى مجاورة من أفغانستان وغير ذلك لكان الموضوع طبعا يعني ممكنا كبديل، ولكن سكك الحديد أو النقل عبر الخزانات يعني التراكترات صعب جدا يعني، وهو عملية مكلفة جدا، لذلك لا هذا ليس بديلا كافيا.
0: عادة ما الخطوات التي تتبع هذه الخطوة وباختصار
2: تتكلم؟ الخطوة الثانية عمليا هي يعني أولا تخفيف الإنتاج بطريقة يعني step by step أو بطيئة لعدم إقفال الحقول بشكل سريع، هذا من جهة. من جهة أخرى محاولة نقل أو التخزين، محاولة إيجاد أماكن للتخزين. لذلك نرى اليوم أو نراقب بأن هناك ناقلات نفط قديمة جدا عمرها 30 عاما يتم استعمالها لهذا التخزين. والنقطة الأخيرة عمليا هي إقفال الأبار بالعموم.
0: الأستاذ بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. الآن نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا لك يا ازدهار. أيضا كما ذكرت تغطيتنا مستمرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران.

0: لبنان والوضع في مضيق هرمز. في هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن ومحيط الضاحية الجنوبية لبيروت للاطلاع على أبرز المستجدات والمواقف. الآن إلى نافذة من طهران يقدمها مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير.
1: شكرا عبد القادر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الأخرى من العاصمة الإيرانية طهران، ومع مستجد مهم وهو مسألة الحصار والنفط ومستقبل النفط هنا في إيران. وكالة برومبرغ قالت بأن إيران عمدت إلى تخفيض منتوجها النفطي نقلا عن مسؤول إيراني، ويقول هذا المسؤول بلومبرغ على أن هذه الخطوة استباقية لتفادي قضية التخزين ومسألة التخزين هنا في إيران، خاصة في ظل ارتفاع المنتوج الذي يؤثر على القدرة التخزينية لإيران. لكن لحد الساعة لم يعلق أي مسؤول إيراني من داخل إيران على خبر بلومبرغ. هذا المستجد يأتي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية حصارها على الموانئ الإيرانية، فيما تقول طهران بأنها قدمت مقترحا جديدا لواشنطن وأن الكرة الآن في الملعب الأمريكي لتتخذ القرار المناسب. إذن ما بين الحصار البحري وما بين إنتاج النفط في إيران والمفاوضات، نبحث هذه المستجدات هنا في الاستوديو مع الدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني والإقليمي، وكذلك الدكتور بيمان مولوي الخبير في الشأن الاقتصادي. لكن قبل ذلك نحاول أن نستطلع الوضع هنا في إيران مع مراسلنا عمر هواش. عمر، ماذا لديك من مواقف فيما أعلنته وكالة بلومبرغ عن مسألة الحد وخفض إنتاج إيران للنفط وكذلك للحد من القدرة التخزينية لإيران، مع المواقف المرتبطة بالحصار وأين وصلت المفاوضات الإيرانية الأمريكية بعد تقديم طهران لمقترحها؟
2: نعم نور الدين، تعرف أنه لم يصدر حتى الآن أي تصريح من مسؤول إيراني داخل البلاد، ونحن بطبيعة الحال بانتظار أي إعلام من قبل وزارة النفط الإيرانية المعنية عن هكذا إعلانات. لكن هذا الأمر، تخفيض إيران إنتاجها من النفط، كان متوقعا نتيجة لاستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية الذي مضى عليه نحو 18 يوما طيلة هذه الأيام. إيران بطبيعة الحال كانت قد قلصت صادراتها من النفط مع تمكنها من تمرير بعض السفن على الرغم من الحصار، لكن عائدات النفط بطبيعة الحال تقلصت، وهذا من شأنه ما يؤثر على الاقتصاد الإيراني وعائدات الحكومة من العملة الصعبة. إيران بطبيعة الحال تنتج نحو 3.5 مليون برميل يوميا. يقول هنا الخبراء بأن مليونا برميل تزود في الداخل لأجل إنتاج البنزين والوقود وبقية مشتقات النفط. ويتحدث هنا الخبراء أيضا عن بدائل للتصدير غير الموانئ، عبر أن إيران تصدر بالأنابيب إلى تركيا، كذلك تصدر الوقود إلى كل من باكستان وأفغانستان. لذلك يجري الحديث عن خيارات اقتصادية بديلة. أيضا هناك خيارات عسكرية، كنا نتذكر دائما ما صدر عن مقر خاتم الأنبياء بأنه مستعد لكسر الحصار إذا استمر بشكل طويل، وهناك حديث عن أن الاستعدادات تجري لأجل استهداف القطع البحرية إذا ما استمر الحصار. ويقول بيان سابق لمقر خاتم الأنبياء أن القوات العسكرية لم تستهدف تلك القطع البحرية الأمريكية وتكسر الحصار لأنها أفسحت المجال للمفاوضات والمسار الدبلوماسي، لكن في حال لم يصل هذا المسار الدبلوماسي إلى نتيجة فإنها يمكن أن تقدم على هكذا خطوة عسكرية. الخيار الآخر هو الخيار السياسي لأجل كسر هذا الحصار واستعادة طهران إنتاجها وتصديرها للنفط. نعرف أن طهران قدمت الخميس الماضي مقترحها الأخير إلى الوسيط الباكستاني يقدمه إلى الجانب الأمريكي. اليوم كان هناك اجتماع لنائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي مع سفيري الصين وروسيا، أيضا اجتماع آخر مع سفراء الدول الأجنبية. صرح بأن الكرة الآن هي في الملعب الأمريكي، وأن على واشنطن أن تختار إما استمرار مسار المواجهة أم المسار الدبلوماسي، وأعلن أن طهران مستعدة لكافة الخيارات من بينها السيناريو الأسوأ المواجهة العسكرية. أكد أن طهران لديها الاستعدادات لأجل توجيه ضربات قوية للعدو في حال عاد وشن العمليات العسكرية ضد إيران.
1: إذن مراسلنا عمر هواش من العاصمة الإيرانية طهران.

0: شكرا على كل هذه الإيضاحات. دكتور مولوي، هناك سؤال يطرح نفسه الآن، تأثير الحصار على مسألة تصدير النفط الإيراني كيف سيؤثر، وما هي البدائل لدى طهران للحد من قضية المخزون؟ أين تضع هذا المخزون من النفط الإيراني؟
1: الأهم الآن هو الاستفادة من النفط الإيراني، فهناك ضغط كبير على الاقتصاد الإيراني فيما يتعلق بالمداخيل النقدية، وإذا زادت المداخيل النقدية بالنظر إلى الضغوطات البنكية أيضا فهذا سوف يرتفع أكثر فأكثر، ومع انعدام تنامي إجمالي الناتج المحلي سيكون هناك ضغوطات أكبر على الاقتصاد. الحل برأيي هو من خلال تغيير السياسة الاقتصادية وإجراء بعض التغييرات، لا سيما تحرير بعض الجوانب الاقتصادية. الاقتصاد الإيراني،
0: لكن بالنسبة للنفط، نتحدث عن النفط.
1: في السوق النفطية يمكن استخدام المواد البتروكيميائية الاحتياطي من مواد أخرى، ولكن لكل هذا قيود لشهر أو شهرين. أكثر من ذلك يمكن أن نعتمد تغييرات هيكلية في السوق النفطية والبتروكيميائية من خلال استخدام شركات
0: القدرة على تخزين النفط، لأن هناك إنتاج وهناك عدم بيع للنفط. كيف ستخزن إيران هذا الكم الكبير من النفط الذي تنتجه يوميا؟
1: أولا من خلال التخزين، ولكن للتخزين قيوده. ثانيا استخدامه في السوق الداخلية وفيما يتعلق بالبتروكيميائيات التي يجب أن تعززها وتعزز بناها التحتية.
0: دكتور عماد أبشناس يتحدث عن قضية دكتور مولوي، عن قضية السوق الداخلية، عن قضية تحويلها إلى قضية البتروكيماويات، لكن هناك إشكال الآن. نعلم على أن مستوى البتروكيماويات تأثر في الحرب، وإمكانية أن تكون إيران قادرة على الاستفادة الداخلية من نفطها هو معقد. هل فعلا إيران قادرة عمليا على الاستفادة الداخلية من نفطها دون الالتجاء إلى بيعه في الأسواق الخارجية؟
2: تحياتي لك يا دكتور نور الدين، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع منذ بضعة أيام أنا كنت في مكان كان بعض مدراء شركة وزارة النفط وشركة النفط الإيرانية موجودين، وبحثنا هذا الموضوع. بعكس ما ذكرته بلومبرغ، هؤلاء كانوا يؤكدون أن إيران زادت من إنتاجها، لم تقلل من إنتاجها، لأن هناك طلبات أكثر على النفط الإيراني، وحاليا إيران تقوم بتصدير نفطها بكميات أكبر.
0: على أي طريق؟
2: عمليا من أولها نفس الطرق من السفن، عبر السفن. الولايات المتحدة لم تستطع لحد الآن إيقاف عدد كبير. نحن نتكلم عن أسطول ضخم من السفن الإيرانية يزيد عدده عن 450 سفينة حاملة نفط، في حين أن الولايات المتحدة أوقفت فقط سفينتين لحد الآن وفي عالي البحار.
0: هي تقول الجانب الأمريكي، الرواية الأمريكية تتحدث على أنها اعترضت ما يقارب أكثر من 40 سفينة التي خرجت من المضيق، ليست سفينتين.
2: خرجت من المضيق وليس من الموانئ الإيرانية، انتبه. هنا
0: لا، لكن شوف، في مسألة لابد أن نأخذها. هناك مضيق هرمز التي تسيطر عليه إيران، أي سفينة إيرانية ستخرج من المضيق، لكن لمجرد وصولها إلى بحر العرب هنا القوات الأمريكية تتمترس. تتحدث القوات الأمريكية أن لحد الساعة استطاعت أن تعترض أكثر من 40 سفينة إيرانية، والسفن رجعوا إلى الموانئ. الآن السيناريو الأسوأ، السيناريو الأسوأ هو أن إيران غير قادرة، الداعي لذلك أن بعض السفن ترجع. هذا المخزون هل هي قادرة على الاستفادة الداخلية، وما هي الطرق الأخرى غير الطرق التقليدية التي يمكن أن تخفف من الضغط على التخزين؟
2: يعني لو تسمح لي أوضح هذا الموضوع لربما غدا يعني

0: يغضبون مني لماذا قلت هذا على ولكن شوف هلا إيران مع الحصار الموجود. أولا الحصار الموجود السفن الأمريكية تبتعد أكثر من 600 ميل بحري من المياه الإقليمية الإيرانية. القوات المسلحة الإيرانية ترسل مسيرات ترصد مكان وجود السفن الأمريكية وتخبر السفن الإيرانية أي طريق يسيرون لكي يعبروا عن الحصار الأمريكي. لهذا معظم السفن الإيرانية تستطيع العبور. السفن التي أوقفتها الولايات المتحدة أو أمرتها بالرجوع معظمها لم تكن إيرانية أولا. ثانيا هناك طرق أخرى تستطيع إيران تصدير نفطها عبر طرق أخرى، طرق البرية. القطارات بدأت تصير من إيران إلى الصين إلى الهند، يعني ترسل، يعني الهند هي باتت أحد المشترين، دول شرق آسيا يشترون النفط الإيراني، لهذا زاد الإنتاج. إضافة إلى أنه معظم الصادرات التي كانت تعبر عبر الموانئ الإيرانية كانت وفق اتفاقيات سواب مع دول شرق آسيا الوسطى، يعني روسيا ودول آسيا الوسطى كانت تعطي إيران النفط في شمال إيران وتقوم إيران بتصدير ما يعادله من الجنوب. اليوم إيران تقول لهم إذا تريدون تصدير نفطكم أرسلوا سفنكم وخذوا نفطكم أنتم بسفنكم، يعني السفن التي تأخذ نفط ما يعادل النفط الذي تستلمه إيران في الشمال هي سفن تابعة لدول أخرى ليست تابعة لإيران. إضافة إلى أن إيران زادت من توزيع النفط على المصانع البتروكيماويات كما قال الزميل، وعمليا يقومون بتكرير هذا النفط وتحويله إلى بضائع أخرى ويتم تصدير هذه البضائع. وهذه النقطة اللي ربما علي أن أشير إليها إلى أن هناك خط بين إيران وتركيا يسعى ل 20 مليون طن إذا لم أكن خاطئا، لست متأكدا من الرقم، ولكن حسب الاتفاقية إيران تسلم تركيا بحدود المليون طن، يعني 19 مليون طن هذا الخط يسعى.
1: إذن دكتور دعنا ننتقل إلى سؤال حتى نتحرك كثيرا في الحوار. دكتور الآن إذا ما استمر الحصار وقلت الواردات النفطية لإيران، هل ألا تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تأزيم الوضع الاقتصادي في البلاد وربما قد يؤثر على الوضع الاجتماعي والاستقرار في طهران؟
2: أعتقد أنه في الوقت الحالي نحن نقف على حافة هذه المرحلة الحساسة في المجال الاقتصادي. نتحدث عن 71% من نسبة التضخم مع المزيد من العقوبات وربما شهر أو شهرين من استمرار هذا الوضع. طبعا الحكومة سوف تبدأ بإيجاد حاجة للتدفق النقدي وسيكون هناك المزيد من التضخم مع تراجع إجمالي الناتج المحلي، وهذا سوف يؤدي إلى دوامة مفرغة المزيد من التضخم وإلى ما هنالك. طبعا بعد شهر أو شهرين سوف نواجه ارتفاعا في التضخم.
1: في هذه النقطة إذا ارتفع التضخم كما أشرت في ظل هذين الشهرين، هل سيؤدي هذا إلى أزمة داخلية في البلاد؟ هل تعلم الحكومة أن هذا سيؤدي إلى أزمة داخلية وربما يهدد الأمن والاستقرار؟ ألا تعتقد ذلك؟
2: كما قلت في مقابلة سابقة معكم، طبعا التضخم يؤثر على كافة البلدان، وإذا تخطى 100% قد يؤدي إلى مشاكل سياسية واجتماعية وغيرها. طبعا
1: دكتور عماد نبقى دائما في دوامة النفط. الآن تتحدث على أن على نموذج تركيا، ربما هناك من يتحدث عن أفغانستان إلى الصين، هناك يتحدث على باكستان، لكن نعلم على أن هناك عقوبات نفطية وهذه الدول عمليا لا تسعى لكي تكون خارج سياق العقوبات النفطية علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، لا ترغب في أن تفرض عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية. ألا تعتقد أن هذا السياج الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات، علاقات قوية مع دول الجوار، حصار بحري، ربما هذا قد ينعكس سلبا على إيران سياسيا أمنيا اجتماعيا، وربما تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية لدفع الإيراني للدخول إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات المطلوبة منه؟
0: أولاً الإيراني موجود على طاولة المفاوضات، المشكلة في الولايات المتحدة.
1: لا نحكي عن التنازلات. لم يقدم لها تسعة تنازلات، لكن نحن نربط.
0: والتنازلات التي يطلبها الأمريكي، فقط دعني أوضح هذا الموضوع. التنازلات الأشياء التي يطلبها الأمريكي لا يمكن للإيراني تقديمها.
1: لا بعيداً، هذه النقطة، هذه نقطة مفصلية. نحن نتحدث عن كيف تقنع الدول
0: الجوار. عملياً البلدان التي تشتري النفط الإيراني مثل الصين اليوم أعلنت رسميا أنها غير ملزمة بالعقوبات الأمريكية، وهي استمرت، وبالمناسبة هي زادت أكثر، يعني زادت الطلب على شراء النفط الإيراني أكثر من 400 ألف برميل إذا لم أكن مخطئا، زادت من طلب شراء النفط الإيراني، والإيراني لا يستطيع تلبية هذه الطلبات، يعني الإنتاج الإيراني لا يستطيع تلبية الطلبات، ولكن لو كان بإمكانه الطلبات هي أكثر من هذا الحجم، لأننا نعرف أن ثلثي النفط الذي يتم تصنيعه في استخراجه في إيران يتم صرفه في الداخل الإيراني، إضافة إلى أن إيران لديها تجارب كثيرة في هذا الوضع. لا ننسى أنه في فترة ما، يعني أيام بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وصلت الصادرات الإيرانية من النفط إلى حوالي 200 ألف برميل. اليوم نحن نتكلم عن أن إيران تصدر أكثر من 1.8 مليون ألف برميل، على الرغم من الحصار التي تقول الولايات المتحدة فرضته، وهي وجدت طرق مختلفة لتصدير هذا النفط، عشرات الطرق. يعني إيران فكرت بأنه ممكن الولايات المتحدة تقوم بإيقاف السفن الإيرانية، ليس بسبب هذه الحرب، بسبب العقوبات السابقة. بعد أن دخل ترامب إلى البيت الأبيض، حتى كان هناك تهديدات بإيقاف السفن الإيرانية، كما حصل في فنزويلا، كما حصل في أماكن أخرى. لهذا إيران فكرت بهذا الموضوع. إضافة إلى إيران اليوم وضعت معادلة مع الولايات المتحدة، توقفون لي سفينة أوقف لكم سفينتين، والأمريكي يعرف ذلك جيدا، وهو لا يريد الدخول في هذه المتاهة. عمليا هو يضخم ما يحصل، لأنه ليس لديه أي إنجاز آخر في الحرب، يريد التضخيم في الحصار البحري لكي يقول أنه كان لديه إنجاز هنا. الواقع هو مختلف بشكل، لا أقول هذا الحصار البحري غير مؤثر، ولكن ما يحصل في إيران من مشاكل اقتصادية سببه الأول تخبط في السياسات الاقتصادية الداخلية أكثر منه من الحصار الأمريكي.
1: لما ننتهي هذا النقاش دكتور، الآن إذا إيران خفضت من إنتاجها النفطي، على كل حال هذه الأبار التي لن يعود فيها الإنتاج في هذه المرحلة بكل تأكيد ستتأثر بعدم الإنتاج، وربما ستصبح غير قادرة في المستقبل على إنتاج النفط، وهذا ما سيكلف الاقتصاد الإيراني خسارة كبرى. هل لدى إيران القدرة على تحمل هذه الخسائر أولا؟ ثانيا، نفترض جدلا إذا تم التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد مدة وأرادت إيران أن تعيد إحياء تلك الأبار، هل لديها من الاستثمارات ما هو كافي للاستثمار في هذا؟ Did you hear something?
0: هل تسمح لي أجاوب على هذا السؤال وتعطي السؤال الثاني للدكتور؟
1: There is no translation.
0: اسمح لي الإجابة على هذا السؤال، لأنني سألت هذا الموضوع. بعكس ما تقوم الولايات المتحدة بتصويره، إيران جربت هذا الموضوع وحضرت نفسها لهذا الوضع، والإنتاج الموجود في الداخل الإيراني حتى لو وصلت الصادرات الإيرانية إلى صفر، عمليا هذه الآبار. الآبار تنتج لما يكفي للداخل الإيراني، لكن وعمليا لا يتوقف الإنتاج فيها بعكس ما تقوم الولايات المتحدة. كلام المدراء في شركة النفط
1: بعجالة، هل قادرة إيران على إعادة إحياء الآبار والاستثمار فيها مستقبلا في ظل هذه المشاكل؟
2: يمكن لإيران أن تعود إلى السوق، يمكن لإيران أن تعود إلى السوق، لكن هذا سيستغرق الوقت بين 6 أشهر إلى سنة، وخلال هذه الفترة فعدم الإنتاج وتصدير النفط سوف يسبب المشكلة المالية ومشكلة السيولة.

0: العمولة النقدية لها كحكومة.
1: دكتور بيمان مولوي الخبير في الشأن الاقتصادي، شكرا لتواجدك معنا هنا. دكتور عماد أبشناس الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية، شكرا لتواجدك معنا هنا بالاستوديو. إذا كانت هذه إطلالة على الوضع النفطي في ظل الحصار الأمريكي على إيران، والآن ننتقل إلى واشنطن مع الزميل ناصر ليطلعنا على الموقف الأمريكي من التغيرات والصراع الإيراني الأمريكي.
2: شكرا لك نورتين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نافذتنا اليومية هنا في الولايات المتحدة من العاصمة الأمريكية مع آخر مستجدات وتحليلات ضيوفنا الكرام. في أمريكا الآن كما تعلمون هناك قلق وتساؤلات بشأن طول مدة هذه الحرب ومدى انعكاساتها أيضا على الأمريكيين. لدينا تساؤلات في الكونغرس مثلا خاصة في أوساط الديمقراطيين، لدينا أيضا قلق لدى المواطنين الأمريكيين العاديين وهم الناخبون مستقبلا الذين يرون تكلفة حياتهم اليومية ترتفع بشكل ملحوظ. يتجلى كل ذلك في آخر أرقام استطلاعات الرأي الأمريكية التي بدأت على ما يبدو تشكل الآن تحديا حقيقيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من جهته يعد المواطنين بأن أزمة الأسعار مثلا مؤقتة. ويشرح أيضا لأعضاء الكونغرس في رسالة رسمية بعث بها البيت الأبيض أمس بأن الحرب انتهت فعليا في أقل من 60 يوما. معنا اليوم لنقاش تداعيات وتقاطعات وتفاصيل هذه الحرب الضيفان الكريمان سيد ديفيد ديروش، وهو مختص في مجال شؤون الدفاع والأمن وعمل سابقا مساعدا لوزير الدفاع. معنا أيضا اليوم في استديوهاتنا الدبلوماسي الأمريكي السابق السيد مارلين هاردينجر، وسيكون معنا بعد قليل. بداية من وجه وقفي في البيت الأبيض لنحاول أن نفهم معها الموقف الأمريكي، وجه تكاليف حياة الأمريكي الآن كما تعلمين في ارتفاع تعانين منها أيضا، وأعضاء الكونغرس جمهوريون أو ديمقراطيون غير مرتاحين لهذه المواقف. الرئيس الأمريكي الآن وسردياته معروفة، كيف يواجه لنقل هذه التحديات الداخلية؟
3: بداية يواجه التحديات الداخلية مع الكونغرس بإرسال الرسائل مثل تلك التي أرسلها أمس إلى مجلسي الشيوخ والنواب، وأكد فيها ردا على مطلبهم باحترام مهلة 60 يوما الدستورية بأنه لا يوجد، لا ينطبق هذا الوضع على الحالة مع إيران لأن هناك وقف إطلاق نار. هو قال الحرب انتهت منذ إعلان وقف إطلاق النار، ولكن أكد بأنه في حال قرر العودة للقصف فإنه لن يتوانى عن ذلك بما فيه حماية للأمريكيين وأمنهم، وبأنه سيتم اختيار الكونغرس في حال قرر المضي قدما بالخيار العسكري مع الشعب الأمريكي. تقريبا كل يوم ناصر نتابع للرئيس ترامب تصريحات يؤكد فيها بأن الأوضاع سوف تتحسن خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود بعد انتهاء الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق. حتى أن الرئيس ترامب متفائل جدا في تصريحاته عندما قال أمس بأن أسعار الوقود سوف تعود إلى أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، ولكن طبعا وزير الطاقة يخالفه بهذا الرأي، وكان قد قال بأنها ستنخفض بعد انتهاء الحرب لكنها لن تعود إلى المستوى الذي كانت عليه في السابق. وأيضا هناك تحدي آخر أمام الأمريكيين، نحن مقبلون على موسم السفر في الصيف، والآن شركات الطيران أسعار التذاكر في ارتفاع، وحتى أن بعض شركات الطيران مثل سبيريت ايرلاينز اعلنت افلاسها اليوم، لم تتمكن من التوصل الى اتفاق مع الحكومه الفيدراليه لانقاذ الشركه، وطبعا هذا الافلاس بسبب ارتفاع اسعار وقود الطيارات. نحن نتحدث عن ارتفاع بين 50% إلى 70%.
2: نعم، شكرا لك وجد على كافة هذه التفاصيل. بما أن وجد تحدثت اليوم على الحدث الأكبر في الولايات المتحدة هو شركة سبيريت للطيران الآن تعلن الخروج من السوق، ليس فقط بسبب الحرب مع إيران، ولكن لأن الكيروزين وقود الطائرات أصبحت في مستوى لا يمكن لهذه الشركة أن تواجهه. ديفيد ديروش، ماذا عندما ترون كمواطن أمريكي بطبيعة الحال قبل أن تكون محللا، شركة شهيرة مثل سبيريت اير تخرج الآن من السوق والارتباط بأسعار النفط، ما هي القراءة لديكم الآن؟
4: الأمر يستوقفنا، ليس مؤشرا إيجابيا. طبعا أمريكان إيرلاينز وسبيريت كانت أو الخطوط الجوية المختلفة كانت في فترة حساسة، وكان يحكى عن عملية دمج وحيازة، وسبيريت كانت في مشكلة، كانت تحاول أن تندمج

0: مع جدلو تحت إدارة بايدن، ولكن أحد أعضاء مجلس الشيوخ من ماساتشوستس أقنع وزير النقل بعرقلة ذلك. هذا ليس مؤشرا إيجابيا. الولايات المتحدة كأول منتج عالمي للنفط هي أكثر أو محمية أكثر من غيرها من الصدمات في مجال النفط. إذا كان هناك مشاكل مرتبطة بارتفاع الأسعار ونقص وقود الطائرات، فهذا مؤشر لأزمة سوف تلم بالعالم، والنموذج الأمريكي للأعمال هو من أجل أن تكون حياتنا جيدة يجب أن تكون الحياة جيدة في كافة أنحاء العالم، وبالتالي هذا ليس مؤشرا إيجابيا.
1: مارلين، جودة الحياة بطبيعة الحال هي ما يحدد موقف لنقول الأمريكيين من هذه الحرب ومستجداتها، والكثير من التقارير الآن التي تصل البيت الأبيض ليست ربما الأرقام التي يريد أن يراها الرئيس ترامب. مع ذلك نرى الرئيس ترامب واثق جدا في سردياته ومقنع جدا في حديثه للكثير من الأمريكيين. كيف تضعون خطاب الرئيس الأمريكي الآن لشعبه، وكيف يشرح لهم ما يحدث وكيف يؤثر على حياتهم؟
0: سؤال مثير للاهتمام، شكرا على الاستضافة. من أبرز ما حصل هذا الأسبوع هو شهادات مهمة في الكونغرس الأمريكي، وكانت خير فرصة للإدارة من أجل أن تنقل رسائل أساسية للمشرعين وللشعب الأمريكي حول أسباب هذه الحرب، النقاط ذات الأهمية وما يهم مصلحة الأمريكيين، وقد فاتتهم هذه الجهود. كان هناك الكثير من العدائية والمواجهات في فرصة كان يجب أن تكون مثمرة، لأنها طريقة جيدة لنقل المعلومات مباشرة للشعب. لقد ضيعوا هذه الفرصة. رأينا اليوم أن سعر الوقود قد ارتفع والجميع يرى ذلك، كل من يقود سيارته كل يوم، والمزارعون متأثرون أيضا. سعر الديزل قد ارتفع، ومع استمرار موسم الزراعة فهذا يزيد من القلق، لأن الحرب تؤثر أكثر فأكثر كل يوم على المواطن الأمريكي العادي.
1: ودائما الرئيس في الرد على هذه التخوفات يقول بعد الوقت وسترون أن الأسعار ستتراجع، بعد الوقت بعد الوقت، والأمريكيون يرون دائما وعدا بعد الوقت بعد الوقت بعد الوقت، في كل أسبوع يتكرر نفس السردية. ولكن لما جاءت أرقام استطلاعات رأينا أرقام منخفضة للرئيس الأمريكي. ما رأينا مثلا، انتظر الأمريكيون جلسة وزير الدفاع في الكونغرس واستفاد الأمريكيون كثيرا مما سمعوا. كيف تقيمون دفاعات وزير الدفاع مثلا أمام أعضاء الكونغرس المشككين في هذه الحرب؟ وتعلم الديمقراطيون مثلا يقولون هذه مصيبة وكارثة الآن لا نعرف كيف نخرج منها. تعلم حجم هذا الحديث السياسي والبيت الأبيض.
0: أنتم محقون. بالنسبة لجلسات الاستماع في الكونغرس، بغض النظر عن الحزب الحاكم، كلها قد تراجعت في السنوات الأخيرة من بحث حيادي عن الحقيقة والأجوبة إلى مسرحية من أجل أخذ المقاطع منها ونشرها. لقد تحدثت إلى أعضاء في الكونغرس في جلسات سرية أو مغلقة بالأحرى، هي مريحة أكثر، يكونون مرتاحين وتكون الأسئلة جيدة، ولكن أمام العلن لا يسعون إلى الحقيقة، يريدون إحراج بعضهم، يريدون إحراج الإدارة والإدارة تريد إحراجهم. الوزير هكسث ليس لديه المهارات المطلوبة لي كوزير دفاع ولا المهارات التي أنا أنشدها في وزير الدفاع، ولكن لديه مهارات الرد وتقديم الأجوبة المعلبة التي يحبها الإعلام، ويبدو أن من يصفق له هو شخص واحد ورئيس ترامب. إذن هذه المواجهة طلب منه فيها أن يعطي أفضل ما لديه، أن يظهر ولاءه، ولكن هذا كل ما في الموضوع. ولا أعرف إذا كان الحل هو إزالة الكاميرات من هذه الجلسات وعدم تصويرها، ولكن لدينا مشاكل عميقة في بناء السفن، في القطاع الصناعي، في النظم التي تسمح لنا بالبقاء في المحيطات والبحار، وتوظيف من يمكنهم أن يشغلوا أنظمة السونار. هكسث ليس لديه المهارات في هذا المجال، هو فقط يأتي بأجوبة كما يريدها.

0: رئيس، وهذا فعلا مخيب للأمل.
1: وبالفعل رأينا كثير من الأمريكيين عندما يتحدثون في الإعلام الداخلي يقولون يعني تلك الجلسة نموذج لجلسات أخرى للإدارة الأمريكية أمام أعضاء الكونغرس، المفروض يحاسبون، لكن لم يجد الأمريكيون إجابات على تساؤلاتهم في تلك الجلسة. وبالفعل رأوا الكثير من الضربة من الهجوم المضاد السياسي، بالفعل كان ذلك هنا، لكن الأمريكيين الناخبون غدا لم يجدوا الإجابات التي كانوا يريدون سماعها. برأيكم سيد مارتن، لو أنت الآن أمريكي عايش في أمريكا، هذه الحرب مستمرة، الرئيس يقول كذا والإدارة تقول كذا، ما هو همك الأول؟ إيران، المضائق، أم كلفة المعيشة وضرورة التضحية من أجل القضاء على النظام الإيراني؟ ما هي أولوياتك كأمريكي الآن؟
0: نقطة ممتازة. أعتقد أن غالبية الشعب ليست داعمة للحرب، ترى تبعاتها الضارة كل يوم، وما تريده هو وضوح حول الحل لهذه الأزمة، متى تنتهي ومتى يمكن تراجع هذه الأسعار ومقاربة موضوع غلاء المعيشة كموضوع جدي لدى الإدارة، وقد ظهر ذلك في كل استطلاعات الرأي. نعم إيران مقلقة ولكنها ليست الأولوية، الأولوية هي غلاء الأسعار، سواء الوقود أو الإسكان أو التأمين الصحي، هذا ما يتوقعه المواطنون من الإدارة، ولم يروا إذن وفاء للتعهدات التي قطعها الرئيس في عهدته الثانية. إذن هناك ضغوطات على المرشحين في الانتخابات الأولية، بالتحضير للانتخابات النصفية ستزداد الضغوطات، ليس فقط من الديمقراطيين ولكن أيضا من الأصوات المستقلة المتنامية التي تريد التركيز أكثر على موضوع غلاء المعيشة بدلا من هذه الجهود لنقل الموضوع إلى الأزمة الإيرانية.
1: مارين، نعود بعد قليل لتفاصيل هذا المشهد الأمريكي. ديفيد، وأنت في شؤون الدفاع ولك هذه التجربة الإعلامية أيضا، أين يخفق الرئيس الأمريكي، وهو رجل ذكي بالمناسبة، يعني رائع في الحديث واستخدام وسائل التواصل وقوة في التعامل مع اللغة الإنجليزية مع شعبه، لماذا دائما ينتقد الرئيس ترامب بأنه يخفق عندما يريد شرح المسألة الإيرانية لشعبه الأمريكي؟ وأنا لا أتحدث عن الخارج، أين الإخفاق؟ هل في اللغة المستخدمة أم في التبرير؟ ما هو موقف البيت الأبيض هنا؟ ودائما الرئيس الأمريكي يدرك، ومع ذلك نرى بعد ذلك في رد الفعل أنه لم يقنع الكثيرين، أقنع البعض مش الكثيرين.
2: Yeah. So President Trump has a unique approach to social media.
0: يتمتع رئيس ترامب بمقاربة فريدة من نوعها فيما يتعلق بمواقع التواصل. أولا، هو يرى الإعلام التقليدي باعتبارها عدائية، باعتبارها تطبل للديمقراطيين، ورأيناه في مقابلته مع 60 Minutes، ومقاربته هو تخطي هذه الوسائل التقليدية، التوجه مباشرة في تويتر في عهدته الأولى وعلى ترو سوشيال في العهدة الثانية، وقد حقق نجاحا باهنا في هذا المجال. لقد استقطب الكثير ممن يشعرون بأن الحزبين نسيا أمرهم، ولكنه أحيانا كان عدائيا، كان مزعجا، يرتكب الأخطاء لأنه لا يثق بحكم أحد، أحيانا هو مكتم في هذا المجال، وأحيانا يستبعد الناس ويستعديهم بما لا ليس فيه ضرورة. قال إنه يمكنه أن يطلق النار على أحدهم في الجادة الخامسة ولن يتركه مناصره، هو محق، ولكنه يستخدم كسلاح لمعارضيه، أي في الحزب الديمقراطي. من أبرز الملاحظات التي سمعتها من محلل استراتيجي ديمقراطي قال الرئيس ترامب لن يكون يوما على قائمة جمهورية ولكن سيكون على كل قائمة ديمقراطية. إذن أحيانا ليس لديهم ما يقولونه سوى أنهم ضد ترامب، إذن هذه ايديولوجيتهم، يقدم نفسه كمنتج وكمؤشر لهذا الخطاب السياسي، ولكن هذا لم يرضي مطالب الكثير من الأمريكيين. كما يقول سيد مارلين، فهو يجب أن يركز على غلاء المعيشة، والغالبية من الأمريكيين لم يعجبهم ذلك، سواء كان ترامب أو بيلوسي من يقول ذلك.
1: الآن في توقعات حقيقية بأن الرئيس مقبل على فترة صعبة في النقاش الداخلي الأمريكي، لأنه حتى الجمهوريين، طيب هو لن يعود للرئاسة، لكن الجمهوريين الذين ستقدموا الانتخابات في نوفمبر أمامهم 6 أشهر أمام مشكلة حقيقية، لأنهم يعودون لمقاطعتهم الانتخابية وتكلفة الحياة صارت أكثر، أرقام بطالة لا تعجب الكثيرين.

0: في الانتخابات المقبلة، كأنه أصبح عبء على هؤلاء الجمهوريين الذين يتظاهرون على الأقل بأنهم معه.
1: بالنسبة إلى شهادات جلسات الاستماع هذا الأسبوع، أبرز ما يستوقفنا هو أن معظم وسائل إعلام الجمهورية تدعمه، لا يبدو أنها تراجعت. وإذا كان هناك إذن تباعد بين القيادة والإدارة أو ما لم يحصل هذا التباعد، فهو سوف يبقى على المسار نفسه. هو يرى ما يراه في استطلاعات الرأي وقد يصاب بالغضب، ولكن هناك قادة جمهوريون كبار لم ينفصلوا عنه. هناك بعض من تراجعوا نعم، ولكن جوهر هذه القيادة يدعمونه ويدعمون جهوده، واعتمد على ذلك من أجل إبقاء هذه القيادة متراصة وبالرغم من هذه القرارات الصعبة التي واجهها في هذه الإدارة.
0: هو بالفعل يحافظ على موقعه بسبب شخصيته السياسية القوية، ولكن أيضا بسبب بعض النجاحات التي بدأنا نرى الآن على الأرض. اليوم إيران مثلا، وهذا ربما ما كانت تبحث عنه الولايات المتحدة، تخفض إنتاج النفط، والحصار بدأ بالفعل يعطي أكله على الأقل من وجهة نظر الأمريكية. هذا معيار نجاح؟ ولماذا لا يشرح أمريكيا مثلا للداخل الأمريكي؟
2: Well, I tell you, it was inconceivable to me the moment that Iran.
1: لم أكن أتخيل حين قررت إيران أن تهاجم السفن المدنية في الخليج في مضيق هرمز، حين زرعت الألغام في المياه الإقليمية العمانية. مسارات الشحن فعليا هي في الجانب العماني، ليس هناك حق لإيران بأن تزرع الألغام هناك. هذا الحصار كان يجب أن يبدأ في تلك اللحظة. لا أعرف لماذا انتظر 3 أسابيع لذلك. أعتقد أن الحصار سوف يؤتي أكله. إذا نظرنا إلى نظرة الرئيس العالم، يعتبر أن العنصر الاقتصادي هو الأهم وليس العسكري. يعتبر أن العنصر العسكري هو الذي يخلق الظروف من خلال التخلص من قدرات إيران العدائية، وهذا يتيح للقوى الاقتصادية لكي تؤثر. أبعد من ذلك، أعتقد أنه شعر في ديسمبر وفي يناير حين كان هناك تظاهرات منتشرة في إيران وبدأت المجازر التي أودت ب حياتي 13,000 إلى 42,000، لا نعرف كم قتلوا. الفرس يقتلون الفرس المرة الأولى منذ القرن 17. هذه المرة الأولى التي كانت فلسفته الاقتصادية بدأت تؤتي أكلها.
0: وآخر سؤال في هذه الحلقة، سيد مارلين، هل تحول الآن على الأقل في واشنطن، هل تشعرون بأن الرئيس ترامب الآن هناك خيار عسكري قادم؟ ولا يعتمد عليها كثيرا، لكن يبدو أنه يعتمد على الحصار ونجاحه عمليا لإنهاء هذه الحلقة مع الإيرانيين والقضاء ربما على إيران التي لا يريدها. هل هذه هي الوسيلة اللي خلص إليها الآن؟ الحصار ثم الحصار ثم الحصار وإبعاد الخيار العسكري قدر الإمكان.
2: Yeah, that's a key question.
1: نعم، هذا سؤال مهم. واضح إذن، وقد أفدنا بأن رئيس ترامب قد تلقى إحاطات كثيرة عن خيارات الضربات إذا أراد استئناف الحرب. هذا مهم، وقد أحيط بهذا الموضوع وينظر في هذا المسار، ولكن هذا جزء أيضا من العمليات الدبلوماسية، لأن هذا ينبئ إيران بأننا جديون في هذا المجال. سوف نستمر وأمامنا خيارات مطروحة، حصار، حصار مضاد، ولكن لم يستبعد أي خيار عن الطاولة. أنا عملت في وزارة الخارجية، وبالنسبة إلي النقاش حول الخيارات العسكرية أفضل أن يذهب إلى المسار الدبلوماسي، حيث يمكن لكبار الدبلوماسيين من الطرفين أن يجمعوا الطرفين من أجل جعل هذه العملية تستأنف وتمضي قدما.
0: مارلين هادينجر وديفيد ديرو، شكرا جزيلا على حضوركما. شكرا للجمهور الكريم. نفذ الآن من الضاحية الجنوبية في بيروت مع زميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
3: شكرا جزيلا لك ناصر. إذن بقي أسبوعان فقط على 17 مايو، هذا التاريخ الذي لا يمر مرور الكرام هنا في لبنان. ففي مثل هذا التاريخ في عام

0: 1983 وقع لبنان اتفاقا مع إسرائيل سرعان ما انهار تحت ثقل الرفض الداخلي والإقليمي كذلك. اليوم يعود هذا التاريخ ليحمل ثقلا مختلفا هذه المرة، تنتهي بحلوله الهدنة التي تم الإعلان عنها بين لبنان وإسرائيل. هيئة البث الإسرائيلي تقول عن مصدر رسمي: إسرائيل لا يمكنها الانتظار إلى ما لا نهاية، وسيتم منح فرصة أسبوعين، أي بالتحديد 17 مايو، وبعد ذلك سيتم التحرك. والسفارة الأمريكية في بيروت أيضا تضيف بلغة لا تحتمل التأويل: زمن التردد قد ولى. المشهد الميداني على حاله في الجنوب، الغارات لا تتوقف، حزب الله يؤكد استهداف مواقع إسرائيلية ويحقق إصابات. إذن المهلة أوشكت على الانتهاء، لم يبقى الكثير، وسواء تحقق اتفاق أم لم يتحقق هناك سيناريوهات عديدة سنحاول أن نناقشها هنا مع ضيفي في استوديو التغطية: جاد الأخوي الكاتب الصحفي، وكذلك الدكتور علي فضل الله أستاذ العلوم السياسية والقانون. أهلا بكما. ولكن قبل أن نبدأ الحوار دعونا فقط نتعرف على المستجدات ونضعها في السياق والإطار العام حتى نستطيع أن نناقش في نقاط محددة. نبدأ معك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في بيروت، تفضل.
1: نعم ليلى، من الواضح بأن لبنان الرسمي ما زال حتى هذه اللحظة ينتظر ضوءا أمريكيا أخضر لإعلان انطلاق جولة المفاوضات أو مسار التفاوض، ولكن من الواضح أيضا بأن هذا المسار أمامه عقبات وهنالك عثرات، لأن التصور اللبناني الرسمي لهذه المفاوضات بات يرتبط من خلال ما أكده رئيس الجمهورية بالأمس وقبله رئيس الحكومة عندما ربطا انطلاق مسار واشنطن بوقف لإطلاق النار. هذا ما على الأقل ما فهم من كل البيانات التي صدرت والتصريحات الرسمية التي صدرت عن الرئيسين عون وسلام. وبالتالي لبنان الآن الذي ينتظر انطلاق هذه الجولة، على الأقل نتحدث هنا عن لبنان الرسمي، هو يربط هذا الأمر بوقف إطلاق النار. ولكن من الواضح أيضا أن المقاربة الأمريكية هي مختلفة، ذلك أن ما صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية من وثيقة تأسيسية لهذه الهدنة التي جرى تمديدها لثلاثة أسابيع وتنتهي في 17 مايو الجاري، إنما تشير بشكل واضح إلى أن لإسرائيل حريات الحركة في مواجهة ما تراه تهديدا. وبالتالي عند هذه النقطة يمكن أن نقف ونقول بأن العثرات ما زالت حتى هذه اللحظة ماثلة للعيان. وبالتالي إذا ما كانت المقاربة الإسرائيلية والأمريكية تربط حريات الحركة في لإسرائيل في جنوب لبنان وتفصلها عن المسار التفاوضي، فإن لبنان الرسمي يرى خلاف ذلك. ومن هنا ينبغي الانتظار خلال هذه المهلة التي ستنتهي في 17 مايو وتنتهي معها الهدنة، هل سيكون هناك من تمديد إضافي وهل سيكون هنالك من إعلان واضح لوقف إطلاق النار يوقف حريات الحركة لإسرائيل؟ هذا سؤال. ولكن ماذا عن أسئلة أخرى ترتبط إذا ما تم توجيه دعوة رسمية للرئيس اللبناني لزيارة واشنطن وربما أن يكون هنالك رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ هذا احتمال، وهنا يفتح الباب أمام السجلات الداخلية اللبنانية. عندما كنا نتحدث عن لبنان الرسمي متمثلا بالرئاسة، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة وطيف واسع من الأحزاب اللبنانية، هنا لابد من الإشارة أيضا بأن المسار معقد داخليا، لأن رئيس البرلمان اللبناني لديه وجهة نظر أخرى، هو يريد مفاوضات غير مباشرة. أما حزب الله الذي يقود زمام الأمر في الميدان من خلال المواجهات العسكرية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فهو يرفض كليا هذه المفاوضات. وبالتالي هنا الأسئلة تتكاثر تتوالد: ماذا إذا أقدم الرئيس اللبناني على تلبية دعوات أمريكية؟ هذا سؤال. ماذا إذا رفض هذه الدعوة؟ هل سيكون هنالك تصعيد إسرائيلي إضافي؟ هل سندخل في جولة جديدة من الاستهدافات ومن التصعيد ومن القصف الإسرائيلي الذي يطال كامل رقعة الجغرافيا اللبنانية؟ هذا احتمال أيضا. وبالتالي ضمن كل هذه التعقيدات يمكن أن نقول بأن المسار اللبناني حتى هذه اللحظة يبدو معقدا، يبدو العقبات كثيرة وكبيرة، وبالتالي الترقب هو سيد الموقف، ما هي المآلات، لا سيما بأن التقاطعات كلها لا يمكن فرزها ولا يمكن فصلها بشكل تام عن المسار الأمريكي الإيراني، لأنه يظل

0: تضلل المشهد اللبناني، وإن كانت الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة تصر على فصل المسارات، وهي أعلنت بصريح العبارة بأن المسارات مفصولة، وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن طيف المحادثات الأمريكية الإيرانية سواء لناحية انفتاح هذا المسار أو انغلاقه أو تأزمه، كلها ستلقي بظلالها على الوضع العام في لبنان.
1: بلا شك، وكما قلت مازن الترقب سيد الموقف. أشكرك جزيلا مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت. إذن لنبدأ نقاش وأسئلة عديدة. جاد، السفارة الأمريكية تقول أن زمن التردد قد ولى، وهيئة البث الإسرائيلية تقول أنه سيتم التحرك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. إذن هل الحكومة اللبنانية مستعدة لهذا اليوم، اليوم 17 من أيار، وعلى ماذا تراهن؟ يعني
2: أنا بصراحة ما بحب أكون محل رئيس جمهورية بالوقت الحاضر ولا محل رئيس الحكومة، لأنه الوضع محرج. في حال ما راحوا على المفاوضات مشكل، وفي حال راحوا على المفاوضات مشكل تاني، مشكل آخر. ولكن في قرار تنفيذي executive decision لازم تتاخد. في متغيرات بالمنطقة عم بتصير، هل بدنا نفوت بمفاوضات؟ الخيار هو بالوقت الحاضر ايه، لازم نفوت بمفاوضات، ولازم الكل حتى حزب الله يتم.
1: ولكن هي القضية ربما حتى إذا كانت هناك أطراف مستعدة أن تدخل فيها، ولكن القضية الموقف المحرج الذي وضع الرئيس الأمريكي الجميع فيه عندما وضع العربة قبل الحصان، كما تكرر دائما بأنه يريد الاجتماع أن يتم في واشنطن، ويريد أن يقول للجميع مستعجل. أنه رعرب
2: مستعجل.
1: نعم
2: مستعجل.
1: ولكن في الأثناء،
2: في الأثناء عم نشوف شو اللي عم بيصير. هل نحن لازم نوقف يتم حضن موقف الدولة اللبنانية ونقول له شو اللي لازم يعمله وشو، ونعطي اقتراحات جيدة وإيجابية لهذا الموضوع، أو بدنا نتركهم يقبعوا شوكهم بإيديهم ويصير في تهديدات؟
1: في لغة تحذير أو انذار إن شئت دكتور علي، هل حزب الله يأخذ هذه الرسائل بجدية سواء من واشنطن أو من مصادر إسرائيلية، أم يعتبرها مجرد ضغط إعلامي تفاوضي لا أكثر؟
3: أولا يجب لفت النظر أنه ليس كل شيء يقوله الإسرائيلي بالتحديد وحتى الأمريكي، لأن السياسة الأمريكية في لبنان هي إسرائيلية، هي هو بالضرورة دقيق. يجب أن أو أعتبر أنه لازم نوضح أو نلفت نظر المشاهدين أن الإسرائيلي فعل كل شيء في لبنان خلال سنة ونصف. كمان للتذكير، وبحسب إحصاء عدد الهجمات الإسرائيلية التي حصلت ضد لبنان خلال سنة ونصف، يعني ما قبل الجولة حتى، يعني مش سنة ونصف، حتى ما قبل الجولة الأخيرة، فاق 23,742 هجوما. حتى في فترة الهدنة سنة وأربعة أشهر بحسب اليونيفيل، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 10,000 خرق. وبالتالي الإسرائيلي فعل كل شيء، قام بعدد هائل من الغارات في الحرب الماضية. في يوم واحد أعلن عن قيام ب 1,100 غارة، مع أنه الحد الأعلى لسلاح الجو الإسرائيلي اللي يقوم بغارات في يوم واحد هو 400 غارة. هو فعل كل شيء، هو دمر الكثير، هو يعني ما خلى شيء ما عمله. فبالتالي ليس هناك أمر آخر يمكن انتظاره من الإسرائيلي. حتى في هذه الجولة جرب الإسرائيلي بعد عام ونيف مرة أخرى إدخال عدد كبير من القوات. كمان بلغة الأرقام، في الحرب الجولة الماضية من الحرب، يعني قبل عام ونصف، 70,000 جندي إسرائيلي حاولوا اجتياح لبنان، لم يتمكنوا من ذلك خلال 66 يوما، فيها كان عبارة عن محاور معينة. اليوم في الحرب الأخيرة عندنا 47 يوم، وعندنا 100 إلى 120 ألف جندي إسرائيلي، وهو عدد كبير على بلد صغير ومساحة محدودة في لبنان، أيضا لم يتمكن من الدخول إلا في نفس المحاور. وبالمناسبة أود لفت النظر أن ورد على شاشة الجزيرة قبل قليل، ونحن نعرف الأرض تماما، أن الجيش الإسرائيلي يقول أنه سيطر على 68 قرية، وهذا شيء غير صحيح، والدليل بسيط جدا. وأنتوا عم تنقلوا لازال هناك غارات إسرائيلية تجري حتى على القرى، النسق الأول على القرى الحدودية في حولة وبنت جبيل. وجود غارات في هذه القرى يعني أن الإسرائيلي لا يسيطر. نعم هناك سيطرة ما بالنار، وعلى موضوع سلاح الجو الإسرائيلي هو معروف. فبالتالي الادعاءات التي يقولها الإسرائيلي ليست دقيقة. ثانيا هو جرب كل شيء، وثالثا بالنسبة لأبناء الأرض مثل هذه التهديدات لن تضيف شيئا. الثمن الذي دفعه الجانبيون هو ثمن كبير، فبالتالي ليس هناك أمر آخر. نعم هو تهويل سياسي عسكري على السلطة في لبنان، لأنه يرى هذه السلطة قابلة للاستجابة، وهذا ويمكن تفصيله.
1: بمناسبة الحديث عن الثمن جاد الأخوي، ما الثمن الأقصى الذي يمكن أن تقبل به بيروت دون أن يحصل انهيار سياسي داخلي؟
2: هو صار في نوع من مش نوع صار في تأكيد من رئيس الجمهورية طلب لثلاث شغلات أساسية. أولا أنه نعمل مفاوضات، ولكن بدنا وقف إطلاق نار، بدنا بس سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، ولكن بس سلطة الدولة بكل ما للكلمة من معنى، يعني بدون ما يكون في أي مسلح تاني غير الجيش اللبناني. والثالثة عودة النازحين. وهيدول الثلاثة بلخصوا كمان المطالب تبع حزب الله بقصة المفاوضات. ولكن ماني عم بفهم ليه رافضين المفاوضات، ليه الرئيس بري انقلب على المفاوضات بالوقت يلي في شغلة كتير أساسية صارت هي عدم تدخل السلطات واللي عم بيشتغلوا فيها. يعني في السلطة التنفيذية يلي بتتضمن الحكومة ورئاسة الجمهورية، وفي السلطة التشريعية يلي بترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري. من هالمنطلق نبيه بري معود انه كل الوقت هو بيكون بالمفاوضات وبكون له ايد بكل شيء. هالمره قرروا انه بدون يطبقوا الدستور،
1: ولكن هناك يعني في شيء يجب ان نلاحظه ونتوقف عنده. يعني حتى وقت قريب كان يقال ان نبيه بري يغض الطرف عن الاعلان صراحه بموقف واضح، ولكنه الان اعلنها صراحه، بل ذهب ابعد من ذلك. واعود للنقطه التي اثرتها قبل قليل، وهي الموقف الامريكي، موقف ترامب تحديدا.
2: شيلي موقف ترامب، يلي صار مع نبيه بري هو التالي. يلي صار مع نبيه بري لما أرادوا فصل السلطات وتطبيق الدستور زعل نبيه بري وحس حاله برات اللعبة، وحس حاله أنه للمرة الأولى ليس داخل المفاوضات. وبتطبيق الدستور يتم فصل السلطات، بين في فرق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ونبيه بري ما في يضله عم بيتعاطى بتطبيق الدستور مثل ما كان يتعاطى أنه هيدي الترويكا ولازم يكون فيه ثلاثية رئيس الحكومة ورئيس المجلس ورئيس الجمهورية. كل واحد خليه يعمل شغله. هيدا هو الخلاف، انقلب على الموضوع
1: الدكتور،
2: ضغط الشباب كمان يعني مش الحال.
1: الدكتور علي، وأنت تتابع المشهد، يعني في النهاية ربما هناك مطالبات لحزب الله بأن يقدم البديل، هناك قول إنه يعني أنه يصعد في وقت يؤثر فيه على المفاوضات، ولكن فعلياً ما الخيار الآن أمام المقاومة في هذه المرحلة؟ ما هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لحزب الله؟
3: اسمحي لي أولا أن أعجب للكلام حول موضوع فصل السلطات في هذه اللحظة اللي فيها لبنانيين يستشهدون كل يوم والبيوت تدمر كل يوم. نحن في وضع سياسي في لبنان، خليني أوضح. أولا الرئيس بري وحتى الحزب في الانتخابات الماضية نالوا لوحدهما فقط، رغم أن وجود قانون انتخابي مشابه يمكن انتقاده كثيرا، 45% من أصوات اللبنانيين. واحد اثنين، بحسب 5 استطلاعات للرأي متتالية، 58-60% من اللبنانيين هم مع المقاومة المسلحة. 3 بحسب استطلاع رأي ذكرناه سابقا أيضا للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات القطري بالمناسبة، في لبنان 91% من اللبنانيين لا يوافقون على التطبيع مع إسرائيل. نحن نتحدث عن كتلة شعبية كبيرة رافضة، ربما صوتها ما بيوصل كتير، بينما هناك رجالات في هذه السلطة ما فهمانين الوضع على الأرض. وأود التذكير أن أغلبية لبنانية رافضة تماما للمفاوضات المباشرة. نعم، التفاوض غير المباشر نفع دائما. نحن في الحالة اللبنانية جربنا هذا الموضوع في 93، تفاهم تموز 93 نجح، في 96 نجح، عام 2000، عام 2006، عام 2023. نتنياهو بشكل واضح، وفينا نفصل بالدلائل، هو يريد صورة واحدة. الورقة الوحيدة التي في يد لبنان هو تقديم صورة في البيت الأبيض لهذا الاجتماع. هذا بيفيد نتنياهو هو على أعتاب انتخابات وينتهي من لبنان تماما. أما فيما يتعلق بالأبناء الأرض وبالنسبة للمقاومة في لبنان، الورقة هي استخدام المقاومة من جديد لتحرير الأرض،
1: ولكن إذا اختارت إسرائيل التصعيد الانتقائي، وهنا أنت أشرت إلى الثمن وأشرت إلى من يقف مع هذه الحرب، عندما يزيد الثمن بشكل أكبر وأكبر، ونحن جميعا شاهدنا الخيام في وسط بيروت وحجم المعاناة التي يعانيها شريحة كبيرة من المجتمع، فهل يملك فعلا الحزب معادلة الردع لكي يتغلب على كل ما أحاط به من خسائر؟
3: شوفي، بالإعلام في نقل مبالغ فيه للخسائر، في مبادئ بسيطة يمكن الإشارة إليها. نحن خلال 47 يوم والجولة لما تنتهي بعد وقد تعود لا سمح الله، لم يتمكن الإسرائيلي من اجتياح من الوصول إلى ملعب بنت جبيل حتى هذه اللحظة اللي هو بعيد 3 كيلومتر ونصف.
2: الإعلام عم تنشك بالهيدا، عفوا عم بقاطعك، بس كان في صور للعالم الإسرائيلي عم تنشك بالملعب تبع.
3: خليني أقول لك بالنسبة لملعب بنت جبيل، إذا حابب تحكي عن هيدا المثال، في الحرب الماضية 66 يوما لم يصل

0: أي في الحرب الأخيرة، الجولة الأخيرة، بث صور وصل إلى بعد 200 متر من هذا الملعب، وبث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه قصف هذا الملعب. بالنتيجة هناك أمر مهم جدا، نحن نتحدث كما ذكرت عن 5 فرق عسكرية لم تتمكن خلال أسابيع كاملة من القتال مع أرض سياسة أرض محروقة من الوصول إلى هذه الأهداف. نعم، بتجربة الحرب الماضية وتجربة هذه الحرب ما يتبين أن الإسرائيلي يحاول أن يحقق بالهدن ما لم يتمكن من تحقيقه في الحرب. هو يعرف تماما، والصراخ الإسرائيلي يتصاعد، وقد ذكرنا أنه كل ساعة في لبنان هناك جندي إسرائيلي يقتل أو يجرح باعتراف الإسرائيلي، وهو يتحدث عن ما يقرب من 1000 جريح بس إسرائيلي في الأسابيع الماضية.
1: لفتني ما قلته عن
0: الثمن الإسرائيلي أيضا مرتفع.
1: نعم، لفتني ما قلته أن الإعلام يبالغ في الخسائر. جاد الأخوي، إلى أي حد هذه النقطة فعلا يعني شيء ربما تغفل عنه مصادر رسمية في أنها تضخم هذه الأمور، في الحقيقة ما وزنها الآن على الطاولة التفاوض؟
2: هلا كلنا بنعرف أنه في سيطرة عسكرية على الإعلام الإسرائيلي، ما فينا نعرف بالضبط شو الخسائر.
0: يخفي
2: في خسائر معه. أكيد في خسائر، ولكن مقارنة بالخسائر اللي عم بتصير بلبنان هي كتير كبيرة.
1: الدكتور علي كان يشير إلى الخسائر اللبنانية كذلك.
0: الخسائر نوعين، ودائما هناك خسائر، لا حرب بدون خسائر، والخسائر لا تعني الخسارة. نعم، هناك حتى النصر له ثمن معين عسكريا يفيد. ما هي الخسائر التي طالت الجهاز الذي يقاتل الذي يدافع، مش المدنيين. نعم، الإسرائيلي يحاول دائما تقديم صورة دمار وصورة مدنيين يقتلون لإظهار مشهد من الهزيمة، وإسرائيل لديه يعني تاريخ في هذا الجانب. عسكريا نحن نتحدث، هناك قدرة كبيرة في الجبهات اليوم للثبات، والدليل هو نجاحها في منع الإسرائيلي من التمدد البري.
1: ولكن يبقى السؤال، إذا جاء 17 أيار ولم يتم التوصل إلى اتفاق، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة؟
2: عندنا مشكل كتير كبير، رح نقع بمشكل كتير كبير، لأنه ويلون أنه ما يروحوا على المفاوضات وينهوا الموضوع، ويلون أنه يروحوا على المفاوضات كمان لازم يصير فيه احتضان لهذا الموضوع. خلينا نشوف شو بده يصير، خلينا نجرب، عم نجرب الحرب صار لنا كذا سنة، في أفكار عند حزب الله يتفضل يعطيها للحكومة ويمشوا فيها، وإلا عندنا مشكل كتير كبير رح نواجهه.
0: أنا أعتقد أن السلطة هي ورطت نفسها في هذا في هذه المشكلة. السلطة بموجب اتفاق، بحب أشير للمشاهدين باختصار، باتفاق الذي حصل ببيان الوزارة الخارجية الأمريكية في مقدمته، ولم تنفي السلطة ذلك، قالت أنه هي لبنان وإسرائيل باسم السلطة ليسا في حالة حرب. نحن في علم التفاوض من يقوم بالتفاوض هم فقط المتحاربين أو الذين هم جزء من النزاع المسلح. السلطة ذهبت يعني أخرجت نفسها من هذا الأمر، واتخذت قرارات للأسف الشديد باثنين آذار الماضي بتجريم أي عملية دفاعية عن لبنان. التفاوض لم ينفع على الإطلاق في هذه الطريقة، ولن ينفع، لأنه نحن أي واحد بتصور من المشاهدين يعرف نتنياهو طريقة التفاوض تبعهم. نحن في لبنان جربنا الدفاع، جربنا هذه البطولة وقد أدت إلى النتيجة المطلوبة.
1: وسمعنا ما قاله النائب، إذا التزموا التزمنا ولنا
0: الهدف ليس الحرب، الهدف هو الدفاع عن الجنوبيين.
1: وهذه اللغة الآن يعني في الوقت الذي يشاهد فيه الناس مشاهد تدمير وجرف و
2: هذا يسمى دفاع عن الجنوبيين؟ أو بعرف، هذا لا يسمى دفاع عن الجنوبيين.
0: لكن كيف الدفاع عن الجنوبيين؟
2: مش بهذه الطريقة، خلينا نجرب طريقة جديدة. صرنا سنوات عم نجرب،
0: جربنا
2: عم نجرب القتال وعم نجرب كل شيء، وصلنا لمطرح انه لا خلص خلينا نجرب شيء جديد.
0: مش شو تجربة، هذا مصير وطن، ما بنجرب
2: مصير وطن. مصير وطن راح، عندك قرى انجرفت، عندك قتلى في الطرق، عندك ضحايا.
0: هذا ثمن الثبات والدفاع عن اللبناني.
1: على العموم هذا هو يعني الاختلاف الذي يعني نريد أن نسمع وجهات نظر مختلفة، لأن هذا هو في صلب موضوع نافذتنا. أشكركما جزيلا جاد الأخوي.
2: شكرا.
1: وشكرا جزيلا للدكتور علي فضل الله.
2: شكرا.
1: نعود بكم إلى استوديو الأخبار مع عبد القادر عياض.
3: شكرا لك يا ليلى. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعملية حزب الله وفي أحدث التطورات. نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن إيران بدأت خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. وقال مسؤولون إيرانيون للوكالة إن المسألة بالنسبة لطهران هي القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن. من جهتها نقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة، وأضاف أن إيران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء. في لبنان قال الجيش اللبناني إن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي كليرفيلد، وأضاف الجيش إن الاجتماع تناول الوضع الأمني في لبنان وسبل الاستفادة القصوى من لجنة الميكانيزم وتطوير عملها. وبينما شن جيش الاحتلال غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب، وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرات مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبي لبنان دون وقوع إصابات. للوقوف على آخر المستجدات معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نبدأ معك عمر، آخر ما رصدنا تصريحات نائب وزير الخارجية، هذا بالإضافة إلى ما يتم نقله إعلاميا عن إجراءات إيرانية بخفض الإنتاج ارتباطا بهذا الحصار الاقتصادي. عمر.
4: نعم بالفعل عبد القادر، الآن العيون على إنتاج إيران من النفط مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية المستمر منذ 13 من الشهر الماضي. مسؤول إيراني قال لوكالة بلومبرج إن إيران بدأت تخفيض إنتاجها من النفط هنا في طهران. وزارة النفط الإيرانية لم تعلق حتى هذه اللحظة لا نفيا ولا تأكيدا على هذا الخبر، لكنه أمر متوقع مع استمرار الحصار. والحديث الآن تحليليا بالنسبة للخبراء الاقتصاديين هنا عن خيارات إيرانية بديلة. نعرف أن إيران تنتج يوميا ما يقارب 3.5 مليون برميل نفط، هي تستخدم نحو 2 مليون برميل في الداخل إنتاج البنزين والوقود والمشتقات النفطية، تصدر نحو أكثر من 1 مليون برميل إلى الصين، والبقية يتم تصديره إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين، إضافة إلى تصدير الوقود وأحد مشتقات النفط إلى كل من باكستان وأفغانستان. الآن المعضلة هي الذي يتم تصديره عبر الموانئ البحرية إلى الصين تحديدا، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى. هنا يمكن القول إن هذا الأمر انخفض على الرغم من بعض بيانات ترددات الملاحة البحرية التي أشارت إلى أن بعض السفن تمكنت من تجاوز الحصار، لكن إيران تعاني من خفض هذا التصدير بشكل أو بآخر، وبالتالي انخفاض في العائدات من العملة الصعبة، هذا من شأنه أن يؤثر على إيرادات الحكومة من العملة الصعبة أيضا، وبالتالي ضغط مزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني مع ازدياد الارتفاع في العملة الصعبة هنا الدولار الأمريكي مقابل الريال الإيراني خلال الأيام الماضية. أحد الخيارات الأخرى أيضا غير هذه الاقتصادية عبر بدائل لتصدير النفط، هنا يجري الحديث عن بدائل عسكرية. نذكر قبل أيام كان هناك بيان لمقر خاتم الأنبياء الذي قال فيه أنه في حال استمر الحصار البحري على الموانئ فإنه سوف يقدم على استهداف القطع البحرية الأمريكية التي تطبق هذا الحصار، وقال أنه حتى تلك اللحظة لحظة البيان لم يقم بذلك لأنه منح الدبلوماسية مجالا ولأجل ربما يتم التوصل إلى حل. وهذا ما يقودنا إلى الخيار الثالث وهو الخيار السياسي. نعرف أن طهران قدمت مقترحها الأخير يوم الخميس الماضي إلى الوسيط الباكستاني، نقله إلى الجانب الأمريكي، واليوم قال نائب وزير الخارجية أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي وأن على واشنطن أن تختار إما الخيار الدبلوماسي أو خيار استمرار المواجهة. تصريحات نائب وزير الخارجية جاءت عقب لقاءين، الأول جمعه مع سفيري الصين وروسيا كدولتين شريكتين لإيران، والاجتماع الثاني منفصل مع سفراء للدول الأجنبية. كان هناك تأكيد من قبلي على أن إيران مستعدة لكل الخيارات ونتقديمها لهذا المقترح الجديد، إنما هو مؤشر على أن طهران تريد الحل الدبلوماسي أيضا، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن الخيار الآخر الخيار العسكري هو أيضا مستعدة طهران له. واليوم رصدنا كيف قال مساعد مقر خاتم الأنبياء إلى أن طهران لا تزال تحتمل أن يكون هناك استئناف للحرب، وأعلن عن استعداد طهران لهذا الخيار أيضا في المرحلة المقبلة.
3: شكرا لك عمر وجد وقفي عن آخر المتابعات في واشنطن في البيت الأبيض، وربما بعض حتى المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية ارتباطا بهذه الخطوات الأمريكية بحصارها للبحرية لإيران.
5: يعني واضح بأن الرئيس ترامب عبد القادر يميل إلى إطالة أمد الحصار لبضعة أشهر بحسب ما قال مسؤول أمريكي لرويترز. اليوم أمس الرئيس ترامب تحدث عن أن الحصار أكثر ضررا على إيران إلى حد ما من القصف، وواضح بأنه يميل إلى هذا الجانب لإيقاع أكبر قدر من الألم الاقتصادي على إيران، بحيث تكون هناك لديها حالة من الاختناق فيما يتعلق بصادراتها النفطية، ما قد يجبرها إلى الذهاب إلى طاولة التفاوض وفق الشروط الأمريكية. لكن حقيقة هذا الألم الاقتصادي أيضا موجود هنا داخل الولايات المتحدة، ويحاول دائما الرئيس ترامب أن يصبر الأمريكيين بالقول بأن مثلا أسعار الوقود التي ارتفعت إلى تقريبا الضعف بنسبة 47.3%، دائما يقول الرئيس ترامب بأن هذه الأسعار سوف تنخفض فور التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويبرر أيضا بالقول بأنه بعد التوصل إلى اتفاق لن تكون هناك إيران النووية الموجودة حاليا. وبالتالي هذه القضية، قضية ارتفاع أسعار النفط، تلقي بظلالها بشكل ثقيل أيضا داخليا هنا في الولايات المتحدة. هناك شركات طيران مثل سبيريت إيرلاينز أعلنت إفلاسها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات الذي ارتفع إلى أكثر من الضعف عما كان عليه قبل الحرب مع إيران. وشركات طيران أمريكية أخرى قلصت عدد رحلاتها، شركات كبرى مثل يونايتد إيرلاينز التي قلصت عدد رحلاتها بنسبة 5%. فهذه المسألة حقيقة تلقي بظلالها أيضا هنا في الشارع الأمريكي، خاصة وأننا مقبلون على موسم سفر في الصيف، وبالتالي في هذا الموسم سيفاجأ الأمريكيون من ارتفاع أسعار التذاكر في حال قرروا القيام برحلات بسبب أيضا ارتفاع أسعار النفط وهذا الحصار الذي تمارسه الإدارة الأمريكية. ولكن الرئيس ترامب يرى كما قلنا هو أكثر فعالية إلى حد ما من القصف، ويريد أن يستمر هذا الحصار بحيث تصل إيران إلى نقطة لا توجد لديها قدرة استيعابية على تخزين النفط الموجود بسبب منع نقل النفط إلى خارج إيران تحت الحصار الأمريكي، وبالتالي سوف تضطر إلى إغلاق بعض الآبار، وهذا الأمر سيؤدي سلبا إلى تلك الآبار بحيث يحدث هناك تسرب إما مياه أو غاز وفق ما يقول اقتصاديون هنا، وبالتالي قد تضطر إلى إغلاقها وعدم استخدامها بعد ذلك. الرئيس ترامب كان قبل أسبوع قد قال بأن نسبة الآبار في حال هذا الأمر تم بالفعل التي يمكن لإيران أن تستخرج نفطا منها بعد التوصل إلى اتفاق في حال استمر هذا الحال الحصار وعدم وجود قدرة استيعابية لتخزين النفط، لن تتجاوز 60% القدرة الإنتاجية مقارنة بما هي عليه اليوم. لذلك يعول الرئيس ترامب على هذا الخيار، خيار الحصار، تمديد أمد الحصار على الأقل لمدة شهرين، وذلك بدلا من القصف واستئناف الحرب لأنه أقل مخاطر رغم انعكاساتها داخليا هنا في الولايات.
3: شكرا لك وجد وقفي من البيت الأبيض للنقاش وبحث كل هذه التطورات. معنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، معنا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد هادي أفقهي، وهذا السؤال الكبير الآن، إذا ما كانت هذه هي نية الرئيس الأمريكي، مزيد من الحصار، مزيد من الخنق، وكما يقول الجانب الأمريكي سيحقق أهدافه مهما طال هذا الحصار وتم تمديده لأشهر. السؤال الآن بكل واقعية، هل لدى إيران القدرة على تجاوز هذا الحصار؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذ عبد القادر.
3: أهلا وسهلا
6: والمشاهدين. يعني أنا سأجيب على هذا السؤال، ولكن هذا السؤال نفسه موجه إلى ضيفك وإلى الشعب الأمريكي والداخل الأمريكي والمسؤول.

0: الأمريكيين أنه هل حقيقة مع يعني أخذ بالنظر الاعتبار الآن غلاء المحروقات بهذه النسبة خلال شهر واحد، هل يستطيع الشعب الأمريكي والاقتصاد الأمريكي يتحمل هذه بالحقيقة الضغوطات؟ أما على الجانب الإيراني فإيران يعني متعودة منذ 47 عاما هي تعاني من هذا الحصار، هذه العقوبات والحرب 8 سنوات وبعدها حرب 12 يوما، والآن حرب 40 يوما أثبتت أنه تستطيع أن تحصن الاقتصاد الداخلي. لحد الآن لم في الحقيقة يرتفع أسعار المحروقات، البنزين، النفط، الغاز، الماء، الكهرباء على حاله. ما يهددنا به ترامب أنه سيستمر هذا الحصار على موانئنا، في حين أنه إيران تمتلك ساحلا طوله 2000 كيلومتر، ولا تستطيع أمريكا أن تطبق الحصار بصورة يعني 100% كما هو يدعي ويكذب على شعبه. في المحصلة النهائية بدأت إيران تنوع صادراتها عبر أنابيب النفط إلى في الحقيقة إلى تركيا وإلى أذربيجان، وحتى مع تركمانستان عندنا معادلة أسواب، هم يبيعون لنا النفط من الشمال ونحن نستطيع أن نبيعه من الجنوب ولكن بسفنهم. كل هذه المعادلات هو موضوع في الحقيقة عدم إنتاج النفط أو تخفيض إنتاج النفط، هذه يعني عملية تكتيكية يتمرس عليها مهندس النفط في هذا الموضوع.
1: ولكن هناك من يقول سيد هادي في حال ما تم إطباق هذا الحصار البحري بشكل كامل ووثيق، وبالتالي الحديث عن هذه البدائل البرية غير كافي لتخفيف مسألة القدرة على التخزين لدى الجانب الإيراني.
0: يعني لا يمكن للجانب الأمريكي بقواته وبتحشيد حاملات طائراته أن يطبق على هذا الممر المائي الذي يبلغ 2000 كيلومتر يعني من داخل الخليج الفارسي عبر مضيق هرمز إلى شمال المحيط الهندي، هذا أولا. الموضوع الثاني، إيران تمتلك أصولا ضخما جدا من حوالي 400 ناقلة نفط، فتستطيع أن تلتف، وهناك في الحقيقة أسطول في الظل لحد الآن هو أصدر النفط إما بأعلام إيرانية وتهربت وتملصت في الحقيقة وتنصلت من الرقابة القوات الأمريكية، لأن هناك مسيرات هي التي ترافق هذه ناقلة النفط وتستطيع أن تمر بسلام. أما أنا أرجع في الحقيقة وأخاطب الشعب الأمريكي، هل يستطيع كما يحلو للسيد ترامب يعني يحمل الشعب الأمريكي شهرين من هذا الحصار والنفط لا يتدفق، والداخل الأمريكي في الحقيقة يصعد في الحقيقة مبلغ ليس فقط الوقود وإنما يؤثر على التضخم، يؤثر على حركة السير ويؤثر على معيشة المواطن الأمريكي.
1: طبعا انضم إلينا الآن من برلين الدكتور توماس أودونيل الخبير في شؤون النفط والطاقة، أهلا بك. ولكن قبل أن أسألك دكتور أذهب إلى ضيفي من واشنطن الدكتور توماس واريك وأنقل له ما ذكره ضيفي قبل قليل من طهران، وأنا أيضا أضيف إلى سؤاله فيما يتعلق عندما يتحدث الرئيس الأمريكي على تمديد هذا الحصار لأشهر. الآن في الداخل الأمريكي أسعار الوقود وتأثيرها على الداخل الأمريكي، وبالتالي كما قد يتألم الجانب الإيراني يتألم أيضا الجانب الأمريكي.
2: نعم
3: طاب مساكم ومساء الضيوف الآخرين والجمهور الكريم. نعم، كلا الطرفين في هذا الصراع يشعران بأنما بإمكانهما أن يصمدا أكثر من الطرف الآخر. الرئيس ترامب يعتقد أن حتى الانتخابات النصفية في نوفمبر ولو طال الحصار لبضعة أشهر ويمكن عند ذاك سيرفع الحصار ربما، ومتى ما تم ذلك وفقا لاتفاق ستعود الأسعار والناس سيعودون إلى سابق عهدهم بأسعار متدنية للنفط والغاز. لكنه يرى أن إيران ترزح تحت ضغط اقتصادي أكثر من ما يراه آخرون. لا ندري من أين يأتي هذا الشعور، لكن كلا الطرفين يشعر بأنه يمكن أن يتجاوز الطرف الآخر، على الأقل طرف واحد منهما هو مخطئ في ظني.
1: ضيفي من برلين الدكتور توماس، تأثير هذا الوضع في حال ما استمر ليس فقط على إيران وعلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على العالم.
3: شكرا على الاستضافة على شاشة الجزيرة مرة أخرى. هناك الكثير من الآثار وهناك الكثير من الأجزاء المتحركة. دعونا نركز على النفط الخام لوهلة. في الحقيقة وكما كنت أقول حتى قبل أن بدأت هذه الحرب، الأمريكيون بدأوا هذه الحرب بموقف جيد من حيث الأسواق. الأسواق كان فيها زيادة في العرض. الروس وغيرهم كانوا لا يستطيعون بيع نفطهم بسبب العقوبات، ثم سمح لهم، وهذا يعني أن 2 مليون إلى 3 ملايين برميل من الاحتياطات النفطية السعودية بدأت تضخ، والإمارات من خلال أيضا الأنابيب. وكان هناك الكثير من النفط، وكانت الصين تطلق من خزينة استراتيجي داخليا لنقل في النتيجة حوالي 15 مليون برميل فقدت من النفط طبعا، واستمر ذلك لفترة من الزمن. بالطبع كثير من ذلك تراجع، والزيادة التي كانت، لكن كثير منه يستمر. لكن أنا استمعت إلى ستيف بيسنت وكريس رايت، هما وزيرا الطاقة، وأيضا عندما تحدثا عن التوازن في السوق، أعتقد أن كلامهم فيه صحة. إيران من جهتها لا تستطيع تصدير النفط، جزيرة خارج مغلقة وموانئها محاصرة، وإذا ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك بالطريقة لا تثير الفوضى، هم في السابق استطاعوا أن يفعلوا ذلك بسبب اضطرابات الأوبك. لكن لو استمر هذا الموقف الوضع سيتغير. طبعا هم اقتصادهم في حالة فوضى، لا يستطيعون استيراد أي شيء. إذن الوضع بالنسبة للإيرانيين وخيم جدا.
1: سيد أفقهي، في حال ما اشتد الخناق والحصار البحري على إيران، هل من الوارد أن تنزلق الأمور إلى احتكاك أو مواجهة عسكرية بحرية؟
0: طبعا لا نستبعد ذلك، ولكن من المبكي لأوانه نتحدث الآن عن الخيار العسكري. بالرغم من تصريحات وتحذيرات في الحقيقة مقر خاتم الأنبياء وكذلك القوة الجوفضائية الحرس الثوري وبحريتي الجمهورية الإسلامية، جيش الجمهورية الإسلامية وحرس الثوري، في الحقيقة هم الآن مستعدان لكل السيناريوهات نظرا لهذا التحشيد الذي يقوم به ترامب. بالرغم من أنه يقول نحن الآن لا نفضل الخيار العسكري، وهو خائف من الخيار العسكري لأنه جرب حظه وفشل ودمر كل قواعده في المنطقة. أما أنه هل إلى متى وإلى أين ستصبر إيران؟ إيران كما أكدت أستاذ عبد القادر، إيران متأقلمة مع كثير من هذه الضغوطات، والآن بدأت تنوع مسار إنتاجها وتصديرها إلى خارج في الحقيقة الحدود الجغرافية. كما أسلفت أنه البحر الآن لم يطبق عليه الحصار، وستزداد من صادرات النفط إلى تركيا وإلى تركمانستان وإلى أذربيجان، وهناك خطوط نفط لا يمكن أن يتعرض لها الأمريكي.
1: سيد توماس وارك، يعني في رد الفعل الإيراني هناك من يقول بأن إيران طبعا خفضت إنتاجها تحسبا لهذه الخطوة، فيما سبق أيضا خفضت إنتاجها إلى حوالي 3000 برميل. جزء كبير مما تنتجه إيران تقريبا حوالي 1/3 هو للاستهلاك الداخلي، وبالتالي بإمكانها أن تصبر لمدة أطول. وبالتالي ماذا عن الحسابات الأمريكية في حال استطاعت إيران أن تقاوم وأن تصبر؟
3: الأمر الأول الذي سأقوله أن الحصار الاقتصادي تاريخيا، إذا ما نظرت إلى السوابق التاريخية من الحرب العالمية حتى الآن، هي لا تنهي الحروب بحد ذاتها، لكنها تهيئ الظروف لهزيمة عسكرية ليحصل في النهاية. لكن كما قلت من قبل، في هذه الحالة واضح أن الوضع غير متناظر، واضح أن إيران أضعفت بطريقة لا يمكن أن تقارن بالولايات المتحدة أو حلفائها. لكن هناك أمر مثير للاهتمام، أنا ومنذ حوالي عامين حتى الآن أقول أن الأمريكيين بإمكانهم أن يفعلوا شيئا من هذا لروسيا، وقبل بضعة أشهر ترامب تحدث عن ذلك، وأيضا بفرض عقوبات على صادرات روسيا وقطعها عن الهند، وأيضا كنتيجة لذلك بعض آبار النفط قد تضررت. أرى أنهم يفعلون الآن ويطبقون نفس الاستراتيجية على إيران. إيران هي دولة بترول، فالقضية ليست مجرد امتلاك النفط في الداخل أو الديزل أو البنزين لحاجتها الداخلية، لكن الدولة برمتها تعتاش على دولارات البترول، لأن هذه الإيرادات النفطية هي التي تصنع الخبز وتدير المصانع. وسيكون الأمر صعبا للشعب الإيراني، لأن هذا سيضعف النظام بشكل كبير للغاية. الأمر لا يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية، هم يريدون مضيق هرمز والخليج الفارسي كما يسمونه، هم يريدون الخليج ومضيق هرمز أن يتم تأمينه، ولا يثقون بالإيرانيين للسيطرة عليه، لأن الإيرانيون لديهم صواريخ ولديهم تكنولوجيا وسيارات ويسعون لتكنولوجيا نووية.
1: هنا أسأل ضيفي من واشنطن. نعم، أسأل ضيفي من واشنطن السيد الدكتور توماس أوريك. طبعا هناك لقاء مرتقب أمريكي صيني، الصين والهند دول معنية بالنفط الإيراني، هناك اتفاقيات وليست معنية بالالتزام بهذا الحظر الأمريكي، وبالتالي ماذا عن حسابات واشنطن مع هاتين الدولتين فيما يتعلق بالنفط الإيراني؟
3: من المعلوم جيدا أن الصين كانت تنخرط دبلوماسيا مع إيران لإقناعها برفع حصارها، ولا شك أنهم سيقولون الشيء نفس الولايات المتحدة لترفع حصارها عن إيران. لكن الولايات المتحدة تتوقع الرئيس ترامب أن إذا ما حدث ذلك سيقول أن هل إيران بالمقابل ستتعهد بعدم امتلاك أي مسار نحو السلاح النووي، لأن هذا في مصلحة أمريكا والعالم. لننتظر لنرى ماذا سيقول الرئيس جي، وواضح أن موقف الصين الاستراتيجي هو أنهم يرون الشرق الأوسط كله كمحطات بنزين. لا تريد الصين أن ترى هذه المحطات تتبادل الصواريخ فيما بينها. الضغط إذن هو على إيران كما هو على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، والرئيس ترامب سوف يحاول استغلال هذه الحماسة للحصول على الصفقة التي يريدها.
1: من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، شكرا لك. وكذلك لضيفي من برلين الدكتور توماس أدونيل الخبير في شؤون النفط والطاقة، وكذلك الشكر لضيفي من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. الآن لازدهار شعشعة، وتناقش ضمن سياق الحدث التجاذبات الأخيرة والسياق التفاوضي بين واشنطن وطهران وسيناريوهات التصعيد أو التوصل إلى تفاهمات.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي نمضي فيها أبعد من الخبر لنفككه بالمعطيات ونشرح أبعاده وسياقه، ونناقش الليلة حقيقة الوضع الحالي للأفق التفاوضي بين واشنطن وطهران في ضوء الرفض الأمريكي لما يعرض من ورقات إيرانية، وما يستمر الحديث عنه من تعديلات تلو التعديلات من جانب إيران، خصوصا أن ذلك يتزامن مع إشارات متلاحقة بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة بتصعيد عسكري، مع مواصلة إيران رفع سقف التهديد من جانبها بالرد. ونبحث كذلك كيفية تغيير المقترحات والتصورات التي يتم تمريرها عبر الوسيط الباكستاني، وإلى أي مسار يفترض أن تقود. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه، بالإضافة إلى تصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، ونبدأ بالرئيس الأمريكي الذي قال إنه رفض آخر ما تلقاه من تعديلات إيرانية على الوثيقة التي قال إنه رفضها في وقت سابق. وقد أضاف الرئيس ترامب إلى محدداته لهذا الاتفاق المرتقب معيارا جديدا، وهو أن يكون هذا الاتفاق سيئا لإيران، أي أن لا يحقق شيئا من مصالحها. وفي إشارة إلى الداخل الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة جميعها تعرض إبرام صفقات، وأنه بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه. كما أكد ترامب أن بلاده لن تنسحب أو تغادر مبكرا، وأن هدفها هو إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي. من الجانب الإيراني، قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن بلاده قدمت إلى باكستان ردا، وصفه بأنه مقترح لإنهاء الحرب بشكل نهائي دون أن يحدد مغزى ذلك ولا ما إذا كان الأمر يتعلق بصفقة شاملة. وأضاف أن الاختيار الآن أمام الولايات المتحدة إما بالمضي نحو نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة، وأشار إلى أن طهران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي هجوم. هذا المسار التفاوضي مر ويمر بتعثر وخلافات كبيرة بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بمطالب كل منهما. الزميل محمد رمال سيعرفنا أكثر على هذه المطالب وأبرز النقاط الخلافية نستعرضها معك طبعا محمد.
4: ازدهار مضيق هرمز الذي تحول إلى ورقة جيوسياسية عالية المخاطر في مفاوضات معقدة، أعقد ما فيها هو الجانب النووي بطبيعة الحال. كيف يمكن اختصاره؟ ببساطة، البنود الأكثر تقلبا في هذه المفاوضات تتلخص في النقاط التالية: مستوى التخصيب بين خفض كامل أو تجميد مرحلي أو قبول مؤقت، في حين أن أجهزة الطرد المركزي تتراوح بين تفكيك كامل وتقييد الاستخدام أو للبحوث فقط، في حين أن مخزون اليورانيوم الذي تطالب به الولايات المتحدة يتراوح بين إخراج من إيران بشكل كامل أو تقليص أو تجميد تحت رقابة مشددة. ما هو الموقف الأمريكي في هذا الإطار؟ يمكن تلخيصه على الشكل التالي: هذه الشروط الأمريكية الأساسية، وقف أو تعليق التخصيب لفترة طويلة ليس على غرار ما جاء في اتفاقية عام 2015، تقليص أو تسليم المخزون النووي، وقيود صارمة على أجهزة الطرد المركزي، والأهم رقابة مشددة على المواقع النووية. لكن في مقابل كل ذلك، ماذا تقول طهران في هذا السياق؟ الموقف الإيراني لا يزال متشددا: حق التقصيب السلمي غير قابل للتنازل، رفض نقل اليورانيوم إلى الخارج وخصوصا إلى الولايات المتحدة، والحفاظ على البنية التحتية النووية من أجهزة ومواقع، وانتهاء بحصر التفاوض بالملف النووي فقط ودون التطرق إلى النفوذ الإقليمي أو الملف الباليستي.
2: شكرا لك محمد على هذه النقاط، وسنذهب بهذه المعطيات للنقاش مع ضيفي في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نرحب بك دكتور محجوب. ولكن قبل النقاش، دعونا نستعرض أوراق الضغط وكذلك نقاط الضعف للطرفين، ومنها كما يشير الدكتور الولايات المتحدة تضغط من خلال الحصار الذي تواصل فرضه على الموانئ الإيرانية، ومن خلال ملاحقة واحتجاز الناقلات الإيرانية في المياه الدولية، وهي ورقة قوة تقول إدارة ترامب إنها كفيلة بإيلام إيران اقتصاديا والضغط عليها سياسيا. وقد أشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى أن ترامب اقترح تمديد هذا الحصار لأشهر، غير أن الإدارة الأمريكية تواجه عوامل داخلية قد تشكل نقاط ضعف كالانعكاسات المحتملة على أسعار الوقود وعلى تكاليف الحياة الاقتصادية، وهو ما يخشى أن تظهر كلفته الباهظة في انتخابات التجديد النصفي. بالنسبة لطهران، تقول إنها تواصل التحكم في مضيق هرمز، وإن هذه هي ورقة القوة لديها بما يجعلها قادرة على رفع الكلفة الاقتصادية على العالم كله. ويقول المسؤولون إن لديهم من خبرة التعامل مع العقوبات ما يجعل إيران قادرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول، لكن الوقائع تثبت أن طهران بدأت تواجه نتائج الحصار الأمريكي لتضطر اليوم ولأول مرة لخفض إنتاج النفط خشية السيناريو الأسوأ وهو امتلاء خزانات النفط، فضلا عن تراكم الأعباء المالية الداخلية التي قد تتحول إلى مصاعب تمويلية لكثير من الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. معك دكتور محجوب، نناقش إذن نقاط القوة والضعف وربما الضغط في هذه المرحلة لدى الطرف الأمريكي والإيراني.
5: المشهد للطرفين قاسي ومؤلم، يعني لا يمكن للطرف لأي طرف منهما أن ينكر مدى ووقع هذا المشهد. الفرق الحقيقي هو ما يسمى بالإنجليزية state of denial، أن حالة الإنكار التي تمارسها واشنطن وطهران لهذه الآثار رغم الخطوات التي يعلن عنها من وقت لآخر. واشنطن بدأ واضحا أن كل الكلام الذي كان يقوله الرئيس أن المضيق لا يؤثر وإغلاقه لا يؤثر، هذا كلام ليس دقيقا. هو بدأ الآن يذهب إلى جيوب الأمريكيين ويعرفون أن الأمريكيين يصوتون من جيوبهم، وبالتالي بدأوا يستشعرون الألم. إيران نفس الكلام، إيران مشكلتها أن الحصار يمنع 89% من الموارد التي يمكن أن تأتي إلى إيران بالظروف العادية ازدهار. إذا ما علمنا إيران الآن تحت وقع حرب وخسارات كبيرة تحتاج موارد أولية أكثر، وبالتالي ستعاني أكثر. الأمر الثاني أنها تحتاج إلى عوائد مالية، هذه العوائد المالية ضرورية من أجل الاستقرار الاجتماعي، من أجل تجديد العقد الاجتماعي مع الناس، كله ستمنع منه إيران. معنى ذلك أن إيران مرشحة إلى أزمة داخلية مع المواطنين أنفسهم حيث لا تستطيع تقديم الخدمات الضرورية لها.
2: من المراقبين من وصف هذا المشهد قال هذه الحرب بدأت عسكرية ومن ثم أصبحت حرب اقتصادية ونحن الآن في مرحلة جديدة أو بالأحرى حرب جديدة، ما توصيفكم لهذه المرحلة؟
5: أنا أسميتها الضغوط القصوى ثلاثة، وأسميتها لذلك لأنه الضغوط القصوى بدأها عام 2018، الضغوط القصوى الثانية أنا سميتها الحصار الذي تمارسه الولايات المتحدة، نحن الآن الضغوط القصوى ثلاثة، وهي عبارة عن مزيج من كل هذا، إضافة إلى ذلك تكلفة الحرب ازدهار. الحرب إيران باعتراف مسؤوليها خسرت ما يعادل 30 مليار دولار، معنى ذلك هذه خسائر مباشرة، إذا ما أضفنا إليها غير المباشر نحن نتكلم عن حوالي 200 مليار دولار، هذه الأموال مطلوبة ومن غير النفط سيوفرها؟ إذا منعنا النفط مع ذلك لا موارد.
2: ولكن يبدو أن إيران قادرة على تحمل هذه الأعباء
5: والتكيف،
2: وهذا ما تصرح به دائما، بل وأعدت العدة لهذا السيناريو.
5: هنا دعينا نناقش التكيف، ما معنى التكيف؟ التكيف هو تحمل الألم، لكن إلى أي مدى يمكن تتحمل الألم؟ إيران 93 مليون عدد السكان، وبالتالي أمام هذا الألم المتزايد، أمام العقوبات، أمام الضغوط القصوى ثلاثة، هذا الألم له حدود، وبالتالي مضطر إيران في مرحلة ما أن تقدم تنازلات سياسية لتخفيضه، لأنه قد يكلف مزيد من التوترات الاجتماعية. كما حصل
2: أقصى التنازلات الإيرانية في هذه المرحلة ماذا يمكن أن يكون؟
5: يمكن أن يقدم حول السر هو البرنامج النووي، لا سر غيره، البرنامج النووي والمراد أقرب إلى تفكيكه. إذا ما قدمت إيران شيئا من ذلك ربما تخف الضغوط عليها، لكن دعيني أنبه ازدهار، الولايات المتحدة والإسرائيل لا يريدوا رفع العقوبات عن إيران ولا يريدوا منحها فرصة اقتصادية، يريدوا نظاما ضعيفا.
2: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة، منه ما رجحه الدكتور محجوب، استمرار الوضع الحالي أي المزيد من الحصار البحري والضغوط الاقتصادية، ويبدو أن هذا السيناريو مرجح بنحو 40%. أما السيناريو الثاني فهو مزيد من تكثيف الضغط الأمريكي عبر العقوبات والضغوط القصوى على الأطراف الأخرى التي تواصل التعامل التجاري مع إيران وتوفر لها حلولا اقتصادية، ونسبة هذا الاحتمال هو 40%. الاحتمال الأخير هو ضربة عسكرية أمريكية محدودة لكنها مؤثرة تستهدف مواقع نووية وبنية تحتية للطاقة، بما يغير المعادلة الحالية ومعها يغير موقف المفاوض الإيراني، ويبدو هذا السيناريو محتملا بنسبة 20%. بهذه النسب أعود إليك دكتور محجوب.
5: ازدهار هذه النسب بما يتعلق باستمرار الحصار البحري أو ضغوط العقوبات الجديدة، هذه السيناريوهات غالبة لأن هناك إرادة أمريكية لا للعودة للحرب، لا للعودة للحرب كما كانت، لكن إمكانية أن يكون هناك عمل عسكري محدود واردة. لكن ما المشكلة في هذه الضغوط؟ يعني على أنها تبدو جميلة، لكن هذه تخلق أولا طبقة من الفاسدين داخل إيران، لأن الضغوط الاقتصادية تولد مجموعة من المترفعين الذين يريدون حل هذه المشكلات، وبالتالي قد تخلق فرصة ولكنها أيضا قد تخلق أيضا ما يسمى بالمحن الاقتصادية. قد تحل المشكلة مؤقتا لكن ليس على المدى الطويل. قد تخفف على إيران الضغوط الاقتصادية الآن لكن ليس على المدى البعيد، ونتذكر تجربة العراق وما حصل فيها. لذلك هذه قد تبدو حلول جيدة بالنسبة لإيران، يعني خاصة استمرار الحصار البحري بدون لنقل أنه استمراره بالوضع الحالي دون حرب بالأحرى بشكل أساسي. لكن مزيد من الضغوط والعقوبات الجديدة، الولايات المتحدة فرصة كبيرة بالنسبة لإيران، سيجعل النظام إلى حد ما عنده فرصة في البقاء، لكن بنفس الوقت يخلق له أزمات جديدة داخلية.
2: 20% ضربة عسكرية محدودة، هل يزال هذا السيناريو قائم
5: للمنشآت النووية؟ وهذا إذا فشل الخيار الأول والثاني

0: هذا الخيار ويقول انتهت الحرب كما فعل في نهاية الحرب 12 يوم.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: متابعة للوضع في لبنان وتطوراته معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم. أبدأ معك جوني طانيوس عن التطورات، طبعا اللقاءات بين الجانب اللبناني وكذلك قائد الميكانيزم في لبنان بالإضافة إلى التطورات الميدانية والسياسية. جوني
3: عبد القادر، قبل تناول التطورات الميدانية وتلك السياسية اسمح لي أن نقوم سويا بجولة أفق سريعة. نحن اليوم في 2 مايو، ما يعني أنه قبل شهرين تماما بدأت هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان مع إطلاق حزب الله 6 صواريخ باتجاه مناطق الجليل. استمرت الحرب نحو 45 يوما، وبعدها دخلنا بهدنة برعاية أمريكية ل10 أيام، مددت الهدنة 3 أسابيع إضافية، وانقضى الأسبوع الأول ويتبقى أسبوعان. خلال هذه الفترة، خلال الشهرين الماضيين، سقط 2660 شهيدا لبنانيا وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية. أصيب أكثر من 8000 لبناني، دمرت أعداد كبيرة من البلدات في الجنوب اللبناني. تقول إسرائيل أنها تسيطر على نحو 60 بلدة، أكان بشكل مباشر أو من خلال السيطرة النارية. والهدنة كما هو واضح ما تزال هشة على نحو كبير، وهذا تظهر من خلال التطورات الميدانية وجملة الغارات التي حصلت خلال الساعات الماضية واستهدفت نحو 30 بلدة في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، وعدد كبير من البلدات استهدفت أكثر من مرة خلال الساعات الماضية. وكان التركيز الأساسي على مناطق تقع في قضاء النبطية إلى شمال مجرى نهر الليطاني، ما يعني توسيعا للعمليات العسكرية، وأيضا محاولة إسرائيلية لتوسيع السيطرة باتجاه مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، وبالتالي التصعيد ما يزال حاضرا. حزب الله قابل هذه الغارات الإسرائيلية بجملة من الردود، بجملة من العمليات العسكرية، استخدم فيها المحلقات الانقضاضية وأيضا قذائف المدفعية، استهدف آليات إسرائيلية وجنودا إسرائيليين في بلدة البياضة في القطاع الغربي، وأيضا في بلدة القنطرة في القطاع الشرقي وفق ما ذكر في بياناته. أيضا في سياق التطورات الهامة خلال الساعات الماضية هو اللقاء الذي عقد بين قائد الجيش اللبناني ورئيس لجنة الميكانيزم. تناول هذا اللقاء على نحو أساسي ملف الأوضاع الميدانية في جنوبي لبنان وفق البيان الصادر عن الجيش اللبناني. طبعا هذا اللقاء له دلالات، خصوصا أنه يتعلق بمجمل المشهد، ليس فقط الميداني ولكن أيضا السياسي. يفهم تماما هنا في الداخل اللبناني أن هذا التصعيد الإسرائيلي هو بشكل أو بآخر أيضا نوع من الضغوط السياسية التي تمارس على السلطة السياسية في لبنان بشأن ملف المفاوضات المباشرة. طبعا هناك خلاف سياسي في لبنان كما هو معلوم بين حزب الله وحركة أمل، يرفضان المفاوضات المباشرة. الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يقولان أنها السبيل الوحيد للتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار. وكانت هناك مواقف اليوم أيضا من جانب نواب من حزب الله، من بينهم النائب حسين الحشحسن الذي أكد رفض المفاوضات المباشرة وتقديم مزيد من التنازلات، لكنه لفت أيضا إلى أن الحزب يوقف إطلاق النار إذا أوقف الجانب الإسرائيلي إطلاق النار، ولكن الحزب سيواصل ردوده طالما أن العدوان الإسرائيلي مستمر. هناك واقع متشابك سياسيا في حقيقة الأمر. بات معلوما أن هناك ضغوطا أمريكية من أجل عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وفق الرؤية الأمريكية هذا هو السبيل لاستعادة السيادة اللبنانية وحل الملفات العالقة من بينها ملف إعادة الأعمار، ولكن الواقع الرسمي اللبناني يتعامل بطريقة أخرى مع هذه المعطيات. لبنان الرسمي كما أوضح في مجموعة تصريحات يريد وقفا حقيقيا لإطلاق النار، يريد انسحابا إسرائيليا أو بوادر انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، قبل البحث في إمكانية عقد لقاءات على مستوى رفيع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وبالتالي هناك مجموعة من التساؤلات تفرض نفسها حاليا، وهي تساؤلات مشروعة طبعا. ما هو مصير الهدنة الهشة؟ ما الذي سيحصل إذا انهارت

0: هذه الهدنة أو لم تجدد، وكيف سيكون الموقف الأمريكي إذا رفض لبنان عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ هل سيتخلى أو ستتخلى أمريكا عن الواقع اللبناني؟ وأيضا طيب. الأهم، ما هو الدور الإيراني، خصوصا أن حزب الله يقول أن الهدنة القائمة فرضتها إيران وضغطت من أجل حصولها؟
1: شكرا لك جونيو، ما طرحته من أسئلة سوف نفصله مع ضيوفنا في هذه الساعة، ولكن قبل ذلك أرحب مرة أخرى بزميلة نجوان. مرة أخرى من نجوان، مسيرات حزب الله تتقدم حسابات الجانب العسكري الإسرائيلي،
2: لا سيما وأن الجيش يجد صعوبة بالتعامل معها واعتراضها، أيضا لا توجد أي وسيلة لاعتراض هذه المسيرات وفقا لما تذكره وسائل إعلام إسرائيلية. هناك محاولات لتطوير آليات تكنولوجية، لكن استخدام الألياف الضوئية في هذه المسيرات يقلل من إمكانية رصدها بالرادارات والمنظومات الدفاعية، وبالتالي لا يتم رصد هذه المسيرات ولا يتم اعتراضها، لذلك يتم اعتراضها يدويا بأسلحة خفيفة من قبل الجنود في الميدان إذا ما تمت رؤيتها بالعين المجردة. لكن يبقى هذا التحدي الأكبر ويستحوذ على اهتمام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتم اتخاذ عدة إجراءات في الأيام الأخيرة الماضية في أعقاب عدة اجتماعات أمنية عقدت لهذا الغرض. لكن اللافت أيضا هذا اليوم هو أن الجانب الإسرائيلي يتحدث كثيرا عن أن هذه المهلة للهدنة، رغم أنه لا توجد هدنة حقيقية في لبنان، لا يوجد وقف لإطلاق النار، وربما أكثر مقولة صحيحة في سياق وقف إطلاق النار في لبنان أنه لا يوجد وقف إطلاق النار، وإنما يوجد إطلاق نار بلا توقف. أعلن عن أنه غدا سيعقد اجتماع وزاري مصغر كابنت مساء الغد لبحث عدة جبهات، منها إيران فيما يتعلق بما يوصف إسرائيليا بالتوتر بين واشنطن وطهران وإمكان نية استئناف الحرب، وأيضا غزة، ولكن بالأساس لبنان. المجلس الوزاري المصغر سيبحث غدا وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية ما يوصف خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، رد حزب الله على الخروقات الإسرائيلية المستمرة، توصف بإسرائيل بأنها هي الخرق لهذا الاتفاق وبأنها تقوض إمكانية استمرار هذه الهدنة وفقا للتوصيف الإسرائيلي. وسيتم الاستماع إلى موقف وزراء الكابينت من حصر القتال في الجنوب اللبناني فقط. هناك انتقادات واسعة سواء كان حتى في القيادة العسكرية، ضمن الاتهامات المتبادلة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، لماذا لا يتم حسم المعركة في لبنان؟ الجيش يقول إن القيادة السياسية تكبل أيديه بشأن شن ضربات وهجمات على حزب الله شمال الليطاني، وذلك وفقا لتفاهمات أو إملاءات أمريكية كما توصف من المنتقدين. القيادة السياسية تتهم وإن كان بشكل غير مباشر الجيش والقيادة العسكرية عمليا بأنها ضللت القيادة السياسية بشأن قدرات حزب الله قبل هذه الحرب، وأن الحزب ما زال يطلق صواريخ ويطلق مسيرات، بل طور نوع المسيرات التي كان يطلقها خلال الحرب السابقة، ما يؤدي إلى خسائر أيضا في صفوف الجيش سواء كان قتلى أو إصابات. رأينا عدد من الإصابات خلال هذا الأسبوع، نتحدث عن إصابات يومية تقريبا في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انفجار هذه المسيرات، سواء كان داخل الجنوب اللبناني، ولكن أيضا قبل يومين استهدفت مربضا للمدفعية في شميرة بالجليل الغربي وتفجرت هذه المسيرة، ما أدى إلى عدد كبير من الإصابات بين الجنود.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا. معنا من بيروت عبد الله ريشة، الأكاديمي والباحث السياسي. سيد عبد الله، أهلا بك. ربما أسألك عن وضع الجهات الرسمية في لبنان في ظل هذا الوضع، إذا كان ما تقوم به إسرائيل ويقوم به تحديدا الجيش الإسرائيلي هو الضغط من أجل تقريب موعد اللقاء المباشر مع الجانب اللبناني، وبالتالي ماذا عن حسابات الجانب الرسمي اللبناني في ظل هذا المشهد المعقد والصعب؟
3: نعم، لسوء الحظ كما قالت ضيفتك، هناك في إسرائيل حوار داخلي وهناك كابينت يجتمع وهناك مفاوضات، ليس مفاوضات، هناك حوارات داخلية. أما في لبنان فهناك صمت مطلق. نحن بحاجة إلى أن يكون هناك حوار جدي، لأن المرحلة دقيقة وصعبة جدا. ما ورد البارحة عن السفارة الأمريكية هو بمثابة تهديد. في العبارة الأخيرة هناك جملة تقول لا مجال للتردد، وبالتالي الأمريكيون يتوجهون إلى الحكومة اللبنانية من خلال الإعلام. إذن يجب الحكومة اللبنانية أن تجتمع، يجب أن يكون هناك حوار جدي وفعلي بين المكونات، بالأخص بين الرئيس الجمهورية والرئيس بري ورئيس مجلس الوزراء. فالرئيس بري يمتلك أوراق مهمة جدا، دستوريا هو يحوز على ورقة جدول أعمال مجلس النواب، والميثاقية الفقريه من الدستور اللبناني تقول ان لا ميثاقية لاي سلطه تناقض العيش المشترك. اي قرار واي مفاوضات هي بحاجه لمجلس الوزراء ومجلس النواب، وايضا هو على تواصل مع الايرانيين ومع السعوديين. لذلك علينا الذهاب مجتمعين ومتوحدين الى 17 ايار، هذا الموعد الملتبس بعد اسبوعين، لاننا محكمون بذلك، والا ستكون النتائج وخيمه على لبنان وعلى الجانب اللبناني.
1: أرجو أن تبقى معي سيد عبد الله لرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. دكتور محمود أهلا بك. كما ذكرت زميلنا جوان قبل قليل، اجتماع مرتقب للكابينات يوم غدا في إسرائيل على ودراسة والوقوف على ثلاث جبهات، إيران وغزة وكذلك لبنان، والتلويح ربما بعمل عسكري ما فيما يتعلق بهذه الجبهات الثلاثة. وبالتالي ما تحديدا فيما يتعلق بالملف اللبناني في ظل حسابات الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة.
4: نعم، يعني واضح جدا أن إسرائيل في ورطة حقيقية، ونتنياهو بالذات في ورطة بالنسبة للملف اللبناني. هو يريد أن يتقدم ولا يستطيع أن يتقدم، يريد أن يتقدم عسكريا أقصد ولا يستطيع، لأنه يعني كل المحللين الإسرائيليين وحتى وزراء في إسرائيل يقولوا أنه الرئيس الأمريكي بالطلب والأمر الذي أمر به إسرائيل عدم يعني ضرب خارج منطقة الحدود ما يسمى الصفراء، يعني كبل يد الجيش الإسرائيلي، لدرجة أن رئيس أركان الجيش اليوم يعني يقول انه هو اعطى اوامر. من هو الذي يعطي اوامر؟ يعني هذه الاوامر تخرج من رئيس الحكومه، لكنه قال انه اعطى اوامر للجيش ان يضرب كل الاماكن التي فيها يعني سلسله انتاج للمسيرات. ما هي أي، هل هو يعرف اين سلسله الانتاج؟ انا لا اعرف اذا هو يعرف، يعني غير متاكد من ذلك. لكن هذه التصريحات حتى لرئيس اركان الجيش الاسرائيلي تدل على الورطة التي موجود فيها الجيش الإسرائيلي. يعني هذه المسيرات تضرب في أماكن مختلفة، ويوميا يكون جرحى أو حتى قتلى إسرائيليين، نسمع عنه في آخر الأسبوع، ولا يوجد ردا إسرائيليا يعني يمكن أن يواجه هذه المسيرات. ولذلك الجميع في إسرائيل، الجيش، قيادة الجيش والقيادة السياسية في ورطة. ولذلك يعني هذا الاجتماع الذي يعني الكابينيت لن يتخذ قرارا عسكريا. يعني لا أحد منا يتخيل أنه نتنياهو في هذه المرحلة قبل أن يتم اجتماع، إذا تم الاجتماع مع الرئيس اللبناني، أن يتخذ قرارا عسكريا لتوسيع دائرة الحرب في لبنان خارج المنطقة الصفراء، ويتواجه يعني وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي. الكل يعتقد أنه إذا نتنياهو رفض الطلب الذي يريده الرئيس الأمريكي ستكون مواجهة حقيقية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي، ونتنياهو لن يفعلها.
1: نعم. طيب في هذه الحالة سيد عبد الله، هل من المرجح خاصة وأن المهلة قاربت أن تنتهي في 17 من هذا الشهر، هل من الوارد أن تكون هناك خطوة للقاء مباشر في ظل هذا الوضع؟
3: لحد الساعة لا توافق داخلي على لقاء بين نتنياهو والرئيس اللبناني. حتى الرئيس اللبناني الرئيس جوزيف عون صرح البارحة أنه غير مستعد لذلك. وبالمنظار اللبناني هذا اللقاء يتم في نهاية المسار، عندما يحقق لبنان كل مطالبه والنقاط التي يطالب بها، وبالأخص الانسحاب الإسرائيلي والمطالب الأخرى. في هذه الأثناء يتعرض لبنان لقضم جغرافي وقضم دبلوماسي. قضم جغرافي بفعل الاعتداءات المستمرة وهدم البيوت في الجنوب، والقضم الدبلوماسي إنه لحد الساعة من دون أن نستطيع أن نحقق وقف إطلاق النار، لقد تنازلنا من دون أن ندري على نقاط معينة في هذه الورقة التي صدرت من الخارجية الأمريكية. لقد اعترف الجانب اللبناني بسيادة إسرائيل، وقد أعطى لسوء الحظ ورقة مهمة للإسرائيليين لأن يعتدوا من دون أي رادع، وهذا في المفهوم الاعتداء الاستباقي. وبالتالي نحن أمام مرحلة دقيقة، أي لقاء مع نتنياهو هو بحاجة إلى وفاق داخلي كما قلت. الوفاق الداخلي يؤمن الظهر للحكومة اللبنانية ولكي يتسنى لها الوصول إلى أي نتيجة.
1: عن هذا الوفاق الداخلي سيد عبد الله، هل تتوقع قريبا لقاء للرئاسات الثلاث؟
3: من غير الطبيعي أن لا تجتمع الرئاسات الثلاث قبل 17 أيار. هناك استراتيجية مشتركة لازم أن تتقدم بها الحكومة اللبنانية لكي تعوض ما فاتها في الاجتماعين الأولين مع الجانب الإسرائيلي.
1: دكتور محمود، الجانب العسكري الإسرائيلي يضغطون على نتنياهو، يتهمونه بأنه يكبل أيديهم في لبنان، وبالتالي كيف يستطيع نتنياهو أن يدير هذه المعادلة؟
4: هو مثل ما قلت في ورطة حقيقية، الجانب العسكري يضغط، يعني أكثر الضغط الذي يعني المستغرب به أن يخرج رئيس الأركان إلى الإعلام الإسرائيلي ويتحدث بما يعني يحرج نتنياهو. هذا شيء يعني ملفت للانتباه في هذه المرحلة بالذات، لأنه مثل ما نعرف يعني رئيس الأركان هو تعيين شخصي لنتنياهو، وهذا رئيس الأركان الآن في وضع كذلك محرج، أنه لا يستطيع أن يتقدم حسب ما هو يعتقد أنه يعني لديه إمكانية أن يصل إلى مراكز تصنيع هذه المسيرات وهي خارج الخط الليطاني، ولكنه لا يستطيع هكذا يقول. ولذلك يعني يريد أن يلقي التهمة من العسكر إلى السياسيين، والآن السياسي يريد إلقائها مثلما فعل نتنياهو الأسبوع الفائت يعني بوجه صلف، أنه قام بإلقاء التهمة على العسكر أنه السبب في الخذلان هو الجيش الإسرائيلي، الجيش وقيادة الجيش. ولذلك المعركة الآن داخلية في إسرائيل، ومن ويعتقد نتنياهو ما سينقذه من هذا الوضع اللي هو موجود فيه إذا تم لقاء حقيقيا، يعني إذا تمت على الأقل سلام يد مع الرئيس اللبناني في البيت الأبيض الأمريكي. هذا أمل يعني كبير لدى نتنياهو، يعني يعتبره عبارة عن يعني منطقة إنقاذ للوضع الذي يعيشه نتنياهو في هذه اللحظات، في هذه الفترة العصيبة جدا بالنسبة له سياسيا إسرائيليا داخليا على المستوى الانتخابي والجماهيري. يعني كان يوم البارحة كان هنالك اجتماع كبير لأعضاء الليكود، حزب الليكود الحاكم في إيلات، وهناك كانت الإشارات أن نتنياهو إذا ما استمر على ما هو فيه لن ينتخب رئيسا جديدا للحكومة الإسرائيلية. يعني كان واضحا، ولبنان هي إحدى العقبات التي الموضوع أمامه بشكل حتى أكثر من إيران إذا أردت. طيب، حسب الوضع الإسرائيلي.
1: سيد عبد الله، عندما يقول حزب الله بأنه إذا التزمت إسرائيل بالهدنة سوف نلتزم بها، وإن كسرتها سنكسرها أيضا، أو سنرد على هذه الانتهاكات أو هذا الخرق لهذه الهدنة، وهنا السؤال بالنسبة للأطراف الدولية التي ربما من مصلحتها أن تتم هذه الخطوات، وخاصة أعني هنا تحديدا الجانب الأمريكي، أليس بإمكانه أن يضغط لتثبيت أفضل لهذه الهدنة؟
3: على ما يبدو أن أوراق الرئيس الأمريكي هي ضعيفة جدا في مواجهة بنيامين نتنياهو، فنتنياهو يعتبر الملف اللبناني الحديقة الخلفية له، وكل ما اندرج عن إسلام أباد لن يقبل به نتنياهو بالسهولة. نتذكر أن وقف إطلاق النار بدأ في إسلام أباد، وعن حزب الله قد التزم في الساعات الأولى بهذا الوقف إطلاق النار. وبالتالي أنا أريد أن أحدث هنا عن الجانب الإسرائيلي، فحزب الليكود لديه خبرة وتجربة مرة مع المفاوضات في لبنان. فعام 83 جرت مفاوضات وكان هناك إجماع حكومي وإجماع نيابي وأخذت وقت 7 أشهر. اليوم الجانب الإسرائيلي ليس لديه طرف الوقت، بعد 7 أشهر تكون الانتخابات الإسرائيلية قد اجتزنا المرحلة الزمنية لها، وبالتالي هو بحاجة إلى تحقيق نتائج قبل هذه المدة. ومن هنا التجربة الإسرائيلية تقول أن من غير المجدي التفاوض مع جهة لبنانية لا تحوز على الميدان، كما جرى في 83 قد جرت مفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكان السوريون يمتلكون الأوراق الأمنية والعسكرية. اليوم هناك مفاوضات مع حكومة لبنانية ليست على توافق مع حزب الله الذي هو يقاتل في الداخل. انطلاقا من هذه التجربة الإسرائيلية يحاول اليوم الإسرائيليون أن يرموا كرة النار على الجانب اللبناني ويعقدوا اتفاق ما خلال هذا الشهر شهر أيار لكي يتحول السجال من لبناني إسرائيلي إلى لبناني لبناني. وهنا قد تحقق إسرائيل نقاط مهمة إذا ما حصل أي اشتباك داخلي في لبنان.
1: ولكن أبقى معك سيد عبد الله، ماذا عن من يقول ليس هناك اختلاف في لبنان حول فكرة التفاوض، بل ليس هناك من يرفضها بشكل علني، ولكن الرفض من فريق ما يتعلق بالتفاوض المباشر؟
3: نعم، الرفض أولا ليست المرة الأولى الذي يفاوض لبنان إسرائيل، وهناك عدة مفاوضات جرت بدءا من 49 مرورا بنيسان إلى الترسيم البحري. المفاوضات المباشرة حصلت، لقد عقد الجانب اللبناني اجتماعين مع الإسرائيليين في واشنطن. إذن هذه المرحلة أصبحت وراءنا. اليوم المطلوب أن ننجز في المفاوضات وأن نحقق الأهداف اللبنانية. أعتقد أن كل اللبنانيين اليوم سلموا بموضوع المفاوضات، ولكن هناك فريق كبير في لبنان لا يريد أن يتم هناك تنازلات للجانب الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتأمل أن تكون الحكومة اللبنانية لديها استراتيجية واضحة ووحدة داخلية ومفاوضات أو حوارات داخلية تعزز وضعها في الاجتماعات المقبلة.
1: ضيفي من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الشكر لضيفي هنا في الأستوديو الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية جنوبية لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراضي محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت واقع هذه البلدات.
5: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا، رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جوخدار، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي.
6: تحية لكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض التعديل الإيراني تلو التعديل على عرض طهران التفاوضي، يكشف نائب وزير الخارجية الإيراني عن تقديم مقترح جديد للوسيط الباكستاني، قال إنه لإنهاء الحرب بشكل نهائي دون الإعلان عن تفاصيله وما الذي تم تحريكه من خطوط حمراء. لكن اللافت أن هذا الإعلان ترافق مع كشف مسؤول إيراني عن الشروع في خفض إنتاج النفط خشية من السيناريو الأخطر وهو العجز عن تخزين الكميات الكبيرة المتراكمة جراء الحصار واحتجاز الناقلات. وربما قد يكون بذلك قدم الجواب على سؤال من سيتألم أولاً جراء استمرار الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، ولكن لا يعرف ما إذا كان الألم الاقتصادي هو دائماً الطريق إلى تحريك الجمود. ففي اليوم نفسه يعلن البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يشمل منع مرور ما وصفت بسفن معادية وفرض رسوم من طرف واحد. أما على الساحة اللبنانية فبعد ساعات فقط من استحثاث السفير الأمريكي للحكومة والرئاسة لعقد لقاء تفاوضي مباشر بين الرئيس عون ونتنياهو، تقرر إسرائيل مساعدة اللبنانيين على حسم التردد بشنها عشرات الغارات وقصف نحو 30 بلدة، تاركة للداخل اللبناني الانشغال بمزيد من السجالات والخلافات والأزمات حتى إذا اقتضى الأمر ابتكار هذه الأزمات بالذكاء الاصطناعي. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، أولى نصيف الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميع ضيوفنا. ولو بدأنا من قضية الإعلان الإيراني اليوم عن خفض إنتاج النفط، هل بذلك يبدو وكأن الحصار الذي يفرضه ترامب، نيجار مرتضوي، هذا الحصار الذي يفرضه ترامب على الموانئ الإيرانية يأتي بالنتائج التي يريدها الطرف الأمريكي؟
7: أنني أعتقد أن الحصار يأتي بنتائج على المستوى الاقتصادي، بما أنه يضع ضغوطات اقتصادية على إيران عبر الصادرات والواردات. سنرى تأثيرا لذلك على الأسواق الإيرانية، ولكن السؤال هو هل هذا الضغط السياسي الاقتصادي سيؤدي إلى تغيير السياسة؟ أشك بذلك، لأنه في الماضي رأينا أن إيران كانت عرضة أو تحت حرب اقتصادية مستمرة من جانب الولايات المتحدة، حرب صامتة عبر العقوبات استهدفت كافة الصناعات في إيران، وهذا الأمر دمر الاقتصاد الإيراني وأضر بسبل كسب المعيشة بالنسبة للإيرانيين، ولكن الأمر لم يؤدي إلى تغيير السياسة التي أرادتها رئيس الإدارة الأمريكية، لم يغير ذلك السياسة النووية. لقد رأينا أنه بعد أن انسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في إدارة أوباما، الأمر لم يغير سياسة إيران ولم يغير أيضا أي شيء على المستوى الداخلي. إذا بالنسبة لتغيير السياسة لا أعتقد أن ذلك سيحصل. أما بالنسبة للجانب الآخر لتلك العملة، بسبب سنوات عدة من العقوبات والضغوطات، طهران بات لديها قدرة على تحمل هذا الألم، لديها قدرة مرتفعة على تحمل الألم إذا قارنا ذلك بالمنطقة والدول الأخرى التي تأثرت.
6: هل يمكن مقارنة ما يحدث في مسألة النفط بموضوع العقوبات؟ لأن هذا قد يكون له آثار كبيرة على المورد الأساسي لإيران باختصار.
7: نعم، العقوبات كانت أيضا مفروضة على كافة القطاعات الأساسية بما في ذلك النفط والغاز، وهذا الأمر سيؤثر بشكل إضافي، ولكن النقطة هنا هي أن إيران قادرة على تحمل الألم مقارنة بالأزمة الطاقة الدولية بالنسبة للعالم بأكمله الذي ليس لديه قدرة التحمل ذاتها.
6: بيتر روف، ما رأيك؟ هذا الضغط لن يؤدي إلى تغيير في السياسات الإيرانية كما يريد الرئيس الأمريكي.
0: Well, you know,
8: كما تعلمون عندما انضممت إلى هذه الحلقات النقاشية أطلقت هذا التوقع بأنهم ستنفذ قدراتهم التخزينية للنفط وهذا سيتحول إلى أزمة، وكان الرد لا كلا لدينا قدرات كبيرة في التخزين سنستمر لأشهر، الآن بالكاد استمروا 4 أيام، إذن هل هم يقولون أننا سوف نستمر ونبقى؟ هذه كلها تظاهرات كلامية، هناك الكثير من الحرمان في إيران لم يروه من قبل. أنا شخصيا ينكسر قلبي للمعاناة الإنسانية لأن هذا يؤدي وما تحاول السياسة الأمريكية تحقيقه هو تحقيق أمن على المدى البعيد لمنطقة الخليج والعالم، هذا لا يتعلق بالمضيق، وإيران هي التي أخذت هذا المضيق رهينة وكانت متعنتة بشأن ذلك، فهم لم يعبهوا بالولايات المتحدة ولا بالعالم، هذا مضيق عالمي ودولي وممر مائي دولي، وما نحاول عمله نحن هو أن نحمي العالم من إيران تمتلك أسلحة نووية التي هددوا باستعمال حتى عندما نفوا أنهم ينتجون. هذه الصورة الأكبر، هذا ما لا يريدون أن يتحدثوا عنه، لهذا السبب أمريكا بهذه الصرامة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
9: نعم، خلينا أول شيء نتحدث أيضا بلغة الأرقام مشان المشاهد نعرف شو حجم المشكلة اللي نتحدث عنها. قدرة إنتاج إيران من النفط يوميا اللي هي حوالي 3.5 مليون برميل، تستهلك اللي هو حوالي 2 مليون، وتصدر 1.5 مليون بالوضع الطبيعي هذا. معظمها بيروح إلى الصين إلا هذا. فإذا هذا التخفيض هو سيكون على هاي الجزئية، وباعتقادي أنه ربما إيران وصلت الرسالة بأننا مقبلين على مرحلة طويلة من الحصار البحري وبدأت مرحلة التأقلم،
10: وهذا ما يتم الحديث عنه اليوم. نعم. في البيت الأبيض يقول. نعم. مسؤولنا في البيت الأبيض أن ترامب يستعد لحصار لأشهر،
9: وهذا ما أريد أن أصل إليه الآن. باعتقادي هاي أيضا منقدرش نفصلها عن فتوى أو خطاب المرشد بالأمس حول موضوع الجهاد الاقتصادي، هذا واحد. اثنين، أنه الألم هو على الجهتين وليس على جهة واحدة، علما أن إيران تتألم بشكل أكبر بكثير، يعني أضعاف الألم الاقتصادي، وهنا الشعب هو اللي يعني بشكل أساسي يتألم. ولكن على مستوى الولايات المتحدة أيضا هناك ألم اقتصادي. اليوم اللي هو شركة الطيران سبيريت خرجت من العمل، توقفت، وشركة يونايتد اللي هي العملاقة للطيران أيضا خفضت رحلاتها بنسبة 5%، وهذا يعتبر بنسبة هائلة في عدد الرحلات بالنسبة لشركة مثل يونايتد. الجانب السياسي في الموضوع، أولا هل هذا سيؤدي إلى تغيير في السياسة الإيرانية؟ أستبعد ذلك، لأنه باعتقادي مقبلين على مرحلة يعني طويلة من الحصار، ولهذا السبب الحصار يعني تاريخيا لم يوصل إلى نتيجة. ولكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية أعتقد أنه هذا الحصار مهم لأنه يعطي الخروج من المأزق بالنسبة إلى ترامب. ترامب هو كان بين خيارين، الأول إما أنه يوقع على اتفاق أنه تستسلم إيران، وهذا لم يحدث، ويخرج منتصرا يعني بشكل واضح، وهذا لم يحدث. ثانيا اللي هو أن يستمر بالحرب، وأيضا هذا غير وارد لأنه التكلفة عالية جدا. فبين المشكلتين أجت موضوع الحصار ليخرج من هذا الإحراج بأنه يختار واحد من الخيارين السيئات، إما عدم الاستسلام وإما الاستمرار في الحرب. ولهذا السبب أنا أتوقع كما ذكرت سابقا أنه نحن مقبلون على مرحلة ستكون طويلة،
10: حصار طويل.
9: نعم، والأفضل لدول المنطقة كلها أن تتأقلم على هذا الحصار.
10: دكتور لقاء مكي، من الذي سيتألم أكثر باعتقادك بالنظر إلى هذه التطورات؟
11: الذي يصرخ أولا ولا نعرف، يعني هذا عض الأصابع خطير، وهي لعبة سيئة الحقيقة، لعبة سيئة على مفقد الطرفين، على العالم وعلى المنطقة. لكن ربما يعني أنا أتفق في موضوعة أن الحصار يحتاج إلى وقت حتى يؤتي أكله، ويعني ربما لن يكون مؤثر تأثير فادح أو فوري، لكنه هل يغير السياسات؟ نعم يغير.
9: غير للنظام العراقي؟
11: لا، أنا أتكلم عن إيران الآن. إيران العراقي لم يعطى فرصة حتى للتغيير، يعني هو يعني كان محسوم أمره. إيران قبل ما يعني تخفض الإنتاج اليوم بسبب قصة التخزين هي استشعرت الخطر، ولذلك المبادرتين الإيرانيتين الأولى والثانية هو تغيير بالسياسة وتغيير جوهري بالمناسبة. حينما تتخلى عن إيران عن شروط كانت تضعها لوقف إطلاق النار أو لإنهاء الحرب، تعويضات كاملة عن الحرب واعتراف بالمشروع النووي بكل شيء، يعني استسلام أمريكي، ما نوقف حرب إحنا مستمرين. الآن هي تعرض وقف الحرب. الأكثر من هذا، هي كانت تقول أن هرمز هو يعني مضيق هرمز هو هذا إيراني بالمطلق وانتهى الموضوع، وهذا كلام المرشد. لكن العرض الذي وردنا لا أعرف ما هو تفصيله، كما ورد من وول ستريت جورنال أمس أنه لا، عرضت التخلي عن هرمز، عن غلق الهرمز مقابل رفع الحصار لاحقا، رفع الحصار. هذا معناه أنه تخلت عن أهم الشروط، هي تريد إنهاء الحرب مقابل إنهاء الحرب، وهذا لا يعني تخلي عن موضوع النووي، لا، في مناقشة للنووي. إذن هذا تغيير جوهري في
10: مع أولوية رفع الحصار،
11: طبعا مع أولوية رفع الحصار، ثم يأتي النقاش حوله، ولديها أسباب طبعا فنية لذلك، أنه هذا يحتاج وقت طويل وليس أسباب تتعلق برفض الحديث عن الموضوع. هذا أعتقد هو الذي شجع ترامب على اعتبار الحصار عنصر أساسي في الصراع، لأنه شهد أو اكتشف أن إيران تستجيب، وأن الحصار يؤثر على صانع القرار في اتخاذ المواقف، في تقديم تنازلات. هذا ربما هو الذي شجعه، وقد يستمر لهذا السبب.
10: ولا نصيف، هل تعتقد أن ما جرى الإعلان عنه اليوم فيما يتعلق بخفض إنتاج النفط قد يفتح الباب أمام تغيير في السياسات الإيرانية أم العكس؟
12: أنا أعتقد أنه يفتح فرصة لتحريك الجمود بجمود المفاوضات. طبعا نحن الآن ربما نكون دخلنا في مرحلة تستبعد العمل العسكري، أكيد الرئيس ترامب يطرح باستمرار العمل العسكري ويهدد فيه، وأيضا الإيرانيون يلوحون باستمرار برد على التهديدات الأمريكية، وأخيرا مسألة التفويض أو ما حصل في الكونغرس والاجتهادات الدستورية التي حصلت، التي أطلقت يد الرئيس ترامب بأنه يستطيع أن يباشر فيما بعد حملة أخرى لا علاقة لها بالحملة الأولى. لكن عمليا الإقرار الإيراني اليوم هو ربما يعطي إشارة إلى هز أو تحريك المياه الراكدة في المفاوضات. يعني المبادرة الباكستانية تراوح مكانها، لا تستطيع أن تصدر أو تتخذ اقتراحا هي من تلقائها من أجل فرضه على الطرفين. الإيراني يقدم، الرئيس ترامب يتفرج، يعني يعتمد دائما على رد الفعل، والإيرانيون يتقدمون بردود بالفعل، لكن نلاحظ وهو ما لمح إليه الدكتور مكي أيضا بتراجعات محددة، يعني بطيئة، لأنه في نهاية المطاف الجميع سيجلس إلى الطاولة، وطاولة المفاوضات أمامها خيارين. أولا، إما أن تكون تنازلات جسيمة، التنازل للطرف الخاسر إذا كان ثمة طرف خاسر، وطبعا لا إيران تقول هي خاسرة ولا أمريكا تقول أنها خاسرة، فبالتالي إما تنازلات جسيمة أو تنازلات متسامحة، يعني بمعنى الطرفان يتبادلان التنازلات الجزئية أو المعقولة فيما بينهما. اليوم إيران هي التي تبادر، وهي التي توحي أنها تأن أو بدأت تشعر بالأنين، بمعنى أنها أولا كانت ترفض مناقشة أو مناقشة المشروع النووي، أصبح الآن على الطاولة أو مستعد للخوض فيه، أعادت النظر بالأولويات، أولوياتها الأساسية هي أن عدم البحث في مضاق هرمز هو جزء من سيادتها، وهي يعني تريد أن تفرضه على الخليج، تريد أن تفرضه على الأمريكيين. الآن لا، أصبحت تقبل، تفتح المضيق بعد، ثم يأتي فك الحصار عنه. يعني قلبت الأولوية التي طرحها في الاقتراح الأول.
10: ومع ذلك دكتور فيصل، نشاهد اليوم يعني حديث عن مرونة إيرانية في هذا المقترح المقدم إلى الولايات المتحدة، ومن ثم أيضا حديث من جانب نائب رئيس البرلمان الإيراني عن سن قانون لإدارة مضيق هرمز بشكل أحادي من جانب إيران. كيف يمكن النظر إلى هذا التطور؟
12: هو يجب أن نقول بأن الخطاب الإعلامي الإيراني يختلف عن الخطاب السياسي الفعلي، هذا واضح. هناك مؤشرات يجب أن نلحظها على وجود أزمة في إيران وأزمة فعلية. خفض الإنتاج النفطي لإيران اليوم يعتبر مؤشر مهم على وجود أزمة داخل إيران. على الجانب الآخر، إذا كان هناك وجهة نظر ترى بأن إيران كان لديها خبرة سابقة في التعامل مع سياسة الضغوط القصوى في إدارة ترامب الأولى، هذه الحالة اليوم مختلفة تماما. سياسة الحصار البحري التي تفرضها إدارة ترامب اليوم هي سياسة مؤثرة بشكل كبير وسوف تؤثر على إيران. ومرور الوقت، نعم، هو ليس في صالح الطرفين، إنما هو ليس في صالح الطرف الإيراني بشكل أكبر. أنا أرى بأن إيران تراهن على مسألة الوقت، بمعنى أنها تعتقد أن ضغط العامل الداخلي على إدارة ترامب ربما يكون أكبر من ضغط الداخل الإيراني على النظام الإيراني. نعرف المؤسسات الأمنية داخل إيران قدرتها على التحكم في الداخل الإيراني مقارنة بنظام مثل النظام الأمريكي. على الجانب الآخر، إيران دولة جغرافيا كبيرة، وهذا عامل بالنسبة لها ينظر له بأنه عامل إيجابي، بمعنى أنه لو فرض الحصار البحري على دولة صغيرة جغرافيا راح يكون تأثيره أكبر. لكن على الجانب الآخر، حتى لو إيران دولة جغرافيا كبيرة، إنما نظامها الاقتصادي يعتمد على الصناعات النفطية ومراكز الصناعات النفطية على مياه الخليج، وبالتالي قدرة إدارة ترامب على فرض حصار محكم بحري على الموانئ البحرية الإيرانية، أنا أعتقد بأنه سوف يؤدي إلى تأثيرات، وتأثيرات عميقة مع مرور الوقت. هذا ربما يؤدي إلى أن النظام الإيراني يقدم مثل هذه التنازلات، إن صح التعبير، في مسألة المفاوضات.
10: والرسالة من وراء سن قانون فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز بشكل أحادي من جانب البرلمان الإيراني،
12: الدفع إلى الأمام، هذه بالمفاوضات موجودة، بمعنى طرح ملف تفاوضي للدفع إلى الأمام للتفاوض حوله. إيران تريد تغيير المعادلة في مياه الخليج، وهذا أمر منافي للمنطق ومنافي للواقع. إذا رجعنا إلى فترة السبعينيات مثلا، نجد أن نظام الشاه بكل قوته الأمنية الذي لقب بشرط الخليج لم يلجأ إلى مسألة تعديل معادلة الأمن في مياه الخليج وأن يكون هو متحكم في مضيق هرمز. إيران اليوم تريد فرض الأمر الواقع وتتعامل مع دول الخليج العربية تعامل بمنطق القوة، وهذا أمر منافي للواقع اليوم. إيران اليوم تعيش بأضعف حالاتها، وهذا هو الواقع.
11: في هذا التصريح بس ملاحظة بسيطة، هو أيضا واحد من أساليب إيران للضغط، يعني هو قد لا يكون جاد، هو ليس جزء من السياسة
10: فيما يتعلق بسن قانون لإدارة هرمز.
11: يعني أنت تقدم مبادرة تتخلى فيها عن هرمز وتسن قانون، القضية هو ليس هناك قانون حتى الآن، لكن هو محاولة للضغط على الولايات المتحدة وأيضا على دول المنطقة لمحاولة إيجاد مناخ تفاوضي أفضل له.
10: بيتر،
8: نعم، أسمع الناس يتحدثون عن إيران تقدم تنازلات. أنا لا أرى أنهم يقدمون أي تنازلات، هم يتمسكون أكثر بمواقفهم ويصعبون الأمر فيما يتعلق بمضيق.
10: سنعود إلى مسألة المقترحات الإيرانية، ولكن أود أن أسمع من الدكتور سليم زخور رأيه في مسألة الوقت، لصالح من يعمل الوقت، لأن الجميع يبدو وكأنه يراهن على الوقت على أساس أن الآخر هو من الذي سيتألم.
13: هو أهم عامل في هذا الصراع، في هذه الحرب، هو الوقت. يعني إذا أردنا أن نقيس مدى تأثير هذا الحصار، يجب أن ندخل عامل الوقت، بمعنى أن الحصار لم يبدأ منذ 3 أشهر أو من 6 أشهر. يعني وأنا أتفق مع دكتور لقاء أن على الأقل في موضوع طرح المبادرات قبل إعلان اليوم عن إشكالية خفض الإنتاج النفط، بدأنا نلاحظ هذا التغير في السلوك الإيراني. يعني إيران طرحت أنها لن تفاوض قبل رفع الحصار، وبدأت هي تطرح المبادرات من أجل، رغم أن مضمون المبادرات يتغير، ولكن يتغير بشكل بسيط وليس بشكل جذري، لأن كما قال بيتر، هناك خلاف أساسي في المقاربات. إيران تريد إنهاء الحرب، الولايات المتحدة تريد إنهاء الصراع. يعني كل طرف من الطرفين يناور أو يعمل على مستوى مختلف من المستوى الآخر. إيران، الولايات المتحدة تريد البقاء على الحصار من أجل الوصول إلى تسوية. إيران تريد رفع الحصار من أجل التفاوض أو إنهاء الحرب. يعني ما زالت المقاربات مختلفة، وهذا ينعكس على مضمون المبادرات. حتى الآن يعني لم تقدم إيران بمضمون المبادرات تنازلات تكفي وتتناسب مع الحد الأقصى الذي قدمته الولايات المتحدة.
10: ما رأيك دكتور؟ قبل أن نذهب إلى الدكتور محجوب.
9: يا سؤال الوقت سؤال مهم كثير بالحقيقة، والإجابة عليه صعبة. قبل فرض الحصار البحري أعتقد الوقت كان لصالح إيران، فعامل الوقت هو عامل متغير وليس ثابت. كان لصالح إيران على اعتبار أنه إيران مسكت في مضيق هرمز وصارت الخسائر الاقتصادية على جانب الولايات المتحدة والاقتصاد الإيراني ماشي. الآن ليس كذلك. الآن الوقت هو لصالح الولايات المتحدة على اعتبار أن الخسارة أنه كما اتفقنا الطرفين بيخسروا، بس الخسارة الإيرانية أضعاف. فهذا بيعني أنه الاستمرارية أنه إيران بدها تنزف بشكل أكبر من مستوى النزف الموجود.
10: وهذا يدفعنا، هذا يدفعنا إلى سؤال.
9: أنا آسف، ولهذا السبب باعتقادي حسب تجارب الحصار بالدول جميعها أنه الدولة التي يقع عليها الحصار هي تكون تقع يعني بخسائر أكثر. ولكن من المهم مرة أخرى أنه بحسب التجارب اللي درسناها ما في حصار وصل إلى مسألة اللي هو الاستسلام. ولذلك اللي هي السؤال هنا اللي ما نسميها البريكينج بوينت، اللي هي نقطة الكسر بالنسبة لإيران، هل هي موجودة ولا لا؟ التجارب الأخرى بتكون مش موجودة. هذا هلا اللي هون بالنسبة لإيران أعتقد أنه إذا بدها تكون موجودة فهي على مدى كثير بعيد. والشعب هو اللي راح يتألم، ورأينا بالتجربة العراقية أنه الشعب تألم بدرجات كبيرة ولسنوات كثيرة دون أن تحصل هذه النقطة البريكينج بوينت. دخلنا بالعقوبات الذكية والنفط مقابل الغذاء، يعني مسلسل طويل دون أن يؤدي إلى نتائج سياسية.
10: لدى نيجار تعقيب بسيط، تفضل نيجار.
14: Yes, I mean, I don't think we all disagree that this is going to put pressure.
7: أنا لا أعتقد أننا نختلف بشأن ما إذا كان ذلك سيضغط على إيران. هل سيؤدي ذلك إلى تغيير على المدى القصير؟ لا أعلم. سيتعين علينا أن ننتظر لنرى. ولكن ما يحصل يضغط على العالم، على الاقتصاد الدولي، والوضع في مضيق هرمز أدى إلى أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. والعالم بأكمله يقول لإيران والولايات المتحدة أن ينهيا النزاع وأن يفتحا المضيق. طهران تنظر إلى هذه الضغوطات التي تتعرض لها الآن والموجودة على واشنطن، وأيضا الأول من مايو وهو مهلة في الولايات المتحدة، حيث أن الحرب تصل إلى يومها 60، وسيتعين على الرئيس أن يلجأ إلى الكونغرس للحصول على دعم لاستمرار الحرب. ولكن هذه الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، والشعب لا يؤيدها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين. وقدرة طهران على تحمل الألم أعلى بكثير. وأيضا بالنسبة للانتخابات في نوفمبر في الولايات المتحدة، هذا هو التاريخ الذي يتذكره الجميع في واشنطن، وهذا الأمر سيؤثر على موقف الجمهوريين. ربما قد يخسرون الأكثرية في مجلس النواب، وهذه هي الأمور التي ينظرون إليها.
10: دكتور محجوب زويري، هذه كلها عوامل ضاغطة على الرئيس الأمريكي.
15: لا شك، أنا أعتقد بأن لعبة الوقت مكلفة للطرفين. أنا أعتقد بأنهم يعيشون حالة الستيت أوف دينايل، حالة الإنكار بأن الوقت ليس عاملا مؤثرا. العامل المؤثر على إيران بالتأكيد، وأيضا على الولايات المتحدة، خاصة لرئيس معني. اليوم لدينا يعني تأكيدات بأن الأوضاع الاقتصادية في أمريكا أصبحت من الأجندة اليومية في الإجازات للبيت الأبيض، وأن هناك نقاشات أبعد من ذلك. لكن أنا حتى أفهم المشهد الإيراني الحقيقة، دعوني أذكر بتجربة عشتها إيران وهي مماثلة لما تعيش إيران اليوم وخسرتها عسكريا. إيران خسرت حرب مع روسيا عام 1828، عاشتها عشرات السنوات، وقعت معاهدة تسمى تركمانشاي. هذه المعاهدة خسرت فيها إيران ربما أكثر من 50,000 كيلومتر مربع من أراضيها، وبقي النظام السياسي فيها وخسرت عسكريا. لماذا أنا أذكر هذا المثال؟ لأنه ببساطة اليوم الجمهورية الإسلامية هي عسكريا بالمعايير العسكرية لمن شاء أو أبى هي خسرت المعركة عسكريا، خسرت بأنه حجم الدمار الذي لحق بها في بنيتها العسكرية وبنيتها التحتية بالأرقام الرسمية يتجاوز 30 مليار دولار، بالأرقام غير الرسمية وغير المباشرة يتجاوز 200 مليار دولار. لكنه في نفس الوقت لم يسقط النظام سياسيا، بقي النظام متماسك، بقي النظام قادر على إدارة معركة التفاوض كما حصل في ذلك في تلك الأيام، بمعنى آخر لعبة التفاوض يعني النظام يتكيف معها. لذلك أنا العنوان الذي أطلقه اليوم على المرحلة دخلتها إيران هي مرحلة التكيف، لكن العيب الوحيد فيها أنها لعبة متأخرة بالنسبة لإيران. كان هذا التكيف يجب أن يبدأ في مرحلة مبكرة إذا أراد أن تقلل خسائرها بالنسبة للولايات المتحدة. لو بدأت هذه المرحلة بما يتعلق بالنفط ربما أسابيع لربما كانت قوتها أكثر. المسألة الثانية أن إيران عادة في تعاملها مع هذه المشاهد هي تستند إلى تناقضات في الطرف الآخر، تناقضات في النظام الدولي. والشيء الملفت للانتباه أنه المجتمع الدولي خاصة أوروبا لم تقم بأي دور يمكن أن يسعد إيران، بل على العكس هي أصبحت صامتة وإيران تستنزف مقابل الولايات المتحدة. ثم الأمر الثاني أنه كل ما يمكن أن تلجأ إليه كما يقال مساعدة أصدقاء ليس هناك من صديق. الصين الحليف الأساسي لم يقدم لها شيئا رغم أنه يستورد نفط. بعبارة أخرى أختم بهذه القضية إلسي بأنه المشهد برمته رغم حالة التكيف التي تحاول إيران أن تريها لكنها ببساطة التكلفة عالية عليها سياسيا، وليس بالضرورة أن تظهر الآن، ربما تتكيف لأشهر، لأنه مثلا موضوع الصين حتى تصل السفن تحتاج شهرين، حتى تصل الأموال شهرين يمكن أن تتكيف 4 أشهر، لكن التكلفة أيضا عالية على النظام في عدم في قدرته على تقديم للمواطنين وعدم القدرة على توسيع الفجوة بين النظام وبين المجتمع الذي قد يقود إلى نوع من الانتفاضات.
10: بيتر روف، لماذا اعتبرت أن إيران لا تبدي أي مرونة في ما تقدمه من مقترحات؟
8: أقول ذلك والسبب لأنهم خائفون من فقدان وضعيتهم ومكانتهم وهيبتهم وماء الوجه، لأن ما لديهم من حوافز يختلف عن الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لكن أريد أن أشير إلى أزمة الطاقة العالمية. لا توجد أزمة طاقة في العالم، هناك ارتفاع في أسعار الطاقة وهذا ما حصل أيام بايدن، البلدان تكيف. وهنا الفارق، إذا ما أردت الحصول على مثلا مادة معينة في مثل الويدجتس في مكان واحد وتواجه مشكلة، لكنك إن عثرت على 10 بدائل الأمر سيختلف. الإمارات خرجت من الأوبك فلم تعد ملزمة بمعدلات الإنتاج الأوبك، إذن سوف يبدأون بتصدير النفط كما يشاءون. الولايات المتحدة تصدر النفط كما تشاء بدون أي قيود. نحن للمرة الأولى منذ أزمة الطاقة في 70s أصبحنا بلداً مصدراً صافياً للنفط. هناك الكثير من النفط، وفي خاتمة المطاف هذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهذا يعني أن استمرار إيران في على إغلاقها لمضيق هرمز سيعرضها لضغوط من العالم. الفرنسيون ينظمون مؤتمرات دولية ليس لإبعاد الأمريكيين بل لإبعاد الإيرانيين عن مضيق هرمز، وإذا ما تحقق ذلك هم سيجدون أنفسهم في مأزق نتيجة ما أوقع فيه.
16: أنا أشجع الجمهور على الذهاب إلى جوجل والبحث عن أزمة الطاقة الدولية ورؤية التصريحات الصادرة عن القادة رفيع المستوى الذين يتحدثون عن أزمة الطاقة ويحذرون من أن الوضع سيتفاقم. المسألة لا تتعلق فقط بالطاقة والنفط والغاز بل أيضا الأسمدة، وهذا الأمر سيؤثر على الأغذية وقد يكون هناك انعدام أمن غذائي في بعض الدول حول العالم. دول كبرى من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا حذرت من ذلك، هذا واقع ولا يمكننا أن نتجادل بشأن الوقائع. كم سيؤثر ذلك على الديناميكيات الموجودة على الأرض؟ هذا ما بإمكاننا أن نتناقش بشأنه وأن نحلله، ولكن القول أنه ما من أزمة طاقة دولية بأنها موجودة.
8: إذا ما أرادت أن ترد علي إذن أنا أرد عليها. لا توجد أزمة طاقة.
16: بإمكانكم رؤية جوجل.
8: الأزمة تعني أنه لا يوجد ما يكفي من النفط.
16: الجميع يسمي الأمر بالأزمة إلا أنت مع وقائعك.
8: هذه ليست حقائقي، هذه حقائق حقيقية. والأمر الآخر أنه يدمر الاقتصاد الإيراني، وهذا مرده إلى النظام المعقد الذين نظموه لتفادي العقوبات. وكما قال وزير الطاقة بسنت أن هذه قضية أخرى لا يريد أحد الحديث عنها. هم التجارة الغير القانونية التي يمارسونها ستنتهي، لكن الطلب يزداد وخمس نفط العالم يمر عبر مضيق هرمز. أقبل ذلك، هذه حقيقة، لكن معظمه لا يذهب إلى الولايات المتحدة. نحن نضخ نفطنا الخاص بنا، ونحن موقعنا جيد. الصينيون جاءوا إلى الأمريكيين ليحصلوا على النفط. وأيضا الرئيس يعتمد ذلك كأداة ضغط في لقاء مع الرئيس جي لدونالد ترامب. الآن مشغول.
10: طيب، وضحت الفكرة.
9: انا بدي ابني على ذكره بيتر بموضوع انه الاستجابة السياسية. هو ذكر انه ما فيش استجابة سياسية، وهذا صحيح بالمناسبة. وهنا في عامل اللي هو مفقود من النقاش. نحن دائما نناقش، وحتى بالنقاشات العامة، بانه هل هذا الحصار سيقود الى استسلام ايران، ثم ندخل بهذا تستسلم او لا تستسلم. ولكن هناك احتمالية اخرى حسب مرة اخرى تجربة دراسة الحصار، وهو ليس الإسلام ولكن اللجوء إلى خطوات انتحارية. بالمناسبة اللي صار في أكتوبر 7 في غزة أحد أسبابه اللي هو كان الحصار. طبعا. الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة اللي دفع بالنهاية الناس اللي هي تنفجر. فأيضا يعني ضروري أن نناقش اللي هو ويكون حاضر في ذهننا، وتحديدا لدول المنطقة، لأنه أيضا الخطوات دفع إيران تجاه خطوات انتحارية اللي راح يتحمل تكلفتها اللي هو دول المنطقة ككل، وليس ربما الولايات المتحدة اللي هي ليست على الكرة. فإذا هذه النتائج السيناريوهات كلها موجودة على الطاولة.
11: السي أولا الطرفين مضررين، والجدل في أمريكا أكثر وضوح من إيران بطبيعة الحال. إيران الأسباب معينة، الجدل غير موجود، لكن صحيح. النظام يستشعر خطورة ما يجري، ولذلك هو قدم المبادرات قبل ما الحصار يصل إلى أن يؤتي أكله، لأنه يعني يعرف نهاياته صعبة. فقدان الأموال من هذا عدم بيع النفط الآن كل يوم يمر، هذا سيؤدي مثلا إلى 10-20 مليار دولار. هذه بالنسبة للنظام في إيران تعتبر ثروة كبيرة لتمشية أمور كثيرة، ليس في إيران وحدها، على مستوى المنطقة، ما هو حزب الله وغيره. يعني هذه شيء الثاني، أمريكا أيضا الجدل فيها ضاغط. النقاش اللي شفتيه قبل قليل بين بيتر ونيجار هو مش نقاش بين إيراني وأمريكي، نقاش بين أمريكيين اثنين، يساري ليبرالي ويميني، وصح؟ وهذا النمط السائد الآن في المحطات الأمريكية والشارع الأمريكي هو استقطاب حاد، ريلي؟ صحيح؟ فهي تحدثت من كونها يسارية مش لكونها إيرانية. هذه الرؤية تضرب أيضا في على تضغط على إدارة ترامب وعلى الانتخابات المقبلة.
10: نيجار سريعا.
16: لا نتناقش ولا نتجادل بشأن الوقائع. أنا إيرانية أمريكية، وأنا أيضا خبيرة سياسية، وأنا أيضا صحفية. لا أريد أن يكون هنالك وقائع غير صحيحة على الهواء. لقد بحثت عن ذلك على رويترز. رئيس وكالة الطاقة الدولية قال أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ بسبب العراقيل التي تسبب بها النزاع مع إيران. إذن لا يمكننا أن نتجادل بشأن الحقائق، بإمكاننا أن نتناقش بشأنها ونحللها، ولكن لا يمكننا أن نتناقش بشأن شيء يمكن أن نعثر عليه عبر بحث بسيط على جوجل. أما بالنسبة لي، سواء ما إذا كنت أمريكية أو إيرانية، لا علاقة للجنسية هنا. هناك آراء مختلفة، ونحن أيضا ننظر إلى الخبرات والتاريخ وما نتحدث عنه يعتمد على أدلة. لم نرى تخييرا في السياسة.
10: المسألة هي أن بيتر قال فقط دقيقة. بيتر يقول إنما يوصف ربما من الطرف الإيراني على أنه أزمة قد لا يكون أزمة، هو ارتفاع في السعر يمكن أن ينخفض مع زيادة الإنتاج من أوبك. هذه هي المسألة.
7: المسألة لا تتعلق بالإيرانيين، هم لم يقولوا ذلك، بل مدير وكالة الطاقة الدولية العالم بأكمله يتحدث عن هذه الأزمة. ولكن علينا أن نتحدث أيضا عن نقطة تتعلق بالمرونة. أنا في الواقع أتفق مع ما قيل بشأن أن إيران قد برهنت عن مرونة. هذا الأمر لا يعني أنهم سيستسلمون، ولكن واقع أنهم يدخلون في المفاوضات هو بحد ذاته يبين المرونة، وهم عدلوا المقترح وأعادوا إرساله. ولكن المشكلة هي أنه ما من ثقة ما بين الولايات المتحدة وطهران. علينا أن نتذكر أنه كان هنالك وقف لإطلاق النار، وإيران قالت أنها ستفتح مضيق هرمز، ولكن الرئيس ترامب
10: اسمع ردك على
8: بإمكانك أن تعثر على شافي جوجل أي ما شئت.
7: هذا على وكالة رويترز، ليس مجرد بحث بسيط. هذه رويترز،
8: الوكالة الدولية للطاقة، لديها مفهوم وأفكار. أنا لدي أفكاري.
7: وكالة الطاقة الدولية IEA.
8: أنا أيضا لدي أفكاري ورأيي. أعتقد أن الناس استعجلوا بتسميتها بأزمة. هي ليست أزمة، بل هي ارتفاع مؤقت في الأسعار، وهذا يحدث كثيرا في حالات الكوارث الطبيعية عندما غزا الروس أوكرانيا. هذا

0: بين هناك بسبب وجود بلدان أخرى منخرطة في إنتاج النفط واستخراجه من الأرض واستخراج الغاز الطبيعي وغرقه في الأسواق.
1: لقد نستمع إلى إجابته ودون أن نتقدم في النقاش.
2: هذه وقائع، نحن نتجادل في وقائع.
1: دكتور فيصل تفضل.
3: أنا أظن أن مسألة المراهنة على تأثر النظام الاقتصادي العالمي مراهنة خاسرة بالنسبة للنظام الإيراني. النظام الاقتصادي العالمي لديه قدرة كبيرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية، بعكس دولة مثل إيران الوضع الاقتصادي داخل إيران صعب جدا، إيران تنهار اليوم، وبالتالي المراهنة على عامل الوقت بأن هذه الحرب سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي وبالتالي الاقتصاد العالمي سوف يضغط على إدارة ترامب من أجل وضع حد لمثل هذه الحرب، أنا أعتقد بأنها مراهنة خاسرة. النقطة الأخرى أيضا المراهنة على مسألة الانتخابات الأمريكية، حتى لو خسر الحزب الجمهوري الأغلبية الموجودة في الكونغرس، هل هذه مسألة كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب مقارنة بالأهداف التي يمكن أن تحققها من وراء استمرار مثل هذا الحصار؟ النقطة الأخرى النظام الدولي اليوم لا يساعد إيران، حتى الوضع الدولي بالنسبة للصين غير قادرة على تقديم الدعم بالنسبة لإيران. زيارة الرئيس الأمريكي للصين ربما تؤدي إلى انفراجة معينة في مسألة هذه الأزمة. الجانب الآخر ملاحظة سريعة على النقطة اللي ذكرها دكتور إبراهيم، المقارنة بين إيران وحماس في غزة، أنا أعتقد بأنها يجب أن لا تكون مقاربة بالنسبة للنظام الإيراني. حماس وكتائبها العسكرية تعتبر فواعل من غير الدولة، مقارنة بإيران تعتبر دولة، يعني تعتبر راشنال أكتر، يجب أن تتعامل مع الوضع الدولي والإقليمي بمنطق الدولة التي تحسب الخسائر والمكاسب. كيف يمكن لإيران اليوم التعامل مع مثل هذا السيناريو لو استمر لفترة طويلة وهو الحصار البحري؟ الأمريكيون الإيرانيون كانوا يؤيدون الاتفاق النووي مع إدارة أوباما، لماذا اليوم صوتهم لا يهدف أو لا يسعى إلى تحقيق اتفاق يسعى إلى إنقاذ إيران كدولة وإنقاذ الشعب الإيراني، ليس إنقاذ النظام؟
4: لا متفقين الإيراني. دكتور متفقين تماما دكتور فيصل، ونعم هذه دولة رسمية وهذه فواعل غير رسمية، والحسابات يفترض أنها تكون مختلفة، ولكن أنا فقط بقول أنه السيناريو الثاني أيضا موجود. بس بشكل سريع نحاول نحسم الخلاف بين بيتر ونيجار، أنه كل واحد بنظر للزاوية، يعني بيتر بتطلع على الأرقام، سعر برميل النفط اليوم اللي هو حوالي $105، أيام بايدن وصل بالمناسبة $137، فمظبوط إحنا يعني تحت هذا بكثير، ولكن اللي كان مفقود في عامل في وقت بايدن واللي موجود الآن اللي هو ما نسميه عامل البانيك، الخوف اللي هو بالأسواق نتيجة للأزمة السياسية اللي حاليا موجودة، فالأسواق الطاقة في عامل الذعر والخوف، هذا اللي ما كانش موجود اللي هو أيام بيتر، ولذلك حد رغم إنه أيام بايدن مش بيتر، رغم إنه السعر البرميل 105 وأقل بكثير، ولكن بفعل عامل الخوف والبانيك اللي موجود ممكن طيب يسبب أزمة اقتصادية كبيرة.
1: كل هذه المسألة نريد أن نسأل، نقول نصيف، كيف يمكن أن تنعكس على مسار إسلام أباد، على المفاوضات، على المحاولات لإيجاد حل على المقترحات الإيرانية والردود الأمريكية؟
5: نعم، يعني أظن أنه شوي السجلات والحوارات راح تشعبت وظهرنا من السؤال الأساسي، يعني كان يجب أن نجيب منه ذو البداية، وهذا هو موضوع الحوار اليوم، أنه ماذا يمكن هذه الأزمة الجديدة، أزمة النفط أو مسألة التخزين، هل ستفتح فرصة من أجل الذهاب إلى المفاوضات أم ستكون عقبة في طريق المفاوضات ونذهب إلى الخيار الآخر، يعني خيار الحرب؟ وبالتالي لأن الطرفين هما مستعدان للحرب لكنهما أيضا غير مستعدين للتفاوض، يعني الأمريكي والإيراني يتحمسان ويتبادلان التهديدات العسكرية في كل وقت وفي كل آن، في حين أن حركة التفاوض تقتصر فقط على الفعل ورد الفعل، يعني الأمريكيون لا يريدون أن يتقدموا بأي اقتراح، فقط أن يقولوا نعم أو لا، يوافقون أو لا، يعني كما لو أنه الأمريكي لأنه لم يستطع بالعمل العسكري أن يسقط النظام الإيراني، وأعتقد أنه أصبح مسألة من الماضي فكرة إسقاط النظام الإيراني أو تأليب الداخل الإيراني على نظامه، هو اليوم يريد الوصول إلى الاستسلام بالتفاوض بشدة.

0: الخناق، هل سيستطيع هذا الأمر؟ يعني ما حصل بالنسبة لإيران اليوم هو أول درجة في سلم التراجعات أم هو الأقصى الذي يمكن أن تقدمه، وبالتالي يمكن أن يقفل باب التفاوض كي نذهب إلى خيارات كان يمكن الدكتور إبراهيم سماها انتحارية أو يعني مجازفات؟ لا أريد أن أقول انتحارية بل مجازفات، لأنه ممكن أن نعلن الحرب لكن لا نعرف إلى أين تقودنا هذه الحرب. وأعلن وقف إطلاق النار بسبب التهديدات المتبادلة، الرئيس ترامب يريد أن يدمر الطاقة، الإيرانيون هددوا بتدمير الطاقة أو مياه التحلية في الخليج، وبالتالي نذهب إلى يعني إلى تسيب وإلى فوضى.
1: لو انتقلنا إلى الملف اللبناني سليم زخور، دكتور سليم زخور، لبنان يشهد استعارا كبيرا في الاعتداءات الإسرائيلية عليه في الساعات الماضية، وكأنه لا يوجد أصلا هدنة أو وقف إطلاق نار في جنوب لبنان. نتحدث عن سقوط نحو 40 شهيدا في خلال الساعات 24 الماضية، وعمليات من جانب حزب الله كذلك. كيف يمكن فهم في هذه الخارطة الواسعة وفي إطار ما يجري في هذه الحرب ما يحصل على الساحة اللبنانية؟
2: يعني ألسي، جزء من هذا التصعيد تعود مسؤوليته إلى البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية عندما اجتمع الجانبان اللبناني والإسرائيلي، والذي أعطى الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي بشكل مباشر وصريح في النص من أجل استمرار أو القيام بعمليات في جنوب لبنان عند الحاجة. يعني لن أدخل في التفاصيل. الوضع الميداني يشكل ضغط كبير على السلطات اللبنانية، لأن السلطات اللبنانية وخاصة رئيس الحكومة ورئيس لبنان شددا على أهمية وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى المفاوضات. والآن هذا التصعيد خلال الأسبوعين المتبقيين يشكل ضغط كبير جدا مقابل الضغط الآخر الذي وضعته السفارة الأمريكية على السلطات اللبنانية وعلى الأطياف السياسية في لبنان من أجل الدفع بهذه المفاوضات بالصيغة التي تراها الولايات المتحدة. الجهة التي في موقف محرج الأكثر في لبنان هي السلطة اللبنانية، لأنها تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة، تتعرض لضغوط من إسرائيل، تتعرض لضغوط من حزب الله، وتتعرض لضغوط من إيران من خلال السعي لإبقاء الملف اللبناني على طاولة إسلام أباد. يعني محاولة الخروج من كل هذه الضغوطات هي عملية معقدة، ولكن أعتقد دائما أن فكرة التسويات هي التي قد تمكن السلطات اللبنانية من إيجاد المخرج، بمعنى المحاولة إيجاد تسوية بين كل هذه الأطراف، يعني من موضوع لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء نتنياهو وصولا لمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. من الممكن الوصول إلى تسوية، نوع معين من اللقاء، بمعنى ممكن لقاء من دون صورة، ممكن لقاء من دون مصافحة، مقابل الموافقة على مفاوضات غير مباشرة من خلال الساعي مع الجانب الأمريكي. يعني إذا استطاعت السلطات اللبنانية أن تضع مجموعة من هذه التسويات، طيب، من الممكن أن تخرج بنتيجة إيجابية.
1: وهذا بيتر روث، هناك سؤال، يعني في وقت تضغط السلطات الأمريكية على السلطة اللبنانية للذهاب أبعد في موضوع اللقاءات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حتى حث الرئيس اللبناني على لقاء نتنياهو شخصيا في وقت هذا أمر يثير جدل كبير في لبنان ومعارضة شديدة في لبنان، طيب لماذا لا يتم الضغط في نفس الوقت على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، من أجل ربما الدفع بهذا المسار؟ كيف يفهم هذا الموضوع؟
3: أعتقد أن عليهم أن يفعلوا ذلك ويضغط على إسرائيل. لا أدري لماذا لا يفعلوا ذلك، ربما يفعلون ذلك والإسرائيليون يتجاهلون ذلك. أنا قلت لا، ترامب يقول نتنياهو عليه أن يفعل، ولا أحد يفعل العكس، ولا أحد يستطيع أن يملي على ترامب ما يفعله. أعتقد أن الرئيس، رئيس الولايات المتحدة، أن يلتقي مع رئيس جمهورية لبنان بحضور وزير الخارجية روبيو ليسمع منه ما يحتاجه لبنان للوصول إلى بلد آمن مستقر. فهم في موقف صعب للغاية، هناك ميليشيا مسلحة في الجنوب تهدد أمن الدولة في كل لحظة، يجب أن تكون هناك طريقة لطرد

0: يرضي العنصر الإيراني من لبنان ليكون لبنان للبنانيين. لقد انتهينا للتو اتفاقية مع قطر لبيع أنظمة دفاع جوي بقيمة 4 مليارات دولارات. وأترك للمشاهد أن يحزر لماذا تحتاج قطر لهذه الأنظمة الدفاعية، ويجب أن يفعل الأمر نفسه مع لبنان وأن نوفر للبنان نفس السبل الدفاعية ومن حيث تعليمهم كيف يمارسوا الأمن.
1: طيب بالعودة إلى مسألة الدفع الأمريكي لهذا اللقاء المباشر، كيف يمكن باعتقادك أن يتطور في ظل الوضع على الأرض؟
0: أعتقد أنه الآن رئيس الأمم المتحدة قال للكونغرس إن العملية العسكرية، الجزء العسكري من عملية الغضب الملحمي انتهت، وهذا سيتيح له على ما نأمل وقتا أكثر للتركيز على لبنان وأن يحاول بطرق مبتكرة لإنهاء النزاع في غزة. طبعا لا كثير لا يروق لما فعله في غزة، ولكن في النهاية كان تدخله كان مهما وذا فائدة.
1: ولا نصيف
2: إلسي، هناك بندان أو عبارتان مستفزتان في بيان السفارة الأمريكية. البيان الأول قال إن لقاء الرئيسين يتيح، حرفيا يتيح، توفير الضمانات للبنان لاستعادة سيادته واستقراره والدعم وإعادة الأعمار. ثم الفقرة الأخيرة تقريبا يقول بأن انتهى أوان التردد. هذا يعني أن أمريكا أو الولايات المتحدة لا تبصر أي حل لأزمة لبنان إلا بلقاء الرئيسين، وهذا أمر غير طبيعي. أولا لا سابق في لبنان في كل الاتفاقات والحوارات التي أجريت بين لبنان وإسرائيل أن حصل لقاء بين مسؤول سياسي لبناني ومسؤول إسرائيلي، وبالتالي لقاء الرئيسين قبل المفاوضات ليس شرطا أساسيا، وبعد المفاوضات ليس شرطا ضروريا، يمكن أن يبرم البلدان اتفاقا. لكن عمليا هاتان العبارتان يعني أو البيان السفارة الأمريكية كان سببا أساسيا في تفجير الخلاف أو الانقسام في الداخل، وبالتالي يعني أشعل السجالات، استفز حزب الله، استفز الرئيس نبيه بري، وأيضا استفز الرئيس اللبناني، لأن الرئيس اللبناني سبق وأن دعي بمكالمة هاتفية ورفض. وحتى الآن يعني من غير الوارد بالنسبة إلى لبنان أن يذهب الرئيس كي يصافح من أجل الصورة، لأنه سيذهب من أجل مفاوضات تحت النار الإسرائيلية. الحري بالأمر قبل أن نتحدث عن لقاء أن يكون هناك الثمن المقابل لكل ما يجب أن يطلب من إسرائيل هو أن يحمل لبنان بندا وتعهدا والتزاما أساسيا بنزع سلاح حزب الله أو بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بحصر السلاح في يد الدولة. وبالتالي لا يمكن يعني هذان الشرطان متلازمان، إسرائيل تعرف أنها لا تستطيع تجريد حزب الله من سلاحه، ودولة لبنانية أيضا، وحزب الله يعرف أنه لا يستطيع أن يستمر في المواجهة طويلا مع إسرائيل، بالتالي سيظل البلد يحترق من دون الوصول إلى نتيجة.
1: هل تحولت الجبهة اللبنانية دكتور محجوب زويري إلى يعني البعض بدأ يشبهها بأنها حرب الوكالة، بينما هي تتوقف على الجبهة مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران، تستعر بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان؟
3: هو الملف حاضر في إسلام أباد وحاضر في برغبة الولايات المتحدة في فصله، لكن خلينا أذكر بثلاث قضايا أساسية. ما الذي تريد الولايات المتحدة؟ ما الذي تفعله في لبنان؟ الولايات المتحدة تريد أولاً أن تقول أن هذا الملف مفصول 100% عن ملف إسلام أباد، وبأنه محادثات والحل في لبنان ليس له علاقة بإيران، وأنه إيران يدها قد قطعت من من من من من لبنان وأنها قادرة على فعل ذلك. لكن أيضا الولايات المتحدة غير بريئة. الولايات المتحدة تريد أن تنفذ للرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي مخطط الأساسي، وهو الذي يسعى إليه، وهو اتفاقات مع دول عربية بعيدة عن القضية الفلسطينية وما يسمى اتفاقية أبراهام بشكل أساسي، ويريد أن يجعل لبنان منها. بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي هي إنجاز مهم في سياق ما سماه الحرب على الجبهات 8 أو 10، لكن هو لا يريد في نفس الوقت أن يقدم أي تنازل للبنان، لا يقدم انسحابا ورسم الخطوط الأصفر والأخضر والأحمر في لبنان، ويريد أن يبقى ضمن

0: هذه الخطوط في الفوضى التي يريدها. القضية الثالثة، الولايات المتحدة عينها على أوروبا وتحديدا فرنسا، تريد أن تقطع يد فرنسا من التأثير في لبنان، وكأن الرئيس الأمريكي عنده حالة من التنافس والهوس من الرئيس الفرنسي، لأن الرئيس الفرنسي يتحدث عن لبنان وكأنه جزء من وكذلك من المصالح الفرنسية، والرئيس الأمريكي يريد أن يقول نحن جعلنا الحل في لبنان ممكن بإرادتنا في واشنطن، ولا علاقة لأوروبا ولا علاقة لفرنسا، وهذا كله على حساب اللبنانيين، أولا على حساب إبقاء الناس مهجرين أكثر من 1 مليون لبناني، على انقسام الاستقطاب داخل المجتمع اللبناني، على حساب استهداف هيبة الدولة في لبنان بشكل كامل، والأهم من ذلك إبقاء المعاناة الإنسانية بشكل كامل.
1: إلسي، في دراسات صراع الوصول إلى الاتفاقية يكون أسهل عندما تقترب موازين القوى من التقارب، لذلك في مصر وإسرائيل استطاعوا التوصل إلى اتفاقية. أيضا باتفاق بتدخل أمريكا، وهون دور الوسيط، بدي أنبه في لبنان تأثيره، أنه لما أمريكا جورج ميتشل تدخل في إيرلندا الشمالية، تدخل لصالح الكاثوليك اللي هم الأضعف، فتعدلت بثقلها بخلف إسرائيل، فالموازين القوى بتصير اللي هي مختلة بشكل عميق جدا، ثم لا يمكن هناك التوصل إلى أي نوع من الاتفاق. يعني هذه التصريحات التي تصدر تسبب أزمة داخلية في الداخل اللبناني دون أن تكون هناك تدفع باتجاه حوار وطني أو تقارب وطني، والتقارب الوطني هو أحد مؤشرات موازين القوة التي بإمكانها تعديل وضع القوات.
2: نجار مرتضى، وكيف ينظر في إيران إلى هذا المسعى المتواصل لفصل لبنان عن طاولة إسلام أباد، وكيف تتعاطى معه إيران عمليا في هذه المرحلة؟
3: هم لا يتفقون مع ذلك. أنا لا أعتقد أن إيران ستخلى عن لبنان أو حزب الله حليفها الأساسي في هذه المسألة، خاصة وأن حزب الله دخل هذه الحرب إلى جانب إيران بالتنسيق أيضا ودفع ثمنا باهظا. والوجه الآخر من العملة هو رؤية بنيامين نتنياهو، وهو يدخل ساعات بعد وقف إطلاق النار في ذلك الهجوم الواسع على بيروت مع قتل المئات ومحاولة الدفع إلى الأمن، ولكنني لا أعتقد أن إيران لكن بالنظر في إسلام أباد أو من عملياته،
2: بالنظر إلى موقف الدولة اللبنانية، السلطات اللبنانية، يعني إلى متى يمكن أن تقاوم إيران هذه الرغبة التي تعبر عنها المؤسسات الشرعية اللبنانية في ذلك؟
3: ربما بعد هذه الحرب، لقد كان هنالك نوع من الدفع نحو شمول سياسي لهذه الميليشيا حزب الله في السياسة اللبنانية، وهذه عملية مستمرة منذ سنوات عدة، ولكن عندما تأتي الحروب هذا الأمر يغير الديناميكيات السياسية. وفي حالة هذه الحرب التي نتحدث عنها الآن ووقف إطلاق النار، لا يبدو وكأن طهران ستتخلى عن لبنان في ذلك. وأيضا عودة إلى ضغط الرئيس ترامب على إسرائيل، أنا أتفق مع ذلك، الرئيس ترامب لديه هذا النفوذ السياسي للضغط على نتنياهو إذا اختار ذلك، ولكن ما حصل هو العكس من ذلك. بنيامين نتنياهو أقنع الرئيس ترامب وجره إلى هذه الحرب مع إيران مرتين في يونيو وفي العام الحالي، وهذه الفكرة بأن إيران هي نمر من ورق وسينهار النظام والأمور ستنتهي لم تحصل هذه الأمور.
4: تنبه إلى مسألة، يعني نيجار استعملت كلمة دروب، يعني تتخلى. صحيح أن إيران لن تتخلى عن لبنان أو عن حزب الله كورقة، ولكن هي فعليا تخلت خلال حرب إسناد غزة. لم يكن هناك أي دور فعلي لإيران لمساندة حزب الله في معركة إسناد غزة، ودخلت إيران في أو برز قوة إيران عندما تعرضت هي بشكل مباشر لهجمات إسرائيلية. وخلال هذه الحرب تابعنا الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها إيران، يعني طوال الفترة حرب إسناد غزة وصولا إلى الضربات الكبيرة التي تعرض لها حزب الله، لم تكن إيران واقفة بشكل قوي مع حزب الله، وهي فعليا تخلت عن حزب الله وتخلت عن لبنان، لكنها ترفض أن تتخلى عن الورقة التي تفاوض وتناور بها في إسلام أباد أو في أي مكان.
2: دكتور فيصل أبو سليب، دعنا نفهم كيف ينظر عربيا إلى ما يجري، خصوصا أن هناك دعم عربي جرى التعبير عنه لتوجه السلطات اللبنانية.
5: نعم، أنا بتقديري بأن إيران تنظر إلى ملف اللبناني وخصوصا حزب الله كأداة استراتيجية للبقاء.

0: يعني هي تساوي بين حزب الله مع البرنامج النووي الإيراني مع البرنامج الصاروخي، وبالتالي تعقيد الملف الإيراني يرجع بشكل كبير إلى تعقيد الملفات المرتبطة به، خصوصا فيما يتعلق بالملف اللبناني. نذكر مثلا في فترة الاحتلال العراقي للكويت، نظام صدام حاول ربط انسحابه من الكويت بالملف اللبناني على فكرة، ولم ينجح مقارنة بالتأثير الإيراني في لبنان. النقطة اللي يذكرها دكتور إبراهيم بأن إدارة ترامب تدفع باتجاه الإسرائيلي وتقلل من وزن الدولة اللبنانية، أنا أعتقد بأن هذا الأمر يرجع إلى غياب المشروع العربي. المشروع العربي وخصوصا المشروع الخليجي بقيادة السعودية يجب أن يكون له دور خصوصا في الملف اللبناني، خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد الضعف الإيراني. يجب أن يكون هناك ملء الفراغ الاستراتيجي في دولة مهمة مثل لبنان من جانب دولة مهمة أيضا في النظام الإقليمي وهي السعودية.
1: دكتور لقاء سريعا.
2: هو الحقيقة ما قالته نيجار أنه إيران لن تتخلى عن ورقة لبنان، هو هذا السبب الرئيسي اللي خلى الرئيس جوزيف عون يذهب إلى المفاوضات المباشرة، لأن لولا هذا ما كان ذهب بهذا المغامرة الخطيرة حقيقة بدون هذا الإجماع الوطني الكامل وبوجود حزب الله، لأنه بالنهاية هو يعرف مخاطرها وأيضا تعقيداتها وأيضا الهالة المعنوية المحيطة بها. لكن الرجل رغبة منا والحكومة اللبنانية في الاستقلال سيادة لبنان وإخراج هذا الملف وفصل الملفات هو اللي دفع لهذه المغامرة مجبرا. الآن إحنا يعني الرجل سيذهب، وأنا أعتقد أنه لن يحصل على شيء لسوء الحظ. لا ترامب يريد الصور فقط، ولا نتنياهو مستعد لدفع أي تكاليف ناهيك عن التنازلات، فلذلك الأمر محفوف بالمخاطر، يعني قد لا يصل إلى نتيجة. التعويل الوحيد هو أن إيران تصل إلى مرحلة تكون فيها عاجزة عن التعامل مع أذرعها سواء في لبنان أو العراق أو سواهما، حينها سيكون الأمر مستتب ولا يحتاج إلى اتفاق مع إسرائيل.
1: ولا نصيف بعشر ثواني، إذا لم يصل موضوع المفاوضات إلى نتيجة، ماذا سيكون عليه الحال في لبنان؟
3: أولا من غير المؤكد أن المفاوضات ستؤدي إلى نتيجة، ولذلك أنا أعتقد أنه في رأيي على الأقل نظرا إلى فهم الرئيس اللبناني حجم التناقضات الداخلية، يعني في اليومين الأخيرين لم يكن ثمة حديث في البلد إلا الخلاف بين الرئيس عون والرئيس بري بسبب لذلك أقول أنه لن يجازف الرئيس عون بالذهاب إلى واشنطن.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا، وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام لبرنامج نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية، إلى اللقاء.
4: أهلا بكم مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز. بجانب تطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله، في أحدث التطورات نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن إيران بدأت خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. ومن ناحية ثانية نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. وفي المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار نهج الدبلوماسية أو تستمر في المواجهة. وفي الأثناء قالت الخارجية القطرية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران أكد ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، وشدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط إنما يؤدي لتعميق الأزمة. في لبنان قال الجيش اللبناني إن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي في المقابل إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبية لبنان دون وقوع إصابات. نتابع كل هذه الملفات، لكن ننوه أولا إلى هذه الأخبار العاجلة. وكالة فارس الإيرانية تنقل عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب. ذكرت أيضا وكالة فارس الإيرانية عن مصادرها أن البنود الإيرانية التي سلمت لباكستان جاءت ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود. ذكرت الوكالة أيضا نقلا عن المصادر أن إيران اقترحت خارطة طريق واضحة لإنهاء الحرب وأكدت على خطوطها الحمراء. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وأبدأ معك عمر هواش بهذه الأخبار العاجلة وما تحمل في طياته من تفاصيل عن المقترح الإيراني الجديد.
5: نعم زين العابدين، هذا الحديث هو بشأن المقترح الإيراني الذي قدم إلى الوسيط الباكستاني وبدوره إلى الأمريكي يوم الخميس الماضي. الآن وكالة أنباء فارس تتحدث عن أن هذا المقترح الإيراني أو الرد الإيراني على مقترح أمريكي سابق يتكون من 14 بندا، وأنه كان ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود، وأن إيران خلال هذا المقترح شددت على إنهاء الحرب، وأنها قدمت للطرف الأمريكي خارطة الطريق لأجل إنهاء هذه الحرب، وأنها أكدت على خطوطها الحمراء، وأن كل هذه البنود 14 تمت المصادقة عليها في السلطات العليا. وهنا إشارة واضحة إلى مجلس الأمن القومي الإيراني. عندما يتحدث الإيرانيون عن الخطوط الحمراء هم يعنون تماما تلك الخاصة بالحصار على الموانئ البحرية، تمسكهم بمضيق هرمز، وتمسكهم بما يصفونه بحقوقهم النووية. مصدر خاص كان قد قال لنا اليوم بشأن تفاصيل المقترح الإيراني هذا الذي تقول وكالة أنباء فارس أنه مكون من 14 بندا، يضم شرط أساسي لإيران هو إنهاء الحصار البحري مقابل فتح مضيق هرمز، ثم الانتقال إلى اتفاق على إنهاء الحرب بعد أن يتم ذلك. ثم ستكون هناك مرحلة أخرى يتم فيها التفاوض على الملف النووي بما يضم من تشعبات كثيرة، على رأسها تخصيب اليورانيوم. طهران لا تزال تؤكد على حقها في هذا الأمر كأحق ضمنته معاهدة الحد من الانتشار النووي. كذلك تشعبات الملف النووي تضم مصير اليورانيوم عالي التخصيب 44 كيلوغرام بنسبة 60%، وكان هناك عرضا روسيا لنقل هذا المخزون أو جزء منه إلى الأراضي الروسية. وبالتالي نتحدث عن هذه الخطوط الحمراء التي لا تزال طهران تتمسك بها، وهذا ما رصدناها اليوم تحديدا فيما يخص مضيق هرمز. قبل نحو ساعة المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إنه لا يمكن لأي سفينة أن تعبر المضيق سواء كانت صديقة أو عدوة من دون أخذ الإذن من القوات الإيرانية، وإن الحرب على إيران جعلت البلاد تكتشف أهمية الجيوستراتيجية والجيوسياسية لهذا المضيق، وأنه سيكون تحت سيطرة الإيرانيين حتى بعد الحرب. وكان نائب رئيس البرلمان قال إن البرلمان بصدد إعداد مشروع قانون لأجل فرض السيطرة على المضيق، وهذا تأكيد لما كان دعا إليه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قبل يومين بأن الإيرانيين سوف يفرضون نظام جديد للملاحة في المضيق. نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي اليوم كان لديه اجتماعين منفصلين، الأول مع السفيرين الروسي والصيني كدولتين حليفتين لإيران، ثم تلا ذلك اجتماع مع سفراء للدول الأجنبية على رأسها سفراء الدول الأوروبية والبعثات الدبلوماسية. كان هناك عرض من قبل إيران للسفراء حول هذا المقترح الإيراني الجديد، وقال نائب وزير الخارجية الإيراني خلال هذه اللقاءات أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، وأن على أمريكا أن تختار إما الدبلوماسية أو مواجهة هذا التصعيد والمسار العسكري. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني في الواقع خلال هذين اليومين لم يهدأ هاتفه، حيث لا يزال يجري اتصالات عديدة، اليوم كان لديه اتصالات مع وزراء

0: خارج اليابان، كوريا الجنوبية، فرنسا وإيطاليا، ويوم أمس كان اتصالاته مع وزير خارجية قطر وتركيا ومصر والعراق وفرنسا أيضا مجددا. هناك حرص دبلوماسي، حراك دبلوماسي واضح لإيران، تريد عرض هذا المقترح وتقول إنها تسعى للدبلوماسية في الدرجة الأولى، لكن العسكر هنا أيضا يؤكدون أن الاستعدادات جارية أيضا لأجل استئناف القتال في حال اختارت الولايات المتحدة الأمريكية استئناف الحرب ضد إيران.
1: شكرا لك عمر هواش على هذه الإيضاحات من طهران. ماذا عن واشنطن وفي مواقفها؟ نتابع ذلك معك وجد وقفي من البيت الأبيض. يبدو أن الرئيس الأمريكي يفضل حصارا طويل الأمد يخنق صادرات إيران، وكذلك إن كانت هناك تفاصيل عن هذا، عن البنود التسعة الأمريكية التي ردت عليها إيران ب14 بندر.
2: الرئيس ترامب يفضل كما قلت زين العابدين الحصار بالتوازي مع المسار الدبلوماسي والدبلوماسية مع إيران، والحصار كوسيلة للضغط على المسار الدبلوماسي وإجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض بشروط أمريكية، وهذا تماما ما يقصده الرئيس ترامب عندما يتحدث عن إطالة أمد الحصار، وكان قد التقى بعدد من رؤساء الشركات النفطية هذا الأسبوع، وخلال هذا اللقاء تناول معهم آثار إطالة أمد الحصار لأكثر من شهرين على الشركات النفطية والولايات المتحدة. هذا المقترح الذي تحدثت عنه وكالة فارس الإيرانية من 14 نقطة هو المقترح الذي لم يعجب الرئيس ترامب. بالأمس قال الرئيس ترامب بأنه تلقى الرد الإيراني على التسع نقاط الأمريكية المقترح أو التعديلات الأمريكية على المقترح الإيراني الأصلي، وبأنه ليس راضيا عن الرد الإيراني، وبأن إيران تقترب مما تريده الولايات المتحدة لكنها لم تصل بعد إلى تلك النقطة، وأكد استمرار المفاوضات مع إيران مع استمرار الحصار. من النقاط التي طرحها ويتكوف في التعديلات التي قدمت إلى إيران وإيران ردت عليها أن تلتزم طهران بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب من المكان الذي توجد فيه، وأن تلتزم إيران أيضا بعدم استئناف أي أنشطة متعلقة بتخصيب اليورانيوم. طبعا نعلم بأن أيضا من الخطوط الحمراء للرئيس ترامب هو أنه يريد الحصول على هذا اليورانيوم عالي التخصيب، هذه خطوط حمراء لم يتزعزع الموقف الأمريكي إزاءها زين العابدين، وبالتالي يرى الرئيس ترامب بأن الحصار الذي قرر إطالة أمده هو أنجح وسيلة كما قال أكثر فعالية إلى حد ما من القصف، وبالتالي هو ينتهج هذا الحصار على أمل أن ينجم عنه خفض الإنتاج في إيران، وبالتالي أن تضطر إيران إلى إغلاق بعض الآبار. هذا الأمر سوف يؤثر فيما بعد على نقاء النفط الموجود في إيران وفي مخزونها الذي قد يتعرض لتسرب الماء أو الغاز إلى تلك الآبار في حال إغلاقها. كان الرئيس ترامب طرح هذه القضية أكثر من مرة، وهو يناشد الأمريكيين في أكثر من تصريح أن بالصبر حقيقة، ويصبرهم بالقول أن أسعار الوقود في الولايات المتحدة والتي وصلت إلى حد مؤلم وهو تقريبا الضعف، زيادة 47.3% ما كانت عليه قبل الحرب، دائما بالقول بأن هذه الأسعار ستنخفض فور التوصل إلى اتفاق مع إيران. إيران لا نووي لديها.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من البيت الأبيض، ونرحب بضيفينا في هذه الفقرة من النقاش من طهران، عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي. وأبدأ معك سيد عباس خاميار، وفق ما ذكرته فارس، ما الذي فهمته عن خطوط إيران الحمراء في هذه المرحلة؟ ما هو الخط الأحمر الذي لا يمكن أن تتنازل عنه إيران؟ وما هي الخطوط والنقاط التي يمكن أن تتفاوض وتتنازل بشأنها؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة هناك قبل أن نبحث في النقاط التي تتنازل عنها أو تبدي مرونة أم لا، الموضوع هو مستوى حسب الرؤية الإيرانية، مستوى المفاوضات أو تراتيب

0: بيئة المفاوضات. إيران تقول بشكل واضح لن تدخل المفاوضات إذا لم تكون هناك ضمانة دولية وأمريكية بعدم الاعتداء على إيران مرة ثانية. إيران لن تسمح أن تكون هذه المفاوضات، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعسكرة طاولة المفاوضات، ولن تتفاوض تحت النار، وفي نفس الوقت
1: ولماذا إذن ترسل
0: يجب أن
1: كل هذه
0: تكون
1: المقترحات الواحد تلو الآخر؟ يعني إذا كان هذا المبدأ يعني هو مبدأ إيران، كيف تفسر إرسال المقترحات الإيرانية واحدا تلو الآخر، أكثر من مقترحين على الأقل في اليومين أو الأيام الماضية؟
0: نعم المقترحات يعني لم تكن، لا إيران لن ترفض المفاوضات. إيران تقول هناك ضغوط أمريكية، ضغوط ربما تكون إقليمية على ما يتعلق بالمفاوضات. إيران لن ترفض المفاوضات، ولكن تقول هناك يجب أن تكون جدولة للنقاط التي من المفترض أن تدرس أو نتفاوض عنها عليها. لذلك ما يتعلق بضمانة دول لن تدخل، لو كانت تريد أن تدخل المفاوضات لدخلت منذ البداية. الأمريكيون كانوا بالانتظار، الرئيس ترامب عدة مرات أكد وقرر بأن فانس هو في الطريق وسيأتي، وهو الآن وصل إلى إسلام آباد، والإيرانيون
1: طيب
0: كانوا في
1: واضح.
0: بيوتهم في طهران. لذلك
1: نشرك ايضا ضيفنا من
0: نعم
1: مونتانا مايكل مولروي. يعني حينما يتحدث الرئيس الامريكي او يتحدث الاعلام الامريكي عن انه يريد حصارا لاشهر، هل الوقت يسمح له بذلك، ولا سيما وان يعني سيكون ذلك على موعد مع انتخابات في الولايات المتحدة؟
2: Good to be with you,
1: أهلا وسهلا،
3: شكرا على الاستضافة.
2: your
3: تحياتي لكم وللمشاهدين وللضيف. الأمر منوط بمنظوره ورؤيته. الوقت كما أشرتم يقترب من انتخابات نوفمبر النصفية، حيث السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب سوف تحسم لأحد الحزبين، وديمقراطيون يراهنون على استعادتهم السيطرة. الحرب ليست ذات شعبية، وكلما طال أمدها تراجعت حظوظه، وبالتالي الوقت لا يلعب لصالحه. ولكن هو فعلا في موقع البطة العرجاء، هذا يعني أنه رئيس بلا صلاحيات، هذه آخر انتخابات يتقدم إليها، وبالتالي بنهاية عهدته لن يعود رئيسا. ربما يعتبر أن الكونغرس قد خسره وخسره، وبالتالي ليس هناك شيء يقلق بشأنه. سمعته يقولها، كلنا سمعنا، ربما هي رسائل مبطنة لإيران لئلا تستخدم هذه الانتخابات كعنصر مؤثر، ولكن الموضوع له علاقة بمنظوره هو للموضوع.
1: سيد خاميار، أيضا من الأخبار التي نتابعها الليلة هو استعداد إيران لخفض إنتاج النفط لعدم الضغط على الصهاريج، صهاريج التخزين ومخازن النفط. هذا طبعا بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الحصار على مواقف إيران؟ وكما قلت هنالك مقترح ثم مقترح معدل، ويبدو أنه يؤثر بشكل كبير، ألا ترى ذلك؟
0: هذا الحساب بالنسبة للأمريكيين هو أقل يعني ثمنا من الحرب أو شن هجوم عسكري، وهذا ما تعرفه طهران جيدا. يعني بالنسبة لطهران هذا الحصار هو أقل، حتى وربما الحرب تكون أكثر كلفة على طهران من هذا الحصار، ولكن الأمريكيون من هذا الحصار هم يستفيدون ربما أكثر مما يستطيعون. يعني هناك موانع كبيرة، وهناك الحقيقة نوع من العرقلة العسكرية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن الحصار إلى أي مدى هو مؤلم لإيران؟ لاسيما وان هنالك بالفعل من تحدث عن ان ايقاف انتاج النفط او تخفيضه ربما يؤدي، عدم التصدير وعدم استخدام حقول النفط يؤدي بالفعل الى ضياع هذه الحقول. ايران تخسر ثروتها الكبرى اذا استمر هذا الحصار.

0: أنا أريد أن أقولها بصراحة وبشفافية كاملة. هذا الحصار في النهاية سيؤثر على إيران على المدى البعيد، وهذا لا ينكره أحد. لكن بالنسبة لهذا الفضاء الجوي الذي نشاهده، بالتأكيد هناك تضخيم، هناك حرب نفسية. لحد الآن، لحد هذه اللحظة، هي لن تؤثر على المواطن الإيراني بصورة مباشرة. أقول لحد الآن أؤمن بما أقول، ربما الأسابيع الماضية تؤثر، ربما هناك سيكون نوع، إذا ما استمر الخناق الأمور تتحول بشكل آخر. ولكن بالتأكيد الإيرانيون لن يسكتوا على هذا الحصار
1: ماذا سيفعلون؟
0: إذا ما وصل إلى خط أحمر. يستخدم في أوراق متعددة،
1: مثل ماذا؟
0: ممكن يكون هناك استهداف لفك هذا الحصار، استهداف عسكري لفك هذا الحصار، وعندهم الإمكانيات الكافية والخطط الكافية، وهذا ما أكدتها القيادة العسكرية على مدى اليومين الأخيرين. ممكن هناك مضيق آخر يفتح في هذه الجبهة، وربما تتغير الأمور. بالتأكيد الوقت هو ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية كما أشار ضيفك الكريم. هناك
1: طيب سيد مايكل مروي،
0: يعني هناك نعم
1: سيد مايكل مروي، ما الذي يدرينا أن هذه الخطوات أيضا من جانب الولايات المتحدة هي من باب الحسابات الخاطئة؟ الحرب في بدايتها كانت تقوم على أساس أن يثور الإيرانيون ضد النظام حينما يروا قيادته وقد قتلت، وهذا لم يحدث، وأن إيران لن تصبر بعد كل هذه الضربات وستنهار، وهذا لم يحدث. فما الذي يدرينا أن خطوة الحصار أيضا هي حسابات خاطئة وربما تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعتقد أن التقارير الاستخبارية الأمريكية هي التي توقعت أن النظام لن ينهار. الرئيس اعتبر أن النظام سينهار، ولكن بحسب الإحاطات إلى الكونغرس، المؤسسات الاستخبارية لم ترجح سقوط النظام، وبالتالي
1: والرئيس دائما يقول على مخابراته أنها أخطأت، هي المخطئة في وجهة نظره، لكن في النهاية الحسابات التي خيضت فيها الحرب كانت خاطئة، أن النظام سينهار، لم ينهار النظام، أن إيران ستنهار هذه الضربات، لم تنهر، أن الشعب سيثور، لم يثر. فما يدرينا أن القادم أيضا هو حسابات خاطئة ربما يؤدي إلى نتائج أخرى؟
2: الحسابات الخاطئة سوف تحصل في المستقبل. صحيح لم تحصل مظاهرات ولا ثورة على الرغم من كثرتها قبل بدء الحرب، ولكن النظام قد قتل الكثير من المتظاهرين وسجن الكثير ممن تبقوا، وبالتالي هو نظام دام قامع لشعبه وليس هناك أي بديل عنه. مع أنه هناك مظاهرات حاشدة، ليس هناك معارضة مسلحة، هم ليسوا مسلحين. إن لم تكن مسلحا على عكس عدوك، من الصعب أن تغير النظام. على الأرجح هناك خطأ في الحسابات من الطرفين، هذه طبيعة الحرب، وربما الموضوع مرتبط بمن يرتكب الخطأ في الحسابات أقل من غيره.
1: سيد خاميار، أخيرا، ألا يمكن أن يكون هنالك أيضا خطأ في الحسابات الإيرانية؟ صحيح أنه لم تحدث ثورة بعد مهاجمة إيران، لكن الحصار يمكن أن تكون له حسابات أخرى غير حسابات الهجوم على إيران.
0: إيران محاصرة منذ أكثر من 4 عقود، وكانت خاضت حرب فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 8 سنوات، وكانت تدعمها أمريكا وقاومت تلك الحرب. الأمريكيون دائما يخطئون تجاه إيران، هذه المشكلة الأمريكية دائما منذ عهد كارتر ولحد الآن. كل هذه الحسابات كانت خاطئة. الحقيقة هم المعارضة التي كان تديرها أو يديرها الموساد والسي آي إيه، كانت هو اعترف الرئيس الأمريكي بأنه كان يبعث الأسلحة وكانت مسلحة بالفعل. لذلك أنا أتصور هذا الخطأ الكبير سيكرره الرئيس ترامب، وهذا سيكون فشل آخر للسياسة والسياسة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، ونشكر ضيفنا من مونتانا مايكل مروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان ونتابع مستجداته مع مراسلينا من بيروت أدهم أبو الحسام، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك أدهم أبو الحسام ومجمل تطورات اليوم في الجبهة الجنوبية.
3: ميدانيا زين، ما زالت يعني غارات سلاح الجو الإسرائيلي متواصلة. قبل قليل شنت المقاتلات الحربية للاحتلال عدة غارات على منطقة الريحان وأيضا وادي بلاط قرب الليطاني، مع أيضا يعني قصف مدفعي طال عدد من المدن والبلدات. نتحدث خلال الساعات الماضية عن أكثر من 40 غارة لسلاح الجو ركزت هذه الغارات على منطقة الليطاني، إضافة إلى مناطق قريبة من الزهراني كان قد أنذرها الاحتلال ونشر خارطة جديدة صباح هذا اليوم تشمل 9 بلدات ومدن أنذر سكانها بإخلائها على الفور، فيما تستمر عمليات التجريف والهدم لمربعات سكنية في عدد أيضا من مدن وبلدات جنوبي لبنان. هذا إضافة إلى يعني عمليات حزب الله التي يتحدث عنها ضمن سياق رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي. 5 بيانات للحزب تحدث عن استهداف 3 تجمعات لقوات الاحتلال في البياضة، إضافة إلى تجمع في القنطرة ومربط مدفعية. هذا الوضع الميداني زين المعقد يقابله في لبنان على المستوى السياسي جمود سياسي، تباين، استمرار تباين المواقف السياسية. ربما يتضح ذلك خلال تصريحات سابقة سواء للرئيس عون أو رئيس الحكومة التي نقلها وزير الإعلام. الرئيس عون يعني اتضح من خلال تصريحاته موقف لبنان الرسمي بأنه يعني لا مفاوضات أو استئناف لمسار واشنطن قبل تثبيت وقف إطلاق النار، وقف استهداف المدنيين وأيضا المنشآت المدنية. تأكيد أيضا رئيس الحكومة نواف كان أيضا ضمن هذا الإطار الذي تحدث أن لبنان لم يدخل بعد المفاوضات أو اللقاءات التحضيرية لمسار واشنطن وأن الأولوية لتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل. وأكد أيضا رئيس الحكومة على أن لبنان متمسك بترتيبات اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 24. أيضا من جهة رئيس البرلمان نبيه بري الذي ذكر بأنه لا يمكن يعني لا جدوى من المفاوضات تحت النار. بري أيضا خلال تصريحات سابقة كان يرفض المفاوضات المباشرة. حزب الله أيضا مرارا وتكرارا عبر الكتلة النيابية وعبر أمين العام أيضا يرفض هذه المفاوضات المباشرة. كل يعني هذه التصريحات تضعنا أمام يعني أيضا مشهدية معقدة زين.
1: وفي هذه المشهدية التقى قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل برئيس لجنة الميكانيزم جوزيف كليرفيلد، هل رشح أي شيء عن هذا الاجتماع والهدف منه؟
3: في الواقع زين كل هذه اللقاءات والتصريحات الرسمية وعلى مستوى الجيش سواء لجنة الميكانيزم رئيس لجنة الإشراف مع قائد الجيش كلها تأتي بظروف ميدانية صعبة وقاسية، ظرف ميداني صعب، خروقات لقوات الاحتلال الإسرائيلي. بحث الطرفين خلال يعني هذا اللقاء السريع الذي وصف بالسريع أهمية دور الجيش وأيضا مساعدته وأيضا تنمية دوره وأيضا يعني تطوير دور لجنة الميكانيزم.
1: طبعا الجيش تعرض أيضا لهجمات في الأيام الماضية أدت إلى ضحايا في صفوف الجنود اللبنانيين. شكرا لك أدهم أبو الحسام من بيروت. ماذا عن هذه الجبهة في الجانب الإسرائيلي نجوان سمري؟
4: الجيش تحدث هذا اليوم في بياناته عن أنه عن أن حزب الله أطلق عددا من المسيرات والصواريخ كذلك زين العابدين باتجاه القوات المحتلة لجنوب لبنان، لكنه قال في بياناته بأنه لم تكن هناك إصابات. هذه المسيرات المفخخة سقطت بالقرب من القوات بعد أن تم

0: إسقاطها وهي ما زالت تشكل التحدي الأكبر بالنسبة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لعدم مقدرة الدفاعات الجوية ومنظومة الرادارات على رصدها وبالتالي على اعتراضها. في بياناته الأخيرة أيضا ذكر الجيش بأنه استهدف خلال 24 ساعة الماضية ما لا يقل عن 120 هدفا ما بين بنى تحتية تابعة لحزب الله وفقا لتصريحاته، وكذلك مبان تستخدم عسكريا من قبل الحزب، بالإضافة إلى قتل واستهداف لمن يقول الجيش الإسرائيلي إنهم عناصر من حزب الله. غدا سيعقد في إسرائيل مجلس وزاري مصغر سيبحث في عدة جبهات إيران وما يوصف بالتوتر بين واشنطن وطهران على خلفية عدم التقدم في مسار المفاوضات، وأيضا غزة، ولكن بالأساس لبنان. هناك شعور عام في الجانب الإسرائيلي بأن الجيش لا يستطيع تنفيذ هجمات في مواقع حتى وإن كانت تشكل تهديدا إلا في حال رصد عناصر وفقا لصحيفة هآرت، وهذا بسبب الإملاءات والقيود الأمريكية المفروضة على القيادة السياسية، وبالتالي هناك نوع من تبادل للاتهامات بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل. الجيش يقول أن القيادة السياسية تكبل يديه فيما يتعلق بضرب حزب الله، من جهة أخرى القيادة السياسية تقول بأن الجيش لم يحسم هذه المعركة بعد، وأن استمرار إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله وكذلك المسيرات يعارض ربما التوقعات أو الترجيحات التي كانت تتحدث عنها القيادة العسكرية قبل هذه الحرب. المجلس الوزاري المصغر سيبحث في هذه المسألة وما يصفه بالخروقات المتواصلة لحزب الله وقضية حصر القتال حاليا في جنوب لبنان فقط.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من بيروت إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا وسهلا بك. يعني واضح جدا أن هذه المسيرات من جانب حزب الله التي تعمل بالألياف الضوئية هي مشكلة كبيرة للجيش الإسرائيلي. إلى أي مدى تضغط هذه المسيرات بالذات على الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
2: يعني هذه المسيرات سبق وأن استعملت في حرب أوكرانيا مع روسيا من قبل الجانبين، لكنها لم تحظى بأهمية كبيرة سوى منذ فترة في لبنان، حيث قام حزب الله بتطوير المسيرات التجارية إذا صح التعبير، والتي تباع في الأسواق بين 300 و500 دولار FPV First Person View، يعني يشاهدها أول شخص، وقام بإجراء تعديلات حربية عليها، يعني ووضع عليها بكرة من الخيطان من الألياف الضوئية قطر الخيط أقل من 100 مليمتر، وهذا الخيط مربوط إلى جهاز توجيه وفي المسيرة التي تنطلق بقوة دفع كهربائية من بطارية. الموجه يرسل الأوامر بواسطة خيط الألياف الألياف الضوئية، وهناك كاميرا في المسيرة تنقل الصورة، ونحن لاحظنا على شاشاتكم وبعض الشاشات الفضائية أيضا كيف الصورة نقية، صورة فايبر أوبتيك. هذه المسيرات مسلحة بالذخائر، يعني أو متفجرات بنحو 2 إلى 4 كيلو جرام لا أكثر حتى الآن يعني. وأيضا ممكن تسليحها بحشوة مجوفة حرارية وهي مخصصة للآليات. وإذا لاحظنا كيف أن من يوجه هذه المسيرات يصيب فيها تماما المنطقة بين درع الدبابة وجسم الدبابة وهيكلها، وهي نقطة حساسة جدا ورخوة في
1: الدبابة. كيف بإسرائيل التي اخترقت البيجرات لحزب الله والووكي توكي لحزب الله واغتالت قياداته أن تعجز أمام مواجهة هذه المسيرة البدائية؟
2: هذا شيء، يعني الخط الألياف الضوئي لا يمكن التشويش عليه، يعني هناك كل الدبابة

0: دبابات في إسرائيل مجهزة بجهاز اسمه تروفي. التروفي يرسل ذبذبات لاسلكية تضلل الصواريخ المضادة للآليات. لكن في حال هذه المسيرة الألياف الضوئية لا تكتشف ولا يمكن تشويش عليها
1: ولا يمكن اختراقها أيضا.
0: الاستخبارات التقنية الإسرائيلية التي أدت ولا يمكن حساباتها يعني مقارنتها مع
1: حساباتها مختلفة
0: لكن الاستخبارية الإسرائيلية خاصة
1: سيد إلياس
0: مختلفة تمام مختلفة.
1: الآن هنالك اتهامات لنتنياهو بغل يد الجيش الإسرائيلي ويريدون أن يفتح له المجال، وشهدنا تصعيدا في الغارات الإسرائيلية عشرات الغارات. هل هذه الغارات والغارات التي يهددون بها هي رد يعكس حالة اليأس أمام مثل هذه المسيرات؟ اليأس في الميدان يواجه بغارات على المدنيين وعلى البنية التحتية اللبنانية.
0: سيدي بداية نتحدث عن إعلان وقف إطلاق النار الذي تم باتصال من الرئيس ترامب مع الرئيس جوزيف عون ومع نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل. هذا القرار أو هذا الإعلان لم يتضمن آلية لتنفيذ وقف إطلاق النار، لم يحدد خط وقف، لم يحدد مرجعية لهذا القرار، وهو مفترض أن يحدد انتشار الجيش اللبناني أو انتشار القوات الدولية. ومن هنا كما تفضلت في مستهل كلامك عن اجتماع العماد هيكل قائد الجيش مع الجنرال كليفيلد اللي هو رئيس لجنة الميكانيزم، وهي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار أنشئت عام 2006 بموجب القرار 1701 وأضيف عليها عضو فرنسي ورئيس أمريكي عام 2024. نأمل أن يكون هذا الاجتماع قد أدى إلى تحريك هذه اللجنة من أجل ضبط وقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا.
0: أما موضوع القصف الإسرائيلي منذ
1: أشكرك للأسف انتهى وقتنا. أعتذر سيدي سيد إلياس فرحات الخبير العسكري من بيروت، شكرا جزيلا لك. هذا وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية الجنوبية لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة راصدت واقع هذه البلدات.
2: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا، رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جوخدار، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموري، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور محمود، يعني جبهة لبنان هي أيضا جبهة معركة انتخابية. نتنياهو اتهم بالضعف فذهب إلى صالة الرياضة لإثبات أنه بصحة جيدة، لكن هنالك مشكلة حقيقية يواجهها الجيش الإسرائيلي في لبنان. هل هنالك اتفاق ما بين القادة السياسيين على كيفية مواجهة هذه المشكلة وعلى ما يريدون فعله في جنوب لبنان؟
3: نتنياهو استاذ يعني عمليا نتنياهو

0: المنتشأة يقيم فيه حزب الليكود يعني مؤتمر سنوي. هناك كان أعضاء حزب الليكود ينتقدوا رئيس الحكومة والوزراء بشدة لم أسمعها في حياتي حقيقة، يعني بهذا الكلام أنه يتهموهم بالخيانة لأنهم لم يستطيعوا تحقيق الوعود التي وعدوها في لبنان بالذات. يعني قضية غزة الآن موضوعة جانبا، قضية إيران ليست بيد إسرائيل يحاول نتنياهو ولكن بيد الولايات المتحدة ويد الرئيس الأمريكي. القضية اللبنانية المجتمع الإسرائيلي خاصة ومجتمع الشمال بشكل خاص يتهم نتنياهو بأنه يعني استعمل كلمة مقصر، لا والبعض يستعمل كلمة خيانة، أنه ولا يستطيع تقديم الحلول. لماذا؟ لأنه الهدف الذي دخلت إليه إسرائيل في هذه الحرب هو نزع سلاح حزب الله، وإذا بنا أن سلاح حزب الله عصيا عن النزع. ولذلك هو يعني الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على ماذا الآن في هذه المرحلة؟ أنه اللقاء المرتقب إذا حصل مع رئيس الجمهورية اللبنانية يكون كأن يعني إسرائيل حققت شيئا ما وأدخلت لبنان في حلف مع إسرائيل، هذا التصور الإسرائيلي لمحاربة حزب الله، مما سيؤدي إلى حرب أهلية، وهكذا إسرائيل تكون جزءا لاحتلال لبنان كلها، مثلما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الطريقة الوحيدة لنزع سلاح حزب الله هي عن طريق احتلال كل لبنان. ولذلك هنا في ورطة حقيقية، هل تستطيع إسرائيل أو نتنياهو أن يعني أن يحقق الأهداف التي من أجلها دخل هذه الحرب أم لا؟ وعلى ما يبدو الانتخابات قريبة ولن يستطيع تحقيق هذه الأهداف التي وعد المجتمع الإسرائيلي بها.
1: أيضا سيدة أمين خموريا، تقريبا الجميع أيضا في لبنان في ورطة، يعني حزب الله بدأ هذه الحرب وهنالك 5 نقاط إسرائيلية، الآن هنالك أكثر من 11 نقطة، وهنالك خطط إسرائيلية للوصول إلى صور. كذلك الأطراف الأخرى تريد السلام مع إسرائيل، لكن ليس هنالك في إسرائيل من يرى السلام في مع لبنان بنفس ما يرى أعضاء الحكومة. كيف تتفاعل هذه الأطراف المختلفة مع هذا المأزق لجميع اللبنانيين؟
2: يعني صحيح أن نتنياهو يمارس في إسرائيل هواية الرياضة، لكنه في لبنان يمارس هواية التدمير الممنهج والقتل وتحقيق الأرقام القياسية في التدمير الكامل. طبعا هذه المسألة تلقي بتأثيراتها على الداخل اللبناني. في الداخل اللبناني هناك واضح أن هناك انقسام كبير في شأن كيف يمكن التعاطي مع دعوة الرئيس ترامب للقاء أو للمفاوضات المباشرة في الولايات المتحدة. بطبيعة الحال كل ما هو متفقون عليه في لبنان هو أن يريد التفاوض، لكننا مختلفون على كل الأشياء الباقية. طريقة التفاوض، أي نوع من التفاوض، تفاوض مباشر، تفاوض غير مباشر، هل يجب حرق المراحل واللقاء بين الرئيس اللبناني والرئيس الوزراء الإسرائيلي كما تريد الولايات المتحدة، وهذا محرم كبير، والكل يعتقد أنه إذا كان من الضغط هذه يجب أن تكون في نهاية المراحل وليس في أولها، إذا كان لابد حتى أصلا من حصولها. فبالتالي عدم الثقة بالجانب الإسرائيلي كبيرة للغاية، وعدم الثقة بالجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة دونها علامات استفهام كبيرة. ربما الولايات المتحدة اليوم
1: يعني الثقة، حتى الاتصال كان معدوما في أول هذه الحرب، هل ما زالت الحال هكذا أم تم تجاوز هذه النقطة وتحدث جميع الأطراف لأنهم يريدون ألا تمتد الحرب لأكثر من ذلك؟
2: هناك اتفاق بأن يكون هناك تفاوض ووقف إطلاق النار، لكن لا يمكن التفاوض في ظل الحرب المستمرة. وفي الواقع لا يوجد هدنة في لبنان، الهدنة يعني ما يحصل اليوم أصعب بكثير من تلك الحرب التي كانت قائمة قبل هذه الهدنة. الهدنة فقط تستثني الضاحية الجنوبية وبيروت، لذلك تلقي بأعباء كبيرة على من يريد التفاوض في لبنان. الأمر ليس سهلا عندما يجري عملية تدمير 60 قرية أو أكثر بشكل مستمر، وعندما تتباحى الأرض والحدود وكل هذه المواقع، هذا الأمر ليس بسيط. الأمر الآخر المعقد في لبنان هو أن الطرف المقاتل حتى هذه اللحظة أي حزب الله لا يريد ولا بشكل من الأشكال هذه المفاوضات.

0: يرفضها بالكامل، يقول أنه يجب أن قبل الذهاب إلى المفاوضات أن يكون هناك أوراق قوة في يد المفاوض اللبناني، ولا يزال بشكل أو بآخر يعول على ما على الجانب الإيراني بأن يأتي بنوع من الاتفاق في مفاوضاته المحتملة في إسلام أباد أو مع الجانب الأمريكي. لذلك الأمور لا تزال يعني ملتبسة، لا تزال غير واضحة الرؤية في المستقبل القريب، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على كل الحركة السياسية في البلد، وينعكس أيضا في الشارع. اليوم هناك أزمة كبيرة في الشارع تزداد عنفا، لكن حتى هذه اللحظة رغم كل شيء أعتقد أن الأمور رغم كل الصعاب لا تزال إلى حد ما تحت السيطرة. الجانب الإسرائيلي يريد دفع لبنان إلى معركة داخلية ويدفع بهذا الاتجاه، الجيش اللبناني يرفض ذلك بالمطلق.
1: نعم، يعني حتى الحكومة لم يمسها الاضطراب والانهيار، أعضاء الحكومة من كل الأطراف رغم اختلافهم ما زالوا في الحكومة. ما الخطوة التالية دكتور محمود يزبك إزاء هذا الواقع أن اللبنانيين يدركون ما يريده الإسرائيليون ولا يطبقونه، لا يقتتلون لا حتى يدفعون بحكومتهم إلى الانهيار؟
2: نعم، يعني واضح أنه إذا اليوم قرأنا يعني تصريح هام جدا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول به أنه إسرائيل يجب أن تقوم وستقوم يجب وستقوم بضرب أماكن خارج ما يسمى المنطقة الصفراء، وذلك لاستهداف أماكن تصنيع وتسليم المسيرات. يعني قد يكون هذا المكان في بيروت نفسها ويقول أن هنالك مخزن لتصنيع المسيرات، وهذا
1: يعني توسيع النطاق.
2: نعم، ولكن حتى يعني بدون أن يحصل على تصريح بهذا التصريح الذي صرح به رئيس كان من رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهنا القضية الأساس أنه أصبح في خلاف واضح أو يتطور هذا الخلاف ما بين الفئة العسكرية والقيادة السياسية في إسرائيل.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود يزبك الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمرية. الآن نناقش الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي من جهة أخرى ضمن هذه النافذة التي تقدمها لكم إلسي أبي عاصي. تفضل إلسي.
3: شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها مظاهر الانقسام بين الولايات المتحدة من جهة وبينها وبين الاتحاد الأوروبي والناتو من جهة أخرى، وكيف ساهمت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز في تعزيز هذه الانقسامات بين الطرفين. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض صعد الرئيس الأمريكي من لهجته تجاه باقي أعضاء حلف الناتو متهما الأوروبيين بعدم إنفاق ما يكفي، لكن حدة انتقاده لهم ستزيد بعد شن الحرب على إيران ورفضهم المشاركة فيها. وقد قرر البنتاغون سحب 500,000 جندي أمريكي من ألمانيا بعد حديث المستشار الألماني 5,000 جندي بعد حديث المستشار الألماني عن أن الحرب هي بدون استراتيجية، وقوله إنها كانت خطأ كارثيا ومخالفة للقانون الدولي. وقبل هذه الخطوة لم يتوقف الرئيس ترامب عن اتهام الأوروبيين بالتخلي عن بلاده، إذ قال إن الولايات المتحدة لم تتلقى أي دعم من الناتو في مواجهتها مع إيران رغم إنفاقها تريليونات على الحلف الذي وصفه بنمر من ورق. ولم يخفي ترامب غضبه من موقف قادة أوروبيين منهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني ورئيس الوزراء البريطاني الذين رفضوا المشاركة في الحرب وقالوا إنها ليست حربهم ولم يستشاروا قبل شنها. وزاد التوتر بعد أن رفضت دول كإسبانيا وإيطاليا استخدام قواعد أمريكية على أراضيها في العمليات العسكرية في إيران، ثم رفض الأوروبيين كدول وفي إطار الناتو والاتحاد الأوروبي المشاركة في فتح مضيق هرمز أثناء الحرب. وتوجد 31 قاعدة أمريكية دائمة في أوروبا يتمركز فيها نحو 68,000 عسكري أمريكي يوجدون في الخدمة الفعلية. وبعد ازدياد حدة الخلافات بين واشنطن والعواصم الأوروبية إثر شن الحرب على إيران، بدأت أصوات أوروبية تطالب بالتفكير في نظام أمني أوروبي، ومنهم وزير الدفاع الألماني

0: قال إنه يجب على الأوروبيين الاطلاع بمسؤولية أكبر للحفاظ على أمنهم. الآن إلى الزميل محمد رمال الذي سيطلعنا على جانب آخر من الخلافات بين الجانبين، إضافة إلى أبرز القواعد الأمريكية في أوروبا. محمد،
1: الواقع إلسي يمكن القول أن الخلاف بشأن إغلاق مضيق هرمز حول هذا الخلاف بين دول أوروبية عدة والولايات المتحدة من خلاف تكتيكي إلى خلاف استراتيجي تحكمه المصالح والحسابات الاقتصادية. من المعروف أن الولايات المتحدة لديها كما ذكرت الزميلة إلسي قواعد عديدة في أوروبا. خلال هذه الحرب كانت منصدة في وجه الأمريكيين. أهم هذه القواعد كما ذكرنا إسبانيا، هناك قاعدتان تم إقفالهما في وجه القوات الأمريكية، إضافة إلى إيطاليا التي تعتبر هذه القواعد من أهم القواعد باعتبارها في قلب أوروبا وقريبة من إفريقيا والبحر المتوسط، في حين أن في ألمانيا أربع قواعد هي الأهم لوجستيا وتحوي على كثير من مراكز القيادة بالنسبة للجيش الأمريكي، في حين أن القاعدتان في بولندا وقاعدة في رومانيا تعتبران الدرع في أوروبا الشرقية. إذا اختصرنا وبسطنا الخلاف بين الجهتين يمكن القول أن هذه النقاط تتمحور على التالي: رفض أوروبي للحصار أو عسكرة مضيق هرمز، رفض توسيع الحرب إقليميا لمصالح أوروبية بحتة، رفض ربط الملف النووي الإيراني بملفات أخرى. لكن هذه الخلافات ما هي دوافعها بالنسبة للأوروبيين؟ الدوافع الأوروبية تتلخص في التالي: أوروبا هي الأكثر تضررا من إغلاق هذا المضيق الحيوي، إضافة إلى خطر دخول منطقة اليورو في ركود إذا استمر الإغلاق، علما أن واشنطن هي أقل هشاشة بفضل الإنتاج المحلي للطاقة وهو ما يؤخذ عليها في هذه الأزمة. بالتالي الأزمة الثقة بين الجانبين تتمظهر في أن هناك تراجع في الثقة في القيادة الأمريكية للأزمات حول العالم، وأوروبا تتحرك بشكل أكثر استقلالية ميدانية هذه الأيام، وهناك من يقول أنها بداية لتحول من قيادة أمريكية مطلقة إلى تعدد مراكز القرار إلسي.
0: شكرا لك محمد رمال على كل للمزيد من التحليل وفهم دوافع هذه الخطوة الأمريكية. معنا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وينضم إلينا من جنيف الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكما هيام نعواس. نريد أن نفهم الرسالة الأمريكية، الرسالة التي يريد الرئيس ترامب إيصالها إلى الأوروبيين وإلى حلف الناتو من وراء هذه الخطوة بسحب الجنود 5000 في ألمانيا.
2: دعونا لا ننسى أن الرئيس قد بعث برسالة من خلال استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع القومي حين قال إن مواقع الولايات المتحدة هي من خلال التركيز على الأراضي الأمريكية، وسوف يطالب بمشاركة العبء وتخفيف عن ضغط الجنود في الخارج. نتحدث عن 5000 فقط، نتحدث عن فريق مقلص. لا، الموضوع له علاقة بالتوقيت. بعد التعليقات التي خرج بها المستشار الألماني، وبالتالي تبدو مسألة شخصية، ولكن بصورة أوسع الولايات المتحدة لديها 6000 جندي في ألمانيا. التأثير ليس كبيرا، بل الرسالة الخاطئة التي قد يفهمها حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي.
0: دكتور حسني عبيدي، كيف تلقت أوروبا من وجهة نظرك والناتو هذه الرسالة الأمريكية باعتقادك؟
3: قليلة هي التعليقات على ما صرح به الرئيس أولاً الأمريكي بالنسبة للعقوبات الاقتصادية على السيارات، بالإضافة كذلك إلى نقل جزء من العسكريين من ألمانيا، لأن العديد يعتقدون أن هذه السياسة هي مبنية في النهاية على مزاج، وأن الرئيس الأمريكي يمكن أن يغير في النهاية رأيه، ولا من غير المحق، من غير المجدي التعليق على تعليقاته. فقط كان هناك رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية في البونستاغ في البرلمان الألماني قال بأنه يجب في النهاية وقف ترامب عند حده. المزاج العام هنا هو أن الإجراء هو عقابي ضد تصريح ميرتس. الدليل على ذلك أنه فقط منذ 3 أشهر وزير الدفاع الأمريكي أشاد بألمانيا وقالت أنها هي الدولة التي فعلا فهمت الرسالة الأمريكية، حيث خصصت أكثر من 100 مليار دولار للإنفاق العسكري، بالإضافة إلى رفع كذلك بنسبة مساهمتها ب 5%. ولذلك
0: لكن دكتور حسني
3: ترقب وصمت.
0: الحديث الآن أيضا عن مداولات جارية بين الناتو والولايات المتحدة لفهم أبعاد هذه الخطوة، ماذا على ماذا يدلل ذلك باعتقادك؟
3: يعني يجب انتظار، يعني اذا كان هناك يعني سحب 5000 جندي الى اين؟ لان الولايات المتحده الامريكيه خاصه في حربها الحاليه وحتى في استراتيجيتها الكبيره تحتاج فعلا الى القوات العسكريه الموجوده التي هي فعلا يصل عددها الى حوالي 80,000 جندي، وبالتالي الاستغناء عنهم يعني كذلك بدا الاستغناء عن القواعد العسكريه، لان القواعد تحتاج الى جنود في نهايه الصيانه وكذلك البقاء في هذه الاماكن المهمه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هناك دول اخرى يعني تشيد بها دائما الولايات المتحده مثل بولونيا مثلا، مثل كذلك مثل رومانيا، وبالتالي السحب الكامل من الدول الاوروبيه الأعضاء في الحلف الأطلسي هو قبل كل شيء مذر بالاستراتيجية الأمريكية، ليس في أوروبا وإنما في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في آسيا.
0: ما الذي هي من عواس، ما الذي يمكن أن يستتبع هذه الخطوة؟ ذكرت أنها قد تنم عن إجراء عقابي ربما بسبب التصريحات الصادرة عن مسؤولين من ألمانيا، ولكن ما الذي يمكن أن يأتي من بعدها؟
2: سؤال ممتاز فعلا. علينا ألا ننسى أن الكونغرس الأمريكي كان قلقا حين سحبنا كتيبة من رومانيا السنة الماضية، وكان هناك قانون لكي نحافظ على 76,000 أمريكي في دول أوروبية في قواعدنا. لست أكيدة أن هذا سوف يقلل العدد عن هذا السقف، وبالتالي سيكون هناك نقاش بين الحزبين في الكونغرس. لأن السؤال التالي، هل هذه الخطوة هي باتجاه طلاق من الناتو أم أنها خطوة مرة واحدة يمكن تراجع عنها؟ دعونا لا ننسى أن الناتو كان مظلة لأمن أوروبا، ولكن أساس الناتو ليس أوروبا بل الولايات المتحدة، لأن القيادة الأمريكية هي التي سمحت باستمرار الحلف لسنوات. المشكلة هي أن الرئيس يبعث بمؤشرات وكان واضحا وصريحا حين قال إنه ليس راضيا عن أداء الحلف وعن تفاعله مع الحرب في إيران. إذن هناك مسألة، ما إذا كان يفكر في شرذمة الناتو؟ إذا فعل ذلك كما قال زميلي، هذه مشكلة، لأن قوة الولايات المتحدة ليست فقط عسكرية واقتصادية، ولكن أيضا قدرتها على صياغة شراكات، والحلف كان الأنجح منذ الحرب الثانية.
0: دكتور حسني عبيد، ماذا عن الرسالة التي تصل من وجهة نظرك إلى أطراف مثل روسيا مثلا؟ أي أبعاد يمكن أن تتخذها هذه الخطوة فيما يتعلق بسحب الجنود 5000، فيما يتعلق بالالتزام الأمريكي بالدفاع في أوروبا وانعكاساتها على الحرب الروسية على أوكرانيا؟
3: يعني من المؤكد أن يعني هذا خبر جيد بالنسبة لروسيا، وروسيا هي مرتبطة تماما بسؤالك، لأن في النهاية ضعف الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها سواء الأوروبيين أو حتى الأطلسيين هو ناتج عن هذه القضية. بالنسبة لأوروبا كما تعلمين، قضية أوكرانيا هي قضية وجودية، قضية أمن بالنسبة لأوروبا. عندما رأوا أن هناك تقاعس من قبل الولايات المتحدة في العهد الثانية، كم من مرة ترامب وعد بأنه سيتخذ عقوبات صارمة ضد الرئيس بوتين ولم يتخذها، بالعكس هناك حتى توقف جزء من الدعم العسكري، وأصبحت الآن الدول الأوروبية هي أكبر داعم عسكري وكذلك مالي بالنسبة لأوكرانيا. وبالتالي الدول الأوروبية تقول بأن أولا هذا في النهاية دعم لروسيا وليس لأوروبا، وأن روسيا ستكون هي أول مستفيد في حالة في النهاية أنه نزلت هذه الثقة إلى مستوى يعني فعلا تاريخي بين الولايات المتحدة والدول الأطلسية.
0: هي من عواس، هل هناك تغيير نلمسه الآن على الأرض فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة بالأمن في أوروبا وماذا عن الرسالة إلى روسيا كما تقرأينها؟
2: من المبكر برأيي أن نحسم الموضوع. الخبر السعيد هو أننا لم نسمع أن الرئيس طالب بمراجعة سياسية بشأن عضوية الولايات المتحدة في الناتو. عادة حين يكون جدياً بشأن ما يكون هناك مراجعة للسياسات، يطلب من البنتاغون والقيادة المركزية وفريق الأمن القومي والحكومة أن يعطوه توصية محترفة. لم نسمع بهذا الموضوع وهذا إيجابي، ولكن الرئيس كان واضحاً في اعتبار الناتو نمراً من ورق، وهذه مشكلة فعلاً. هل هذا يعني أنه خبر جيد لروسيا؟ ليس بالضرورة، لأن روسيا أيضا كانت تتلقى تبعات كل ما له علاقة بالنفط مثلا مع فنزويلا. خنق روسيا من خلال هذه النافذة، ولكن أيضا من خلال إيران. إذن لا يمكن القول أن هذا سيء لأوروبا والناتو وجيد لروسيا. المسألة أكثر تعقيدا من هذا الموضوع.
0: دكتور حسني عبيدي، باعتقادك ما الذي ستقوم به الأطراف الأوروبية والناتو أمام هذه الخطوة الأمريكية؟
3: مستمرون في الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقة الأصلية هي استراتيجية، ولأن أولا البديل غير متاح الآن. هناك صحيح بعض المقاربات، لكن لا تصل إلى مستوى هذا التحالف. لكن عندما تأتي الولايات المتحدة، يعني أهم حليف في داخل الحلف الأطلسي، وتقول بأنها تريد الاستيلاء على جرونلاند تابعة لدولة أطلسية، عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن في النهاية أن تخرج إسبانيا من الحلف الأطلسي، في حين أنه لا يوجد هناك أي قانون يتيح ذلك. ففي النهاية فعلا هناك تصدع، هناك حالة من العطب أصابت الحلف الأطلسي، ونعتقد الدول الأوروبية والأطلسية كلها تنتظر في النهاية هل ترامب يعني يذهب أبعد من ذلك، أو أن القضية فقط مرتبطة بعهدة هذا الرئيس.
0: هيام نعواس، باختصار شديد، ماذا عن الرسالة إلى الصين من وجهة نظرك؟
2: لقد توجهت الولايات المتحدة نحو آسيا منذ العام 2008، وذلك منذ عهدة أوباما. إذن التموضع العسكري الأمريكي في المحيط الهندي والهادئ واضح. لا أعتقد أن الصين سوف تقرأ في ذلك أن الولايات المتحدة قل التزامها تجاه أوروبا.
0: شكرا جزيلا لك هيام نعواس، وشكرا أيضا للدكتور حسني عبيدي الذي كان معنا من جنيف. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار. شكرا للمتابعة.
4: مستمرون معكم إذن في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث التطورات، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. وبدورها نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن الرد الإيراني أكد ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن إيران بدأت خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. أيضا نقلت وكالة رويترز في المقابل عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها ولإجبارها على توقيع اتفاق. وفي المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة. وفي الأثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. في تطورات لبنان، قال الجيش اللبناني إن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. وبينما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبية لبنان دون وقوع إصابات. نتابع كل هذه التطورات، نبدأ مع مراسلينا من طهران عامر لافي ومن واشنطن محمد الأحمد. أبدأ معك عامر لافي، وما ذكرته وكالة تسنيم وذكرته أيضا وكالة فارس عن الرد الإيراني على التعديلات الأمريكية، ما الذي ظهر في هذا الرد وهل هو جديد مختلف عن المواقف السابقة لإيران؟
5: نعم زين العابدين، يعني اليوم كان مساعد وزير الخارجية قد قال بأن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، على اعتبار أن إيران قدمت ردها للوسيط الباكستاني ليوصله إلى الطرف الأمريكي. وبالتالي قبل قليل كل من وكالة فارس وتسنيم نقلتا عن مصادر مطلعة في الدولة الإيرانية تتحدث عن تفاصيل هذا المقترح الأخير. تعلم زين العابدين، هو إيران كانت قد قدمت المقترح الأول عندما سلمه وزير الخارجية عباس عراقشي للوسيط الباكستاني، وبعد أن فهم أن الولايات المتحدة غير راضية عن مضمون هذه الورقة التي وصفها يومها تذكر عباس عراقشي بأنها عملية وقابلة للتنفيذ، لكنها رفضت أمريكيا. وبالتالي هذه على ما فهمنا من الوكالتين أن الولايات المتحدة ردت على الطرف الإيراني بورقة جديدة مكونة من 9 بنود، لكن الآن الورقة التي وصفت بالأمس بالأحدث التي قدمها الطرف الإيراني إلى الوسيط الباكستاني هي ورقة تتكون من 14 بندا. قالت الوكالات بأن الولايات المتحدة ركزت في مطالبها على تمديد وقف إطلاق النار وليس على إيقاف الحرب، وهو على ما يبدو ما رفضه الإيرانيون. الإيرانيون في هذه وفقا لوكالة تسنيم تقول بأنها قالت بأنه يجب في ورقتها للطرف الأمريكي خلال 30 يوما لابد من إنهاء كل التفاصيل، والتي تتركز على عدة نقاط من أهمها إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية التي تحاصر إيرانيا. أيضا تطالب إيران برفع القيود عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى عدة نقاط مهمة وهي أن تبتعد القوات الأمريكية عن المناطق القريبة من إيران، أي أن هناك مطلب إيراني يطالب بانسحاب القوات الأمريكية. الأمر الآخر التركيز أيضا على ورقة مضيق هرمز،
4: انسحاب القوات الأمريكية الموجودة في خليج عمان أم انسحاب القوات الأمريكية عموما من المنطقة؟
5: هو لم توضح، لكن نعلم زين العابدين بأنه خلال المباحثات كان هناك مطلب إيراني بأن تبتعد وتنسحب القوات الأمريكية المقاتلة من المنطقة بشكل عام، وليس فقط القوات التي تحاصر الموانئ كأحد بنود الاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار. تعلم ويعلم الجميع بأنه معظم التصريحات الإيرانية تتحدث عن فقدان الثقة بالجانب الأمريكي، وبالتالي هذه القوات ليس لها داعي. تعلم أن الولايات المتحدة خلال هذه الحرب حشدت كميات كبيرة وأعداد كبيرة من قواتها، وبالتالي المقصود هذه القوات، هذا كما فهمناه، هناك ليس توضيح في الوكالة، لكن كما فهمناه خلال المباحثات هذا هو المطلب. القوات التي حشدتها الولايات المتحدة عليها أن تتراجع، ليس كل القوات كما فهمنا، لكن قوات كثيرة هي التي وصلت، وبالتالي عليها أن تتراجع. أيضا هناك إشارة مهمة لمضيق هرمز في البنود الإيرانية، وهذا البند يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك بروتوكول جديد لمضيق هرمز، وأن يدار من خلال إيران ودول المنطقة دون وجود للطرف الأمريكي كما فهمنا.
4: اللافت في هذه البنود حقيقة، نستوضح معك هذه النقطة لأن هنالك الكثير من النقاط الآن. نحن نتحدث عن رد إيراني من 14 بندا، هو الرد الذي سلم يوم الخميس الماضي للوسيط الباكستاني ورفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال غير كافي. هل الخطوات التي تحدث الآن كما نقلت بلومبرج عن سعي إيران لخفض إنتاجها من النفط وحل مشكلة التخزين هو يعكس هذا الموقف أن هذا المقترح الإيراني رفض، وبالتالي تستعد إيران لحصار طويل الأمد من جانب الولايات المتحدة؟
5: وهناك عدة نقاط مهمة زي العابدين. بداية كما فهمنا هنا في إيران الرفض الأمريكي كان للورقة الأولى، أما الورقة الثانية فلم تتسلم حتى الآن إيران ردا رسميا من الولايات المتحدة إذا ما كان رفض، وهذا ما جعل مساعد وزير الخارجية يقول اليوم بأن إيران بأن الكرة في الملعب الأمريكي ونحن بانتظار الرد.

0: الأمريكي. أما موضوع الموانئ ووضع النفط في إيران فهو باعتقادي مرتبط بأن الإيرانيون دائما يتحدثون عن عدم ثقتهم بالجانب الأمريكي وهو ربما يرفض، كما أنه احتمال كبير أن يرفض. لماذا؟ هذا ما كنت أريد أن أضيفه قبل قليل، لأن اللافت في هذه البنود التي وضعها الإيرانيون أنه لا وجود للموضوع الأعقد والنقطة الأخطر وهي النقطة الخلافية الأكبر، الملف النووي. إذن نفهم من هذه البنود بأن إيران ما زالت مصممة على موقفها في الورقة الأولى، وأقصد هنا تعلم تحدثنا مرارا عن أن إيران تريد فصل الملفات وتريد ابتداء أن تنهي الحرب بضمانات دولية، وبعد ذلك ترجئ فكرة المواضيع الحساسة وخصوصا الملف النووي المعقدة إلى ما بعد التوافق على إيقاف الحرب، وهذا ما كانت ترفضه الولايات المتحدة. وبالتالي قد نرجح بأن هذه الفكرة أيضا وهذه المقترحات، هذه الورقة الجديدة قد ترفض أمريكيا. إذن هذا يعني استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. بخصوص الموضوع النفط وتقليل خفض الإنتاج، طبعا للعلم زين ليس هناك أي تصريح رسمي إيراني حتى الآن من وزارة النفط أو أي من أي جهة إيرانية يتحدث عن خفض الإنتاج، وليس أيضا هناك نفي بالمناسبة لهذا التصريح. لكن بالمجمل هو أمر متوقع، يعني عندما تتحدث عن حصار للموانئ وأن جزء كبير من نفط إيران يصدر عن طريق الموانئ في الخليج، فبالتالي يتوقع. إضافة إلى ذلك بقية التصريح تتماشى كثيرا مع التصريحات الإيرانية، بقية التصريح تتحدث عن أن الخبرات الإيرانية عبر الزمن قد أكسبتها، يعني من التجارب أكسبتها خبرات في التعامل مع مثل هذه الأمور، وبالتالي هذه تصريحات مشابهة سمعناها كثيرا خلال الفترة الماضية. تعلم إيران هي دولة محاصرة وعليها عقوبات منذ فترة طويلة، ولديها تجربة مماثلة تماما مع الفترة الأولى لحكم الرئيس ترامب، أي في 2018 عشر. إيران في تلك الفترة، وهنا أنقل عن كثير من المراقبين والمحللين الذين ناقشوا هذه الفكرة خلال اليوم، هم يعني يقولون بأنه تقريبا سنة كاملة قامت إيران بخفض إنتاجها إلى نحو 300,000 برميل يوميا، وهي التي تنتج أتحدث عن عدد البراميل للتصدير 1,300,000 إلى 1,500,000، وتمكنت لسنة كاملة من خفضها دون أن يؤثر على إنتاجها أو عن
1: وعلى على منشآتها النفطية. ونتذكر هذه الفترة التي كان يتحدث فيها الأمريكيون إدارة ترامب الأولى عن صفر تصدير للنفط الإيراني، ذكرها ترامب وذكرها وزير خارجيته تيلرسون وقتها. محمد الأحمد، ماذا في المواقف الأمريكية؟ هل تعكس اتجاها نحو اتفاق بالفعل أم أيضا استعدادات لحصار طويل الأمد كما نقل عن الرئيس الأمريكي؟
2: نعم، واضح جدا زين أن المقاربة الأمريكية الحالية يبدو أنها ستكون قائمة على الضغط الاقتصادي طويل الأمد، مع التلويح بأن خيار التصعيد لا يزال قائما ومطروح على طاولة الرئيس. وفق رويترز، الرئيس ترامب يقترح تمديد الحصار البحري على إيران لأشهر إضافية بهدف خنق صادراتها النفطية ودفعها إلى اتفاق بشروط أمريكية في مسار ينسجم مع توجهات ترامب السابقة، حيث أمر مساعدي بالاستعداد لحصار طويل الأمد يصفه بأنه أكثر فاعلية من القصف وبأنه عبقري. أرقام القيادة المركزية الأمريكية كما أعلنتها تعكس حجم هذا الضغط زين، إذ أعلنت أنها حولت مسار حوالي 48 سفينة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لضمان الالتزام بالحصار، وهو ما يعكس رهانا واضحا على الاستنزاف الاقتصادي كبديل مرحلي ومؤقت ربما عن العودة للضربات العسكرية. لكن هذا الخيار لا يزال مطروح بهدف كسر الجمود كما تؤكد واشنطن. يؤشر أيضا هذا الخيار زين بوضوح على أن الخسائر العسكرية الإيرانية ستكون كبيرة. أكسيوس كانت نقلت عن البنتاغون أن خسائر إيران من الحصار البحري لحد الآن حوالي 5 مليارات دولار، مع 31 ناقلة محملة ب 53 مليون برميل من النفط لا تزال عالقة، وأيضا الكشف عن لجوء طهران إلى مسارات طويلة ومكلفة بهدف الالتفاف على القيود الأمريكية. تفاوضيا، ترامب كان قد أعلن عدم رضا عن أحدث المقترحات الإيرانية رغم استمرار الاتصالات عبر الهاتف. أكسيوس كانت قد أشارت إلى

0: تحديث في الشروط الأمريكية وتعديلات تتعلق بعدم نقل اليورانيوم وأيضا عدم استئناف الأنشطة النووية ما دامت المفاوضات مستمرة، فيما نقل عن الجانب الإيراني أن طهران تربط فتح مضيق هرمز بوقف طبعا الحصار على موانئها. ترامب كان أبلغ الكونغرس أنه لا يحتاج إلى تمديد أو تفويضا لتمديد العمليات، اعتبر أن وقف إطلاق النار أنهى العمليات القتالية، وهو ما ترك الباب أيضا مواربا في الواقع أمام استئناف التصعيد عند الحاجة وفق رؤية ترامب. لكن الداخل الأمريكي حاضر بقوة في الحسابات الأمريكية وحسابات ترامب. إغلاق مضيق هرمز تسبب في تداعيات اقتصادية كبيرة لا سيما في الداخل الأمريكي مع ارتفاع أسعار البنزين، والرئيس ترامب كان قد عقد اجتماع يوم الاثنين مع مسؤولين في قطاع الطاقة، وذلك لبحث تخفيف آثار الحصار البحري الأمريكي داخليا على الأمريكيين المستهلكين، وهو أيضا ما يمكن قراءته كإقرار وإدراك من جانب ترامب والجمهوريين بأن ذلك قد ينعكس سلبا على حظوظهم في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس، خاصة وأننا بدأنا العد التنازلي عمليا لهذه الانتخابات التي توصف بأنها حاسمة من وجهة نظر الرئيس وحزبه. وبالتالي زين واشنطن تراهن على إطالة زمن الحصار، رفع التكلفة على طهران، وأيضا العمل على الضغط عليها بهدف الوصول إلى اتفاق من دون أيضا استبعاد خيار القوة العسكرية إذا لم تنجح هذه المقاربة زين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن مراسل الجزيرة، ونرحب بضيوفنا في نقاش هذه التطورات. معنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ومعنا كذلك من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد فرانكو، لعلك سمعت إلى ما قاله مراسلنا أن هنالك يعني يتداول أن هنالك تغييرات حدثت في المواقف الأمريكية من هذه المفاوضات من النقاط الأساسية. هل أوضحت لنا ما الذي تغير في موقف إدارة ترامب طوال هذه الفترة منذ بدء مسار إسلام أباد؟
2: شكرا جزيلا على استضافتي. أنا لا أعتقد أن النقاط الأساسية قد تغيرت. نتحدث هنا عن موضوع اليورانيوم وهو القضية الجوهرية. ما عدا ذلك هو مهم ولكنه ليس السبب الأساسي لهذه الأزمة وهذا النزاع. يجب أن نركز على ما أشعل هذا النزاع. ربما يحكى عن الحصار البحري، إقفال مضيق هرمز إلى ما هنالك، ولكن الأساس كان تخصيب إيران لليورانيوم والموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي تمتلكه إيران. هذه نقاط لا يمكن التفاوض عليها من حيث الإصرار الأمريكي بأنه لا يجوز تخصيب اليورانيوم ولا حتى إلى نسبة 20% لأننا لا نثق بإيران. وثانياً اليورانيوم الذي تمتلكه يجب نقله إلى دولة ثالثة، ليس بالضرورة الولايات المتحدة، ولكن لا يمكن أن تكون روسيا أو الصين لأن هذا يعني أنه سيعود إلى إيران سريعاً. إذن هذه هي القضية الجوهرية. كل ما عدا ذلك فله علاقة بنقاط تكتيكية اقتصادية طبعاً بالنسبة إلى إيران، وكذلك بما يؤثر على الأسواق العالمية. لكن في نهاية المطاف الموقف الأمريكي لا يتغير. قد يكون هناك بعض المفاوضات الذكية، وبذكية أقصد مثلا أن إيران لا تخصب اليورانيوم لفترة طويلة ولكن أكثر من 20 عاما، شيء من هذا القبيل، على أمل تغيير في النظام أو في الحكومة خلال هذه الفترة. لكن الموضوع اليورانيوم أساسي ولن يتغير.
1: سيد رويوران، موضوع اليورانيوم هو أساسي بالنسبة للإدارة الأمريكية. قصفت إيران في يونيو من العام الماضي بسببه، وقصفت مرة أخرى بسببه، وتحاصر الآن بسببه. لكن

0: إيران لم يكن هذا جزءا من طموحاتها النووية، أن يصل لديها اليورانيوم بهذه الصورة إلى 60% درجة نقاء ب 470 كيلوغراما. إلى أي مدى هذه النقطة جوهرية أو غير جوهرية بالنسبة لإيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني موضوع التخصيب هو حق مكتسب.
0: لا، أنا لا أتحدث عن التخصيب، أنا أتحدث عن 470 كيلوغراما التي خصبت بنسبة نقاء 60%، وهي لم تكن لدى إيران، لم يحدث في تاريخ إيران أن كان لديها هذا الكم من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة العالية.
1: شوف، إيران لم تخصب أولا بنسبة 60% إلا بعد انقلاب ترامب على اتفاق 2015. يعني عندما انقلب ترامب على اتفاق تحول إلى قرار أممي، وهو القرار 2231.
0: مفهوم التاريخ يا أستاذ، يا دكتور حسين، التاريخ مفهوم، لكن أنا أسأل عن أهمية 470 كيلوغراما بالنسبة لإيران، لأنه يعني إيران عاشت عقودا بدونها. هل هي قضية يعني فخر وطني وعزة وطنية، أم أن القضية المتعلقة بالفخر الوطني والعزة الوطنية هي الحق في التخصيب وليس بالضرورة الحصول على 470 كيلوغراما؟
1: يعني شوف، إيران هي ليست بحاجة إلى اليورانيوم مخصب بنسبة 60%. لماذا خصبت إيران أساسا لا 60%؟ لكي تكون ورقة تفاوضية.
0: هذا ما
1: الآن هي كذلك، الآن هي ورقة تفاوضية، ولكن ما تطرحه أمريكا يعني هو غير مقبول إيرانيا. يعني إيران تقول أن هذا اليورانيوم يمكن أن يسيل إلى يورانيوم يتفق على يعني نسبة تخصيب بدرجة أقل للاستعمال الطبي مثلا، أو ينقل إلى دولة تثق بها إيران. أمريكا إذا رفضت هذا الموضوع، في تصوري أن الاتفاق النووي لن يصل إلى نتيجة. أمريكا ترفض التخصيب وترفض أيضا الاتفاق على صيغة وسطية في موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. من هنا من يضع العصي في دواليب الاتفاق هو أمريكا وليست إيران.
0: طيب دكتور صالح المطيري، هذه النقطة إلى أي مدى تعتقد أنها النقطة الحقيقية في هذه المفاوضة؟
2: أستاذ زين، واضح بأنه كل الأطراف لا بالعلن لا تقول الحقيقة خالصة، أو يعني هي محاولة استخدام الأوراق كأوراق ضغط. مرة يقال بأنه هذه الكمية من اليورانيوم قد طمرت في مكان لا يمكن الوصول إليه، مرة يقال بأنها هذا شيء من الفخر الوطني ومستحقات الشعب الإيراني دون الوضوح. الآن يعني علميا بشكل،
0: دكتور حسين يقول انها ورقه تفاوضيه،
2: اخيرا يعني قال الدكتور حسين بكل وضوح، انا اشكره على صراحته، لان هم في الحقيقه لما ذهبوا الى التخصيب في المره الاولى 2% او 3.7 هي كافيه لانتاج الطاقه، 20% للاعمال البحثيه والعلميه والطبيه، ما بعد ذلك هي قضيه مختلفه تماما. وعلى فكره ترى حتى يعني اتفاقيه عدم الانتشار النووي لم تحدد رقما معينا، لكن حددت تفتيشا مفاجئا ووضع كاميرات. لكن ما الذي حصل في احدى الجولات التفتيشيه، الوكاله الدوليه للطاقه الذريه في ايران وجدت اماكن سريه لم يفصح عنها، وبالتالي صار هناك عدم ثقه بين الجانبين، وتعرف القصه الطويله. الان على المفاوضات، ماذا تريد ان تقدم ايران للطرف الاخر في هذه المفاوضات؟ مره 7 نقاط، مره 10 نقاط، مره 9 نقاط، الاساس الان يقولوا 14 نقطه ردا على 9 نقاط من الولايات المتحده دون الافصاح عن ما هي. بعطيك مثلا الآن جوهر النقاش على فتح الملاحة في هرمز، هم يتحدثوا عن سيادة وترتيبات جديدة على هرمز في نفس الوقت الذي يقولون قد سلمنا ردا إلى المفاوض أو الوسيط الباكستاني. الولايات المتحدة أيضا من جهة أخرى هي غير مستعجلة أو تبدو كذلك، فبالتالي التصعيد أو الخطاب المتشدد من كلا الطرفين يوحي ربما أما اقتراب تسوية معينة، أو الطرفين يريدوا أن يبقوا الوضع لا حرب ولا سلم، ظنا منهم بأنهم سينتزعوا مكاسب أخرى أو سيعيدوا تعريف النصر بالنسبة لهم.
0: سيد أدولف، يريد الرئيس ترامب اتفاقا غير سيء، هو يقول اتفاق يمكن أن

0: يزعم أنه انتصار. ما شكل هذا الاتفاق؟ يعني ما الذي، وأنا أتحدث بشكل واقعي لأنه هنالك فارق بين ما تطلبه من الطرف الآخر وما تتوقع أن يوافق عليه. ما الذي يتوقع الرئيس ترامب أن يوافق عليه الإيرانيون؟
1: هذا صحيح، سؤال وجيه. يمكنني أن أقول لك ما هو الاتفاق السيء. هو الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما الضعيفة، ولم يوافق عليه مجلس الشيوخ كمعاهدة. تحدث عن إشعار بمدة 24 يوماً للتفتيش. هذا يتيح لإيران أن تنقل اليورانيوم وأن تغش وتكذب كما أفادت التقارير الاستخبارية. من الغريب أن يقول ضيفكم الإيراني أنهم قرروا استخدام التخصيب بنسبة 60% كتكتيك تفاوضي. كانت هذه خطوة سيئة أدت إلى الحرب. ما يثبت أنهم خصبوا بوتيرة سريعة. ولكن هناك دول يمكن الوثوق بها. النمسا مثلا فيها مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أودعوا هذا اليورانيوم المخصب للأمم المتحدة وليس لروسيا ولا للصين. طبعا نحن نطالب. هذا ممكن، نعم. أعتقد أن باكستان يمكن أن يودع فيها اليورانيوم، لديها علاقة جيدة مع الطرفين، وبالتالي هذا ممكن. لا أستبعد باكستان، ولكنهم كانوا قد اقترحوا روسيا بحسب ما فهم. طبعا دعونا لا ننسى أن إيران قالت أنها لن تخرج اليورانيوم، ولكن الآن هي منفتحة على النقاش، إذن موقفها تغير. أنا أعترض على ما تفضل به ضيفكم للاستوديو. فالولايات المتحدة لطالما كانت متسقة، وربما مطالبها قد تبدو مستحيلة، وعرضت الخيار العسكري، ولكننا قلنا لعقود. لا يمكن لإيران اكتساب السلاح النووي إذا كان لديها تخصيب بنسبة 60%، فقد اقتربت. الانتهاكات رصدتها حتى الأمم المتحدة. نتحدث عن ديكتاتورية وليس مجتمعا منفتحا.
0: يعني بغض النظر عن رأيك في النظام الإيراني سيد أدولفو، لكن مجتمع المخابرات الأمريكي قال إن إيران ليست قريبة من إنتاج سلاح نووي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت ذلك أيضا. لكن بما أنك وجهت مواقف بخصوص ضيفينا في طهران وفي الاستوديو، من العدل أن نسمح لهما بالرد على انتقاداتك لمواقفهما. وأبدأ معك سيد حسين رويوران. فيما يتعلق بموضوع اليورانيوم، هو السيد أدولفو قال باكستان ليست مشكلة. هل لدى إيران مشكلة فعلا أن تودع هذا اليورانيوم المخصب بنسب عالية في دول كالنمسا، تودعه للأمم المتحدة؟ وما الثمن الذي تريده في مقابل ذلك؟
2: يعني أولا، هو الموضوع الأساس هو التخلص من اليورانيوم مخصب بنسبة 60%. عندما تقول إيران أنها يمكن أن تقوم بتسييله تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن لا يكون هناك اعتراض أمريكي عليه. هذا الاعتراض هو شرط تعجيزي يطرح من قبل أمريكا. الموضوع الآخر، يعني أنا لا أدري موقف الحكومة الإيرانية من إيداعه لدى باكستان، قد تقبل وقد لا تقبل، ولكن إيران طرحت روسيا ك يعني اقتراح لحل هذا الموضوع. أساسا أمريكا هي تكذب بشكل كبير جدا. اليورانيوم المخصب للأغراض السلمية هو يبدأ بالنسبة متدنية إلى 90% وليس إلى 60. الموضوع الآخر أن إيران في 1974 اشترت مفاعلا من أمريكا لا يعمل إلا مفاعلا بحثيا، لا يعمل إلا باليورانيوم المخصب بنسبة 90%، ولم يكن هناك أي مشكلة. لا أحد كان يقول أن إيران خطرة تمتلك يورانيوم مخصب بنسبة 90%.
0: طيب. يعني هناك ازدواجية في المعايير فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عموما مقارنة بالبرنامج النووي الإسرائيلي، لكن فيما يتعلق بمضيق هرمز يعني ما هي الشروط الإيرانية التي تقول أنها ستديره بشكل جديد يخدم دول المنطقة يستفيد منه الجميع؟ كيف سيحدث ذلك؟
2: يعني إيران أولا تقول أن إدارة هذا المضيق يعني يجب أن يكون بشكل أشبه ما يكون بتركيا.
0: تركيا, يعني تركيا مضائقها تمر في أرضها وليست متشاطئة مع دول أخرى, يعني وضعه مختلف. هذا مضيق دولي رغم أن السفن تمر في المياه الإقليمية الإيرانية. كيف ستستفيد دول المنطقة من سيادة إيرانية على هذا المضيق؟
2: في بحر مرمرة ويعني في تركيا أيضا هو ممر دولي وطبيعي, ولكن بالنهاية هي تقوم يعني تنظيم عملية السير وهي تستلم مقابل ذلك.
0: رد دول المنطقة
2: على هذا من حقها.
0: دكتور صالح,
2: نعم؟
0: رد دول المنطقة على ذلك, هل هنالك صيغة يمكن أن يستفيد منها الجميع؟
3: هي صيغة القانون الدولي أستاذ زين, يعني هي الصيغة القائمة في كل المضائق. هناك أكثر من 60 مضيق حول العالم, مضائق طبيعية. لم تتحدث دولة بعينها عدا إيران هذه المرة عن فرض رسوم على مضيق طبيعي يقع تحت طائلة اتفاقات أعالي البحار وجامايكا والقانون الدولي. بل إيران كانت طول عمرها تؤكد بأنه ما يحكم بيننا في هذا الممر هو القانون الدولي, والقانون الدولي يعني ليس هناك من قانوني في العالم جوز هذا العمل لإيران. عطني دولة الآن ناهيك عن قرار مجلس الأمن الأخير 2817 الذي كفل وألزم إيران بحرية الملاحة. ثم إيران تحدثت كثيرا, السيد عرقجي في رده على وقف إطلاق النار في لبنان أعلن في تغريدة واضحة بأن مضيق هرمز مفتوحا كلية أمام الملاحة البحرية. ثم بعد ساعتين أعلن الحرس الثوري إغلاقه مرة أخرى بحجة أن الحصار من الجهة الأخرى, وهو بالمناسبة أيضا غير قانوني, ما زال قائما, أو أن الرئيس الأمريكي لوح ببقائه حتى نهاية الاتفاق. فهذا التلاعب بالألفاظ, حينا القول بأنه المضيق يتم التنسيق, مرة أخرى يقال بأنه يتحكم فيه.
0: ماذا تفعل دول المنطقة الآن؟
3: دول المنطقة واضحة
0: يعني
3: كانت
0: في هذه اللحظة لديها أيضا حقول نفط معرضة لكل الأخطار التي تتعرض لها الحقول الإيرانية.
3: صحيح.
0: ما الذي تفعله دول المنطقة الآن ليمر نفطها وغازها من مضيق هرمز؟
3: شوف, لا تستطيع إيران ولا غير إيران أن تبقي هذا الوضع لمدة أطول من ذلك. هي تختنق كما دول المنطقة بالتأكيد والعالم. هذا الشريان ممر هرمز ليس لدول الخليج فقط أستاذ زين, ولكن لكل العالم, وهو ليس ممرا للطاقة فقط والغاز والنفط, لكن أيضا البضائع. ثم أن هناك قضايا إنسانية, هناك العديد آلاف البحارة ما زالوا يعني محتجزين رهينة من الجانبين. أنا بظني بأن إيران عندما تحاول أن توحي بالشيء ونقيضه في هذه المرة هي بالتأكيد لا تستطيع أن تعيد الثقة مرة أخرى لجيرانها, ثم لم تكن واضحة مع الجيران أو مع العالم ماذا تقصد بالإدارة الجديدة, ثم ماذا تقصد بالرفاه الذي سيعود عليهم, ثم ما هو دور الدولة المشاطئة الأخرى لسلطنة عمان على المضيق. ثم يأتي القياس لضيفكم من طهران ليقول تركيا منذ متى سمعنا الدردنيل أو البسفور عليه رسوما تفرض, مع أنه في المياه الإقليمية وضفتي هذا المضيق هي خالصة لتركيا
0: وتحكم اتفاقية عموما,
3: وهناك اتفاقيات مشتركة. كل المضائق في العالم تخضع لاتفاقية أعالي البحار جامعية 82. لا يوجد فيها ما ينص على رسوم أو ترتيبات خاصة لدولة معينة بذاتها,
0: لكن هنالك قانون الحرب البحري هو الذي يحكم المضائق في زمن الحرب.
3: لا, وهذا له تفسير آخر أستاذ زين. الخبراء القانونيين يقولوا أن العبور الترانزيت, العبور هذا للناقلات هذا مكفول, ليس
0: العابر
3: حتى
0: المرور العابر,
3: لا المرور العابر حتى في حالات الحرب, وهذه بنودها إذا تحب أقرأ لك إياها من 1 إلى 51. ثم قرار مجلس الأمن الأخير أكد المؤكد في هذه في حرية الملاحة. لا أحد يقول إذا كان هناك بعض المخاطر على السفن الحربية أو البوارج الحربية التي تعترضها البحرية الإيرانية وتستهدفها. طيب, وتفك هذا الحصار.
0: سيد أدولفو فرانكو, فيما يتعلق بشروط إنهاء الحرب, يعني إيران تريد أن تنتهي هذه الحرب وأن يكون هنالك سلام في هذه المنطقة يسمح بكل شيء, يسمح بفتح مضيق هرمز ويسمح بالمفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. ما رأي الإدارة الأمريكية, ما موقف الإدارة الأمريكية من فكرة إنهاء الحرب وعدم التهديد بها مستقبلا؟ لأنه مثلا مضيق, نستضرب مثلا بمضيق جبل طارق, لا أحد يهدد إسبانيا أو المغرب بالإبادة أو بالهجوم تلو الهجوم

0: ولا ينفذ فيها اغتيالات كما تفعل إسرائيل. إيران مهددة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل إسرائيل. ما رد الإدارة الأمريكية على ذلك؟
1: أولا أنا أوافق على ما تفضل به ضيفكم في الاستوديو بالنسبة إلى ممرات المياه الدولية مثل ممر أو مضيق سنغافورة الذي عرضه 4 كيلومترات ولا يمكن لأحد السيطرة عليه وإقفاله، بينما الضيف الإيراني يقول أن مضيق هرمز هو إيراني. هو ليس كذلك. الكويت، عمان، قطر، الإمارات كلها تعتمد عليه، ومن غير المسبوق أن يتم إقفاله. 40 دولة اجتمعت في باريس لإدانة ما قامت به إيران. هذا ممر دولي لا يمكن فرض رسوم عليه. هناك مشكلة بين إسبانيا والمغرب حول مضيق جبل طارق، ليس هناك مشكلة بين الدولتين بسبب المضيق، هناك مشكلة مع إيران حول المضيق لأنها دولة تمارس الإرهاب. معظم مشاكل الشرق الأوسط منها في لبنان واليمن وحزب الله والحوثيين، بالإضافة إلى رعاية إيران للإرهاب في العالم. هذه الدولة الإرهابية تبني برنامجاً نووياً، الأمور واضحة. لا حاجة لتخصيب اليورانيوم 60% لأهداف مدنية، هذا خطر كبير. حالياً لإيران القدرة بهذا اليورانيوم أن تطور القنبلة القذرة. هذه الصواريخ التي لديها مداها يتعدى ضعفي ما أعلنوا عنه قبل الحرب. إذن مقصدي أنهم يكذبون. تسألون عن السلام، السلام ممكن مع الدول العربية في المنطقة.
0: شكراً
1: هذه
0: لك.
1: الدول التي تحترم القانون الدولي.
0: واضح الفكرة. نريد رداً أيضاً من السيد حسين رويران من طهران. يعني كما يقول ضيفنا، نريد رداً على ذلك. يعني إيران ليست المغرب أو إسبانيا أو سنغافورة. إيران تسبب مشاكل في الشرق الأوسط، وهذا هو سبب الهجوم عليها، وتريد السيطرة على مضيق ليس من حقها السيطرة عليه. تفضل.
2: أنا أولا، من يمارس الإرهاب في المنطقة هو الكيان الصهيوني، وأمريكا تدعم هذا الكيان اللقيط، يعني هذا الكيان اللقيط الذي يعني رؤساؤه مطلوبون للمحكمة الدولية. أن تأتي أمريكا، يعني من ارتكب الإبادة الجماعية؟ من ارتكب التطهير العرقي؟ من الذي قتل أكثر من 75,000 إنسان في غزة؟ أليست الأسلحة الأمريكية بالأيدي الإسرائيلية؟ يعني هذا الكلام الذي يحاول أن يجمل هذه الصورة القبيحة لأمريكا، أتصور الكل يعرف ذلك. هذا أولاً. ثانياً، يعني هناك اتفاقية مونترو في تركيا تعطي الحق لهذه الدولة، رغم أن المضيق هو مضيق طبيعي، في أن استيفاء رسوم محدودة. اتفاقية جامايكا أيضاً تعطي الحق للدول في السيطرة على المضيق فيما إذا كان هناك حرب. ما يحدث الآن هو هذا.
0: ليس
2: يعني
0: السيطرة على المضيق.
2: الآن إيران لم تحسم أمرها.
0: دكتور رويران، ليس السيطرة على المضيق، وإنما السماح بالمرور البريء، بمعنى التأكد من أن السفن لا تحمل سلاحا وليست سفن لدول معادية، دول تحارب، لكن إيران تغلق المضيق بمجمله أمام المحارب وغير المحارب. هذا ليس موجودا في جامايكا.
2: لا، في جامايكا هو يسمح للدولة بأن تقوم بالسيطرة عليه للعبور الآمن. هذه الكلمة التي استعملت يعني في الموضوع. إيران ترى أن الدول التي شاركت في العدوان، أمريكا، الكيان الصهيوني وبعض الدول في المنطقة، هي مشمولة بهذا القرار. من هنا، هل إيران لحد الآن قامت ب يعني إيجاد قانون جديد؟ لا، هي لم توجد بشكل أو بآخر.
0: يعني تصريحات تتحدث عن نظام جديد، أي أنه ليس القانون الدولي. التصريحات الإيرانية تتحدث عن نظام جديد تصممه إيران، وقانون يخرج من البرلمان الإيراني.

0: وكأنه مضيق إيراني وليس مضيق دولي.
1: يعني شوف، لحد الآن الموضوع هو أن هناك تفاهم إيراني أمريكي أن يكون وقف لإطلاق النار في مقابل فتح مضيق هرمز. إيران فتحت المضيق، أمريكا لم تلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان،
0: أشكرك.
1: أوقفت وقف إطلاق النار هناك، فتحت إيران المضيق.

0: حصار البحري هو عمل عسكري وحرب اقتصادية. واضح جدا هذه النقطة
1: دكتور صالح المنتري باختصار
2: شديد. إذن
1: يعني كيف سيتطور موقف دول الخليج؟ لأن دول الخليج هي الأكثر تضررا
2: ما من في شك دول. ودفع ثمنا باهظا وتدفع خسائر مباشرة وغير مباشرة في هذه الحرب، وهي التي وقفت ضد هذه الحرب بالمناسبة قبل حتى اندلاعها، واحتضنت مفاوضاتها في سلطنة عمان، والبيان واضح في الاجتماع التشاوري للقمة، العودة مرة أخرى إلى حرية الملاحة. لكن تعقيب سريع، إذا سمعت لي، هذه الاتفاقية كاملة أمامي، لا تجيز الاتفاقية إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وتضمن حق المرور العابر من 37 إلى 44 مادة، ولا حتى صرح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأنه لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري قولا واحدا. لكن الإيرانيون يا سيدي يتلاعبون بالألفاظ، وهم أيضا لا يعرفون، مرة يستعينون بالقانون الدولي لصالحهم، ومرة أخرى ينتهكون هذا القانون بأخذ الدول الخليج العربي ودول العالم رهينة في هذا الإغلاق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صالح مطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أنا أشكر ضيفنا من طهران السيد دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي الحزب الجمهوري. الآن إلى الملف اللبناني، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، طبعا هنالك غارات وتصعيد إسرائيلي وبيانات من حزب الله فيما يتعلق بمهاجمة قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، لكن هنالك أيضا اجتماع لقائد الجيش بلجنة الميكانيزم، ماذا في فحواه وما خرج به؟
3: في الواقع زين، ما زالت غارات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة. سلاح الجو الإسرائيلي منذ قليل شن عدة غارات على عدة مناطق، آخرها كان على القليلة وبرغز منذ 10 دقائق تقريبا. نتحدث خلال الساعات الماضية عن أكثر من 40 غارة، إضافة إلى قصف مدفعي طال عدد من المدن والبلدات. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد 15 شخص وإصابة 30 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الماضية. هذا إضافة إلى عمليات الهدم والتجريف لمربعات سكنية بأكملها. تواصل قوات الاحتلال هذه العمليات خلال الأيام الماضية. حزب الله من جانبه أيضا خلال 6 بيانات أوضح بأنه قام بعدة عمليات ردا على خروقات قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. استهدف بمسيرات انقضاضية تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 تجمعات في البياضة، إضافة إلى تجمع أيضا لقوات الاحتلال في القنطرة. هذه التطورات أيضا تأتي يعني خلال أيضا نشر خرائط جديدة وتهديدات بإخلاء السكان. صباح يوم أمس كان لإخلاء 9 بلدات ومدن، نتحدث عن منطقة شمال نهر الليطاني، وهو يعتبر تطور لافت أيضا وخطير. هذا التهديد بالإخلاء تبعه أيضا استهداف لعدد من هذه المدن والبلدات بغارات متتالية من سلاح الجو. هذا الوضع الميداني المعقد زين أيضا يعني يرافقه جمود سياسي، استمرار في تباين المواقف السياسية هنا في بيروت.
1: نعم.
3: اللبنان الرسمي خلال الساعات الماضية قد اتضحت رؤيته بشكل جيد خلال تصريحات الرئيس عون وأيضا رئيس الحكومة بأنه لا تفاوض قبل تثبيت وقف اطلاق النار ووقف استهداف المدنيين، وأن لبنان متمسك بترتيبات اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 24. أخيرا زين، اللقاء الذي جرى اليوم بين قائد الجيش ولجنة الميكانيزم ركز على أهمية ودور الجيش في هذه الأيام وضرورة دعمه، إضافة إلى تطوير لجنة الميكانيزم وتفعيلها بشكل جيد جراء هذه الاعتداءات المستمرة، سواء الخروقات الاحتلال الإسرائيلي أو حتى اعتداءات الإسرائيلي التي طالت وحدات من الجيش خلال الأيام الماضية وأدت إلى استشهاد عدد من أفراد الجيش خلال تنفيذ مهام عمليات إنقاذ برفقة الدفاع المدني وفرق الإسعاف.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام من بيروت مراسل الجزيرة. نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وضيفنا من بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور محمود، يعني هنالك مساعي لتوسيع العملية الإسرائيلية لتوسيع الضربات الإسرائيلية والضغط أكثر على الدولة اللبنانية، إلى أي مدى الضغط الأمريكي موجود وحاضر ما زال في هذا الملف ويغل يد الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي؟
4: هو الضغط الأمريكي يعطي للحكومة الإسرائيلية

0: هي أن تعمل يعني وفق رغبتها ووفق ما تريد في المنطقة التي تسمى الخط الأصفر. لكن حتى الآن يعني واضح أنه لا تستطيع أو لا تعمل ما بعد نهر الليطاني. ولذلك جاء اليوم تصريح يعني رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ليصب في هذه الخانة بالذات، وكأنه يطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية تفويضا بأن يقوم الجيش بالعمل خارج الخط الأصفر وخارج الليطاني وحتى إلى بيروت. وهنالك يعني سمعنا وزراء كثيرين بالحكومة الإسرائيلية يضغطون بهذا الاتجاه ويصرحون أنه يجب إعادة الوضع إلى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، بمعنى أنه ضرب الضاحية وضرب بيروت نفسها، لأنهم يعتقدون أن بهذا الوضع اللي موجود فيه الآن الأمور هو يعني ليس لصالح إسرائيل إنما لصالح حزب الله، هكذا هم يفهمون الأمور، ويجب إعادة الأمور إلى نصابها. هذا الوضع الذي فيه يستطيع حزب الله أن يهاجم الجيش الإسرائيلي غير مريح أبدا للساسة الإسرائيليين وخاصة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، ولذلك هو يطلب،
1: وخصوصا أنه لا يوجد لديهم حتى الآن وسيلة فعالة لمنع هذه الهجمة.
0: نعم، ولذلك هو يطلق يعني وزراء في الحكومة ليتحدثوا ليس باسم يعني وكأن رئيس الحكومة يتحدث، ولكن هم لماذا؟ لأنه لا يريد أن يدخل الآن في صدام مع الرئيس الأمريكي مباشرة. وهذا الاجتماع يعني لحظة الذي كان اليوم في الميكانيزم مع الميكانيزم، أنا باعتقادي نوع من شكوى من رئيس أركان الجيش اللبناني لأعضاء الميكانيزم بأنه يعني يجب أن تنظروا جيدا إلى ما تنوي إسرائيل فعله خارج نهر الليطاني. نعم،
1: يعني هذا الوضع الحالي يمكن التعايش معه السيد طارق طرشيشي بحيث أن يضمن ألا يتفجر أكثر وألا يتوسع ليشمل مناطق أخرى في لبنان، أقصد من جانب الحكومة ومن جانب حزب الله؟
2: من توسع هذا التصعيد الإسرائيلي، وأعتقد أن اجتماع قائد الجيش اللبناني مع رئيس لجنة الميكانيزم لا يرتبط فقط بالتصعيد القائم، لأنه يبدو التصعيد القائم تسابق فيه إسرائيل اجتماع تقرر على ما يبدو في واشنطن الأسبوع المقبل، واجتماع قائد الجيش مع رئيس الميكانيزم أيضا يبدو يرتبط بهذا الاجتماع. هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث على مستوى السفيرين حسب ما علمت من أوساط رئاسة الجمهورية الليلة. هذا الاجتماع سيبحث في تكريس تثبيت وقف إطلاق النار، فإذا حصل تثبيت اتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار سيتم بعد ذلك الاتفاق على موعد بدء المفاوضات المباشرة عبر الوفود وليس عبر ليس بين رئيس الجمهورية و نتنياهو مثل ما يرغب الرئيس الأمريكي. الرئيس عون حسب ما علم لن يلتقي نتنياهو، وأنه سيكون مستعدا لتلبية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن للقائه حصرا ولقاء المسؤولين الأمريكيين الكبار في الإدارة الأمريكية إذا حصل هذا الأمر.
1: طيب، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار
2: مع نتنياهو فهو أصبح غير
1: وارد. ذكرت تثبيت وقف إطلاق النار، يعني هل ما المقصود؟ يعني كيف ما الذي تفهمه؟ ما هو فهم الحكومة اللبنانية لوقف إطلاق النار؟ لأنه الحكومة اللبنانية تتهم إسرائيل كل يوم بخرق وقف إطلاق النار. ما هو الخرق؟ هل العمل خارج الخط الأصفر أم النسف والتدمير داخل الخط الأصفر لا يعتبر خرقا؟ فهم الحكومة اللبنانية لوقف إطلاق النار؟
2: لا، هو الخرق شامل أستاذ زين، خرق شامل. لبنان يبحث يعني يريد من الاجتماع المقبل على مستوى السفيرين أن يثبت وقف إطلاق النار، يعني استخدموا مع
1: يعني يثبته عند أي مستوى.
2: هو في الحقيقة ليس هناك ثبات لتكريسه، وقف إطلاق النار لم يتوقف، لكن إذا حصل اتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار يعني بحيث أنه إسرائيل تلتزم وقف إطلاق النار، عندئذ سيتم الاتفاق على تحديد موعد المفاوضات على

0: مستوى الوفود، المفاوضات المباشرة موعدها من حيث الزمان موعده ومكان انعقادها.
1: طيب فيما يتعلق بلقاء،
0: هناك اتصالات مباشرة تجري حاليا بين رئيس الجمهورية،
1: فيما يتعلق بلقاء
0: بين رئيس الجمهورية
1: نتنياهو وجوزيف عون، ما هي الشروط اللبنانية؟ ما شروط الرئيس عون للقاء نتنياهو في البيت الأبيض؟
0: الشروط اللبنانية حسب وحسب المصادر التي الرئاسية هو أن يحصل اتفاق أولا على وقف نهائي لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، عودة النازحين، إطلاق الأسرى، وإطلاق عملية الأعمار.
1: هذا قبل اللقاء؟
0: هذه الشروط التي قبل اللقاء، هذا يعني هذا برنامج لبنان للاتفاق على مع إسرائيل إذا كان سيحصل اتفاق إنهاء حالة الحرب. إذا لم يحصل هذا الأمر فأعتقد أن رئيس الجمهورية لن يذهب إلى لقاء مع
1: نتنياهو.
0: نتنياهو لن يذهب أبدا، يعني طيب. حتى يعني إمكانية اللقاء بعد حصول هذا الاتفاق كمان يعني مشكوك في أمرها، أنه يعني رئيس الجمهورية بالنهاية لا يمكن أن يتجاهل الواقع الداخلي في لبنان، لا يمكن أن يقدم على خطوة من هذا النوع إذا لم يكن هناك توافق وطني حوله، يعني حتى حول المفاوضات الآن يعني ما زال الانقسام قائم أستاذ زين حول هذا الأمر، مع أنه في اتفاق على الأهداف المطلوبة من هذا التفاوض. الخلاف هو ما زال أنه فريق رئاسة الجمهورية يعني فريق الحكومة و يريد المفاوضات مباشرة. طيب. يعني أو يرى في المفاوضات المباشرة
1: يعني وفق كلامك أستاذ طارق
0: إلى الوصول بينما الفريق الآخر
1: يعني وفق هذه المعطيات يبدو هذا اللقاء مستبعدا إلى حد كبير. ما الذي يفرضه ذلك من خيارات على نتنياهو؟ كيف سينعكس ذلك على أداء الجيش الإسرائيلي في الفترة المقبلة في جنوب لبنان أو في لبنان عموما دكتور محمود؟
2: يعني عمليا إذا ما لم يحصل مثل هذا اللقاء الذي يأمل به نتنياهو والذي يأمل به الرئيس الأمريكي، وفهمنا اليوم من الأخبار أن الرئيس الأمريكي سيعقد أو سيحاول عقد مثل هذا اللقاء بعد عودته من زيارة الصين، ويعني نتنياهو سيشتكي بأن يعني رئيس الدولة اللبنانية لا يريد عمليا وقف إطلاق النار، فهذا يعني سيطلب نتنياهو إطلاق يده في جنوب لبنان. لذلك يعني العملية هنا القضية أنه في مشكلة كبيرة تواجه لبنان في معضلة وتواجه إسرائيل في معضلة. السؤال هو إذا ما الرئيس الأمريكي كان الحكم في هذه القضية ولا يوجد ضغوط عليه من الجانب اللبناني بما يكفي أن تمنعه أن يتخذ قرار لصالح لبنان، إنما يتخذ القرار لصالح إسرائيل، وهذا طبعا مربوط في القضية الإيرانية، ولذلك يعني نتنياهو يأمل أنه بعد أن لا يعقد مثل هذا اللقاء أن تطلق يد إسرائيل في لبنان وإطلاق يد إسرائيل
1: لتفعل ماذا؟ لأن إسرائيل أطلقت يدها في لبنان وفعلت بلبنان كل ما تريد أن تفعله على مدى عقود، ولم ينهي هذا حالة المقاومة في أي أرض تحتلها إسرائيل.
2: هذا صحيح، هذا متفق عليه بين وبين، يعني إحنا متفقين على أنه الاحتلال الإسرائيلي يولد بالضرورة مقاومة، هذا ما في شك فيه، ولكن الفهم الإسرائيلي أو العسكري الإسرائيلي يعني هنا إسرائيل تقول للمجتمع الإسرائيلي فشلت، أنا فشلت بتحقيق الأهداف التي وعدتكم بها وهي أن نزع سلاح حزب الله وتحقيق الأمن والأمان لسكان إسرائيل وخاصة لشمال إسرائيل حتى بعد يعني الشمال، لأنه رأينا صواريخ حزب الله تصل إلى الجنوب في إسرائيل، ولذلك إسرائيل تريد يعني أن توسع الحرب في لبنان وأن تخرج ليس فقط للليطاني كما رأينا في يعني في أوقات سابقة تهديد إلى الزهراني وما بعد الزهراني، ولذلك إعادة الضرب الكبير على لبنان من أجل يعني آملة بأن الضرب القوي في لبنان كما بدأت الحرب سيؤدي إلى يعني ضعضعة الجبهة الداخلية في لبنان، وهنالك من سيطلب حماية إسرائيلية للدخول للبنان. يعني نتنياهو يعني يراهن على أن في نهاية الأمر هنالك من سيطلب احتلالا إسرائيليا في لبنان ويدخل كأنه احتلال شرعي بطلب داخلي من جهة معينة في لبنان. هل هذا يتحقق؟ أنا لا أعرف، ولكن هذا حلم إسرائيلي موجود يراود الاستراتيجيين الإسرائيليين الذين ينصحون نتنياهو كيف يتصرف. ولذلك اللقاء أو عدم اللقاء القادم في يعني واشنطن هو مهم جدا، كيف يتصرف الرئيس اللبناني؟ هل لديه أوراق ضغط ليضغط على الرئيس الأمريكي ليمنع إسرائيل من تحقيق ذلك، أم أن نتنياهو سيغلب يعني يكون له الغلبة في هذا اللقاء مع الرئيس الأمريكي ليضغط ضد لبنان؟
1: سيد طارق طرشيشي، هنالك من انتقد حزب الله لأنه دخل بالبلاد في أتون حرب ليس قرارا للجميع، وهنالك أيضا من ينتقد الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية أنه ذهب إلى التفاوض المباشر دون إجماع وطني ودون أن يأخذ رأي أحد. الواقع في لبنان أنه لا يوجد فريق سياسي ليس له راعي إقليمي أو دولي. هل هنالك سيناريو يمكن أن يجمع اللبنانيين معا ليتخذ قرار لبناني فقط سواء بالحرب أو بالسلم؟
0: يعني أنا أعتقد أنه يعني يفترض أن يتوفر هذا الإجماع. حسب ما علمت كمان الليلة أنه يعني التفاوض يعني البحث المباشر يدور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهناك بحث غير مباشر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ولكن يعني عبر أصحاب مساعي عبر مفادين يعني في يعني غير مباشر الحديث نتيجة الخلاف الذي حصل قبل يومين. لكن الأوساط الرئاسية تقول أن الحرارة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في طريقها إلى العودة إلى طبيعتها، وفي تقديري سوف يتم اتفاق بين الرؤساء الثلاثة وبدعم عربي خصوصا الدعم السعودي والقطري في اتجاه بلورة تصور موحد للتفاوض مع إسرائيل، خصوصا أعود وأقول أن هناك اتفاق مبدئي على الهدف من التفاوض، على الهدف من على الاتفاق الذي يفترض أن يتم التوصل إليه مع إسرائيل من خلال هذه المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. هناك اتفاق أنه بالنهاية إخراج لبنان من هذه الحرب. المشكلة هون وهون ربطا بكلام الأستاذ محمود، المشكلة أستاذ زين أنه الإسرائيلي ما زال يلعب على التناقضات الداخلية من خلال القصف وغيره، فهو يدفع ما كان يزال ولا يزال يدفع لدفع الحكومة إلى نزع سلاح حزب الله، خصوصا بعدما أعلن أنه يعني عاجز عن الوصول إلى هذا الهدف باعتراف جنرالاته وحتى مسؤولين. فيعتقد أنه هنا المخاوف من أنه الإسرائيلي قد يذهب في اجتماع واشنطن الأسبوع القادم وغيره أن يضع موضوع نزع سلاح حزب الله شرطا لوقف إطلاق النار كبداية، وهذا يكون تعقيد للمشكلة. أكثر من ذلك هناك مخاوف، ومن خلال كمان ما قاله الأستاذ محمود أنه يهددون بقصف بيروت والضاحية، فهذا يعني يبعث على الخوف من أن تنطلق إسرائيل في لحظة ما في خطوة في اتجاه قصف البنى التحتية للدولة اللبنانية.
1: شكرا
0: يعني
1: جزيلا
0: وليس البنى التحتية.
1: نعم
0: وهذا يكون عامل ضغط أكثر على الدولة اللبنانية.
1: الدكتور أستاذ طارق طرشيش الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك من بيروت، ونشكر ضيفنا في الاستوديو دكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. هذا وتسود حالة ترقب حذر في لبنان مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار، في ظل مخاوف من هشاشة الهدنة واحتمال الانزلاق مجددا نحو وتيرة أشد من التصعيد. تامر صمادي رصد مشهدا يختلط فيه التوجس بالقلق والهدوء الحذر باحتمالات الانفجار في أي لحظة.
3: عندما يضيق البحر تضيق الاحتمالات، ثمة من يعلق أمله على خيط الرفيح، يقايض الصبر بما قد يأتي. يرمي الصياد غاز التورك سنارته كما لو أنه يختبر فكرة النجاة لا فكرة الصيد، لا ينتظر سمكة بقدر ما ينتظر إشارة لمنع الأسوأ. يعمل في الصيد منذ 30 عاما، لا يراقب البحر وحده بل يرقب انتهاكات إسرائيل، ويرى أن الحرب الحالية أعقد من سابقتها.
4: بتحس البحر في غصة. شو بدك تحكي؟ لا تحكي، إشي مؤسف، إشي مؤلم.
3: يقف الناس في حالة انتظار ثقيل، يفتقد الطمأنينة، فقد خبروا لمرات استهداف قلب بيروت وضاحيتها الجنوبية، الكل إذن في حالة تأهب. متعبة بيروت بكل تفاصيلها، آخر بائعي الصحف في شارع الحمرة، وهو ابن قرية تبنين التي جرفتها إسرائيل في جنوب لبنان. مع كل نهار يعلق احتمالات جديدة للخوف، وهو لا يثق بأي تفاوض مع إسرائيل.
5: في مشروع كبير من المنطقة بدنا ننفذوه، ولبنان ما بموت، لبنان ما بدل نابض.
3: يستوطن الخراب في ضواحي المدينة، يعيد ترتيب نفسه ليبدو أقل صخبا. يجلس مختار بلدة الخيام الجنوبية مع أحفاده، يتابع قريته من بعيد وهي تقصف على الهواء مباشرة. نزح إلى بيروت بعد أن اشتد القصف ومكث في مركز إيواء وفقد كل شيء.
6: صراحة أنا أخذت صورة لبيتي ذكرى حتى لي قبل ما يهدموه تقريبا، واحتفظت فيها، دمروه ونسفوه، وطبعا هلأ عم نسمع بالتدمير الهمجي اللي اعتمدته إسرائيل.
3: يبدو لبنان معلقا بين استحقاقات الخارج وتباينات الداخل، لا يسقط ولا يستقر، يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة من الاحتمالات. على البحر يتكرر المشهد، صيادون كثر، خيوط أكثر، وكأن المدينة كلها ألقت صنارتها. في بيروت تمضي مصائر الناس لا كما يريدون بل كما تفرضه حرب لم تنتهي بعد، وبين هدنة هشة وغياب أفق واضح لما بعدها تضيق الخيارات، ويبقى كل شيء معلقا على مهلة عابرة لالتقاط الأنفاس، لكنها لا تغير الكثير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
7: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. بدورها نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن الرد الإيراني أكد ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن إيران بدأت خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. جهتها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لتختار نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. وفي لبنان قال الجيش اللبناني أن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليفيلد، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوب لبنان دون وقوع إصابات. إلى مراسلينا ينضم إلينا من طهران عامر لافي ومن واشنطن محمد الأحمد. عامد، ما الذي نعرفه عن المقترح الإيراني الجديد؟
8: نعم جلال، يعني وفقا لما جاء في وكالة تسنيم وفي وكالة فارس شبه الرسميتين الإيرانيتين، حقيقة يعني هناك تفاصيل تعرض لأول مرة، على اعتبار أن المقترح قدم من عدة أيام وكان هناك تعتيم كبير حقيقة على مضمون المقترح الإيراني.

0: إذا أردنا أن نفصل في ما ذكرته الوكالتين، بداية واضح أن الولايات المتحدة قدمت ورقة مكونة من 9 بنود، ردت عليها إيران بورقة من 14 بندا. واضح أيضا أن الولايات المتحدة ركزت في ورقتها ليس على إيقاف الحرب، وإنما على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، بينما تقول الوكالة بأن إيران ركزت على إنهاء الحرب وإنهاء كل ما يتعلق بهذه النقطة، تحديد الحرب توقف الحرب تحديدا في مدة لا تتجاوز 30 يوما. أهم المطالب الإيرانية في الورقة الإيرانية هي تطالب بوقف شامل على جميع الجبهات للحرب بما فيها على الجبهة اللبنانية، وتريد ضمانات أيضا لتوقف هذه الحرب وتوقف الاعتداءات على حسب وصف الوكالة. أيضا هي تريد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وتعلم جلال هذه النقطة كانت هي النقطة الحاسمة في عدم عقد جولة جديدة من المباحثات، لأن إيران ركزت كثيرا على هذه النقطة على اعتبار أنها خرق لوقف إطلاق النار، ولا يمكن البدء كما قال الإيرانيون في أكثر من تصريح البدء في مفاوضات والحرب مستمرة، لأن حصار الموانئ هو إعلان حرب وليس وقف لإطلاق النار. بقية النقاط ركزت أيضا على سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، أيضا هي تطالب برفع الحظر أو رفع التجميد عفوا عن الأموال الإيرانية المجمدة، أيضا تطالب إيران بتعويضات وهو مطلب منذ بداية الحرب. إيران استهدفت البنى التحتية ومخاسر خسائر كبيرة طالت البنى التحتية والمصانع والمؤسسات، وبالتالي هي تطالب بدفع تعويضات. النقطة الأخرى والمهمة مضيق هرمز، هي قالت بأنه لابد من بروتوكول جديد وإدارة جديدة لمضيق هرمز. هذه أهم البنود التي جاءت في الورقة الإيرانية التي قدمت. هناك نقطة لافتة حقيقة ذكرتها وكالة فارس، وأن هذه الورقة قدمت بعد أن استوفت شروط استخراج القرار الإيراني من مؤسسات الدولة، وهذه نقطة مهمة قرأت هنا. لماذا؟ لأنها تأتي جلال في إطار الرد على الاتهامات الأمريكية الكثيرة خلال الفترة الماضية بأن هناك أزمة قرار داخل إيران، وهناك عدة رؤوس عدة أطراف تجيب على الولايات المتحدة، وبالتالي فهمت هذه النقطة تحديدا على أنها رد على أن إيران موحدة، وأن هذه الأوراق وكل الردود الإيرانية هي تصدر من مكان واحد وهو مجلس الأمن القومي. مجلس الأمن القومي جلال هو هذه المؤسسة التي معظم ممثلي الدولة أو معظم مؤسسات الدولة ممثلة داخل هذه المؤسسة. للعلم لك وللسادة المشاهدين، مجلس الأمن القومي الإيراني يوجد فيه أهم 4 وزراء: الداخلية، الخارجية، الاستخبارات والدفاع، قيادة الأركان، قيادة القوات المسلحة، قيادة الحرس الثوري الإيراني، طبعا يرأسه الرئيس رئيس الجمهورية. هناك أيضا ممثلين عن المرشد الأعلى، هناك رئيس مؤسسة القضاء، وبالتالي معظم مؤسسات الدولة هي ممثلة داخل هذا الكيان الذي يصدر عنه هذه الأوراق. النقطة المهمة الأخرى حقيقة جلال هو أنه لا يوجد ذكر لموضوع الملف النووي. الملف النووي هو أعقد النقاط وأخطرها تقريبا، وهذا يؤكد ما تحدثنا عنه خلال الأيام القليلة الماضية، هو أن إيران حتى في ورقتها الجديدة كان الإطار العام لهذه الورقة يشابه الإطار العام للورقة الأولى، باعتبار أن إيران تريد التركيز الآن على إيقاف الحرب، رفع الحصار على الموانئ، فتح مضيق هرمز، وإرجاء هذه المسألة المعقدة وهي الملف النووي إلى مرحلة ثانية بعد التأكد من توقف الحرب. وبالتالي لا وجود على ما يبدو لهذه النقطة وفقا لما نقلته كل من وكالة تسنيم ووكالة فارس. بخصوص هذه الورقة، اليوم كان هناك التصريح الرسمي الوحيد بخصوص هذه الورقة هو ما جاء على لسان نائب وزير الخارجية الذي التقى اليوم بالمناسبة بعدة سفراء روسيا، الصين، والعديد من السفراء الأوروبيين، وبعدها قال بأن قدمنا الورقة للجانب الأمريكي إلى الوسيط الباكستاني ليقدمها للجانب الأمريكي، والكرة الآن في الملعب الأمريكي. قال نحن جاهزون للدبلوماسية وجاهزون للمواجهة أيضا في سبيل الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي الإيراني.
1: شكرا لك عامر لافي في طهران. محمد، هل هناك أي إشارات من الإدارة الأمريكية لإمكانية التفاعل مع المقترح الإيراني الجديد؟
2: لا يوجد لحد الآن جلال أي ردود فعل رسمية على هذا المقترح الإيراني الجديد. الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا يلعب الجولف حالياً في أحد منتجعاته للغولف هناك، وبالتالي لا يوجد لحد الآن أي رد فعل أو موقف أمريكي. ربما يتغير ذلك في تغريدة أو منشور لترامب الذي يفاجئ الجميع، كما هو معروف بالصمت أحيانا والإسهاب أحيانا أخرى في تصريحاته بشأن إيران. لكن أشير فقط إلى هذا المعطى المهم جلال. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قائدها الأدميرال براد كوبر تفقد اليوم السبت القوات الأمريكية على متن السفينة الهجومية USS تريبولي في بحر العرب، واطلع على مركز معلومات القتال الخاصة بالسفينة في رسالة ميدانية تعكس الجاهزية واستمرار الحضور العسكري، وذلك بالتوازي مع الحصار البحري. القيادة المركزية كانت قد تحدثت عن تحويل مسار 48 سفينة خلال 3 أسابيع لضمان الالتزام بالحصار، وهو ما يعكس في الواقع رهانا واضحا على الاستنزاف الاقتصادي كبديل مرحلي على ما يبدو عن الضربات العسكرية. في ذات السياق جلال، وفق رويترز، الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد الحصار البحري على إيران لأشهر إضافية بهدف خنق صادراتها النفطية ودفعها إلى اتفاق بشروط واشنطن ضمن مقاربة سبق أن وصفها بأنها عبقرية وأكثر فعالية من القصف العسكري. والأثر يتراكم في الواقع جلال. إيران بحسب تقارير أمريكية نقلا عن البنتاغون تتكبد لحد الآن 5 مليارات دولار بشأن الكلفة الاقتصادية لهذا الحصار، لا سيما أن عشرات الناقلات الإيرانية تواجه في الواقع صعوبة في نقل ملايين البراميل العالقة من النفط حاليا. وأيضا بحسب هذه التقارير تلجأ لمسارات بحرية أطول وأيضا للتخزين العائم. على صعيد المفاوضات هناك فجوة واضحة ومستمرة في المطالب بين الجانبين في ضوء المقترحات والمقترحات المضادة بين واشنطن وطهران. ترامب أعلن أمس عدم رضاه عن أحدث المقترحات الإيرانية، ولا نعرف بالضبط ما الذي أشار إليه ترامب بالتحديد بشأن هذا المقترح. هل المقترح الأخير من 9 نقاط أو المقترح الذي سبق هو الذي جاء ردا على التعديلات الأمريكية؟ الأكسيوس كانت قد أشارت إلى شروط وتعديلات أمريكية بالتركيز على المسألة النووية في أي مفاوضات كبند عريض رئيسي، لا سيما فيما يتعلق بعدم نقل اليورانيوم وعدم استئناف الأنشطة النووية خلال مرحلة التفاوض. في المقابل نقل عن طهران وفق التقارير الأمريكية أنها تطالب أولا بفتح مضيق هرمز وتربطه بوقف الهجمات ورفع الحصار، وهو ما يعكس مسارين متوازيين ومتباعدين. أيضا رغم حديث ترامب أن هناك تقدم في العرض الإيراني، لكنه لا يزال غير كافي بحسب تصريحاته. من ثم المحصلة جلال، هناك ضغط ميداني وهناك توجه لخنق اقتصادي لإيران يبدو أنه سيكون طويل الأمد بهدف تقليص هامش المناورة الإيرانية، دفعها لتقديم تنازلات جوهرية بهدف تسريع الوصول إلى اتفاق. لكن كل الخيارات في الحقيقة مطروحة إذا لم تردم هذه الفجوات بين مطالب الطرفين، خاصة أن ترامب كان أبلغ الكونغرس أمس أنه لا يحتاج تفويضا لتمديد العمليات، اعتبر أن وقف إطلاق النار أو الهدنة أنهت عمليا الأعمال القتالية، وهو ما يترك الباب في الحقيقة مواربا أمام احتمال استئناف التصعيد وفق تقديرات ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بخطواته التالية، ولا سيما أيضا في ضوء الإحاطة التي تلقاها يوم الخميس الماضي من كبار أعضاء فريق الأمن القومي، حيث تلقى عرضا بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران بهدف توجيه ما وصف في التقارير الأمريكية بضربة الحسم قبل إنهاء الحرب رسميا والتوصل إلى اتفاق جلال.
1: شكرا لك محمد في واشنطن. نبدأ النقاش مع ضيوفنا في طهران، السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. وهنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. سيد عباس نبدأ معك، ما الجديد الذي تحمله بنود المقترح الإيراني الجديد؟
3: بعد هذا الجمود في المفاوضات والمحادثات في إسلام آباد، حاولت إيران الدخول في مفاوضات متجددة، وحتى أن وزير الخارجية زار إسلام آباد ومسقط وروسيا. إذن رأينا أن إيران قامت بتحديث مقترحها لكي تتمكن من سد الثغرات التي كانت متبقية. كانت إيران تعتقد أن التركيز على نقاط محددة مثل إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري قد تكون المسائل الأكثر إلحاحاً التي يجب معالجتها، بما من شأنه أن يسهل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين وخلق أجواء قد تساهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق حول ما تبقى من النقاط، لأن انعدام الثقة قد أثر كثيرا في هذه العملية، وأي اتفاق حول هذه المسائل الملحة من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة بناء الثقة والتوصل إلى اتفاق حول نقاط الخلاف بما فيها الملف النووي ورفع العقوبات. هذا المقترح الإيراني الذي يمكن تفسيره على أنه عملية متعددة المراحل خطوة بخطوة، بما من شأنه أن يسهل التوصل إلى مخرج وتحفيز النقاشات والحوار البناء في اتجاه توصل الاتفاق بين الطرفين.
1: سيد باتريك، هل يحمل المقترح الإيراني بنودا يمكن للإدارة الأمريكية أن تتجاوب معها بطريقة بناءة كما أشار السيد عباس أصلاني قبل قليل؟
3: وليس مقترحا جديا. أي مقترح لا يتضمن تحركا سريعا حول إنهاء البرنامج النووي الإيراني ليس بجدي، وأعتقد أن الرئيس والمسؤولين الأمريكيين قد كرروا ذلك، وقد كان هذا الموضوع الأساسي في آخر 60 يوما، وقد طرح موضوع الملف النووي على مد هذه الفترة. إذن إعادة فتح المضيق بدون إنهاء الملف والبرنامج النووي فهذه مشكلة، لأنه أولوية للولايات المتحدة. وإذ نرى الآن المزيد من القوات، لا سيما قوات البحرية المارينز، كذلك القوات المحمولة جوا، كلها تتحرك باتجاه المنطقة، بما يؤشر إلى أن رئيس ترامب يبقي المجال مفتوحا على كافة الخيارات إذا ما فشلت المفاوضات. فالضغوطات الاقتصادية مكلفة بما يقارب 5 ملايين دولار أو مليارات دولار بالأحرى كل يوم بالنسبة إلى إيران، بالإضافة إلى الحشد العسكري إلى المنطقة، كل ذلك من شأن أن يؤثر على هذه الجهود. قال الرئيس ترامب إنه يمكن السيطرة على جزيرة خارج من خلال القوات البرية، وبالتالي استعادة اليورانيوم المخصب، أو حتى في المساعدة لإعادة فتح مضيق هرمز. إذن نحن بدأنا فصلا جديدا، ونحن بانتظار أن تقدم إيران حلا دبلوماسيا جديا إلى الولايات المتحدة.
1: دكتور صالح، المقترح الإيراني الجديد جاء بعد مروحة من الاتصالات الإيرانية مع دول إقليمية، لا سيما دول الخليج. كيف تقرأ دول الخليج هذا المسار الآن انطلاقا من المقترح الإيراني؟
4: أستاذ جلال، دول الخليج كانت واضحة في ما قاله الأمين العام بعد القمة التشاورية الأخيرة، وهذا موقف ثابت لم يتغير على فكرة لا قبل هذه الحرب ولا أثناءه ولا بعد هذه الخسائر الجسيمة، سواء المباشرة أو غير المباشرة التي تكبدتها دول المنطقة نتيجة هذه الحرب. حرية الملاحة، عودة الملاحة إلى ما كانت عليه حسب ما يكفله القانون الدولي وقوانين ومعاهدات أعالي البحار، التي هي بالمناسبة تقولها إيران بين الفينة والأخرى، السيادة كما أن لإيران سيادة مشاطئة للخليج العربي وكذلك مضيق هرمز، هناك أيضا دول مشاطئة أخرى وهي الدول الخليجية دول العربية. وأكدت في أول زيارة لعرقجي في أثناء هذه الحرب بعد الهدنة، بعد أن ذهب إلى إسلام أباد ثم إلى مسقط، وكان مجدولا أن يذهب بعد ذلك إلى موسكو، لكنه عاد مرة أخرى إلى إسلام أباد لأنه قيل بأنه عمان رفضت رفضا قاطعا أن تفرض رسوما أو قواعد جديدة على هرمز، وهي دولة مشاطئة ولديها أيضا مياه إقليمية في المضيق. المهم في الأمر أن الإيرانيون حتى هذه اللحظة لم يعطوا شيئا واضحا. أولا ربط فتح المضيق بالملف اللبناني، بعد ذلك ربط المضيق أيضا رفع الحصار من ناحية إيران برفع الحصار الآخر من الجهة الأمريكية، ثم رفضوا أن يستمر الحصار، وقيل قبل يومين بأنهم تقدموا بمقترح يقترب نحو المقترح الأمريكي بأنه سيفتح المضيق ويؤجل الحديث عن اليورانيوم أو كمية اليورانيوم المخصبة لمدة 3 شهور. الآن جاء الحديث مرة أخرى على 14 بندا، ما هي لا نعرفها، لكن الشاهد في الأمر بأنهم يتوجهوا في العلن بخطاب معين، وفي الغرف الخلفية يبدو أنهم قد يعني قدموا تنازلات لا يريدوا أن يسموها تنازلا، هم يريدون التمرحل، وهذا شيء جيد، يريدون التجزئة وهذا أيضا شيء جيد. المعضلة بظني أنها هي معضلة صياغة خطاب النصر لكلا الطرفين، الرئيس ترامب يريد إنجاز لا تفاصيل، والإيرانيون يريدون تفاصيلا لا إنجاز في هذا الملف. فبالتالي طبعا كلا الطرفين عندما يصعدوا في هذه اللهجة يبدو لي بأن تسوية ما نقترب منها، لكن هذه التسوية بحاجة إلى هذا التصعيد اللفظي أو التعنت الظاهري على الأقل. لكن قولا واحدا، المضيق يجب أن يعود كما كان ضمن القوانين الدولية وما صاغه قرار مجلس الأمن 2817 الأخير في مارس الماضي، والذي أكد المؤكد بحرية الملاحة.
5: ولكن هل ترى بأن المقترح الجديد ببنوده 14 التي قدمته إيران يقرب وجهات النظر بين الطرفين لما فيه مصلحة المنطقة؟
4: لا يعني شوف، نسمع خطابا مزدوجا من إيران، في هناك خطاب للسياسيين يقول نريد أن ندير هرمز بما يعود للمصلحة على دول المنطقة، ثم يتحدث في نفس الخطاب وفي نفس الكلام المنسوب للسيد المرشد الجديد بأنه هذه سيادة فرضها التاريخ والجغرافيا لإيران. إذن كيف يستوي فرض السيادة التي أعطاها التاريخ والجغرافيا لإيران وسيادة الآخرين؟ ما هو إذا كانت إيران تبحث عن مصلحتها يجب ألا تتعارض مع مصلحة الآخرين. وكيف سيعود بالرفاه هذا النوع من الإدارة الجديدة الذي لم تقل إيران بشكل واضح، هي مرة تريد ترتيبات جديدة، مرة تريد فرض رسوم، مرة تريد أن ينسق معها، يعني ليس هناك من لون أو ثبات على مطلب واحد تجاه هرمز، وهرمز جاء عرضا لهذه الحرب أصلا لم يكن ضمن الأهداف المعلنة من هذه الحرب. فبظني أن هذا الهامش أصبح جوهر النقاش الآن وأصبح هو لب الحديث، لكنه لا يفي بالنصر، يعني لا يعطي الرئيس ترامب النصر الذي يريده، ولا هو بخطاب النصر الذي يريد أن يسوقه الإيرانيين للداخل الإيراني بأنهم لم يستسلموا. هي هذه النقطة، هم يريدوا تنازلا لا يتم تسميته بالتنازل أو بالاستسلام، ويريدوا أيضا مرة أخرى عادوا للحديث عن تعويضات، بأي بند من البنود يعني ممكن أن تطالب إيران وهي الآن في هدنة مؤقتة وهشة ولم تحسن بالميدان، تطالب بتعويضات، تدفع من هذه التعويضات، تجبيها من هذه التعويضات؟ أنا بظني بأنه هذه المماطلة هي لكسب الوقت، ظنا منهم عندما يرفعوا هذا السقف الطلبات سيدفعهم إلى مركز تفاوضي أفضل. طيب. وهذا طبعا فيه مخاطرة شديدة خصوصا في ظل هذا التصعيد والحشود.
5: سيد عباس، قبل قليل السيد باتريك في واشنطن قال عودة فتح المضيق دون إنهاء البرنامج النووي غير ممكن، والرئيس دونالد ترامب يقول بأن حصاره على الموانئ الإيرانية ناجع جدا، وتعتبر أيضا الإدارة الأمريكية بأن تقليص أو تخفيف إيران لإنتاج النفط هو يصب في هذا المكان. كيف يمكن الآن المقاربة لهذين الخطين؟ فيما يتعلق بالبرنامج النووي والتوصل إلى اتفاق مقابل فتح مضيق هرمز؟
3: في مقترح الولايات المتحدة الذي ردت فيه على مقترح إيران، قالت إن المواضيع المتبقية هي مضيق هرمز، وما تحدث عنه الضيف الكريم هو مقاربة الولايات المتحدة لمضيق هرمز، ولكن إيران قالت إن هذا الموضوع يمكن أن يحل خلال شهر. إذن قدمت إيران جدولاً زمنياً للتوصل إلى اتفاق، وهو فترة قصيرة، بينما كانت إيران تنتظر الرد الأمريكي. قدمت إيران ردها يوم الخميس، والآن ننتظر رد الأمريكي. وهذا مقترح مهم قدمته إيران من شأنه أن يمهد الطريق لاتفاق بين الطرفين. وعلى الرغم مما تتداوله وسائل الإعلام، فبالممارسة ما قدمته إيران فعلا يعطينا فكرة واضحة ومسارا واضحا حول كيفية معالجة كل هذه النقاط خلال فترة زمنية قصيرة، من خلال إنهاء الحرب، إعادة فتح المضيق، ورفع الحصار البحري، وأيضا معالجة البنود المتبقية، ما يتعلق برفع العقوبات والملف النووي، وذلك خلال شهر واحد. هذا أيضا يرسم صورة وجدولا زمنيا منطقيا. السؤال هنا، ماذا يمكن أن يكون البديل من أجل الخروج من هذا الوضع؟ برأيي البديل هو تصعيد التوترات وسعي إيران لإيجاد صيغة للتخلص من هذا الوضع والانتقال إلى مسار دبلوماسي. إذا لم ترد الولايات المتحدة بطريقة إيجابية، فهذا مؤشر واضح إلى أنها ليست مستعدة للدخول في اتفاق مع إيران، وستأخذ ذلك كذريعة لاستئناف الأعمال العدائية في المنطقة.
5: أو البديل سيد باتريك هو الاستمرار في الحصار، لأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات لاستمرار هذا الحصار أشهرا بحسب التقارير. هذا الخيار هو الأسلم والأنجع بالنسبة للإدارة الأمريكية في هذه المرحلة؟
3: في الساعات الأخيرة قال الرئيس ترامب إنه ليس راضيا عن مقترح إيران، وكما قلت من قبل فهو يرسل المزيد من القوات إلى المنطقة. أعتقد أن الأنجع هو الضغوطات الاقتصادية على إيران، حكي عن قدرتها على التحمل لأسابيع إضافية، ولكنني لا أصدق ذلك. أعتقد أن الحصار هو نوع من الحل السلمي، وفي الوقت نفسه يبقي الرئيس الأمريكي كل الخيارات أمامه مطروحة على الطاولة، ويحرك المزيد من القوات إلى المنطقة. في الوقت نفسه يقول إنه يمكن التركيز فقط على عنصر اليورانيوم المخصب، كل ما من شأنه أن يمنع تطور البرنامج النووي، بما قد يسرع المفاوضات. وما حكي في الإعلام الأمريكي هو أن هناك نوع من الضياع والارتباك حول من يدير الدفة في إيران، لا سيما ما يتعلق بالمسألة النووية وتوفير الحل الدبلوماسي للرئيس ترامب. إذن هي مسألة مستمرة، وقال رئيس ترامب إنه غير راض عن الرد، والآن ننتظر إلى أن تقدم إيران مقترحاً آخر حول الملف النووي.
5: دكتور، الاتصالات الإقليمية تشدد على ضرورة الاستمرار في تقديم تنازلات لضمان الوصول إلى الاتفاق، وفي نفس الوقت تشدد على الخطر من عودة
1: المواجهة. ما الدور الإقليمي في هذه المرحلة الحساسة ليكون داعما لمسار إسلام أباد؟
4: صحيح، وإلا لما لجأت إيران للاتصال بدول المنطقة رغم أنها اعتدت على دول المنطقة بعد الربع ساعة الأولى من العدوان الأمريكي على إيران، يعني حصل هناك أكثر من اتصال وزيارة إلى مسقط كما ذكرت قبل قليل. وفي الأسبوع الحالي اليوم يعني بالأمس، احنا دخلنا اليوم الأحد، بالأمس كان هناك أيضا اتصال من السيد عراقجي بمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وحثه أيضا وتمسكت قطر كما هو معلن في البيان الخارجية القطرية بحرية الملاحة وعودة الملاحة، وحث إيران أيضا على التقدم بهذا الشأن، لكن إيران غير واضح، هناك خطابا سياسيا وخطابا عسكريا مختلفا. لكن دعني سجلات بعجالة شديدة، لو عملنا متتالية رياضية سريعة لمجرى ما حصل خلال العام الماضي والشهرين من هذه السنة، جولتين من المفاوضات في مسقط، ثم حرب يونيو الماضي، وثم جولتين أيضا في جنيف، ثم الحرب الحالية، والآن جولة والجولة الثانية تعرقلت. يعني هذه المتوالية الهندسية أو الرياضية توحي بأن بالفعل ما الذي تقدمه إيران وما الذي لم يقبله حتى هذه اللحظة، أو لم يعني كما قال ترامب لم يسمع الكلمة التي يريد من الإيرانيين، رغم أنهم قدموا في جنيف الأولى وجنيف الثانية أكثر من ذلك، بأن حتى المفتشين الأمريكيين خارج وكالة الطاقة النووية ممكن أن يحضروا إلى طهران وفتشوا. إيران طالما قبلت بمبدأ الآن أنه ممكن أن تنقل هذه الكمية من اليورانيوم المخصب 60% إلى دولة ثالثة، فما المانع؟ يعني ما المشكلة في تسمية دولة ما، باكستان، روسيا، الولايات المتحدة، أي دولة تقبل بهذه الكمية؟ هي قبلت الآن بمبدأ أن تنقلها، إذا تنازلت عن ما يسمى بالخيار القومي أو يعني كما سمي بأن هذه هي ثروة الإيرانيين، وبالتالي لا يمكن أن يضحوا بهذه القيمة القيمية. أنا أعتقد بأنه إيران تعودت أن تأخذ الأمور حتى حافة الهاوية، وهذا أمر خطر جدا في ظل هذه الحشود، فما الذي يمنع من التصعيد ظنا منهم؟ وأنا أخشى أن يكون هناك سوء تقدير في الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل في الدخول في هذه الحرب، وسوء تقدير أيضا في الجانب الإيراني بأن ربما الاحتكام إلى الميدان مرة أخرى يعطيهم مركزا تفاوضيا أفضل أو ربما شروطا أفضل. ويبدو يستشف من هذه التصريحات بأن إيران لن تصمت كثيرا أمام هذا الحصار، والحصار هو نوع من أنواع الأعمال الحربية، وبالتالي تلوح بأنها ربما تستهدف قطعا بحرية أو تستهدف دول المنطقة.
1: نعم.
4: في كلا الحالتين بالتأكيد هناك يعني أمرا لا تريده العديد من دول العالم، والمخاوف من أن تتسع هذه الحرب إقليميا أكثر وتتسع أكثر، ناهيك عن رفع سعر التكلفة على كل دول العالم وارتفاع أسعار الطاقة. أنا باعتقادي بأن المفاوضات تبنى على التنازلات، والتنازلات الحقيقية لا التنازلات في القرف الخلفية ثم في خطاب مختلف. فإذا مبدأ أي مفاوضات في العالم لا يقوم إلا على مبدأ التنازل، لكن أنا أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك إرادة. كنا نتحدث عن شكل من أشكال الاتفاق الإطاري، ثم قلت في حلقة سابقة بأن إيران ربما تبحث عن ليس الشكل فقط وإنما عن طبيعة هذا الاتفاق، هي تريد وقفا دائما للحرب وتريد تمرحلا في نفس الوقت، وهذا لا يستوي.
1: الآن دكتور، رويترز تنقل عن الرئيس دونالد ترامب بأنه تم إطلاعي على مفاهيم الاتفاق مع إيران وسوف يتم موافاتي بالصياغة الدقيقة. هذا أول موقف رسمي من الإدارة الأمريكية على المقترح الإيراني الجديد الذي يتضمن 14 بندا قدمته طهران إلى إسلام أباد. تقول إذن رويترز عن ترامب: تم إطلاعي على مفاهيم الاتفاق مع إيران وسوف يتم موافاتي بالصياغة الدقيقة. شكرا لكم الدكتور صالح المطيري هنا في الاستوديو، السيد باتريك مارا في واشنطن، والسيد عباس أصلاني في طهران. إلى الشأن اللبناني، حيث أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية جنوبي لبنان، منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت واقع هذه البلدات. قبل أن نتابع التقرير، نشير أيضا إلى أن رويترز عن الرئيس دونالد ترامب: حصار موانئ إيران ودود للغاية. بحسب تعبير الرئيس دونالد ترامب، يقول بأن حصار موانئ إيران ودود للغاية. نتابع التقرير من كارمن جوخدار في لبنان ونعود بعد قليل.
6: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا، رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها، سيعود النازحون وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جخدر، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: نتابع بالأخبار العاجلة أيضا. رويترز تقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وقبل قليل كما تابعنا أول موقف من الإدارة الأمريكية على المقترح الإيراني الجديد الذي قدمته طهران لإسلام أباد، قال الرئيس دونالد ترامب بأنه تم إطلاعه على مفاهيم الاتفاق مع إيران وسوف يتم وفاته بالصياغة الدقيقة. وقال قبل قليل أيضا بأن حصار موانئ إيران ودود للغاية بحسب تعبيره. وأخيرا يقول الرئيس دونالد ترامب في رده على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران إن هناك احتمالان لحدوث ذلك. على كل حال سنعود لمناقشة تصريحة الرئيس دونالد ترامب ورصد أي جديد فيها، ولكن فيما يتعلق بالشأن اللبناني ينضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. سيد طارق، على ضوء طبعا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والانقسام الحاد حول مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، كيف قرأت بيان السفارة الأمريكية لدى بيروت المتعجل في ضرورة عقد لقاء بين نتنياهو والرئيس اللبناني رغم كل التعقيدات الداخلية؟
7: يعني الحقيقة يعني البيان كان مفاجئ، بيان السفارة الأمريكية، وأكاد أقول أنه أحرج رئاسة الجمهورية بالدرجة الأولى أو أحرج الحكومة، لأنها اندفعت في طريق التفاوض المباشر في الوقت الذي يعني ما زال الموضوع في بداياته، و يعني وطبيعته لا تفرض الاستعجال. يعني هناك تصعيد إسرائيلي قائم، عدم التزام بالهدنة، يعني انقسام داخلي حول التفاوض يكون مباشر أو غير مباشر. هو في الحقيقة يعني أحرج رئاسة الجمهورية، ولذلك علمت الليلة أنه سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل على مستوى السفيرين الإسرائيلي و اللبناني في واشنطن للبحث في تثبيت وقف اطلاق النار، حتى إذا حصل تثبيت لاتفاق لوقف النار سيتم بعد ذلك تحديد موعد بدء المفاوضات المباشرة على مستوى الوفود وليس على مستوى لقاء الرئيس الأمريكي أو رعاية الرئيس الأمريكي للقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. أولاً رئيس الجمهورية لن يذهب إلى واشنطن للقاء نتنياهو حسب ما علم. رئيس الجمهورية سيلبي دعوة رئيس ترامب للقائه في واشنطن اذا كان اذا وجه الرئيس ترامب هذه الدعوه. وسيلتقي الرئيس ترامب والمسؤولين الامريكيين كبار حصرا في واشنطن، ولن يلتقي نتنياهو، لان لبنان يربط حصول لقاء من هذا النوع بأن يكون نتاج اتفاق يعني بين لبنان وإسرائيل على إنهاء حالة الحرب، ومعروف ماذا يريد

0: أمريكي مستعجل، وهناك قراءة يعني لبعض الأوساط السياسية لهذا البيان، يبدو أنه يعكس رغبة لدى الرئيس الأمريكي باستعجال صورة تجمع بين الرئيس عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بما يحقق
1: طيب
0: يعني نوع من إنجاز، يعتبره إنجاز قد يستثمره في الداخل الأمريكي، في الوقت الذي نتنياهو أيضا يحتاج إلى مثل هذه الصورة ليظهر أمام المجتمع الإسرائيلي أنه يعني في حملته على لبنان قد توصل إلى ما يريد، علما أنه الواقع على الأرض يشي بغير ذلك.
1: طيب
0: هناك تهديد إسرائيلي اليوم عبر بعض الجنرالات بأنهم يذهبون إلى تصعيد أوسع ووصولا إلى قصف بيروت والضاحية الجنوبية
1: صحيح.
0: لبيروت.
1: طيب
0: هناك
1: يعني
0: تصعيد
1: إذن سيد
0: يبدو
1: سليمان
0: أنه يستبطن.
1: نعم سيد سليمان، إذن إسرائيل تفعل عكس تماما ما تريده الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية لاستكمال هذا المسار التفاوضي، هذا التصعيد الإسرائيلي جنوبا وربما أبعد من الجنوب أحد أدوات الضغط على الحكومة اللبنانية لدفعها إلى المسار التفاوضي؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم. باعتقادي الأمر هو يتعدى ورقة الضغط، يتعدى ذلك إلى البحث عن إنجاز أمني، وهذه ربما الرؤية المختلفة ما بين المنظور الإسرائيلي وما بين المنظور الأمريكي. المنظور الأمريكي هو يحاول أن يذهب إلى تحويل الملف اللبناني إلى ملف سياسي وتحقيق إنجاز سياسي سريع ومتعجل يرغب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما بنيامين نتنياهو الذي يشاطر الرئيس الأمريكي هذه الرغبة، لكنه أيضا هناك موازنة القوة وميزان المؤسسة العسكرية التي ترى في إسرائيل أنه يجب أن يكون هناك إنجازا أمنيا وليس إنجازا سياسيا، بمعنى تثبيت الوقائع على الأرض ومن ثم الانطلاق بعد ذلك إلى الاستثمار في الحالة السياسية. وهذه ربما واحدة من الفجوات ما بين القراءة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وما بين قراءة المستوى السياسي الإسرائيلي. ما زال الجيش الإسرائيلي يحاول أن يفرض الواقع، وربما تصريحات قيادات الجيش الإسرائيلي والمصادر الأمنية خلال 24 ساعة الماضية التي وكأنها تلوم الموقف الأمريكي وتلوم الضغط الأمريكي الذي يمارس على الجيش الإسرائيلي بعدم الذهاب إلى الضربات العسكرية أو توسيع الضربات العسكرية، وكأن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يقول أنه دون أن يكون هناك إنجازا أمنيا وميدانيا على الأرض لا يمكن أن يقبل الطرف اللبناني سواء كان ذلك الرسمي أو حتى حزب الله بإمكانية الذهاب إلى اتفاق يمكن أن تشكل من خلاله إسرائيل ممرا مستقبليا لشكل طبيعة الخارطة اللبنانية وعلاقتها مع إسرائيل، وهذه ربما واحدة من المفارقات المهمة. النقطة الثانية وهو أن يبدو أن دونالد ترامب يحاول أن يتعجل في محاولة رسم إنجاز سياسي فيما يتعلق بالملف اللبناني تمهيدا لأي تطورات فيما يتعلق في الجبهة مع إيران، وكأن دونالد ترامب هو يريد أن يعزز عملية الفصل الكاملة ما بين الملف اللبناني وما بين الملف الإيراني، وهذا بالمناسبة يتقاطع مع رغبة بنيامين نتنياهو شخصيا، لأن بنيامين نتنياهو يريد أن يسجل ذلك على أنه إنجازا سياسيا بخلاف الإخفاق الميداني والعسكري، لأنه حتى هذه اللحظة هناك مراوحة إسرائيلية في عدم قدرتها على تحقيق الإنجاز العسكري بشكل كامل، بينما يمكن أن يذهب بنيامين نتنياهو ويعلن سياسيا أنه استطاع على أقل تقدير أخذ الصورة من اللقاء مع الرئيس اللبناني ومحاولة القول أن هناك تثبيتا لمسار سياسي يمكن أن يفضي في لحظة معينة إلى اتفاق سياسي بغض النظر عن منهجيات وآليات وربما مضامين هذا الاتفاق السياسي. ليس المطلوب وليس الرغبة هناك إسرائيليا أن يكون هناك تفاصيل في أي اتفاق، المطلوب من المنظور الإسرائيلي في هذه اللحظة ومن بنيامين نتنياهو شخصيا أن يكون هناك شكل من أشكال الاتفاق السياسي مع لبنان الرسمي، وبالتالي يجعل من ذلك مظلة أساسية لتقديم إنجاز على المستوى الشارع الإسرائيلي الداخلي، وكذلك الأمر إعطاء شرعية لإسرائيل من الناحية الأمنية في الاستمرارية في فرض وقائعها على الأرض.
1: شكرا لكما السيد سليمان بشارات في نابلس والسيد طارق طرشيشي في بيروت. إذا نعود لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول في أحداثها القيادة الإيرانية السابقة انتهت والإيرانيون لا يعرفون من هو قائدهم حاليا. قبل قليل أيضا قال الرئيس دونالد ترامب إيران تعرضت لضربات مدمرة وتسعى

0: الآن جاهدة لإبرام صفقة مع واشنطن. وأيضا قال الرئيس الأمريكي بحسب رويترز ردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران، قال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وقال الرئيس دونالد ترامب بأن حصار موانئ إيران ودود للغاية بحسب تعبيره. وفي أول تعليق له على المقترح الإيراني الجديد قال رئيس ترامب بحسب رويترز بأنه تم إطلاعه على مفاهيم الاتفاق مع إيران وسوف يتم موافاته بالصياغة الدقيقة. نعود إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، ماذا نفهم من هذه المواقف للرئيس دونالد ترامب عقب تقديم إيران مقترحا جديدا؟
1: نعم، في الواقع جلال هو تأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يتحدث بالمناسبة من ميامي قبل توجهه لمنتجعه للغولف حيث يقضي هناك عطلة نهاية الأسبوع، هو تأكيد بأن الإدارة الأمريكية استلمت فعليا أحدث المقترحات الإيرانية. قال الرئيس ترامب إنه تم إخباره بالخطوط العريضة لهذه الصفقة، وأشار إلى أنه من المقرر أن يتلقى أيضا الصيغة أو الصياغة الدقيقة لنص هذا المقترح، لكن من دون أن يكشف أي معطيات بشأن ما ورد فيه. طبعا كانت هناك الكثير من التسريبات في الأساس جلال حول مطالب كل طرف. الولايات المتحدة وفق آخر التعديلات على آخر المقترحات الإيرانية تركز على المسألة النووية، إيران بالمقابل تركز على مسألة رفع الحصار. الرئيس دونالد ترامب أيضا أشار في تصريحاته إلى أن الأمور تسير على ما يرام كما قال. فيما يتعلق بإيران شدد مجددا على أن طهران ترغب مجددا في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، وأشار أيضا إلى تصريحات مكررة بأنها تعرضت لدمار شامل وبأنهم أيضا يواجهون صعوبة في تحديد هوية زعيمهم في ضوء تصفية قيادة الصف الأول والثاني. جدد أيضا الإشارة بأنه لن ينسحب في الوقت الراهن، مؤكدا بأن الأمر سيتم وسينفذ بطريقة أو بأخرى. وفي هذا السياق أيضا أبقى نوع من الغموض أو ما يوصف بالغموض الاستراتيجي في ما يتعلق إن كان سيقوم باستئناف الضربات العسكرية على إيران في حال عدم تقديمها تنازلات، أبقى الباب مواربا أمام كل الاحتمالات، وقال بأن ذلك أمر وارد. تحدث أيضا عن مسألة الضغوط على قطاعات الطاقة، وأشار في هذا السياق جلال بأن السفن وناقلات النفط تتوجه للموانئ والولايات الأمريكية من أجل تعبئة النفط، وأشار إلى أن ذلك أمر جيد بالنسبة أيضا للولايات المتحدة. الرئيس ترامب وفق رويترز كان قد اقترح تمديد الحصار البحري على إيران لأشهر إضافية، وهو ما وصفه بالحصار اللطيف كما قال، بهدف خنق صادرات إيران النفطية ودفعها إلى اتفاق بشروط أمريكية ضمن مقاربة سبق أن وصفها بأنها عبقرية وأكثر فعالية من القصف حاليا. بالرغم من أن الرئيس دونالد ترامب حقيقة جلال يبقي كل الاحتمالات مفتوحة، هو يمضي نحو التفاوض يضغط على إيران اقتصاديا بهدف الوصول إلى خط النهاية فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وفي نفس الوقت يبحث مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي جميع الخيارات العسكرية المحتملة بهدف الضغط عسكريا بالتوازي مع الحصار على إيران كي أولا تقبل بالشروط الأمريكية، وأيضا في إطار ما وصف في تقارير أمريكية بتوجيه الضربة القاضية أو ضربة الحسم على إيران قبل إعلان انتهاء هذه الحرب رسميا. وبالتالي نحن الآن حقيقة جلال في مسارين متوازيين، مسار تفاوضي ومسار تصعيدي يتعلق بهذا الحصار، لا سيما أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اليوم أن قائد السنتكوم القيادة الأمريكية المركزية براد كوبر تفقد القوات على متن السفينة الهجومية USS تريبولي في بحر العرب في مؤشر على الجاهزية الأمريكية. بالتالي كل الاحتمالات واردة، قد نكون ربما وفق تصريحات ترامب
0: محمد
1: أن هناك نوع من الاختراق أو الحلحلة أو التقدم في هذه المفاوضات.

0: لكن لحد الآن لا يوجد توافق نهائي بين الطرفين حول صيغة قد يتم التوافق عليه بين الجانبين.
1: شكرا. دلالات التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان تحديدا في قضاء النبطية على الضفة الشمالية من نهر الليطاني نتابعه في العرض التالي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية والتي نسلط الضوء فيها على آخر المستجدات الحربية في جنوب لبنان مع اتساع نطاق الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي خصوصا في قضاء النبطية شمال نهر الليطاني وتكثيف الجيش الإسرائيلي لعمليات التفجير والنسف في المناطق التي احتلها بالجنوب اللبناني. هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. لكن قبل ذلك نتحدث مع الزميل محمد رمال الذي يقرب لنا الصورة على الشاشة التفاعلية.
3: عبد السلام، يمكن القول أن الحرب ما تزال مستمرة، لكن النطاق الجغرافي يختلف عما كان عليه قبل الوصول إلى وقف إطلاق النار. وعندما نتحدث عن الجغرافيا نشير إلى المنطقة التي باتت محتلة، ويعمد الاحتلال في هذه الأيام على نسف المنازل والبنى التحتية المدنية في كل هذه المنطقة الملونة بالخط الأصفر، وهي باتت تسمى من الجانب الاحتلال بأنها الخط الدفاع الأمامي في منطقة الخط الأصفر جنوب الليطاني، في حين أن المنطقة التالية التي تجاور هذه المنطقة الصفراء هي التي تتعرض بقصف مستمر، أكان قصفا مدفعيا أم غارات جوية من الطيران الحربي أو بالغارات التي تنفذها المسيرات ضد الأشخاص. وهذه المنطقة تمتد من جنوب صور هنا في هذه المنطقة بالتوازي مع خط أو خطين من هذه القرى، لاسيما في منطقة القطاع الأوسط ووصولا إلى القطاع الشرقي. هذه المنطقة التي تقع خارج الليطاني على تخوم مدينة النبطية، هذه المنطقة الملونة بالخط الأحمر تتعرض بشكل يومي لغارات كثيفة ومدمرة. هذه المنطقة ولاسيما في منطقة يحمر شقيف ميفدون زوتر الشرقية تتعرض لقصف متواصل يؤدي إلى في أغلب الأحيان إلى سقوط شهداء وكذلك إلى تدمير المنازل. هذه المنطقة بدت تشبه المنطقة المحتلة بحسب الأنباء الواردة. هذه المنطقة أهميتها الجغرافية أنها تشرف على منطقة مرج عيون وكذلك على المنطقة المحتلة في منطقة الطيبي دير سريان ووادي الحجير. هذه المنطقة هي شمال الليطاني، في حين أن التواجد الإسرائيلي يقع في هذه المنطقة وأحيانا يصبح أهدافا سهلة للمحلقات المفخخة. وهذه المحلقات لا زالت تؤرق جيش الاحتلال، وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية دائما عن إجراءات جديدة وسياسات جديدة عسكرية في تلك المنطقة. آخر ما نشر في هذا الإطار هو نشر رادارات داخل الأراضي اللبنانية للإنذار المبكر لتجنب ضربات سريعة من قبل هذه المحلقات التي وصل عددها إلى 27 محلقة انقضاضية استطاع جيش الاحتلال إسقاطها، لكن الباقي طبعا ضرب أهداف إسرائيلية. وحصيلة الجرحى والقتلى تتحدث عن هذه الإصابات. نظام ليزر جديد غير فعال ضد هذا النوع من المسيرات، يعني أن المنظومة الليزر التي أدخلتها أو أدخلها الاحتلال في الآونة الأخيرة لم تنفع مع هذه المحلقات، ويعتمد الآن الجيش الإسرائيلي على الجهود الاستخباراتية التي تركز على موردي المعدات وضرب مراكز التخزين، علما أن التدابير هذه كانت سبقتها تدابير للجنود على الأرض، ومنها تزويدهم بأسلحة لإسقاط المسيرات من قبل الذخيرة المتشظية والمناظير الخاصة، بالإضافة إلى شبكات دفاعية لإسقاط المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها، وإضافة إلى تقليص مدة هبوط المروحيات أثناء إخلاء الجرحى لتقليل استهدافها، وهو ما شاهدناه في بلدة الطيبي مؤخرا، علما أن سياسات التدمير في إشارة أخيرة إلى أنها تجري على قدم وساق. ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عما وصفته بالتلذذ بتدمير المنازل في المنطقة المحتلة، وهذه صورة عينة من عملية التدمير التي جرت في بنت جبيل في هذه الصورة قبل الحرب. وهذا المبنى والسوق الرئيسي في المدينة، هذا المبنى هو تابع للجامعة اللبنانية كلية العلوم، هذه الصورة باتت عليها في أبريل من هذا العام. عبد السلام،
2: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل ما تفضلت به. ونعود للسيد حسن جوني. سيادة العميد، بداية نحن نتحدث عن 60 يوما من العمليات العسكرية تقريبا أو أكثر من ذلك، ما تقييمك لهذه المرحلة التي نحن فيها؟
4: يعني فعلا هناك 60 يوما تشكل عنوان كبير لعمليات عسكرية إسرائيلية عدائية تمكن من خلالها تنفيذ أكبر مساحة وأكبر قدر من الدمار. وهذه الصورة التي عرضها يعني الزميل محمد عن بنت جبيل هي عينة ومشهد عن المساحات الواسعة من التدمير التي أحدثها وتسبب بها جيش الاحتلال من خلال غاراته الجوية. 60 يوما ولا تزال قوات حزب الله وقواه العسكرية موجودة تقاوم وجود الجيش الاحتلال الإسرائيلي، تهاجمه، تتسبب بخسائر بشرية. بالأمس وقبل الأمس هناك آليات أصيبت، هناك جرحى، وهناك قبل ذلك قتلى. فإذا 60 يوما حتى الآن هذه المنطقة التي كشف عنها جيش الاحتلال بأنها ستكون منطقة عازلة من أجل حماية مستوطنات الشمال، لم تستطع حتى الآن قوات جيش الاحتلال التثبت في هذه المناطق التي لا تزال تتعرض لهجمات، ليس فقط بالطائرات المسيرة وهي التي لطالما استخدمت بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، إنما أيضا بقذائف المدفعية. اليوم استهدف حزب الله أحد المراكز بقذائف المدفعية، رغم أننا في سياق وقف إطلاق نار نسبيا بين مزدوجين، وهو ضبط لإطلاق النار في نطاق جغرافي أكثر منه وقفا لإطلاق النار. فإذا 60 يوما يبحث اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن آليات سلوك جديدة من أجل مواجهة هذه المسيرات وهذه التحديات، سلوك في أداء الجنود، وهو كان خفض عدد جنود المشاة في هذه أو حضور المشاة في هذه المنطقة كما تحدثت يعني مصادره، ويبحث في عدة وسائل من أجل مواجهة هذا التحدي، ويعاب على الحكومة في إسرائيل والمستوى العسكري أنهم حتى الآن لم يزيلوا خطر حزب الله عن مناطق الشمال الإسرائيلي.
2: وهذا يدفعنا للسؤال عن الآلية التي تستخدمها المقاومة وحزب الله في هذه المرحلة، على ماذا تركز؟ أنت ذكرت المسيرات، هل فقط المسيرات هي العامل الأساسي في التعامل مع الجيش الإسرائيلي؟
4: نحن الآن كما ذكرت لك في وقت يعني بين مزدوجين، وقف إطلاق نار، إنما هو ضبط لإطلاق النار، ولكن يعني يتعامل حزب الله على الأغلب مع هذه الفترة بالحد الأدنى من استخدام القوة لديه من أجل منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من الاستقرار وتثبيت مواقعه في هذه المنطقة. إنما لا يطلق صواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي أو أعمق من ذلك كما كان واقع الحال قبل الدخول في فترة إطلاق النار. ربما أراد أن يحدد سقف استعمال القوة بما يكفي، وركز جهوده الآن حزب الله وقضيته الأساس هي وجود جيش الاحتلال في هذه المناطق التي أعلن أنه يريد أن يثبتها كمناطق عازلة والخط الأصفر. وبالتالي نلاحظ الآن أن حزب الله يركز على استهداف جنود جيش الاحتلال في هذه المناطق، تحديدا في منطقة الطيبة القنطرة، في محيط بنت جبيل، وفي منطقة البياضة، وبالتالي طبعا في كل المنطقة. وبالتالي الهدف الأساسي لحزب الله هو يعني منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من الاستقرار في هذه المنطقة. والآن تقوم المسيرات بهذا العمل وقد نجحت ولها مفعولها وتأثيرها، ولكن هذا لا يعني أن سقف قدراته هي المسيرات. هم مجموعات مسلحة مقاتلة موجودة في هذه المناطق وتستفيد من الجغرافيا، إنما تبني موقفها القتالي وفقا للظروف والمعطيات والعنوان الأساسي للمرحلة.
2: المنطقة التي باللون الأحمر التي تحدث عنها زميل محمد وصولا إلى النبطية تتعرض لاستهدافات بشكل مباشر، لماذا؟
4: هذه المنطقة الحقيقة بالفعل يركز عليها الآن، وتحديدا في هذه المنطقة هنا في القطاع الشرقي. يعني جيش الاحتلال كان يركز على هذه المنطقة، وكانت هذه المنطقة هي منطقة اشتباك نشطة مع حزب الله، بين حزب الله وجيش الاحتلال، خاصة أنها تقع قريبة من إصبع الجليل ومن المناطق الإسرائيلية، جغرافيتها معقدة، الخط الأصفر يمر كما هو واضح هنا يمر شمال نهر الليطاني، وهذا استثناء.

0: أثناء بالنسبة لكل الخط الأصفر، وبالتالي يعني هنا منطقة استراتيجية قلعة أرنون الشقيف وهذه القرى. هذه القرى استهدفت بشكل مكثف من قبل جيش الاحتلال وبغارات جوية كثيفة جدا، ولذلك يعني وهذه استراتيجيته، هو دائما يتقدم إلى الأمام في المعاقبة أو في الملاحقة أو في المطاردة، وهذا ما يقوم به. لاحظ أنه وسع استهدافات هذه المنطقة، حبوش، جبشيت، ميفدون، كلها منطقة ملاصقة لهذه المنطقة التي هي فعلا نقطة الاشتباك الأساسية، منطقة قلعة الشقيف وزوطر. فإذا أما في هذه بالنسبة لهذه المناطق التي تجاور الخط الأصفر، فهو يعتبر أن حزب الله النشط في هذه المنطقة هو الذي يستهدف قوات جيش الاحتلال في الخط الأصفر وفي المنطقة العازلة ويمنعه من الاستقرار، وبالتالي هو يحاول أن يطارد إذا صح التعبير ويمنع عمليات حزب الله من إطلاق المسيرات أو القيام بأنشطة عسكرية. طبعا هذا التوسع الإسرائيلي بالاستهدافات هو توسع بالاستهدافات النارية، ليس إلا تدمير وقتل، ولكن لا يعني أنه تمكن من السيطرة على هذه المنطقة، لأنها منطقة جغرافيا معقدة وتستوعب هذه الجغرافيا وتتيح لمقاتلي حزب الله بالتخفي والتحرك والمناورة بداخلها وانطلاقا منها باتجاه المناطق الموجود فيها.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ومن غرفة الأخبار مستمرون في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل أنه تم إبلاغه بالخطوط العامة والعريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذه الخطة. أضاف الرئيس دونالد ترامب أنه لا يتصور أن تلك الخطة التي قدمتها إيران ستكون مقبولة، ولم يستبعد استئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. بدورها نقلت وكالة التسنيم عن مصادر أن الرد الإيراني أكد ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن إيران بدأت خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. وفي لبنان قال الجيش اللبناني أن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليفرلد، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوب لبنان دون وقوع إصابات. نبدأ مع مراسلنا في واشنطن، ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد، وينضم إلينا أيضا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. محمد، في تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي نقلتها رويترز، هل تحمل إشارات كافية للصورة التي ستكون عليها موقف الإدارة الأمريكية من المقترح الإيراني الجديد؟
3: هو في الحقيقة جلال تحدث عن صفقة وعن المقترح الإيراني، قال بالنسبة للصفقة إنه سيتلقى الصياغة كما جاء في تصريحاته، سيتلقى الصياغة الدقيقة قريبا.

0: بل وأشار أيضا في نفس الوقت إلى أحدث مقترح من جانب إيران، قال إنه سيتم كما قلت تزويده بالإطار أو الصياغة الدقيقة قريبا. ترامب كان يرد في الواقع على سؤال حول سير المفاوضات، وأيضا أسئلة الصحفيين لم تكن مسموعة بشكل كبير لأن ترامب كان في المطار، لكنه كما قلت تحدث بالحرف، وأنا أشير الآن إلى الصيغة باللغة الإنجليزية جلال، هو قال بالحرف the concept of the deal، إشار إلى أنه سيتلقى معلومات أو إحاطة بشأن الصيغة الدقيقة لهذا الاتفاق، وقال في نفس الوقت أنه يعتقد بأن أحدث مقترح إيراني قد لا يكون مقبولا. بالتالي حقيقة غير واضح لحد الآن جلال إن كان يقصد المقترح، أحدث المقترح من جانب إيران الذي تشير عدة وسائل أو تقارير أشارت اليوم إلى أن إيران قدمتها متمثلة في 9 نقاط، أو يتحدث عن إطار اتفاق محتمل مع إيران. لكن في جميع الأحوال هو أشار إلى أن الولايات المتحدة ستنظر في ذلك قريبا. سئل أيضا عن ما إذا كان يفكر في استئناف الهجمات، قال بأن ذلك احتمال قد يحدث أيضا، وهو مؤشر على أن ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة ويبقي حالة من الغموض فيما يتعلق بالموقف تجاه إيران. تحدث أيضا على أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بإيران، وشدد مجددا على أن طهران ترغب في إبرام صفقة، وأشار في هذا السياق إلى أن قواتها منيت بدمار شامل وأيضا يواجهون أزمة على مستوى القيادة. جدد أيضا بأن الولايات المتحدة لن تنسحب، وهو ما قاله بالأمس بأن الولايات المتحدة لن تنسحب قريبا حتى إتمام الأمر وإنجازه بالشكل المناسب، حتى لا تتكرر هذه الأزمة خلال سنوات كما قال. طبعا وصف أيضا الحصار البحري الأمريكي بأنه حصار لطيف، وفي هذا السياق كانت التقارير هذا اليوم تشير أيضا إلى أن ترامب يقترح تمديد الحصار البحري على إيران لأشهر إضافية بهدف خنق صادراتها النفطية ودفعها إلى اتفاق، ولكن بالشروط الأمريكية. وهذه الشروط الأمريكية جلال قائمة في المقام الأول على المسألة النووية، أي الخطوط الحمراء الأمريكية، لا للسلاح النووي، لا لأنشطة تخصيب تسليم اليورانيوم، وعدم استئناف الأنشطة في المنشآت التي تم قصفها أمريكيا، وهو ما يتعارض مع المقترح الإيراني والنقاط الإيرانية. وبالتالي غير واضح صراحة جلال في ضوء حالة الفجوة بين الجانبين ما إذا كان ترامب يتحدث عن اتفاق أو يتحدث ربما عن المقترح أو إشارة إلى المقترح الإيراني الجديد الذي كما أشار سيتم إطلاعه على تفاصيله وصياغته بشكل دقيق وقريب جدا، لأن الحديث عن اتفاق جلال في هذه المرحلة لا يتسق مع تصريحات الطرفين. الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أن إيران لم تقدم التنازلات الكافية، الجانب الإيراني من جانبه لديه أيضا مطالب في مقدمتها رفع الحصار، وبالتالي الفجوة مستمرة، والمفاوضات عن طريق أو الرسائل لنقل عن طريق الوسيط الباكستاني وأيضا عبر الهاتف كما أشار الرئيس ترامب مستمرة. بالتالي ننتظر ربما أن يدلي الرئيس ترامب أو أن يقوم ربما بنشر مزيد من التصريحات في حساباته من أجل توضيح هذا الموقف جلال.
1: إحنا طبعا كما نتابع وصلتنا الصور لحديث الرئيس دونالد ترامب قبل قليل من مطار في فلوريدا قبل التوجه إلى الطائرة، ربما نستمع إليه بعد قليل. شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. عامر لافي في طهران، حتى صدور موقف واضح من الإدارة الأمريكية حول المقترح الإيراني، كيف تقاربه طهران؟
2: نعم، يعني الآن جلال السلطات الإيرانية هنا، وكما صرح مساعد وزير الخارجية قالت بأن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، نحن قدمنا مقترحا يقول، والآن علينا انتظار ماذا سيقوله الأمريكيون، لكنه أضاف بأنه لا ثقة لنا بالطرف الأمريكي، وبالتالي نحن مستعدون كما قال للمواجهة وللدبلوماسية نحن نقدم هذا المقترح وافقوا عليه فنحن سنسير في المسار الدبلوماسي يقول. لكن أيضا إيران مستعدة للمواجهة العسكرية كما قال، لأنه أضاف بأنه سنحتفظ بشعورنا بعدم الثقة بالولايات المتحدة، وهو ما يكرره حقيقة جلال العديد من الساسة الإيرانيون. وبخصوص المواجهة العسكرية، هذا الكلام يتقاطع أيضا مع تصريحات المستوى العسكري الإيراني. اليوم مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء، مقر خاتم الأنبياء تعلم هو الجهة التي تقوم بالتنسيق، تنسيق العمليات العسكرية بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، قال المؤشرات تشير إلى احتمال عودة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، ونحن لسنا قلقين بهذا الخصوص، يقول مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء. قواتنا جاهزة للرد على أي اعتداء على حد وصفه من الجانب من القوات الأمريكية على إيران. وقال بأن إيران، قال بأن الولايات المتحدة، وهذه نقطة لافتة حقيقة، لأن الإيرانيون يعني بدأوا يتحدثون أو حتى منذ فترة، منذ وقف إطلاق النار، على أنهم هم المنتصرون. فيقول يعني الولايات المتحدة وضعت نفسها في مأزق، سواء يعني عادت الحرب أو لم تعد فهي في مأزق لا تستطيع الخروج منه، ونحن جاهزون لأي تطورات. أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني اليوم له تصريح مشابه، قال بأنه إذا ما تم الاعتداء علينا فإن لدينا وسائل جديدة سنفاجئ بها أعداء إيران في رد سريع على أي اعتداء على إيران. لكن عموما نحن الآن بانتظار الرد الأمريكي على هذه الورقة، الورقة التي نقلت قبل قليل وكالة تسنيم ووكالة فارس شبه الرسميتين تفاصيل هذه الورقة التي قدمها الإيرانيون إلى الوسيط الباكستاني لنقلها إلى الولايات المتحدة. الوكالتين تتحدثان عن أن الولايات المتحدة أعطت إيران ورقة مكونة من 9 بنود، ردت عليها إيران بورقة مكونة من 14 بندا. تقول بأن الولايات المتحدة ركزت في ورقتها ليس على إنهاء الحرب، وإنما على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، بينما الإيرانيون في ورقتهم ركزوا على وقف الحرب تماما، وبأن كل ما يتعلق بهذه النقطة بوقف إطلاق الحرب، بوقف الحرب تنتهي، يجب أن تنتهي في مدة لا تتجاوز 30 يوما وفقا للورقة الإيرانية التي يوجد فيها العديد من المطالب، ابتداء من إيقاف الحرب على جميع الجبهات. وهنا إشارة واضحة في الورقة إلى جميع الجبهات، أي على الجبهة اللبنانية أيضا، وليس فقط هنا بين إيران والولايات المتحدة. أيضا الورقة الإيرانية تتحدث عن رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، وتعلم جلال هذه كانت نقطة مهمة وحساسة جدا، هي التي عاقت العودة إلى طاولة المفاوضات في جولة ثانية في إسلام أباد، لأن إيران تنظر إلى هذه الخطوة على أنها خرق لوقف إطلاق النار. إذن من وجهة النظر الإيرانية وفقا لكثير من التصريحات لا يوجد الآن وقف لإطلاق النار، نحن في حالة حرب، فلا يمكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي هم مصممون على رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. يقولون بأن أيضا من بقية النقاط التي جاءت في الورقة الإيرانية إبعاد أو ابتعاد القوات الأمريكية من محيط إيران. تعلم الولايات المتحدة في الفترة الماضية حشدت وما زالت تحشد آلاف الجنود والمعدات العسكرية نحو إيران، وبالتالي هي تطالب بإبعادها، تطالب أيضا بتفك التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. أيضا تقول بأن على الولايات المتحدة أن تدفع تعويضات أو يدفع بشكل عام تعويضات على الخسائر التي طالت مختلف القطاعات هنا جراء القصف الذي طال البنى التحتية والمصانع وكثير من المنشآت الإيرانية. النقطة الأخيرة طبعا مضيق هرمز، الورقة الإيرانية تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك بروتوكول جديد لإدارة مضيق هرمز، لكن النقطة اللافتة حقيقة وأنه لا يوجد إشارة إلى الملف النووي. تعلم ويعلم الجميع أن موضوع الملف النووي هو أعقد النقاط في التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، والولايات المتحدة تصمم على إدراجه في الورقة الأولى أو في الورقة الإيرانية المقدمة، لكن إيران واضح أنها مصممة على أن تتبع نفس الإطار الذي قدمت من خلاله الورقة الأولى. بمعنى تعلم جلال، في الورقة الأولى كانت إيران تقول بأنه أو تريد أن يكون هناك فصل بين الملفات، تتأكد من إيقاف الحرب بشكل تام، ومن ثم ترجئ الحديث في الملف النووي إلى ما بعد ذلك، وهو ما كان يرفضه الأمريكيون. على ما يبدو أن الورقة الجديدة أيضا هي في نفس الإطار، فقط إيقاف الحرب، رفع الحصار على الموانئ، وبالتالي تقوم إيران بفتح مضيق هرمز بانتظار الرد الأمريكي على هذه الورقة. نقطة لافتة حقيقة أخرى أيضا جاءت في تصريح أو في خبر وكالة فارس شبه الرسمية، عندما قالت بأن هذه الورقة أعدت وصدرت بعد أن استوفت الشروط اللازمة لها من مؤسسات الدولة الإيرانية. وهذه النقطة تحديدا قرأت هنا في من قبل المراقبين ووسائل الإعلام على أنها تأتي في إطار الردود الإيرانية على الاتهامات الأمريكية لإيران بأنها يوجد لديها مشكلة في صنع القرار، أزمة داخلية بين مؤسسات الدولة، وبالتالي فهمت هنا هذه النقطة كإشارة إلى أنه لا يوجد أزمة اتخاذ قرار في إيران. كل القرارات المصيرية والمهمة بما فيها تلك الأوراق تتخذ من مجلس الأمن القومي الذي في داخله معظم مؤسسات الدولة الإيرانية ممثلة داخل هذا المجلس المهم.
1: شكرا لك عامر لافي في طهران. رحب بضيوفنا من واشنطن السيد محمد منشاوي الكاتب الصحفي والأستاذ المحاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية. سيد منشاوي، هل يمهد الرئيس دونالد ترامب بتصريحاته من مطار في فلوريدا إلى رفض المقترح الإيراني الأخير؟
3: تحياتي جلال وتحية للضيف. أعتقد ذلك، الرئيس ترامب موقفه وتصريحاته التي خرجت منذ دقائق تشير إلى هذا الاتجاه. كذلك هو غرد منذ 20 دقيقة في موقع تروس سوشيال وقال أنه سينظر في العرض الإيراني، ولكنه يعتقد أن إيران لم تدفع الثمن الكافي لما قامت به ضد الإنسانية وضد العالم خلال 47 عاما الماضية منذ تأسيس الدولة الإسلامية في إيران. فأعتقد أن يبدو أن رئيس ترامب يصعد ويتخذ منح حاد في رده على العرض الإيراني. طبعا التفاصيل لا نعرفها فيما أشارت إليه التقارير، لكن أعتقد أن رئيس ترامب روج لحربية على إيران، حربية مشتركة مع إسرائيل، اعتمادا على البرنامج النووي والقضاء على البرنامج النووي والخطر النووي الإيراني كما قال هنا للداخل الأمريكي وللعالم. فأعتقد أن وجهة نظر إيران بتأجيل هذا الملف لمرحلة لاحقة لن يرضي طموح الرئيس ترامب، وهذا هو الملف الوحيد الذي روجه بايدن الأمريكيين وبرر به الحرب التي لم يتوقعها أحد في الولايات المتحدة ولم يريدها أحد. فأعتقد أن الجانب الإيراني يصعد من جانبه بعدم تضمين الملف النووي في هذه الخطة، ولأن هذه هي النقطة الأهم بالنسبة للرئيس ترامب. الرئيس ترامب لا يمكن أن يرجع الأمريكيين والعالم ويقول لهم أن مضيق هرمز تم فتحه ويعد ذلك انتصارا لأنه كان مفتوح قبل بدء العدوان. فأعتقد أن هناك نقاط خلافية كبيرة ولن يرضى ترامب بأقل من بحث الملف النووي في المراحل الأولى من التفاوض وليس بعد انتهاء المرحلة الأولى كما تطالب إيران.
1: سيد مختار، هل تعتقد طهران بأن ما قدمته في هذا المقترح الجديد مقبول بالنسبة للإدارة الأمريكية؟
4: تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم. في الحقيقة هناك يعني إيران فصلت بين يعني مسارات التفاوض. يعني في البداية إيران أرادت من خلال هذا المقترح أن هناك يتم في البداية بحث يعني إنهاء هذه الحرب ومن ثم الدخول في مفاوضات حول ملف إيران النووي. يعني هناك إيران لم ترفض بأنه يتم بحث الملف النووي، ولكن يعني الرئيس الأمريكي،
1: ولكن لماذا سيد مختار قد تفعل الإدارة الأمريكية هذا؟ الرئيس دونالد ترامب يقول بأن الحصار الذي وصفه بالمناسبة قبل قليل بأنه ودود جدا، ولكن يقول بأنه يحقق أهدافه بقوة. لماذا قد تقدم على هذا؟ يعني أن تدخل الآن في حوار وتؤجل الأمور العالقة خاصة الملف النووي لاحقا، لماذا تعتقد إيران هذا؟
4: أولا هناك إيران ليس لديها أي ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي مرتين استخدمت الحوار والمفاوضات كخديعة للعدوان على إيران. يعني أمريكا يجب أن تثبت حسن نيتها، وهناك يعني إحدى هذه السبل هو موضوع إنهاء الحرب وإذا أثبتت هنا حسن النية وهناك حقا تريد مفاوضات، يعني تدخل في هذه المفاوضات، يتم إنهاء الحرب ومباشرة، يعني بعد فترة ليست طويلة يتم الدخول في مفاوضات من أجل برنامج إيران النووي والملف النووي الإيراني. يعني هناك إيران لم ترفض بحث الملف النووي، ولكن ليس الآن مع ملف إنهاء الحرب، لأنه هو هذا بحد ذاته هو ملف كبير ومهم، وليس كل هذه الأمور يتم بحثها في ملف واحد أو في مفاوضات واحدة. وهناك يعني مفاوضات في إسلام أباد أثبتت بأنه إذا تم بحث الملف النووي مع موضوع يعني إنهاء الحرب، هناك لن يتم الوصول إلى نتيجة. فلذلك على هذا الأساس إيران اقترحت أن يتم يعني هناك من خلال مرحلتين أو 3 مراحل يتم إنهاء هذا الملف، ويتم بحث يعني ما يجب بحثه خلال هذه المفاوضات. وأساسا يعني حتى باكستان يعني هي كانت من يقترح مثل هذا النوع من التفاوض. فلذلك يعني إيران فصلت هذه الأمور عن بعض، ولكن وليس معناه بأنه إيران لن تتفاوض مثلا حول موضوع الملف النووي الذي دائما يذكره ترامب. ولكن إذا يريد أن ترامب يستمر بمثل هذه التصريحات، هذا يدل على نقطة مهمة، الذي هو أساسا أصلا لا يريد التفاوض، وما زال يفكر يعني بالأعمال الحربية وشن عدوان على إيران.
1: طيب سيد المنشاوي، هل يحمل المقترح الإيراني بما نعرفه عن من هذه البنود، هل يحمل ما قد يدفع الرئيس دونالد ترامب للتفاعل بإيجابية معه لعدم العودة للمواجهة مرة جديدة مع إيران عسكريا؟
3: لا أتصور ذلك، بس بالطبع الرئيس ترامب لا يمكن توقع أفعاله، لكن الرئيس ترامب ينطلق من سردية أن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا في المعركة ضد إيران، على أساس أنه تم تدمير القوى البحرية العسكرية والقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، ولم يعد هناك إلا نسبة بسيطة من قدرتها الصاروخية وقدرة الطائرات المسيرة، أكثر من 80% كما تقول التقديرات الأمريكية تم تدميرها بالفعل. فترامب لا يرى أن هناك ندية مع الجانب الإيراني تسمح له بإملاء شروطه في التفاوض وطرح نقاط لا تلبي الرغبات الأمريكية. الرئيس ترامب اعتمد ودخل هذه الحرب اعتمادا على تدمير البرنامج النووي وحماية الولايات المتحدة والعالم كما ادعى من البرنامج النووي، فلا أعتقد أنه يمكن له أن يقبل بترحيل هذا الملف للتفاوض في مرحلة لاحقة. هو لا يرى أن هناك ندية مع الجانب الإيراني تسمح له بفرض شروط وطلب فترة كما ذكر الضيف من طهران فترة إظهار حسن النية الأمريكية. هو يرى أن هناك معركة عسكرية اكتسحتها الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا بالنسبة له ولقراءاته العسكرية المحدودة، وعليه لا يجب أن تتعامل إيران من منطلق ندي في هذه الحرب. وأعتقد أن هذا ما قد لا يفهمه الجانب الإيراني. أعتقد أن الجانب الإيراني استغل نقطة مضيق هرمز كنقطة استراتيجية، وهي بالفعل نقطة استراتيجية لأنها تؤثر على الداخل الأمريكي على أسواق الطاقة العالمية، لكن الرئيس ترامب لا يكترث كثيرا بكل ذلك، ويرى انه يجب ان يعلن الانتصار وان على ايران التراجع والاستسلام. وهو يرى ايضا ان الحصار البحري الامريكي مستمر ومؤثر للغاية ولا يمانع ان يكون ممتدا لشهور. فاعتقد ان كل هذه النقاط تدفع للتشاؤم حول النقاط الايرانية التي ذكرت في التقارير والتي تتضمن البرنامج النووي.
1: وانطلاقا من هذا سيد المختار، العامل الاقتصادي جراء حصار الرئيس دونالد ترامب للموانئ الإيرانية، وطبعا خفض إنتاج النفط الإيراني، هذا القرار الذي اتخذ في الساعات الماضية، كيف يمكن أن ينعكس على أوراق إيران على طاولة المفاوضات؟
4: الحقيقة يعني إيران عندما دخلت في هذه المعركة هي كانت تفكر بكل هذه السيناريوهات. هذا لا أعتقد بأنه سيؤدي إلى تراجع إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وباعتقاد يعني إيران ستستمر يعني في الصمود ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا يريد يعني الجانب الأمريكي الاستمرار بهذا السلوك، يعني أعتقد بطريقة ما إيران كذلك ستكشف عن أوراق جديدة وإغلاق، حتى مثلا ممكن نرى قريبا يعني اذا ايران رات ان امريكا لن تنفذ او استمرت يعني بمثل هذه الاجراءات، ايران كذلك تستمر من خلال اغلاق مضيق باب المندب، اضافه الى اغلاق مضيق هرمز، او حتى يعني تبادر في استهداف القطع البحرية الأمريكية إذا منعت يعني مرت يعني عبور السفن الإيرانية. وأنا لا أريد أدخل الآن مثلا في موضوع تفاصيل يعني إجراءات إيران الأخرى في موضوع تخزين النفط أو حتى يعني التفاف على العقوبات، وكذلك يعني التجارة عبر موانئ البرية وكذلك من خلال بحر قزوين. وهناك توجد الكثير من الأمور بالرغم يعني من الدعاية الأمريكية التي تريد أن تقول بأن إيران اقتصادها سينهار قريبا، ومثل هذا ما يروجه ترامب. يعني إذا موضوع مضيق هرمز لم يؤلم ترامب، فلماذا يعني هو الآن مصر ويقوم بمثل هذه الإجراءات؟ حتما هذا يؤلم ترامب ويؤلم يعني الاقتصاد الأمريكي. فلذلك يعني باعتقادي أن إيران لديها أوراق تستطيع أن تكشف عنها وتقوم بالمزيد هي كذلك من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. باعتقادي الآن ما قدمته إيران هو ممكن أن يكون سبيل من أجل يعني سبيل من أجل مفاوضات، وهذه المفاوضات تصل إلى نتيجة إذا أمريكا حقا يعني قلت تريد المفاوضات وأن لا يعني تريد أن تستخدم هذه المفاوضات المرات الماضية من أجل الخديعة وشن عدوان جديد على إيران.
1: سيد مشاوي، مما قاله السيد مختار حداد بأنه طالما بأن كما يقول الرئيس دونالد ترامب بأن الحصار ناجح جدا وهو يخنق إيران ليوصلها إلى اتفاق مقبول أمريكيا، لماذا يلوح في كل فرصة باحتمالية استئناف العمل العسكري ضد إيران؟
3: أعتقد أن هذا منهج من الرئيس ترامب للحصول على صفقة أفضل للجانب الأمريكي. أعتقد أن كبار مستشاري الرئيس ترامب يؤكدون له أن العنصر العسكري تم استنفاذه بالفعل وتم تدمير مقدرات الجيش الإيراني العسكرية، ولا يوجد الكثير من الأهداف العسكرية يمكن استهدافها إذا قرر ترامب شن المزيد من الهجمات هو إسرائيل. لكن أعتقد الرئيس ترامب يحاول ويناور على للضغط على الجانب الإيراني على المفاوضل الإيراني أن هناك قوة نيران ضخمة جدا في المنطقة، هناك حشد عسكري لم يتوقف في فترة وقف إطلاق النار الأخيرة، هناك حملات طائرات ثالثة وصلت وقطعها البحرية الكثيرة، وأعتقد أنه فقط يزيد من الضغط على الجانب الإيراني من مغبة عدم التوصل للاتفاق. وأعتقد أن الرئيس ترامب يدرك في قرارة نفسه أن المزيد من العمل العسكري لن يخدم أي مصالح أمريكية إضافية في التعامل مع الجانب الإيراني. كل ما يكترث به الرئيس ترامب الآن هو صورة إخراج نهاية المشهد في إيران بصيغة الانتصار. هو يريد التوصل للصفقة لأن هذا هو ما عرضه في الأول في البداية حتى باستعمال الأدوات العسكرية، ويريد لهذه الصفقة أن تكون بمثابة إعلان انتصار له في هذه الحرب التي ليس لها شعبية في الداخل الأمريكي. أكثر من 60% أو 70% من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب منذ بدأها حتى الآن، وزادت الأرقام رفضا للحرب بسبب التبعات الاقتصادية ووصول تكلفة الحرب لجيوب الأمريكيين ممثلة في أسعار الوقود وقود السيارات الذي يؤثر على كل الأمريكيين بلا استثناء.
1: سيد مختار، أمام طبعا الحصار الأمريكي لموانئ إيران والتلويح الدائم بإمكانية عودة واستئناف العمل العسكري، ما خيارات إيران في الساعات المقبلة؟
4: يعني إيران لا ترى بأنه الحرب انتهت. يعني إيران ترى أنها اليوم في اليوم 63 من الحرب هي جاهزة لهذه المواجهة العسكرية. قلت لكم حتى ممكن هي التي تبادر باستهداف الوجود البحري الأمريكي والقطع البحرية الأمريكية. وهناك ممكن إيران تفعل أوراق أخرى كما ذكرت مثل إغلاق مضيق باب المندب إذا رأت أن الولايات المتحدة يعني استمرت بهذا السلوك وهي لا تريد حقاً مفاوضات. يعني تصريحات الرئيس الأمريكي باعتقاده حتى تحرج الوسيط الباكستاني، وهو واضح يعني يريد استسلام وفرض شروطي فقط دون أن إيران تحصل على شيء. فلذلك يعني هذا لا يمكن تسميته بالمفاوضات نظرا لهذا السلوك الأمريكي.
1: سيد منشاوي، أيضا في هذا السياق، سياق احتمالية عودة المواجهات، كيف تقرأ الرسائل العسكرية الميدانية؟ زيارة رئيس القيادة المركزية الوسطى الأمريكية للسفينة الحربية الهجومية في بحر العرب.
3: أعتقد أن هذه الرسائل تشير إلى اتفاق القيادة العسكرية على موقف الإدارة الأمريكية، وأن هناك انصياع كامل للقيادة السياسية لأي قرار يتخذه الرئيس ترامب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما أن زيارة رئيس القيادة المركزية لقواته في بحر العرب تشير أيضا إلى محاولة رفع الروح المعنوية لهؤلاء الجنود الذين أصبحوا هناك الآن لمدة تزيد عن 6 أشهر. هذا الحد العسكري أمام إيران بدأ في سبتمبر الماضي، فهناك عدد من مئات وآلاف الجنود لم يعودوا إلى بيوتهم لمدة أكثر من نصف عام، فأعتقد أن هذا أيضا يؤثر عليهم سلبا. فأعتقد أن زيارة المسؤول الأكبر في الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط لهذه القوات يبعث رسالة طمأنينة لهم ورسالة للجانب الإيراني أن واشنطن جادة جدا في الخيار العسكري، وتشير أيضا إلى اتفاق الجيش مع القيادة السياسية على أي بديل حتى لو كان البديل العسكري. العسكريون الأمريكيون يأكدون في كل مناسبة أنهم على استعداد كامل وجاهزية عالية لشن هجمات في دقائق إن قرر الرئيس ترامب بذلك.
1: شكرا لكما السيد محمد منشاوي في واشنطن والسيد مختار حداد في طهران. تحول الآن إلى الوضع في لبنان، حيث يسود حالة من الترقب الحذر مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار، وذلك في ظل مخاوف من هشاشة الهدنة واحتمال الانزلاق مجددا نحو وتيرة أشد من التصعيد. تامر الصمادي رصد مشهدا يختلط فيه التوجس بالقلق والهدوء الحذر باحتمالات الانفجار في أي لحظة.
5: عندما يضيق البحر تضيق الاحتمالات، ثمة من يعلق أمله على خيط الرفيح، يقايض الصبر بما قد يأتي. يرمي الصياد غاز التورك سنارته كما لو أنه يختبر فكرة النجاة لا فكرة الصيد، لا ينتظر سمكة بقدر ما ينتظر إشارة لمنع الأسوأ. يعمل في الصيد منذ 30 عاما، لا يراقب البحر وحده بل يرقب انتهاكات إسرائيل، ويرى أن الحرب الحالية أعقد من سابقتها.
6: بتحس البحر في غصة. شو بدك تحكي لا تحكي، إشي مؤسف، إشي مؤلم.
5: يقف الناس في حالة انتظار ثقيل، يفتقد الطمأنينة، فقد خبروا لمرات استهداف قلب بيروت وضاحيتها الجنوبية، الكل إذن في حالة تأهب. متعبة بيروت بكل تفاصيلها، آخر بائعي الصحف في شارع الحمرة، وهو ابن قرية تبنين التي جرفتها إسرائيل في جنوب لبنان. مع كل نهار يعلق احتمالات جديدة للخوف، وهو لا يثق بأي تفاوض مع إسرائيل.
7: في مشروع كبير من المنطقة بدنا ننفذوه، ولبنان ما بموت. لبنان بدل نابض.
5: يستوطن الخراب في ضواحي المدينة، يعيد ترتيب نفسه ليبدو أقل صخبا. يجلس مختار بلدة الخيام الجنوبية مع أحفاده، يتابع قريته من بعيد وهي تقصف على الهواء مباشرة. نزح إلى بيروت بعد أن اشتد القصف ومكث في مركز إيواء وفقد كل شيء.
8: صراحة أنا أخذت صورة لبيتي ذكرى حتى لي قبل ما يهدموه تقريبا، واحتفظت فيها، دمروه ونسفوه، وطبعا هلا عم نسمع بالتدمير الهمجي اللي اعتمدته اسرائيل.
5: يبدو لبنان معلقا بين استحقاقات الخارج وتباينات الداخل، لا يسقط ولا يستقر، يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة من الاحتمالات. على البحر يتكرر المشهد، صيادون كثر، خيوط أكثر، وكأن المدينة كلها ألقت صنارتها. في بيروت تمضي مصائر الناس لا كما يريدون بل كما تفرضه حرب لم تنتهي بعد، وبين هدنة هشة وغياب أفق واضح لما بعدها تضيق الخيارات، ويبقى كل شيء معلقا على مهلة عابرة لالتقاط الأنفاس لكنها لا تغير الكثير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: انضم لنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. سيد سليمان، على الرغم من إطلاق مسار تفاوضي مباشر بين لبنان وإسرائيل، ما هي رؤية إسرائيل لتصعيدها في جنوب لبنان؟
9: تحياتي أستاذ جلال. باعتقادي هناك رؤيتان إسرائيليتان، الرؤية المرتبطة بالميدان وبالواقع، وتقول إسرائيل في هذه الرؤية أن الميدان ما زال مفتوحا أمام خيارات البقاء في تعزيز الوجود الإسرائيلي، بمعنى تثبيت الوقائع على الأرض وامتلاك أوراق القوة وصولا إلى تحقيق الأهداف المرتبطة على أقل تقدير، ليس فقط نزع سلاح حزب الله وإنما تفكيك البنية التحتية الكاملة. ولهذا السبب هناك عمليات التدمير الممنهج، هناك عمليات إقامة ما يطلق عليه الجيش الإسرائيلي بالخط الأصفر، وبالتالي عملية تفكيك الجغرافيا اللبنانية بما يمكن أن يسهل العمل الميداني. في مقابل هذه المعادلة هناك المعادلة السياسية، وربما المعادلة السياسية تذهب بذات زخم أكبر من المعادلة الميدانية. لماذا؟ لأن المعادلة السياسية مرتبطة أيضا بالرؤية الأمريكية، والرؤية الأمريكية وبالتحديد دونالد ترامب متعجل في قطف ثمار لثمن سياسي ربما يتعلق في إظهار صورة إنجاز على أقل تقدير في هذه المرحلة. لماذا ذلك؟ لأن هذا الأمر هو يخدم من الناحية السياسية بنيامين نتنياهو من جانب ودونالد ترامب من جانب آخر فيما يتعلق بالاستحقاقات السياسية، ويقدم على ذلك على أنه الثمن السياسي الذي يمكن أن تحقيقه في لبنان. لكن هذا الواقع وهذه الرؤية السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية تصطدم بالقدرات التي يمتلكها حزب الله. باعتقادي خلال الساعات القليلة الماضية والأيام القليلة الماضية حجم وطبيعة قدرة حزب الله على التعامل بالقدرات العسكرية وإظهار قدرته على أنه يناور بشكل كبير جدا أعاد القراءات الإسرائيلية إلى الحالة الصفرية في المواجهة. بمعنى آخر أن تصريحات الجيش الإسرائيلي عندما يقول الجيش الإسرائيلي على أن الموقف السياسي الأمريكي يقيد القدرات العسكرية الإسرائيلية ويجعل من قدرة القدرة العسكرية الإسرائيلية على المناورة، هذا اعتراف شبه مباشر من الجيش الإسرائيلي على أن الواقع ليس كما هو الرغبة السياسية. ولهذا السبب يبدو أن الطموح الإسرائيلي يصطدم بقدرات حزب الله وبالواقع الصعب وبعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تطبيق كل ما يرغب بهذه السرعة والسهولة. ولهذا السبب يبدو أن إسرائيل تحاول أن تناور عبر مسار سياسي لمحاولة اجتياز وتجاوز العقبة الميدانية. ولهذا السبب الدفع والزخم باتجاه الحديث عن إمكانية أن يكون هناك لقاء إن كان مباشرا أو حتى غير مباشر ما بين بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون هذا هو الخيار الأمثل والأفضل بالنسبة لبنيامين نتنياهو ودونالد ترامب بهذا التوقيت بالتحديد.
1: طيب سيد سليمان، أنت أشرت إلى بروز معطيات ميدانية عسكرية جديدة يكشف عنها حزب الله، مثل المسيرات مثلا التي الآن هي فعالة جدا مع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. قيادات عسكرية في إسرائيل تقول بأنه لا يمكن الآن الانسحاب لأنه سيعتبر هزيمة، وبنفس الوقت الرئيس دونالد ترامب يحد من إمكانية إسرائيل على التصعيد بشكل أكبر. كيف تقارب هذا الوضع وخطورته على القوات الإسرائيلية وعلى ما تسميه إسرائيل المنجزات العسكرية؟
9: هذا هو ربما ما يحذر منه المستوى السياسي والأمني والعسكري في إسرائيل، من أن ما يسمى بالإنجازات الميدانية يفقد زخمه وقدرته إن لم يكن هناك قدرة على الاستثمار بالمسار السياسي. ولهذا السبب يبدو أن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يرسل رسائل واضحة وجلية، وهذه الرسائل بالمناسبة هي تتضارب ربما مع الرغبة السياسية. كما تحدثنا، الجيش الإسرائيلي يقول أن هناك فرصة لاستثمار ما تم الوصول إليه في هذا العمق اللبناني من عمليات التفكيك، من عمليات التدمير الممنهجة، ومن إمكانية أن يكون هناك تصعيدا إضافيا في العملية العسكرية. لكن المستوى السياسي وبالتحديد الرؤية الأمريكية هي تضع عقبة أمام هذا الطموح الميداني العسكري الإسرائيلي. في المقابل هناك معضلة أساسية، أن العقلية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة ما زالت تتعاطى وتتعامل مع لبنان ومع قدرات المقاومة اللبنانية بالعقلية القديمة التاريخية التي كانت هي منذ العام 82 وحتى ما بعد ذلك. بمعنى لم يؤخذ بالاعتبار إسرائيليا تطور المقاومة ووسائل المقاومة ومنهجيات المقاومة، وهي ربما المقاربة التي لم تستطع إسرائيل أن تحسبها حتى في المواجهة السابقة ما قبل نوفمبر 2024، عندما ذهبت إسرائيل إلى مقاربة وقالت أنها استطاعت أن تنهي حزب الله وأن تنهي قدرات المقاومة. لكن كان واضحا وجليا على أن المقاومة امتلكت ربما أدوات ومنهجيات مغايرة كليا عن التقديرات العسكرية الإسرائيلية. من هنا ربما تأتي تصريحات الجيش الإسرائيلي بالقول أن التصريحات والمواقف السياسية تقيد اليد الإسرائيلية وتقيد يد الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي بات في متاهة، هو لا يستطيع أن يقارب أولا من الناحية الاستخباراتية والعسكرية القدرات الحقيقية لحزب الله، ومن ناحية أخرى أي رؤية مرتبطة في الجانب العسكري هي مرتبطة أيضا بالطموح السياسي وعدم القدرة على الاستثمار من الناحية السياسية بشكل كبير جدا. ولهذا السبب يبدو أن هذه الفجوة هي التي تحدث نوعا من الإرباك ما بين الرؤية السياسية وما بين الرؤية العسكرية الإسرائيلية مرتبطة بالرؤية السياسية الأمريكية.
1: أحد أهم أهداف سيد سليمان فتح هذا المسار التفاوضي المباشر ما بين لبنان وإسرائيل هو فصل لبنان، الساحة اللبنانية، عن الساحة الإيرانية وعن مسار إسلام أباد. على ضوء

0: طبيعة التعامل مع الملف اللبناني بمعزل عن الملف الإيراني، بمعنى إسرائيل ترى في أن الحسم في الملف الإيراني هو الذي سيعمل على عملية حسم تلقائية لما تبقى من ملفات بما فيها الملف اللبناني، وأن الملف اللبناني حتى وإن جرى حسمه في هذه المرحلة سيبقى معلقا فيما تبقى من شكل وطبيعة المراحل المستقبلية للتعامل مع إيران، لأنه في نهاية المطاف هناك عملية ترابط لكل هذه الملفات بحالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبالهدف الرئيسي الإجمالي المنظور من قبل إسرائيل من أن البوابة الآن باتجاه تغيير معالم الشرق الأوسط وترتيب الملفات، وبالتالي يبدو أن إسرائيل هي الأخرى في الوقت الذي ترغب فيه في فصل كل هذه الملفات لا تستطيع أن تتخلى عن منظور أن كل هذه الملفات أيضا من الحالة الواقعية هي مرتبطة وغير قادرة على تفكيكها بما يسمح بإمكانية التفرد بكل ملف من هذه الملفات، بل بالعكس الواقع يفرض المعادلة عكس ذلك، ولهذا السبب إسرائيل في تارة متعجلة وفي تارة أخرى متأنية لا تستطيع أن تحسم أي من هذه الملفات بما فيها الملف اللبناني.
1: حوالي أسبوعين متبقية لإسرائيل للهدنة التي أعلن عنها أو تمديد الهدنة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، تحديدا من البيت الأبيض بوجود سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن. كيف تتوقع أن يكون أداء إسرائيل في هذه المرحلة وصولا إلى يوم 17 من هذا الشهر الجاري؟
0: أولا أنا باعتقادي إسرائيل ستعمل على عملية الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أو أو أو أو أو, أو, أو الإصرار للولايات المتحدة الأمريكية على تمديد هذه الهدنة، لأن من المنظور الإسرائيلي وجود الهدنة يخدمها من حيث مظلة شرعية سياسية، بمعنى هي تقول أن هناك هدنة، تقول أن هناك مسارا تفاوضيا، في المقابل الجيش الإسرائيلي ما زال يعمل على الأرض، وهذا يثبت واقع ترغب به إسرائيل وترغب بفصل يعني الفرقاء السياسيين في لبنان ما بين طرف هو ما زال يرغب بأن يكون هناك مجالا سياسيا ومفاوضات سياسية وتعول عليه إسرائيل في لحظة معينة أن يكون هو واحدة من الأدوات الداعمة لسياساتها، وما بين طرف آخر هو معارض ممثلا بحزب الله وبالقوى المعارضة، وبالتالي تظهر أن هؤلاء ربما الفرقاء هما في تضاد مباشر في الداخل اللبناني. هذا المنظور الأول. المنظور الثاني، يبدو أن إسرائيل إذا ما أطالت أمد هذه الهدنة ستحاول أن تعزز من الواقع، وربما خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك حديث في الداخل الإسرائيلي من أنه قد يعلن عن إقامة وإنشاء أول مستوطنة على الأراضي اللبنانية، بمعنى أن تدعم إسرائيل وأن تتوجه إسرائيل ليس فقط بالوجود العسكري وتعزيز الوجود العسكري، نحن نتحدث عن قرابة 10 معسكرات ونقاط عسكرية إسرائيلية أو أكثر من ذلك باتت موجودة على الأرض اللبنانية، قد تعزز ذلك من خلال الإعلان عن حملة للاستيطان في لبنان في الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر ما الذي يعنيه؟ هذا يعنيه من البعد الإسرائيلي ليس فقط تحقيق إنجازات وإنما تثبيت وتحويل هذه الإنجازات إلى ورقة دائمة وورقة تستطيع من خلالها إسرائيل ليس فقط أن تناور مستقبلا في النحالة السياسية وإنما تضغط باتجاه تثبيت الإنجازات الميدانية وتثبيت الإنجازات العسكرية من خلال الوجود الاستيطاني أو من خلال الوجود العسكري الإسرائيلي على الأرض، ولهذا السبب واضح أن إسرائيل هي تتعامل مع الهدنة على أنها مكسب بالوقت ومكسب للوقت لتثبيت الواقع وتحويل هذا الواقع فيما بعد إلى أوراق وإلى وقائع على الأرض تستخدمها إسرائيل في أي محطات سياسية مستقبلية.
1: شكرا لك السيد سليمان بشارات في نابلس الخبير بالشأن الإسرائيلي. نشير إلى الأخبار العاجلة أكسيوس عن مصدرين تقول إيران حددت في مقترحها مهلة مدتها شهر واحد للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن. إذن أكسيوس الآن يكشف المزيد من البنود في المقترح الإيراني الذي سلمته طهران إلى إسلام أباد، ويقول الرئيس دونالد ترامب بأنه سيطلع على محتواه بشكل أوسع في الساعات المقبلة. المصدرين لأكسيوس إذن أعود وأذكر، إيران حددت في مقترحها مهلة مدتها شهر واحد للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، وأيضا الاتفاق يهدف لإعادة فتح مضيق هرمز وأنهاء الحصار البحري ووضع حد دائم للحرب في إيران.

0: ولبنان. إذن أكسيوس تنقل عن مصدرين بأن الاتفاق يهدف لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري ووضع حد دائم للحرب في إيران وفي لبنان. من عملية الغضب الملحمي العسكرية إلى الغضب الاقتصادي الأمريكي، كيف أثرت استراتيجية الحصار البحري على صادرات النفط الإيراني عبر مضيق هرمز؟ نتابع في العرض التالي.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية والتي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات أزمة حرية الملاحة في مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وإعلان القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 48 سفينة خلال 20 يوما الماضية. في المقابل نقلت بلومبرغ عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن المسألة بالنسبة لهم على هي القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن. كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل عبد القادر عراض على شاشة تفاعلية ونظرة أقرب.
2: نعم عبد السلام، ولعل ما نقلته بلومبرغ من تصريحات متعلقة بتخفيض الإنتاج النفط الإيراني كان لافتا، يأتي ذلك طبعا في ظل وضع يرتبط بتحشيد عسكري على مستوى المنطقة، ولكن أيضا في ظل حصار عسكري أمريكي على مستوى هذه المنطقة، وتحديدا منع السفن الإيرانية من الإبحار في الاتجاهين وناقلة النفط الإيرانية من التحرك. وحينما نتحدث عن التحشيد نحن نتحدث عن عدد من الحاملات الطائرات، ولكن نتحدث أيضا عن مجموعة من المدمرات وطائرات أيضا ومروحية تقوم أيضا بمراقبة الوضع على مستوى هذا المضيق. آخر التطورات تتعلق بما أعلنته بلومبرغ، تقول بأن إيران قررت خفض إنتاجها من النفط. هذا الأمر له دلالات وربما قد يقرأه البعض على أنه إحدى ثمرات هذا الحصار البحري. بلغة الأرقام حينما نذهب إلى ما نقلته أكسيوس عن مصادر نفط إيراني عالق في يبلغ نحو 31 ناقلة بسعة تقرب 53 مليون برميل. هذا الرقم الذي نقلته أكسيوس يعكس الوضع الحالي بالنسبة بسبب هذا الحصار البحري المفروض. نتحدث كمثال أيضا بالنسبة لعبور مضيق هرمز، البارحة فقط كان عبور لنحو فقط 8 سفن بينها ناقلتين نفط وغاز وسفينة حاويات وسفينة بضائع جبهة. هذا يعكس لنا الوضع. لكن بالنسبة للتبعات نتحدث عن أكسيوس، ما نقلته أكسيوس عن مسؤولين بالبنتاغون، تقول بأنه تم منع عبور 40 سفينة تنقل النفط الإيراني، أي أن التحشيد العسكري الموجود على مستوى المضيق يقوم بمهمة منع هذه السفن. ولكن أيضا بلغة الاقتصاد حرمان إيران من إيرادات نفطية تبلغ نحو 5 مليارات دولار. لو ذهبنا أيضا إلى التبعات نتحدث عن أن 45 سفينة، طبعا إلى أمس ارتفع العدد إلى 48، تم تغيير مسارها وفق القيادة المركزية الأمريكية، وهناك أيضا تأثيرات على مستوى الداخل الإيراني والمتعلق بشحنات المحاصيل إلى إيران. هذا الوضع بالنسبة للمضيق، بالنسبة لمضيق هرمز دفع أيضا الرئيس الأمريكي للحديث عن نحو 400 ناقلة نفط لا زالت داخل المضيق وهي محتجزة في هرمز، ودلالات ما يعني ذلك في حال ما إذا تم فتح المضيق. هذا الوضع على مستوى الأرقام والعبور يأتي بينما لدينا هذه الخريطة أو هذه الأرقام المتعلقة بالعبور على مستوى مضيق هرمز، وكما نشاهد لم تتعدى 10 سفن. حديثنا عن المضيق يقودنا أيضا إلى الحديث عن التحشيد العسكري على مستوى المنطقة، وحينما نتحدث عن المنطقة سنشير إلى أننا نتحدث على تحشيدات على مستوى هذا المضيق، ولكن أيضا ملاحقة أمريكية للسفن الإيرانية على مستوى أكثر من موقع. وما نقلته أكسيوس على أنه تم رصد على أن السفن الإيرانية أصبحت أو أضحت تقوم بالتحايل إن صح القول واتخاذ مسارات أبعد في إطار حركتها في محاولة لتجنب الاصطدام بالسفن العسكرية الأمريكية، وتعبر تحديدا عبر مضيق ملقا. هذه التطورات أيضا تأتي في ظل تحشيدات عسكرية وقدرات أمريكية في المنطقة، حاملات طائرات كما قلت وألاف الجنود، وتساؤلات إن كان هذا التضييق الاقتصادي ولجوء إيران إلى خفض إنتاجها النفطي هو نتيجة لهذه التحشيدات أم أن له قراءة أخرى. عبد السلام، يلتقي الاقتصادي بالعسكري ويحتاج إلى تحليل.
1: نعم، اشتبكت يعني بشكل واضح. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة على كل ما تفضلت به. سيادة العميد، إذا أردنا أن ننتقل في النقاش إلى الأرقام، ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن عدد السفن التي تم إجبارها على تحويل مسارها، هل يدل على نجاح الحصار بالطريقة بالآلية المستخدمة؟
3: طبعا هذا مؤشر إلى فعالية الحصار عندما يتم منع هذه السفن من التوجه إلى أهدافها أو إلى مقاصدها. ولكن يبقى السؤال لقياس فعالية الحصار بشكل دقيق، هل جميع السفن تم منعها من متابعة مسيرها أم أن هناك سفن تفلتت من الحصار؟ هنا السؤال الأساسي. طبعا بطبيعة الحال عودة هذه السفن ومنعها من التحرك من مواصلة مسيرها هو جهد لهذا الحصار ونتائج لهذا الحصار، وله انعكاسه على الاقتصاد الإيراني حكما. ولكن لكي نقيس نجاح الحصار بشكل كامل وقدرة إيران على تحمل نتائج هذا الحصار، يجب أن نعرف هل هناك فعلا تسرب للناقلات الإيرانية بشكل أو بآخر، ما يعطي إيران قدرة على الاستمرار في ظل هذا الحصار. وهنا نعود إلى الأرقام التي تحدث عنها موقع بلومبرغ عن عدد من كبير من سفن الظل أو من سفن ما يسمى أسطول الظل الإيراني الذي استطاع أن ينفذ من خلال هذا الحصار. فإذا الأمر يحتاج إلى تدقيق أكثر وقراءة في المستقبل أكثر لنرى مدى تأثير الحصار وفعالية الحصار على إخضاع إيران وإرغام إيران على الموافقة على الشروط الأمريكية.
1: نبقى في ذات النقطة إذا سمحت لي، لأنه الجهد المبذول من الجانب الأمريكي مع وجود القدرات العسكرية، هل يمكن تطبيق الفكرة الأمريكية بتمديد فترة الحصار؟ الرئيس الأمريكي يتحدث عن أشهر، ألا يوجد ضغط على من يعمل على هذه السفن في هذه الظروف؟
3: أستاذ عبد السلام، نحن الآن نتحدث في ظل هذا الواقع الميداني عن معركة مختلفة طبعا انتقلت من الكتلة النارية إذا صح التعبير إلى نطاق البحر، وعنوانها اقتصادي، هدفها اقتصادي، أدواتها عسكرية. فإذا هناك القدرة البحرية الأمريكية الموجودة في كل هذه المنطقة، بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح، ولكن التركيز هنا في هذه المنطقة، ونتحدث عن مضيق هرمز تماما والسيطرة الإيرانية على هذا المضيق. فإذا القدرات العسكرية الإيرانية والأمريكية مع الفارق طبعا بالمقارنة، لأننا نتحدث عن قدرة بحرية غير متماثلة وغير تقليدية الإيرانية، ونتحدث عن قدرة بحرية أمريكية طبعا تقليدية وواسعة وضخمة جدا وهائلة. ولكن الوسائل العسكرية إنما الأهداف اقتصادية. من ناحية إغلاق مضيق هرمز، النتائج والتداعيات اقتصادية تتعلق بتصدير الطاقة، بخنق هذا المرفق، هذا يعني إذا نظرنا إلى الخريطة، هذا المضيق الذي يقفل تماما، يقفل مسألة تصدير النفط من كل هذه منطقة الخليج باتجاه العالم كله باتجاه الصين. نتحدث عن البعد الاقتصادي لهذه العملية العسكرية. وبنفس المنطق بالنسبة للحصار أيضا، الحصار الأمريكي الذي يحاول أن يخنق السواحل الإيرانية والموانئ الإيرانية، وبالتالي نتحدث عن ضغط اقتصادي بوسيلة عسكرية. الآن نحن أمام عض أصابع متبادل إذا صح التعبير، ولكن طبعا الحديث يعني يركز أكثر على مدى تحمل إيران وآبار النفط في إيران والقدرة على الضخ وعدم يعني على استمرارية الضخ المطلوبة لكي تبقى الآبار صالحة، وهذه نقطة حرجة يجب أخذها في الحسبان، وخاصة أن الإيرانيين اعترفوا أنهم ليس لديهم الوقت الطويل في هذا الأمر. هناك عض أصابع أيضا نتيجة إغلاق مضيق هرمز، هناك ضغط على دول المنطقة التي تسعى جاهدة مع الولايات المتحدة من أجل إنهاء هذه الحرب لكي تعود القدرة إلى وضعها الطبيعي. فإذا وطبعا هناك تأثير لأسعار الطاقة في العالم وفي الولايات المتحدة وفي غير مجال، وغير أسعار الطاقة أيضا تداعيات اقتصادية أخرى. فإذا نحن أمام عض أصابع في حصار اقتصادي بآليات عسكرية بطبيعة الحال.
1: الاستمرارية في هذا النهج هل قد

0: قد يكون هناك سيناريو أن تذهب الأمور إلى حرب بحرية، والجانب الإيراني يملك زوارق ذات حركة سريعة تسمى الآن في الإعلام بالناموس، فهل يمكن أن نشهد شيء من هذا، مواجهة عسكرية؟
1: يعني أنا لا أعتقد أن المسألة لن تخرج عن نطاق الاشتباك البحري في إذا صح التعبير، باعتبار أن هناك ورقتين متصارعتين، ورقة مضيق هرمز بما تمثل من ضغط على العالم كله، وورقة الحصار البحري التي تستخدمها الولايات المتحدة، وهي ورقة ضاغطة وخانقة. فإذا الصراع لا يزال ضمن هذا النطاق، إنما أعتقد أن والمرشح أكثر هنا إيران، إذا ما وصلت بعد فترة من الحصار إلى نقطة اختناق حقيقية، لابد من أنها ستستعمل أوراق أخرى من أجل كسر هذا الحصار أو المزيد من الضغط. وهنا يمكن أن نتحدث عن تطوير للصراع، ولكن لدينا أوراق، أو لدى إيران بالأحرى يعني في هذا الصراع في النقاش، أوراق أخرى. لابد من الحديث عن مضيق باب المندب الذي يشكل ورقة ضغط في نفس النطاق، في نفس المجال، في مجال الحصار البحري ومجال تعطيل سلاسل الإمداد البحرية. وبالتالي هذه الورقة لا تزال بيد إيران، ولا تزال حتى الآن غير مستعملة. قد تكون هي الورقة الجديدة التي يمكن استخدامها في حال يعني تم خنق إيران وباتت غير قادرة على تحمل هذا الحصار، وهناك احتمالات أخرى قد نذهب فيها إلى تصعيد عسكري، ولكن يبقى التصعيد العسكري مستبعدا بكل الأحوال.
0: نعم، شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. ومنذ 13 نيسان أبريل تحاول الولايات المتحدة خنق إيران اقتصاديا ردا على إغلاقها مضيق هرمز، ورغم أن الإيرانيين ما زالوا يعلنون أن أوضاعهم جيدة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشي بصعوبات تعيشها البلاد. قد يكون ذلك واقعا أكثر ما يكون في القطاع النفطي، عماد الاقتصاد الإيراني، فمع منعها من تصدير كميات هائلة من النفط تواجه إيران معضلات عدة في الأوضاع الطبيعية. تنتج إيران يوميا نحو 3,500,000 برميل من النفط، يصدر منها 2,000,000 إلى آسيا تحديدا الصين يوميا. قدرات التخزين الإيرانية لا تزيد عن 120,000,000 برميل، في أقصى حد 200,000,000 برميل. إذن كل برميل لا يصدر يجب أن ينقل إلى مكان ما، لا سيما منذ بدء الحصار على إيران. يقدر خبراء أن المدة التي ستستغرقها إيران للوصول إلى ملء خزاناتها، أي استنفاد مساحة تخزين النفط الخام لديها، قد تكون أقل من أسبوعين. منذ بدء الحصار وصلت مخزونات النفط الإيرانية إلى 49,000,000 برميل بحسب منصة كيبلر، أو ما بين 90 إلى 95,000,000 عند إضافة خزانات عدد من مصافي التكرير الشمالية. جزيرة خارق تحتل النصيب الأكبر من الطاقة التخزينية بنحو 30,000,000 برميل وفق تقديرات، ومع توقف التصدير وامتلاء مواقع التخزين تسعى إيران لإيجاد مواقع جديدة، لعل ذلك ينقذها من خيار يعتبر كارثيا بالنسبة لها، ألا وهو توقف الإنتاج، وهي تحاول تنويع الحلول، فهي تعيد إحياء مواقع مهجورة تعرف باسم مخازن الخردة، إذ تخزن هذا النفط في ناقلات فارغة في عرض البحر، قد تصل سعة هذه السفن إلى حوالي 15,000,000 برميل وفق كابلر، كما أنها بدأت تخزين النفط في حاويات وخزانات مهجورة بمراكز النفط الجنوبية مثل الأهواز وعسلوية رغم تردي حالتها. كما تحاول أيضا بيع النفط للصين عبر نقله بسكك الحديدية الأعلى كلفة والأطول زمنا. وفقا لمنصة كيبلر أيضا، بدأت إيران بخفض الإنتاج نظرا لمحدودية قدرتها على تحميل النفط الخام على السفن، ويبدأ تخفيض الإنتاج قبل امتلاء المخازن تقنيا، لأن الشركات المشغلة تحتاج إلى الحفاظ على مساحة في النظام وتجنب الاختناقات الخطيرة. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله.